0: تنتهوا عن أي شيء؟ عن دعوتنا إلى اتباعكم وترك ما كنا عليه. وقول لنرجمنكم، الجملة هذه جواب القسم وليست جواب الشرط، لأنها قرنت باللام، قرنت باللام وأكدت بنون التوكيد، وهذا يدل على أنها جواب القسم لا جواب الشرط. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله في الألفية حيث قال: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. قال: لنرجمنكم، الرجم هو الرمي بالحجارة، هذا الرجم، ومنه رجم الزاني المحصن أي رميه بالحجارة حتى يموت. وليمسنكم منا عذاب أليم، ليمسنكم ليصيبنكم، ومس كل شيء بحسبه. فمس الإنسان للإنسان له معنى، ومس العقوبات والمصائب له معنى. المراد بالمس هنا الإصابة. وقوله عذاب أليم، العذاب هو ما يحصل لهؤلاء الرسل من هؤلاء المكذبين المعتدين من الضرب وشبهه، ومنه الحبس أيضا فإنه عذاب. وأليم بمعنى مؤلم، فهو فعيل بمعنى مفعل. ومنه قول الشاعر: أم من ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أم من ريحانة الداعي السميع بمعنى المسمع لا بمعنى السامع، يؤرقني وأصحابي هجوع. فعليم بمعنى مؤلم لا بمعنى آلم. طيب، قوله وليمسنكم، هل هذا على سبيل التنويع أو على سبيل الجمع؟ يعني أنهم يرجمونهم ويعذبونهم قبل الرجم، أو أنه على سبيل التنويع وأن الواو بمعنى أو، أي لنرجمنكم حتى تموت، أو ليمسنكم منا عذاب أليم دون الرجم؟ تحتمل معنيين، لا تحتمل معنيين. فإن جعلناها للجمع فإنها ليست على سبيل الترتيب، لأن الرجم هنا سابق في الذكر لاحق في الواقع، لأن العذاب الأليم قبل الرجم، إذ أن الرجم لا عذاب بعده، فيكون فيها تقديم وتأخير. وأما إذا جعلنا الواو بمعنى أو التقسيم، فيكون المعنى أنهم توعدوهم بأحد أمرين: إما الرجم وإما العذاب المؤلم الشديد. وقولهم: وقالوا طائركم معكم، قالوا الضمير يعود على الرسل، يخاطبون من؟ يخاطبون أصحاب القرية الذين كذبوهم. طائركم معكم، أي شؤمكم ملازم لكم، وذلك بسبب كفرهم، فهم الشؤم على أنفسهم، وليس الشؤم من الرسل بل من هؤلاء، ولو شاءوا لآمنوا فزال عنهم ما حل بهم من العذاب والنقص. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، همزة استفهام دخلت على إن الشرطية، وفي همزتها التحقيق والتسهيل وإدخال ألف بينهما بوجهيها، يعني التحقيق والتسهيل وبين الأخرى. سبق مثل هذا، وأن فيها خمس قراءات أو أربع قراءات: التحقيق والتسهيل. التحقيق والتسهيل فيقال أئن، هذا تحقيق، تسهيل أئن مات بين الهمزة، إدخال ألف بينهما بوجهيها يعني وعدم الإدخال، ادخال الف بالتحقيق تقول ائن ذكرت، بالتسهيل ائن، هذا ادخال الف بينهم، وبين الاخرى يعني التي هي همزه ان، والقراءات كلها سبعيه. وقول ائن ذكرتم وعظتم وخوفتم، وجواب الشرط محذوف اي تطيرتم وكفرتم الى اخره. قوله ائن ذكرتم لا شك انها حرف شرط، والشرط يحتاج الى فعل الشرط والى جواب الشرط. اما فعل الشرط فمذكور، وهو قوله ائن ذكرتم، وهو قوله ذكرتم، وهو قوله ذكرتم. اما جوابه فمحذوف. فما تقديره؟ يقول المؤلف رحمه الله تطيرتم، وقال تطيرتم وكفرتم. ولننظر الآن ماذا حصل من التذكير لنعرف جوابه. ولننظر الآن ماذا حصل من التذكير لنعرف جواب الشرط. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. فالذي حصل منهم أنهم تطيروا وأنهم توعدوا بماذا؟ بالرجم والعذاب الأليم. فيكون الجواب مطابقا للمذكور، أي أئن ذكرتم تطيرتم وتوعدتم بالرجم والعذاب الأليم. أما الكفر فقد سبق. قال وهو محل الاستفهام والمراد به التوبيخ. وهو أي جواب الشرط المحذوف محل الاستفهام، يعني هو الذي ينصب عليه الاستفهام لا التذكير، لأن التذكير ثابت وليس فيه إنكار، إنما الإنكار والتوبيخ بماذا؟ بالتطير بهم واعتدائهم على الرسل. فهو محل الاستفهام الذي يراد به إيش؟ التوبيخ، يعني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام وبخوهم وقالوا أتتشاءمون وتوعدون لأننا ذكرناكم، فهذا هو محل الاستفهام. وإنما نص المؤلف على ذلك لأنه قد يظن الظان أن محل الاستفهام هي الجملة الموالية لأداة الاستفهام، وهي قوله أين ذكرتم إن ذكرتم. والواقع أن محل الاستفهام هو جواب الشرط لا الشرط المذكور، وهو أي الاستفهام للتوبيخ. بل أنتم قوم مسرفون، هذا إضراب انتقال وإلا إبطال؟ انتقال، هذا إضراب انتقال، يعني انتقلوا من الإنكار عليهم بكونهم يكذبون الرسل ويتوعدونهم ويتطيرون بهم إلى وصفهم الحقيقي، وهو أنهم قوم مسرفون. والإضراب يكون للإبطال ويكون للانتقال. فإذا قلت جاء زيد بل عمرو، فهذا إضراب إبطال. وإذا قلت زيد في شك بل هو منكر، فهذا إبطال انتقال. ومنه قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عموم. ومن هذه الآية الكريمة أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وقولهم مسرفون أي متجاوزون للحد. ووجه التجاوز أولا أنهم كذبوا الرسل بلا بينة وبلا دليل، لأنهم اعتمدوا على أي شيء؟ على أمر ليس حجة لهم، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وقالوا ما أنزل الرحمن من شيء، وقالوا إن أنتم إلا تكذبون. هذا إسراف مجاوز الحد. ثانيا أنهم تطيروا بالرسل، وحقيقة الأمر أن الرسل عليهم الصلاة والسلام محل تفاؤل، لأن في اتباعهم الخير، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهؤلاء تطيروا بالرسل وليسوا محلا للتطير بهم. ثالثا أنهم توعدوا الرسل بالعدوان عليهم إذا لم ينتهوا عن دعوتهم إلى الله تعالى وإبلاغهم رسالته، تقوله لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. إذن وجه الإسراف من كم من وجه؟ نعم نعم، كل هذا من الإسراف ومن العدوان. وجه ذلك أنه لا يجوز للإنسان عقلا أن يرد شيئا بلا بينة، مع أن هؤلاء الرسل لا شك أنهم أتوا بآية تدل على صدقهم، ما بعث الله رسولا إلا أعطاه ما على مثله يؤمن البشر. هذا عدوان. العدوان الثاني تطيرهم بالرسل، والحقيقة أن التطير من أعمالهم هم، لأن الرسل قالوا وصدقوا فيما قالوا، قالوا طائركم معكم، فدعواهم فتطيرهم بالرسل قلب للحقيقة، لأن حقيقة الأمر أن التطير من هؤلاء. الوجه الثالث من الإسراف ومجاوزة الحد أنهم إيش؟ توعدوا الرسل لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. ثم قال الله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. هنا قال وجاء من أقصى المدينة، وفي أول الآية قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، وهذا يدل على أن القرية تسمى مدينة، والمدينة أيضا تسمى قرية. فمكة سماها الله تعالى قرية وهي أم القرى، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم. فالقرية ليست هي البلد الصغير كما يظن كثير من الناس، بل القرية تكون مدينة، وذلك لأن أصل القرية معناها مأخوذة من القرى وهو التجمع، فإن الناس يجتمعون فيها، فإن كانت بلدة كبيرة سميت في عرف الناس مدينة، وإن كانت دون ذلك سميت في عرف الناس قرية. والتفريق بين القرية والمدينة ما هو إلا إيش؟ اصطلاح عرفي فقط. هنا أي تشاءموا بهم، وأن الرسل بيّنوا أن الشؤم ملازم لهؤلاء ومعهم بسبب ذنوبهم. وسبق أيضا أن الرسل أنكروا عليهم تكذيبهم للرسل وتوعدهم إياهم بالرجم، وسبق أنهم وصفوهم بأنهم قوم مسرفون أي متجاوزون للحد، وأظننا أخذنا الفوائد فيها. ما أخذنا، وصلنا إلى قوله قالوا إنا تطيرنا بهم، أليس كذلك؟ طيب الفوائد نعم، وقفنا إلى إيش في الفوائد؟ ما أخذنا هذه. طيب ما وجاء الرجل قبلها؟ قال الله تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. قولوا ما علينا إلا البلاغ المبين، أذن أخذنا فوائدها وبيان أن الرسل ليس عليهم إلا البلاغ البين، وأنه يجب عليهم أن يبلغوا البلاغ البين قوله تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم، يستفاد منها أن هؤلاء المكذبين تشاءموا بالرسل، تشاءموا بهم لأن هذه دعوة باطلة يدعيها كل مكذب للرسل، ففيها أن المكذبين للرسل يدعون عليهم ما لم يكن منهم تشويها وتنفيرا. ويستفاد منها أيضا عدوان هؤلاء المكذبين، حيث توعد الرسل إذا لم ينتهوا عن الدعوة إلى الله بالرجم المؤدي إلى الهلاك أو بالعذاب الأليم إن لم يرجموه، وهذا فيه غاية العدوان. ومن فوائدها أن الإنسان شؤمه بعمله وليس بدعوته إلى الحق، لقوله قالوا طائركم معكم. ومن فوائدها أن الذنوب والتكذيب للرسل يكون سببا للمحن والبلاء، لقوله قالوا طائركم معكم. وهذا هو سنة الله عز وجل في جميع المكذبين للرسل، أن الله تعالى يبتليهم بالعقوبات لعلهم يرجعون. ومن فوائد الآية الكريمة الإنكار على من ذكر فأعرض، لقوله أئن ذكرتم. ومن فوائدها جواز حذف ما علم بالسياق، ولا يعد هذا نقصا في الكلام وبلاغته، لأن جواب الشرط هنا محذوف للدلالة عليه، وربما يكون الحذف أبلغ. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء القوم كانوا مسرفين على أنفسهم متجاوزين للحد، لقوله بل أنتم قوم مسرفون. وسبق بيان معنى أو بيان وجه إسراف هؤلاء وتجاوزهم للحد. ثم قال الله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال المؤلف هو حبيب النجار كان قد آمن بالرسل ومنزله بأقصى البلد. قوله عز وجل جاء رجل من أقصى المدينة، أي من أبعدها. إلى أي مكان جاء؟ جاء إلى المكان الذي فيه الرسل والمكذبون لهم، وهو وسط المدينة، لأن الغالب أن العلم والحضارة وكثرة السكان تكون في الوسط، وهذا الرجل كان في أبعد المدينة، فسمع أن هؤلاء كذبوا الرسل، وكان رحمه الله قد آمن، فجاء ينصح قومه. والله عز وجل يقول رجل، وهو نكرة غير معرف. والمؤلف يقول إنه حبيب النجار، وهذا الخبر أو هذا الاسم والتعيين لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله متلقا عن بني إسرائيل. وموقفنا في مثل هذا ألا ننكر ولا نثبت. جاء رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وهنا بدأ ببيان مكانه قبل ذكره. وفي قصة موسى حين قتل القبطي ذكر الرجل قبل مكانه، هناك قال وقال رجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك، وهنا ذكر المكان قبل ذكر الرجل. وذلك لأن هذا الرجل كان مؤمنا، فسهل عليه أن يأتي من المكان البعيد، فذكر مكانه لبعده ليستدل به على قوة محبة هذا الرجل للخير ودفع الشر. أما ذاك فالمقصود به العلم، أن يأتي أحد بالعلم فبدأ بالآتي وهو الرجل قبل ذكر مكانه. وقال رجل من نعم فيسعى، قال يشتد عدوا لما سمع بتكذيب القوم الرسل. يعني بالهمس يسعى يعني يشتد يركض لئلا تفوته فرصة. حين سمع بتكذيب قال يا قوم اتبعوا المرسلين. قال هذه جملة مفصولة عما قبلها، أي أنها أتت بدون حرف العطف، كأنها جواب عن سؤال مقدر. فماذا قال حين جاء؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هنا قوم منادى منصوب بالنداء لأنه مضاف، وقد حذفت منه ياء المتكلم، وأصلها يا قومي، ولكن حذفت الياء للتخفيف أو لالتقاء الساكنين، لأن التبع مبدوءة بهمزة وصل وهمزة الوصل ساكنة. على كل حال قال الرجل يا قومي اتبعوا المرسلين، ولم يقل يا أيها السفهاء يا أيها الجهال، بل قال يا قوم توددا وتعطفا لهم، ولم يقل يا إخوتي لأنه لا أخوة بين المؤمن والكافر، فهو مؤمن وهم كفار، لكن يا قومي نعم. ويصح أن يقال قوم ولو كانوا كفارا. قال الله تعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب به قومك، وهو الحق. قال يا قومي اتبعوا المرسلين، اتبعوهم بما دعوكم إليه من الإيمان والعمل الصالح، لأن هؤلاء الرسل دعوا إلى ما دعت إليه الرسل كلهم، وهو قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، مش بعدها فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهم دعوا إلى هذا، إلى الإيمان والعمل الصالح. اتبعوا المرسلين، اتبعوا تأكيد للأول، من لا يسألكم أجرا، كرر الأمر بالاتباع من باب التأكيد. اتبعوا المرسلين، اتبعوا، ولو حذفت اتبعوا الثانية وقيل اتبعوا المرسلين من لا يسألكم أجرا لصح الكلام، لكن ذكرت أو كررت للتأكيد، لأنها هي محط الخطاب، وهي المقصود الأول بالخطاب أن يتبعوا المرسلين. وقالوا اتبعوا من لا يسألكم أجرا، من أي الذي، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنهم يدعون الناس ولا يتخذون ولا يطلبون على دعوتهم أجرا، يعني أجرا من الناس، لكنهم يؤملون أو يرجون من الله الأجر، أما من الناس فلا يأخذون أجرا. للبشر هو الدعوة، فهم لا يتخذون أجرا على دعوتهم وعلى دلالتهم إلى الخير، وإنما يرجون الأجر والثواب من الله. أجرا هنا محلها في الإعراب مفعول ثاني، ويسأل والكاف مفعول أول، وهذان المفعولان من باب مفعولي ظن وأخواتها، أو كسى وأخواتها، كسى وأخواتها. نعم لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وهم مهتدون. فبين هنا أن هؤلاء الرسل على هدى وليسوا على ضلال، وهم لا يسألون أجرا على ما دعوا إليه، وقوله وهم مهتدون يحتمل أن تكون الواو للاستئناف وأن تكون للحال، يعني لا يسألونكم أجرا مع كونهم مهتدين، ويحتمل أن تكون للاستئناف وهو الأقرب لبيان حال هؤلاء الدعاة أنهم على هدى. ثم قال المؤلف فقيل له أنت على دينهم، فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني. ما قدره المؤلف من أنه قيل للرجل أنت على دينهم لا يتعين، بل يجوز أن يكون الرجل قال وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني على أن المراد به هؤلاء القوم، كأنه قال وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، لكن أضافه إلى نفسه من باب التلطف في الخطاب، وهذا هو الأقرب. هذا هو الأقرب، أولا لأن ما ذكره المؤلف لا دليل عليه، والسياق لا يستلزمه، وإذا كان لا دليل عليه من حيث النقل ولا دليل عليه من حيث السياق لأنه لا يستلزمه، فالأصل عدمه ولا وجوده؟ الأصل عدمه. ثانيا أن ما قلناه أبلغ في التلطف بالدعوة، بدل أن يقول وما لكم لا تعبدون الذي فطركم قال وما لي، فأضاف الأمر إلى نفسه تلطفا. وقول مالي الاستفهام هنا بمعنى الإنكار، يعني أي شيء يمنعني أن أعبد الله تعالى وحده، ولهذا قال لا أعبد أي لا أتذلل للذي فطرني خلقني، أي لا مانع لي من عبادته الموجود مقتضيها، وأنتم كذلك. قول لا أعبد تقدم لنا أن العبادة هي التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيم، وأن العبادة تطلق على التعبد الذي ذكرناه وعلى المتعبد به، وهي الأفعال التي يتعبد بها الإنسان أو الأقوال، وعلى هذا حدها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وقولها الذي فطرني لم يقل لا أعبد الله، ليقرن بين الحكم والتعليم، وإن شئت فقل بين الحكم والدليل، لأن قوله الذي فطرني مقتض لكونه هو المعبود، إذ أنه هو الخالق فلزم أن يكون هو المعبود، وهذا كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فقال الذي خلقكم كالتعليل للأمر بعبادته وحده، فكما أنه الخالق وحده فيجب أن يكون المعبود وحده، ولهذا قال المؤلف الموجود مقتضيها. ما هو مقتضيها؟ أنه هو الذي فطر الخلق وابتدأ خلقهم، فلازم أن يكون هو المستحق للعبادة وأن يعبد. طيب، وقولها الذي فطرني أي خلقني لأول مرة، والفطر والإبداع بمعنى الإيجاد لأول مرة، قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وقال بديع السماوات والأرض، فالذي فطر الخلق لأول مرة وعلى غير مثال سبق هو الله، إذن فيجب أن يكون هو إيش؟ هو المعبود. أما أن تعبد غير الله وهذا الغير لا يخلق بل هو مخلوق، نعم، كما قال الله عز وجل لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فكيف يصح أن يعبد هؤلاء؟ المهم أن هذا الرجل
1: من فقهه وحكمته وحسن دعوته أنه قرن الحكم بماذا؟ بالدليل. الحكم لا أعبد الذي فطرني، الدليل الذي فطرني. طيب، قال وإليه ترجعون، هذا مما يؤيد ما قلنا من أنه يريد قومه، لكن من باب التلطف في خطابهم قال وما لي لا أعبد الذي فطرني. كما تخاطب صاحبك الآن، تحاور أو تخاصمه وما لي لا أفعل كذا وكذا، يعني وش المانع؟ فإذا كان لا مانع لي فهو لا مانع لك أيضا. قال وإليه ترجعون بعد الموت فيجازيكم. قال المؤلف بكفركم، ولو قال بعملكم لكان أشمل، لأنه يجازيهم بالكفر إن استمروا عليه، ويجازيهم بالإسلام إن أسلموا. فلو عبر المؤلف بقول فيجازيكم بعملكم لكان أولى. ثم قال أأتخذ في الهمزتين منه ما تقدم، ما الذي تقدم؟ التحقيق والتسهيل وإدخال ألف بينهما وترك ذلك. قال ما تقدم في أأنذرتهم، وهو استفهام بمعنى النفي، فيكون معنى أتخذ أي لا أتخذ. وقد سبق لنا أن الاستفهام إذا أتى بمعنى النفي فإنه يفيد معنى التحدي، ولكن هنا يفيد معنى الامتناع، غاية الامتناع، يعني أنني لا يمكن أن أتخذ من دونه أي غيره آلهة أصناما. طيب، يقول أتخذ من دونه آلهة، معروف أن اتخذ تنصب أتخذ مفعولين، من دونه المفعول الثاني، وآلهة المفعول الأول. ويجوز أن نجعل من دونه في موضع نصب على الحال من آلهة، ويكون الثاني محذوفا، الأول محذوفا، أي أتخذ أصناما آلهة. وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف لقوله أصناما. قال إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم التي زعمتموها شيئا ولا ينقذون. صفة آلهة، يريد المؤلف في الإعراب، أي أن قوله إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، هذه الجملة الشرطية صفة لآلهة، يعني لا أتخذ آلهة هذا شأنها. ما هو؟ أن الله لو أراده بضر لم تنفع شفاعتهم، لا تغني عني شفاعتهم شيئا، هذا معنى كلام المؤلف. وقيل إن الجملة استئنافية لبيان حال هذه الآلهة، أي أتخذ من دونه آلهة، ثم قال هذه الآلهة استئناف لا تغني شفاعتها شيئا من دون الله ولا تنقذ. ولكن ما ذهب إليه المؤلف أظهر، فتكون الجملة الشرطية في موضع نصب صفة إيش؟ لآلهة. قال إن يردني الرحمن بضر، يعني إن يردني الله عز وجل، وذكر الرحمن لأن الرحمن اسم يدل على الرحمة، ولما كان الضر قد يفهم منه من يفهم من الناس انتفاء الرحمة عن المريد، ذكر ذلك باسم الرحمن لئلا يظن الظان أو يتوهم الواهم هذا الوهم أن إرادة الله الضر للإنسان تنافي الرحمة، لأن إرادة الضر في الإنسان قد يكون من رحمة الإنسان. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.

0: عني شفاعتهم، أي لا تنفعني بشيء. والشفاعة في الأصل هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الأصنام التي تعبد من دون الله يدعي عابدوها أنهم إنما عبدوها لتقربهم إلى الله، كما قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن فهم يدعون أنهم يعبدونها لتشفع لهم. وهل هذا الوهم أو هذا الظن صحيح؟ الجواب لا، لأنهم عبدوها، لم يتخذوها وسيلة بل جعلوها غاية، ولهذا لا يخطر في قلوبهم عند التعبد لها إلا تعظيم هذه الأصنام، وينسون الخالق عز وجل. لكن يقول: التي زعمتموها، يعني بناء على دعواهم أنهم يعبدون هذه الأصنام من أجل أن تشفع لهم، قال: لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ولا ينقذون من أي شيء؟ أي من الهلكة أو من الضر الذي أراده الله به. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا.
1: قال تعالى: وجاء رجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اقرب شوية، تقدم أنت الآن، تقدم بالصف. وجاء رجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. من هذا الرجل يا عادل؟ نعم. وما رأيك في من يحاول أن يسمي المبهم في كتاب الله؟ نعم. فلا يصدق ولا يكذب. هذا صحيح، هذا حكم ذكر المبهم، لكن ما من يحاول ويتعب نفسه في بيان المبهم. طيب، يعني محاولة معرفة الأشياء المبهمة من فوائد الآية الكريمة بيان نصح هذا الرجل لقومه من وجهين. الوجه الأول أنه جاء من مكان بعيد، وجاء من أقصى المدينة. الوجه الثاني أنه جاء يشتد يسعى، فيستفاد منه أنه ينبغي للإنسان انتهاز الفرص في إنذار قومه ومناصحتهم، وأن لا يتوانى فيقول: غدا أذهب إليهم، أو في آخر النهار، أو ما أشبه ذلك. يعني المبادرة، المبادرة بالنصيحة والموعظة لأن هذا الرجل كما تشاهدون. من فوائد الآية الكريمة أنه يجوز للإنسان أن يبادر بالإنذار قبل أن يقدم له مقدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لقوله: اتبعوا. أمرهم من أول الأمر، لم يأتي بمقدمة تهيئهم للقبول لأن الحال تستدعي ذلك. ومنها أيضا أنه ينبغي التلطف في القول في دعوة الغير، بقوله: يا قوم، يا قوم، فإن هذا يستوجب اتباعه وقبول نصحه. لماذا؟ لأن للإنسان حدبا على قومه. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسألون الناس أجرا على ما أتوا به من الدلالة والهداية، كقوله: اتبعوا من لا يسألكم أجرا،

0: ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي أن يقدم الوصف الموجب للقبول قبل الوصف المفضل للقبول. فهنا قال اتبعوا المرسلين، والرسالة وصف يقتضي وجوب قبول المرسل. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هذا من باب الكمال، من باب الكمال. ومن فوائدها أنه ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يترفع عن أخذ ما في أيدي الناس من الأموال حتى وإن أعطوا، لأنه ربما تنقص ميزانيته إذا قبل ما يعطى من أجل دعوته وموعظته، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسألون الناس أجرا لا بلسان الحال ولا بلسان المقال. وبه نعرف قبح ما يستعمله بعض الناس، وإن كان الحمد لله لأنا قد قل، يقوم ويعظ الناس موعظة قد تكون بليغة، فإذا انتهى قال إني أنا في حاجة وصاحب عائلة وما أشبه ذلك، صارت الموعظة الآن للدنيا للأجر. طيب هل يستفاد من هذا أنه لا يجوز الأخذ على تعليم العلم، لا يجوز أخذ الأجر على تعليم العلم لمخالفته لطريق الرسل؟ أو يقال لا، لأن الذي لا يجوز الأخذ عن الدعوة إلى الله عز وجل، هذه لا يجوز الأخذ الأجر عليها لوجوب الدعوة على الإنسان. أما التعليم الذي يحتاج إلى معاناة وإلى تعب وإلى تفهيم خاص فهذا لا بأس به، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. طيب هل يفهم منه أو هل يستفاد من الآية أنه لا يجوز أخذ رزق من بيت المال للدعوة والإرشاد؟ لا يستفاد يعني، لا، ولكن لا شك أن التنزه عن ذلك أولى، يعني كون الإنسان يذهب يدعو الله عز وجل بدون أن يأخذ مقابل ولا من الحكومة لا شك أن هذا أفضل وأقرب إلى الإخلاص وأشد وقعا في نفوس الناس، حتى وإن لم يعلموا أنه لم يأخذ، لأن الله تعالى يلقي ذلك في قلوب الناس، أي يلقي القبول من هذا الناصح أو الداعي وإن لم يعلموا أنه لا يأخذ شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه من طريق الدعوة أن يذكر الإنسان حال الداعية بوصفه بما يوجب قبول قوله، بقوله وهم مهتدون. فهنا ذكر ما يوجب قبول قولهم في أول الدعوة تبعوا المرسلين، وفي آخرها في قوله وهم مهتدون. طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه يجب على من دعا إلى الله أن يكون على بصيرة وعلى علم، لأن هذا هو وصف الرسل، فهم يدعون إلى الله تعالى على هدى منه. وأما من يدعو على غير هدى فإنه قد يفسد أكثر مما يصلح، لأن الذي يدعو على غير علم ربما يجعل الشيء الحرام حلالا والحلال حراما وهو لا يدري، فيحصل بذلك فساد في الدين والعقيدة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز في قوله في قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني، من فوائدها أنه لا بأس للإنسان أن يضيف الشيء إلى نفسه على سبيل الفرض تلطفا، بقوله وما لي لا أعبد الذي فطرني، يعني على فرض أنني أتخذ من دون الله آلهة فما الذي يمنعني أن أعبد الله عز وجل وحده؟ ومن فوائدها الإشارة إلى وجوب الإخلاص في العبادة لقوله الذي فطرني، فإن الله تعالى منفرد بفطر الخلق فيجب أن يفرد بالعبادة، يجب أن يفرد بالعبادة، فلا يدعي أحد أن الآلهة تخلق، إذن لا يجوز أن تعطى شيئا من العبادة التي يختص بها من هو من يخلق وهو الله. ومنها أنه من كمال الدعوة والتعليم قرن الحكم بدليله أو علته لقوله الذي فطرني، فإن هذا كالتعليل لقوله ما لي لا أعبد، ولهذا عدل عن قوله ما لي لا أعبد الله إلى قوله ما لي لا أعبد الذي فطرني، ليكون هذا كالدليل والتعليل لوجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. نظير هذه الآية قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق، ولم يقل اعبدوا الله، بل قال ربكم الذي خلقكم، ليكون ذلك كالتعليل لوجوب عبادته. وهذا في القرآن والسنة كثير. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي ذكر ما يكون به الحذر والخوف بعد أن يذكر ما يكون فيه الرغب أو الترغيب والحث، لقوله وإليه ترجعون، فذكر ابتداء الخلق وانتهاء، وأنه كله إلى من؟ إلى الله عز وجل. قال وهنا نجد الفرق بين التعبير الأول وما لي لا أعبد الذي فطرني، ولم يقل وإليه أرجع، لأنه كما قلنا إنما أضاف ذلك إلى نفسه وهو يعني قومه، لكن أضافه تلطفا وتوبيخا لهم. طيب، فكأنه يقول أنا لا أعبد إلا الذي فطرني، فلماذا تعبدون أنتم معه غيره وإليه ترجعون. ثم قال عز وجل أتخذ من دونه آلهة إلى آخره، فيه بيان الإنكار والتسفيه للذين يتخذون مع الله آلهة، لأن مراد الاستفهام هنا الإنكار والتسفيه والتوبيخ لهؤلاء. ومن فوائدها أنه ينبغي أيضا قرن الحكم بالتعليل، لأنه قال أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر إلى آخره، فهذه الآلهة لا تنفع ولا تضر ولا تدفع، فهي لا تنفع من عبدها ولا تضر من عدل عنها ولا تدفع عن عابديها ضرر الغير. واضح؟ يقول عز وجل إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، فهم الآن لا يستطيعون دفع ضرر الغير، وهم أي الآلهة لا ينفعون عابديه ولا يضرون من عدل عن عبادتهم، فهي قاصرة بنفسها لا تجلب نفعا ولا ضرا ولا تدفع الضرر عن عابديها، فتكون عبادتها خسرانا. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل معبود فهو إله، لقولها أتخذ من دونه آلهة، لكن إن كان يستحق العبادة فعبادته حق، وهذا لا يكون إلا لمن الله عز وجل، وإن كان لا يستحق العبادة وهو من سوى الله فعبادته باطلة وألوهيته باطلة، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإرادة لله لقوله إن يردني الرحمن بضر، إن يردني الرحمن بضر، وإرادة الله عز وجل غير خافية عليكم أنها تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، ويتعين فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله. والإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة ولا يتعين فيها وقوع المراد ويتعين أن يكون فيها أن يكون محبوبا لله عز وجل. إذا قال قائل إن يريدني الرحمن بضر، الضر شر أو خير؟ ها؟ شر، لا شك أن الضرر شر على الإنسان. فكيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الشر ليس منك، بل قال الشر ليس إليك. فالله عز وجل قد يريد الشر، لكن إرادته للشر خير، إرادته للشر خير. فالشر في مفعوله لا في فعله، تفهم الفرق؟ الشر في المفعول لا في الفعل. فقد يريد الله الشر أو وقوع الشر، لكن لمصلحة عظيمة، لمصلحة عظيمة. هذه المصلحة نفت نسبة الشر إلى الله، ولهذا يفرق بين الشر منك والشر إليك. فالله عز وجل يقع منه الشر بمعنى أن الشر يكون في مفعولاته، أما أن ينسب إليه ويقال إن الله شرير حاشا وكلا فهذا مستحيل، لأن فعله كله لحكمة وغاية محمودة. وانظر مثلا إلى المرض، إذا أصاب الإنسان، إذا أصاب الإنسان مرض فلا شك أنه شر بالنسبة للصحة، ما تشعر بهذه النعمة، نعمة الصحة. لكن إذا مرضت شعرت بقدر النعمة، وبضدها تتبين الأشياء. أنت الآن تنفس النفس، تنفس وأنت تأكل، تنفس وأنت تتكلم، تنفس وأنت قائم، وأنت قاعد، وأنت مضطجع، لا تحس بأي شيء. لكن لو قدر الله تعالى أن يحبس نفسك ويكون عندك ضيق تنفس، عرفت قدر النفس ولا لا؟ عرفت قدر النفس. الحاصل أن هذا الشر شر نسبي في الواقع، حتى بالنسبة لمن وقع عليه، حتى بالنسبة لمن وقع عليه. طيب، الفيضانات والزلازل والجد شر ولا خير؟ شر، لكن بالنسبة إلى تقدير الله لها خير. هي شر بالنسبة لمن أصابتهم، لكنها خير بالنسبة للآخرين يبتعدون ويخافون، وقد تكون خيرا لأولئك المصابين بحيث يرجعون إلى الله عز وجل ويعرفون أن المعصية عاقبتها وخيمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن فلا منافاة بين قوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك وبين مثل هذه الآية إن يريد الرحمن بضر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفة الرحمة لله، مأخوذ من قوله الرحمن، من قوله الرحمن، لأن الرحمن وصف مشتق، والوصف المشتق يدل على المعنى المشتق منه، ولا بد، بخلاف الأسماء الجامدة كأسد وحجر وتراب وما أشبهها فهذه لا تدل على معنى، لكن الأسماء المشتقة لا بد أن تدل على معنى. هذا بالنسبة إلى أسماء الله ورسوله وكتابه. أما بالنسبة لمن تسمى بها من المخلوقين فقد تدل على المعنى وقد لا تدل. قد نسمي شخصا عبد الله وهو كافر بالله، وقد نسمي شخصا محمدا وهو مذمم، وقد نسميه خالد وهو سيموت، وقد نسميه صالح وهو من أفسد الناس. واضح؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة أن عابد الأصنام يموهون على الناس بعبادتها، فيدعون أنهم يعبدونها لتكون شفيعا لهم عند الله. وهذا عندما يسمعه السامع يظن أنهم يجعلون الآلهة في مرتبة دون الله، لأن مرتبة الشافع دون مرتبة المشفوع إليه، أليس كذلك؟ فيقولون إنهم شفعاء لنا إلى الله، والحقيقة أنهم لم يجعلوهم شفعاء، بل جعلوهم شركاء لله. واضح؟ كيف شركاء؟ لأنهم يعبدونهم كما يعبدون الله. فيستفاد منه الحذر من التلبيس بالأسماء أو بالتسمية، الحذر من التلبيس بالتسمية، وأن صاحب الباطل قد يسمي نفسه بما يقتضي أن يكون على حق وليس كذلك. وهذا موجود كثير موجود. المعتزلة يسمون أنفسهم أهل التوحيد، والمعطلة يسمون أنفسهم أهل التنزيه، يقول حين ننزه الله، أما أنتم أهل السنة أنتم لا تنزهون الله، جعلتموه صنما فمثلتموه بالخلق في إثبات الصفات. وهؤلاء أيضا أهل التوحيد نفس الشيء، يقول نحن نفينا الصفات لنوحد الله، لأن تعدد الصفات يستلزم تعدد الموصوف، هذا تمويل. المعتزلة ينكرون أن يكون لله تعالى تعلق بفعل العبد، فيسمون أنفسهم أهل العدل، أهل العدل. أما أنتم يا أهل السنة فأنتم أهل الظلم، جعلتم الله ظالما، حيث هو الذي يقدر المعاصي على العبد ثم يعاقبه عليها. أما نحن فنحن أهل العدل، والإنسان هو المستقل بنفسه وعمله، فإذا جوزي على معصيته فقد استحق الجزاء لأنه فعله. النصارى سموا أنفسهم بماذا؟ بالمسيحيين، تلطيفا لحالهم، ليوهموا أنهم على دين المسيح، والواقع أن المسيح بريء منهم وأنهم ليسوا على دينه. لو كانوا على دينه وقابلين له لقبلوا بشارته بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن عيسى بشرهم به، قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ولو كانوا مؤمنين بالإنجيل لآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فهم لا آمنوا بعيسى ولا بكتاب عيسى وهو الإنجيل، لكن مع ذلك سموا أنفسهم بالمسيحيين تلطيفا لما هم عليه من الباطل، ليصبغوا نحلتهم بصبغة المقبوع. طيب، المهم أنه يجب الحذر من التلبيس في التسمية، لأن هؤلاء يقولون نعبد الآلهة لتكون إيش؟ شفعاء، أو ليكونوا شفعاء لنا، وهم في الحقيقة إنما جعلوهم شركاء. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد ينقذ من أراده الله تعالى بسوء أو بضرر، لقوله ولا ينقذون. فإن قلت كيف يجتمع هذا مع أننا نشاهد الغريق عصفت به الريح حتى سقط في الماء فجاء شخص فأنقذه، فهذا أنقذ مما أراده الله عز وجل، أنقذ مما أراده الله به من السوء. أن نقول إن إنقاذه بتقدير الله عز وجل، لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يهلك هذا لم يكن عنده أحد، ولو شاء الله أن يهلك لكان عنده من لا يجيد السباحة، ولو أراد الله أن يهلك لكان عنده من لا يريد الإحسان، أليس كذلك؟ فإذا يقيض الله له شخصا قادرا على إنقاذه محبا للإحسان أنقذه بقدر الله عز وجل، أنقذه بقدر الله عز وجل. ونحن نؤمن بالأسباب، لكننا لا نؤمن بأنها مستقلة. كذا أولى، فنكون وسطا بين الذين ينكرون تأثير الأسباب وبين الذين يدعون أنها مؤثرة بنفسها. رحمك الله. نقول هي مؤثرة، لكن بجعل الله لها تأثيرا. ولو شاء الله تعالى لسلب ذات الأسباب، أو لسلب الأسباب تأثيرها، فالنار محرقة وباردة. وقال الله تعالى لها حين ألقي فيها إبراهيم: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت إيش؟ بردا وسلاما، لم تكن سببا للإحراق. والماء جوهر سيال لا يمكن حجزه إلا بحواجز ثخينة، ولما ضرب موسى البحر صار الماء كالجبال بدون حواجز. وهذا خلاف الأسباب المعتادة، لكنه بقدر الله عز وجل. وبه نعرف أن الأسباب مؤثرة بجعل الله تعالى لها تأثيرا، وإلا لسقط تأثيرها، لأن الكل بيد الله. وبمناسبة ذكر نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال بعض المفسرين إن الله لما قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم صارت جميع النيران في جميع أقطار الدنيا باردة ولا تحرق، واستغرب الناس ذلك، قالوا وش بلا نارنا اليوم، ما أوقدت، ما غلى القدر عليها، نعم تأخر طعامنا، ما نضج، لأن النار صارت باردة. لكن هذا لا شك أنه قول خاطئ، ما هو خاطئ، بعيد من الصواب، بل هو خلاف أمر الله عز وجل. الله قال قلنا يا نار، ونار نكرة مقصودة، ولهذا بنيت على الضم، فهي كالعلم يراد بها شيء معين، وهي النار التي ألقي فيها. ثم قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فهو خلاف الآية الكريمة. لكن ما أدري، سبحان الله، بعض الناس رحمة الله عليهم وعفى عنهم يذهبون مذاهب تقول كيف تقع هذه من عالم، والغالب أن هذه تجدها عن بني إسرائيل فتؤخذ مسلمة ولا ينتبه لمعارضتها لآية الكتاب.
1: قال الله تبارك وتعالى، أظن المناقشات انتهت، ها؟ كيف؟ إيش؟ أي تفضل. إني إذن لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون.
0: إني إذن، الجملة هذه مؤكدة بإن، لأن المقام يقتضي التوكيد.
1: وقوله إذن أي إن عبدت غير الله، لقوله وما لي لا أعبد الذي فطرني. ويجوز أن نقدر إن اتخذت من دونه آلهة، بقوله أأتخذ من دونه آلهة. وإذن هنا ظرف تدل على الحال، وإذا ظرف تدل على المستقبل، وإذ ظرف تدل على الماضي. فهذه الثلاثة تقاسمت الزمن، إذن للحال، وإذا للمستقبل، وإذ للماضي. وتأتي لغير ذلك إذ كما تأتي للتعليل، مثلا إني إذن لفي ضلال مبين، اللام هنا للتوكيد، فالجملة مؤكدة بمؤكدين، يعني إن اتخذت معه آلهة أو عبدت غيره لفي ضلال مبين. قال المؤلف بين، والضلال هو أن يتيه الإنسان عن جادة الصواب، ثم إن كان عن علم
0: كان طريقه طريق المغضوب عليه، وإن كان عن جهل كان طريقه طريق الضالين. وقد ذكر الله تعالى هذا في سورة الفاتحة فقال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين جانبوا الصواب عن علم، والضالون هم الذين جانبوا عن غير علم، والمهتدون الذين أنعم الله عليهم هم الذين عملوا بالصواب عن علم. ووجه كونه ضلالا مبينا أي اتخاذ آلهة من دون الله أنه حيدة عن الواجب شرعا وعقلا. الواجب شرعا أن لا نتخذ إلها مع الله كما جاءت به جميع الرسل، والواجب عقلا أن لا نتخذ آلهة مع الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وفطره، وهو الذي بيده النفع والضرر، فكيف نتخذ معه آلهة لم تخلق ولا تنفع ولا تضر. إني آمنت بربكم فاسمعون. أعلن رحمه الله أنه آمن بالله عز وجل وقال آمنت بربكم، وهنا قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، إشارة إلى أنه ليس ربا له وحده بل هو رب للجميع. إني آمنت بربكم، والإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بأمور أربعة: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، وهنا صرح به في قوله آمنت بربكم، فإثبات الربوبية إثبات للوجود. والثالث الإيمان بوحدانية بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، أي أنه متفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقوله آمنت مر علينا كثيرا أن الإيمان في اللغة التصديق عند كثير من المفسرين الذين يفسرون الإيمان، وقيل إن معناه الإقرار والاعتراف، فهو أخص من التصديق. قال فاسمعوا، ألف هذه عاطفة على قوله آمنت بربكم أو على الجملة كلها، وقول اسمعون أي اسمعوا قولي، وهذا إعلان منه رحمه الله بإيمانه مراغمة لقومه وإقامة للحجة عليهم. ولهذا لما أعلن هذا الإعلان قتلوه، ولهذا قال المؤلف فرجموا فمات، قيل له عند موته أدخل الجنة، وقيل دخلها حيا. لما أعلن هذا الإعلان ورغمهم ولم يأبه بهم ولم يهمه، والظاهر والله أعلم أنهم توعدوه، حينئذ رجموه فقتلوه. فقيل له بعد موته أدخل الجنة، الأمر هنا للتكريم، والجنة هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله ادخل الجنة بعد موته لأن الإنسان يعذب في قبره أو ينعم، فإن كان من أهل الخير فإنه ينعم، وإن كان من أهل الشر فإنه يعذب. قال يا ليت قومي يعلمون، لما قيل له ادخل الجنة وهذا الأمر كما قلت أمر إكرام، قال يا ليت قومي يعلمون. المؤلف يقول أو المفسر يقول حرف تنبيه، يعني يا، وليست حرف نداء لأنها دخلت على حرف، ويا التي للنداء لا تدخل إلا على اسم، فإذا دخلت على ما لا تصح دخولها عليه فإنها لا تكون للنداء. وقد مر علينا في علامات الاسم أن من علاماته إيش؟ الندى، دخولها الندى عليه. فإذا دخلت ياء النداء على غير اسم فإنها للتنبيه، سواء دخلت على حرف مثل يا ليت قومي يعلمون، أو دخلت على فعل، وأكثر ما تفعلنا فعال على فعل الأمر، فإنها تكون للتنبيه. ويجوز أن تكون حرف نداء والمنادى محذوف ويقدر بحسب السياق، فمثل هذه الآية نقدره فنقول يا ربي ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، فصار في إعرابها وجهان، أحدهما أنها للتنبيه، والثاني أنها للنداء والمنادى محذوف ويقدر بحسب ما يقتضيه السياق. وقول ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، ليت هنا للتمني ولعل للترجي، والفرق بينهما أن التمني يكون فيما فيه تعذر، والترجي يكون فيما يقرب حصوله، فيما يقرب حصوله. وما كان بين ذلك فتارة تستعمل فيه ليت وتارة تستعمل فيه لعل. فالأحوال ثلاث: ما قرب حصوله تستعمل فيه لعل، وما امتنع ليت، وما كان بين ذلك فأحيانا لعل وأحيانا ليت بحسب قربه من التعذر أو من القرب. قال يا ليت قومي يعلمون، يعلمون ما حصل له، ولهذا ليت وما كان بين ذلك فأحيانا لعل وأحيانا ليت بحسب قربه من التعذر أو من القرب. قال يا ليت قومي يعلمون، يعلمون ما حصل له، ولهذا قال بما غفر لي ربي بغفرانه وجعلني من المكرمين. بما غفر لي ربي، الباء هنا متعلقة بما يعلمون، والعلم هنا بمعنى المعرفة، فلا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. وما مصدرية كما حلها المفسر وأولها إلى مصدر، قال بغفرانه. وهنا ينبغي أن نتذكر معاني ما، فمن الذي يذكرها لنا؟ نعم يا خالد.
2: ما المحامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فعجب بنكرها بكف ونف زيل تعظيم ومحدث.
0: تعظيم مصدر، تمام. صار معانيها عشرة، ستفهم يعني الاستفهام، شرط الوصل فعجب تعجبية، لنكرها نكرة، بكف كافة، ونفي نافية، زيد زائدة تعظيم للتعظيم، مصدر مصدرية. فهنا هي من القسم أو الأخير أو المعنى الأخير مصدرية، وعلامة المصدرية التي تسبك وما بعدها أو يسبك ما بعدها بمصدر يحول إلى مصدر. وقول بما غفر لي ربي، تقدم لنا أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر فيه معنيان أو فيه شيئان: أحدهما الستر لأنه يستر الرأس، والثاني الوقاية، لأن الإنسان يضع على رأسه المغفر في القتال ليتقي به السهام. وليست المغفرة بمعنى الستر فقط. ثم قال بما غفر لي ربي، فأضاف الربوبية إليه، وهي من الربوبية الخاصة، لأن الربوبية نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية العامة هي الشاملة لجميع الخلق التي مقتضاها التدبير والتصرف في الخلق كما تقتضي حكمته، والخاصة هي التي يكون فيها عناية، عناية بهذا المربوب، كربوبية الله سبحانه وتعالى لرسله وأوليائه. وقد اجتمع القسمان أو النوعان في قول السحرة، قالوا آمنا

0: برب العالمين رب موسى وهارون، فالأولى عامة والثانية خاصة، ويقابل ذلك العبودية فإنها عامة وخاصة. فالعامة كقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، والخاصة كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والخاصة فيها أخص، وهي عبودية الله تعالى للرسل كقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. قال بما غفر لي ربي، هنا الربوبية خاصة ولا لا؟ خاصة. وجعلني من المكرمين نعم، جعلني من المكرمين لدخوله الجنة، لأن دخول الجنة إكرام للإنسان، إكرام من قبل الله وإكرام من قبل الملائكة، فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إكرام من جهة الولدان المخلدون الذين هم خدم لأهل الجنة، إكرام من جهة الزوجات التي هن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، إكرام من جهة بعضهم لبعض فإنهم إخوان على سرر متقابلين، قد نزع الله ما في صدورهم من غل، ومثل هذا لا بد أن يكون فيه إكرام من بعضهم لبعض. فأهل الجنة مكرمون، ومنهم هذا الرجل المؤمن الناصح المخلص، فإنه مكرم بدخول الجنة. قال الله عز وجل لما ذكر المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ختم هذه الصفات بقوله أولئك في جنات مكرمون، ولهذا قال هنا وجعلني من المكرمين. نأخذ فوائد هذه الآيات، لأننا أظن أننا اتفقنا على أن نأخذ فائدة كل آية. طيب، قال الله تعالى إني إذا لفي ضلال مبين، في هذه الآية الكريمة بيان أن من أعظم من أبين الضلال وأشده تيها أن يتخذ الإنسان مع الله آلهة، لقوله إني إذا لفي ضلال مبين. ومنها أنه ينبغي التأكيد إذا كان المخاطب منكرا أو حاله حال المنكر، لأنه يخاطب من؟ يخاطب قومه الذين اتخذوا مع الله آلهة، ويقول إني إن اتخذت آلهة مع الله لفي ضلال مبين، ولهذا أكد الجملة بكم؟ بمؤكدين إن واللام. وربما يؤخذ من الآية الكريمة أن كل من ضل عن الحق أو كل من خالف الحق أصابه من الضلال بقدر ما خالف الحق، لقوله لفي ضلال مبين، فيفيد أن الضلال قد يكون خفيا وقد يكون بينا واضحا. ومن فوائد الآية الكريمة كمال نصح هذا الرجل، لأنه قرر وحدانية الله عز وجل بعدة أمور، منها ما سبق في قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني، ومنها التحذير من الشرك به بكون المشرك في ضلال مبين. وهكذا ينبغي للداعية إلى الله عز وجل إذا دعا إلى الحق أن يذكر ما في لزومه من الفضائل، وأن يذكر ما في مخالفته من الضلال والسوء، حتى يجمع بين الترغيب والترهيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن عكس من اتخذ إله مع الله عليها وكان في ضلال مبين، أن من وحد الله فهو على هدى مبين بين واضح، لأنه أصاب الفطرة وأصاب ما جاءت به الرسل. ثم قال إني آمنت بربكم فاسمعون، يستفاد من هذه الآية فضيلة هذا الرجل بإعلانه الإيمان بالله عز وجل، وكل إنسان يؤمن يعلن إيمانه بالله فإن ذلك له مزية وفضيلة. قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أعلم بأنه من المسلمين ولم يخف أحدا سوى الله. ومنها قوة شخصية هذا الرجل، حيث أعلن أمام هؤلاء القوم أنه آمن، وآمن بربه الذي يستلزم أن يكونوا مخلصين له في العبادة إذا كان ربا لهم، كأنه أقام الحجة عليهم بذلك. فإذا كان الله ربكم فالواجب أن توحدوه ولا تتخذوا معه آلهة، وهذا يدل على قوة شخصيته. زد على ذلك أنه تحداهم فقال فاسمعوا، فأنا لا أبالي منكم، لا أبالي بكم، اسمعوا أني آمنت بربكم الذي يجب أن توحدوه لأنه رب، لأنه رب. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ربوبية الله تعالى العامة، حيث قال بربكم مع كونهم مشركين كفارا، وهذا من الربوبية العامة. ثم قال قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات نعيم القبر لقوله قيل ادخل الجنة، ويدل لذلك آيات من القرآن مثل قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، توفاهم الملائكة طيبين، طيبين هذه حال من الهاء، يقولون حال من الملائكة، يعني حال كون الملائكة يقولون عند توفيهم ادخلوا الجنة. فيستفاد من هذه الآية إثبات نعيم القبر. فيها آية أخرى يا حجاج، ما هي؟ إثبات نعيم القبر من هذا أو من القرآن من ألف لام ميم ذلك الكتاب إلى بل من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس. نعم ما هي دليل؟ نعم
1: دليل مفهوم خالق.
0: ها لا، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، إلى قوله فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فهنا قال لا، فلولا إذا بلغت حين الموت، ثم قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. ومنها هذه الآية قيل ادخل الجنة، لأن هذا ما قيل ادخل الجنة ولم تقم الساعة الآن، فهو دليل على أن الميت ينعم في قبره كأنما دخل الجنة، لأنه يلبس من الجنة ويفرش من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها فكأنه دخله. ها؟ لا لا، لأن فأما إن كان المقربين حين تبلغ الروح الحقوق الآن يعني. طيب قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. طيب في إثبات نعيم إيش القبر لقوله قيل ادخل الجنة مع أن الساعة لم تقم بعد ولم يدخل الناس الجنة. طيب ومن فوائدها أن هذا الرجل كان ناصحا في حياته وبعد مماته. ففي حياته دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل كما مر علينا، وبعد مماته تمنى أن قومه يعلمون بما غفر بغفران الله له من أجل إيش أن يؤمن ويتبع الرسل. وهذا دليل على أن المؤمن لا تلقاه إلا ناصحا، حتى بعد موته يكون ناصحا. فهذا الرجل تمنى أن قومه يعلمون بما غفر الله له لعلهم يرجعون فيؤمنون كما آمن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات وجود الجنة، وقد دل على ذلك آيات وأحاديث كثيرة مثل قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والإعداد بمعنى التهيئة. والنصوص في هذا كثيرة. وقد عرضت الجنة والنار على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف. طيب وهل تبقى الجنة أبدا؟ الجواب نعم، وهذا متفق عليه بين أهل السنة. النار موجودة الآن وهو متفق عليه أيضا بين أهل السنة. وهل تفنى؟ الصحيح المقطوع به أنها لا تفنى، لأن الآيات صريحة في ذلك. فقد ذكر الله تعالى تأبيد الخلود فيها في ثلاث آيات من كتابه. ما هي عبد الوهاب؟ تأبيد الخلود في النار ذكره الله في ثلاث آيات من القرآن. نعم، في سورة الأحزاب النساء والأحزاب والجن. طيب في سورة النساء فهد؟ ما تذكرها؟ نعم. طيب إن الذين كفروا وظلموا لم يكن لهم لهم ولا لهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. في سورة الأحزاب لا هذه في البقرة ولا هي إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الآية الثالثة في سورة الجن خالد فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذه ثلاث آيات صريحة في تأبيد أهل النار فيها. نعم، لا ما يدل، يعني ما داموا فيها. نعم طيب، المهم التصريح بالتأبيد. ومع ذلك مع التصريح بالتأبيد ذكر عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون بأنها تفنى، ولكن هذا القول لا شك مهما قاله من قاله فإن قوله مردود عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة منة الله عز وجل على من آمن بالمغفرة والإكرام. فيتفرع على هذه الفائدة أن الإيمان سبب للمغفرة وسبب لإكرام الله تعالى العبد. ومن فوائدها أنه لا يتم النعيم إلا بزوال المكروه. ويستفاد هذا من قوله بما غفر لي ربي. ومنها أيضا ما أشار إليه بعض الأدباء أن التخلية قبل التحلية. كيف هذا؟ لقوله بما غفر لي ربي، وهذا تخلية وإزالة، وجعلني من المكرمين هذا تحلية. ولهذا لو أردت أن تحلي امرأة تنظفها أولا ثم تلبسها الحلي. لو ألبسها الحلي وهي غير نظيفة نعم ما يليق ولا تجد جمالا فيها. نعم طيب، إذن يستفاد منه أن المغفرة تسبق الإكرام والرحمة. ويدل لهذه القاعدة التتبع، فإن الغالب أن الله عز وجل إذا قرن بين الاسمين الغفور الرحيم يقدم الغفور على الرحيم. طيب يقول بما غفر لي ربي. ومن فوائد الآية أيضا إثبات الربوبية الخاصة لقوله ربي، فهذه من الربوبية الخاصة. ومن فوائدها أن الإكرام إكرام الله عز وجل لا يختص بهذا الرجل، بل هناك عالم يكرمه الله لقوله وجعلني من المكرمين. ففيه حث على أن يفعل الإنسان كفعله لينال ما ناله، ولم يقل بما غفر لي ربي وأكرمني، بل قال وجعلني من المكرمين، ليبين أن الإكرام ليس خاصا به، بل الإكرام موجود لكل من قام بعمل كعمله. ثم قال تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. وما أنزلنا ما نافية، وقول على قومه قال المؤلف أي حبيب، بناء على أن اسمه حبيب، وقد سبق أن اسمه لا يهمه، المهم القصة. على قومه من بعده أي من بعد أن هلك ومات على أيديهم، من جند من السماء، من هذه زائدة لأنها لو حذفت استقام الكلام بدونها، لو قال وما أنزلنا على قومه جندا من السماء يستقيم الكلام. وقوله من جند من السماء أي ملائكة، فإن الملائكة جنود الله عز وجل. قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، وقال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، فالجند الملائكة، لكن قال لإهلاكهم وما كنا منزلين ملائكة لإهلاك أحد، فلم تنزل ملائكة لإهلاك أحد، وقيل ما كنا منزلين لإهلاك هؤلاء لأنهم أقل وأحقر من أن يبعث الله ملائكة من السماء تهلكهم، وهذا هو الأقرب. فيكون النفي هنا خاصا بمن؟ بهؤلاء القوم، لأن الله أنزل ملائكة في بدر، وأنزل ملائكة في غزوة حنين، فأنزل الله تعالى الجنود، وكذلك أيضا في غزوة الأحزاب فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، ولكن ما كنا منزلين جنودا لهؤلاء احتقارا لهم. وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو الصحيح. وقال بعض العلماء وما أنزلنا على قومه من جند من السماء أي من وحي ورسل، لأن الوحي تنزل به الملائكة، لكن ما مشى عليه المؤلف أصح بدليل ما يأتي فيما بعد، الله أعلم. نعم. قال إن كانت إلا صيحة واحدة. إن قال المؤلف معنى ما، وعلى هذا فهي نافية، إن هنا نافية، وينبغي أن نستحضر معاني إن. تأتي نافية كما هنا، إيش بعد؟ وشرطية كما لو قلت إن قام زيد قام عمرو، هذا اثنين، ومخففة من الثقيلة مثل وإن مالك كانت كرام المعادن. بعد لا ما تسفهم إن ما تسفهم ها لا هذيك أن. وتأتي زائدة في قوله بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، فتأتي على أربعة أوجه: نافية وشرطية ومخففة من الثقيلة وزائدة. نعم. وإذا أتت بعدها إلا فهي نافية، إذا أتت بعدها إلا فهي نافية، وقد تكون نافية بدون إلا، كقوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم، لكن القاعدة أنه إذا أتت بعدها إلا فهي نافية، ولا يلزم أن لا تأتي نافية إلا مع إلا، لا ليس بلازم، قد تأتي نافية بدون إلا، كقوله إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم. طيب، قال الله تعالى إن كانت، قال المفسر عقوبتهم، يعني ما كانت عقوبتهم التي عاقبهم الله بها لكفرهم إلا صيحة واحدة صاح بهم جبريل فإذا هم خامدون، يعني ما احتاجوا إلى عناء وإلى جند، ما هي إلا صيحة. ولم يبين الله سبحانه وتعالى الصائح، والمؤلف قال إنه جبريل، ولا ينبغي أن نجزم بهذا إلا بدليل، لأن الواجب علينا أن نبهم ما أفهمه الله، إلا أن يرد تعيينه بدليل صحيح ولم

تدل على تعاقب ما بعدها وما قبلها، أي أن ما بعدها وقع عقب ما كان قبلها مباشرة، ولهذا سميت فجائية لأنها تفاجئ وتأتي فورا. من حين أصلح بهم خمدوا عن آخرهم. قال الله عز وجل: أنا أرجو أن لا يتكرر منكم هذا، كل واحد يصلح حقه قبل يجي المدرس. طيب يقول: فإذا هم خامدون، فإذا هم ساكتون ميتون. وبهذا نعرف أن هؤلاء ماتوا عن آخرهم، لأنهم ضمير يفيد الجمع والشمول. قال الله تعالى: يا حسرة على العباد، هؤلاء ونحوهم ممن كذبوا الرسل فأهلكوا. وهي أي الحسرة شدة التألم والندم، يسمى حسرة. ونداؤها مجاز، أي هذا أوانك فاحضري. قولوا يا حسرة على العباد، الحسرة هي شدة الندم والتألم والتحسر والحزن على ما مضى. قال الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال: الذين اتبعوا لو أننا نكرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي ندامات وآلام، وما هم بخارجين من النار. وقول يا حسرة على العباد، حسرة على العباد ممن؟ قيل إن القائل هم المكذبون، وأنهم تحسروا على أنفسهم وقالوا يا حسرة على العباد، ثم بيّنوا السبب كما سيأتي. وقيل إن الحسرة من أتباع الرسل، يعني من هذا الرجل ونحوه، يقول يتحسر على هؤلاء العباد. وقيل إن التحسر من الله عز وجل، ولكن ليس معناه أنه يتصف به، بل المعنى أنه يبين حسرة العباد على أنفسهم، حسرة العباد على أنفسهم، فيقول يا حسرة واقعة على العباد، واقعة عليهم، فتكون على قريبة من معنى من، يعني أن الله تعالى يبين أن هؤلاء العباد المؤمنين. يعني أن الله تعالى يبين أن هؤلاء العباد المكذبين سوف يتحسرون على تكذيبهم. وهذا أقرب إلى السياق، هذا أقرب لقوله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد، فالكلام كلام الله عز وجل. لكن لما كان التحسر ندم وألم صار الله تعالى منزها عنه، فوجب أن يكون المراد يا حسرة واقعة عليهم، أي ما أشد تحسر العباد على ما فعلوا من التكذيب للرسل كما يتبينه آخر الآية. وقوله تعالى على العباد، المراد بالعباد هنا العبودية العامة وليست الخاصة، لأن العبودية الخاصة لا تحسر على أهلها. وقد مر علينا أن العبودية عامة وخاصة، فالعامة صالح رمضي مثل مثال العامة، المراد بها قلت العبودية العامة، لأنه لا يدخل فيها غير المكذبين. طيب ومع ذلك نقول العبودية العامة لكنها عام أريد بها الخصوص. من هم؟ ها؟ المكذبون للرسل. قال ونداؤها مجاز، نداؤها مجاز يعني ليس حقيقة، لأن النداء حقيقة إنما يوجه على إلى من يعقل، أما ما من لا يعقل فليس نداؤه على سبيل الحقيقة. ولهذا قالوا في قول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألم جلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي.

إن هذا يراد به التمني وليس نداء بمعنى الطلب، طلب الحضور، لأن الليل لا يعقل. فالنداء حقيقة إنه موجه لمن يعقل، إذا وجه لمن لا يعقل صار له معنى آخر على سبيل التجول، والمعنى أنه جعل غير العاقل كالعاقل، كأن الحصة شيء يأتي ويذهب، فقل يا حصتنا العباد اذكري ما يأتي. هذا بيان لسببها، سبب الحصرة، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ما يأتيهم من رسول، ما نافية ومن زائدة لوقوعها في سياق النفي، وهي زائدة زائدة زائدة لفظا تزيد في المعنى، تزيد في المعنى، وهذا ما نقول زائدة زائدة. وليس في القرآن حرف واحد لا يفيد معنى أبدا، كل ما في القرآن فإنه يشتمل على المعاني، ولكن قد يكون زائدا من حيث الإعراب فقط. ولهذا نعرب رسول في هذه الآية أنه فاعل، نعربه فاعلا، ونقول فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد. ما يأتيهم من رسول، وفائدتها التنصيص على العموم، لأن رسول نكرة في سياق النفي فتعم، فإذا جاءت من صارت أنص وأدل على العموم مما لو حذفت. ولهذا قالوا إن فائدتها في مثل هذا السياق التنصيص على العموم. نعم. وقالوا من رسول، الرسول عند عامة أهل العلم هو بشر أوحي إليه بشر وأمر بتبليغه، ويطلق الرسول على الرسول الملكي، فإن الله سمى جبريل سماه رسولا كما في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين إلى آخره. وقول من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يعني إلا كانوا يستهزئون به، ولكن قدم المعمول وهو به لإفادة الحصر ولمناسبة رؤوس الآيات، فقدم لفائدتين، فائدة لفظية وهي مراعاة الفواصل، وفائدة معنوية وهي الحصر. كأنه قال إذا أتاهم الرسول فكأنهم لا يستهزئون بأحد سوى هذا الرسول، إلا كانوا به أي لا بغيره، وهم يستهزئون بغيره، لكن لما كان هؤلاء قد أمعنوا في الاستهزاء بالرسل صاروا كأنهم لا يستهزئون إلا بالرسل، إلا كانوا به يستهزئون. والاستهزاء هو السخرية والهزء. يستفاد من هذه الآيات من قوله وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، يستفاد منها فوائد. أولا أن الله عز وجل قد ينزل الملائكة لإهلاك المكذبين، ووجهه أن نفي إنزال الملائكة على هؤلاء القوم يدل على إمكانه في غيرهم، وإلا لما صح النفي. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة جنود لله عز وجل، لقوله من جند من جند. ومن فوائدها أن الملائكة محلهم السماوات، لقوله من السماء، وهذا هو الأصل، لكنهم قد ينزلون إلى الأرض كما في قوله تعالى في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها. وفي الملائكة الذين يحفظون بني آدم، والذين يكتبون أعمالهم وما أشبه ذلك، والذين يكتبون المتقدمين إلى الجمعة على أبواب المساجد. وفي الملائكة الذين يحفظون بني آدم، والذين يكتبون أعمالهم وما أشبه ذلك، والذين يكتبون المتقدمين إلى الجمعة

على أبواب المساجد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حقارة هؤلاء القوم المكذبين للرسل الثلاثة بقوله وما أنزلنا على قومه من جند من السماء إلى أن قال إن كانت إلا صيحة واحدة. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظمة الله عز وجل وذلك بذكره بصيغة الجمع وما أنزلنا وما كنا منزلين. لا يقال إن هذا يفيد التعدد كما استدلت بذلك النصارى وقالوا إن الآلهة متعددة لأن الله يقول وما كنا منزلين وما أشبه ذلك من الآيات، فيقال لهم إن هذا التعدد للتعظيم. وكيف تستدلون بهذه الآيات المتشابهة وتعمون عن مثل قوله تعالى إن إلهكم لواحد إنما الله إله واحد؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ولكن النصارى كغيرهم من أهل الزيغ يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومن رأى اتباع الشبهات من النصارى ومن غيرهم في نصوص الكتاب والسنة تبين له العجب العجاب، وأنه يجب علينا وجوبا مؤكدا طلب العلم لدفع شبهات هؤلاء، لأن هؤلاء كما تعلمون انتشروا بيننا الآن وكثروا في هذه البلاد التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هؤلاء يبثون السموم في شبابنا وكهولنا أيضا، بل إنهم الآن كما سمعنا يرسلون نشرات تدعو إلى النصرانية، ويرسلون أشرطة تدعو إلى النصرانية، لأنهم بدأوا يعرفون المحلات ويعرفون العناوين ثم يرسلون إليها. وعندنا من هذا يعني عدد، يؤتى إلينا بنشرات وأشرطة مسجلة تدعو إلى النصرانية، هذه إذا وقعت في أيدي أناس لا يعرفون جهلاء على الأقل تركنوا إليها نفوسهم، وإن كنت أستبعد جدا أن يتنصر أحد من المسلمين، لأن دين النصارى كله ضلال الذي هم عليه الآن. لكن لا شك أنه يوقع الشبهة والخلود والاطمئنان إلى هؤلاء. لذلك أنا أرى أن اليوم يجب على شباب المسلمين أن يتسلحوا بسلاح العلم، العلم المبني على الأثر والنظر، لأن أولئك قوم يشبهون بما يدعون أنه عقل. ولا يكفي الآن أن نتعلم النظر فقط الأثر فقط، بل لا بد من أثر ونظر. الأثر إنما يكفي لمن؟ للمؤمن الذي قال الله عنه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لكن المكذب لا يكفيه الأثر، لأنه لا يؤمن أصلا بالأثر، يحتاج إلى نظر وعقل يدحض به حجته. المهم أن مثل هذه الآية الكريمة وما أنزلنا وما كنا منزلين يشبه بها النصارى على أن الله سبحانه وتعالى متعدد أكثر من واحد. وقد ذكرنا أنهم غفلوا بل عموا عن الآيات الواضحة الصريحة بأن الله إله واحد، وأن الله كفر من زعم أن الله متعدد، فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طيب، ثم قال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. في هذه الآية دليل على أن الله أهلك هؤلاء القوم بصيحة واحدة لم تكرر مرة أخرى، صيحة واحدة هلكوا بها. لكن لو قال قائل ما نوع هذه الصيحة؟ هل قيل اهلكوا؟ نقول إيش؟ الله أعلم. هذه الصيحة هفنا الله، يحتمل أنها صرخة، يحتمل أنهم أمروا بالهلاك، المهم أنها صيحة واحدة فهلكوا عن آخره. قلت فيها بيان ها؟ بيان إيش؟ أنهم أهلكوا طيب بصيحة واحدة.

0: ثانيا فيها بيان من فوائدها بيان قدرة الله عز وجل، وأن من عارض الله أو ضد الله مهما عظم فإن إهلاكه يسير على الله عز وجل. كل شيء يكون بكلمة واحدة، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة. وعند هذا الأمر الواحد كلمس بالبصر، لا يتباطأ ولا يتأخر، لمس البصر أسرع ما يكون. فإذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون كلمح البصر. سبحان الله، هذا يدل على عظمة الله عز وجل وقدرته. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء القوم الذين كذبوا الرسل الثلاثة هلكوا جميعا لقول فإذا هم خامدون. وهذا يدل على أن من زعم أن هذه القرية التي أرسل إليها الثلاثة من زعم أنها أنطاكية فإن زعمه باطل، لأن رسل عيسى الذين أرسلوا إلى أنطاكية كانوا بعد موسى، ولم يهلك الله تعالى أمة على سبيل العموم بعد أن نزلت التوراة، هكذا قال كثير من العلماء لقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. قالوا هذه الآية تدل على أن الله لم يهلك أمة على سبيل العموم بعد نزول التوراة. وهذه الآية كما تعلمون في سورة ياسين فإذا هم خامدون تدل على أنهم هلكوا. ثم قال تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. في هذا دليل على شدة تحسر العباد المكذبين للرسل لقوله يا حسرة، ولهذا جاء النداء على سبيل التنكير ليدل على أنها حسرة عظيمة، لأن التنكير يفيد أحيانا التعظيم والشدة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل وهو أنه لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه لقوله يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فلم يعاقب الله تعالى أحدا بذنب إلا بذنب، بل إنه عز وجل قد يعفو عن الذنب إذا كان دون الشرك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرسالة لقوله ما يأتيهم من رسول، وأن الرسالة عامة في كل أمة، لأنه قال على العباد ثم قال ما يأتيهم من رسول، فكل العباد قد قامت عليهم الحجة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاستهزاء بالرسل كفر موجب للعقوبة، لأن السياق الآن السياق في قوم كذبوا الرسل فأهلكوا جميعا، ثم قيل يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، فدل هذا على أن الاستهزاء بالأنبياء أو بالرسل كفر. ويدل لهذا قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالكتب كفر، نعم لقوله وآياته. الاستهزاء بشرع من الشريعة ولو بشعيرة واحدة كفر، لأن الاستهزاء بالشعيرة الواحدة استهزاء بكل الشريعة، كما أن الكفر بالشعيرة الواحدة كفر بجميع الشريعة. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم هم الكافرون حقا. فمن آمن من آمن بالرسالة ولكن كفر بشعيرة واحدة منها فقد كفر كفرا تاما بالجميع. من استهزأ بشيء من شعيرة من شرائع الرسل ولو بشيء ليس بواجب فقد كفر، حتى بالشيء المندوب إذا استهزأ به فقد كفر، لأنه لا يمكن الإيمان ببعض دون بعض. بل من كره ما أنزل الله فقد كفر. وش الدليل؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر، لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المسألة عظيمة ليست بالهينة، ولهذا يجب على المرء الرضا بكل ما شرع الله، فيرضى مثلا بوجوب الصلاة وتحريم الخمر، وجوب الزكاة وتحريم الربا، وعلى هذا فقط. يعني كل شيء يجب أن ترضى به وتقبله، ثم إن عملت به أثبت، وإن لم تعمل به عوقبت إذا كان واجبا أو استحققت العذاب، إلا إذا كان هذا الواجب تركه كفر، فإنك إذا تركته كفر. فمثل يجب على الإنسان أن يؤمن بتحريم الربا، فإن أنكر تحريمه كفر، أو لم يقبل تحريمه كفر. إذا آمن بتحريمه وقبله ورضي بالتحريم ولكن فعل الربا، يكفر ولا لا؟ ما يكفر، يكون حكمه حكم العصاة، حكم العصاة. نعم. والله استدل بهذا العلماء، والظاهر أنهم استدلوا بهذا وفي الواقع، استدلوا بهذا وفي الواقع. نعم. إيه قبل التوراة، التوراة ما نزلت إلا بعد ما أنجى الله بني إسرائيل. نعم. الاستهزاء بالصالحين إما أن يكون بأشخاصهم أو بأعمالهم، إن كان بأعمالهم فهو استهزاء بالشريعة، وإن كان بأشخاصهم فليس بكفر لكنه على خطر. إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن من استهزأ ولو بشخصه فهو كافر. نعم.
1: ما يجب على أن هذا الجديد
0: صاحبي
1: لما جاءه رسول السلام وسألوا عن أشياء وأجابه وسألوا عن رسول الله إليه، فقال جبريل فقال ذاك عدو بني آدم، عدو بني إسرائيل من الملائكة. وأيضا لما نسأل لنزله والله سبحانه وتعالى كان عدو لله وملائكة ورسول جبريل وميكائيل، أنها أنزلت أن هؤلاء قالوا هذا عدو من الملائكة، ثم قالوا
0: هذا لو فرض أن بني إسرائيل عدوه لأنه يأتي بالعذاب لهم، ما يلزم من هؤلاء مثله. أقول لا يلزم، لأن هؤلاء هل هم من بني إسرائيل؟ ما ندري، لأن رجحنا أنهم ليسوا رسل عيسى، ليسوا رسلا من قبل عيسى.
1: بني
0: إسرائيل يعني أمة إسرائيل من بعد يعقوب، هم بني لأن إسرائيل هو يعقوب. جميع لدينا محضرون. إن هنا يا ياسر قال الله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. من فوائد هذه الآية بيان قدرة الله عز وجل، وأنه قادر على إهلاك الخلق بصيحة واحدة فقط بدون أي فعل، صوت مزعج يقطع القلوب كقوله إن كانت إلا صيحة واحدة. ومنها بيان ذل كل شيء لعظمته بحيث لا يكرر أو لا يعيد ما أراده، لقوله إلا صيحة واحدة، ولهذا أكدها بواحد لبيان أنهم لم يحتاجوا إلى إعادة الصيحة مرة ثانية. وهكذا جميع ما أمر الله تعالى به كونا فإنه لا يحتاج إلى إعادة، لقوله تعالى في سورة القمر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الصيحة أهلكتهم جميعا لم ينجو منهم أحد، لقوله فإذا هم خامدون، وبه وعلى هذا يترتب فائدة أخرى وهي أن قبض ملك الموت لأرواح بني آدم أكبر مما نتصور، فإنه قد يقول قائل كيف يقبض هذه الأرواح وهي تموت في آن واحد؟ نقول إن كيف في الأمور الغيبية لا ترد، لأن هذه أمور لا ندركها بحواسنا، فكل أمر غيبي لا تقل فيه كيف. ولهذا لما قيل الإمام مالك كيف استوى قال الكيف غير معقول، ما يمكن أن ندركه بالعقول حتى نسأل عنه. وقال عز وجل يا حسرة العباد إلى آخره، في هذا دليل على عظم حسرة المكذبين للرسل، لقوله يا حسرة، فإن هذا التنكير يفيد التعظيم، يفيد التعظيم. ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين للرسل سيجدون أعمالهم حسرات عليهم، لقوله ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ومن فوائدها أنه ما من نبي بعث أو ما من رسول أرسل إلا وجد له من يستهزئ به ومن يؤمن به أيضا. نعم، ومن يؤمن به، لكن منهم من لا يجد من يؤمن به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث 70,000 والنبي وليس معه أحد. فالاستهزاء حاصل لكل رسول، كل رسول يرسل فإنه يجد من يستهزئ به ويجد من يؤمن به، لكن ليس كل رسول يرسل يجد من يؤمن به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام والنبي وليس معه أحد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاستهزاء بالرسل كفر، لقوله ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وكذلك الاستهزاء بشرائع الرسل كفر، وكذلك الاستهزاء بالله عز وجل كفر. واختلف العلماء في من سب الله أو رسوله هل تقبل توبته، على قولين، فمنهم من قال إنها لا تقبل توبته بل يقتل قتل المرتد فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدخل مع المسلمين، وفي الآخرة أمره إلى الله إن كان الله تعالى علم منه صدق التوبة فإنه لا يعذبه، وإن كان الله علم منه كذبها فإنه يعذب في الآخرة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني صحة توبته، أي صحة توبة من استهزأ بالله ورسوله وسب الله ورسوله، ولكن بالنسبة لمن استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتل، وأما من سب الله أو استهزأ به فإنه لا يقتل. وهذا هو الصحيح، أن الإنسان إذا سب الله أو رسوله أو استهزأ بهما فإنه يكفر، فإن تاب قبلت توبته، لكنه يقتل إذا كان السب أو الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يقتل إذا كان السب أو الاستهزاء لله.
2: والفرق بينهما أن الاستهزاء بالرسول وسبه حق لآدمي، وأما الاستهزاء بالله وسبه فهو حق لله، وقد أخبرنا الله عز وجل أنه يقبل التوبة من جميع الذنوب، وإذا قبل الله توبته ارتفع عن مقتضاها وهو القتل. أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فإننا لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عفى عن حقه، فوجب علينا أن نأخذ به. ثم قال الله تعالى وآية لهم، لا ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن، هذا مبتدأ درس اليوم. ألم يروا كم أي أهل مكة القائلون للنبي صلى الله عليه وسلم لست مرسلا، والاستفهام للتقرير أي علموا. ها؟ أي علموا أي اشطب على الهمزة. يقول الله عز وجل ألم يروا، الرؤية هنا فسرها المؤلف برؤية العلم، وذلك لأنهم لم يشاهدوا هذا بأعينهم وإنما علموه بما بلغهم من الخبر. وقوله أي أهل مكة، الصحيح أن هذا ليس خاصا بأهل مكة، بل هو عام لكل من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن المؤلف جعله خاصا بأهل مكة لأن الآية مكية، ولكن يقال حتى وإن كانت الآية مكية فإن المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام من أهل مكة وغيرهم، فأهل الطائف كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك غيرهم كثير، لأن الناس لم يدخلوا في دين الله أفواجا إلا بعد فتح مكة. طيب ألم يروا كم أهلكنا، يقول كم خبرية بمعنى كثيرا، معمولة لما بعدها معلقة لما قبلها عن العمل. طيب يروا بمعنى العلم، رؤية بمعنى العلم، وإذا كانت الرؤية بمعنى العلم فإنها تنصب مفعولين، كم خبرية علقتها عن العمل، يعني أنها أبطلت عملها لفظا ومحلا، لأن التعليق نعم التعليق يبطل العمل لفظا فقط لا محلا، والإلغاء يبطله لفظا ومحلا، والأفعال القلبية إما أن تعمل في اللفظ والمحل، وإما أن تعمل في المحل دون اللفظ، وإما أن لا تعمل لا في اللفظ ولا في المحل. الثالث يسمى إلغاء، والثاني يسمى تعليقا، والأول يسمى إعمالا. فكم هنا علقت يروا عن العمل في اللفظ ولا في المحل؟ في اللفظ. أما المحل فالجملة في محل نصب، سدت مسد مفعولا يروا، ثم هي لها إعراب أيضا باعتبار ما بعدها، فباعتبار ما بعدها يقول إنها مفعول لما بعدها، وعليه فتقدر كما قال المؤلف أي كثيرا. وقوله والمعنى أن أهلكنا قبلهم كثيرا من القرون الأمم، وقوله سبحانه وتعالى قبلهم من القرون، من هذه لبيان كم، تبين الإبهام الواقع في كم، والقرون جمع قرن، وهم الأمة المشتركة في عصر من العصور يسمى قرنا، والعصر 100 سنة، وعلى هذا فالقرن يكون 100 سنة، ولكن قد يكون دون ذلك، قد تكون أمة تبقى أقل من القرن يهلكها الله عز وجل قبل أن يتم لها هذا العدد من السنين، لكن الضابط أن نقول القرن هم الأمة التي اشتركت في عصر. كما لكنا قبلهم من القرون أنهم أي المهلكين إليهم أي المكذبين لا يرجعون. كيف؟ أنهم أي المهلكين إليهم أي إلى المكذبين. عندكم مكيين؟ على كل حال المكيين هم على كلام المؤلف ما دام الخطاب لأهل مكة أو الكلام عن أهل مكة فالمكذبون هم المكيون. والذي عندنا أعم، الذي عندنا المكذبون أعم، فهؤلاء الأمم التي أهلكت هل رجعت إلى الأمم التي بعدها؟ لا، بل هي ذهبت وزالت وكأنها لم تجد وكأنها لم توجد ولم يبق إلا عملها فقط. قال لا يرجعون أفلا يعتبرون بهم وأنهم إلى آخره بدل مما قبله برعاية المعنى المذكور. طيب الذي قبله قوله كم أهلكنا قبله، كأنه قال ألم يروا أنهم لا يرجعون، فهي بدل مما قبلها من حيث المعنى. وقول من حيث المعنى يعني لا من حيث الإعراب، لأنها جملة مستقلة وليست في تابعة لها في الإعراب ولكنها تابعة لها في المعنى. الخلاصة أن الله بيّن في هذه الآية بياناً يقرر به هؤلاء المكذبين بأنه أهلك كثيراً من الأمم السابقة، وأن هؤلاء المهلكين لا يرجعون إلى هؤلاء المكذبين لأنهم انتهوا من الدنيا ولم يبق لهم رجوع إليها حتى يستعتبوا. فالواجب على هؤلاء المكذبين أن يعتبروا بهم. ثم قال وإن كل لما جميع لدينا محضرون. قال إن نافية أو مخففة، قول نافية واضح بمعنى ما، مخففة بمعنى إن، لكنها خففت. وهذا وأو هنا ليست التخيير بل هي للتنويع، لأنها على حسب القراءة الآتية في لما. كل أي كل الخلائق مبتدأ على التقديرين، يعني على أنها نافية وعلى أنها مخففة. نعم، على أنها نافية أو مخففة، لأن المخففة كما نعلم تعمل في الجملة واسمها ضمير الشان محذوف. فكل مبتدأ على كلا الوجهين، أي على أنها إن نافية، على أن إن نافية أو مخففة. لما بالتشديد بمعنى إلا، أو بالتخفيف فاللام فارقة وما مزيدة. طيب، لما بالتشديد بمعنى إلا، وعلى هذا تكون إن نافية والتقدير وما كل إلا جميع لدينا محضرون.
0: نعم، عونا له على المعصية، فصار يستعين بنعم الله على معصيته لم يكن شاكرا لأنه صرفها.
2: طيب، لما بالتشديد بمعنى إلا، وعلى هذا تكون إن نافية والتقدير وما كل إلا جميع لدينا محضرون، إلا جميع لدينا محضرون. يقول وبالتخفيف وإن كل لما جميع، فاللام فارقة بين إن النافية وإن المخففة، وما مزيدة. والتقدير على هذا وإن كل لجميع لدينا محضرون، لجميع لأن ما زائدة. فإذا أردنا أن نعرب هذه الآية نقول إن نافية على قراءة إيش؟ التشديد، ولما بمعنى إلا. الإعراب الثاني إن مخففة على قراءة التخفيف، واللام فارقة وهي للتوكيد كما هو معروف، وما زائدة. والتقدير على هذا وإن كل لجميع لدينا محضرون، وإن كل لجميع لدينا محضرون. طيب، إذن تكون أو في كلام المؤلف، تكون أو في قوله نافية أو مخففة للتخيير للتنويع، للتنويع تكون للتنويع، فهي على قراءة التشديد نافية وعلى قراءة التخفيف مخففة. قال جميع خبر المبتدأ أي مجموعون، خبر المبتدأ أي أين المبتدأ؟ كل، كل جميع. فإن قال قائل كيف يكون خبرا لكل وكل تدل على الشمول؟ فالجواب أن كل، أن كلا تدل على الشمول، لكن لا يلزم من دلالتها على الشمول الاجتماع، فتقول أكرم كل القوم، وقد يكون القوم متشتتين كل واحد في جانب، لكن جميع تدل على الاجتماع، ففيها زيادة على الشمول وهي جمع الناس، فكل الناس يحضرون إلى الله عز وجل، ولكن هل حضورهم متفرق أو مجتمع؟ الجواب حضورهم مجتمع. دليله الآية جميع. إذن فلا يقول قائل الآن إن المبتدأ هو نفس الخبر، لأن كلمة كل تدل على الشمول وجميع يدل على الشمول. نقول لا، لأن الفرق بينهما أن كل تدل على الشمول وإن كانوا متفرقين، وجميع تدل على الشمول مع الاجتماع، أي مجموعنا لدينا عندنا في الموقف بعد بعثهم محضرون للحساب. خبر ثاني، خبر ثاني لإيش؟ كل. فصار كل الآن لها خبران، جميع والثانية محضرون. أظن المعنى واضح. يقول عز وجل في هذه الآية ما كل أحد من هؤلاء إلا محضر لدينا يوم القيامة والناس جميع. في هذه الآية الكريمة والتي قبلها أولا تقرير المكذبين بما يقرون به من إهلاك من سبقه لقوله ألم يروا كما أهلكنا من قبله من القرون. ثانيا أو من فوائد الآية أنه يجب على الإنسان أن ينظر ويعتبر، بحيث إذا نظر في عواقب الناس اتخذ من ذلك عبرة، لأن الاستفهام هنا مع كونه للتقرير مفيد للتوبيخ، لأن الواجب على من نظر في عاقبة المكذبين أن يرتدع عن الكذب. من فوائد الآية أيضا أنه لا بعث ولا رجوع قبل يوم القيامة لقوله أنهم إليهم لا يرجعون، فلا أحد يبعث قبل يوم القيامة، اللهم إلا على سبيل الآية كما ثبت في القرآن أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى بإذن الله، وكما في قصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، وكان في قصة بني إسرائيل الذين أخذتهم الصاعقة ثم بعثهم الله بعد موتهم، وكما في قصة الرجل الشاب الذي يقتله الدجال ثم يكلمه يخاطبه فيقوم حيا، وإلا فإن الأصل أن من مات لا يرجع أبدا لقوله أنهم إليهم لا يرجعون. ومن فوائد الآية الثانية إثبات البعث لقوله وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ومن فوائدها كمال قدرة الله عز وجل، حيث يجمع هذه الخلائق جميعا في مكان واحد لقوله لما جميع لدينا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الاستعداد لهذا اليوم، لأن الله تعالى لم يخبرنا به لمجرد الإطلاع، ولكنه أخبرنا به من أجل أن نستعد له حتى نكون على أهبة لما سنحاسب عليه. ثم قال تعالى: وآية لهم على البعث، خبر مقدم، الأرض الميتة بالتخفيف والتشديد، أحييناها بالماء مبتدأ. آية لهم، الآية في اللغة العلامة، العلامة والدليل القاطع على الشيء. وقوله وقول المؤلف خبر مقدم، أين المبتدأ إذن؟ المبتدأ الأرض، هذا المبتدأ الأرض. وقولها الميتة، يقول بالتخفيف والتشديد، يعني أن فيها قراءتين، الميتة والميتة، وهذا دليل على أن الميتة كما يطلق على الميت الذي قد فارقت روحه جسده، يطلق أيضا على الذي سيموت، خلافا لمن قال إن الميت لمن سيموت والميت لمن مات بالفعل، فإن الأرض الميتة قد ماتت، ومع ذلك فيه هنا قراءة الميتة والميتة. طيب، الأرض مبتدأ، الميتة صفة، أحييناها صفة أيضا، ولهذا قال المؤلف مبتدأ، جعله بعد قول أحييناها ليبين أن الميتة وأحييناها كلاهما صفة للأرض. ولكن الصحيح أن أحييناها جملة استنافية لبيان وجه الحياة، وجه الآية في هذه الأرض، لأن محط الفائدة هو ليس موت الأرض، ولكن أن الله تعالى أحياها بعد موتها. أما على رأي المؤلف فإذا جعل أحييناها صفة فإنه يشكل علينا أن هذا مخالف للقاعدة المعروفة أن الجمل بعد المعارف أحوال. والجواب على ذلك أن يقال إن الأرض هنا المراد بها الجنس، فهي بمعنى النكرة، ونظيرها قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعني. قال على اللئيم يسبني، تقدير على لئيم يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعني. ومنه أيضا على قول بعض المعربين: كمثل الحمار يحمل أسفارا، على أن جملة يحمل نكرة على صفة لحمار، لأن المراد به الجنس، فهو بمعنى كمثل حمار يحمل أسفارا. أما على القول الذي اخترناه فنقول إن جملة أحييناها استئنافية لبيان وجه الآية في هذه الأرض. آية لهم الميتة أحييناها، ووجه كونها آية أن هذه الأرض الميتة أشجارها يابسة وليس فيها ثمر، فينزل الله عليها المطر فتحيا بعد الموت، فالذي أحياها وقدر على إحياها قادر على إحياء الموتى، كما قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وعليه فنقول وجه الآية أن تقيس الشاهد بالغائب، الشاهد المنظور هو هذه الأرض ميتة أشجارها يابسة ينزل عليها المطر فتخضر، فالذي أحياها قادر مثل الدرس والمناقشة: ألم نروا كما أهلكنا، قال الله تعالى: ألم نروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. أخذنا هذه قال الله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة بالتخفيف والتشديد، أحييناها بالماء مبتدأ. أسلوب المؤلف هنا أو كلامه فيه نظر ظاهر لأن الذي يقرأ مبتدا بعد قوله أحييناها يظن أن المبتدا هي كلمة أحييناها، والمبتدا هي كلمة الأرض، الأرض، لكن أخر هذا ليبين لك أن أحييناها تابع للأرض، فكأنه يقول مبتدا لأنه صفة المبتدا. نعم، كان يقول مبتدا لأنه تابع للمبتدا، فأخر إعراب المتبوع عن إعراب التابع. ولكن الصواب في العبارة والأوضح والأبلغ أن يقول الأرض مبتدا والميتة وأحيناها إيش صفة. قال وأخرجنا منها حبا معطوف على أحييناها، يعني من الأرض ميتة أحييناها بالزرع، فقام الزرع أخضر يهتز، لكن مجرد كونه زرعا لا يفيد الآدمي، وإنما يفيد البهائم ويفيد الآدمي عند الضرورة، لكن الفائدة العظمى منه وأخرجنا منها حبا. منها منين؟ من الأرض. أخرجنا منها حبا كالحنطة فمنه يأكلون. من أي من هذا الحب يأكلون، وفي وفائدة قوله فمنه يأكلون دليل على سهولة تناول هذا الحب وعظم فائدته، وأنه حب نافع سهل التناول، لأنه لو كان صعبا لكانوا لا يستطيعون الأكل منه إلا بمشقة عظيمة. ولهذا قال فمنه يأكلون، فقدم المعمول لإفادة الحصر، لكنه حصر إضافي لسهولتك، كأنه لا أكل لهم إلا من هذا السهل المتيسر. وجعلنا فيها جنات بساتين من نخيل وأعناب. هذا غير الحب، لأن الخارج من الأرض يكون حبا ويكون ثمرا، الحب من الزروع والثمر من الأشجار. وجعلنا فيها جنات، جعلنا بمعنى صجرنا، فهو ناصب لمفعولين، المفعول الثاني فيها والمفعول الأول جنات. وجنات جمع جنة، وهي البستان الكثير الأشجار، سمي بذلك لأنه يجن من دخله وكان فيه لاستتاره به، استتاره به. وأصل هذه المادة الجيم والنون كلها تدور على هذا المعنى، أي على الاستتار والخفاء. ومنه سمي الجنان القلب لاستتاره، ومنه سمي الجن لاستتارهم وخفائهم، ومنه سمي الجنة الوقاية لأن الإنسان يستتر بها. فكل المادة هذه تدل على خفاء واستتار. فالبستان الكثير الأشجار المتشابكة إذا كان فيه أحد لا يرى، لأن هذه الأشجار تستر. وقول جنات من أي بساتين من نخيل وأعناب. النخيل والأعناب معروفة، ونص الله عليها لأنها طعام لا يحتاج إلى مؤونة، طعام قوت لا يحتاج إلى مؤونة، ولهذا يقتات رطبا ويابسا. فيقتات رطبا كالرطب في التمر والعنب في العنب، ويابسا كالتمر الذي يؤول إليه الرطب، وكالزبيب الذي يؤول إليه العنب، فجمع الله بينهما لأنهما قوت حلو لا يحتاج إلى مؤونة طبخ، وينتفع ويقتات وينتفع به رطبا ويابسا. من نخيل وأناب. وفجرنا فيها من العيون، فجرنا فيها أي في الأرض، من العيون أي بعضها. ويجوز أن تكون من لبيان الجنس، ويكون هذا عاما وهو الأقرب، يعني فجرنا فيها من العيون عيونا كثيرة وأصنافا متنوعة، فمنها العيون الجارية الغزيرة، ومنها العيون الراكدة التي لا تجري لكنها تنبع على وجه الأرض، ومنها العيون التي تكون بواسطة كالأنابيب المعروفة الآن تركز في الأرض فيخرج الماء، ومنها العيون التي تكون بلا واسطة كالتي تتفجر من رؤوس الجبال وغير ذلك. كل هذا دليل على إيش؟ على قدرة الله عز وجل وعلى رحمته بعباده. يقول ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديه، قال بفتحتين وبضمتين. ليأكلوا، الضمير يعود على الناس، نعم، من ثمره وثمره، أي ثمر المذكور من النخيل وغيره. قوله ليأكلوا من ثمره، اللام هذه للتعليل كما هو واضح، والفعل بعدها منصوب إما بها على مذهب الكوفيين وإما بأن مضمرة على مذهب البصريين. وقوله من ثمره هنا مفرد، ولم يقل من ثمرهما لأن الله ذكر نخيل وأعناب فهما ثمرتان، لم يقل من ثمرهما، أي نعم فهما صنفان، ولم يقل من ثمرهما بل قال من ثمره، أي ثمر المذكور. فالضمير هنا يعود على المذكور من النخيل والأعناب. قال المؤلف قال من النخيل وغيره، وما عملته أيديهم، أي لم تعمل الثمر، أفلا يشكرون أنعمه تعالى عليهم. قول وما عملته أيديهم فيما قولان للمفسرين، القول الأول أنها نافية وهو الذي مشى عليه المؤلف، يعني أن هذا الثمر الخارج من النخيل والأعناب لم تعمله أيدي الناس، من الذي عملته أيديهم، لأن الناس قد يعملون شيئا يصلحونه مثل عصير العنب، وكذلك دبس الثمر، وكذلك الخبز الذي يخبزونه من الثمر من الزروع وغير ذلك مما يصنعه الناس بأيديهم ويتفكهون به. فهناك مثلا أنواع الحلوى تصنع باليد وتعمل باليد، فيكون الله تعالى امتن على العباد بأمرين، امتن عليهم بما يخرجه هو عز وجل من هذه الثمار والزروع، وامتن عليهم بما علمه إياهم مما يعملونه بأيديهم. والمأكولات التي نأكلها نوعا، نوع لا نحدث به شيئا نأكله كما يقولون طازجا، ونوع آخر نعمل فيه ونركبه مثلا من عدة ثمرات وما أشبهها. فيكون الله عز وجل امتن على العباد بالأمرين جميعا. أيهما أولى المعنيين؟ نقول إن الثاني أعم، الثاني أعم فيكون أولى، على أننا ذكرنا قاعدة سابقة بأن الآية إذا كانت صالحة للاحتمالين فلا مانع من أن تحمل عليهما. فنقول إن الله أراد هذا وهذا، أراد أن أيدينا لم تعمل هذه الثمرات التي تخرج من النخيل والأعناب، ولا هذه الحبوب التي تخرج من الزروع، وأراد أيضا ما نعمله نحن وبأيدينا على حسب ما نريد. فكل هذا نعمة. وقوله أفلا يشكرون، الاستفهام هنا للتوبيخ، والجملة معطوفة على مقدر يعلم من السياق، يعني أغفلوا عن ذلك فلا يشكرون، أو أكفروا به فلا يشكرون، لأن انتفاء الشكر يكون إما بالغفلة أو بالكفر المتعمد. فكثير من الناس بالنسبة للنعم إما غافل ويرى هذا أمرا معتادا وكأنها شيء جار على العادة بدون أن يكون لله فيه منه، وهذا يحصل من المؤمن الذي لم يصب بضد تلك النعم، لأن الإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا حيث يصاب بضدها، فلا يعرف قدر الشبع إلا من جاع، ولا قدر الري إلا من قد ضمن، ولا قدر العافية إلا من مرض، ولا قدر الأنس إلا من فقد الأنيس، وهكذا. هذه غفلة، وإما أن تكون كفرا كما قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، كفرا بالنعمة وبطرا يقول إنما أوتيت على

طاعة المنعم وصرف نعمه فيما جعلها الله له. فمن صرف نعم الله لغير ما جعلها الله له فليس بالشاكر. لو جعل النعم عونا له على المعصية فصار يستعين بنعم الله على معصيته لم يكن شاكرا، لأنه صرفها في غير ما جعلت له. إنما أنعم الله علينا هذه النعم لنقوم بعبادة ونتقوى عليها. وسبق لنا أيضا عدة مرات أن بين النعم أن بين الحمد والشكر عموما وخصوصا من وجه فالحمد أعم من حيث السبب وأخص من حيث المتعلق، والشكر أخص من حيث السبب وأعم من حيث المتعلق. طيب، ثم قال عز وجل: سبحان الذي خلق الأزواج الأصناف كلها مما تنبت الأرض من الحبوب وغيرها ومن أنفسهم من الذكور والإناث ومما لا يعلمون من المخلوقات العجيبة الغريبة. الله أكبر. سبحان الذي خلق. سبحان هذه تأتي دائما منصوبة على أنها مفعول مطلق حذف منها العامل وجوبا، وأصلها تسبيح، أصلها تسبيحا لله وتسبيحا مصدر سبح، فالعامل محذوف وهو سبح، والمصدر محول إلى اسم مصدر وهو التسبيح، حول إلى سبحان، حول إلى سبحان. والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، مأخوذ من سبح أي أبعد في الماء. فمعنى التسبيح في سبحان الله تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. والذي لا يليق بالله عز وجل أمران: أحدهما النقص في صفاته، والثاني مماثلة المخلوقين فيها. على أنه يمكن أن نرد الثاني إلى الأول ونقول إن مماثلة المخلوقين نقص، لأن مماثلة الكامل للناقص يجعله نقصا، ممكن أن نقول هكذا. فقوله سبحان الذي خلق أي تنزيها لهذا الذي خلق الأزواج كلها. وقوله خلق الأزواج أي الأصناف، خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هذه الآية كقوله ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كل المخلوقات لا تقوم إلا بتركيب، من مادتين فأكثر، ليس فيها شيء يقوم من شيء واحد أبدا. كل شيء سواء مما تنبت الأرض أو من الآدمين أو من البهائم أو مما لا نعلم، وهذه عامة من أعم ما يكون، فإنه مكون من شيئين. لأن ومن كل شيء خلقنا زوجين تنزيها لله عز وجل، تنزيها لله عن ما لا يليق به. ولهذا جاءت الآية هنا سبحان الذي خلق الأزواج كلها، فالمخلوق لا بد فيه من تعدد، والخالق منزه عن التعدد، منزه عن التعدد. وهذا هو الحكمة والله أعلم في أنه قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها، ولم يقل الحمد لله الذي خلق الأزواج، بل قال سبحان، لأن كون كل شيء يحتاج إلى الزواجية يدل على كمال الواحد المتفرد الذي لا يماثله شيء من مخلوقاته. فبنو آدم لا بد من الزواجية، ذكر وأنثى، حتى المعاني التي فيه والأوصاف التي فيه تجد أنها مزدوجة، فيه غضب ورضا وكراهة ومحبة وقوة وضعف إلى غير ذلك.
لكن الخالق

0: عز وجل واحد منفرد لا يماثله شيء في مخلوقات في ذاته ولا في صفاته. نعم، العلاقة البعد، يعني أنه بعيد عن النقص. كيف؟ إيش؟ نعم نعم، الحمد أعم من الشكر من حيث السبب، وأخص منه من حيث المتعلق، والشكر أعم من حيث المتعلق وأخص من حيث السبب. طيب، الله يحمد على نعمه وعلى كماله، فيحمد على شيئين، هذا سبب الحمد. والحمد إنما يكون في اللسان فقط في الثناء، الشكر إنما يكون على النعم فقط والإحسان. ما تقول أشكر الله على كمال صفاته، لا، على نعمه، فسببه أخص، لكنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح فهو أعم من حيث المتعلق.
1: من فوائد الآية الكريمة وآية لهم الأرض مثل أحيانا ولا لا، هذا مبتدا الفوائد. ها، طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل على إحياء الأرض بعد موتها، لقوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. ومنها الاستدلال بالشاهد على الغائب، فإن إحياء الأرض بعد الموت مشاهد، ويستدل بها على إحياء الله الموتى بعد بعث عند بعثهم يوم القيامة. وقد أشار الله تعالى إلى هذا الدليل بقوله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. والآيات في هذا كثيرة. ومن فوائد الآية الكريمة جواز وصف الجماد بالموت، وأنه ليس خاصا بذي الروح المتحرك، لقوله الميتة أحييناها، فوصفها بالموت ووصفها بالحياة. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظمة الله سبحانه وتعالى من قوله أحييناها وأخرجنا منها. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان نعمة الله عز وجل بما أخرج للناس من الأرض من الحبوب والثمار. الحبوب قوله أخرجنا منها حبا، والثمار قوله وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حاجة العبد إلى ربه لقوله إيش فمنه يأكلون، وكأن هذا الحصر كأن فيه إشارة إلى تحدي الإنسان بأنك لا يمكن أن تأكل إلا من هذا الذي أخرجه الله لك. وهذا من فوائد الحصر، كأنه يقول إن كنت قادرا فأخرج لنفسك ما تأكله، إنك لن تأكل إلا مما إيش مما أخرجناه لك. طيب، ذكرنا عظمة الله سبحانه وتعالى، بيان عظمة الله حيث قال أخرجنا وفجرنا بضمير العظمة. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما أنعم الله به على العباد من هذه الأشجار العظيمة الكثيرة المظلة لقوله أخرجنا في وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. فما أعظم نعم الله على العبد بهذه النخيل والأعناب. ومن فوائد الآية الكريمة بيان فضل النخيل والأعناب لأنها ثمر يؤكل بلا تعب وثمر يقتات رطبا نعم ويابسا. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان قدرة الله عز وجل بتفجير الأرض عيونا. هذه الأرض اليابسة يابسة جامدة يخرج منها هذا الرطب السائل وهو الماء. قال الله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وهذا من عظيم قدرة الله. كان موسى عليه الصلاة والسلام يضرب الحجر اليابس إما حجرا معينا كما قيل يحمله معه وإما أي جنس وإما أي حجر كان يضربه فيتفجر 12 عينا على قدر قبائل بني إسرائيل. وهذا من تمام قدرة الله سبحانه وتعالى. ومنها بيان احتياج الثمار النخيل والعناب للماء وأن ثمره يكثر بحسب الماء لأنه قال فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره. فدل هذا على أن الثمر على أن العيون الماء له أثر في إيش؟ في الثمار في كثرة الثمار وطيبها. وهذا هو الواقع. ومنها الرد على الجبرية بإثبات العلة والحكمة في قوله ليأكلوا من ثمره. والنصوص الدالة على إثبات حكمة الله عز وجل كثيرة جدا. منها ما صرح الله تعالى به مثل قوله تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر. ومنها ما صرح الله به على وجه السلب والنفي وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ولا أدل على الصفة من إثباتها ونفي ضدها فإن إثباتها يدل على ثبوتها ونفي ضدها يدل على كمالها وأنها غير مشوبة بهذا النقص الذي يحصل بفقدها أو بفقد كمالها. ولا شك أننا إذا نفينا الحكمة عن فعل الله عز وجل أو عن شرع الله لازم من ذلك النقص العظيم وأن يكون الله عز وجل إيش يفعل الشيء سفها وعبثا. طيب ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما أنعم الله به على العباد من هذا الثمر. أرأيتم نعم من هذا الثمر الذي يؤكل أرأيتم لو أن هذا الثمر صار مرا هل ينتفع به؟ لا. ولهذا قال الله تعالى في الماء أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلم تستطيعوا شربه. هذا الثمر جعله الله تعالى شهيا للنفوس تأكل منه وتتغذى به الأبدان. ولهذا قال نشاء جعلناه أجاجا فلم تستطيعوا شربه. هذا الثمر جعله الله تعالى شهيا للنفوس تأكل منه وتتغذى به الأبدان. ولهذا قال ليأكلوا من ثمره. لو شاء الله عز وجل لجعل هذا الثمر فاسدا يعني قد يكون حلوا لذيذا شهيا لكن يجعل الله فيه آفة تفسده. أليس كذلك؟ موجود بكثرة ولكن من نعمة الله أنه يبقى ويؤكل من ثمره. ومن فوائد الآية الكريمة أننا لا نملك لأنفسنا أن نوجد هذا الثمر

أن ذلك مجرد فضل من الله، لقوله وما عملته أيديهم، فإن هذا ليس من صنعنا. لو اجتمع الناس كلهم على أن يخرجوا رطبة واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، أو حبة عنب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ومع هذا يخلق الله عز وجل هذه العناقيد التي لا تحصى كثرة، وهذه العذاق في النخل التي لا تحصى كثرة، ونحن لم نعمل ذلك بأيدينا. غاية ما هنالك أننا نوجه هذه الثمار حسب ما علمنا الله عز وجل، فنأخذ مثلا من طلع فحل ما نجعله في طلع النخلة حتى يطيب الثمر، أما أننا نحن الذي خلقناه وأوجدناه فلا. هذا على جعل ماء نافية. وفائدة أخرى وهي بيان نعمة الله عز وجل بما علمنا مما نصنعه من هذه الثمار على وجه يخالف ما خلقت عليه، حتى يتكون من هذا طيب على طيب، لقوله وما عملته أيديه، فإن الله تعالى علمنا كيف نصنع هذه الثمار على وجه نتلذذ بها وننتفع بها أكثر مما هي عليه في الخلقة. أين؟ طيب، هذا على جعل ما موصولة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب شكر نعمة الله عز وجل، لأن الله وبخ من لا يشكر. والشكر مع كونه طاعة لله يثاب الإنسان عليه ويعرف به قدر نعمة الله عليه، فهو سبب للمزيد من هذه النعم، لقوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإن قال قائل نحن نرى كثيرا من الناس قد أغدق الله عليهم النعم مع كفرهم بها، فبماذا نجيب عن هذه الآية؟ الجواب على هذا أن نقول إن الله تعالى قد عاقبهم عقوبة عظيمة، لأن العقوبة لا تنحصر في فقدان النعمة، بل العقوبة تكون في فقدان النعمة وتكون بقسوة القلب ومرض القلب. وإن كان أكثر الناس يظنون أن العقوبات إنما هي بزوال النعم، والواقع أن عقوبات القلوب بالمرض والقسوة والإعراض عن الله وعن ذكره هذه أكبر عقوبة. ثم هؤلاء المنعمون بأبدانهم لا تظنون أنهم منعمون بقلوبهم أبدا، ففي قلوبهم من الضيق والحرج وعدم الصبر على القضاء والقدر ما يجعلهم دائما في نار، ولا تجد أطيب حياة من حياة المؤمن وإن كان أفقر الناس. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا جواب. ما هو الجواب الآن؟ أن نقول إن هؤلاء قد عوقبوا عقوبة أعظم من إتلاف الأموال والثمار وغيرها، وهو قسوة القلب ومرضه وإعراضه، فإن هذا يوجب للإنسان ضيق الصدر والتعب من الحياة، لأنه لا يرضى بالله ربا ولا بدينه ولا بشرعه دينا. ثانيا أن نقول هذه النعم عجلت لهم عقوبة لهم واستدراجا، ولهذا لما جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على سرير من الليف، يعني مخيط بالليف، وإذا هو قد أثر في جنبه بكى، وقال له ما يبكيك؟ قال يا رسول الله فارس والروم ينعمون بما نعم به من الدنيا وأنت على هذه الحال؟ فقال يا عمر إن هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. إذن نقول هؤلاء
عوقبوا بهذه النعمة، يعاقبون بهذه النعمة التي تدر عليهم، لأنه استدراج، ولأنهم إذا ماتوا وصاروا في العذاب صار هذا أشد عليهم، لأنهم فارقوا دنيا تعلقت بها قلوبهم ونعموا بها، ثم أعقبها هذا العذاب والعياذ بالله، فصاروا أشد حسرة. ويذكر عن ابن حجر العسقلاني رحمه الله وهو قاضي القضاة في مصر أنه مر ذات يوم بيهودي زيات يبيع الزيت، تعبان من الزيت وثيابه وسخة وهو يهودي، وقاضي القضاة قضاة مصر يمشي على عربة تجره الخيول والناس حوله يمينا وشمالا، فأوقف فهذا اليهودي أوقف الموكب وقال له يا قاضي القضاة كيف تكون أنت في هذه الحال وأنا في هذه الحال ورسولكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، شلون هذا؟ أيهم اللي في جنة الآن؟ ها؟ قاضي القضاة وهذا في بلاء وتعب. قال له نعم، ما أنا فيه من النعيم أو في الدنيا هو سجن بالنسبة لنعيمي في الآخرة أو لنعيم المؤمن في الآخرة، وما أنت فيه من التعب والبلاء هو بالنسبة لعذاب الآخرة جنة. أنت الآن في جنة لأنك تبي تنتقل إلى عذاب، عذاب ما تتصوره. فلما قال ذلك قال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأسلم. فالمهم أن نقول إن هؤلاء المنعمين نعيمهم في الحقيقة شقاء وعذاب، وإن نعمت أجسامهم، لكن أكثر الناس في غفلة عن هذا، ومع الأسف أن هذا الداء دب إلى المسلمين، فصار أكثر المسلمين اليوم لا ينشدون إلا هذا النعيم فقط، أعني نعيم الدنيا، وفي غفلة عن نعيم الآخرة. ولهذا تجدهم يتحدثون دائما عن الترف واللهو وما أشبه ذلك، كأنهم ما خلقوا إلا لهذا، وهذا من أكبر ما يصد الإنسان عن دينه، أن يكون قلبه معلقا بالدنيا ولا ينظر إلا إلى التنعم بها. ونحن لا ننكر أن ينال الإنسان من الدنيا ما يستفيد به في الآخرة، بل إن الدنيا إذا جعلت وسيلة للآخرة صارت من الآخرة في الحقيقة، صارت من الآخرة، لكن ننكر أن تكون الدنيا أكبر هم الإنسان، كأنما خلق لها فقط، وهذا من نقص دينه ونقص عقله أيضا. كيف تجعل نفسك وحياتك الثمينة؟ كيف تجعلها مهتمة غاية الاهتمام بأمر ليس بمضمون وليس بمخلد؟ قال الله تعالى منكرا على قوم هود عليه الصلاة والسلام: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. أنت لست بخالد، كيف تجعل هذا المقر أو هذا الممر الذي أنت تعيش فيه تجعله أكبر همك، مع أنك لا تدري متى تفارقه؟ كل من هؤلاء المتركين لا يدري متى يموت، أليس كذلك؟ لكن يدري أنه سيبقى في الآخرة، يدري أنه سيبقى في الآخرة إن كان مؤمنا بها، ومع هذا يعمل للدنيا التي لم يخلق لها، ويدع الآخرة التي قد خلق لها. طيب، يقول: أفلا يشكرون؟ سبحان الله، نكمل درس أمس ولا ناخذ؟ لا، أنا الذي خلق زواج كلها إلى آخر. في الآية الكريمة تنزيه الله تعالى نفسه عن كل نقص وعيب في قوله: سبحان الذي خلق الأزواج كلها. وفيها التنبيه على وحدانيته عز وجل ومخالفته للمخلوقات.
لقوله الذي خلق الأزواج كلها، فلم يقل سبحان الله، بل قال الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. والجمع بين ما يثبت للعباد وما ينزه الله عنه قد ورد في غير موضع من القرآن، منها قوله تعالى كل من عليها فان وقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام، فلما ذكر حال الخلائق ذكر حال الخالق لأنه عز وجل يبقى مع فناء غيره. كذلك هنا المخلوق كله مزدوج لا بد فيه من زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين، أما الرب عز وجل فإنه واحد. ولهذا قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ما من شيء مخلوق إلا وفي الجانب، لقوله ومما لا يعلمون، وهذا لفظ من أعم ما يكون من الكلمات. وقوله مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، فيها أيضا فوائد من فوائد الآية. ومن فوائد الآية أيضا مما لا يعلمون، وهذا لفظ من أعم ما يكون من الكلمات. وقوله مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، فيها أيضا فوائد من فوائد الآية. ومن فوائد الآية أيضا أن بني آدم على أصناف متنوعة كما كان ذلك فيما تنبته الأرض، بل وفي الأرض نفسها. قال الله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات، فإثبات التجاور لها يقتضي أن كل واحد منها يخالف الآخر، لأن جار غير جاره. وكذلك هنا مما تنبت الأرض يدل على أن في الأرض أصنافا منوعة من النباتات، كذلك من أنفسهم في ما خلق الله عز وجل فينا أصناف ذكر وأنثى، أسود وأبيض، طويل وقصير، شقي وسعيد، ذكي وبليد، عاقل وسفيه، أكثر ليعتبر الإنسان قدرة الله عز وجل على خلق هذه الأشياء المتضادة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجهل للإنسان وأنه لا يحيط بكل شيء بقوله ومما لا يعلمون، وهذه إذا أضفتها إلى قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، تبين لك مدى جهل الإنسان في الأمور. ثم قال الله عز وجل في ابتداء الدرس الجديد وآية لهم الليل، نقول في إعرابها ما قلنا في آية لهم الأرض، فيكون الليل مبتدأ وآية خبر مقدم. ونقول في نسلخ كما قلنا في قوله أحيانا، أي أنه يجوز أن تكون صفة لليل على حد قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني، ويجوز أن تكون جملة استئنافية لبيان هذه الآية. كيف كان آية؟ كيف كان الليل آية؟ قال نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. نسلخ يقول مؤلف نفسه، وسمى الله سلخا لأنه يشبه سلخ الجلد من البهيمة، نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، لأن النهار أمر وجود يوجد بوجود الشمس، فهو وارد على الليل، وارد على الليل، فإذا غابت الشمس تبعها هذا الضوء كالجلد يسلخ من البهيمة، كالجلد الذي يسلخ من البهيمة. أنت عندما تسلخ الجلد من البهيمة تجده يتراجع شيئا فشيئا، هكذا النهار ضوء النهار بالنسبة الليل يسلخ الله تعالى النهار من الليل كما يسلخ الجلد من البهيمة. قال فإذا هم مظلمون أي داخلون في الظلام، إذا هم إذا

جائية تدل على أنه بمجرد هذا الانسلاخ يظلم الجو. وكما نشاهد أن الانسلاخ يأتي شيئا، لكن إذا تكامل الانسلاخ وجدت الظلمة كاملة. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأنه لو ورد الظلام الدامس على الضوء الساطع لأضر هذا بالأبصار وبالأشجار وبكثير من الأشياء، لكن كونه يأتي شيئا فشيئا يتنزل الأمر من أعلى ما يكون من الظلام من الإضاءة إلى الظلمة شيئا فشيئا. ثم قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. الواو حرف عطف، والشمس معطوفة على الليل، يعني وآية لهم الشمس أيضا لمستقر لها. ويجوز أن تكون الواو استئنافية والشمس مبتدأ، يجوز هذا وهذا، لكن المعنى الأول أقوى. قال: والشمس تجري إلى آخره من جملة الآية لهم، أو آية أخرى والقمر كذلك. يعني سواء قلنا جملة استئنافية وأن هذه آية أخرى جديدة، أو قلنا إن الواو حرف عطف، فإنه لا شك أن الشمس على الوصف الذي ذكر الله لا شك أنها آية من آيات الله. فالشمس آية من آيات الله في ذاتها، هذا الجرم الكبير العظيم الذي تصل حرارته إلى الأرض مع بعد المسافة بينها وبين الأرض، لا شك أن هذه من آيات الله. من يستطيع أن يوجد مثل هذه النارية الملتهبة المضيئة التي يصل ضوءها شعاعها وحرارتها إلى الأرض مع هذه المسافة العظيمة؟ الجواب: لا أحد يستطيع. إذن فهي آية من آيات الله. ثم ما يحصل فيها من المنافع من انضاج الثمار وتدفئة الأرض والنور العظيم، كم طاقة يتفاداها الإنسان بنور هذه الشمس من الكهرباء؟ طاقة عظيمة، سواء كان هذا فيما يحصل من الحرارة في أيام الشتاء التي يستغنى بالشمس عن تدفئة المنازل، أو فيما يحصل بالإضاءة، فإن هذا أمر لا يقدر له ثمن. وأما إنضاج الثمار وإيباس الرطب وما شابه ذلك مما في مصلحة الخلق فحدث ولا حرج، فهي آية من آيات الله، آية عظيمة من آيات الله عز وجل. هي آية أيضا في سيرها، قال: تجري لمستقر الله. تجري يعني تسير، تسير جريانا، والجري هو المشي بشدة، وهكذا الشمس فإنها تسير بسرعة عظيمة جدا لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل، أو قد يعلم بالوسائل الحديثة مدى سرعتها. لكن تأمل الآن، الطائرة تسير بسرعة عظيمة، وهي قريبة منا ولا لا؟ قريبة، مع ذلك نراها تمشي ببطء لبعدها عنا، فما بالك بالشمس؟ نحن نراها نشاهدها تسير الشمس لا شك في هذا، حتى إنك إذا نظرت إلى الظل عند انفصاله من الشعاع تجد يتحرك كأنه يرتعد، رحمك الله، وهذا دليل على أنها تمشي مشيا عظيما. ومع هذا وش بعدها عنا؟ بعيدة جدا، ونشاهدها تسير هذا السير، إذن فسريانها سريع جدا. وقد علم تقديره عند الفلكيين الآن. وقوله لمستقر لها، قال المؤلف: أي إليه لا تتجاوزه. والمستقر موضع القرار، كما قال الله تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وقد جعل الأرض قرارا، فالمستقر موضع القرار. المؤلف: أي إليه،
لا تتجاوزه. والمستقر موضع القرار كما قال الله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وقد جعل الأرض قرارا، فالمستقر موضع القرار. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فما هذا القرار الذي تجري الشمس إليه؟ هل هو قرار زمني أو قرار مكاني أو هما جميعا؟ ثبت بالحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حين غربت الشمس، فقال أتدري أين تذهب؟ قال أبو ذر الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب وتسجد تحت العرش وتستأذن، فذلك مستقرها. ثم قرأ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وهذا الحديث يدل على أن مستقرها مكاني ولا زماني؟ مكاني، لأنها تسجد تحت العرش. وهذا السجود لا نعلم كيفيته، لأن الشمس ليست كالبشر حتى يقاس سجودها بسجود البشر، بل هي مخلوق أعظم ولا ندري كيف تسجد. فإذا لا يرد علينا السؤال هل هي تسجد وهي سائرة أو تقف، وكيف يصح أن نقول إنها تسجد وتستأذن وهي لا تزال مستمرة في الأفق. كل هذه الأسئلة والإرادات يجيب عليها إن شاء الله عند ذكر الفوائد. وقيل إن المستقر مستقر زمني، وذلك عند تكويرها يوم القيامة، يعني عند منتهى سيرها يوم القيامة، يعني تجري إلى يوم القيامة الذي هو موضع قرارها الزمن. وقيل إن المراد بالمستقر منتهى تنقلها في البروج الشمالية واليمنية، فلها حد تنتهي إليه من الشمال لا تتجاوزه، ولا حد تنتهي إليه من الجنوب لا تتجاوزه. وبناء على هذا يكون المستقر زمانيا ومكانيا، لأن غاية سيرها في الشمال يكون به ابتداء فصل الشتاء، وغاية سيرها في الجنوب لأن غاية سيرها في الشمال يكون به ابتداء فصل الصيف القيض، وغاية سيرها في الجنوب ابتداء فصل الشتاء. فهذا قرار أو مستقر زماني ومكاني. فالشمس، هذه الشمس العظيمة التي لا يعلم قدرها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى بما فيها من المصالح العظيمة، تجري لمستقر لها. كل شيء له غاية وكل شيء له منتهى. إلى من؟ لله عز وجل. قال ذلك أي جريها تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه. ذلك أي جريانها لمستقرها، تقدير العزيز العليم. وأضاف التقدير هنا إلى هذا الاسم الكريم العزيز، لأن هذه الشمس العظيمة تحتاج إلى قوة وسلطان قاهر، فلهذا أتى باسم العزيز، لأن العزيز يتناول أو يشمل ثلاثة معاني. أولا العزيز في قدره، والعزيز في قهره، والعزيز في امتناعه. أما في قدره فمعناه أن الله ذو شأن عظيم لا يماثله أحد، وأما في قهره فمعناه أن الله له الغلبة والسلطان المطلق. أين يقول الشاعر جاهلي أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. وأما في امتناعه فالمعنى أنه ممتنع عن كل نقص وعيب.
أما العليم فمعناه ذو العلم الكامل الشامل، فعلم الله تعالى كامل لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، وشامل لكل صغير وكبير. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما كتب في كتاب مبين إلا بعد أن كان معلوما عند الله عز وجل، إذ المجهول لا يكتب. فهذا يدل على سعة علم الله عز وجل وأنه محيط بكل شيء جملة وتفصيل. إذن فالعليم معناه ذو العلم الكامل الشام، كماله من حيث إنه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، وشموله لأنه شامل لكل صغير وكبير. تعال هنا يا هنا ما فيها. يقول: ذلك تقدير العزيز العليم. فذكر الله هذين الاسمين لمناسبة المقام، لأن الشمس ليست بالشيء الهين الذي يسهل قياده، بل هي شيء عظيم يحتاج إلى عزة وإلى علم. نعم. ثم قال: والقمر. القمر فيه قراءتان: الرفع والنصب، أي فيه وجه، ففيه وجهان في الإعراب. القمر بالرفع على أنه مبتدأ خبره قدرناه، والقمر بالنصب على أنه مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور، فيكون من باب الاشتغال. وهنا يتساوى الرفع والنصب في الرجحان، لأن الجملة التي قبله الشمس تجري جملة اسمية خبرها فعل، خبرها فعل، فلهذا جاز في القمر الوجهان. والمعروف أنه يترجح الرفع إذا عطف المشغول عنه على جملة اسمية، ويترجح النصب إذا عطف على جملة فعلية. قال: والقمر بالرفع والنصب، وهو منصوب بفعل يفسره ما بعده، يعني يفسره المذكور. والتقدير على هذا: وقدرنا القمر منازل. ولا حاجة تقول كما يقول بعض الناس التقدير وقدرنا القمر قدرناه. ليش؟ إذ لا يجمع بين المفسر والمفسر. فإذا أردت أن تقدر فقل: التقدير وقدرنا القمر إيش؟ منازل. نعم. فإذا قلت: لماذا لم يقل عز وجل وقدرنا القمر منازل؟ قلنا: لأنه إذا أتى بالجملة الاسمية التي خبرها فعل صار كأنه أسند هذا إليه مرتين، أسند الفعل اللي هو التقدير إلى القمر مرتين، مرة بذكره اسما ظاهرا ومرة بذكره اسما مضمرا قدرناه. قال الله تعالى: والقمر قدرناه من حيث سيره منازل. تقدير الله عز وجل القمر منازل، لأنه بهذا التقدير يمكن أن يأتي على هذا الوجه الذي نشاهده، يتغير كل ليلة عن الأخرى. ولولا هذا التقدير، لولا هذا التقدير ما تغير، لكنه مقدر منازل 28 منزلا على حسب النجوم المعروفة عند العرب. كل ليلة ينزل منزلة، كل ليلة ينزل منزلة، ويبقى ليلة واحدة إن كان 29، أو ليلتان إن كان
30 تسمى هاتان الليلتان ليالي الاستسراء، يعني الاختفاء، يختفي فيها القمر إما في أول الشهر التالي وإما في آخر الشهر السابق. يقول عز وجل: والقمر قدرناه منازل 28 منزلا في 28 ليلة من كل شهر، ويستتر ليلتين إن كان الشهر 30 يوما، وليلة إن كان 29 يوما. ومن أراد التفصيل العلم في هذا فليقرأ ما كتبه أهل العلم في ذلك، ولا سيما في عصرنا هذا، فإنهم طلعوا على أشياء عجيبة في هذا التقدير. القمر قدره الله منازل كل يوم منزل، إذن هو يختلف كل ليلة عن إيش؟ عن الأخرى، ولهذا يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يعود يصغر بحسب قربه من الشمس. كلما قرب من الشمس ضعف نوره، لأن نور القمر مستمد من نور الشمس، ونفسه ليس به إضاءة، جرم مظلم، كما قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فهو جرم مظلم لا يستفيد نورا إلا بغيره. فإذا قابل الشمس حصل فيه النور، كلما أبعد عنها كثرت المقابلة، لأن السير كروي، السير كروي، فكلما قرب ضعفت المقابلة، فإذا ارتفع زادت المقابلة، ولهذا يمتلئ نورا فيما إذا كان في المشرق والشمس في المغرب لتمام المقابلة حينئذ، لأنه يكون هكذا التقابل بينهما فيمتلئ نورا. وما هو الجزء المنير منه؟ الجزء المنير منه هو الذي يلي الشمس، والذي يلي الشمس، ولهذا تجد في أيام الشتاء إذا كان لأن الشمس خلفه تكون فتحة قوسه نحو المشرق، في أيام الصيف تكون فتحة قوسه نحو الجنوب، لأن الشمس تكون عنه شمالا ويكون عنها جنوبا، فتجده فتحته نحو الجنوب، وفي الشتاء حيث يستدبرها ويكون وراءها تجد فتحتها تكون نحو المشرق. ولهذا يغلط بعض الناس الذي يظن أن اتجاه فتحة القمر يعني فتحة قوسه دائما إلى الشرق أو إلى الجنوب، هذا ليس بصواب. وإذا أردت أن تعرف هذا فتدبر. طيب، يقول: قدرناه منازل حتى عاد في آخر منازله في رأي العين كالعرجون القديم، أي كعود الشماريخ إذا عتق، فإنه يرق ويتقوس ويصفر. حتى عاد القمر بعد تقدير هذه المنازل كالعرجون القديم. العرجون يسمى في اللغة العامية عندنا عرجود بالدال، العرجود، هذا العرجود هو أصل الشماريخ الذي في طلع النخل، وهو إذا يبس يتقوس ويصفر. فشبه الله عز وجل القمر في رؤية العين بهذا العرجون القديم، أي أنه يبدو دقيقا أصفر متقوسا. وهذا من باب التشبيه البليغ ولا غير البليغ؟ غير البليغ. ليش؟ لأنه ذكر أداة التشبيه، ذكرت أداة التشبيه. التشبيه البليغ هو الذي يحذف فيه أداة التشبيه ووجه الشبه، فإن ذكر أحدهما التشبيه ليس ببليغ. طيب، يقول: حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر
ولا الليل سابق النهار. لما ذكر الله عز وجل أن الشمس تجري لمستقر لها وأن هذا أمر مقدر من قبل العزيز العليم وأن الله تعالى قدر القمر منازل ينزلها منزلة منزلة حتى يعود بعد امتلائه نورا فيصير كالعرجون القديم، بين أن هذا النظام لا يمكن أن يتصادم، لا يمكن أن يتصادم أبدا، لأنه مقدر من عند من؟ من عند الله عز وجل العزيز العليم، منازل لا يتجاوزها ولا يتعداها. قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ينبغي بمعنى يمكن، والمؤلف يقول يصح ويسهل، يسهل ويصح، لكن الأولى أن نقول بمعنى يمكن، يعني لا يمكن للشمس أن تدرك القمر. وقد مر علينا أنه إذا جاءت كلمة لا ينبغي أو ما ينبغي في القرآن فهي بمعنى الممتنع غاية الامتناع، كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني مستحيلا، يعني أن ذلك مستحيل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أي أن ذلك مستحيل. طيب، إذن ينبغي من جنسها، للشمس ينبغي لها، أصلها الشمس لا ينبغي لها، لكن قدم النفي ليكون المنفي هو الجملة الاسمية برأسها كلها. قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني لا يمكن أن تدرك القمر فتجتمع معه في الليل. مثلا إذا غابت لا يمكن أن تخرج في زمن الليل، فإذا قدرنا أنها تغيب الساعة 12 وتخرج الساعة 12 بين طلوعها بين غروبها وطلوعها 12 ساعة، لا يمكن أن تطلع في الساعة 8 فيكون بين طلوع غروبها وطلوعها 8 ساعات، لأن هذا خلاف التقدير، خلاف التقدير الذي قدره الله عز وجل لها والذي جعلها تسير عليه. لماذا؟ لتمام قدرة الله تعالى ونظام هذا الكون، وأنه لا يمكن أن يختلف ولا يضطرب. لكن إذا جاء يوم القيامة فإنه يجمع الشمس والقمر ويختل نظام الفلك، بل كل النظام يختلف، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. كذلك قال ولا الليل سابق النهار، يعني الليل لا يسبق النهار بل لا يأتي إلا بعده. هنا قال ولا الليل سابق النهار، كأن الليل هو الذي يسبق، الذي يمكن أن يسبق النهار، فنفى الله عز وجل أن يسبق الليل النهار. قيل المراد أن الليل لا يأتي قبل انتهاء النهار، فيكون الله عز وجل ذكر الشروق في قوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني لا يمكن للشمس أن تطلع في الليل، ولا الليل سابق النهار، لا يمكن لليل أن يأتي في زمن النهار. فإذا قدرنا أن الشمس تغرب الساعة 12 فلا يمكن أن تغرب الساعة 9 مثلا، لأنها لو غربت الساعة 9 لسبق الليل النهار ولو في بعض أجزائه. وقيل المعنى لليل سابق النهار، أي لليل يحل محل النهار فيتوالى ليلتان سواء. والمعنى صحيح على كلا القولين، فلا يمكن لليل أن يأتي وقد بقي شيء من النهار، ولا يمكن أن يأتي الليل كله في مكان النهار، لأن هذا ينافي تقدير الله عز وجل الذي وصف نفسه بأنه العزيز، بل سمى نفسه بأنه العزيز العليم. قال وكل في فلك يسبحون، كل تنوينه عوض عن المضاف إليه من الشمس والقمر والنجوم.
النجوم هنا غير مذكورة، والصواب من الشمس والقمر، لأنه لا ذكر النجوم هنا. في فلك يسبحون، في فلك مستدير يسبحون يسيرون، يعني كل من الشمس والقمر والليل والنهار كل يسبح في فلك، والفلك هو الشيء المستدير، ومنه فلكة المغزل، فلكة المغزل للشيء المستدير في أعلاه، ولعلكم قد رأيتم المغزل، نعم، الذي تغزل به النساء الصوف، له شيء من شبه الطار في أعلاه مستدير، هذا هو هذا فلكة المغزل. الفلك مستدير تدور فيه الشمس والقمر والليل والنهار. وقوم يسبحون أي يسيرون، ولكن المعنى أدق مما قال المؤلف، لأن السبح هو العوم في الماء، فكأن هذه عائمة في الفلك الواسع تدور، ليست تسير على أرض مسطحة أو على ماء، بل هي تعوم في هذا الأفق. الآية الكريمة هذه الآية العظيمة في الليل، حيث يسلخه الله تعالى، يسلخ منه النهار سلخا كما يسلخ الجلد من الشاة، وهذا يدل على أنه يأتي شيئا فشيئا. من فوائد الآية الكريمة أيضا أن الأصل هو الظلام، بقوله نسلخ منه النهار، فهذا يدل على أن الأصل هو الظلام، وأن النهار طارئ عليه، ولهذا يسلخ منه. وهو كذلك، فإن أصل الضوء من الشمس، والشمس حادثة واردة على الليل، فيكون الأصل الظلام ويأتي النور بعده. ومن فوائد الآية الكريمة تذكير الخلق بهذه النعمة، لقوله فإذا هم مظلمون، وأنه لولا نعمة الله علينا بهذا النهار الذي يسلخ من الليل لكنا دائما في ظلم، وهذا بلا شك متعب للناس وضار بهم. قال الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. ثم قال والشمس تجري لمستقر الله إلى آخر الآيات. فمن فوائدها أن الشمس تجري أي تسير، وهذا هو الواقع. وظاهر القرآن الكريم أن سيرها ذاتي، وليس المراد أنها تجري برأي العين، وأن الذي يدور هو الشمس هو الأرض. والواجب إجراء القرآن على ظاهره حتى يقوم دليل صريح يكون لنا حجة أمام الله عز وجل إذا خرجنا عن ظاهر القرآن، لأن الذي يتكلم بالقرآن هو الخالق عز وجل وهو العليم بخلقه. فإذا قال إن الشمس تجري وجب أن نقول إن الشمس تجري، ولا يجوز أن نقول إننا نحن الذين نجري، ولكن هي التي تجري بتقدير عز العليم. ومن فوائدها أن هذه الشمس التي هي دائما ودائبة لا بد لها من منتهى، بقوله لمستقر لها. ويتفرع على هذا أن جميع الخلائق لها منتهى، كل ما في الدنيا من الخلائق فله منتهى وسوف يزول، يوم تبدل الأرض غير الأرض
والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الشمس مقدرة تقديرا بالغا منظما بقوله ذلك تقدير العزيز العليم، ويشهد لهذا الواقع فإن هذه الشمس منذ خلقها الله إلى أن تزول وهي في فلكها لا تتقدم ولا تتأخر عن السنة التي أمرها الله عز وجل أن تكون عليها، ولا ترتفع ولا تنخفض، حتى يقيل إنها لو تنخفض مقدار شعرة لا أحرقت الأرض ولو ارتفع

عليم، ويؤخذ منه ويؤخذ منهما إثبات صفتين تطمناهما وهما العزة والعلم، ويؤخذ منهما أيضا إثبات الأثر أو الحكم وهو أنه غالب غالب لكل أحد وعليم بكل شيء. ومن فوائد الآية في قوله تعالى والقمر قدرناه منازل، من فوائدها أيضا أن هذا القمر آية من آيات الله عز وجل، حيث هو موضوع في فلكه ومع ذلك له منازل ينزلها كل ليلة، ليس مطلقا ولكنه مقدر بمنازل ينزلها كل ليلة. والحكمة من هذه المنازل هي أن يعرف الناس عدد السنين والحساب، كما قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. لماذا؟ لتعلموا عدد السنين والحساب، حتى إن العالمين بمنازل القمر يعرفون الليلة من الشهر وإن كانوا لم يحسبوا من أول الأمر، بناء على معرفة المنازل، لأن هذه المنازل لا تتغير وحلول القمر فيها أيضا لا يتغير، فهي منظمة من عند الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القياس لقوله حتى عاد كالعرجون القديم، وكل تشبيه أو مثل في القرآن فإنه يدل على القياس، لأن التشبيه أو المثل إلحاق شيء بشيء لعلة التي تسمى في البلاغة وجه الشبه. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق القديم على غير الله، خلافا للمتفلسفة أو الفلاسفة الذين يقولون إن أخص وصف الله هو القدم، وهذا خطأ، لو كان هذا أخص وصف الله لم يوصف به سوى الله. والقدم لا يدل على الأزلية، فهذا العرجون وصفه الله بأنه قديم ومع ذلك فليس إيش؟ فليس أزلي، إذ أنه حادث بعد أن لم يكن. وبه يتبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون إن أخص وصف الله عز وجل هو القدم، لو قالوا أخص وصف الله هو الأولية لكنا نوافقهم على ما قال، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. وأما أن نقول إن القدم أخص وصف الله مع أنه يوصف به الحادث فهذا دليل، فهذا لا يكون ولا يصح. ثم قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار إلى آخره. هي أيضا الآيات التي قبلها فيه دليل على قدرة الله من حيث نور القمر، حيث يبتدئ ضعيفا ثم يزداد في القوة ثم يرجع إلى الضعف، فإن هذا من قدرة الله عز وجل، إذ لو شاء لجعله تاما ممتلئا دائما أو ناقصا دائما. وفيه أيضا من الفوائد الإشارة إلى حال الإنسان، فإن الإنسان إذا تدبر القمر وجد أنه مطابق لحال الإنسان، كما قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، فحال الإنسان مساوية تماما لحال القمر، فالقمر يبدو ضعيفا ثم يزداد في القوة حتى إذا تكامل في القوة أخذ في النقص، وهكذا الإنسان بالنسبة لحياته. قال الله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، في هذه الآية دليل على أن سنة الله عز وجل لا تتغير، هذا هو الأصل، كما قال الله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، فسنة

0: الله سبحانه وتعالى لا تتغير في الكون، ولكن هل هي سنة لازمة بحيث يمتنع على الله أن يغيرها؟ الجواب لا، ولكن الله تعالى أخبرنا بأن هذه السنة لا تتغير إلا كنها تتغير بتغيير. ولهذا حبست الشمس ليوشع بن نون كما جاء في الأحاديث الصحيحة. ولهذا أيضا إذا كان قرب الساعة، إذا كان قرب الساعة فإنها تخرج من أين؟ من مغربها. ولهذا انشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصار فرقتين. فهذه السنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير، لكن الله قادر على أن يبدلها أو يغيرها، ويكون هذا لسبب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشمس لا يمكن أن تخرج ليلا، لا يمكن بحسب السنة الإلهية، أما بحسب قدرة الله فإنه إيش؟ يمكن أن تخرج ليلا، يمكن أن تخرج ليلا، لأن الله يقول كن فيكون. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الليل لا يسبق النهار، فلا يدخل عليه ولا يتقدمه بحيث تتوالى ليلتان جميعا، ولا الليل سابق النهار. هذا هو ما يظهر لنا من هذه الآية الكريمة، وقد يكون لها معنى غير ما نفهمه من ظاهرها. ولهذا ربما يكون الذين يدرسون في علم الفلك يتبين لهم من هذا التعبير أكثر مما تبين لنا. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الشمس والقمر والليل والنهار في فلك، يعني في شيء مستدير كفلكة المغز، وأنها تدور لقوله وكل في فلك يسبحون. ومن فوائدها ضعف قول من يقول إن الشمس في السماء الرابعة والقمر في السماء الدنيا، ويجعلون الكواكب والشمس والقمر كواكب معينة في كل سماء كوكب على هذا الترتيب من الأعلى إلى الأدنى. زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار، هذه سبعة، يقول كل واحد في سماء. زحل هو أعلاها، السماء السابعة، على كلام من السابقين من علماء الفلك. شراء يعني المشتري في السماء السادسة، مريخة المريخ في السماء الخامسة، من شمسه الشمس في السماء الرابعة، فتزاهرت الزهرة في السماء الثالثة، بعطارد في السماء الثانية، الأقمار القمر في السماء الدنيا. فهذا البيت فيه ترتيب هذه الكواكب. زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار، من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن إنما نعرف أن هذه الكواكب بعضها فوق بعض في الكسوف، فإذا كان الشمس القمر يكسف الشمس عرفنا أنه تحتها، كما نعرف أن الغيم تحت الشمس لأنه يحجبها. وإذا كسف القمر شيئا من النجوم عرفنا أنه هي القمر تحتها، ولهذا القمر يكشف كل النجوم والشمس ولا يكسفه شيء منها، ما يكسبه إلا الأرض، لأن الأرض تحته فتحجب نور الشمس عنه وحينئذ ينكسر. وقد شاهدت أنا وغيري أن القمر يكشف بعض النجوم تجد يسير حولها ثم يغطيها، وهذا يدل على أن القمر نازل عن منزلة أو عن علو هذه الكواكب. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على قول من يقول إن الشمس ثابتة وأنها لا تدور، والعجب أنهم يقولون إنها ثابتة وأن القمر يدور على الأرض، وهذا غلط، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحكم واحدا، قال كل في فلك يسبحون. فإذا فسرنا السبح بالدوران وأثبتنا ذلك للقمر فلنثبته أيضا للشمس. ثم قال الله تعالى، عندي فيه كلمة ما شرحناها من تفسير المؤلف، قال يسيرون نزلوا منزلة العقلاء. نزلوا من؟ الشمس والقمر والليل والنهار، منزلة العقلاء، وذلك بأن أتي بالواو التي هي للعقلاء. الواو ضمير الجمع، لا تأتي إلا للعقلاء، غير العقلاء يؤتى لهم بنون النسوة، بنون النسوة. فغير العقلاء إذا أردنا أن نضيف إليهم شيئا على سبيل الجمع نأتي بنون النسوة، والعقلاء نأتي بالواو أو بالميم. فتقول مثلا، تقول الإبل ركبهن أربابهم، ولا تقول الإبل ركبهم أربابهم، لأن الميم للعاقل. وتقول الإبل قدمنا أو الإبل شربنا، ولا تقول شربوا، لأن الواو للعاقل. هنا يسبحون أتى بالواو التي للعاقل، يقول إنها نزلت منزلة العاقل، نزلت منزلة العاقل لإضافة السبح والجريان إليها، والجريان إنما يكون من ذي الإرادة والعقل. ثم قال تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، وفي رواية وفي قراءة ذرياتهم أي آباءهم الأصول، في الفلك أي سفينة نوح المشحون المملوء، وخلقنا لهم من مثله أي مثل ذلك أي مثل فلك نوح، وهو ما عملوه على شكله من السفن الصغار والكبار بتعليم الله عز وجل ما يركبون. آية لهم أي للناس جميعا، على أي شيء؟ يقول المؤلف على قدرتنا، ونحن نسلم بذلك، لكن فيه أيضا آية على شيء آخر، وهو رحمة الله عز وجل بالخلق ونعمه عليه. فآية لنا دالة على قدرة الله ورحمته وفضله علينا هذا الفلك الذي سخره الله عز وجل، يجري في البحر يحمل الأرساق من جهة إلى جهة، ويحمل الناس، ويحمل المواشي، ويحمل كل ما فيه مصلحتنا. فهذا من الآيات الدالة على قدرة الرب عز وجل وعلى رحمته. وقوله أنا حملنا ذريتهم، هذه الجملة في تأويل مصدر هي المبتدأ، يعني وآية لهم حملنا ذريتهم، ذريتهم وذرياتهم، قال المؤلف أي آباءهم الأصول، فجعل المراد بالذرية هنا الأصول يعني الآباء، مع أن المعروف في اللغة العربية أن الذرية هم الفروع وليسوا الآباء، كما قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، والمؤلف ومن ذهب مذهبه في تفسير الآية يقول إن الذرية لفظ مشترك بين الأصول والفروع، لأنها مأخوذة من ذرع، والذرع كائن للأصول والفروع. ثم يقولون أيضا إن سياق الآية يدل على ذلك، آية لهم إن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، ذريتهم الصغار الموجودون معهم إذا حملوا فسيحملون معهم هم، وإن كان مراد بالذرية من يأتي فيما بعد فكيف يكون ذلك آية وهي غير مشهودة لهم؟ إذن يتعين أن يكون مراد بالذرية الأصول، لأن الصغار المشهودين حملهم حمل لآبائهم، لأن الغالب أنهم لا يحملون إلا مع آبائهم، والصغار غير المشهودين الذين يأتون فيما بعد لا يكونون آية لمن إيش؟ لمن لم يشاهدها. فتعين أن يكون المراد بالذرية الآباء، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف يوافق ظاهر الآية، لكنه يخالف ما كان معهودا في اللغة العربية من أن الذرية هم الفروع. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالضمير هنا الجنس، الجنس لا العين، والمعنى ذريتهم أي ذرية جنسهم، كنوح مثلا، نوح عليه الصلاة والسلام من جنسه آدمي بشر، فحمل الله ذريته في الفلك المشحون، خلق الله ذريته في الفلك المشحون. قالوا وهذا لا يمتنع في اللغة العربية، ولقد خلق الإنسان من صلصال من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، جعلناه أي جنس الإنسان وليس عينه، لأن الذي جعل نطفة هل هو آدم الذي خلق من السلالة أو غيره؟ غيره بلا شك. إذن فالضمير عاد إلى آدم باعتبار الجنس، فليعود الضمير في قول ذريتهم إلى الموجودين باعتبار إيش؟ نعم باعتبار الجنس. فمن هو الجنس؟ قالوا هو نوح، نوح لأنه بشر آدم وذريته هي المحمولة، فيكون معنى أن خلقنا ذريتهم أي ذرية جنسهم وهو نوح عليه الصلاة والسلام، حمل الذرية في الفلك مشحون وخلق لهم من مثله ما يركبون. وهذا قريب جدا ولا يخالف ظاهر الآية، ولا يخالف ظاهر الآية، ويشير إلى هذا إلى أن هذه السفينة جعلت آية لمن بعد نوح يعتبرون بها ويصنعون منها قوله تعالى في سورة القمر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فيه رأي ثالث إن شاء الله نتكلم عليه قدم. نعم نعم لا هذا مو صحيح. اي نعم هذا ليس بصحيح، الذين قالوا ان الكسوف والخسوف يقع في كل وقت والله على كل شيء قدير نقول هذا ليس بصحيح، لان الله تعالى اجرى العاده ان لا كسوف للشمس الا في ليالي الاستسراء في اخر الشهر، وان لا خسوف الا في ليالي الابداع. ويكون قول من قال من الائمه اذا وقع الكسوف في عرفه بعد ان غربت الشمس اذا وقع فانه يصلي ثم يدفع، وقال هذا امر فرضي وليس بواقع ولا يمكن ان يقع هذا. الحسين ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح، إما أن الكسوف غير صحيح أو التاريخ غير صحيح. ويحتجون أيضا بأنها كسفت يوم مات إبراهيم، هذا صحيح، كسفت يوم مات إبراهيم. هم يقولون إبراهيم مات في عاشر ربيع الأول، وهذا غير صحيح أيضا. والصحيح أنها كسفت الشمس 29 شوال، في 29 شوال، وعلى هذا فلا إشكال في الموضوع، هذا غير ممكن، لأن هذا سنة مضطردة ما يمكن تختلف إلا أن تكون آية. إذا كانت آية لا بأس، مثل انشقاق القمر، ولهذا نحن نقر بأن القمر قد انشق حقيقة، خلافا لبعض المعاصرين أيضا الذين أنكروا انشقاق القمر وقالوا إن القمر من الأفلاك السماوية ولا يمكن أن تتغير أبدا، وأن المراد بانشقاق القمر ظهور رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى اتضاح القمر أي نور الرسالة. ويستدلون أيضا بأن هذه الحادثة لو كانت حقيقة لكانت مشهورة عالميا بالتاريخ، لأن من بأمر الهين أن ينشق القمر ولا يعلم الناس به إلا أهل مكة أو من حولهم. وكل هذا تعليلات عليلة باطلة، لأن انشقاق القمر مما هو مشهور بل متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن دل عليه، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض. وكونه لم يشتهر عالميا في التاريخ ليس هذا بمانع من وجود حقيقة، لأنه قد يكون صادف في النهار على من حوله، ثم قد يكون هناك غيوم وموانع تمنع، ثم قد يكون بالليل وهم نائمون، المهم هناك موانع. ثم انشقاقه أيضا ليس هو انشق كل الليل، انشق حتى أراهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية، ثم تأم، وهذا قد لا يكون إلا خلال 5 دقائق أو نحو.
1: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. قوله تعالى وآية لهم أنا حملنا، أين المبتدا في هذه الآية؟ قال نعم المصدر المؤول، ما التقدير؟ الفروع. فإن نقول المراد بالذرية هنا ذرية نوح، وأضيفت إلى هؤلاء باعتبار الجنس، يعني حملنا الذرية من جنسهم في الفلك المشحون. وذكرنا لهذا نظيرا وهو قوله تعالى ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. ما هو جعلنا الإنسان الذي خلق من السلالة، لأن الإنسان الذي خلق من السلالة هو آدم، ولا يمكن يكون في نطفة في قرآن مكين، وإنما الذي يكون نطفة في قرآن مكين ما كان من جنس. طيب، فهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ولا يبه السياق. قوله تعالى في الفلك المشحون، هذا مثل الدرس الآن، في الفلك أي سفينة نوح، فأل هنا للعهد الذهني، لأنه لم يسبق لها ذكر وليست للاستغراق، لأن المراد بها فلك واحد، فتكون أل هنا للعهد إيش؟ الذهني، يعني في الفلك المعهود في أذهانكم، وهو الذي قال الله تعالى لنوح أن اصنع الفلك بأعينكم. والفلك كما مر علينا يطلق على الجمع ويطلق على المفرد، فمن إطلاقه على المفرد كهذه الآية، وعلى الجمع مثل قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، جرينا أي الفلك، وهذا الضمير ضمير جمع ولا يعود على المفرد. ولهذا قال بعض الفقهاء رحمه الله إن الأحدب الذي حدبته كالركوع ينوي الركوع. قال وهذا كفلك في العربية لا يدرى هل هو جمع ولا مفرد إلا بالنية. فالأحدب المقوس الظهر كيف يرفع؟ بالنية ينوي الركوع لأنه ما زال رافعا أحدب. نعم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك أي سفينة نوح المشحون أي المملوء. مملوء بمن؟ مملوء بأناس من البشر الذين آمنوا مع نوح وما آمن معه إلا قليل. مملوء ببقية الحيوانات لأنه قال أن نحن فيها من كل زوجين اثنين. وقوله وخلقنا لهم من مثله أي مثل فلك نوح وهو ما عملوه على شكله من السفن الصغار والكبار. يذكرهم الله عز وجل أولا بحمل آبائه السابقين اللي هم ذرية نوح، وثانيا بأن الله تعالى خلق لهم من مثل هذه الفلك ما يركبون كما قال تعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر. الناس تعلموا كيف يصنعون السفن وصاروا يصنعون مثل هذه السفينة. ولعل قوله تعالى في سورة القمر وحملناه على ذات ألواح ودسر فيها الإشارة إلى مواد هذه السفينة أو هذا الفلك لأجل أن يتعلم الناس، لأنه لم يقل حملناه على فلك بل قال على ذات ألواح ودسر، كأنه يقول إن هذا الفلك مصنوع من الألواح والمسامير حتى يتعلم الناس مواد هذا الفلك. ثم قال عز وجل وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. من مثله المراد بالمثل هنا الجنس وليس المراد المماثلة من كل وجه، وذلك لأن المماثلة من كل وجه قد تكون متعذرة لكن يكفي الجنس، أما النوع فيختلف باختلاف الأعصار فلكل عصر نوع سفنه. وما زالت تترقى السفن في البحار إلى أو وصلت إلى ما وصلت إليه في أهدنا الحاضر. قال المؤلف رحمه الله تعالى بتعليم الله تعالى، بتعليم الله تعالى إشارة إلى سؤال مقدر، كأنه قال كيف قال الله تعالى وخلقنا لهم من مثله وهذه السفن مصنوعة بأيدي البشر وليست بخلق الله كخلق البعير التي تركب والفرس وشبهها. فأجاب المؤلف بأن الله تعالى أضاف خلقها إليه لأنها كانت بتعليمه. في هذه الآية من الفوائد أولا بيان ما في إنقاذ البشرية من الغرق في زمان نوح، فإنه لولا أن الله أبقى هؤلاء لا زالت البشرية من الأرض، لكن الله تعالى أبقى نوحا ومن معه، ومع هذا فلم يبقى من نسل الذين معه أحد، وإنما الذين بقوا هم نسل نوح فقط كما قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، أما غيرهم فلم يبق منهم أحد، ولهذا يسمى نوحا أبا البشر الثاني. ثانيا من فوائد هذه الآية بيان نعمة الله عز وجل بما أنعم على هؤلاء بتعليم السفن التي يركبونها في البحر، ولولا هذه السفن ما استطاع أحد أن يعبر من يابسة إلى أخرى بينهما ماء، ولكن الله أعلمهم بصناعة هذه حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن السفينة التي كان فيها نوح كانت مملوءة من البشر وغيره كقوله المشحون. ومن فوائد الآية الكريمة أن المماثلة قد لا تقتضي المساواة من كل وجه لقوله من مثله، ولم يقل وليست هذه السفن الموجودة والتي كانت في عهد نزول القرآن ليست كمثل سفينة نوح من كل وجه، ويدل على أن المماثلة قد لا تقتضي المساواة من كل وجه. قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فإن المراد بالمماثلة هنا المماثلة في العدد فقط، وإلا فإن بين الأرض والسماء من الفروق العظيمة ما هو ظاهر. وفي قوله ما يرقبون إشارة إلى الراحة الحاصلة بهذه السفن وأن محل ركوب واستقرار، ففيها أيضا بيان نعمة من الله سبحانه وتعالى استقرار الراكبين على هذه السفن. ثم قال تعالى وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم منقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. في الآية جملة شرطية، فعل الشرط فيها نشأ وجوابه نغرق، وفيها أيضا استثناء مفرغ من أعم الأحوال وهو قوله إلا رحمة منه، وهي مفعول من أجله أي إلا لأجل الرحمة التي من الله عز وجل. يقول الله عز وجل وإن نشأ نغرقهم، إن نشأ نغرقهم يعني إذا ركبوا في السفن، والأمر كذلك. قال الله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضللن الرواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبان شكور، أو يبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. فحذر الله عز وجل من أمرين في هذه السفن، إما إسكان الريح فتبقى راكدة على ظهرها، وإما إغراقها. وهنا يقول وإن نشأ نغرقهم وهم في سفنهم، فلا صريخ لهم. الصريخ بمعنى المغيث، وسمي المغيث صريخا لأن العادة أن الإنسان إذا هاجمه أحد صرخ يستغيث، ومنه حديث غزوة بدر أن أبا سفيان بعث صارخا إلى أهل مكة يستغيثهم. قال ولا هم ينقذون ينجون، أي لا أحد يغيثهم ولا أحد ينقذهم إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يغرقهم، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، أي لا ينجيهم أحد إلا رحمة الله عز وجل. والاستثناء هنا قيل إنه منقطع، لأنه رحمك الله، لأن قوله ولا هم ينقذون إلا رحمة منا بمعنى لكن رحمة منا ينجون وينقذون، وقوله ومتاعا إلى حين أي أنهم يمتعون إلى حين أجلهم، لأن الله تعالى قد جعل لكل شيء قدر، أي لا ينجيهم إلا رحمتنا لهم وتمتيعنا إياهم إلى ذاتهم إلى انقضاء آجالهم. في الآية الكريمة فوائد، منها إثبات مشيئة الله عز وجل لقوله وإن نشأ نغرقهم. ومنها أن الله إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، لقوله فلا صريخ لهم ولا هم منقذون. ومنها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى في إنجائهم من الغرق، وأن نجاتهم من الغرق ليست في كسبهم وعملهم، ولكنها من رحمة الله عز وجل. ومنها أن الله تعالى قد ينقذ الإنسان من الهلاك إلى أن يأتي أجله، لقوله ومتاعا إلى حين. ومنها أن الخلود في هذه الدنيا متعد ومستحيل، لقوله إلى حين، وما كان له غاية فلا بد أن ينقضي. ومنها أنه يجب على الإنسان أن ينظر إلى نعم الله تعالى بالإنقاذ من الشدائد أو بحصول المحبوب، أن ينظر إلى النعم على أنها فضل من الله عز وجل، ليست بكسبه ولكنها من الله، لقوله إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم. ثم قال تعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم من عذاب إيش هم الدنيا، من عذاب هم الدنيا، ما بهم عندكم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم من عذاب الدنيا، لأن الهم ما هو العذاب، من عذاب الدنيا كغيرك وما خلفكم من عذاب الآخرة لعلكم ترحمون أعرضوا. قوله إذا قيل لهم، الجملة هذه شرطية، فعل الشرط فيها قيل، وجوابه محذوف قدره المؤلف بقوله أعرضوا. وهذا التقدير لا شك أنه التماس من المؤلف، وإلا فقد يكون الأمر أوسع مما قال المؤلف، وحذف مثل هذا فيه من البلاغة أن الذهن يقدر كل ما يمكن أن يقدره مما يترتب على هذا القول. هذا من جهة أخرى، أن الناس إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم تختلف إجاباتهم، منهم من يعرض ويسكت، ومنهم من يستكبر ويسب، ومنهم من يقاتل، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى. فكان في حذف هذا من البلاغة ما هو ظاهر، ليكون يذهب الذهن كل مذهب في تقدير هذا المحذوف. قوله وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، من القائل؟ القائل هنا مبهم، لأن الفعل مبني للمجهول، ليشمل أي واحد يقول لهم هذا القول، سواء كان من قول الله عز وجل في كتابه، أو كان من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته، أو كان من قول الدعاة بعد ذلك. فهؤلاء الكفار إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، ما بين أيديكم من هم الدنيا، من عذاب الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى قد يعذب الكافر في الدنيا كما عذب الأمم السابقة وكما عذب هذه الأمة أيضا، لكن عذاب هذه الأمة يكون بابتلاء بعضهم ببعض، ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون، كانت هذه في غزوة بدر حين قتل صناديد قريش، فسماها الله تعالى بطشة كبرى. أما الأمم السابقة فعقوباتهم معروفة. فهنا اتقوا ما بين أيديكم من عذاب الدنيا، العذاب المتنوع، سواء كان بأيدي المؤمنين أو كان من فعل الله عز وجل كالقحط والزلازل والغرق وغير ذلك. وما خلفكم من أمر الآخرة، وعذاب الآخرة أشق وأشد وأبقى. وهنا قال ما خلفكم. قد يقول قائل لو كان الأمر بالعكس لكان أقرب إلى الصواب، يكون ما بين أيديكم من عذاب الآخرة لأنه مستقبل، وما خلفكم من عذاب الدنيا لأن الدنيا هي التي يخلفها الإنسان وراءه. ولكن يجاب عن هذا بأن الذي بين أيديهم حقيقة هو الدنيا، وأما ما خلفهم فإن الخلف والوراء قد يطلق بمعنى الأمام، ومنه قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أصلا. قال العلماء معناه نعم أمامهم، وكقوله تعالى ومن ورائه عذاب غليظ أي أمامه. وقوله لعلكم ترحمون، لعل هنا للتعليل أي لأجل أن يرحمكم الله عز وجل. إذا قيل لهم هذا الشيء فجمع لهم بين الترغيب والترهيب. الترغيب يخالف في قوله لعلكم ترحمون، والترهيب في قوله اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. هؤلاء جمع لهم بين الترغيب والترهيب، ومع ذلك لا يستجيبون بل يعرضون ويستكبرون ويسخرون ويقول هذا أساطير الأولين وما أشبه ذلك مما هو معروف عن هؤلاء إذا دعوا إلى الله. نعم، في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار قد أقيمت عليهم الحجة وبلغتهم الدعوة ووعظوا، ولكن لم ينفعهم ذلك لقوله وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. ومن فوائدها أن الإنسان إذا أعرض عن دين الله واستكبر كان عرضة للعذاب، إما في الدنيا أو في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، لقوله اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. ومن فوائدها أن الإقبال إلى الله عز وجل واجتناب معصيته سبب للرحمة، كقوله لعلكم ترحمون. ومن فوائدها أيضا إثبات العلل والأسباب لقوله لعلكم، فإن لعل هذه للتعليل، ولا أحد ينكر أن للأسباب تأثيرا إلا من صرف عن مقتضى الفطرة. والناس اختلفوا في الأسباب والعلل على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال إن الأسباب والعلل مؤثرة بذاتها وأنه لا بد لكل سبب من تأثيره في مسببه، ولا بد في كل علة من تأثيرها في معلولها. ومنهم من قال بالعكس وقال إنه لا تأثير للعلل والأسباب، وإنما هي علامات وأمارات فقط، فإذا وجد المسبب أو المعلول لم يقولوا إن ذلك بسبب العلة، لم يقولوا إن ذلك من أجل السبب أو العلة، ولكن يقولون إن ذلك حصل عنده لا به. ولا ريب أن هؤلاء خالفوا المنقول والمعقول، ولا أحد يوافقهم على ما ذهبوا إليه. والقول الثالث الوسط، يقول إن للأسباب والعلل تأثيرا في معلولاتها ومسبباتها لكن بجعل الله ذلك فيها، فهي ليست مؤثرة بنفسها بل بما أودعه الله تعالى فيها من الأمر الموجب للسبب أو للمعلول. وهذا القول هو المتعين وهو الصواب، بدليل أن الله تعالى قد يسلب هذه العلة أو هذا السبب، قد يسلبه التأثير ولا يبقى له تأثير إطلاقاً. وما قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بغريبة حيث ألقي في نار تتأجج فقال الله لهذه النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما مع أنها هي سبب للإلحاق ولكنها صارت بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا يدل على أن الأسباب والعلل إنما تؤثر بماذا؟ بإرادة الله عز وجل، وجعل هذا هذه العلة والسبب مؤثرا. طيب، ومن فوائد الآية هذه والتي قبلها أيضا إثبات الرحمة لله عز وجل، وهي من صفاته الذاتية الفعلية. الذاتية لأن الله لم يزل رحيما بعباده ولا يزال. الفعلية باعتبار تعلقها بالمرحوم، فإنها تتجدد باعتبار المرحوم لا باعتبار أنها صفة من صفات الله. فهذا الذي رحمه الله من البشر حادث بعد أن لم يكن، تعلق به الرحمة. ولا يخفى عليكم ما ذهب إليه الأشاعرة من إنكارهم الرحمة على وجه الحقيقة وادعائهم أنه يراد بها الإحسان أو إرادة الإحسان، ففسروها بالإرادة لأنهم يثبتون لله الإرادة، أو بالإحسان لأنه مخلوق منفصل ليس من صفات الله، وهذا بلا شك قول باطل وضعيف. وقد مر علينا بيان تعليلهم لإنكاره والرد عليه. قالوا إن الرحمة تقتضي إيش؟ رقة ولينا وضعفا، وهذا لا يليق بالله عز وجل. وقالوا أيضا إن الرحمة لا يدل عليه العقل، ونحن لا نثبت من الصفات إلا ما دل عليه العقل. وقد بينا أن هذا القول ليس بصواب. أولا، أن الرحمة قد تقع من إنسان قوي وذي سلطان ويوصف بالرحمة حتى من البشر. وثانيا، ادعاؤهم أن العقل لا يدل عليها باطل، فإن العقل يدل عليها أكثر دلالة وأوضح دلالة من دلالة التخصيص على الإرادة، وقد مر علينا هذا كثيرا. قال الله تعالى وهو أن ما احتاج يسجل بس رأينا ثالث المذكور وهو أن المراد بما بين أيديهم المعاصي التي في مستقبلهم ويخشى أن يفعلوها، وما خلفهم المعاصي الماضية، فيجعل المراد بما بين أيديهم وما خلفهم من الأعمال لا من عذاب الله. وسبق أن قلنا أن الآية إذا كانت تحتمل معاني المقولة فيها بدون تعارض فإنها تحمل على الجميع. طيب، في الآية ما أظن أخذنا فوائد هذه الآية، أخذنا الآية دي. إثبات الرحمة وإثبات الأسباب وما كل ذا. طيب، قال الله تعالى في الدرس الجديد وما تأتيهم من آية. قبل أن أبدأ بالدرس رأيت الأخ ياسر أخذ من المناديل، أخذ منديل وحطه في مفرده. قال الله عز وجل وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. أيضا سبق لنا الكلام عن الآية هذه. طيب، قال الله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، الضمير هنا يعود على المكذبين للرسل. يقول عز وجل ما تأتيهم آية من آيات ربهم، ومن هنا زائدة زائدة زائدة لفظا لكنها تزيد في المعنى، فهي زائدة في اللفظ وزائدة للمعنى، أي تعطيه معنى جديدا. ما هو المعنى الجديد؟ المعنى الجديد تأكيد النفي والتنصيص على عموم، أي آية تأتيهم فإنهم لا يقبلونها بل يعرضون عنها ويستكبرون. والآيات التي تأتي من الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الشرعية ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام، والإعراض عنها يكون بالتكذيب والاستكبار، التكذيب في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. وأما الآيات الكونية فالإعراض عنها أن لا يهتم الإنسان بها، وأن لا تحرك منه ساكنا، وأن لا يوجل منها قلبه، وأن يقول كالذين رأوا العذاب ينزل من السماء وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، أو كالذين يقولون إن الكسوف ليس أمرا مخيفا لأنه شيء طبيعي ولا ينبغي أن يخيف، أو كالذين يرون الزلازل والغرق والدمار من الرياح العاتية وغيرها ثم يقول هذا أمر طبيعي لا يحرك له ساكنا، ولا ريب أن هذا يدل على قسوة القلوب وموتها، وإلا فإن الواجب على الإنسان أن يتعظ بهذه الآيات. فالإعراض عن الآيات الكونية معناه إيش؟ عدم المبالاة بها وعدم الاكتراث بها، وأن لا تحرك من الإنسان ساكنا ولا تهز له عاطفة، هذا الإعراض عن الآيات الكونية. فيقول عز وجل ما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين، يعني إلا قابلوها بالإعراض ولا يتأملونها ولا يفكرون فيها. فإذا جاءت الآيات الشرعية بخبر كذبوها على طول وقالوا هذا كذب، هذا سحر، هذا شعر. وإذا جاءت الأحكام الشرعية استكبروا عنها ولم يذعنوا لها ولم ينقادوا لها بدون أن يتأملوا فيها وما فيها من المصالح. وكذلك في الآيات الكونية لا يكترثون بها ولا يهتمون إلا كانوا عنها معرضين. نعم. ففي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يذكر أو يبين لعباده من الآيات ما يؤمن على مثل البشر. وجه ذلك أنه لولا هذا لم يكن في الآيات فائدة. ومن فوائدها أن بني آدم قد يعفون عن الآيات فيعرضون عنها بدون نظر، والواجب على الإنسان أن ينظر أولا ثم يحكم ثانيا. ولهذا يقال الحكم على الشيء فرع عن تصور، فأنت انظر أول بالآيات وشف هل هي آيات مقنعة موجبة للصلاح فلتكن صالحا بها، هل هي لا تنفع فحينئذ تعذر في الإعراض عنها. ومن فوائد هذه الآية بيان قسوة قلوب هؤلاء، فإنهم لم يقبلوا آية من الآيات. دليله وما تأتيهم من آيات ربهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية العامة لقوله من آيات ربهم، فأثبت الله تعالى أنه رب هؤلاء وهو سبحانه وتعالى رب كل شيء. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء فالله ربه. حتى الكفار إيه نعم حتى الكفار، لكن نقول أحيانا تكون الربوبية خاصة، أي أنه يراد بها ربوبية خاصة فيها مزيد عناية واعتناء، مثل قوله تعالى رب موسى وهارون، فإن هذه الربوبية غير الربوبية العامة. ومن فوائد الآيات الكريمة تقبيح حال هؤلاء والتحذير من فعلهم بقوله إلا كانوا عنها معرضين، مع أنها جاءت ممن؟ من ربهم الذي هو مالكهم وخالقهم وأمرهم إليه، ومع ذلك يعرضون. قال الله تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إذا قيل لهم، قال المؤلف أي قال فقراء الصحابة أنفقوا علينا مما رزقكم الله من الأموال، هكذا صار المؤلف في تفسير الآية، فجعل القائل هم الفقراء. وعلى هذا فتكون الآية في سؤال الفقراء من الأغنياء أن ينفقوا، يعني إذا جاء الفقراء يسألون الأغنياء أن ينفقوا تهكموا به وقالوا كيف نطعمكم والله تعالى لم يشأ أن نطعمكم، ولو شاء أن نطعمكم لأعطيناكم بدون سؤال. هذا توجيه الآية على ما مشى عليه المؤلف، ولكن الذي ينبغي أن نجعل الآية عامة لأنه أبهم فيها الفاعل، وإبهام الفاعل يراد به في بعض الأحيان يراد به التعميم. فإذا قيل لهم أي إذا قال لهم أحد من الناس، سواء كان الفقراء يسألونهم الإنفاق أو كان الأغنياء يحثونهم على الإنفاق، لأن الأغنياء من الصحابة مثلا ينفقون فيحثون الأغنياء من الكفار على أن ينفقوا أيضا، فالصواب أن نفتى الآية على إبهامها ليكون أعم. وقوله إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، الإنفاق بمعنى البذل والإعطاء، وقول مما رزقكم أي مما أعطاكم الله. وفي قولهم أنفقوا مما رزقكم الله دون قولهم أنفقوا من أموالكم فيها تنبيه على أن هذا الذي بين أيديكم ليس من كسبكم في الوقت، ولكنه من رزق الله، فكان عليكم أن تنفقوا من هذا الذي رزقكم الله لأن الله يأمركم به، فالذي أمركم بالإنفاق هو الذي أعطاكم هذا المال، فكيف تنكرون فضله وتستكبروا عن أمره فلا تنفقوا. فهذا هو الفائدة في قوله مما رزقكم الله. الجواب قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. قول قال الذين كفروا للذين آمنوا، اللام هذه الأصح أنها على بابها، وأن المراد بها الصلة، يعني قالوا قولا يصل للذين آمنوا. من الذين آمنوا؟ هم الذين قالوا لهم أنفقوا مما رزقكم الله. قال المؤلف استهزاء بهم. يحتمل ما ذكر المؤلف أنه استهزاء، ويحتمل أنه من باب الاحتجاج بالقدر عنادا وتحججا. يقولون أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. من هنا بمعنى الذي، بمعنى الذي، ويجوز أن تكون نكرة موصوفة، أي نطعم أحدا لو يشاء الله أطعمه من دوننا، أو أنطعم الذي لو يشاء الله أطعمه. ولو هنا حرف امتناع لامتناع، وشرطها قوله يشاء، وجوابها أطعمه. وقد أتت على خلاف الأكثر حيث حذفت اللام من الجواب،

لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. ثم قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فأتت اللام في جواب لو في الآية السابقة وحذفت من الآية الثانية. هذه الآية التي معنا من باب محذوف اللام أن يطعم من لو يشاء الله أطعمه. قلنا إنهم يقول قال المؤلف إنهم يقولون ذلك استهزاء وتهكما، يعني أن أطعم قوما لو شاء الله لأطعمهم، فإطعامهم لنا إلينا ولا إلى الله؟ إلى الله. ويحتمل أنه من باب إيش؟ الاحتجاج بالقدر فرارا من اللوم، يعني أن أطعم قوما لو يشاء الله أطعمهم فأطعمناهم ولكن الله تعالى لم يشاء أن نطعمهم فلا نطعمهم. هذا وجهين. الوجه الثالث يحتمل أنهم قالوا هذا اعتراضا على القدر كما يقوله الاشتراكيون والشيوعيون، ليش إن الله يجعل هذا فقير ولا يعطيه؟ فكأنهم يقولون في جوابهم هذا يعترضون على الله، يقول الذي يطعمهم من؟ الله، مو احنا المسؤولين عنهم، المسؤول عنهم الله، وكان على الله أن يطعمهم لكن لم يشأ ذلك، فيكون هذا فيه نوع من الاعتراض على القدر. فهذه ثلاثة أوجه: الاستهزاء، والثاني الاحتجاج بالقدر، والثالث الاعتراض على القدر. ثم قالوا إن أنتم، أي ما أنتم في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا، إلا في ضلال مبين بين. يعني هؤلاء الكفار الذين أمروا أن ينفقوا على الفقراء يقولون للذي أمرهم أنت تعتقد أن الله لو شاء لأطعمه، فيقول أعتقد ذلك، يقول إذن كيف تأمرنا أن نطعمهم والأمر بمشيئة الله؟ ما أنت إلا في ضلال مبين. وقول إن أنتم، إن هنا نافية ولا شرطية؟ معنى ما الدليل على أنها نافية؟ إلا لوجود إلا بعده، وإذا جاءت إلا بعد إن فهي دليل على أن إن نافية. ومر علينا قبل أيام قليلة أن إن ترد في اللغة العربية على أربعة أوجه، الأول طيب ومثاله بنو غدانة: ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. طيب تأتي أيضا خالد شرطية، مثاله: ولا تأتينا بشاهد من القرآن أو من السنة أو مثل العرب. نعم، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. هذه إن شرطية. طيب ثالثا فوزي وتأتي نافية، مثاله: طيب مخفف من التقيير، مثاله: قول الشاعر وإن مالك كانت كرام المعادن. طيب وقول المؤلف مبين، قال أي بين، فهي من أبان الناقص أو من أبان المتعدي؟ أبان تأتي متعدية ولازمة، فيقال أبان الشيء بمعنى أظهره، ويقال أبان الصبح بمعنى ظهر،
بمعنى ظهر.

0: إذن مبين من الرباعي من أبان يبين فهو مبين، يحتمل أن تكون بمعنى بين على أنها من القاصر ولا من المتعدي، من القاصر، ويحتمل في غير هذا السياق أن تكون بمعنى أبان مثل القرآن المبين وقرآن مبين، ليس المعنى وقرآن بين بل وقرآن مبين للحق. نعم. قال الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد، لا قبل، قال المؤلف والتصريح بكفرهم، وللتصريح بكفرهم موقع عظيم. وين؟ وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا، ولم يقل قالوا، قال الذين كفروا، فله موقع عظيم. ما هذا الموقع العظيم؟ هذا الموقع العظيم أولا التصريح بكفر هؤلاء، التصريح بكفر هؤلاء. لو قال قالوا لقلنا لعلهم قالوا ذلك ليس بسبب الكفر ولكن بسبب البخل. هذه فائدة، أن هذا الإظهار في مواضع الإضمار في هذه الآية للتصريح بكفره. الفائدة الثانية أن مثل هذه المقالة لا تصدر إلا من كافر، فيكون الكفر عاما لكل من قال هذه المقالة. وقد مر علينا فيما سبق أن الإضمار في الإظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى التصريح بالحكم على هؤلاء الذين يرجع إليهم الضمير، والثاني أن من قال به
1: أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إذا قيل لهم، قال المؤلف أي قال فقراء الصحابة أنفقوا علينا مما رزقكم الله من الأموال، هكذا صار المؤلف في تفسير الآية، فجعل القائل هم الفقراء. وعلى هذا فتكون الآية في سؤال الفقراء من الأغنياء أن ينفقوا، يعني إذا جاء الفقراء يسألون الأغنياء أن ينفقوا تهكموا بهم وقالوا كيف نطعمكم والله تعالى لم يشأ أن نطعمكم، ولو شاء أن نطعمكم لأعطيناكم بدون سؤال. هذا توجيه الآية على ما مشى عليه المؤلف، ولكن الذي ينبغي أن نجعل الآية عامة لأنه أبهم فيها الفاعل، وإبهام الفاعل يراد به في بعض الأحيان يراد به التعميم. فإذا قيل لهم أي إذا قال لهم أحد من الناس، سواء كانوا الفقراء يسألونهم الإنفاق أو كانوا الأغنياء يحثونهم على الإنفاق، لأن الأغنياء من الصحابة مثلا ينفقون فيحثون الأغنياء من الكفار على أن ينفقوا أيضا، فالصواب أن نبقي الآية على إبهامها ليكون أعم. وقوله إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، الإنفاق بمعنى البذل والإعطاء، وقول مما رزقكم أي مما أعطاكم الله. وفي قولهم أنفقوا مما رزقكم الله دون قولهم أنفقوا من أموالكم فيها تنبيه على أن هذا الذي بين أيديكم ليس من كسبكم في الواقع ولكنه من رزق الله، فكان عليكم أن تنفقوا من هذا الذي رزقكم الله لأن الله يأمركم به، فالذي أمركم بالإنفاق هو الذي أعطاكم هذا المال، فكيف تنكرون فضله وتستكبروا عن أمره فلا تنفقون. فهذا هو الفائدة في قوله مما رزقكم الله. الجواب قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. قوله قال الذين كفروا للذين آمنوا، اللام هذه الأصح أنها على بابها، وأن المراد بها الصلة، يعني قالوا قولا يصل للذين آمنوا. من الذين آمنوا؟ هم الذين قالوا لهم أنفقوا مما رزقكم الله. قالوا، قال المؤلف استهزاء بهم. يحتمل ما ذكر المؤلف أنه استهزاء، ويحتمل أنه من باب الاحتجاج بالقدر عنادا وتحججا. يقولون أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. من هنا بمعنى الذي، بمعنى الذي، ويجوز أن تكون نكرة موصوفة، أي نطعم أحدا لو يشاء الله أطعمه من دوننا، أو أنطعم الذي لو يشاء الله أطعمه. ولو هنا حرف امتناع لامتناع، وشرطها قوله يشاء، وجوابها أطعمه. وقد أتت على خلاف الأكثر حيث حذفت اللام من الجواب، والأصل من لو شاء الله لا أطعمه، فإن جواب لو إذا كان مثبتا فالأكثر فيه إثبات اللام، وقد تحذف اللام. وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. ثم قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزل أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فأتت اللام في جواب لو في الآية السابقة، وحذفت من الآية الثانية. هذه الآية التي معنا من باب محذوف اللام، أن يطعم من لو يشاء الله أطعمه. قلنا إنهم يقول، قال المؤلف إنهم يقولون ذلك استهزاء وتهكما، يعني أن يطعم قوما لو شاء الله لأطعمهم. فإطعامهم لنا إلينا ولا إلى الله؟ إلى الله. ويحتمل أنه من باب إيش؟ الاحتجاج بالقدر فرارا من اللوم، يعني أنطعم قوما لو يشاء الله أطعمهم فأطعمناهم، ولكن الله تعالى لم يشاء أن نطعمهم فلا نطعمهم. هذا وجهين. الوجه الثالث يحتمل أنهم قالوا هذا اعتراضا على القدر كما يقوله الاشتراكيون والشيوعيون. ليش؟ إن الله يجعل هذا فقير ولا يعطيه، فكأنهم يقولون في جوابهم هذا، كأنهم في جوابهم هذا يعترضون على الله، يقول الذي يطعمهم من؟ الله، ما هو احنا المسؤولين عنهم، المسؤول عنهم الله، وكان على الله أن يطعمهم لكن لم يشأ ذلك. فيكون هذا فيه نوع من الاعتراض على القدر. فهذه ثلاثة أوجه: الاستهزاء، والثاني الاحتجاج بالقدر، والثالث الاعتراض على القدر. ثم قالوا إن أنتم، أي ما أنتم في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا إلا في ضلال مبين بين. يعني هؤلاء الكفار الذين أمروا أن ينفقوا على الفقراء يقولون للذي أمرهم أنت تعتقد أن الله لو شاء لأطعمهم، فيقول نعم أعتقد ذلك. يقول إذن كيف تأمرنا أن نطعمهم والأمر بمشيئة الله، ما أنت إلا في ضلال مبين. وقول إن أنتم، إن هنا نافي ولا شرطية؟ بمعنى ما؟ ما الدليل على أنها نافية؟ إلا لوجود إلا بعدها. وإذا جاءت إلا بعد إن فهي دليل، فهي دليل على أن إن نافية. ومر علينا قبل أيام قليلة أن إن ترد في اللغة العربية على أربعة أوجه، على أربعة أوجه. الأول وقول المؤلف مبين، قال أي بين، فهي من أبان الناقص أو من أبان المتعدي. أبان تأتي متعدية ولازمة، فيقال أبان الشيء بمعنى أظهره، ويقال أبان الصبح بمعنى ظهر، بمعنى ظهر. إذن مبين من الرباعي، من أبان يبين فهو مبين. يحتمل أن تكون بمعنى بين على أنها من القاصر ولا من المتعدي؟ من القاصر. ويحتمل في غير هذا السياق أن تكون بمعنى أبان، مثل القرآن المبين، وقرآن مبين. ليس المعنى وقرآن بين، بل وقرآن مبين للحق. نعم. قال الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد، لا قبله، قال المؤلف والتصريح بكفرهم، وللتصريح بكفرهم موقع عظيم. وين؟ وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا، ولم يقل قالوا، قال الذين كفروا، فله موقع عظيم. ما هذا الموقع العظيم؟ هذا الموقع العظيم أولا التصريح بكفر هؤلاء، التصريح بكفر هؤلاء. لو قال قالوا لقلنا لعلهم قالوا ذلك ليس بسبب الكفر ولكن بسبب البخل. هذه فائدة، أن هذا الإظهار في موضع الإضمار في هذه الآية للتصريح بكفرهم. الفائدة الثانية أن مثل هذه المقالة لا تصدر إلا من كافر، فيكون الكفر عاما لكل من قال هذه المقالة. وقد مر علينا فيما سبق أن الإضمار في الإظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد. فائدة الأولى التصريح بالحكم على هؤلاء الذين يرجع إليهم الضمير، والثاني أن من قال بمثل هذا فهو كافر أو ظالم حسب السياق، والثالث العلة وأن هذا القول سببه كذا وكذا حسب ما يوصف. إن اللام بمعنى عن، يعني قال الذين كفروا عن الذين آمنوا، يعني قالوا في حق الذين أمروا بالإنفاق عليهم وهم المؤمنون أن أطعموا من لو شاء الله أطعموا. معناها أنها للصلة، يعني أن هذا القول واصل للذين قالوا. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، هذا القول، قال الذين كفروا، الذين قيل لهم، للذين آمنوا للقائلين، فتكون اللام للصلة، أي أنها تصل هذا القول بالقائل الذي أورد على هؤلاء قوله أنفقوا مما رزقكم الله. نعم. كيف؟ إيه نعم. إيه، لأن يقول إذا كنتم تعتقدون أن الأمور بيد الله فكيف تأمروننا أن ننفق على هذا على هؤلاء ولو شاء الله لأطعمهم من دوننا؟ فأنتم بأمركم إيانا مع اعتقادكم أن الأمر بيد الله يعتبر هذا ضلالا منكم. سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين كفروا يوعظون وينبهون ولكنهم يستكبرون، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله فالحجة قائمة عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا أنفق بأمر الله فلا منة له على الله، لأن الله تعالى هو الذي أعطاه لقوله أنفقوا مما رزقكم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمتكلم الواعظ أن يبين الأسباب التي تحثه على فعل ما وعظ به لقوله مما رزقكم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام أن نطعمهم لو شاء الله أطعمه أنهم كفار لقوله قال الذين كفروا. ومن فوائدها أن البخل من صفات الكافرين لقوله قال الذين كفروا، وإذا كان من صفات الكافرين فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يتصف به. كل ما كان من صفات الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم فإن اللائق بالمسلم ألا يفعله، لأنه إذا فعله صار متشبها بالكافرين في هذه الخصلة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يقول كلمة الحق يريد بها الباطل، أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه، فنحن نؤمن بأنه لو شاء الله لا أطعم هؤلاء، لكن حكمته عز وجل اقتضت أن يجعل هؤلاء فقراء وهؤلاء أغنياء. ومن فوائد الآية الكريمة أن المشركين يقرون بمشيئة الله وأنها نافذة في كل شيء لقولهم من لو يشاء الله أطعمه. والمشركون أو الكافرون لا ينكرون الربوبية، أي لا ينكرون ربوبية الله عز وجل، بل يقرون بها، حتى الذين تظاهروا بإنكارها إنما ينكرونها بألسنتهم لقوله تعالى عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ولقول موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لكن ينكرون الربوبية استكبارا ومكابرة، وإلا فإن قرارة نفوسهم تشهد بها. ومن فوائد الآية الكريمة الأساليب الدعائية التي يستعملها المشركون من قديم الزمان، حيث قالوا لهؤلاء المؤمنين أو لهؤلاء القائلين أنفقوا ما رزقكم الله، قالوا لهم إن أنتم إلا في ضلال مبين. وهذا الوصف المشين للمؤمنين من الكافرين هذا لم يزل ولا يزال موجودا إلى يومنا هذا، فهم يصفون أهل الخير بالأوصاف العديدة المنفرة منهم أو التي يقصدون بها استعداء الحكام على هؤلاء المؤمنين. يقول هؤلاء رجعيون، هؤلاء متخلفون، هؤلاء متشددون، هؤلاء متزمتون. نعم، وما أشبه ذلك من الكلمات التي يصفون بها أولياء الله عز وجل. ونحن لا ننكر أنه يوجد في أهل الخير وأهل الدين من يغلو ويبالغ في عمله أو في وصفه لغيره من التكفير والتفسيق حتى يكفر من لم يكفره الله ويفسق من لم يفسق الله، نحن لا ننكر أن هذا موجود، ولكن يبدو لي والله أعلم أن وجود مثل هؤلاء المتشددين إنما جاء نتيجة لتطرف الآخرين في المعاصي والفسوق، فيريدون أن يحدثوا رد فعل بالنسبة لهؤلاء، ولو استقام الناس كلهم على الدين ما حصل هذا التطرف، لكن إذا رأوا جانبهم متطرفا في السوق والعصيان وأنه مستمر على ذلك ومقر على ذلك من بعض ولاة الأمور حصل رد فعل مقابل لهؤلاء، فتشدد هؤلاء في مقابل تراخي هؤلاء، ولكن التوسط هو الخير، التوسط هو الخير. ومع هذا فإن المتوسطين المعتدلين لا يسلمون من ألسنة المتطرفين الضالين ولا من ألسنة المتطرفين الغالين. فالغالون مثلا يقولون لهؤلاء المتوسطين: أنتم مفرطون، أنتم مداهنون، أنتم تقرون أهل الشر. وأولئك يقولون أهل الشر: هؤلاء متشددون، هؤلاء يريدون من الناس أن يكونوا على شاكلتهم وإلا فهم كافرون، وما أشبه ذلك. المهم أن ألقاب السوء التي يلقب بها أعداء الله لأولياء الله لم تزل موجودة ولا تزال موجودة إلى يومنا هذا. حتى أهل البدع يلقبون أهل السنة بألقاب السوء، يقول هؤلاء مشبهة إذا أثبت الصفات على الحقيقة، وهؤلاء حشوية، وهؤلاء نوابت، وما أشبه ذلك من الكلمات التي تستوجب النفور منهم والحط والنيل من قدرهم. ولكن هل هذا يضر أهل الخير؟ لا، هو لا يضرهم لكن يؤذيهم، والأذية غير الضرر. قد يتأذى الإنسان بالشيء ولكن لا يتضرر به، فها هو الإنسان يتأذى من رائحة البصل والكراث والشيء المستقذر ومع ذلك لا يتضرر به. وقد أثبت الله لنفسه أنه يؤذى من المنافقين وغيرهم ونفى عن نفسه التضرر، فقال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون. المهم أن مثل هذه الألقاب لا شك أنها تؤذي المؤمنين ويتأذون منها وتضيق بها صدورهم، لكنها لا تضرهم، بل هي نافعة لهم، لأنهم إذا صبروا عليها أجروا على الصبر، وإذا تأذوا بدون صبر صارت كفارة لهم، لأنه لا يصب المؤمن من هم ولا أذى ولا غم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها، لا سيما وأنه يؤذى هنا في ذات الله عز وجل، فيكون هذا منقبة له، ويكون هذا الإنسان الذي أوذى في الله قد ناله ما نال أولياء الله عز وجل من الأنبياء والشهداء والصديقين والشهداء. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبتلى الصالحون الأمثل فالأمثل، فإذا كان فيه قوة في دينه فإنه يؤذى أكثر ليكون أبلغ في الامتحان، وإذا كان دينه أقل فإن الله قد يرحمه فلا يحصل له من الأذية ما يحصل للآخر. وقد يبتليه الله عز وجل، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، نسأل الله السلامة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة المبالغة من أعداء الله بما يصمون به أولياء الله، لقولهم: إن أنتم إلا في ضلال مبين، كأنهم حصروا حالهم من كل وجه في إيش؟ في الضلال المبين، كأنه لا هداية فيهم إطلاقا، ما أنتم إلا في ضلال. وهذا غاية ما يكون من العدوان من هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات مشيئة الله، وهي كثيرة في القرآن، ولكن كل ما ذكر الله تعالى من المشيئة فهي مقرونة أو مقيدة بإيش؟ بالحكمة، إذ ليست مشيئة الله مجرد مشيئة بل هي مقرونة بالحكمة. طيب، القاعدة اللي ذكرنا يا أخ، أحسنت. قال الله سبحانه وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد، هذا درس جديد، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقول من؟ يقول الكفار المكذبون بوعد الله عز وجل ومنه القيامة. ومتى هنا استفهام استبعاد وتحدي، استفهام استبعاد وتحدي، يعني يقولون مستبعدين هذا الأمر متحدين من يقوله، يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ومتى هذه خبر مقدم وهذا مبتدا مؤخر، وذلك لأن متى واقعة موقع النكرة، وهذا الوعد معرفة، والمعروف أن المعرفة هو المبتدا، والخبر يكون نكرة وقد يكون معرفة، لكن إذا وجد نكرة ومعرفة وأمكن أن تكون المعرفة هي المبتدا فهي المبتدا. لماذا؟ لأن المبتدا محكوم عليه، فلا بد أن يكون معرفة، والمعرفة كما تعلمون تعين المدلول وتخصصه، فلا بد أن يكون محكوم عليه معلوما. ولهذا قال العلماء في هذه القاعدة إذا وجد كلمتان إحداهما معرفة والأخرى نكرة وأمكن أن تكون المعرفة هي المبتدا فلتكن هي المبتدا، لأن وتعليل ذلك أن المبتدا محكوم عليه فلا بد أن يكون معلوما متعينا. يقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قال الوعد بالبعث إن كنتم صادقين، يقولون هذا إيش؟ استبعادا وتحديا، ولهذا قال إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين بأننا نبعث فمتى يكون، ولا شك أن هذا شبهة داحضة، شبهة داحضة، لأن الذين قالوا بالبعث لم يعينوه بيوم معين حتى يقول الله أعطونا البعث، وانظر إلى حجتهم في آيات أخرى تكون أبين، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهل الذين قالوا إنهم يبعثون قالوا إنكم تبعثون في الدنيا حتى يقولوا ائتوا بآبائنا؟ أبدا، ما قالوا هكذا، إنما قال ستبعثون يوم القيامة، فقولهم ائتوا بآبائنا يعني ابعثوهم لنا هذا تحدي في غير محله، لأنه ما قيل لهم إنكم ستبعثون في الدنيا بل في يوم القيامة. هنا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وش الجواب؟ ذكر الله هذا في القرآن، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، فالوعد لم يأتي وعد، لم يحن وقته بعد، انتظروا انتظروا وسوف يأتي هذا الوعد. قال الله تعالى ما ينظرون، هذا الجواب أيضا في هذه الآية أجاب، قال ما ينظرون أي ينتظرون إلا صيحة واحدة وهي نفخة إسرافيل. نظر تستعمل متعدية بنفسها، وإذا كانت متعدية بنفسها فهي بمعنى الانتظار، مثل ما ينظرون إلا صيحة واحدة، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ ولها أمثلة، وإن تعدت بفي صار المراد بها نظر الفكر، صار المراد بها نظر الفكر، تقول نظر في كذا أي فكر فيه وتأمله، وإذا تعدت بإلى فهي النظر في العين، تقول نظرت إليه، ومنه قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما ينتظر هؤلاء إلا صيحة واحدة وهي نفخة إسرافيل الأولى، صيحة يعني يصاح بهم، وذلك في النفخة الأولى للصور، لأن هذه النفخة يكون لها صوت عظيم مزعج يفزع الخلائق، قال الله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، كل الخلائق تفزع إلا من شاء الله عز وجل، فيفزعون فزعا شديدا يؤدي إلى الصعق الموت. وحينئذ تكون نفخة واحدة فيها فزع وفيها صعق. قال الله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم كما يأخذ العدو عدوه، بحيث لا تمهلهم ولا تنظرهم، وهم يخصمون بالتشديد، أصله يختصمون، نقلت حركة التاء إلى الخاء وأدغمت في الصاد، أي وهم في غفلة عنها بتخاصم وتبايع وأكل وشرب غير ذلك. أصل يخصمون أصله يختصمون، يختصمون، يقول نقلت حركة التاء إلى الخاء، والخاء في الأصل ساكنة، فصارت يخصمون. نعم. وهذا إحدى القراءات، معكم المصحف اللي فيه القراءات، أنا غير هذه بالفتح يخصمون، لأنه قال نقلت حركة التاء إلى الخاء، والخاء والتاء مفتوحة، ولم يذكر شيئا آخر. والقراءة التي في المصحف يخصمون، وكأنها كسرت الخاء مراعاة لكسر الصاد، يخصمون. فيها القراءة الثالثة يخصمون فيضربون، فتكون القراءة الآن ثلاثا، ذكر يخصمون، إيه لكن الله يهديكم، هذه يخصمون، عندنا ثلاث قراءات الآن، هو ذكر قراءتين فقط. سبحان الله العظيم، ليتكم ما تستعجلون، بس في قراءتين فقط عندي ومعكم الجمال. ها شغل
2: أي بتمامها أو بعضها فتحت أو بعضها فتحت، هذا قراءتان، فتح الخاء فتحة تامة واختلاسها أي نطق ببعض فتحها، وقوله وأضغمت أي بعد قلبها صادا، وقوله وفي قراءة إلى آخره. تلخص من كلامه أن القراءات هنا ثلاث، وبقي رابعة وهي فتح الياء وكسر الخاء وكسر الصاد المشددة. وعلى هذا وعلى هذه القراءة حركة الخاء ليست حركة نقل، وإنما هو لما حذفت حركة التاء صارت ساكنة، فالتقت ساكنة مع الخاء فحركت أي الخاء بكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين. فتلخص أن القراءة أربعة وكلها سبعية، وكلها مع فتح الياء، وليس لنا قراءة سبعية بضمها.
1: زين، إذن بعزاد على ثالثة، وأنتم تحاولون أن تكون قراءتان فقط. نعم، ولهذا أنا أنصحكم بعدم التسرع، الكتاب معي أنا وأنا أرى كما ترون. المعنى الآن القراءات اللي ذكر المؤلف، القراءات التي ذكر المؤلف قراءتان فقط، يقول وانتبهوا له عشان تعرفوا محل المؤلف، قال بالتشديد أصله يختصمون، نقلت حركة التاء إلى الخاء، وحركة التاء هي الفتحة، وأدغمت في الصاد، ما هي اللي أدغمت؟ التاء، فصارت على هذه القراءة يخصمون، يخصمون. القراءة اللي في المصحف يخصمون بكسر الخاء، هذه قراءة ثانية. القراءة الثالثة يخصمون كيضربون. القراءة الرابعة التي أشار إليها المؤلف المحشي هو أن نجعل الخاء لا مفتوحة خالصة ولا مكسورة خالصة، نختلس الفتحة فتكون بين الفتحة والكسرة، هذه قراءة رابعة ما أشار إليها المفسر. نعم، القراءة الثالثة أيضا ما أشار إليها، وهي القراءة الموجودة في المصحف يخصمون. والقراءة الموجودة في المصحف وجهها المحشي بأن الحركة من الصاد أزيلت من التاء فصارت ساكنة، فلما صارت ساكنة حركت الخاء بالكسر لالتقاء الساكنين، حركت بالكسر لالتقاء الساكنين على الأصل. فالمهم اللي عندنا المؤلف يقول رحمه الله يقول أي وهم في غفلة عنها بتخاصم وتبايع وأكل وشرب وغير ذلك. فالصيحة إذن أخذتهم على غرة وهم غافلون عنها، لاهون بأمورهم ودنياهم، يتخاصم بعضهم مع بعض، وهذا يدل على عدم ائتلاف قلوبهم في تلك الساعة وأنهم من جنس البهائم، ولهذا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. نعم. طيب، ولم يذكر الله عز وجل سوى التخاصم، كأن أكثر ما هم عليه في ذلك الوقت هو التخاصم والتباغض والتدابر، لأنه ما عندهم إيمان، هم شرار الخلق في معاملة الله وشرار الخلق في التعامل فيما بينهم. وفي قراءة يخصمون فيضربون، أي يخصم بعضهم بعضا، فيكون الظهور للغالب في الخصومة لا للحق، لأنهم في هرج ومرج وليس عندهم إيمان ولا مروءة ولا خلق، هم شرار الخلق. فكانت هذه والعياذ بالله حالهم عند قيام الساعة، وإن شاء الله بقية الكلام. تعنت هؤلاء ومكابرتهم ويقولون مات هذا الوعد، فيستفاد من ذلك أن بني آدم يصل إلى حد التحدي لرب العالمين ولمن بلغ رسالتهم في قولهم ويقولون متى هذا الوعد. وفيها أيضا أن من فوائدها أن الرسل بلغوا البلاغ المبين وبينوا للناس أنهم سيبعثون ويجازون، وأنهم وعدوا بذلك بقولهم ويقولون متى هذا الوعد. ومن فوائدها أن هؤلاء الذين قالوا هذا القول تحديا واستبعادا لم يصدقوا الرسل بل كذبوهم، وليتهم نظروا في الأمر وفكروا لقوله هنا إن كنتم صادقين. ومن فوائد الآية التي بعدها ما ينظرون إلا صيحة إثبات علم الله عز وجل وسمعه، لأن قوله ما ينظرون جواب قولهم نعم متى هذا الوعد. ومن فوائدها تهديد هؤلاء المكذبين بهذه الصيحة التي تأخذهم. ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل، حيث يؤخذ هؤلاء كلهم بصيحة واحدة بقوله إلا صيحة واحدة، وهنا أكد الصيحة بواحدة ليبين أنه لا يعيدها مرة ثانية، بل بأول مرة يؤخذون. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الصيحة تأتيهم بغتة لقوله وهم يخصمون غافلون عنها. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان حال هؤلاء الذين تقوم عليهم القيامة وتأخذهم الصيحة، وهي الخصوم والتنازع، مما يدل على سوء أحوالهم وسوء أخلاقهم، وأنهم لا هم لهم إلا هذا الأمر، إلا المخاصمة والمنازعة شحا وطمعا في الدنيا وغفلة عن الآخرة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن القيامة لا الساعة أن الساعة لا تقوم إلا على شرر الخلق. وهؤلاء من المعلوم أنهم يأكلون ويشربون، لكن لم يذكر الله إلا هذا التخاصم لبيان سوء حالهم في تلك في ذلك الزمن. ثم قال الله عز وجل فلا يستطيعون توصية، هذا مبتدأ درس جديد، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، يعني إذا أخذتهم لم يتجاوزوا مكانهم، بل ولا يستطيعون الكلام لشدة ما هم فيه من الفزع، من الفزع. لا يستطيعون توصية يعني لا يستطيعون أن يوصوا إلى أهلهم وإلى صغارهم وإلى سفهائهم، لأن الأمر عظيم لا يتكلمون فيه. ولا إلى أهلهم يرجعون لأنهم لا يتجاوزون مكانهم، فلا هم الذين وصلوا إلى أهلهم وشاهدوهم، ولا هم الذين استطاعوا أن يوصوا فيهم أحدا. وهذا يدل على أن الأمر الذي يأخذهم أمر عظيم، وهو كذلك، لأن الله تعالى يقول ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. ثم قال عز وجل نعم قال ولا إلى أهلهم يرجعون من أسواقهم وأشغالهم بل يموتون فيها. ونفخ في الصور وهو قرن النفخة، وهو قرن النفخة الثانية للبعث، وبين النفختين 40 سنة. نفخ في الصور، النفخ في الصور يذكره الله عز وجل دائما بالبناء للمجهول، نفخ لأن الإبهام أبلغ في التهويل والتعظيم مما إذا ذكر الفاعل. ولهذا تجدون قول الله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم أبلغ مما لو بين هذا الذي غشيهم، فالإبهام أحيانا يفيد التهويل والتعظيم. هنا أبهم النافخ، وفي كل الآيات مبهمة، النافخ مبهم لبيان عظم هذا الأمر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي وكل بنفخ الصور هو إسرافيل أحد حملة العرش. قال المؤلف النفخة الثانية للبعث وبين النفختين 40 سنة فإذا هم من الأجيال إلى آخره. نفخ في الصور للبعث، وقد ذكر الله تعالى النفخ في الصور في هذه الآية وفي سورة الزمر وفي سورة النمل وكذلك في سورة الأنعام وغيرها. المهم أن العلماء اختلفوا في النفخات، هل هما ثلاث، هل هن ثلاث أو هما اثنتان. حسين منهم من قال إنهما اثنتان، ومنهم من قال إنها ثلاث، والظاهر أنهما اثنتان فقط، لكن الأولى منهما فيها فزع وصعب، والثانية فيها بعث. وهذا ظاهر ما ذهب إليه المؤلف حيث قال النفخة الثانية للبعث، فتكون نفختان، لكن الأولى منهما يحصل فيها فزع عظيم ثم موت. وقال بعض العلماء إنها ثلاث، النفخة الأولى فزع، والنفخة الثانية صاع وموت، والنفخة الثالثة بعث. في سورة الزمر قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فذكر اثنتين في سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، ثم ذكر يوم القيامة وطوى ذكر الثانية، فيكون هذا الفزع قبل الموت ثم الموت ثم البعث. قال: نفخ في الصور، والصور قرن عظيم واسع، ورد في الحديث أن ساعته كما بين السماء والأرض، ينفخ فيه للبعث فتخرج الأرواح منه وتأوي كل روح إلى جسدها الذي تعمره في الدنيا، لا تخطئه على كثرة الأرواح الخارجة من هذا الصور، لا تخطئ روح جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا، حتى لو قدر أن عشرات الناس دفنوا في مكان واحد فإن روح كل واحد لا تأوي إلا إلى جسدها. تقدير العزيز العليم جل وعلا. قال الله تعالى: فإذا هم، أي المقبورون من الأجداث القبور، إلى ربهم ينسلون، يخرجون بسرعة. قوله فإذا هم، ألف عاطفة، وإذا حرف دال على المفاجأة، وهم مبتدأ، جملة ينسلون خبره، ومن الأجداث، وإلى ربهم متعلقة بينسلون. يقول الله تعالى: فإذا هم، يعني بمجرد ما يحصل النفخ لا يحصل وقت بينهما، أي بين النفخ في الصور والخروج من القبور. فإذا هم من الأجداث من القبور يخرجون إلى الله تعالى مستعين. وقوله فإذا هم من الأجداث، الضمير فيهم، قال المؤلف أي المقبورون. من أين علمنا أن المراد المقبورون؟ لقوله من الأجداث، لأن الأجداث هي القبور. وقوله فإذا هم من الأجداث، هذا بناء على الأغلب الكثير، لأن من الناس من لا يكون في جدث، بل يلقى في اليم، أو يلقى في الأرض على ظاهرها، أو تأكله السباع، أو يحترق وتدوه الرياح، لكن الغالب والأكثر أنهم في القبور. وقوله إلى ربهم، فيها تقديم المعمول بإفادة الحصر، يعني لا ينسلون إلى دنيا أو إلى قريب أو إلى صديق، وإنما ينسلون إلى الله عز وجل. والنسلان معناه السير بسرعة، أنا السير بسرعة، كما قال الله تعالى: وهم من كل حدب ينسلون، أي يخرجون بسرعة. من فوائد الآية الكريمة التي قبل هذه وهذه أيضا أن النفخ في الصور إذا وقع، والمعروف أن العائد المسبور لا يحذف إلا إذا كان عامل الموصول موافقا لعامل المحذوف لفظا ومعنى، هذا هو المعروف عند النحويين. ولكن الراجح أنه يجوز حذف العائد سواء كان عامله من جنس عامل الموصول أو من غير جنسه، وأن القاعدة التي ذكرها ابن مالك في قوله وحذف ما يعلم جائز، هذه عامة في كل شيء، ليست في المبتدأ والخبر بل في كل شيء. وقول هذا ما وعد الرحمن، الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، من الأسماء المختصة به التي لا تطلق على غيره، فلا يسمى أحد الرحمن ولا وأما رحيم فيوصف بها الخلق. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن الرحمن لا يجوز أن يوصف بها أحد. والفرق بينها وبين الرحيم أن الرحيم باعتبار الفعل، والرحمن باعتبار الوصف. فإذا قال الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، والرحيم الذي يصل تصل رحمته إلى من شاء من عباده. وهنا ذكر هذا ما وعد الرحمن ولم يقل ما وعد الله، لأن رحمة الله يوم القيامة تتجلى تجليا أكثر منها في الدنيا، فإن الله تعالى 100 رحمة خلق منها أو جعل منها رحمة في الأرض، فإذا كان يوم القيامة صار له 100 رحمة، 99 الباقية هو الرحمة الأولى. وهذا يدل على تجلي رحمة الله تعالى في ذلك اليوم، ولهذا قال هنا هذا ما وعد الرحمن. الرحمن يدل مشتق، يدل على إيش؟ على صفة الرحمة. ويجب علينا في أسماء الله تعالى أن نؤمن بالاسم بعد وما دل عليه من الصفة والآثر المترتب على ذلك، ويجب أن نقول والحكم. فهنا الرحمن اسمه والرحمة صفته، ويرحم من يشاء فعله، فعله سبحانه وتعالى وهو أثر الرحمة. قال هذا ما وعد الرحمن، وعد الرحمن لأنه سيكون يوم يبعث فيه الناس ويجازى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ومجازاة المحسن الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال وصدق فيه المرسلون، صدق بمعنى أخبر بالصدق، وصدق بمعنى صدق القائل، فالتصديق من المخاطب والصدق من المتكلم، وقال صدق ويقال صدق. صدق بمعنى إيه؟ أخبر بالصدق. قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، وصدق إيش؟ صدق القائل، يعني أقر بقوله واعترف به. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، فهو صادق مصدق. الله أعلم. نعم الفوائد. طيب يقول الله عز وجل قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، في هذا دليل على شدة حصة المكذبين الذين يكذبون بالبعث، إذا بعثوا يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ودليل ذلك قولهم يا ويلنا، وهذه الكلمة دعاء بالثبور والحسرة على من نطق بها. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب البرزخ بالنسبة لعذاب الآخرة هين، حتى إنه مثل النوم عند النائم. ومن فوائد الآية الكريمة توبيخ هؤلاء المكذبين حين يقال لهم هذا ما وعد الرحمن. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى صادق الوعد لا يخلفه، وذلك لأن إخلاف الموعد يكون من أحد أمرين، إما الكذب وإما العجز، وكلاهما منتفى عن الله عز وجل، فلا كذب في وعده ولا عجز عن تنفيذه، ولهذا فهو عز وجل لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وقدرته. ومن فوائد الآية الكريمة صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما أخبروا به من البعث وغيره، لقوله وصدق المرسلون. ومن فوائدها أن المشركين كانوا يقرون بالحق، لكن متى؟ إذا شاهدوا الحق، والإقرار بالحق بعد مشاهدته لا ينفع، لأن الإقرار بالحق إذا لم يكن غيبا لم يكن الإنسان مؤمنا بالغيب بل كان مؤمنا بالشهادة. فإن قلت قال الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فهنا أنكروا الشرك مع أنهم كانوا مشركين،

0: فهم يتقلبون، أحيانا يقرون بكل ما عملوا وأحيانا ينكرون إذا رأوا نجاة المؤمنين، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين لعلهم ينجون كما نجى غيرهم، ولكن يختم على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم، وحينئذ يقرون ولا يكتمون الله حديثا. والله أعلم. نعم. نعم، ما هي عندنا قراءتين، فيها قراءتين ما فيها؟ لا قلت إنه يقال صدق ويقال صدق، لا ما هي القراءة. نعم، الراجح أنهم اثنتان.
1: طيب والنفس التي قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أول ما يرى موسى،
0: هذه نفخة الصعق. نعم. لا، فيه أبو هريرة قال 40، بينهما 40، فسئل أبو هريرة فقال أبيت، لكن لعل المؤلف أخذها من دليل آخر، قل أبو هريرة راوي الحديث أبى أن يفسح بشيء، يعني أنه سمع الرسول، لكن ذكر ابن القيم في النونية أن بينهما 40 سنة، نعم، أو 40 يوما، ترى أنا نسيت في النونية، هل ذكر 40 يوما أو 40 سنة؟ نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ونفس شيئا، هذا مبتدا الدرس، لأن الآية التي قبلها تكلمنا عليها الماضي العام الماضي. نعم. الفوائد من أين؟ طيب، ما نخليها مع فائدة هذه أحسن. قال الله تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. اليوم يعني يوم القيامة حين يحضر الناس للفصل والقضاء، فأل هنا للعهد الحضوري، يعني ففي حضرتهم لذلك اليوم حينما يحضرون لا تظلم نفس شيئا. وقوله لا تظلم نفس شيئا أي لا تنقص، والنقص يكون بأحد أمرين، رحمك الله، إما بزيادة السيئات وإما بنقص الحسنات، وكلا الأمرين منتف، كما قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف هضما من حقه في الحسنات ولا ظلما بزيادة السيئات. يقول لا تظلم نفس شيئا، ونفس نكرة في سياق النفي، فتشمل كل نفس، حتى الكافر يكون عذابه على حسب عمله، ولهذا قال: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني لا تكافؤون على أعمالكم إلا ما كنتم تعملون. قال المؤلف رحمه الله: إلا جزاء ما كنتم تعملون، وإنما قدر جزاء لئلا يتسلط الفعل على نفس العمل، والعمل قد مضى وانقضى، والذي يوجد في يوم القيامة هو الجزاء، ولهذا قال: إلا جزاء ما كنتم، لا نفس العمل، فإن العمل كان في الدنيا ليس في يوم القيامة، والذي في يوم القيامة هو الجزاء، فلهذا قدر المؤلف إلا جزاء ما كنتم تعملون. فإن قال قائل: كلام المؤلف هنا أفلا يكون منتقدا، لأنه كالاستدراك على كلام الله عز وجل؟ الجواب على هذا أن يقال: لا، ليس بمنتقد، وليس مقتضاه الاستدراك

على كلام الله، لأن المؤلف أراد أن يفسر المعنى المراد ولم يرد أن في الكلام نقصا. وقد علم في البلاغة أن الإيجاز نوعان، إيجاز حذف وإيجاز قصر. إيجاز الحذف معناه أن تكون الجملة فيها شيء محذوف يعلم من السياق، وإيجاز قصر أن تكون الجملة ذات كلمات يسيرة ولها معان كثيرة. فعلى كلام المؤلف يكون في الكلام إيجاز حذف. طيب، فإذا قال قائل إن هذا التركيب الذي ذكره المؤلف فيه شيء من الركاكة، لا تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون، إذا قورن بقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، فالجواب نعم، القرآن أفصح بلا شك وأبين وأسد، لأن التعبير عن الجزاء بالعمل أبلغ في تأثير أبلغ في التأثير على النفس. فإذا علم الإنسان أنه لا يجزى يوم القيامة إلا عمله، فإنه سوف يزدجر عن المحرمات وسوف يقوى على فعل المأمورات، لأنه يعلم أن عمله هذا نفسه هو الذي سيجزاه يوم القيامة. فالذي يظهر لي أن الكلام لا يحتاج إلى هذا التقدير الذي ذكره المؤلف، لأن جعل الشيء الذي هو العمل هو الذي يجزى به الإنسان أبلغ في إثارة نفس كما قررناه. وقولوا إلا ما كنتم تعملون، كنتم تعملون متى؟ في الدنيا. وتعملون هذه خبر كان، وتحتاج إلى الجملة، تحتاج إلى عائد يعود على الموصوف على ما، لأنه قد تقرر في علم النحو أن كل اسم موصول يحتاج إلى عائد، عائد يربطه بصلته، كما أن كل خبر للمبتدأ يكون جملة يحتاج إلى رابط يربط بين الجملة الخبرية وبين المبتدأ التي هي خبر عنه. هنا نقول إن العائد محذوف، أي ما كنتم تعملونه. العمل يطلق بلا شك على الفعل، ويطلق أيضا على القول، ويطلق على عمل القلب، على عمل القلب وهو الركون إلى الشيء والاطمئنان به. فإذا أطلق العمل شمل هذه الثلاثة، هي يطلق على الثلاثة، كلمة عمل تكون للثلاثة، نعم، عمل القلب وهو ركونه إلى الشيء ورضاه به وطمأنينته به، هذا يسمى عمل، عمل قلب. قول يعني عمل اللسان، فعل عمل الجوارح، هذا إذا أطلق العمل. أما إذا قيل عمل وقول، أو قول واعتقاد وعمل، فإن العمل يفسر هنا بماذا؟ بالفعل الذي هو عمل الجوارح. وهذا كثير ما وهذا يكون كثيرا في اللغة العربية وفي القرآن، وهو أن الشيء إذا أفرد يكون شاملا، وإذا قرن بغيره صار خاصا، لأنه إذا قرن بغيره صار الكلام على جهة التقسيم، على جهة التقسيم، والتقسيم لا بد فيه من مقسم، المقسم يكون كل قسيم منه ضدا للقسيم الآخر. والخلاصة الآن أن المراد بالعمل هنا إيش؟ عمل القلب والجوارح واللسان الذي هو القول،
يشمل كل هذا، لأن هذا كله يجازى عليه الإنسان يوم القيامة. طيب، فإذا قال قائل هل يشمل الكف، هل يشمل العمل الكف، أي إذا ترك الإنسان المعصية هل يقال إن هذا عمل يجزى عليه؟ الجواب نعم، يقال إنه عمل يجزى عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، حسنة كاملة، لأنه تركها لله. فما وجه كون الترك عملا؟ لأن الترك كف النفس، كف النفس عن جماحها وإقدامها فهو عمل، وحينئذ نقول الكلمة يعني يعملون تشمل أربعة أشياء، هي فإنه عمل ويجزى عليه الإنسان إلا ما كنتم تعملون. ثم قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، ثم قال وامتازوا اليوم أيها المجرمون. لما ذكر الله عز وجل أن ذلك اليوم يجازى فيه العامل بعمله ذكر أصناف العاملين، وهم صنفان. الصنف الأول أصحاب الجنة، والصنف الثاني المجرمون. المجرم هو مقترف الذنب كما سيأتي. أصحاب الجنة لم يذكر عملهم، لكنه ذكر في آيات كثيرة عملهم الذي يكون سببا لدخولهم الجنة. قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. الجنة أصحاب جمع صحب، وصحب جمع اسم جمع صاحب، والصاحب هو الملازم لمصحوبه، ولا يسمى الشيء صاحبا للشيء إلا بعد الملازمة حسب ما يقتضيه العرف، إلا شيئا واحدا استثناه العلماء وهو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صحبته تثبت بمجرد اللقاء ولو لحظة، فكل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو لحظة فهو صحابي له. طيب، الجنة مر علينا أنها في اللغة العربية اسم للبستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه لكثرة أشجاره يجن من فيه وما فيه، أيضا من فيه وما فيه، يجن بمعنى إيش؟ بمعنى يستر، لأن هذه المادة الجيم والنون كلها تدور على هذا المعنى وهو الاستتار، ومنه سمي الجنين لاستتاره في بطن أمه، وسمي الجن لاستتارهم عن الأعين، وسميت الجنة لأن المقاتل يستتر بها عن السهام. الجنة إذن في اللغة كل بستان كثير الأشجار، سمي بذلك لأنه يجن من فيه وما فيه، من فيه من الساكن وما فيه من الأشجار الصغيرة التي تكون تحت الأشجار الكبيرة. هذا هو أصل معنى هذه الكلمة في اللغة، لكن معناها شرعا هو أو هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا يصح أن نقول إن الجنة في الآخرة هي البستان الكثير الأشجار، لو قلت هكذا لنزلت من قيمتها في نفوس الناس،
لكن إذا قلت هي الدار التي عدها الله للمتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، صار ذلك حافزا للعمل لها. وقول اليوم يعني يوم القيامة، وقال هنا للعهد، أي العهدين؟ أي العهود؟ الذكر، العهد الذكري، لأنه سبق ذكره. وأل تكون العهد الذكري إذا سبق مدخولها أو إذا سبق ذكر مدخولها. ومنه قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فإذا كان مدخول أل سبق ذكره فهي للعهد الذكري. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، الجار مجرور هو خبر إن، في شغل يقول المؤلف بسكون الغين وضمها، شغل وشغل، القراءتان سبعيتان أو إحداهما شاذة، سبعيتان، لأن المؤلف رحمه الله من طريقه أنه إذا قال في قراءة وفي قراءة فهما متساويتان، أي كلاهما قراءة أو كلتاهما قراءة سبعية. أما إذا قال وقرئ فإن هذه القراءة تكون شاذة، فليعلم اصطلاحه حتى لا يشتبه. نعم، ما رأيت بكلام المؤلف هذا وفي قراءة، فأعلم أن هذه القراءة سبعية، يعني أنها من القراءات الصحيحة التي إن شئت فقرأ بها وإن شئت فقرأ بالقراءة الثانية. فيجوز لنا الآن أن نقول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. وهل الأفضل أن نقتصر على قراءة واحدة أو أن نقرأ تارة بهذه وتارة بهذه؟ الصحيح أن الأفضل أن نقرأ بهذه تارة وبهذه تارة، لأن الكل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا بقينا على قراءة واحدة هجرنا بقية القراءات، مع أنها شرعية ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأولى أن تقرأ مرة بهذه ومرة بهذه، إلا أمام العامة فلا تفعل، لأنك إذا قرأت بقراءة مخالفة عما بين أيديهم من المصاحف فسوف يكون في ذلك فتنة، سوف يكون في فتنة ويكون في ذلك زعزعة للثقة في كتاب الله عز وجل. لكن إذا كنت تقرأ لنفسك أو تقرأ بين طلبة علم فالأفضل أن تقرأ أحيانا بهذا وأحيانا بهذا. قال المؤلف رحمه الله في شغل بسكون الغين وضمها، عما فيه أهل النار مما يتلذذون به. إذن هم منشغلون عما فيه أهل النار، ولو أن المؤلف جعلها مطلقة على إطلاقها لكان أولى. هم في شغل عن كل شيء بما يتلذذون به، بما يتلذذون به، يعني كأنهم لا يفكرون في أي شيء آخر، لأن هذا الذي هم فيه من النعيم قد إيش؟ قد شغلهم وانشغلوا به عن غيره. وهذا كقوله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي لا يبغون تحولا أو نزولا عما هم فيه، بل ولا صعودا، حتى النازل منهم يرى أنه أكمل الناس نعيما. فالأولى أن نطلق ونقول فيه شغل، أي أنهم مشتغلون بما هم فيه من النعيم عن كل شيء، لا ينظر أحدهم أو لا ينتظر أحدهم نعيما أرقى مما هو فيه بحيث يرى أن نعيمه ناقص، ولا يلتفت إلى شيء أبدا. في شغل قال المؤلف كافتضاض الأبكار، الكاف هنا للتشبيه وليست للحصر، يعني من جملة ما ينشغلون به
التلذذ بافتراض الأبكار، يعني النساء من نساء الدنيا وكذلك الحور العين. وإنما مثل المؤلف بذلك لقوله هم وأزواجهم في ظلال، هم وأزواجهم في ظلال، قال كافتضال الأبكار لا شغل يتعبون فيه، لأن الجنة لا نصب فيها، نعم يعني لا تعب فيها. معلوم أن هذا الشغل ليس شغلا يتعبون فيه، ولكنه شغل يستريحون فيه، لأنه شغل فيما يسر وفيما يحصل به التنعم. قال فاكهون ناعمون، خبر ثان لإن والأول في شغل. فاكهون خبر ثان لإن، أين الأول؟ في شغل، الجار مجرور. فتكون إن هنا لها خبران، وهل يجوز أن يتعدد الخبر؟ الجواب نعم، يجوز أن يتعدد الخبر. قال الله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذا خمس خبرات. فالخبر يجوز أن يتعدد، لكن تعدد الخبر قد يكون لكل كلمة منه معنى مستقل، وقد يكون أو قد تكون كلمتان في معنى كلمة واحدة. فمثلا إذا قلت هذا البرتقال حلو حامض، حلو حامض، هاتان كلمتان لكنهما بمعنى كلمة واحدة، أي مز، مز يعني جامع بين الحلاوة والحموضة. لكن لو قلت فلان قائم مسرور، هل الخبران بمعنى خبر واحد؟ لا، كل واحد منهما له معنى مستقل، بدليل أن أحدهما ينفرد عن الآخر بمعنى مستقل. الخلاصة الآن أننا فهمنا من كلام المؤلف أن الخبر يجوز أن يتعدد، سواء كان منسوخا كما في الآية أم غير منسوخ. قال في هم مبتدأ وأزواجهم معطوف عليه، في ظلال خبر المبتدأ، هم أي أصحاب الجنة، وأزواجهم جمع زوج، وتطلق على الذكر والأنثى، فيقال هذا زوج فلانة ويقال هذه زوج فلان، هذه زوج فلان. لكن أهل العلم قالوا يجب التفريق وإن كان لغة ضعيفة في باب الفرائض، فيقال زوجة للأنثى ويقال زوج للرجل. لماذا؟ لئلا يشتبه على المتعلم كون المسألة المتوفى فيها زوج ذكر أو زوج أنثى، وإلا فاللغة العربية الفصحى حذف التاء من زوج سواء كان للأنثى أو للذكر. هم وأزواجهم في ظلال، جمع ظلة أو ظل، خبر يعني أنه في ظلال، خبر للمبتدأ هم، والظلال جمع ظلة أو جمع ظل، والمعنى المعنى لا يختلف كثيرا. فهم في ظلال، ليس عندهم شمس تسهرهم أو تسخن الجو، وإنما هو أنوار، أنوار قال بعض أهل العلم كالنور الذي يكون بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، نور ساطع ولكنه لطيف، لأن ألطف ما يكون هو مثل ذلك الوقت. فهو ظل ظليل. على الأرائك جمع أريكة، وهو السرير في الحجلة،
أو الفرش فيها على الأرائك خبر مقدم ومتكئون مبتدأ مؤخر. ويجوز ما ذكره المؤلف فيما بعد، قال على الأرائك جمع أريكة. الأريكة هي السرير في الحجلة أو الفراش فيها، ولكن الأكثر أنها السرير. والحجلة عبارة عن بيت صغير في وسط البيت الكبير، يعني أنها بمنزلة الحجرة الخاصة بالمنام فيما نعرفه بيننا. فالدار مثلا تشمل حجرا كثيرة متعددة، والحجرة الخاصة بالنوم هي مثل الحجلة، خيمة صغيرة تكون خاصة بالرجل وأهله، أو بالرجل وحده أو بالمرأة وحده. متكئون خبر ثان إيش؟ متعلق على، متعلق على، يعني على الأرائك متعلقة بمتكئون. وعلى كلام المؤلف يكون المبتدأ هم، وفي ظلال خبر، ومتكئون متعلق على، متعلق على، يعني على الأرائك متعلقة. وعلى كلام المؤلف يكون المبتدأ هم، وفي ظلال خبر، ومتكئون خبر ثان. فالجملة على كلامه واحدة ولا متعددة؟ الجملة واحدة، الجملة واحدة، هم في ظلال متكئون. الجملة واحدة لكنها متعددة الخبر. طيب، وعلى الأرائك على كلام المؤلف متعلقة بمتكئون. وفائدة أو مناسبة تقديمها على عامله مراعاة الفواصل، فواصل الآية. وأنتم تعلمون أن القرآن الكريم يكون فيه مراعاة الفواصل حتى وإن أدى إلى تقديم المفضول على الفاضل، كما في قوله تعالى في سورة طه: رب هارون وموسى، فقدم هارون على موسى مع أن موسى أفضل للفواصل، لأن الفواصل إذا كانت متفقة كان لها تأثير في الاستماع والإصغاء، والقرآن أبلغ الكلام. هذا ما ذهب إليه المؤلف. ولنا رأي ثاني في المسألة في الإعراب، أن تكون على الأرائك خبر مقدم ومتكئون مبتدا مؤخر، وعلى هذا فيكون لدينا جملتان: جملة هم وأزواجهم في ظلال، نعم، والثانية متكئون على الأرائك. وما ذكرناه أعم، لأن ما ذكرناه يشمل أن يكونوا متكئين على الأرائك مع زوجاتهم أو بدون زوجاتهم. وعلى كلام المؤلف يقتضي أن يكونوا متكئين على الأرائك مع الزوجات. ثم قال عز وجل: لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون ما يتمنون. متعلق على، متعلق يعني أن متكئون تعلقت به على الأرائك. لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون. تفسير لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون إلى آخره. لهم أي لأصحاب الجنة، فيها أي في الجنة، فاكهة أي ما يتفكهون به. وكل أكل أهل الجنة فاكهة، لأنهم يأكلونه على سبيل التفكه لا على سبيل الحاجة والضرورة. نحن في الدنيا نأكل أحيانا تفكها وأحيانا للحاجة،
وأحيانا إيش للضرورة. أما في الجنة فكل ما نأكله للتفكه لأنه ليس هناك حاجة ولا ضرورة. ولهذا يأكل الإنسان الأكل ويخرج هذا الأكل رشحا يعني مثل العرق أطيب من ريح المسك وليس فيها بول وليس فيها غائط. فإذا قال قائل أنت إذا جعلت الفاكهة اسما لكل ما يأكلون لأنهم يأكلونه على سبيل التفكه فكيف تجيب عن قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان؟ والأصل في العطف أن يكون للمغايرة، الأصل في العطف أن يكون للمغايرة. والنخل والرمان يؤكل ولا لا؟ يؤكل. فالجواب يعلم مما ذكرنا آنفا، وهو أن الشيء إذا أفرد صار له معنى عام، وإذا قرن بغيره صار له معنى خاصا مقابلا لما قرن معه، لأن التقسيم يقتضي هكذا، تقسيم يقتضي هكذا أن يكون المقسم إليه من طرف غير المقسم إليه من الطرف الآخر. فنقول النخل والرمان نص عليهما بخصوصهما لخاصية فيهما، وإلا فهما من الفاكهة، ويكون هذا من جنس عطف الخاص على العام. وعطف الخاص على العام في اللغة العربية كثير، مثل أحمد وغير الآية، لأن ما يمكن تستشهر بما تحكم به. لا، هذه ما بعطف العام على الخاص، نريد عطف الخاص على العام. عادل، تنزل الملائكة والروح فيها، والروح جبريل وهو من الملائكة. طيب، قال لهم فيها فاكهة ولهم، قال المفسر فيها ما يدعون يتمنون، كل ما يتمنونه فإنه حاصل، بل إن الله يعطيهم أكثر مما يتمنون، يعطيهم أكثر مما يتمنون، لأن أمنية الإنسان محدودة، قد يرى أن هذا أكبر شيء وفيه شيء آخر أكبر منه ولكنه لا يدركه. كنا نقول ونحن صغار المليون أكثر شيء، أكثر شيء، وين اللي عنده مليون؟ وصار المليون الآن أكثر شيء، صار فوقه أشياء، فوقه بلايين، وفوق البلايين بعد أشياء ثانية. فالمهم أن الإنسان في الآخرة يعطى كل ما يتمنى، بل يزاد على ما يتمنى. فإذا قال قائل هل فالجواب أن هذا أمر محتمل، يحتمل أن الإنسان إذا اشتهى شيئا حصل له، ويحتمل أنه لا بد أن يدعيه، والدعوة بمعنى الطلب، لا بد أن يطلبه. وفائدة الطلب إظهار صدق الإرادة، إظهار صدق الإرادة، كما أن الفعل يدل على صدق الإرادة. فلو أن أحد من الناس قال أنا أريد أن أزور فلانا، هذه الإرادة لا تظهر، فإن هذه الإرادة لا تظهر إلا إذا زاره بالفعل، وإلا فما دام لم يقم بالفعل فإن الإرادة قد تكون غير صادقة. على كل حال يكفينا أن الله عز وجل يقول وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فإن ظاهر الآية أن كل ما تشتهيه وإن لم تطلب يحصل لك. قال الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم،
سلام قال المؤلف مبتدا قولا أي بالقول خبره من رب رحيم بهم أي يقول لهم سلام عليكم، يعني معنى كلام المؤلف أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم سلام. وقول هنا منصوب على كلامه بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض لأنه قال أي بالقول، والنصب بنزع الخافض في غير أن وأن ليس بمضطرد بل هو سماعي، سماعي يعني إن سمع عن العرب النصب عمل به وإن لم يسمع فإنه لا يعمل به. وقاعدة ذلك أنه قد يحذف الجار، قد يحذف الجار يعني حرف الجر، فإذا حذف حرف الجر صار مدخوله منصوبا ويقال فيه منصوب بإيش؟ بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض. ولكنه كما قال مالك في أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أيد، أظنكم عجبتم هذا فيما سبق، في أن وأن يضطرد لكن بشرط أيضا أن يؤمن اللبس كعجبت أيد. على كل حال المؤلف مشى على أن قولا منصوب بنزع الخافض أي يقال لهم سلام عليكم، وهذا القول صادر من رب الرحيم، ويأتي إن شاء الله تقرير السلام عن الآية في درس القادم. نعم نعم الجنة التي فيها آدم مختلف فيها هل هي جنة الخلد أو جنة بستان، جنة دنيا. وعلى القول بأنها جنة الخلد وهو الذي أوردت فيه الإشكال يقال إن هذا مستثنى، وربما يحدث الله أنواعا وأصنافا من النعيم لم تكن موجودة في عهد آدم. نعم عبد الوهاب. بلى لا يرى أنه أعلى منه، لكنه لا يطمع في ذلك ولا يتحسر ويندم أنه لم يكن في مرتبته. نحن إذا مررنا بالقصور كل واحد منا يقول الله بيتي ما هو شيء عند هذا القصر، ويتمنى أن له هذا القصر إذا كان من أهل الدنيا، ولا من أهل الآخرة ما يهمه. لكن هناك لا يحصل في قلوبهم هذا أبدا. نعم.

نعم نعم نحن ذكرنا مثل هذا تماما في قول فيهما فاكهة ونخل ورمان وأجبنا عنه أبدا. اللحم أيضا نتفكه به. أنت الآن عندما يقدم لك لحم جمل قد بلغ في السن عتيا ولحم طير صغير من أترف ما يكون، وش يكون لحم الطير بالنسبة للحم الجمل؟ نعم فاكهة تفكه به، لأن لحم الجمل تمضغ لك ساعتين ما فتتته فضلا عن أن تصيغ ابتلاعه. أما هذا بمجرد يمكن ما يقبل على فمك يتفتت ويذوب. بينهما فرق. نعم الشك إذا ركن إليه، أما إذا طرده ولم يركن إليه واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا لا يضر. يعني مثلا أنا شككت في أن فلانا قدم، شككت في أن فلانا قدم هو صحيح ما عندي علم، هذا شك ركنت إليه. لكن رجل قادم ثم شككت في قدومه هذا لا أركن إليه، وإن كان قد يرد على النفس. فالأمور التي يؤمن بها المؤمن هي عنده بمنزلة المشاهد، فإذا طرأ على نفسه ما يجب الشك طرده، لكن إذا كان مرتاب والعياذ بالله تجد أنه يطمئن لهذا الشك ويكون حقيقة حكمية في قلبه. نعم أي نعم إذا طردها. إذا الصحابة شكوا إلى الرسول أنهم يجدون في أنفسهم ما يحبون أن يخروا من السماء ولا تكلمون به، فقال هذا صريح الإيمان.

فيما سبق من الآية الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى أنه إذا نفخ في الصور قام الناس من الأجداث أي من القبور. هذا حقك من هذا طيب. يقومون إلى ربهم ينسلون فيقول الكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ففي هذا دليل أو يؤخذ من هذه الآية فوائد، منها دعاء هؤلاء الكفار على أنفسهم بالويل إذا شاهدوا الحساب يوم القيامة لقوله يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ومن فوائدها أن البقاء في القبور ما هو إلا كنوم النائم، ينام ثم يستيقظ ويغادر المكان لقولهم من مرقدنا. ومن فوائد الآية أن الله عز وجل يبين لهم توبيخا بأن هذا ما وعد الرحمن به من البعث والجزاء. وفيه أيضا أنهم يقرون على الاحتمال الثاني، يقرون على أنفسهم بأن ما وعد الله به فسيقع، بناء على أن قوله هذا ما وعد الرحمن من كلامه. ومن فوائدها أيضا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام صادقون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وتعالى وعن غيره لقوله وصدق المرسلون. ثم قال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. في هذه الآية دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل يصيح بأصحاب القبور صيحة واحدة فيقول مثلا أخرجوا فيخرجون جميعا لا يتخلف منهم أحد، ولهذا قال فإذا هم جميع لدينا محضرون. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء لا يعيد الأمر مرة ثانية، بل يكون الشيء بأول أمر. ونظير ذلك قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الذي يعيد الأمر أو الكلام هو العاجز، وأما القادر فلا يعيده. من فوائدها أيضا الإشارة إلى أن الله تعالى ينزل للقضاء بين عباده، تؤخذ من قوله لدينا محضرون أي عندنا، والعند يدل على القرب. وقد ثبتت الآن النصوص أو وقد ثبت بالنصوص أن الله عز وجل ينزل للقضاء بين عباده فيقضي بينهم. ثم قال عز وجل فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. من فوائد الآية الكريمة انتفاء الظلم مطلقا في يوم القيامة، لأنه يوم العدل كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يظلم لا بقليل ولا بكثير، لأن شيئا نكرة في سياق النفي فتقول للعموم. فإذا قال قائل وفي غير هذا اليوم هل يظلم أحد؟ فالجواب لا، لا يظلم، لكن ذكر هذا اليوم لبيان الواقع، لأن هذا اليوم هو يوم الجزاء. فكأنه قال هذا اليوم الذي هو يوم الجزاء ليس فيه ظلم. ونظير ذلك قوله تعالى لا ظلم اليوم. طيب من فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل بقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، فيستفاد منه
كمال عدل الله عز وجل، وهذه فائدة متفرعة على الفائدة التي قبلها. فإن قال قائل: أليس الإنسان العامل الحسنة يجزى بعشر حسنات؟ فالجواب بلى، لكن هذا من الجزاء الذي وعد الله به، فلا يكون منافيا لظاهر الآية، لأن الله تعالى وعد من جاء بالحسنة أن يجعل له عشر أمثالها، فتكون داخلة في قوله: إلا ما كنتم تعملون. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التعبير بالسبب عن المسبب. من أين تؤخذ يا عمر؟ كيف ذلك؟ نعم، والعمل سبب، سبب للجزاء، فيكون فيه التعبير بالسبب عن المسبب. ثم قال عز وجل: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، إلى آخر الآية. في هذا دليل على أن الناس ينقسم، نعم، من فوائد الآية الكريمة أن الناس ينقسمون في ذلك اليوم إلى قسمين: قسم هم أصحاب الجنة، وقسم هم أصحاب النار. أصحاب الجنة هذا جزاؤهم في شغل فاكهون. ويستفاد من قول فاكهون كمال نعيمهم، لأن كلما كمل النعيم كمل التفكه بهذه النعمة التي يتنعم بها الإنسان. من فوائد الآية الكريمة أيضا أن لأهل الجنة زوجات، كقوله: هم وأزواجهم في ظلال. وقد وصف الله هؤلاء الزوجات بصفات كثيرة، فقال عز وجل في سورة الرحمن: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. وقال: فيهن خيرات حسان. فقاصرات الطرف يعني أنها تقصر طرفها على زوجها لا تنظر إلى غيره، لأنها ترى أن زوجها أكمل الأزواج فلا يمتد نظرها إلى غيره، وهي أيضا قاصرة لطرف زوجها عليها، فزوجها لا يتعدى أو لا يمتد بصره إلى غيره، فكل منهما راض بصاحبه. وهن أيضا خيرات الحسان، خيرات الطباع، حسان الوجوه والأجسام. وصفاتهن كثيرة في القرآن الكريم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة ليس فيها شمس، لقوله: هم وأزواجهم في ظلال. ومن فوائدها كمال راحة أهل الجنة، لقوله: على الأرائك متكئون. فإن المتكئ عادة يكون مستريحا مطمئنا، وكلما اطمأن الإنسان ازدادت راحته. والاتكاء على الأرائك لا شك أنه دليل على راحة البال وعدم الانشغال. ومن فوائد الآية الكريمة أن لأهل الجنة فيها الفاكهة، وهي كل ما يتفكه به، وقد ذكرنا أن جميع طعامهم فاكهة يتفكهون به. ومن فوائدها أيضا أن لأهل الجنة كل ما يتمنونه، بل يعطون أكثر مما يتمنون. وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن الكريم مكاني تثنى فيه المعاني، فيذكر الشيء ويذكر ضده، لأنه لو ذكر ما يكون به الرجاء دون ما يكون به الخوف لغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، ووقع الإنسان في الأمن من مكر الله. ولو ذكر فيه جانب الخوف دون جانب الرجاء
لوقع الإنسان في القنوط من رحمة الله. فكان الله عز وجل إذا ذكر النعيم ذكر ضده، وإذا ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار، وهكذا. وهذا أحد معاني قوله تعالى كتاب متشابها مثاني، الله نزل في الحديث كتابا متشابها مثانيا، يعني أنه تثنى فيه المعاني حتى يكون السير إلى الله سبحانه وتعالى على وجه المطلوب. ثم قال عز وجل سلام قولا من رب الرحيم. سبق لنا أن المؤلف أعرب سلام على أنها مبتدأ، وأعرب وأن خبره قولا على أنه منصوب بنزل خاص، أي سلام بالقول من رب الرحيم. وهذا أحد الوجوه في الآية الكريمة. ويجوز أن يكون سلام خبر مبتدا محذوف، أي هي سلام، يعني الجنة سلام، كما قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام. ويجوز أيضا أن يكون الخبر قوله من رب رحيم، أي سلام بالقول من الله، واقع من الله عز وجل. وهذه الوجوه لا ينافي بعضها بعضا من حيث المعنى، فإن المعنى كله واحد، وهو أن الله تعالى يسلم عليهم بالقول ويقول سلام عليكم لأهل الجنة. وقوله من رب رحيم، الرب بالنسبة، الرب في اللغة العربية يطلق على عدة معان، فيطلق على رب العالمين عز وجل، وهو بهذا المعنى يشمل الخلق والملك والتدبير. فالرب هو الخالق المالك المدبر، ويطلق الرب على الصاحب، مثل قولهم رب البيت أي صاحب البيت، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في اللقطة معها سقاؤها وحذاؤها في الضالة، في الضالة ضالة الإبل معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، أي صاحبها. وقوله من رب المراد به المعنى الأول يعني الله عز وجل، فالله تعالى هو الرب، يعني الخالق المالك المدبر. ورحيم من الرحمة، وهي صفة ذاتية لم يزل الله سبحانه وتعالى ولا يزال متصفا بها، لكن أفرادها تتجدد باعتبار المفهوم. فالله عز وجل يرحم من يشاء، ومعلوم أن المرحوم يتجدد، فرحمة الله لهذا المرحوم تتجدد. أما أصل المعنى فإن الله لم يزل ولا يزال رحيما. أهل السنة والجماعة وهم السلف يفسرونها الرحمة بمعنى يليق بالله عز وجل، وأهل التحريف يفسرون الرحمة إما بالإحسان وإما بإرادة الإحسان، فيقول معنى رحيم أي محسن أو مريد للإحسان. لماذا؟ قالوا لأن الله لا يمكن أن يتصف بالرحمة، فإن الرحمة تدل على الضعف وعلى الرقة واللين، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وفسروها بالإرادة لأنهم يثبتون الإرادة، أو بالإحسان لأن الإحسان منفصل عن الله عز وجل فهو مخلوق. ولا شك أن هذا تحريف، والرحمة إن كان يلزم منها الرقة واللين فهذا باعتبار رحمة المخلوق، أما باعتبار رحمة الخالق فلا يلزم منها هذا المعنى، على أننا
نمنع أن يكون من لازمها الرقة واللين. لماذا؟ لأننا نجد الملك القوي الشجاع يكون فيه رحمة ولا ينقص ذلك منه من قوته وسلطانه شيئا. لكن لو سلمنا جدلا أنها تستلزم الرقة واللين فإنما ذلك باعتبار رحمة المخلوق. سلام قولا من رب رحيم بهم، أي يقول لهم سلام عليكم. ويقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قوله ويقول يعني الله عز وجل، وفي الجزم في ذلك نظر. فقد يكون الله عز وجل هو الذي يقول للمجرمين امتازوا، وقد يكون القائل ملكا من الملائكة. المهم أنه يقال للمجرمين امتازوا اليوم. ولهذا لو قال المؤلف ويقال لكان أولى، لأن الجزم بأن القائل هو الله يحتاج إلى توقيف، يعني إلى نص من الشارع يقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون. اليوم المراد باليوم يوم القيامة، فأل هنا فيه للعهد الذكري. أيها المجرمون، قال المؤلف أي انفردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم، يعني يقال يوم القيامة امتازوا أيها المجرمون، تميزوا عن المؤمنين، انفردوا عنهم، لأن طريق المجرمين غير طريق الأبرار. فالأبرار طريقهم إلى الجنة، وهؤلاء طريقهم إلى النار، كما قال الله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فيمتاز هؤلاء عن هؤلاء. يقال لهم هذا على سبيل التوبيخ والإهانة، لأنك إذا رأيت مجتمعا فقل مثلا أيها الطائفة الفلانية امتازوا ابتعدوا، صار في هذا من إذلالهم وإهانتهم ما هو ظاهر. وقول أيها المجرمون، من هو المجرم؟ المجرم فاعل الإجرام، والإجرام هو الذنب والإثم. أي أيها الآثمون المذنبون امتازوا عن المؤمنين المطيعين. ثم قال ألم أعهد إليكم آمركم يا بني آدم على لسان رسل ألا تعبدوا الشيطان لا تطيعوه إنه لكم عدو مبين بين العداوة وأن اعبدوني وحدوني وأطيعون هذا صراط طريق مستقيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، الاستفهام هنا للتقرير، والغالب أنه إذا وقع بعد الاستفهام ما يدل على النفي فالاستفهام للتقرير، مثل ألم نشرح لك صدرك، هذا للتقرير. ألم أعهد إليكم يا بني آدم للتقرير. ألم يأتكم رسل منكم للتقرير. أليس الله بكاف عبده للتقرير. أليس الله بأحكم الحاكمين للتقرير. وهكذا كلما جاء ما يدل على النفي بعد أداة الاستفهام فإن الاستفهام يكون فيه غالبا لإيش؟ للتقرير. طيب هنا تقرير، يقرر الله عز وجل أنه عهد إليه. ولهذا يصح أن يحول في غير القرآن إلى فعل ماضي فيقال قد عهدت إليكم، قد عهدت إليكم. فإذا قال قائل ما المراد بهذا التقرير؟

يعني ألم آمركم، ولكنه في الحقيقة أبلغ من الأمر، لأن العهد إليه كأنه متضمن للعهد والميثاق، وهو كذلك، فإن الله قد أخذ علينا الميثاق أن لا نعبد إلا إياه، وأن لا نعبد الشيطان لأنه عدو. وقوله يا بني آدم، بني آدم هذه تشمل الذكر والأنثى، وإن كان الابن يقال في الأصل للذكر، والبنون يقال في الأصل للذكور، لكن إذا كان مضافا إلى، إذا كان مراد به القبيلة أو الجنس، فإنه يشمل الذكر والأنثى. حتى إن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا وقف على بني تميم شمل ذكورهم وإناثهم، لكن إذا وقف على بني فلان واحد من الناس ما هو قبيلة، فإنه يختص بمن؟ بالذكور فقط. فبنو آدم هنا قبيلة، بل شامل لكل القبائل، فيشمل الذكور والإناث. وقولها ألا تعبد الشيطان، فسر المؤلف العبادة هنا بالطاعة، لأن طاعة الغير في محارم الله نوع من العبادة، كما قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد، لا أن يعبدوا أربابا كثيرة. قال عدي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، يعني لسنا نصلي أو نركع أو نسجد لهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه، قال نعم، قال فتلك عبادتهم. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن الواقع أن هذا هو الحقيقة، أن طاعة غير الله في مخالفة أمر الله نوع من العبادة، لأن العبادة في الأصل هي التذلل والخضوع، وطاعة الأمر تذلل وخضوع. وقول الشيطان، هل المراد بذلك الجنس أو المراد الشيطان المعين؟ الظاهر أن المراد به الجنس، فيشمل شياطين الإنس وشياطين الجن، فكما أن للجن شياطين فللإنس أيضا شياطين، يوجد من الإنس شياطين يأمرون الناس بالإثم والعدوان وينهونهم عن البر والإحسان. وقولها لا تعبد الشيطان، إنه لكم عدو مبين، بين العداوة، إنه أي الشيطان لكم عدو مبين، كل إنسان أو كل أحد يأمرك بمخالفة أمر الله فهو عدو لك، شعر بذلك أم لم يشعر، وعلى رأسهم الشيطان الأول الذي يقود كل شيطان. وقال إنه لكم عدو، العدو ضد الولي، والولي من يتولاك ويحوطك ويعتني بك، فالعدو ضده هو الذي لا يريد لك الخير وإنما يريد لك الشر. وقوله مبين، قال بين العداوة، كيف فسر مبين ببين؟ نقول لأنها من أبانا، وأبانا تأتي بمعنى أظهر وتأتي بمعنى ظهر، فإن كانت بمعنى أظهر فهي متعدية، وإن كانت بمعنى ظهر فهي لازمة. ولا يمكن أن نقول إنها من المتعدي أو اللازم إلا بقرينة من السياق، فهنا نقول مبين إذا فسرناها بما فسر به المؤلف بين العداوة، صارت من اللازم ولا من المتعدي؟ من اللازم، مع أنه يمكن أن نجعلها من المتعدي ونقول مبين مظهر للعداوة، لأنه يأمرك بالشر، لكن هذا ضعيف.

0: إذ لو أبان عداوته ما تبعه أحد، وإنما يغر الناس كما قال تعالى فدلاهما بغرور. طيب إذن نجعل مبين هنا من باب اللازم، من أبان بمعنى ظهر. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، لا تعبد الشيطان وأن اعبدوني، هذا نفي وإثبات وهو حقيقة التوحيد. وأن اعبدوني، أن هنا مصدرية ويصح أن تكون مفسرة، لأن أعهد مترمنة معنى القول، وإذا سبق أن ما يتضمن معنى القول دون حروفه صارت تفسيرية، مثل قوله تعالى وأوحينا إليه أن اصنع الفلك، أن اصنع الفلك. على كل حال أن اعبدوني يعني أنه أن الله عهد إلينا أن نعبده وحده، أي تذللوا لي بالطاعة، والمؤلف قال وحدوني وأطيعون، وهذا معنى صحيح. فالعبادة توحيد الله عز وجل بالطاعة والتذلل له بامتثال أمره واجتناب نهيه. هذا صراط مستقيم، هذا المشار إليه ترك عبادة الشيطان وإفراد الله بالعبادة. صراط مستقيم، الصراط فسره المؤلف بالطريق، ولكن الصحيح أنه ليس مطلق الطريق صراطا، بل الصراط هو الطريق الواسع المتساوي، الطريق الواسع المتساوي، لأنه مأخوذ من السرط أو من الزرط، والزرط كما نعلم هو ابتلاع الشيء بسرعة، ولا يكون الطريق طريقا ذا سرعة إلا إذا كان واسعا وكان سهلا. وأما قوله مستقيم فهذا وصف له، والاستقامة تشمل اعتدال السير، وتشمل أيضا انبساط الأرض. فإذا قدر أن الطريق يذهب يمينا وشمالا لم يصح أن نقول إنه مستقيم، وإذا كان فيه مرتفعات ومنخفضات فليس بمستقيم، لأن بعضه مرتفع وبعضه نازل. فالاستقامة معناها أنه خال من الانحراف يمينا وشمالا، وخال من الاختلاف في ارتفاعه وانخفاضه. وقول الصراط المستقيم إلى من؟ إلى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أضاف الصراط إلى نفسه، وأضاف الصراط إلى خلقه، فقال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فأضاف الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم، وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، أو الأرض وما في الأرض. نعم، فكيف نجمع بين الإضافتين؟ نقول أضاف الله الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم لأنهم هم السالكون له، هم سالكون، وأضافه إلى نفسه لأنه هو الذي وضعه لعباده وهو موصل إليه، كما تقول هذا طريق مكة. ما معنى طريق مكة؟ أي الموصل إلى مكة. وتقول هذا طريق فلان إذا كان هو الذي وضعه للناس وشقه له، أو هو الذي سلكه ومشى عليه. على كل حال إضافة الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم لأنهم سالكون، إضافة الصراط إلى الله لأنه إيش؟ هو الذي وضعه لعباده وسنه لهم. وهو أي الصراط موصل إلى الله عز وجل. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولقد هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، ما هي منان عبد المنان؟ إيش؟ وين الواو؟ وين الواو؟ إيش؟ نعم اللام وقد. لا القسم مقدر، لأن اللام هذه موطئة للقسم، فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. هداية الله القسمين، أين القسم؟ أحسن التقدير، والله لقد أضل. طيب إذا قال قائل كيف يقسم الله عز وجل وهو الصادق القول بلا قسم، نقول في الجواب على ذلك وجوه. الوجه الأول الإشارة إلى أن هذا أمر هام يحتاج إلى إيش؟ إلى القسم عليه، لأنه لولا أهميته ما أقسم عليه. ثانيا أن القرآن نزل باللغة العربية، ومن أساليب اللغة العربية أن الشيء إذا أريد إثباته وتحقيقه فإنه يقسم عليه، والقرآن كما نعلم نزل بلسان عربي مبين. الثالث أن المقسم به إذا كان صريحا أي مصرحا به فإن الإقسام به يدل على عظمته، فإن الله لا يقسم بشيء إلا لعظمة ذلك الشيء، مثل قوله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى آخر إلى آخر، أو وما أشبه ذلك مما أقسم الله به، فإنه يدل على عظمة المقسم به. نعم نعم عندي مكتوب عندي طريق. ها نعم كيف يحتمل أن تقول نافية والفعل منصوب في أمر، أو أن لا نافية. المراد به العموم، ولهذا قال ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. نعم هو بيّن أنه عهد إلى الخلق كلهم أن لا يعبد الشيطان وأن يعبدوه وحده، ولكن أضل الشيطان منهم جبلا كثيرا كما الآية التي شرعنا فيها. الخطاب عام. نعم
1: الذين لم يتزوجوا
0: من الشباب لهم أزواج، حتى الذين لم يتزوجوا يكون لهم أزواج في الجنة من الحور العين ومن نساء الدنيا التي لم يتزوجوا. الحور العين الشابات لهم أزواج، إن كان أولا الظاهر أن النساء من أهل الدنيا لا يزيدنا على الرجال، لأن أكثر أهل النار النساء، فالنساء هن أكثر أهل النار. وإذا قدر أن عدد النساء من أهل الدنيا زاد على عدد الرجال فإنه يمكن أن يجمع الإنسان بين زوجتين أو أكثر. على كل حال إذا وصلت إلى هناك إن شاء الله ما فيه ضيق. الله المستعان. نعم
2: قيل إنهم يخيرون إيش أزواج الدنيا، يعني النساء الدنيا يخيرون بأزواجهم في الجنة.
0: هذا إذا كانت المرأة قد تزوجت رجلين فإنها تخير بينهما، يعني إذا تزوجت رجلين ودخلت الجنة معهما ف... تخير بينهم. عرفت؟ حتى لو طلقت. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تختار أحسنهما خلقا. نعم. نفخة الصور أيهم؟ أي نعم نعم. لا، لأن الله قال في آية أخرى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم استعجلوا. والزجر لا يكون من النفخ، نفخ صوت وليس بزجر. لا، يكون منصوب بأن. أي نعم، إن جعلنا لا نافية فهو منصوب بأن، وإن جعلناها ناهية فهو مجزوم بها. نعم. نعم. نعم، ربما يقال امتازوا اليوم أيها المجرمون، فإذا امتازوا قال الله لهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم. نعم، فيه احتمال لكن ما نجزم به. فيه احتمال أنها من قول الله، أن الله يقول لهم امتازوا أيها المجرمون، وفيه احتمال أنها من قول ملك من الملائكة فإذا امتازوا خوطبوا. وهذا مما يدل على ما ذهب إليه الأخ خالد، أن قوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم أنه خاص بالكفار، لكن قوله ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، لأنهم لو كانوا هم الكفار لكان قد أضلهم كلهم. أنا فاهم بارك الله فيك فاهم، لكن الجزم يحتاج إلى توقيف. جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. عندكم هكذا جبلا؟ جبلا المشكلة اللي عندي جبلا. وصلنا إلى هذا. قوله تعالى وامتاز اليوم أيها المجرمون، فيها من الفوائد سلام قولا من رب الرحيم، في هذه الآية الكريمة دليل على ما يتمتع به أهل الجنة من السلامة من كل الآفات، لا من الأمراض ولا من التعب ولا من الموت ولا من غيره، سلام، لأن الله تعالى يقول لهم سلام عليكم. وهذا اللفظ الصادر من الله عز وجل ليس دعاء ولكنه خبر من الله، إنما يكون مثل هذا دعاء إذا وقع من المخلوق، أما إذا كان من الخالق فهو خبر. أي أن الله تعالى يخبرهم بأنه سيسلمهم من كل آفة. نعم. ومن فوائدها إثبات الربوبية، وهي هنا فيما يظهر من الربوبية الخاصة. والربوبية تنقسم إلى قسمين، خاصة وعامة. فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، فإن جميع الخلق مربوبون لله عز وجل، هو خالقهم مالكهم مدبرهم. ومنها قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. أما الربوبية الخاصة فهي المختصة بعباد الله المخلصين من عباد الله المؤمنين من الرسل وأتباعه، وهي أخص من الأولى لأنها تقتضي عناية خاصة بالمربوب وتوفيقا له وإصلاحا لحاله. ومنها قوله تعالى ربي موسى وهارون، فإن موسى وهارون من عباد الله المخلصين، فكانت الربوبية في حقهما خاصة. ومنه دعاء المؤمنين لله عز وجل بهذا الاسم، مثل ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، فإن المراد به الربوبية الخاصة، لأن التوسل بالأخص أخص بالدعاء من التوسل بالأعم. طيب، وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، الأولى والثانية خاصة. إذن كم اقسام الربوبية؟ سؤال خاص. من هم؟ طيب، عباد الله المخلصين. طيب، الفرق بينهما أن هذه العامة للتدبير العام الشامل كالخلق والملك والتدبير، وهذه عناية ربوبية خاصة تقتضي عناية خاصة. طيب، هذه الآية سلام قولا من رب رحيم. أقول إن الظاهر والله أعلم أنها من الربوبية الخاصة، لأن الذي يخاطب به من القوم المخلصين. وفي هذه الآية الكريمة إثبات الرحمة لله عز وجل، إثبات الرحمة في قوله رحيم، وإثبات الربوبية في قوله رب. وهل الرب من أسماء الله؟ نعم، الرب من أسماء الله، دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وقوله صلى الله عليه وسلم في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأما الرحيم فكونه من أسماء الله لا يخفى. وفي هذه الآية إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه المنزلة برحمة الله، لقوله من رب رحيم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أو قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنت إلا أن يتغمدني الله برحمته، اللهم تغمدني برحمته. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أحدا لا يدخل الجنة إلا أن يتغمده الله برحمته، أن يستر عليه الرحمة فحينئذ يدخل. طيب، ثم قال عز وجل وامتازوا اليوم أيها المجرمون. في الآية الكريمة من الفوائد، في الآية الكريمة من الفوائد أن المجرمين يهانون يوم القيامة بحيث يميزون من المؤمنين بلفظ الطرد، وامتازوا اليوم يعني انفردوا وأبعدوا. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يميز بين المجرمين والأبرار يوم القيامة كما ميز بينهم في الدنيا، فإن طريق هؤلاء غير طريق هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن قام بعمل أن يذكر الوصف المناسب لهذا العمل، فهنا لما أمروا بالانفراد وطردوا ناسب أن يذكر سبب ذلك، حيث قال أيها المجرمون، كأنما قال امتازوا لإجرامكم، امتازوا لإجرامكم. ولا شك أن ذكر سبب الحكم يزيل الشبهة واللبس والاعتراض. فإذا نقول إن تعليق الحكم بوصف، هذه فائدة مبنية على الفائدة التي قلنا، إن تعليق الحكم بوصف يدل على علية ذلك الوصف، أي على أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم، فإذا قلت مثلا أكرم المجتهد من الطلبة، فهنا علق الإكرام بالاجتهاد، يفيد أن علة الإكرام هو الاجتهاد. وهذه القاعدة مفيدة لطالب العلم، وهو أن تعليق الحكم بوصف يدل على عليته، أي أنه علة ذلك الحكم. وقوله أيها المجرمون حذفت منها ياء النداء، فلماذا؟ يمكن أن يدعي علماء البلاغة أنها حذفت من باب الإهانة لهم حتى لا يطول الكلام، لأن طول الكلام مع المخاطب من باب التبسط إليه والانشراح لمخاطبته، فإذا اختصر فهو نوع من الإهانة. وليس هذا على إطلاقه، بل هذا على حسب السياق. قد يكون من الإكرام أن تختصر الكلام، وقد يكون من الإكرام أن تبسط الكلام، لكن المقام في هذا لا يقتضي ذلك، بل يقتضي أن اختصار الكلام وعدم تطويله من باب الإهانة له. ثم قال عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا الصراط المستقيم. من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يحب الإعذار من نفسه، أي يحب أن يقيم العذر لنفسه لتقوم الحجة على خلقه، لقوله ألم أعهد إليكم، فإن من عهد إلينا أن لا نعبد الشيطان وأن نعبد الله قد أقام علينا الحجة وأقام العذر لنفسه. وهذا كقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، ومن فوائدها إثبات رحمة الله عز وجل بالخلق، حيث لم يجعل إخلاصهم له موكولا إلى عقولهم، بل عهد بذلك إليهم على ألسنة الرسل. لأن الله لو جعل الإخلاص موكولا إلى العقول لاختلفت العقول في ذلك اختلافا كثيرا، لأن الأهواء لا تنضبط، فجعل الله عز وجل ذلك مما تكفل به هو نفسه لعباده، ففيه إثبات رحمة الله عز وجل بهذا العهد الذي عهد به إلى عباده. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي التصفية قبل التحلية، أو أحد يقول التخلية قبل التحلية، لأنه قال ألا تعبد الشيطان، هذا إيش؟ تخلية. وأن اعبدوني تحلية، يعني نفي وإثبات. وهذا هو التوحيد، التوحيد مبني على نفي وإثبات، لأن النفي المجرد تعطيل محض وعدم، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، لا يمنع المشاركة. إذن لا يكون التوحيد إلا بنفي وإثبات، إلا بنفي وإثبات. وأضرب مثلا لهذا، لو قلت لا قائم في البيت، هذا نفي مجرد معناه العدم، عدم وجود قائم في البيت. وإذا قلت زيد قائم في البيت، هذا إثبات مجرد لا يمنع المشاركة، أي قد يكون رجل آخر في البيت قائم، فإذا قلت لا قائم في البيت إلا زيد، حينئذ تحقق الانفراد وتحقق التوحيد، وصار لا يوجد قائم في هذا البيت إلا زيد. إذن التوحيد لا بد فيه من هذين الأمرين، النفي والإثبات. ولكن بماذا يبدأ؟ يبدأ أولا بالنفي ليرد الإثبات على مكان خالي، خالي من الشوائب، خالص صالح لاستقرار الإثبات فيه. ولهذا يبدأ بالنفي ثم بالإثبات، كذا يا مهند؟ طيب. وهذا في القرآن كثير. استمع إلى قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فتبرأ أولا من كل معبود، ثم أثبت العبادة لله وحده الذي فطره، إن الذي فطرني فإنه سيهدين. من فوائد الآية الكريمة أن طاعة الشيطان في معصية الله، ولا تكون طاعة الشيطان إلا في معصية الله، نوع من العبادة، لقوله ألا تعبد الشيطان، لأن الطاعة فيها نوع من التذلل والعبادة هي التذلل. فمن أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده. ومن فوائدها أن العبادة لا تختص بالركوع والسجود والذبح والنذر وما أشبه ذلك، بل هي عامة شاملة لكل طاعة يكون فيها كمال التذلل فهي عبادة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الحذر من طاعة الشيطان، حيث سمى الله تعالى طاعته عبادة، وكل إنسان يحذر من أن يعبد مع الله غيره، ففيه التحذير من طاعة الشيطان في معصية الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب عبادة الله وحده في قوله وأن يعبدون. والعبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد والثاني المتعبد به. التعبد يعني التذلل لله عز وجل، وهي بهذا المعنى فعل العبد، فعل العبد يعني صلاته، صيامه، حجه وزكاته وما أشبه ذلك. وتطلق العبادة على المتعبد به، وهي بهذا المعنى كل اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. يعني اسم جاء هي العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة القلبية والجوارحية. إذن تطلق العبادة على الأول التعبد وهو فعل العابد، والثاني المتعبد به وهي العبادات القائمة المشهورة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصراط المستقيم هو التوحيد، لقوله هذا صراط مستقيم. هذا أي ترك عبادة الشيطان والالتزام بعبادة الله، صراط مستقيم أي طريق مستقيم لا عوج فيه، وإنما كان كذلك لأنه موصل إلى رضا الله تعالى وجنته، فهو صراط مستقيم. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصراط قد يكون مستقيما وقد يكون معوجا. قال الله تعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. كل واحد من البشر له طريق، فإن كان على شرع الله فهو مستقيم، وإن كان على خلافه فهو معوج. ثم قال الله تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. أقرأها على قراءة المصحف. أظن وقفنا على هذه الآية، تكلمنا على أولها وهي قوله ولقد أضل. قال عز وجل ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. أضل الإضلال بمعنى الإضاعة والصرف عن الصراط المستقيم. قبل أن نبدأ وش عندك يا غانم تبي تسأل؟ أي نعم فيها فائدة. سلام قول من رب رحيم، فيها إثبات أن الله يقول ويتكلم وهذا حق. وقد اختلف أهل القبلة في كلام الله عز وجل، فمنهم من قال إنه يتكلم بحرف وصوت على وجه يليق به ولا يشبه صوته وأصوات المخلوقين، ومنهم من قال إنه لا يتكلم ولكن يخلق كلاما ينسبه إليه تشريفا وتكريما، ومنهم من قال إنه يتكلم لكن كلامه ما يقدره في نفسه، وأما ما يسمع فهو مخلوق. فالأول مذهب أهل السنة والجماعة، والثاني مذهب المعتزلة ومن وافقه، والثالث مذهب الأشاعرة. وحقيقة الأمر أن مذهب الأشاعرة هو مذهب المعتزلة، لأن الكل منهم متفقون على أن ما بين أيدينا من المصحف مخلوق، لكن الجهمية والمعتزلة قالوا هو كلام الله، وأولئك قالوا عبارة عن كلام الله، فهم أسوأ منهم من هذه الناحية. لأن المعتزلة والجهمية يقولون إن القرآن كلام الله كما قال الله عنه إنه كلام الله، وإن أحد من المشركين استجار فبادر حتى أسمع كلام الله، لكن هم يقولون حتى أسمع كلام الله أي الكلام الذي هو عبارة عن كلام الله. فأيهما أقرب إلى الحقيقة؟ الجهمية والمعتزلة، ولكن كل منهم في ضلال مبين. الصواب أنه كلام الله تكلم به بنفسه وسمع منه، سمعه جبريل وألقاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه فائدة مهمة وطيبة، لكن أنا أريد منكم إذا كنت استنبط الفوائد أن لا تتكلموا بشيء، لأنكم تعرفون الإنسان إذا ترتب تفكيره على شيء ومشى فيه ثم جعل أمامه حجرا أو حجر يتأثر ويزول عنه ما في فكره مهما كان حتى تنتهي الفوائد مرة. نعم. طيب، ثم قال عز وجل ولقد أضل منكم. أضل بمعنى أضاع وأتاه، يعني قادكم إلى ضلال ليس فيه هدى. أضل منكم جبلا، جبلا قال المؤلف خلقا، جمع جبيل كقديم، وفي قراءة بضم الباء جبلا، والقراءة هذه سبعية وإلا شاذة، وفي قراءة سبعية. نعم، إذا قال وفي قراءة أو قال مثلا بضم الباء وسكونها فهي سبعية، لكن إذا قال وقرئ فهي شاذة، هذا اصطلاح المؤلف. طيب، إذن فيها قراءتان سبعيتان، جبلا وجبلا. فيها قراءة ثالثة ما ذكرها المؤلف، جبلا كثيرا، وفيها قراءة رابعة جبلا، جبلا بدون تشديد اللام. ولكن المؤلف رحمه الله ليس تفسيره جمعا للقراءات، إنما يذكر ما رأى أن المصحف تقتضي ذكره، ولكن على كل حال لا شك أنه لو ذكرها لكان أحسن، لأنه أحيانا يذكر قراءات متعددة في صفر الحرف كما يذكر القراءة المتعددة التي تبلغ إلى 6 قراءات في مثل أأنذرتهم من التفصيل والتحقيق والحذف وما أشبه ذلك. ولكن الإنسان بشر، أحيانا يغفل ويهمل ما ينبغي أن يذكر أو يذكر ما لا يحتاج أن يذكر. لقد أضل منكم جبلا أي خلقا كثيرا، ولا يعني ذلك أن الأكثر لم يضلل من قبل الشيطان، بل هو أضل أكثر الخلق، أكثر الخلق أضلهم الشيطان، لأنه ثبت بالحديث الصحيح أن الله يوم القيامة يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، يقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 هؤلاء كلهم في النار من بني آدم وواحد في الجنة. فشق ذلك على الصحابة وعظم ذلك، وقالوا أينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ قال أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج. وهو كذلك، من شاهد الخلق الآن ونحن في جزء بسيط من العصور وجد أن 999 كلهم على غلاف، حتى المنتسبون منهم للدين الإسلامي عندهم ضلال عظيم يبلغ بهم الكفر وإن كانوا منتسبين إلى الإسلام. طيب، إذن المراد بالكثير هنا الأكثر، أولى نعم المراد الأكثر، نعم جبلا كثيرا. قال أفلم تكونوا تعقلون، الهمزة هنا للاستفهام، والمراد بالاستفهام التوبيخ، يوبخهم على عدم العقل. والفا هنا عاطفة، والمعطوف عليه إما ما سبق وإما جملة مقدرة مناسبة للمقام، رأيان لأهل العلم. فمنهم من يقول إن حرف العطف يعطف ما بعده على ما قبله، ولكن في الكلمة تقديم وتأخير بين حرف العطف والهمزة، ولو جعل كل واحد مكانه لكان اللفظ فألم تكونوا تعقلون، فألم تكونوا تعقلون. ومنهم من قال إن الهمزة في محلها، وإن الفاء عاطفة على مقدر يفهم من المقام أو من السياق. هذا في الحقيقة قد يكون أقعد، يعني أقرب للقواعد، لكنه أصعب، إذ أنك في بعض المواضع لا تستطيع أن تقدر شيئا ولا تعلم أي شيء يناسب، وحينئذ فيكون الثاني الأيسر. والقاعدة عندي فيما إذا اختلف النحويون في مسألة أن الراجح هو الأيسر، ما لم يلزم منه اختلاف معنى ويكون المعنى التابع للأيسر غير صحيح، فحينئذ لا ندفع الأيسر لأنه يخل بالمعنى ويؤدي إلى معنى غير صحيح. لكن ما دام المعنى مستقيما على الوجهين فالأيسر هو الراجح، يسر والفعصر. أفلم تكونوا تعقلون، يعني أنه وبخهم على عدم عقلهم. والعقل نوعان، عقل بمعنى الإدراك وهو الذي يترتب عليه التكليف، وعقل بمعنى التصرف وهو الذي يترتب عليه المدح أو الذم. العقل عقلان، عقل بمعنى الإدراك وهو الذي يترتب عليه التكليف، وإن شئت فقل وهو مناط التكليف والذي يقول فيه الفقهاء من شروط العبادة العقل، عقل آخر بمعنى التصرف، وهو الذي يترتب عليه المدح والذم. أيهما المراد هنا؟ المراد الثاني قطعا، لأنه لو انتفى عنه عقل الإدراك لم يكونوا مكلفين ولا يتوجه إليهم اللوم، لكنه انتفى عنهم عقل التصرف فلم يحسن التصرف، فصاروا عقلا غير عقلا، عقلا باعتبار الإدراك المترتب عليه التكليف، غير عقلا باعتبار التصرف الذي المرتب عليه المدح أو الذم. فهم في الحقيقة وإن أعطوا عقولا أو بعبارة ثانية أعطوا ذكاء لم يعطوا عقلا، لم يعطوا عقلا. وما أحسن عبارة شيخ الإسلام رحمه الله في المتكلمين حيث قال في وصفهم إنهم أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، نسأل الله العافية، فكان ذكاؤهم حجة عليهم، وأوتوا فهوما عندهم فهم لكن ما عندهم علم، والإنسان إذا تكلم بفهمه لا بعلمه ضل وضاع، فلا بد من علم، لا بد من علم تبني عليه عقيدتك وعبادتك. المهم أن هؤلاء أوتوا عقولا تقوم بها عليهم الحجة، ولكنهم حرموا من العقول التي يترتب عليها المدح والذم التي هي الرشد وحسن التصرف، فما استعملوا عقولهم التي أنعم الله بها عليهم ما استعملوها فيما ينفعهم. أفلم تكونوا تعقلون، يقول رحمه الله أفلم تكونوا تعقلون عداوته وإضلاله أو ما حل بهم من العذاب فتؤمنون، يعني لو أنكم عقلتم عداوته وإضلاله أو عقلتم ما حل بالمتبعين له من العذاب والنكال لكنتم تخالفونه ولا تعبدونه ولا آمنتم بالله وحده، ولكن الهوى غطى الهدى كما قال عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتم صاعقة العذاب بهم. ثم قال سبحانه وتعالى هذه جهنم، قال المؤلف في تقدير الكلام ويقال لهم في الآخرة هذه جهنم، هذه الإشارة هنا حمك الله الإشارة هنا إلى قريب، لأن إشارة البعيد يا هداية الله لأولئك كذا، هذه جهنم، لكن إشارة البعيد بأولئك للجماعة، وإشارة البعيد للواحد تلك مثلا أو ذلك. طيب هنا تقول هذه جهنم إشارة إلى قربها منه، لأنه يؤتى بها يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام يقوده سبعون ألف ملك، تقاد ويؤتى بها ويشاهدها الناس ويلحقهم من الرعب العظيم ما لا يقدر الواصفون على وصفه. ويقال لهؤلاء المجرمين هذه جهنم التي كنتم توعدون بها. وفي آية أخرى قال الله فيها يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. كانوا في الأول قبل أن يدعون إليها كانوا يقال لهم التي كنتم توعدون. فإذا دعوا إليها والدع يدل على أنهم يتراجعون على أعقابهم خوفا منها، ولكنهم يدفعون دفعا بقوة والعياذ بالله إليها، ويقال هذه النار التي كنتم بها تكذبون. التكذيب عنف في رد الحق، والدع عنف ولا لا؟ عنف. فصار الجزاء من جنس العمل. أما حين عرضت عليهم وقربت منهم فقيل لهم هذه جهنم التي كنتم توعدون. وهنا إشكال، وهو أنه قيل إن الوعد في الخير والإعادة في الشر، وعليه قول الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. وهنا قال توعدون، نقول نعم الأمر كما قال المفسر على حذف معلوم، وهو قوله بها توعدون، بها لا توعدونها. لو قال توعدونها لصار الإشكال محل، فإن الجنة قال الله فيها جنات عدن التي وعد المتقون، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، لكن هؤلاء وعدوا بها، يعني أنه قيل لهم إنكم سوف تلاقونها، وهذا هو الواقع. ثم ذكر استوى اليوم ما تذكرون إلا درس القادم. نعم عادل، إيش قوله ولا قوله؟ نعم ها نعم أله أيه نعم عطف الإنشاء على الخبر هذا جائز ما في مال في خلاف، لكن صحيح جوازه مطلق ما دام من المستقيم. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم سخريا، هذا عطف خبر على إنشاء، كذلك العكس ولا مانع. نعم ها؟ نعم تقرير بمعنى أن هذا الشيء واقع، لكن وهو تقرير يتضمن توبيخ، أحيانا يتضمن توبيخ. المهم أن هذا شيء مقر يعني ثابت، معنى التقرير أنه شيء ثابت، ثم قد يكون منحة وقد يكون محنة. إذا كان محنة فهو توبيخ وتنويه، إذا كان نعمة منحة فهو ثناء. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نقول إنه للتقرير؟ طيب هل تفيد التوبيخ واللوم ولا الثناء والمدح؟ عين الثناء والمدح، لأن معنى التقرير أن هذا الشيء ثابت، ثم قد يكون مراد به هذا أو هذا حسب ما يقتضي السياق. نعم نعم إن الله يحب إيش؟ نعم لا هذا وهذا كله، كما جاء في الحديث ما من أحد أحب إلى عذر من الله، الله سبحانه وتعالى يحب أن يعذر من نفسه ويقيم الحجة على غيره، كلاهما أو كلتاهما صحيح. نعم أين أبو هريرة ما أطاعه إلا حينما قال له الرسول صدقه وهو كذب، أقره الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم ثم إنه أيضا أمره الشيطان أمره بشيء يعلم أبو هريرة أنه خير، وهو قراءة القرآن، لكن ما علم أنها تحميه للشيطان إلا بعد إقرار له، إقرار رسول الله. إيه نعم. نعم سيتفل إذا استغل يأجوج ومأجوج، يمكنه من الذين يرون أنهم بعض العامة يقول يأجوج ومأجوج هؤلاء مهم من بني آدم، وأنهم مختلفون جنس يختلف اختلافا عظيما. منهم من يترادف العشرة أو العشرين على المد من الطعام لا يبلغون أعلاه، نعم. ومنهم من هو كبار الأجسام طوال الآذان، له أذنان يفترش إحداهما ويرتحف الأخرى، نعم يختلفون. لكن الصحيح أنهم من بني آدم، صحيح أنهم من بني آدم لا شك فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: هذه جهنم التي كنتم توعدون، أي توعدون بها، ولكنهم كانوا بها يكذبون، كما قال الله تعالى في سورة الطور: هذه جهنم التي كنتم بها، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. فهم وعدوا بها، أي توعدوا بها، ولكنهم كذبوا والعياذ بالله. ويوم القيامة يوبخون على هذا التكذيب، ويقال: هذه جهنم التي كنتم توعدون، وهذه النار التي كنتم بها تكذبون. طيب، قال الله تعالى: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، يعني يقال لهم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وهذا الأمر أمر كوني أو شرعي؟ هذا أمر كوني، إن كان من الله، وإن كان من أمرهم الله أن يقول ذلك من الملائكة فهو أيضا أمر كوني، والمراد به الإهانة الإهانة والإذلاء. وإن من المعلوم أنهم لن يستطيعوا أن يصبروا، لكن يقال ذلك على سبيل الإهانة والإذلاء. اليوم هنا للعهد الذكر لا للذكر، وقد يكون بالنسبة لمخاطبة هؤلاء الكفار للعهد الحضور، يعني هذا اليوم الحاضر اصلوا النار فيه. يتردد علينا كثيرا العهد الذكري والحضور والذهن، فما هو الفرق بين هذا يا عثمان أم أحد عثمان؟ من دار الله الذكر الحضوري، العهد الحضوري.

طيب لا هاي الأمثلة الذهني معروف بس كذا. إذن العهد الحضوري ما كان معهودا لحضوره، والذكر ما كان معهودا لذكره، والذهن ما كان معهودا في الأذهان. فمثلا إذا قلنا اذهب إلى القاضي وأنت مثلا في بلد، إلى أي قاضي تذهب؟ إلى قاضي بلد نفسه، لأن هذا معلوم في الذهن. الحضوري إذا قلت مثلا اليوم نكرمك، اليوم نكرمك، هذا حضور، كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. طيب العهد الذكري ما سبق يكفي، مثل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول المذكور مرث الآخر. هنا اصلوها اليوم بما كنت تكفرون، الذي يظهر أنه عهد حضوري. وقول بما كنتم تكفرون ما مصدرية، أي بكونكم تكفرون، والباء للسببية أي بسبب. وقول بما كنتم تكفرون أي تكفرون به في الدنيا، فقد كفروا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبكل ما أخبر الله به، ولهذا لم يقوموا بطاعته.

كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. اليوم نختم على أفواههم، اليوم يعني يوم القيامة نختم على أفواههم أي الكفار لقولهم والله ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وغيرها بما كانوا يكسبون. فلكل نعم فكل عضو ينطق بما صدر منه. اليوم نختم على أفواه، الختم على الشيء بمعنى إغلاقه، بمعنى إغلاقه وعدم الوصول إليه، ومنه ختمت الكيس إذا أحكمت شده وختمت عليه بالشمع ونحوه. ومعنى نختم على أفواههم أي نسدها فلا تتكلم، وذلك أن المشركين يوم القيامة إذا رأوا الموحدين قد نجوا تكلموا وتبرأوا من الشرك وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. أقررنا بأننا غير مشركين لعلنا ننجو كما نجا أهل التوحيد، وحينئذ يختم على أفواههم لأن أفواههم صارت تتكلم بماذا؟ بالكذب، بالكذب، فيختم على أفواههم وتنطق الجوارح والجلود، الجوارح بما عملت والجلود بما مست، فإن الجلد يمس المحرمات كمس المرأة لشهوة مثلا فتشهد عليهم الجوارح. ولهذا قال عز وجل وتكلمنا أيديهم، نفس اليد تتكلم تقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا، وتشهد أرجلهم نفس الأرجل تشهد تقول أشهد أنه عمل كذا وكذا، أشهد أنه عمل كذا وكذا. وتأمل الفرق بين اليد والرجل، في اليد قال تكلمنا أيديه، في الأرجل قال تشهد، لأن اليد تخبر عما فعلت والرجل تخبر عما فعل غيره، تخبر عما فعل غيره. قالوا لأن الأصل في المباشرة ما هي؟ اليد، ولهذا دائما يعلق الكسب باليد فيقال بما كسبت أيديكم أو بما كسبت أيدي الناس أو بما كسبت أيديهم، فلهذا كانت الأيدي مباشرة، الأيدي مباشرة والأرجل شاهدة، لأن الشاهد هو الذي يخبر عما فعل غيره، والفاعل هو الذي يخبر عما فعل هو بنفسه، هكذا قال بعض أهل العلم، وهو فرق لا بأس به، مع أن الإنسان قد يشهد على نفسه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم، فإقرار الإنسان على نفسه شهادة عليها. لكن الفرق الذي أشار إليه بعض العلماء ونقلناه لكم فرق لا بأس به، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، كذا عندكم؟ طيب بما كانوا يكسبون، قال وتشهد أرجلهم وغيرها، المؤلف قال وغيرها، ولا يعني ذلك أنه يستدرك على القرآن، لكنه ينبه على موضع آخر من القرآن، ففي آيات أخرى بيّن الله تعالى أنه تشهد عليهم نعم الجلود، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم لا قبله حتى إذا ما جاءوها، نعم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. السمع والبصر ذكر هنا ولا ما ذكر؟ ها؟
هنا ما ذكر.

هنا ذكرت الأيدي والأرض، السمع والبصر والجلود ما ذكر، ولهذا قال المؤلف وغيره، إشارة إلى أن هناك أعضاء تشهد غير الأيدي والأرض، تشهد عليهم شهدت على حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم، السمع بما سمع عادل، والبصر بما رأى، والجلد بما مس. وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليهم، ولم يقل وقالوا لأبصارهم وسمعهم لما شهدتم، لأن عذاب الجلد عام يشمل الجسد كله، لكن عذاب السمع والبصر خاص بالسمع والبصر، فلهذا قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لأن العذاب سيكون على الجلود، كما قال تعالى كلما نضت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الحاصل لنا أنه يشهد غير الأيدي والأرجل، فتكون الشهداء كم؟ 5، الأيدي والأرجل والسمع والبصر والجلود. ويقول بما كانوا يكسبون، قوله بما كانوا يكسبون، تنازعه عاملان، الأول تكلم والثاني تشهد، والتنازع أن يتواردا عاملان على معمول واحد، أن يتوارد عاملان على معمول واحد، مثل أن تقول أكرمت ورأيت زيدا، أكرمت ورأيت زيدا، فإن أكرمت ورأيت عاملان على معمول واحد وهو زيد. أما أيهما يعمل، هل هو الأول ولا الثاني، فالعلماء اختلفوا في ذلك. يقول ابن مالك والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرع، الثاني العامل الثاني هو الذي يعمل عند البصريين، وعند الكوفيين الذي يعمل هو الأول. طيب، تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولم يقل بما كانوا يعملون، لأن العمل قد لا يكون من كسب الإنسان، قد يكون العمل خطأ فلا يؤاخذ به الإنسان فلا يكون من كسبه، بل الذي يكون من الكسب هو العمل الذي يترتب عليه الثواب إيش أو العقاب. ولهذا قال الله تعالى في سورة البقرة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولم يقل لها ما عملت وعليها ما عملت، فالكسب أخص من العمل، لأنه لا يلزم من كل عمل أن يكون إيش كسبا، قد يكون وقع عن سهو أو عن جهل فلا يؤاخذ به الإنسان، وقد يكون عن غير قصد فلا يؤاخذ به الإنسان، لكن مع ذلك أحيانا يطلق العمل ويراد به العمل الذي هو كسب، مثل قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. يقول بما كانوا يكسبون، فكل عضو ينطق بما صدر منه، اليد تنطق بما بطشت، والرجل بما مشت، والعين بما رأت، والأذن بما سمعت، طيب والجلد بما مس. في سورة النور ذكر الله أن الألف تشهد، نعم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، إذا نضيف هذا إلى 5 تكون 6، اللسان أيضا يشهد عليه، لأن اللسان هو أعظم الجوارح خطرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أدلك على ملاك ذلك كله
قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال فأكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وكل صباح تكفر الجوارح النساء، يعني أنها تجعل الأمر منوطا به. ولهذا قال في سورة النور يوم تشهد عليهم ألسنتهم، ونص على الألسن في سورة النور لأنه ذكر فيها ما يتعلق بذلك من الأمور العظيمة كالقذف مثلا، وأعظمه قذف عائشة رضي الله عنها، فلهذا ذكرت في سورة النور الألسن لأن القذف قول، فقال تشهد ألسنتهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال الله سبحانه وتعالى بما كانوا يكسبون، فكل عضو ينطق بما صدر منه. قال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم لأعميناها طمسا فاستبقوا ابتدروا الصراط الطريق ذاهبين كعادتهم فأنا يبصرون فكيف يبصرون حينئذ أي لا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم قردة وخنازير أو حجارة على مكانتهم، وفي قراءة مكاناتهم جمع مكان بمعنى مكان أي في منازلهم، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون أي لم يقدروا على ذهاب ولا مجيء. قوله ولو نشاء، لو هذه حرف إيش؟ امتناع لوجود. ما الذي امتنع؟ الطمس. الطمس امتنع ليش؟ لامتناع المشيئة. فإذا هي حرف امتناع لامتناع. لو جاء زيد لأكرمتك امتنع المجيء والإكرام، لكن لولا حرف امتناع لوجود، ولما حرف وجود لوجود. فهذه الثلاث الأدوات تنازعت الوجود والعدم. لما جاء زيد لأكرمتك امتناع الامتناع، لولا زيد لأكرمتك امتناع الوجود. نعم، وإن شئت فقل لولا مجيء زيد لأكرمتك عشان ينطبق مع الأمثلة المثلين. طيب هنا لو نشاء إذن حرف امتناع الامتناع، امتنع المسخ امتناع المشيئة. فقوله عز وجل لو نشاء لمسخناه، لطمسنا عليه. نشاء هذه جمع، نشاء الضمير ضمير جمع، يعني لو نشاء نحن. وهذا من المشتبه، لأن النصراني ادعى تعدد الآلهة بمثل هذا الضمير. قال الله عز وجل يعبر عن نفسه بنحن ونشاء ونريد وما أشبه ذلك، إذن فهو متعدد. ولكننا نرد عليه بأن الجمع هنا للتعظيم وليس للتعدد، لأنك عميت عينك وعميت بصيرتك عن الآيات الصريحة المحكمة الدالة على أن الله إله واحد، إنما الله إله واحد. ولكن كما قال الله عز وجل أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن الضمير نشاء وهو ضمير جمع نحن، هذا للتعظيم وليس للجمع قطعا، لأن الله واحد. لطمسنا على عين، قال أعميناها طمسا، والطمس أبلغ من الإعماء، لأن الطمس إزالة العين مرة واحدة ليس لها أثر، والعماء يكون مع بقاء العين، لكن
قد تكون قائمة بصورتها وقد تختلف. المهم أن الطمس إزالة العين ومعالمها نهائيا. لو شاء الله تعالى لفعل ذلك حتى بعد وجود العين، وإلا لن يخلق فيهم أعينا. نقول بعد وجود العين، لأنه يعني قال لطمسنا على أعينهم، والله عز وجل على كل شيء قدير. فكما كان قادرا على شق العين فهو قادر على طمس ذلك الشق. وإذا كان البشر ربما يخيط الشق حتى يتلائم، فما بالك بالخالق عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون. لا فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، يعني طمس على أعينهم فصاروا يتسابقون لعلهم يدركون الطريق الذي يوصلهم إلى مقصودهم. نعم، كأنك تتصورهم الآن يتنافرون تنافر الحمر لعلهم يهتدون إلى الطريق. وهل هذا ممكن؟ هل يمكن للأعمى أن يدل الطريق؟ لا، من حيث الدلالة البصرية لا يمكن. ولهذا قال فأنى يبصرون، يعني كيف يبصرون الطريق وقد طمس الله أعينهم. والمقصود بهذه الآية، المقصود أن الله سبحانه وتعالى طمس قلوب هؤلاء، ولو شاء لطمس أعينهم فصار الطمس حسيا معلوما. وكما أن المطموس عينه، المطموسة عينه لا يبصر، فكذلك المطموسة بصيرته لا يبصر الحق. كيف يمكن لإنسان طمس الله بصيرته أن يبصر الحق ويهتدي؟ هذا شيء متعذر. كما أن من طمس الله بصره لا يمكن أن يهتدي إلى الطريق. قال ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. الأول تطمس عليهم انتفاء الدلالة، والثاني انتفاء السيف. لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. مسخناهم قيل المراد بالمسخ ما قال المؤلف قردة وخنازير حجارة، وقيل المراد بالمسخ الإبقاء على ما هم عليه، يعني يمسخون على مكانتهم فلا يستطيعون التحرك وهو آدم لكن ممسوخ لا يستطيع الحراك. وأيا كان فالله على كل شيء قدير. وقد قلب الله تعالى بني آدم قردة وخنازير. بني إسرائيل هنا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم السبت. نعم، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. والأمر هين على الله سبحانه وتعالى، يقول كن فيكون، يقول كن فيكون، فيقول لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، أي حولنا صورهم إلى صور أخرى من القردة والخنازير، أو جعلناهم حجارة، أو أننا أبقيناهم ماكثين كالجمال. المهم أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لمسخهم وأبقاهم في مكانهم ما يتحركون. ولهذا قال فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، يعني فما استطاعوا أن يمضوا. لماذا؟ لأنهم مسكوا على مكانتهم وبقوا ثابتين، ولا يستطيعون أن يرجعوا. والذي لا يستطيع أن يمضي ولا يرجع معناه ثابت كالعمود،
لا يتقدم أماما ولا تأخر خلفا. لو شاء الله عز وجل لمسخهم على هذا حتى ظهر أمرهم محسوسا. أما بالنسبة للخير والتقدم المعنوي فهم لم يتقدموا إلى الخير معنى لا، ولكن تأخروا عنه إلى الشر، ولهذا كان سيرهم الذي يسيرون عليه في العمل عكس الاتجاه الصحيح بل مضاد له تماما. فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. قال الله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. نقفل هذا لأن انتهى الوقت. وش تقولون فيه؟ حرف استفهام، استفهام بمعنى النفي، النفي يعني فلا يبصر. نعم. انتهينا إلى قوله تعالى وأن اعبدوني. هذا صراط مستقيم. قال الله عز وجل ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذا مبتدا الفوائد. على هذا يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد. أولا بيان عداوة الشيطان لبني آدم حيث أضل منهم جبلا كثيرا أي خلقا كثيرا عظيما. ومنها الحذر بل التحذير من الشيطان وإغوائه، لأنه لا يمكن أن يسعى لهداية الخلق أو لهداية بني آدم وإنما يسعى لإضلالهم. ومنها أن من اتبع الشيطان في إغوائه وإضلاله فهو غير عاقل بقوله أفلم تكونوا تعقلون. ومنها أن من ساء تصرفه صح أن ينفى عنه العقل وإن كان عاقلا عقل إدراك بقوله هنا أفلم تكونوا تعقلون. وقد مر علينا أن العقل عقلان، عقل هو مناط التكليف وهو عقل الإدراك، وعقل هو مناط المدح والذم وهو عقل التصرف الذي يكون به الرشد. ومنها توبيخ ولوم من تبع الشيطان في إضلاله بكونه غير عاقل بقوله أفلم تكونوا تعقلون. ثم قال عز وجل هذه جهنم التي كنتم توعدون. في هذا إثبات نار جهنم وأنها تشاهد عيانا يوم القيامة بقوله هذه، والإشارة تكون إلى مشار إليه محسوس. ومنها بيان صفة النار وأنها والعياذ بالله كلها ظلمة وكلها سواد لقوله جهنم لأنها من الجهمة أي الظلمة والسواد. ومنها أيضا تقريع هؤلاء وإظهار خطأهم في تكذيبه لقولها التي كنتم توعدون. ومنها من فوائد الآية صدق وعد الله سبحانه وتعالى حيث صدق وعده بما وعد به هؤلاء المكذبين حتى شاهدوا ما وعدوا به عيانا. ثم قال عز وجل اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن هؤلاء المكذبين يؤمرون أمر إهانة وإذلال ليصلوا النار بقوله اصلوها اليوم. ومن فوائده إثبات من فوائدها إثبات الأسباب لقوله بما كنتم تكفرون. وإثبات الأسباب
أمر معلوم بالشرع والعقل والحس، ولا ينكر إثبات الأسباب إلا جاهل بحقيقة الواقع. فإنه لا أحد ينكر أنك إذا رميت الزجاجة بحجر انكسرت به، وإذا ألقيت الخرقة في النار احترق بها. لا ينكر هذا إلا شخص مكابر في الواقع. ومع هذا فهل الأسباب تفعل بذاتها أو تؤثر بذاتها؟ لا، بل بخلق الله سبحانه وتعالى التأثير فيها. وحينئذ لا يكون لإثبات الأسباب أو لا يكون في إثبات الأسباب شيء من الشرك، خلافا لمن زعم أن إثبات تأثير الأسباب نوع من الشرك، لأن نقول هذه الأسباب إنما تؤثر بإيش؟ بخلق الله عز وجل التأثير فيها. ولهذا إذا شاء الله أن لا تؤثر أن تؤثر، فإن النار طبيعتها الإحراق، ومع ذلك لم تحرق إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل كانت بردا وسلاما عليه، لأن الله قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومنها كمال عدل الله سبحانه وتعالى لقوله اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، أي فلم تظلموا، بل أنتم الذين فعلتم ذلك بأنفسكم. ثم قال عز وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يختم على أفواه المكذبين يوم القيامة فلا يتكلمون. وقد سبق لنا الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى عنهم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وما هو الجمع؟

إذن لكل للقيامة أحوال، حال يكذبون وحال يقرون، لكن بعد أن تشهد عليهم أيديهم وأسنتهم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى لقوله تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فإنه خلاف العادة أن تكلم الأيدي والأرجل، ولكن الله على كل شيء قدير. ولهذا لما ذكر الله عنهم أنهم قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقد الله الذي انتقد كل شيء. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان يمكن أن يشهد بعضه على بعض، لأن هذا الرجل واحد تشهد عليه أعضاؤه بما عمل، فهل يتفرع على هذا أن الإنسان في الدنيا يمكن أن يشهد على نفسه؟ نعم يمكن، وشهادته على نفسه هو إقراره على نفسه، إقراره على نفسه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن العبرة في العمل بما كان فيه من كسب لا مجرد العمل، لقوله بما كانوا يكسبون. وذكرنا في التفسير الفرق بين قوله بما كانوا يعملون وبما كانوا يكسبون، لأن مجرد العمل قد لا يكون كسبا، كما لو صدر من جاهل أو صدر من ساهي أو نائم أو ما أشبه ذلك. ثم قال تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. الآيتين في هذه الآية الكريمة إثبات مشيئة الله عز وجل لقوله ولو نشاء، ولكن كل شيء معلق بمشيئة الله فإنه مقرون أيضا بالحكمة، لأن الله عز وجل لا يشاء مشيئة مجردة، بل مشيئته تابعة لحكمته. ودليل ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فقوله إن الله كان عليما حكيما يدل على أن مشيئته مقرونة بالعلم والحكمة. من فوائد الآية الكريمة أيضا بيان تمام قدرة الله، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، هذه الأعين المبصرة لو شاء الله لطمسها وصارت كأن لم تكن. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا ضرب المثل عن الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة، فإن هؤلاء لو طمست أعينهم ما استطاعوا أن يهتدوا إلى السبيل. فكذلك إذا طمس الله بصيرة القلب والعياذ بالله لم يستطع الوصول إلى الحق ولم يعرف الحق. ومن فوائد الآية الكريمة كمال بلاغة القرآن، لأن الله لو شاء لقال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فما استطاعوا أن يذهبوا ولا يرجعوا، لكن أتى به على هذا السياق المبسط يعني الذي فيه توسع لأنه أبلغ في التأثير، ولأنه يكون له نغمة جيدة تهفو إليه الأسماء وتلتد بسماعها. ثم قال ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، أيضا فيها فائدة، فيها أثبات المشيئة وكمال قدرة الله عز وجل. وفيها من فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لا أثبتهم في مكانهم بحيث لا يستطيعون الذهاب ولا الرجوع، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ثم قال ومن نعمره ننكسه في الخلق، وهو مثل درس اليوم. قال الله عز وجل ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون.
الجملة هذه شرطية، فعل الشرط هو قوله نعمره وجوابه ننكسه. يقول الله عز وجل من يعمره أي نجعل عمره طويلا، ولهذا قال المؤلف في إطالة أجله ننكسه، وفي قراءة بالتشديد من التنكيس. والقراءة الأصل التي جعلها المؤلف أصلا من الإنكاس، والإنكاس والتنكيس بمعنى الرد، بمعنى الرد من حال كاملة إلى حال ناقصة. وقوله ننكسه أو ننكسه في الخلق، يقول المؤلف في تفسيرها أي خلقه، فيكون بعد قوته وشبابه ضعيفا وهرما. نعم، كلما طال الأجل. يا عمر، ما هو هذا شأن طالب العلم؟ خذ كتابك وطالب العلم ولا جيب لك كتاب. يلا قل. كلما طال العمر في الإنسان فإنه يرجع إلى الوراء، ليس في القوة البدنية فحسب، بل في القوة البدنية والقوة العقلية والقوة الفكرية، فيضعف ويعود إلى أرض العمر كما قال الله عز وجل. والغرض من هذا التنبيه، وإن كان أمرا واقعا كل يعرفه، الغرض من هذا أن يبادر الإنسان عمره ما دام في قوته وشبابه، لأنه سيأتيه اليوم الذي لا يكون عنده تلك القدرة البدنية ولا القدرة الفكرية ولا القدرة العقلية، يكون تفكيره محدودا كتفكير الصبي، لا يفكر إلا فيما يحيط به جدران بيته، ويكون عقله كذلك محدودا، لا يستطيع أن ينظر ويعقل ويفكر في الأمور ويوازن بينها ويحكم عليها. كذلك أيضا يكون حفظه للأشياء محدودا، فيمر به الشيء الصباح ولا يستطيع التعبير عنه في المساء. كل هذا أمر واقع وظاهر، بل من الناس من يسلب عقله نهائيا، وربما يصل إلى حد يشبه الجنون، يؤذي أهله بالصراخ والعويل والأناشيد وما أشبه ذلك، حسب ما كان عليه حين الصغر. حتى أن الإنسان إذا كان مثل جمالا وكان ينشد الأشعار، تجده إذا كبر وهرم يبدأ ينشد هذه الأشعار. كل هذا أمر لا بد منه، ولهذا قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالذكار الموت والهرم. كل إنسان عاقل إذا تذكر أن مآله إما موت عاجل وإما هرم فإنه لا يطيب له العيش. ولكن ليس معنى لا يطيب العاقل أيضا، لا ليس معنى لا يطيب له العيش أنه يبقى ندمان في حزن، لا، بل يسعى ويستعد لهذه الحال التي لا بد منها. قال الله سبحانه وتعالى ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، لأن القادر على ذلك المعلوم عندهم قادر على البعث فيؤمنون به. وفي قراءة بالتاء أفلا تعقلون، وهي سبعية كما هو معروف. هكذا قال المؤلف رحمه الله أن المراد الاستدلال بتغيير حال الإنسان إلى هذه الحال الدانية على أن الله تعالى قادر على أن يبعثه، وهذا الذي قاله ممكن، لكن أحسن منها أن يقال إن معنى قوله أفلا تعقلون أفلا يكون لكم عقل فتبادروا أعماركم قبل أن تصلوا إلى هذه الحال. تبادروها بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح ما استطعتم،
حتى إذا وصلتم إلى هذه الحالة وإذا أنتم على أتم استعداد لها. وغالبا أن الإنسان الذي يمضي وقته بطاعة الله سبحانه وتعالى أنه إذا هرم تجده لا يهتم إلا بالطاعة. كثير من المسلمين إذا هرموا تجده يقول أين الماء، أريد أن أتوضأ، أو تجده يصلي دائما، أو تجده يقرأ القرآن دائما، أو يذكر الله دائما. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يهرم على الحال التي يكون عليها. وعكس ذلك سيكون بالعكس، من كان في حال قوته وشبابه على غير هذا العمل الصالح سوف يكون هذيانه إذا كبر في هذا العمل السيء. نعم. قال فلا تعقلون. وما علمناه أي النبي الشعر رد لقولهم إنما أتى به من القرآن شعر، وما ينبغي له ما يسهل له الشعر إن هو ليس الذي أتى به إلا ذكر عظة وقرآن مبين مظهر للأحكام وغيرها. قوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أما علمنا فهي تعود ناء لله سبحانه وتعالى، وأما الضمير الهاء فتعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل أين مرجع الضمير، لأن كل الآيات السابقة ليس فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا إن الضمير يعلم مرجعه من السياق السابق أو السياق اللاحق، وهذا يشبه العهد الذكري فئة أو من الفهم، من الفهم بحيث يكون الأمر مفهوما عند المخاطب. وهذا كالعهد إيش؟ كالعهد الذهني. هنا يعلم مرجع الضمير في قوله إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، ومعلوم أن الذي جاء بهذا الذكر والقرآن المبين هو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى وما علمناه، أي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الشعر، لأن الشعر في الواقع لو علمه الله النبي صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك حجة للمبطلين المكذبين، ولقالوا إنما إن هذا القرآن من جملة الشعر الذي علم إياه، ولهذا لم يعلم الشعر ولم يعلم الكتابة، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. يقولنا علمناه الشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شعرا أبدا، وإذا قدر أن جرى على لسانه كلام موزون وزن الشعر فإنه ليس عن قصد وإرادة، وإنما جاء عفوا، والذي يأتي عفوا ليس مقصودا فلا يكون معلوما، مثل قوله صلى الله عليه وسلم النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فإن هذا رجس ولكنه ليس عن قصد فلا يكون ذلك تعليما. أما الشعر فإنه الكلام الموزون المقفر، كلام الموزون المقفر، وسمي شعرا لأنه يأخذ بالشعور. ولهذا تجد أن النغم يأخذ باللب أكثر مما يأخذ النثر، يعني ربما تسمع خطبة بليغة جيدة جدا وتجد ما يماثلها في المعاني من نظم، ولكنك ترى أن تأثير النظم أشد وأخذ بالشعور أكثر، ولهذا سمي شعرا. وبه نعرف أن ما يسمى الآن بالشعر المنثور ليس بشعر، لأنه لا يأخذ بالمشاعر، ليس بشعر وليس بنثر، وإنما هو كالمنافق لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا يطلب إليه من يطلبون إلى إلى إلى إلى النثر والخطب، ولا من يطلبون إلى الشعر والقصائد. ف
فهو في الحقيقة ليس بشيء، ولكن لكل امرئ من دهره ما تعود. الذين أحدثوه يطربون له ويرون أنه أشد شاعرية من شعر امرئ القيس. نعم، فنحن نقول إن الشعر هو الذي يأخذ بالمشاعر بأن يكون كلاما موزونا مقفى يأخذ باللب. يقول وما ينبغي له وما علمناه الشعر. قال المؤلف ردا لقوله إنما أتى به من القرآن شعر، والمكذبون والذين يقومون ضد أي إنسان لا بد أن يصفوا قوله بالمعاني. لماذا؟ من أجل أن ينفروا الناس عنه. ولكن كما قال الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الرسل وصفوا بهذين الوصفين من أعدائهم السحر والجنون، ومحمد عليه الصلاة والسلام أيضا وصف بذلك، وصفوه بأنه ساحر وشاعر ومجنون وكاهن وكذاب. كل ذلك من أجل أن ينفر الناس عنه. ولكن هل حصل الأمر؟ هل نفر الناس؟ أبدا، لأن الحق والحمد لله سيعرف مهما قوبل به من صدمات فإن العاقبة له. فإذا قال قائل هذا الوصف للرسول عليه الصلاة والسلام هل يتعدى إلى أتباعه؟ الجواب نعم، كل ما وصفت به الرسل يوصف بمثله أتباعه. ألم تعلموا أن المجرمين إذا رأوا المؤمنين يقولون إن هؤلاء لضالون، يصفونهم بالضلال، وفي عصرنا يصفونهم بالرجعية والتأخر وما أشبه ذلك من الكلمات التي ينفر الناس بها عن الحق. وأهل البدع يصفون أهل السنة والجماعة بألقاب السوء، يقولون إنهم نوابت، غثى، حشوية، مجسمة، مشبهة وما أشبه ذلك. كل هذا من أجل التنفير عما هم عليه. ولكن الحمد لله أن الأمر يكون ثوابا لهؤلاء الذين يوصفون بهذه العيوب، وامتحانا لهم الصبر على ما هم عليه من الحق، ثم العاقبة تكون لهم. المؤلف رحمه الله قال وما يسهل له الشعر، يعني ليس سهلا له، بل هو صعب عليه إنشاء وصعب عليه إنشادا. يعني هو عليه الصلاة والسلام إذا أنشد شعر غيره ينشده أحيانا على غير الوزن المعروف، لأنه ليس له عناية بالشعر أو تحفظ له، أما بنفسه فلا ينشد. ولكن الأولى أن نفسر هنا ما ينبغي، أي ما يمكن ولا يصلح له ولا يليق به، لأنها كلما جاءت في القرآن ما ينبغي فالمراد بها الممتنع غاية الامتناع، كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ليس معنى ما ينبغي يعني أنه ما هو طيب ولكن يمكن، لكنه مستحيل غاية الاستحالة. ومثل قوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني هذا شيء مستحيل أن تدرك القمر، وهذا حسب العادة فيما يتعلق بالشمس. وما ينبغي له أي ما يمكن ولا يليق به عليه الصلاة والسلام أن يكون شاعرا، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قال المؤلف ليس الذي أتى به إلا ذكر، فأفادنا بأن إن هنا نافية، يعني ما هو إلا ذكر،
إن مكسورة الهمزة، مكسورة الهمزة تأتي لعدة معان نستذكرها الآن وإن كان قد مرت عليه. الأول فهد، نافية كما هنا، وعلامتها غالبا أن يأتي بعدها إلا. طيب والثانية شرطية، مثل إن تذاكر تنجح. طيب وتأتي يا بندر نعم يا عادل، زائدة مثل ما إن هات البيت أين ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف الغزف. طيب هذه ثلاث مخففة من الثقيلة مثل ايش لا. طيب ان هذان لساحره، وان مالك كانت كرام المعادن، وان مالك كانت كرام المعادن. طيب إيه؟ طيب ان هو الا ذكر وقران مبين. قال عظة و... انت الوقت نعم.

مو بالله غالي ما يقدر. ما بالشك لأن كونه يكون في قلبه هذا الشيء أحسن من أن يكون في قلبه محبة الدنيا وما أشبهها. والله إني أشك في الأجر إلا إذا كان عنده قصد. كان عنده قصد لكنه هو في الحقيقة قاصد لهذا الأمر، لكن هل قصد به القربة؟ معلوم له يا يعني مصاحب يقصد به القربة، يقصد العمل والتقرب الله به، لكن هنا هل إنه يقصد التقرب أو شيء يجري على لسانه لأنه هذا اللي بده من قبل؟ اللي عندي أي عندنا ننكسه وفي قراءة التشديد من التنكيس. نراجع ما في والله عندنا قراءتين الآن، نراجع القراءتين. ما عندك الجمال؟

نكسه نكسه من نكسه ننكسه. طيب ما ذكر اللي عندنا الثالثة؟ ننكسه الأخير. لا قبل عادي أول لا ننكسه. لا أجي إذن وش اللي قبل؟ قال وهو أبلغ قبله ولا ضبطها. المثل ننكسه. نعم.

ينكسر. ننكسه هذا على هذا الضبط.

0: نشوفه نشوف بعدين. ما ضبط. ما عندكم المصحف اللي فيه القراءات؟ نعم.
1: لما مصحف العرب
0: على كل حال أنت تعرف أن المبطل يموه بكل شيء، وإذا كثرت الدعايات والكلام والقول فقد ينقلب الأمر، فهم يفهمون أن هذا ليس بشيء، لكن قد يقول مثلا هذا شيء به جديدا على وجه جديد وما أشبه ذلك، ويروجون لدعاياتهم حتى يشتبه الأمر. نعم. لا أنا نقول هذا من باب الترويج، ولهذا ما تستطيع أن تأتي بقصيدة واحدة للشعراء السابقين على مثل شعرنا أبدا.
2: ما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين.
0: ليش؟
2: نعم. لو ما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني ما علمنا محمدا صلى الله عليه وسلم الشعر وما ينبغي له، أي لا يصح ولا يمكن أن يعلم أو أن يتعلم الشعر، لأن تعلمه الشعر يوجب احتجاجا من المبطلين، كما في قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فلو تعلم النبي صلى الله عليه وسلم الشعر لقالوا إن هذا القرآن شعر مما تعلمه، كما أنه لو كان يكتب لقالوا إن هذا شيء مما كتبه. قال الله تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وأظن وقفنا على هذه الجملة وبينا أن إن تأتي لعدة معان، وهي من الثقيلة. طيب، والذي يعين المعاني المتعددة في الكلمة الواحدة هو السياق، وهذه قاعدة في كل كلمة ذات معاني متعددة يعينها السياق وقرينة الحال. قال: إن هو، أي ما هو، أي الذي علمناه، إلا ذكر وقرآن مبين. فقوله إن هو، هذا ضمير يعود على المصدر المفهوم من علمنا، وكون مرجع الضمير مصدرا معلوما من الفعل السابق أمر لا يستغرب. ألم ترى إلى قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. هو أي العدل المفهوم من كلمة اعدل. فهنا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو، أي الذي علمناه، إلا ذكر وقرآن مبين. أي ما الذي علمناه؟ إلا ذكر وقرآن مبين. قوله إلا ذكر، قال المؤلف: عظة، يعني موعظة يتذكر بها من تذكر. ومن الذي يتذكر؟ الذي يتذكر بهذا القرآن بينه الله تعالى في قوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذا باعتبار الاستعداد والقبول. وقال تعالى في آيات أخرى ما يدل على أن كل المتقين يتعظون بهذا القرآن، فيكون فيه بيان للذين يتعظون به من حيث السلوك. ففي سورة قاف بيان للذين يتعظون به من حيث القبول والاستعداد للتذكر. وفي الآيات الأخرى التي تربط التذكر بالقرآن بالإيمان والتقوى ما أشبه ذلك دليل على من يتعظ به من حيث السلوك والعمل. وكلما ازداد الإنسان عملا بالقرآن ازداد تذكرا به. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله في معنى الذكر هو أحد معاني، لأن الذكر بالنسبة أو لأن الذكر الذي وصف به القرآن يتضمن عدة معاني. المعنى الأول ما ذكره المؤلف وهو إيش؟ العظة والتذكر به. المعنى الثاني أنه ذكر يذكر به الله، وهو أشرف أنواع الذكر. كيف ذلك؟ لأن القرآن كلام الله عز وجل، فبمجرد ما تتلوه وأنت تشعر أنه كلام الله سوف تذكر عظمة الله عز وجل. ولأن القرآن يشتمل على أخبار هي أصدق الأخبار وأنفعها للقلوب، ولأنه يشتمل على قصص هي أحسن القصص وأجملها وأتمها، ولأنه يشتمل على أحكام، أحكام من لدن حكيم خبير هي أعدل الأحكام وأقومها من مصالح العباد، ولأنه يشتمل على أوصاف الله تعالى وأسمائه التي هي أفضل الأسماء وأشرف الأوصاف. كل هذا في الواقع ذكر، القرآن نفسه ذكر لله عز وجل لأنه يشتمل على كل هذه المعاني التي بيّنها الله تعالى في كتابه. المعنى الثالث للذكر أنه رفعة وشرف لمن يقوم به ويعمل به، لقوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والذكر بمعنى الرفعة والشرف موجود في القرآن كما في الآية التي تلوتها الآن، وكما في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، أي ذكرك بالشرف

الشرف، لأنه لا شك أن من تمسك بهذا القرآن فإن له الشرف والسيادة على جميع الخلق. ولهذا فإني أحثكم على أن تمسكوا بهذا القرآن، وأنتم إذا تمسكتم به عقيدة وعملا وهديا فستكون العاقبة لكم. ولا تظنوا أنكم قليلون، لو كنتم قليلين فإن الاهتداء بالقرآن يستلزم أن ينجذب الناس للمهتدي به حتى يكثروا شيئا فشيئا، كالحجر تلقيه في اليم ثم تتسع الدائرة حتى يشمل اليم كله. فالحاصل أن المهم أن الإنسان إذا تمسك بهذا القرآن الكريم فسوف يكون له الشرف والسيادة والظهور على جميع الخلق. قال: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قرآن يحتمل أن يكون بمعنى مفعول وأن يكون بمعنى فاعل، لأن قرآن مصدر مثل الشكران والغفران والنكران وما أشبهه، والمصدر يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول. وعلى هذا فهو قارئ، القرآن قارئ ومقروء. أما كونه قارئا فلأنه من القرء يعني الجمع، فهو جامع للأحكام والأخلاق والآداب الموجودة في الكتب السابقة قبله، كما قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هو جامع أيضا لكل ما تقوم به أمور الدنيا وأمور الآخرة. هو أيضا مقروء أي مفهوم، لأنه يتلى، والقراءة بمعنى التلاوة. إذن القرآن نقول إنه مصدر بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول. وهل له نظير أعني إتيان المصدر على وزن فعلا؟ نعم هنا له نظير، ما لا، قلنا الغفران والشكران والنكران وما أشبهها. طيب، قال مبين. قال المؤلف رحمه الله: مظهر للأحكام وغيرها. فمبين هنا من أبانا بمعنى أظهر، وقد سبق لنا مرارا أن أبانا يكون لازما ويكون متعديا، يكون لازما بمعنى ظهر، وهو كثير في القرآن، مثل إن أنتم نعم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي بين ظاهر. وتأتي مبين من أبان بمعنى أظهر أي المتعدي، كما في هذه الآية مبين أي مظهر. لأي شيء هو مظهر؟ مظهر للأحكام وغير الأحكام، كما قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فما من شيء يحتاج الناس إليه إلا وجد في القرآن، كل شيء يحتاج الناس إليه موجود في القرآن، لكن وجوده في القرآن إما أن يكون على وجه صريح أو على وجه ظاهر أو على وجه الإيمة والإشارة أو على وجه الشمول العموم أو على وجه اللزوم. المهم أن القرآن مبين لكل شيء، تارة يذكر الدليل على المسألة، وتارة يذكر التوجيه إلى الدليل على المسألة. فمثلا في مسائل كثيرة لا توجد في القرآن وهي من أهم أحكام الإسلام، كعدد الركعات في الصلوات وتقدير أنصباء الزكاة وما يجب فيها وما أشبهها، لكن في القرآن ما يشير إليه، مثل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية إذا وجهتها إلى السنة شملت جميع السنة، وشرعنا كله لا يعدو الكتاب والسنة. إذن فالقرآن مبين لكل شيء، ولهذا قال مبين في الأحكام وغيرها. هو أيضا مبين لكل ما سبقنا من الحوادث التي يكون في بيانها مصلحة،

0: قصص الأنبياء وقصص الأولياء وقصص المكذبين للرسل وغير ذلك، كل ما سبق مما في ذكره مصلحة لنا فهو مذكور، أما ما ليس لنا فيه مصلحة فإنه لا حاجة إلى ذكره، وقد يكون هذا الشيء الذي لم يذكر موكولا إلى عقول الناس وتجاربهم، كما في كثير من طباع الأشياء الأمور الطبيعية سواء كانت فلكية أو جيولوجية أو غير ذلك، نجد أن القرآن لم يفصلها ولم يبينها. لماذا؟ لأنه ليس فيها فائدة، فائدتها تكمن في أن الناس يطلبونها وينظرون في آيات الله ويتحركون حتى يدركوها. ولهذا تجد بعض المسائل التي يتنازع فيها الناس كمسألة دوران الأرض، هل هي موجودة في القرآن على وجه صريح؟ ما هي موجودة. لو كان هذا مما يتعين علينا اعتقاده إثباتا أو نفيا لكان الله عز وجل يبينه بيانا واضحا كما بين الأمور التي لا بد لنا من الاعتقاد فيها على وجه صريح. إذن هذه موكولة للناس، استخراج ما في الأرض من المعادن وغيرها من المصالح العظيمة التي لم يطلع عليها إلا أخيرا، هذا أيضا لم يذكر في القرآن، وإن كان في القرآن إشارة إليها لكنه لم يذكر على وجه التفصيل، بل قال الله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات، وقطع هذه من صيغ الجمع جموع التكثير. لو تقول إنها ملايين القطع لم يخرج عن دلالتها، هذه القطع لولا أنها تختلف في منافعها وذواتها وكل ما يتعلق بها ما قال الله قطع متجاورات، إذن هي متباينة. في هذه الآية متى تستطيع أن تقول إن الله أرشدنا إلى استخراج إيش المعاد من الأرض؟ لأنه تبين أنها قطع، ما هي القطع اللي هو بالتراب هذا فقط، في أشياء كثيرة ما تعلم، وربما تعلم في المستقبل وربما بعضهم علم الآن. المهم من القرآن مبين إيش، مبين لكل شيء، وأنت إذا تدبرت القرآن مرة بعد أخرى لا تعيد التدبر مرة ثانية إلا ظهر لك معنى جديد غير الأول، ولا يمكن لأحد أن يحيط بمعنى القرآن، لكن كلما تدبره الإنسان طالبا الحق مريدا للصواب فإنه يهتدي إلى معاني كثيرة. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، لأنه كان يروج في ذلك الوقت من وقت علي والشيعة يروجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بالخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسئل هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يعني من الخلافة أو من العلوم التي كتمها عن الناس، فقال لا والذي فرأ النسمة وفرق الحبة وفلق الحبة إلا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء في كتابه. وما في هذه الصحيفة والذي في هذه الصحيفة العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، الشاهد كلامه الأول إلا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء في كتابه. هذا الفهم يختلف فيه الناس اختلافا كبيرا جدا جدا، ترى بعض العلماء يتكلم على آية يستخرج منها فوائد محدودة معدودة، وترى آخر يتكلم عليها يستخرج منها أضعافا مضاعفة بالنسبة لما استخرجه الأول، كل ذلك بحسب استعداد الإنسان وفهمه وبصيرته، وكلما ازداد الإنسان إيمانا وتقوى ازداد هدى بالقرآن، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال عز وجل لينذر بالياء والتاء، لينذر بالياء، فالضمير يعود على إيش؟ على القرآن. لتنذر الضمير يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على قراءة التاء قدر المؤلف به لتنذر به، ولهذا قال بالياء والتاء به، كلمة به تعود على القراءة الثانية وهي تنذر، أما القراءة الأولى فلا تحتاج إلى هذا التقدير. ولا شك أن القرآن نفسه منذر وأن النبي صلى الله عليه وسلم منذر به، فالقرآن فيه وعيد وفيه أوصاف لمن يستحق هذا الوعيد، وهذا هو الإنذار. كما أن فيه أيضا بشارة، كما أن فيه بشارة وأوصافا للمبشرين، وهذا هو التبشير. فالقرآن فيه بشارة وفيه إنذار، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وأنذر به وخوف به ورقب به. من كان حيا، قال المؤلف يعقل ما يخاطب به وهم المؤمنون. من كان حيا، هل المراد بالحياة هنا الحياة المعنوية التي هي حياة القلب، أو الحياة الحسية التي هي حياة الجسم؟ الظاهر أنه يشمل الأمرين، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله من كان حيا على وجه الأرض، يعني من كان حيا حياة جسمية، لأن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة عامة لجميع الخلق، فهو ينذر من كان حيا، يعني ينذر كل حي، أو من كان حيا حياة معنوية يعني حياة القلب، حيث يراد به من يعقل ويتبصر ويؤمن، وعكسه من؟ عكسه الميت، ميت الجسم وميت القلب. أما ميت الجسم فلا يمكن إنذاره بالقرآن لأنه انتقل إلى دار الجزاء ولا يمكن أن يفهم ولا أن يعلم، وأما ميت القلب فلأنه قد طبع على قلبه والعياذ بالله، فلا يصل إليه النور ولا يصل إليه الخلق الحق. ويحق القول العذاب على الكافرين وهم كالميتين لا يعقلون ما يخاطبون به. هنا قال لينذر من كان حيا، فينتفع بالإنذار ويتعظ ويتجنب المحرمات ويأتي بالواجبات. ويحق القول، ماذا تتوقع أن يقال؟ أتوقع أن يقال ويحق القول على من كان ميتا أو على الأموات، لأن هذا مقتضى المقابلة. نعم، لكن عدل عن هذا إلى ذكر الكافرين، ويحق القول على الكافرين. وفائدة العدول عن ذكر المقابل بلفظه أمران: الأمر الأول أن المراد بالميت الكافر، أن المراد بالميت الكافر، وأن الكافر لا يمكن أن ينتفع بالقرآن. والثاني التسجيل على أن من لم ينتفع بالقرآن فهو كافر، فهو كافر، ومن انتفع به في شيء دون آخر ففيه خصلة من خصال الكفر، ولهذا كل معصية فهي من خصال الكفر، لكنها قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة. فلهذا عدل الله عز وجل عن هذا إلى قوله ويحق القول على الكافرين دون قوله ويحق القول على الميتين، بقال على الكافرين. ومن هذا، يعني من هذا الأمثلة وهو كثير في القرآن، قوله سبحانه وتعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، لم يقل لا يقضون بالباطل، بل قال لا يقضون بشيء، يشمل الباطل وغير الباطل، يعني ليس لهم قضاء إطلاقا لأنهم مربوبون مملوكون فلا يقضون بشيء. ويحق القول على الكافرين، ثم قال عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما إلى آخره. أولم يروا، الاستفهام هنا لإيش؟ للتقرير، لأنه كلما دخل الاستفهام على نفي فهو للتقرير، سواء كانت أداة النفي حرفا مثل لم، أو فعلا مثل ليس. المهم أن الاستفهام هنا للتقريب، والواو حرف عطف، والمعطوف عليه ما سبق، أو أن المعطوف عليه مقدر بين الهمزة والواو بحسب ما يقتضيه السياق. يقول يروا، قال يعلم، يعلم، ففسر الرؤية هنا برؤية العلم، ويمكن أن يراد بها رؤية البصر، ورؤية البصر أشد في التقرير أو أقوى في التقرير من رؤية العلم، لأن رؤية العلم قد ينكر الإنسان ويقول أنا ما أعلم بهذا، لكن رؤية البصر إذا كان الشيء أمامه، شوف الإبل مثلا، لا يمكنه أن إيش؟ أن ينكر. والحقيقة أنها محتملة لهذا وهذا، فباعتبار أن الله خلق هذه الأشياء لا شك أنها رؤية علم، لأننا لم نشهد خلق هذه الأشياء، كما قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. وباعتبار المخلوق رؤية بصر، لأنها يشاهد ويعلم ولا يمكن إنكاره. قال المؤلف والاستفهام للتقرير، والواو الداخلة عليها للعطف، الواو الداخلة عليها. الآن هل الواو داخلة ولا مدخولة؟ يعني قولوا عن علم، لا تكون مثل الصبي إذا ذكرتها شيئين، الصبي إذا ذكرته شيئين يأخذ بالأخير، يأخذ بالأخير دائما، لو تقلب عليه العبارة أخذ بالأخير الذي هو الأول في العبارة الأولى. فالآن هل الواو مدخولة ولا داخلة؟ والواو الداخلة عليها للعطف، الواو داخلة عليها ولا مدخولة؟ طيب ما هو الداخل؟ هل السابق ولا اللاحق؟
1: اللاحق
0: يا أخوان، السابق لا شك، الداخل على الشيء هو السابق. فمثل إلى إلى إذا جاءك الواو، عندنا الهمزة والواو، أنت تقول دخلت همزة على الواو ولا دخلت واو على همزة؟ المؤلف يقول هكذا، لكن نقول دخلت الهمزة على الواو. إذا قلت سوف يقوم، هل يقوم دخل على سوف ولا سوف دخلت على يقوم؟ سوف دخلت على يقوم، فالداخل هو الأول. والمؤلف يقول الواو الداخلة عليه، يشير إلى القول الثاني في الموضوع في مثل هذا التركيب، وهو أن التقدير وألم، وألم يروا أن خلقنا لهم، وهذا أحد القولين كما هو معروف. فهنا المؤلف رحمه الله جعل الواو داخلة على الهمزة، والواقع أن الهمزة حسب الترتيب داخلة على الواو، لكنه رحمه الله يرى أن في المسألة تقديما وتأخيرا، وأن الواو داخل على الهمزة في الأصل، فأصله وألم يروا أنا خلقنا لهم في جملة الناس مما عملت أيدينا، أي عملناه بلا شريك ولا معين، أنعاما هي الإبل والبقر والغنم. أنا خلقنا لهم، أي أوجدنا لهم من العدم أنعاما. والله سبحانه وتعالى مختص بالخلق، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، وإضافة الخلق إلى المخلوق يعني أن يكون للمخلوق خلق، ليس على سبيل ليس على سبيل الإضافة بالنسبة إلى الله، لأن خلق الله للأشياء خلق إيجاد من عدم، خلق المخلوق للأشياء ليس خلق إيجاد، ولكنه خلق تغيير من حال إلى حال أو وصف إلى وصف. إذا نجرت الخشبة بابا فقد خلقتها بابا، لكن هل أنت أوجدت هذه الخشبة الجواب لا، لكن صيرتها إلى هيئة معينة، وهذا نوع من الخلق. ولهذا يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا إيش ما خلقت، مع أنهم لم يوجدوا الصورة من عدم، لكن غيروا ونقلوا من حال إلى حال. فالخلق الخاص بالله هو خلق الإيجاد، أما الخلق الذي يكون من المخلوق فما هو إلا تغيير وتحويل فقط. أنا خلقنا لهم، اللام هنا للملك ولا للاستحقاق؟ نعم للاستحقاق، ويصح أن تكون للملك كما سيأتي في الآية نفسها. مما عملت أيدينا أنعاما، مما عملت أيدينا أي مما عملنا، مما عملنا. وليس المعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأنعام بيده، لو كان أراد ذلك سبحانه وتعالى وكان الواقع كذلك لقال مما عملنا بأيدينا، كما قال تعالى في آدم يخاطب إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهنا أضاف الخلق إلى نفسه وجعل المخلوق به اليد، أما هنا فأضاف العمل إلى اليد مما عملت أيدينا، فهو كقوله تعالى بما كسبت أيديكم وما أشبهها، مما يضاف فيه الفعل إلى اليد، والمراد الإنسان، المراد الإنسان. كذلك هنا أضاف الله تعالى العمل إلى يديه، والمراد إيش؟ المراد نفسه أي مما عملنا. نعم. وهنا قال مما عملت أيدينا بالجمع، فهل الله عز وجل له أكثر من يد؟ الجواب لا. نعم، هل لله تعالى أكثر من يدي؟ الجواب لا، ليس لله أكثر من يدي، ليس له إلا يدان اثنتان. فلماذا جمع هنا؟ جمع من أجل المناسبة، لأن الأفصح في المثنى إذا أضيف إلى جمع الأفصح فيه الجمع. ألم ترى إلى قوله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، مع أنه ليس للإنسان إلا قلب واحد، فهنا أضافه، فهنا لما أضافه إلى الضمير المفيد للجمع وهنا للتعظيم بلا شك ناسب الجمع. وأيضا فإن الجمع أبلغ في التعظيم، فلهذا جمعت. وأيضا فإن هذه الأنعام لا يحصيها إلا الله عز وجل، فهي جموع كثيرة، كل واحدة منها تحتاج إلى فعل، ولا لا، إلى فعل خاص، لأن لكل واحدة خلق خاص، فجمع أيضا باعتبار المعمول الذي هو هذه الأنعام. طيب، على كل حال هذه الآية لا شك أنها تفيد إثبات اليد لله عز وجل، ولكنها لا تفيد أن له أكثر من يد لما علمتم من وجوه الجمع. نعم، أكثر من يدي، لا تفيد أن الله أكثر من يدي لما علمتم من وجه الجمع. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أنه ليس لله إلا يدان اثنتان؟ قلنا الدليل أن الله تعالى تمدح بهما في مقام المدح والعطاء والرزق، ولو كان له أكثر من ذلك لذكره لاقتضاء المقام إياه. قال الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولو كان له أكثر من واحدة لقال بل أيديه، لأنه بلا شك كلما كثر، ولو كان له أكثر من اثنتين لقال بل أيديه، لأنه كلما كثرت الأيدي كثر العطاء وهذا باعتبار المخلوق. أما الخالق عز وجل فعطاؤه لا ينفد ولا يعد، وليس له إلا يدان اثنتان، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. نعم. ها؟ كيف؟ ينظر إذا كان اللفظ يقتضيه ويدل عليه بمقتضى اللغة العربية ثبت بالقرآن. نعم. إيش؟ هي بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام صفة نقص لا شك، لو كان شاعرا لكان هذا نقصا، وإن لم يكن نقصا لذات الشعر، لكن لما يترتب عليه من الشبهات، كما أن الأمية وصف نقص من حيث هي، لكنها باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام هي صفة كمال، ولهذا مدحه الله بذلك بقولها النبي الأمي. فالشيء قد يكون كمالا باعتبار إضافته لشيء، ونقصا باعتبار إضافته لشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الشعر لحكمة، فهذا الذي منه الحكمة لا شك أنه كمال. نعم. نعم، في محذور، المحذور أنها أنه لو قلنا بذلك لكانت الأنعام أشرف من الأنبياء. نعم. إيش أي؟ إيش أي؟ أي السنة. نعم. لأن المشركين قالوا إن القرآن شعر، ولم يقولوا عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه شعر، فأبطل الله قولهم وقال هذا الذي تقول إنه شعر وأن الرسول علمه ما هو إلا ذكر. في القرآن كثير من وصف الله تعالى القرآن بالذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.

0: طيب إذن الفوائد اللي أخذنا من قوله لينذر من إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، وشاء الفوائد اللي أخذنا بس عشان ما كملناه ما ندري وش اللي ما تدري وش اللي عندي وأنا ما أدري وش اللي عندي وش اللي لو تقرأ عليه أوسق لا نعم ما ذكرنا الثناء على القرآن في قوله إنه إلا ذكر اللي بالأول ما ذكرنا الثناء على القرآن وأن التمسك به سبب الرفعة والعزة قبل. طيب في الآية اللي معها فائدة خامسة وهي إثبات التعليل إثبات العلة إثبات العلة وإن شئت فقل الحكمة لقوله لينذر اللام. وكلما رأيت اللام لام التعليل في كتاب الله عز وجل فهي مثبتة للحكمة في أفعال الله تعالى أو في مشروعاته. نعم. ثم قال عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا إنعاما إلى آخره. من فوائد هذه الآية تقرير نعمة الله عز وجل على عباده في هذه الأنعام لقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا إنعاما. ومن فوائدها أيضا ومن فوائدها أن هذه الأنعام ملك لنا ننتفع بها في جميع وجوه بجميع وجوه الانتفاعات لقوله خلقنا لهم، فكل وجوه الانتفاعات فإنه يجوز لنا أن ننتفع بها لأنها ما دامت لنا فنحن فيها أحرار إلا ما قام الدليل على منه. ويتفرع على هذه الفائدة أنه يجوز أن نركب ما لم تجر العادة بركوبه، مثل أن نركب البقر. ولهذا قال الفقهاء يجوز الانتفاع بهذه الحيوانات في غير ما خلقت له. فإن قلت ما الجواب عن الحديث الصحيح بينما رجل راكب بقرة يسوقها إذ التفتت إليه فقالت له إنا لم نخلق لهذا أو لهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. فالجواب على أن نقول إن هذا الرجل قد ركبها ركوبا يشق عليها، وهي ما خلقت لتعذب وهو كذلك حتى لو أن الإنسان ركب الإبل على وجه يعذبها قلنا له إنها لم تخلق لهذا. طيب من فوائد الآية الكريمة صحة نسبة العمل إلى الله لقول مما عملت أيدينا. لكن هل يسمى الله بالعامل؟ نعم لا، كما لا يسمى بالصانع أختم من قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، وذلك لأن باب الخبر أوسع من باب الإنشاء والتسمية. يجوز أن نشتق من كل اسم صفة ولا يجوز أن نشتق من كل صفة اسم، واضح؟ ولهذا نقول الصفات أوسع من الأسماء، يعني باب الصفات صفات الله أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة تتضمن اسما. طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات اليد لله عز وجل لقوله مما عملت أيدينا أنعام. وهذه اليد التي وصف الله بها نفسه أو أضافها إلى نفسه يد حقيقية ثابتة لكن بدون أن تكون مماثلة لأيدي المخلوقين، لأن مماثلة الخالق للمخلوق ممتنعة غاية الامتناع عقلا وسمعا. قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. وأما العقل فإن كل عاقل يدرك الفرق بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات. فالواجب علينا نحن أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه من غير تمثيل، من غير تمثيل. ثم أعلم أن ما وصف الله به نفسه ينقسم إلى صفات لازمة وصفات غير لازمة، وإلى ما نظيره أجزاء وأبعاض لنا. نظيره أجزاء وأبعاض لنا. فمثلا السمع والعلم والقدرة والحياة، هذه صفات لازمة، ويسميها أهل العلم الصفات الذاتية. ومثل الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والخلق وما أشبه ذلك صفات غير لازمة. الله لم يزل ولا يزال خالقا، لكن المخلوق يتجدد، فكل خلق يتعلق بهذا المخلوق فإنه يكون حادثا بعد أن لم يكن، ولكن هذا حدوث نوع وليس حدوث جنس، لأن الله لم يزل ولا يزال خالقا. لكن الاستواء على العرش هذا لا شك أنه حادث، لأنه قبل العرش ليس مستويا عليه. طيب الذي نظيره أبعاد وأجزاء مثل اليد والوجه والقدم والعين، هذا نظيره بالنسبة لنا جزء من الذات أو بعض منها، ولا يصح أن نقول إنه جزء من الله أو بعض من الله، لأن الله عز وجل لا يتجزأ ولا يتبعض، إذ أن الجزء ما جاز وجود أصله بعدم هذا الجزء. بالنسبة لله عز وجل لا يمكن أن يكون هكذا، يعني لا يمكن أن تنفصل اليد مثلا وحاشا الله عز وجل، أو الوجه أو ما أشبه ذلك. بالنسبة للمخلوق يمكن أن تنفصل ولا لا؟ يمكن. ولهذا يجب أن نقول ما نظيره أجزاء وأبعاد لنا، ولا نقول ما هو أجزاء وأبعاد لله، لأن هذا منكر غاية الإنكار. طيب اليد نقول إنها حقيقة، يد حقيقية ثابتة لله على وجه اللائق به، ولكن لا تماثل أيدي المخلوقين، وهذا مذهب السلف وعليه جراء أئمة المسلمين. لكن ابتلي قوم بالتحريف، تحريف اليد، وقالوا إنها النعمة أو القوة، بناء على أن عقولهم تحيل أن يتصف الله عز وجل باليد الحقيقية. ولا شك أن هذا ضلال وجناية عن النصوص. أما كونه ضلالا فلأنهم حكموا على الخالق بعقولهم الفاسدة، وهذا لا شك أنه ضلال. كيف تحكم على الخالق بعقلك؟ الخالق عز وجل يقول عن نفسه فاليداه مبسوطتان، ويقول لما خلقت بيدي، ويقول مما عملت أيدينا، وأن تقول ليس له يد. سبحان الله، لولا التأويل لكان تكذيبا، لولا تأويلهم لها وقالوا نحن نثبت اليد لكن المراد كذا لكان هذا تكذيبا للنصوص، ونحن نعلم أن المكذب للنصوص كافر. نعم، جناية على النصوص، جناية على النصوص من وجهين، لأنهم يقولون إن الله لم يرد كذا وأراد كذا، فنفوا ما أراد الله وأثبتوا ما لم يرد، فكان جناية على النصوص من الوجهين السلبي،
1: إيش بعد؟
0: السلبي والإيجابي. السلبي حيث نفوا ما أثبت الله، والإيجابي أثبتوا ما لم يرده الله، ما لم يرده الله. إذا قال الله عز وجل لما خلقت بيدي، فقال أراد باليدين النعمة أو القوة، نقول سبحان الله، ما الذي أعلمك؟ هو يقول لما خلقت بيدي، وأنت تقول لا، ليس له يد بل هي نعمة، من الذي قال لك هذا؟ فنفيك قول على الله بلا علم، وإثباتك لما أثبت قول على الله بلا علم، فكانت جناية على النصوص من وجهين. والحقيقة أن الإنسان يعجب غاية العجب أن يسلك هذا المسلك أئمة مشهود لهم بالخير والصلاح ونفع الأمة، ولكنه يعرف بذلك تمام حكمة الله عز وجل، وأن الإنسان مهما كان فهو ضعيف وقاصر. وإلا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بحديث هو أصدق الحديث وأحسن الحديث وصادر من أعلم بما يقول، ثم نقول والله ما أراد هكذا. طيب، إذن يجب أن نؤمن بأن الله له يد حقيقية ولا مجازية؟ حقيقية لائقة به، لا تماثل أيدي المخلوقين بأي حال من الأحوال. وهكذا يجب علينا أن نجري جميع آيات الصفات وأحاديثها. بقي علينا أن نقول ما تقولون في تفسير بعض العلماء قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. والسماء بنيناها بأيد، قال أي بقوة. الجواب أن نقول هذا صحيح، أيد هنا بمعنى قوة، لأن أيد مصدر آد يأيد أيدا، ولا يجوز أن نقول هي كقوله أيدينا، هذا حرام علينا أن نقول أنها كقوله أيدينا، لأن الله لم ينسبها إلى نفسه، ما قال والسماء بنيناها بأيدينا. وإذا لم ينسب الله ذلك إلى نفسه حرم علينا أن ننسبه إلى الله. فكان يتعين أن نفسر قوله والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. وأيد هنا مصدر آد يأيد، كباع يبيع بيعا، وكال يكيل كيلا، هذا معناه. وإذا لم يضف الله شيء لنفسه حرم أن نضيفه إليه، لأننا لو أضفناه إليه وهو لم يضف إليه لكنا نقول على الله بلا علم. ألم تر إلى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ اختلف السلف في قوله عن ساق، هل المراد عن شدة أو المراد عن ساقه عز وجل؟ ونحن إذا أخذنا القاعدة التي قررناها الآن بأن ما لم يضيف الله إلى نفسه يحرم علينا أن نضيفه إليه، قلنا إن المراد بالساق هنا الشدة، ولا بد ولا يمكن أن نفسره بساق الله، لأن الله لم يضفه إلى نفسه، ما قال يوم نكشف عن ساقنا، بل قال يوم يكشف عن ساق. ولكن إذا تأملت سياق الآية الكريمة وما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وجدت أن ذلك يقتضي أن يكون المراد به ساق الله، فإن في حديث أبي سعيد الطويل المشهور أن الله يكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد الله تعالى في الدنيا، ويعجز عن السجود من لم يسجد الله في الدنيا. فهنا يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نجد أن سياق الآية يوافق سياق الحديث، وحينئذ نقول إن كلام الله يفسر بكلام الله ويفسر بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا دل سياق حديث أبي سعيد على ما دل عليه سياق الآية، فإن الآية تفسر به، وحينئذ يكون القول الراجح أن المراد بالساق الذي جاء على وجه النكرة المراد به ساق الله عز وجل، ولكنه نكر للتعظيم، لأن التنكير قد يراد به التعظيم. طيب، فإذا قال قائل الآيات التي معنا في سورة ياسين مما عملت أيدينا أنعاما، فهل تصفون الله بأن له أيديا كثيرة أم ماذا؟ نقول الذي عليه أهل السنة أنه ليس لله إلا يدان اثنتان، ليس لله إلا يدان اثنتان، وحينئذ نحتاج إلى الجمع بين هذا القول الذي دل عليه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. نحتاج إلى جمع بين هذا وبين هذه الآية مما عملت أيدينا أنعاما، وإلى جمع بينه وبين الإفراد الذي جاء في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وما أشبه ذلك. قال أهل العلم الجمع بينهما متيسر، ولذلك لأنه ليس في خلق الرحمن من تفاوت ولا في كلامه من تفاوت أيضا، لا يتفاوت كلامه ولا يتناقض كما لا يتنافر خلقه أيضا، الخلق منسجم بعضه مع بعض وكذلك الشرع منسجم بعضه مع بعض. كيف ذلك؟ قالوا إن المفرد المضاف يشمل لأنه للعموم. ألم تر إلى قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كم من نعم لا تحصى، مع أنه قال نعمة الله واحد، لكن المفرد المضاف يكون للعموم يشمل كل ما يثبت لهذا المفرد من معنى وإن كثر. إذن بيده الملك، لو فرض أن هناك أيديا كثيرة يدخل في ذلك ولا لا؟ واليدان تدخل. إذن لا منافاة بين المفرد وبين العدد جمعا كان أو مثنى، واضح؟ واضح أمداد؟ ها؟ واضح ولا؟ ها؟ نهي بيده الملك، اليد مفرد مضاف، يد مضاف والضمير مضاف إليه، المفرد المضاف ماذا يفيد؟ يفيد العموم، أي مفرد مضاف فهو مفيد للعموم. هنا أقف ليتبين، لو قال رجل امرأتي طالق وله أربع نسوة، من يطلق؟ كل النسوة إلا إذا نوى أنها واحدة. ولو قال عبدي حر وله أكثر من عبد، عتق الجميع ما لم يرد واحد. ولو قال بيتي وقف صارت بيوته كلها وقف ما لم يرد واحد. إذن المفرد المضاف يعم. هل هناك مثال من القرآن أو من السنة يؤيد ما قلت؟ نعم، مثل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن نعمة مفرد مضاف فيشمل جميع النعم التي لا تحصى. إذن بيده الملك، نقول هذا لا ينافي أن يكون المراد باليد هنا الثنتين، اليدين الثنتين. بقينا الجمع بين اليدين الثنتين والجمع اللي هو أيدين، كيف نجمع بينهم؟ وجاوب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن كثيرا من علماء اللغة يقولون إن أقل الجمع اثنان، إن أقل الجمع اثنان، واستدلوا لذلك بقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فهنا جمع مع أن المراد اثنان، مع أن المراد اثنان، وبقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إخوة، مع أن الأم تحجب باثنين، تحجب من الثلث إلى السدس باثنين. طيب، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام الاثنان فما فوقهما جماعة في الصلاة. ولكن أكثر علماء اللغة يقولون إن أقل الجمع ثلاثة، إن أقل الجمع ثلاثة، وحينئذ يمكن الجمع في الوجه الثاني، وهو أن نقول إن المراد بالجمع في قوله تعالى مما عملت أيدينا، المراد به إيش؟ التعظيم، تعظيم، لأن الجمع يدل على التعظيم. ولهذا يأتي ضمير الجمع ناء في مقام التعظيم، كل ضمير أضافه الله إلى نفسه وهو ناء فليس المراد به الجمع، المراد به التعظيم. فهنا الجمع للتعظيم وللمناسبة أيضا، المناسبة ما هي؟ لأنه أضيف إلى ما يفيد الجمع، فكان الأنسب أن يكون مجموعا، فهذه مناسبة لفظية وإرادة التعظيم مناسبة معنوية، وبهذا يزول الإشكال. فإذا قال قائل لماذا لا تقولون أن لله أيدي، إن لله أيديا كثيرة؟ فالجواب أن هذا يمنعه المعنى، لأن الله تعالى لما تمدح وأثنى على نفسه في العطاء لم يذكر إلا يدين اثنتين، ولو كان له أكثر، نعم لو كان له أكثر لكان يذكر الأكثر لأنه أبلغ في المدح. فلما قال بل يداه مبسوطتان علم أنه ليس له إلا يدان اثنتان. ومثل ذلك قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فأثبت القبضة بيد والسماوات مطويات بيمينه باليد الأخرى. والنصوص في هذا كثيرة، ولهذا نعتقد نحن أن الله سبحانه وتعالى ليس له إلا يدان اثنتان فقط. ومثل ذلك نقول في صفة العين، العين وردت مجموعة ووردت مفردة، ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، فنقول عين مفرد مضاف فيعم، تجري بأعيننا للتعظيم، إما أن نقول التعظيم أو بأن أقل الجمع اثنان، وليس لله تعالى أكثر من عينين اثنتين. ودليل ذلك حديث الدجال حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه وبين تمويهاته قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، أعور وإن ربكم ليس بأعور، فبين العلامة الحسية الظاهرة وهي عور عين الدجال. ومن العجب أن بعض الناس قال المراد بالعور هنا العين، يريد أن يثبت أن لله تعالى أعينا كثيرة بناء على الجمع في قوله تجري بأعينه، ولكن هذا عور منه، عور من هذا القائل، لأن الحديث صريح في أن المراد عور العين، حيث قال أعور العين اليمنى، ولم يقل أعور فقط، لو قال أعور فقط ربما يحتمل ما قاله مع أنه بعيد، لأن اللغة العربية تعبر بالأور عن العين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: المريضة والعجفة والعورة والعرجة. فجعل العور غير العين، كل الثلاثة الأخرى كلها عيوب، لكن جعل العور في العين. فنحن نقول لهم: أصل العور في العين. ثم إذا جاء الحديث: أعور العين اليمنى، صار قاطعا للاحتمال قطعا نهائيا، لا يمكن أن يراد به العين. فإذا قال قائل: ما وجهه؟ قلنا: وجهه لو كان الله أكثر من عين لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكره، لأنه أدل على تعظيم الله وأبين في التمييز. أدل على التعظيم إذا كان له أعين كثيرة، وأبين في التمييز، أبين من أن يقال أن الفرق هو أن هذا أعور والرب عز وجل ليس بأعور. وبهذا تبين أن دلالة حديث الدجال وهو صحيح دلالة واضحة ظاهرة على أنه روي في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكره ابن القيم في مختصر الصواعق والسلام: إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، بين عيني. وهذا الحديث فيه ضعف، لكننا في الحقيقة لسنا بحاجة إليه، لأن الحديث الثابت في الصحيحين في قصة الدجال واضح والحمد لله. نعم، أظن باقي علينا من الفوائد. شو الباقي؟ نعم نعم، أيدينا أنعام. طيب، من فوائد الآية الكريمة: أولم نروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. من فوائدها إثبات اليد لله عز وجل في قوله أيدينا، وقد سبق الكلام عليها مستوفا في الدرس الماضي. ومن فوائد الآية الكريمة أننا نملك هذه الأنعام ملكا شرعيا وملكا حسيا قدريا. أما الشرعي فإننا نملك أعيانها ومنافعها في البيع والشراء والتأجير وغير ذلك، وأما الكون الحسي فلأننا نملك زمامها وضبطها، وهي مسخرة لنا نقيمها وننيخها ونذهب بها ونرجع بها، وهذا من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الملك. ومن فوائد الآية الكريمة أنه أتى بقوله فهم لها مالكون، الجملة الرسمية التي تفيد الثبوت والاستمرار، أي ملك مستقر تام. ثم قال عز وجل وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. من فوائدها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بتذليل هذه الأنعام، ولو استعصت علينا ما تمكنا من الانتفاع بها. ولهذا لما ندى بعير من الإبل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أدركه رجل بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ندى منها فاصنعوا به هكذا. فهذه البعير تمردت على أهلها ولم يدركوها إلا بالسهم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن أفعال المخلوقات مخلوقة لله لقوله وذللناها لهم، لكنها مفعولة للفاعل مباشرة، فهي تنسب إلى الله عز وجل تقديرا وخلقا، وتنسب إلى الفاعل كسبا وعملا. فهذه الإبل المذللة الذي ذلها هو الله إذن أفعالها صادرة بخلق الله عز وجل، وهذا هو المذهب الصحيح في هذه المسألة، أي مسألة أفعال العباد هل هي مخلوقة لله أو هي للعباد استقلالا. والمسألة فيها ثلاثة أقوال بل ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب الجبرية الذين يقولون إن خلق الله عز وجل شامل لكل حركة في السماوات والأرض، وإن الإنسان مجبور على عمله ليس له فيه اختيار، بل الحركة الإرادية الاختيارية كالحركة الإجبارية التي ليس له فيها إرادة. يقولون إن أفعال الإنسان كحركة الساعة في الريح ليس باختياره، فإذا قيل لهم إن هذا يلزم منه الفوضى بحيث يفعل كل إنسان ما شاء ويقول هذا بغير اختياري وأنا مجبور عليه، ويلزم منه أيضا أن الله إذا عذب الإنسان على معصية كان ظالما له، كان ظالما له، ويلزم عليه أن مدح الطائعين لغو لا فائدة منه، لأنه لا يمدح الإنسان على أمر يجبر عليه بدون اختياره. ويترتب عليه أيضا أن ذم العاصين ظلم، لأنه ذم لمن لا يختار هذا الفعل. وكما أنه يترتب عليه هذه اللوازم الباطلة فهو أيضا مخالف.

يتمكن من الوقوف. الأمر واضح من الناحية الواقعية العقلية أن هذا القول باطل من أفضل الأقوال. لكن الذي غر أصحابه أن الله عز وجل ذكر أنه خلق كل شيء وأنه قدر كل شيء وأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد إلى غير ذلك من الأشياء التي يتعلمون بها، لكنهم في الحقيقة نظروا إليها وغفلوا عن النصوص الأخرى الدالة على أن الإنسان فاعل باختياره، فاعل باختياره. ولهذا قابلهم قوم نظروا إلى النصوص الدالة على أن الإنسان فاعل باختياره وإلى الواقع فأنكروا أن يكون لله عز وجل إرادة أو خلق في أفعال العباد، وقالوا إن العبد مستقل بعمله يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، وليس لله سبحانه وتعالى تعلق بفعل العبد. هؤلاء أقرب إلى المعقول من أولئك القوم، لأن الإنسان لا شك يجد أنه فاعل بالاختيار، فهو يأتي يدخل بيته ويخرج من بيته ويأتي إلى المسجد ويخرج من المسجد ويختار هذا الفعل على هذا الفعل على وجه اختياري، لا يشعر أبدا بأن أحدا يجبره على ذلك. ولكن ضل هؤلاء بسلبهم إرادة الله عز وجل وخلقه أن أفعال الخلق، واعتقادهم أن الإنسان مستقل بما يحدثه. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة لمشابهتهم للمجوس في إثبات فاعلين للحوادث، وهم يقولون بإثبات فاعلين للحوادث. الذي من فعل الله هذه من فعل الله، والذي من فعل الإنسان هذه من فعل الإنسان مستقلا بها. فلهذا سموا مجوس هذه الأمة. وهؤلاء لا شك أنهم ضالون، لأنهم أخرجوا شيئا في ملك الله عن ملك الله. أهل السنة والجماعة توسطوا بين القولين وأخذوا بالدليلين، وقالوا إن الإنسان لا شك يفعل باختياره ويدع باختياره، وإن له إرادة تامة وقدرة، والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله عز وجل. لو شاء الله سبحانه وتعالى لسلبه الإرادة، ولو شاء لسلبه القدرة. ولذلك إذا سلب الله العبد الإرادة لم يترتب على فعله حكم. فالمجنون مثلا هل يؤاخذ بأفعاله؟ لا، لأنه لم يفعل باختياره. والعاجز لا يكلف، فاتقوا الله ما استطعت. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإرادة والقدرة في الإنسان. قالوا والإرادة والقدرة هما السبب في وجود الفعل، صح؟ ها؟ الإرادة والقدرة هما السبب في وجود الفعل، فلولا الإرادة ما فعلت، ولولا القدرة ما فعلت. فالإرادة والقدرة هما سبب وجود الفعل، وإذا كان مخلوقين لله فإن خالق السبب خالق للمسبب، فيضاف فعل العبد إلى الله من هذه الناحية، أي أن الله هو الذي أوجد فيه سبب الفعل فصار بذلك فاعلا. كما أن الإحراق مثلا في النار ينسب إلى من؟ إلى النار، والذي أودع فيها هذه القوة هو الله عز وجل، فلذلك صار إحراق النار

بفعل النار مباشرة لكنه بتقدير الله سبحانه وتعالى خلقه. وهذا الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة هو المطابق للمنقول والمعقول والواقع، لأنه يجمع بين الأدلة الشرعية ويصدق الأدلة الحسية. فالأدلة الشرعية إذا جمعتها من أطرافها وجدت أنها تنصب في أنبوب واحد هو الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة. ولولا هذا الاعتقاد، لولا هذا الاعتقاد لشلت الحركة، ولصار الإنسان اتكاليا لا يقول ولا يفعل. ولولا هذا الاعتقاد لم يلجأ الإنسان إلى ربه عز وجل في مهماته وملماته. فهو باعتبار أنه مريد فاعل يتحرك ويعمل، وباعتبار أن باعتبار أنه مخلوق مدبر يرجع إلى من؟ إلى الله عز وجل. فلا يكون اتكاليا ولا يكون أنانيا، يعني أنه لن يستغني بنفسه عن ربه، ولن يكون اتكاليا يقول إن قدر لي شيء صار، بل هو يعمل مستعينا بالله معتمدا عليه. طيب، قال ودلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. من فوائد الآية الكريمة أن لنا أن ننتفع بهذه الأنعام بالركوب، ولكن بشرط أن لا يكون في ذلك مشقة عليها، فإن كان في ذلك مشقة كان حراما، لأن المشقة تعذيب لها في غير محله. من فوائد الآية الكريمة جواز الارتداف على الدابة بعموم قوله فمنها ركوبه، ولكنه مقيد بما أشرنا إليه أن لا يكون في ذلك مشقة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا حل هذه الأنعام أو حل بعضها إذا جعلنا من للتبعيد، وجعلنا الأنعام أعم من بهيمة الأنعام. والحل في الأنعام كلها هو الأصل، ولذلك لو تنازع شخصان في أن هذا الحيوان حلال لكان القول قول من يقول بالحل حتى يقوم دليل على التحريم. أولا لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وثانيا لعموم قوله ومنها يأكلون. فالأصل هو الحل حتى يقوم دليل على المنع، لكن هذا الحل مقيد في الواقع، مقيد بمعنى بشروط الزكاة المعروفة، لأنه إذا لم تذك البهيمة الحلال زكاة شرعية صارت حراما لا تحل. فهذا الإطلاق ومنها يأكلون مقيد بماذا؟ بشروط، وهو أن يكون مذكا زكاة شرعية. ومع هذا إذا اضطر الإنسان إليه حل له وإن لم يذكر، لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز تعذيب الحيوان إذا لم تتم المصلحة إلا به، إذا لم تتم مصلحتنا إلا به، لأن الأكل ذبح لا يكون إلا بعد الذبح، والذبح من أعظم ما يقوم من الإيلام، ولأن الشرع جاء بإباحة الوسم، وسم البهائم بالنار من أجل حفظ ماليتها، ولأن الشرع جاء
بمشروعية إشعار الإبل والبقر في الهدي ليعلم أنها هدي، وإشعارها هو شق صفحة سمامها حتى يسيل منها الدم. وعلى هذا فإذا احتجنا إذا إلى تعليب الحيوان من أجل حفظ مالية أو غير ذلك فإنه لا بأس به، مثل ما يفعله بعض الناس الآن في الحمام، إذا أراد أن تربي عنده فإنه ينتف مقدم الأجنحة لئلا تطيب حتى تألف المكان وتربي فيه. يقولون لو أننا قصصناها قصا ما نبت لها يعني ريش بسرعة، فلهذا يختارون أن ينتفوها نتفا من أجل أن ينبت الريش بسرعة وتستعد للطيران. قال ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أيضا ما سبق من أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء لمنافعنا، أي منفعة يمكن أن نحصل عليها من هذه البهائم فإنها مباحة لنا ولهم فيها منافع، لكن بشرط كما أسلفنا أن لا يكون في ذلك مشقة، فإن كان في هذا مشقة فإنها ممنوعة. ومن فوائدها حل ألبان هذه البهائم بقوله نعم ومشارب، ثم قال أفلا يشكرون. يستفاد من هذه الجملة وجوب شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، ووجهه أنه وبخ من لم يشكر، ولا توبيخ إلا على فعل محرم أو ترك واجب. والشكر شكر المنعم كما دل عليه الشرع فقد دل عليه العقل، فإن كل إنسان مدين لمن أنعم عليه أن يشكره بحسب ما تقتضيه الحال، ولهذا جاء في الحديث الصحيح من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ثم قال الله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. في هذه الآية من الفوائد أولا صحة إطلاق الإله على غير الله عز وجل بقوله واتخذوا من دون الله آلهة، ولكن هل هذه الآلهة حق؟ الجواب لا، هي آلهة باطلة لقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فهي وإن سموها آلهة وعبدوها كما يعبدون الرب عز وجل فإنها لن تكون آلهة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثانيا أن هؤلاء الذين اتخذوا هذه الآلهة توهموا فيها أنها تنصرهم، ولكن أبطل الله هذا الوهم بقوله لا يستطيعون نصرهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان المبطل لا بد أن يتعلق بشيء يبرر به باطله. ما هو الشيء هنا؟ رجاء النصر لعلهم ينصرون. وكل إنسان مبطل لا بد أن يعلل ما ذهب إليه من الباطل، كما مر عليكم كثيرا في أقوال أهل البدع، وكما مر عليكم أيضا
في حكما تعبديا، يعني لن يقبل من إنسان يقول هذا حلال وهذا حرام حتى يبين دليله وحجته. فيقول الله عز وجل لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم، في هذا دليل على أن الآلهة، يعني من فوائد الآية الكريمة أن هذه الآلهة لا يمكن أن تنصر عابديها لقوله لا يستطيعون نصرهم. فإن قلت عبد الله أليسوا يستغيثون بالآلهة فيغاثون أحيانا؟ نعم، هو امتحان، لكن هل حصل هذا النصر بها؟ ها؟ يعني أحيانا يستغيث بالصنم ويغاث فتنة، لكن هل هذا الغوث حصل باستغاثته؟ نعم، حصل عندها لا بها. نعم، حصل عندها لا بها. وفرق بين أن يكون الشيء حصل بالشيء أو حصل عنده والسبب غير. فسبب هذا الغوث الفتنة كما قلت، وليس دعوة هذه الأصنام، لقول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء العابدين جند محضرون لأصنامهم، يدافعون عن الأصنام وينتصرون لها، لقوله وهم لهم جند محضرون. وفي هذا من المنادات بسفههم ما هو ظاهر، حيث يستنصرون بمن لا يستطيع نصرهم وهم ينصرون. وهذا من السفه، كيف تنتصر او تنصر شيئا لا يستطيع نصره ولا تستفيد منه؟ ولهذا يعتبر قوله وهم لهم جند محضرون كالدليل على سفه هؤلاء، انهم ينتصرون لهذه الآلهة وينصرونها، ولكنها مع أنها لا تنصر. وهذا الذي قررته الآن بناء على ما اخترناه من أن معنى الآية وهؤلاء العابدون للمعبودين جند محضرون. أما على رأي المؤلف فهو يرى خلاف ذلك، يرى أن هذه الأصنام جند لهؤلاء لكنهم محضرون في النار جميعا، وسبق بيان ضعف هذا القول. ثم قال الله تعالى فلا يحزنك قولهم، هذا مبتدا الدرس الجديد. قال الله نعم إلا فلا يحزنك قولهم، أي لا يوقعك في الحزن، والحزن هو الندم والهم لما مضى، وضده الخوف فإنه الهم لما يستقبل. ما الذي قالوه؟ قالوا أشياء كثيرة. قالوا مثلا أجعل الآلهة إله واحدا، إن هذا لشيء عجاب، وهذا طعن في الألوهية. وقالوا لست مرسلا، وهذا طعن في الرسالة. وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون شاعر كاهن ساحر، وهذا أيضا عيب في شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الإنسان بشر، سوف يتأثر إذا صودمت دعوته في لبها وأصلها، وقيل أجعل الآلهة إله واحد من هذا الشيء العجاب. الإنسان إذا صودم قوله الفقهي مثلا يحس في نفسه بضغط، لكن إذا كان سيهدم أصله
يكون أشد وأعظم. وإذا عيب عيبا ذاتيا يكون أشد وأشد. ولهذا يسلي الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذه التوجيهات: فلا يحزنك قوله إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. الجملة الاستنافية لبيان حال هؤلاء الذين يقولون ما يقولون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وحالهم أنهم مهددون بماذا؟ بعلم الله عز وجل لما يسرون وما يعلنون. ما يسرونه فيما بينهم وما يعلنونه للناس، ما يسرونه في أنفسهم وما يبدونه لغيره. فهنا عندنا إسراران: إسرار الإنسان ما في نفسه بحيث لا يعلم به أحد. الإسرار الثاني إسرار الأمر بينهم فلا يخرج لغيره. ونضرب لهذا مثلا: هؤلاء قوم عددهم 10 يتحدثون فيما بينهم بأمر من الأمور لكن لا يخرج لغيرهم، هذا إسرار ولا لا؟ إسرار. أحد هؤلاء 10 أضمر في نفسه شيئا لم يخبر به زملائه، هذا أيضا إسرار. فقول ما يسرون يشمل هذا وهذا، أي ما أسره كل إنسان في نفسه وما أسروه فيما بينهم دون أن يعلنوه لغيره. وفي هذا من التهديد ما هو ظاهر، فالله تعالى يعلم ما يسرونه وما يعلنونه، وسوف يجازيهم على ذلك يوم القيامة. ثم قال الله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال أولم يرى الإنسان، يرى بمعنى يعلم، أولم يرى أي أولم يعلم، والاستفهام هنا للتقرير والمراد به التوبيخ. نعم. والواو حرف عطف والمعطوف عليه، إما مقدر بعد الهمزة وإما ما سبق، وعلى الثاني تكون الهمزة منقولة عن مكانها، وأصل على القول الثاني وألم يرى. وقول الإنسان قال المؤلف وهو العاصي بن وائل، وعلى رأي المؤلف تكون أل هنا للعهد، العهد الذهني، ولكن الصحيح أن أل للجنس أي جنس الإنسان، ومن العاصي بن وائل، لأن الأصل في أل أنها لبيان الجنس، هذا الأصل فيها. والعاصي إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الإنسان إلا الذين آمنوا. ووجه كون ذلك هو الأصل أن العهد يحصرها في شيء معين، والأصل بقاء اللفظ على عمومه. فإذا قال أولم يرى الإنسان إنه فلان ابن فلان، نقول الله عز وجل قال الإنسان وهو شامل، إذن فالصحيح أنه عام، لكن نجعل العاصب وائل نجعله مثالا لمن قال هذا القول أو لمن رأى هذا الرأي. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة مني إلى أن صيرناه شديدا قويا فإذا هو خصيم شديد الخصومة لنا مبين بينها في نفي البعث. نعم، الإنسان خلق من نطفة وهو هذا المني المهين كما وصفه الله عز وجل. هذا الماء المهين الذي خلق منه الإنسان
إذا راجع الإنسان إليه إلى أصله وجد أنه كالنخامة ليس بشيء، ثم بعد هذا ينشئ الله عز وجل حتى يعطيه الفصاحة والبلاغة وقوة الحجة، بعد أن يتربى بنعم الله في بطن أمه ثم في صدر أمه بالثديين ثم بما أنعم الله عليه من أنواع الطعام والشراب، يقوى ويشتد عقله وفكره وذهنه فيكون خصيما. فإذا هو خصيم أي شديد الخصومة، لأن فعيل بمعنى فاعل لكن تدل على المبالغة، وقول مبين أي بين الذي يظهر أنها مبين بمعنى مظهر، يعني مظهر لخصومته لكونه شديد الخصومة قوية. وسيأتي إن شاء الله بيان نوع من جدل الإنسان وخصومته. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. سبق لنا أن هذا الاستفهام للتقدير الذي يراد به التوبيخ، وأن المراد بالإنسان ما هو أعم مما قاله المؤلف من تخصيصه بالعاص بالوائد. قال الله عز وجل فإذا هو خصيم مبين أي مظهر للخصومة، خلافا لقول المؤلف بين الخصومة. قال وضرب لنا مثلا، يعني هذا الإنسان الذي كان خصيما مبينا ضرب مثلا لله عز وجل يريد التعجيز والإنكار وتقدير نفسه. هذا المثل بينه بقوله قال من يحيي العظام وهي رميم، ولهذا جاءت الجملة مفصولة عما سبق لأنها وقعت بيانا لمبهم في قوله وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم. نعم ونسي خلقه، ونسي خلقه، قال من يحيي العظام، نسي خلقه يعني ابتداء خلقه، ابتداء خلقه أنه خلق من ماء مهين. فكان هذا الإنسان الخصيم المبين، والجملة في قوله ونسي خلقه جملة يحتمل أن تكون جملة خبرية ويحتمل أن تكون جملة حالية، أي وقد نسي خلقه، يعني أنه في ضرب المثل قد نسي أصله وهو أنه من مني ثم كان إنسانا سويا خصيما مبينا. المثل بينه بقوله قال من يحيي العظام وهي رميم. يقول مالك رحمه الله ونسي خلقه من المني وهو أغرب من مثله، أغرب من مثله. كيف ذلك؟ لأن مثله الذي ضربه إعادة شيء كائن، وخلقه من المني ابتداء خلق، وأيهما أشد امتناعا لو كان فيه امتناع على الله؟ الابتداء. ولهذا قال الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. فإذا كان كذلك فإنه أي الإنسان الخصيم المبين يكون ضالا من وجهين. الوجه الأول استغرابه قدرة الله عز وجل على الإعادة، والثاني نسيانه أول الخلق، نسيانه أول الخلق حيث نسي أنه خلق من ماء مهين حتى صار إنسانا سويا خصيما مبينا.
قال من يحيي العظام وهي رميم أي بالية. من ما نوعها؟ استفهامية، والمراد به النفي أو الإنكار، يعني لا أحد يحيي العظام وهي رميم. الإنسان إذا مات ورم أي ذهب لحمه وعصبه وصارت عظامه تتفتت لقدمها فهي إذن رميم. هذه العظام الرميم هي أبعد شيء عن الحياة لأنها تشبه التراب، فهي أبعد شيء عن الحياة، فكيف تحيا هذه العظام؟ هذا وجه استغراب هذا الرجل المنكر. قال من عظام وهي رميم أي بالية، ولم يقل بالتاء لأنه اسم لا صفة. الرميم تارة يراد به الصفة يعني اسم المفعول أو اسم الفاعل مرمومة أو رامة، وتارة يراد بها الاسم يعني أن العظم إذا بلي يسمى رميما. فلما قصد به الاسم لم يحتاج إلى التاء لأنه مثل أسد وحجر شجر وما أشبهه، لم يحتاج إلى التاء. لكن لو أريد الصفة لكان يؤنث، لأن العظام جمع وكل جمع قابل للتأنيث، لا سيما وأنه قال وهي وهذه ضمير مؤنث. قال وهي رميم، وروي أنه أخذ عظام عظما رميما ففته وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إيش أترى يحيي الله هذا بعدما بلي ورم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك النار. المؤلف ساق هذا الأثر بالتضعيف روي، وهو جدير بذلك لأن هذا الرجل المنكر سواء أنكر أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو خلف ظهره فإنه منكر بكل حال، وليس من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعامل الناس بمثل هذا الأسلوب بقول نعم ويدخلك النار. فالآثر هذا يحتاج إلى نظر في سنده وفي صحته. قال الله تعالى مبينا قدرته على ذلك، قل، والخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. قل يعني لهذا الذي أنكر أن يحيي الله العظام وهي رميم، يحييها الذي أنشأها أول مرة. واعلم أن الله عز وجل إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قل فهو أمر له بالإبلاغ. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بإبلاغ القرآن عموما لقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإذا خص شيئا من الأحكام أو من الأخبار يقول كان في ذلك عناية خاصة بهذا الذي أمر أن يقوله، لأنه أمر أن يبلغه على وجه إيش؟ على وجه الخصوصية. ومعلوم أن ما كان على وجه الخصوصية فهو أوكد مما دخل في العموم. وخلاصة هذه القاعدة أن الله إذا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل فهذا أمر خاص بتبليغ هذه المسألة سواء كانت خبرا أو كانت حكما. يحييها الذي أنشأها أول مرة، لم يقل الرب عز وجل لم يقل يحييها الله، بل قال الذي أنشأها أول مرة ليكون الجواب متضمنا للدليل، لأن لو قل يحييها الله
فهم الإنسان أن الله هو الذي يحييها، لكن إذا قال الذي أنشأها ولا مرة كان هذا الجواب متضمنا ليش؟ للدليل الذي أنشأها أول مرة. ومن الذي أنشأها أول مرة؟ الذي أنشأها أول مرة هو الله عز وجل. لم يخلق أحد من الخلق هذه العظام ولم ينشئها أول مرة، فإذا كان الله عز وجل أنشأها أول مرة فهو قادر على إيش؟ على إعادتها، لأن الإعادة أهون من الابتداء، وهذا دليل. يعني أن الله ذكر فيما بقي من الآيات الأدلة على إمكان إحياء هذه العظام والهرمين. هذا هو الدليل الأول، الذي أنشأها أول مرة. وجه الاستدلال بهذا على أن القادر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أول. طيب، ثانيا قال وهو بكل خلق عليم، مخلوق عليم جملة مجملا ولا جملة؟ مجملا ومفصلا. قبل خلقه وبعد خلقه، هذه الجملة وهو بكل خلق. قال المؤلف إن خلق هنا بمعنى مخلوق، فجعل المصدر بمعنى اسم المفعول، والذي يظهر أن المراد بالمصدر نفس المصدر. ومن المعلوم أنه لا مخلوق إلا بخلق، لكن إذا قال بكل خلق صار في هذا بكل خلق عليم، إذا قال وهو بكل خلق عليم صار في هذا نص على علمه بالخلق، أي كيف يخلق وكيف ينشئ الخلق، فيكون أدل على قدرته على إحياء الموتى مما إذا قلنا وهو بكل مخلوق، لأنك إذا قلت بكل مخلوق صار علمه بالمخلوق متى؟ بعد خلق. لكن إذا كانت الآية على ظاهره بكل خلق يعني أنه يعلم كيف يخلق، والعالم بكيفية الخلق إذا أراده لم يستعص عليه، لأنه إذا كان عالما لم يبق إلا الإرادة. إذا أراده وهو بكل خلق عليم صنع ما عالم عز وجل، فكونه بكل خلق عليم دليل على أنه قادر على أن يعيده، لأن الذي يعجز إما أن يكون لعجزه وإما أن يكون لجهله. لو قلت لشخص اصنع لنا مسجلا وهو لا يعرف الصنعة، هل يصنع مسجلا؟ لماذا؟ لجهله. لو قلت اصنع لنا مسجلا وهو يعلم كيف يصنع لكن ليس عنده قدرة لا يصنع. هنا قال لما قال هو الذي أنشأها أول مرة هذه القدرة، وهو بكل خلق عليم هذا انتفاء الجهل. فإذا انتفى العجز المستفاد من قوله أنشأ أول مرة، وانتفى الجهل المستفاد من قوله هو بكل خلق عليم، صار الخلق ممكنا، صار الخلق ممكنا. طيب، هذان دليلان، وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم، أي في جملة الناس من الشجر الأخضر المرح نارا عليكم السلام، من الشجر الأخضر المرح والعفار أو كل شجر إلا العناب نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، جعل بمعنى صيّر، والذي جعل لنا من الشجر الأخضر نارا هو الله عز وجل. وقوله جعل لكم
في جملة الناس، أراد المؤلف بقوله في جملة الناس أن هذا الجعل ليس خاصا بالمخاطبين، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل هو عام لكل أحد، فهو جعل لهم في جملة الناس من الشجر الأخضر. المؤلف يقول أنه المرخ والعفار، وبناء على كلامه تكون أل للعهد الذهن، تكون للعهد الذهن، ويكون عاما أريد به الخاص. ولكن سبق لنا أن هذا خلاف الظاهر، وأن أل الأصل فيها أنها تفيد الجنس أي العموم. فالصواب أن المراد من الشجر أي من كل شجر كما قال، وقوله إلا العناب لا نعرف عن هذا شيئا، هل إنه مستثنى وأن العناب لا يمكن أن تأتي منه النار، الله أعلم. على كل حال نحن نقول عندنا أصل من الشجر الأخضر نار عام. الشجر الأخضر فيه الرطوبة أليس كذلك؟ والرطوبة يلزم منها البرودة، والنار التي تخرج من هذا الشجر الرطب البارد يابسة وإيش؟ وحارة، يابسة وحارة. فهذا اليابس الحار متولد من رطب بارد، ولا يخفى ما بين الرطوبة والبرودة وبين الحرارة واليبوسة من التنافر، من التنافر العظيم. فإذا كان الله عز وجل يولد هذا الشيء الذي بينه وبين المولد منه من التنافر ما هو ظاهر، فهو قادر على إيش؟ على إحياء العظام وهي رميم، لأن كونه يخلق الضد من الضد أبلغ في القدرة من كونه يخلق الشيء من لا ضد، وهذا أمر ظاهر. إذن هذا دليل إيش؟ ثالث. هذا الدليل الثالث على إمكان إحياء العظام وهي رميم. وقوله فإذا أنتم منه توقدون، ألف هنا عاطفة وإذا فجائية، يعني أنه بمجرد ما أن تضرب عودا بعود من هذا الشجر تنقذف النار فتوقد منه، يعني لا يحتاج إلى كبير عناء، بل إن الإيقاد أمر سهل مفاجئ للعملية. المفاجأة سفدناها من كلمة إذا، وفي قوله أنتم منه توقدون دليل على استمرارية هذا العمل، لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار، وهذا أمر لا أحد ينكره، لا أحد ينكر أنه يوجد من الشجر الأخضر، يتولد من الشجر الأخضر نار يوقد الناس منه. طيب، فإذا أنتم منه توقدون، قال المؤلف رحمه الله تقدحون، وهذا دال على القدرة على البعث، فإنه جمع فيه بين الماء والنار والخشب، فلا الماء يطفئ النار ولا النار تحرق الخشب. قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض مع عظمهما بقادر على أن يخلق مثلهم، أي الإنس أي إيش؟ الأناسي في الصغر. بلى، هذا أيضا دليل رابع. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الجواب بلى، أجاب الله نفسه بنفسه، بلى، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، كما قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهذا أمر معلوم
بالحس والمشاهدة. البشر كلهم لا يساوون كوكب من الكواكب، فما بالك بهذه الكواكب والنجوم التي لا يحصيها إلا الله عز وجل، والسماوات العظيمة التي قال الله تعالى فيها: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الذي خلق السماوات والأرض أفلا يكون قادرا على خلق الناس؟ الجواب بلى والله، بلى وأولى. فالذي خلق هذه الأجرام العظيمة بما أودعها من المصالح العظيمة أيضا قادر على أن يخلق مثلهم بالأولى والأحرى. وهذا الدليل هو الدليل الرابع. قال بلى وهو الخلاق العليم. بلى أي هو قادر على ذلك، أجاب نفسه عز وجل. وهو الخلاق الكثير الخلق العليم بكل شيء. وهو الخلاق، قال المؤلف الكثير الخلق، فجعل فعالا من صيغة المبالغة. ولا شك أن الله عز وجل كثير الخلق، لكن ينبغي أن نقول أيضا إن فعال هنا نسبة، نسبة يعني أنه موصوف بالخلق، ووصفه بالخلق أبلغ من وصفه بإيجاد الخلق أو بفعل الخلق، يعني أنه ذو كمان نعم، يعني أننا لو قلنا فلان نجار، فلان نجار، ماذا يفيد قولنا إنه نجار إذا جعلناه من باب النسبة، وماذا يفيد إذا جعلناه من باب المبالغة؟ إذا جعلناه من باب المبالغة فالمعنى أنه كثير نجار، كذا ولا لا؟ نجار يعني كثير النجار، لكن هل هو مجيدها؟ وهل هو مستحق لأن يوصف بهذه المهنة فيقال نجار؟ قد يكون وقد لا يكون، قد يكون كثير النجارة لكن تطلع أبوابه ما تنفع أبدا، مخرقة، نعم، تكسر المحامل ولا تنفع، وكل يوم يطلع لنا باب أو بابين ما شاء الله، لكنه خرق. هذا نقول صيغة مبالغة. لكن هل النجارة وصفه بمعنى أنه حاذق متقن لها؟ لا، لا يلزم، قد يكون وقد لا يكون. أما إذا قلت نجار على أنها نسبة أي صاحب صنعة فهو أبلغ في الوصف، أبلغ في الوصف. والنجار أي ذو الصنعة المتقن لها سواء نجر كثيرا أو قليلا هو نجار متقن. فهنا يمكن أن نقول وهو الخلاق، نحملها على إيش؟ على النسبة المفيدة لوصف الله عز وجل بهذه الصفة العظيمة، أي ذو الخلق المتقن على أكمل وجه. ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى اجتمع في حقه الوصف بعد والفعل يعني كثرة الخلق. لا شك أن خلق الله عز وجل لا يحصى أجناسا، فضلا عن الأنواع، فضلا عن الأفراد. من ذا الذي يحصي أجناس الخلق؟ من ذا الذي يحصي أنواع هذه الأجناس؟ ومن الذي يحصي أفراد هذه الأنواع؟ ما يستطيع أحد، ما يستطيع أحد، لا يستطيع أحد أن يحصي ذلك. إذن فقد اجتمع في حق الله سبحانه وتعالى الأمران. ما هما؟ النسبة يعني الوصفية، كمال الوصف، والثاني الكثرة التي تفيدها صيغة المبالغة. طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى خلاقا أي من وصف الخلق الوصف اللازم له، وكذلك كثير الخلق، هل يعجز على عن أن يحيي العظام وهي رميم؟ لا. إذن خذ هذا دليلا
خامسا. العليم هذا أيضا العلم دليل، لأن قلنا إن عدم القدرة، إن عدم الإعادة إما أن يكون للعجز وإما أن يكون للجهل. فكلما وصف الله نفسه بالعلم فإن ذلك يعني أنه قادر، أنه قادر لأنه لا يجهل كيف يخلق وكيف ينشئ. فيمكن أن نعد هذا دليلا سادسا. ثم قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، قال المؤلف إنما أمره أي شأنه، يعني شأنه وحاله، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما يحتاج إلى إحضار آلات بناء مثلا أو إلى جنود يساعدونه ولا إلى أن يعمل بيده عز وجل، بل يقول كن كن فيكون. وقوله شأنه قد ينازع فيها، ويقال إن المراد بالأمر أمر التكوين، يعني أمره أن يقول كن بدون أن يكرر، كما في قوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فيجعل الأمر واحد إيش الأمور ولا واحد الأوامر؟ واحد الأوامر، يجعل الأمر واحد الأوامر. والمؤلف يريد أن يجعل الأمر واحدة الأمور. ويمكن أن نقول بالأمرين جميعا، نقول شأنه عز وجل في تمام قدرته أن يقول للشيء كن فيكون، وأمره إذا أراد الشيء أن يقول كن بدون تكرار، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. إنما إذا أراد شيئا، قال المؤلف رحمه الله أي خلق شيء أن يقول له كن فيكون. الأولى أن لا نقيد شيئا بالخلق، بل نقول إذا أراد شيئا خلقا أو إعداما أو إعداما، يعني أن الشيء الأشياء إما أن يريد الله إيجادها أي خلقها، وإما أن يريد إعدامها، والإعدام إتلاف لا إيجاد. فالأولى إبقاء الآية على ظاهره على إطلاقها، شيئا سواء كان خلقا وإيجادا أو إعداما وإتلافا. ولكن الذي حمل المؤلف رحمه الله على أن يقول خلق شيء لأن السياق للاستدلال على الخلق وهو الإيجاد، فلهذا خصها به. ولكننا إذا قلنا إنها على إطلاقها فإنها لا تمنع الخلق كما لا تمنع الإعجاب. فالأولى أن يقال إذا أراد شيئا أي إيجاد شيء وخلقه أو إعدامه. وقد يعتذر عن المؤلف فيقال إن الإعدام فيه نوع خلق، فيه نوع خلق، لأن إتلاف الشيء القائم خلق. ولهذا قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة، مع أن الموت عدم وفناء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والخطاب في والأمر في هذا سهل، قال شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون. كن هنا هل هي تامة أو ناقصة؟ تامة، هذا هو الظاهر. وإذا جعلناها ناقصة صار المعنى كن كذا، أي تحول إلى كذا. لكن إذا جعلناها تامة صارت أشمل، صارت أشمل لتشمل ما أراد الله تعالى تحويله من شيء إلى شيء، وما أراد الله تعالى
إيجاده أصلا. يعني كن أي أوجد، يعني أن يوجد ويتكون، أو كن كذا أي بأن يكون الطويل قصيرا والقصير طويلا وما أشبه ذلك. فإذا جعلناها تامة صار هذا أشمل. فيكون يقول فهو يقول، وفي قراءة بالنص عطفا على يقول، قراءتان سبعيتان أو إحداهما شاذة. لماذا؟ لأنه قال في قراءة. واصطلاح مالك رحمه الله إذا كانت القراءة إذا كانت القراءتان سبعيتين أن يقول وفي قراءة، وإذا كانت إحداهما شاذة قال عن الشاذة قرئ. طيب، في قوله فيكون قراءته، فيكون وفيكون، أما على قراءة الرف فالفاء هنا للاستئناف، الفاء للاستئناف، وجملة يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره، والتقدير فهو يكون. وأما على قراءة النص فهي معطوفة على أن يقول، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول فيكون، أن يقول فيكون، يقول للشيء كن فيكون. طيب، والفاء على كلا الوجهين دالة على الترتيب والتعقيد، يعني أن الشيء يكون فورا بدون تأخير. وقد بين الله تعالى سرعة هذه الفورية في قوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لمح البصر ما هنا ليس شيء أسرع منه، وأمر الله عز وجل واحد واحد واحد كلمح البصر. طيب، قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا الدليل السابق. طيب، وإذا كان هذا أمر الله وشأن الله، فهل إذا قال للعظام الرميمة كوني إنسانا سويا هل يمتنع عليه ذلك؟ لا، ولهذا قال الله تعالى في سورة النازعات فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال في هذه السورة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. قال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. سبحان بمعنى تنزيها، وهي اسم مصدر، والمصدر تسبيح، وهي ملازمة للنصب على المفعولية المطلقة دائما، وملازمة أيضا للإضافة، حتى لو قطعت الإضافة لفظا فهي مضافة تقديرا. وسبحان معناها التنزيه، تنزيه عن أي شيء. ذكرنا قريبا أن الله ينزه عن النقص في صفاته وعن مماثلة المخلوقين. فمثلا ينزه أن يكون وجهه كوجه المخلوق، وينزه أن يعتري صفاته نقص في أي وجه. فمثلا العلم، علم البشر ناقص ابتداء وانتهاء وشمولا، أليس كذلك؟ ابتداء لأنه مسبوق بجهل، انتهاء ملحوق بالنسيان، شمولا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن نعين والله عز وجل كامل من هذه الوجوه كلها ابتداء وانتهاء
وشموله. فهو سبحانه وتعالى عالم بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وهو لا ينسى، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.

عن النقص في صفاته الثابتة له، والثاني عن مماثلة المخلوقين. مماثلة ما نقول مشابهة، قول مماثلة ولا نقول مشابهة. نعم الفرق واضح. أولا أن المماثلة هي التي جاء نفيها في القرآن، ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء، وقال لا تضرب لله الأمثال. ثانيا أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما نوع من التشابه، ولولا ذلك ما فهمنا من صفات الله شيئا. فمثلا الوجود للمخلوق وللخالق بينهما تشابه في أصل المعنى، وإن كان هذا يختلف. العلم علم الخالق وعلم المخلوق بينهما تشابه من حيث أصل المعنى، لكنهما يختلفان. فإذا نفيت المشابهة مطلقا فهذا نفي للوجود في الواقع. ثالثا أن المشابهة صار نفيها معنى عند كثير من الناس صار نفيها نفيا للصفات، صار نفيها نفيا للصفات، لأن كثيرا من أهل التعطيل يصفون من يثبتون الصفات بإيش؟ بالمشبه. فإذا قلت من غير تشبيه يعني من غير إثبات، لأن كل مثبت عندهم مشبه. فلهذا كان التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه من ثلاثة أوجه، من ثلاثة أوجه. طيب نقول هو منزه عن مماثلة المخلوقين. مماثلة المخلوق في الواقع نقص، مجرد مماثلة الخالق للمخلوق يعتبر تنقصا للخالق. هذا ملكوت كما قال المؤلف أصلها ملك، لكن زيدت الواو والتاء لإيش؟ للمبالغة. مبالغة، المبالغة في إيش؟ في ملك الله لكل شيء، لأن ملك الله لكل شيء ملك تام لم يسبق بعدم ولا يلحق بزوال، بينما ملك غيره ملك ناقص، فأنت في الأصل لم تملك هذا الشيء ثم ملكته بعد، ومع ملكك إياه فإن هذا الملك قابل للزوال. ثم إن ملكك إياه ليس ملكا مطلقا تفعل فيه ما شئت، بل هو ملك مقيد. أما ملك الله فهو تام، ولهذا جاءت الواو والتاء المبالغة، ملكوت كل شيء أي ملك كل شيء. طيب هذا يمكن أن نجعله دليلا، نعم دليلا ثامنا. أولا تنزيه الله عن كل نقص، هذا دليل، دليل، لأن عجزه عن إحياء العظام وهي رميم نقص ينافي التنزيه. فإذا ثبت أنه عز وجل منزه عن كل نقص لازم من ذلك تنزيهه عن العجز عن إعادة هذه العظام. أيضا بيده ملكوت كل شيء، ربما نجعلها دليلا. كيف؟ لأن الذي يملك كل شيء ملكا مطلقا مبالغا فيه بالواو والتاء، نعم قادر على أن يحول هذا المملوك إلى ما شاء. ولهذا المؤلف رحمه الله فسر الملكية هنا بالقدرة، قال القدرة على كل شيء، ولكن كلامه فيه نظر، بل نقولها مالك لكل شيء، وإذا ملكه ملكا مطلقا فهو قادر على أن يتصرف فيه كما شاء.

0: كم دليل هذه؟ طيب العاشر قال وإليه ترجعون، تردون في الآخرة. إليه لا إلى غيره، ترجعون تردون في الآخرة ليجازيكم. ووجه الدلالة من هذه الجملة أنه لا رجوع إلى الله في الآخرة إلا بعد إحياء هذه العظام الرميم. وإذا ولو قلنا بعدم القدرة لانتفى الرجوع إلى الله عز وجل، وإذا انتفى الرجوع إلى الله صار وجود الدنيا كلها عبثا ولعبا. وهذا لا شك أنه مناف لكمال الله عز وجل. فمجرد رجوعنا إلى الله يلزم منه القدرة على إيش؟ على الإحياء كذا. ولا يمكن أن نقول بعدم الرجوع، لأن لو قلنا بعدم الرجوع لكان إيجاد الخلق عبثا، وهذا ممتنع غاية الامتناع. فهذه عشرة أدلة في هذه الآيات على قدرة الله عز وجل على إيش؟ على إحياء الموت، إحياء العظام وهي رميم. والله على كل شيء قدير. يعني لو لم يكن عندنا إلا هذه الجملة العامة والله على كل شيء قدير لكان كافيا في بيان قدرته سبحانه وتعالى على إعادة أو على إحياء العظام وهي رميم. نعم. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين إلى آخره. ما المراد بالإنسان؟ فإن نبدأ أظن من أولم الإنسان. من فوائد الآية الكريمة بيان أن الإنسان خلق من ضعف، بقوله أولم الإنسان أن خلقناه من نطفة، وهو كذلك. ومن فوائدها أيضا أن هذا الإنسان الذي خلق من هذه المادة الضعيفة يترقى حتى يكون ذا خصومة مبينة، لقوله فإذا هو خصيم مبين. من فوائد الآية الكريمة أيضا النداء على الإنسان بالظلم، النداء على الإنسان بالظلم. وجه ذلك كيف يكون هذا الذي خلق من هذه النطفة يبلغ به الحد إلى أن يكون خصيما لله عز وجل بين الخصومة؟ لأن الإنسان إذا يجب عليه إذا نظر إلى أصله أن يعرف قدر نفسه، لا أن يكون مخاصما لربه عز وجل. من فوائد الآية الكريمة أن الخصومة بالباطل مذمومة. ووجه ذلك أن الآية سيقت مساق الذم لا مساق العدل. أما الخصومة لإثبات الحق وإبطال الباطل فإنها ممدوحة، لقول الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولولا الجدال مع أهل الباطل ما تبين الحق ولا امدحض الباطل. فلا بد للإنسان من الجدال في إثبات الحق وإبطال الباطل، أما إذا كان أمر بالعكس فإنه مذموم. طيب من هنا يمكن أن نقسم الجدال إلى ثلاثة أقسام: جدال محمود مأمور به إما وجوبا أو استحبابا، وجدال مذموم منهي عنه، وجدال بين بين. أما الجدال الممدوح فهو الذي يقصد به إثبات الحق وإبطال الباطل، فهذا مأمور به وهو كالجهاد في سبيل الله، كما أن المجاهد مأمور بأن يحمل السلاح ضد عدو ويقاتله، فطالب العلم مأمور بأن يحمل سلاح العلم وهو المجادلة في الحق ليدفعوا به الباطل. الثاني إيش؟ بالعكس، وهذا مذموم منهي عنه. قال الله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الثالث بين بين، يعني لا يؤمر به ولا ينهى عنه، لكن لا شك أن تركه أولى، وهو الجدال في أمور لا تمس إلى الحق أو الباطل بصلة، كما يحصل في كثير من المجالس من المجادلات، فهذا لا شك أنه لا خير فيه، وأنه من المراء الذي ينبغي للإنسان تجنبه. ثم إن أفضى إلى مفسدة كان منهيا عنه، نفضى إلى مفسدة، وإن أفضى إلى مصلحة كان مأمورا به. كيف يفضي إلى مفسدة؟ يكون مع الجدال والمراء والمحاورة عداوة بين المتجادلين، أو تعصب لأحدهما من الحاضرين ويحصل في ذلك تحزب. منفعة مثل أن يكون المجادل مغرورا بنفسه ويرى أنه لا يغلبه أحد، فتجادله من أجل أن تكسر حدة هذا الغرور، وإن كان لا يترتب على هذا الشيء فائدة في حد ذاته، لكن فيه فائدة لغيره، وهي كسر غرور هذا الشخص حتى لا يبقى زاهيا بنفسه مترفعا على غيره. طيب، ثم قال عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن المجادل بالباطل يأتي بالشبهات التي ينصر بها باطله، لقوله من يحيي العظام وهي رميم، فإن هذه شبهة تلبس على العامة، لأنه لم يقل من يحيي العظام فقط، قال وهي رميم، فكيف تحيا بعد أن رمت؟ فأهل الباطل يأتون بالشبهات ليلبس على الناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الإنسان استهان بربه حيث ضرب له الأمثال للتعجيز، لقوله وضرب لنا مثلا، يعني قال أنا أضرب لكم مثلا في هذا الشيء الذي يعجز، من يحيي العظام وهي رميم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعارض للحق قد يصرح بالإنكار بدون مراوغة، لقوله من يحيي العظام، وأحيانا يراوغ، فأيهما يعني أهون؟ الذي يصرح ويبين، لأن هذا يمكن أن يتقى شره، أما المراوغ فإنه في الواقع خطر، ولهذا كان خطر المنافقين على الإسلام أكثر من خطر الكافرين الذين يصرحون بالعداوة، لأن المنافقين يغرون الناس ولا يمكن التحرز منهم. من فوائد الآية الكريمة، نعم، ثم قال عز وجل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. من فوائد هذه الآيات قل يحييها، يعني الجواب على هذا المعترض، بيان قوة الإقناع في إقامة الحجة من كلام الله عز وجل، يعني أن أقوى ما يسوق الحجج ويبينها هو كلام الله، وهو كذلك، لأن كلام الله عز وجل أبلغ الكلام وأحسنه. قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حديثا، فلا من أحسن من الله حديثا، أو من أصدق، من أصدق من الله حديثا. فحديث الله عز وجل لا شك أنه أصدق الحديث وأتمه وأحسنه في الإقناع وإقامة الحجة. من فوائد الآية الكريمة الاستدلال الأشد على إمكان الأخف بقوله يحييها الذي أنشأها أول مرة، فقد استدل بالأشد على إمكان الأخف. ما هو الأشد فيها ما نحن بصدده؟ الأشد إحياؤها أول مرة، والأخف الإعادة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمستدل المناظر أن يأتي بالشيء الذي يقر به خصمه من أجل أن تقوم عليه الحجة. كيف ذلك؟ لأنه قال يحييها الذي أنشأها أول مرة، والخصم هنا هل ينكر أن الله أنشأها أول مرة؟ لا، لا ينكر. فينبغي أن تأتي بالشيء الذي يقر به خصمك لتقيم الحجة عليه بإقراره. وهذا أدب من أدب المناظرة، أدب من أدب المناظرة، لأنه أقرب إلى الإقناع وله نظائر. منها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ناظر الذي حاجه في ربه فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، فعدل إبراهيم عن ذلك وقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، وهذا يقر به الخصم، فأتي بها من المغرب، وهذا لا يمكن الخصم أن يقوم به. فالحاصل أنه ينبغي للإنسان أن يأتي خصمه من الوجهة التي يقر بها حتى يقيم عليه الحجة. من فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله سبحانه وتعالى في إنشاء هذه العظام لأول مرة، لأنه لا أحد يستطيع أن يخلق هذه العظام. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مع أن الذباب ليس فيه العظام القوية الصلبة، فإذا كانوا لا يقدرون على ذلك فهم على ما هو أعظم أعجز. ومن فوائد الآية الكريمة علم الله سبحانه وتعالى بكل خلق كذا. هل سبق لنا في التفسير هل الخلق هنا بمعنى المخلوق أو بمعنى الفعل؟ ذكرنا أنه يحتمل الأمرين، لكنه بالفعل احتمال الفعل أكثر، يعني كل خلق فالله عليم به. ومن المعلوم أن العالم بالخلق عالم بالمخلوق، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طيب، إذن يستفاد من ذلك عموم علم الله سبحانه وتعالى بكل خلق، أي بكل صنع يصنعه مما نتصور ومما لا نتصور، وبكل مخلوق، لأن العالم بالخلق عالم بالمخلوق. طيب، ثم قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، حيث يتولد من هذا الشيء الرطب البارد شيء حار يابس، فتولد الشيء من ضده دليل على كمال القدرة، لأن العادة أن الضدين متنافران لا يلتقيان أبدا، وهنا صار أحدهما يتولد من الآخر. ومن فوائدها أيضا الاستدلال بالأشد على الأخف، لأن التنافر بين الرطب واليابس والحار والبارد أعظم من أن يعاد الخلق أو تعاد العظام بعد رميمها، فالقادر على هذا الشيء قادر على إحياء الموتى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله علينا بهذا الجعل، أي بجعله من الشجر الأخضر نارا. وجه الدلالة الذي جعل لكم وإلا لكان يكتفى فيقال الذي جعل من الشجر الأخضر نارا، لكن ذلك لمصلحتنا ففيه نعمة من الله عز وجل على عباده بهذه النار. وقد قرر الله هذه النعمة في قوله: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن ننشئها. ولا أحد ينكر ما في الطاقة الحرارية من المنافع العظيمة للخلق، فأنواعها بل أجناسها لا تحصى فضلا عن أفرادها. ومن فوائد الآية الكريمة تقرير الشيء بالواقع، يعني بدل أن نلقيه تصورا في الذهن نذكر واقعه بالفعل. من أين تؤخذ؟ من قوله فإذا أنتم منه توقدون، فهو بيّن أنه جعل لنا من الشجر الأخضر نار، وهذا يعطينا تصورا بأن الله سبحانه وتعالى جعل لنا من الشجر الأخضر نارا نستفيد منها. ثم بيّن ذلك بذكر الأمر، أو حقق ذلك بذكر الأمر الواقع فإذا أنتم منه توقدون، تحسونه بواقعكم وتلمسونه بأيديكم. ثم قال الله عز وجل: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله. بلى، هذه الآية من فوائدها الاستدلال بالأشد على الأخف، لأن الله تعالى استدل بخلق السماوات والأرض أو بقدرته على خلق السماوات والأرض على قدرته على إحياء العظام وهي رميم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته، حيث خلق هذه السماوات والأرض بما فيهما من المصالح والمنافع والأجرام الثابتة وغير الثابتة، وهذا دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. وفي كم يوم خلق السماوات والأرض؟ في 6 أيام. ومع عظمتها وسعتها وكبرها قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم الأفلاك. وجه ذلك أنه قال خلق السماوات والأرض، أي أوجدها من العدم، ومعلوم أن الموجد ليس بإيش؟ ليس بقديم، والقديم عندهم هو الأزلي الذي لا بداية له. فالسماوات والأرض كانت معدومة ثم أوجدت بقدرة الله سبحانه وتعالى. وأما من قال بقدم الأفلاك وأنها لم تزل ولا تزال هذه الطبيعة فإنه ضال، لا يعلم عن هذا شيئا، لأنه بنى الأمر على غير دليل عقلي ولا نقلي، بل إن الدليل العقلي والنقلي يدل على إمكان حدوث هذه الأفلاك وأنها حادثة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز إجابة السائل نفسه في الأمر المحقق المتقرر، لقوله: بلى. إذ قد يقول قائل إن إجابة المتكلم نفسه لا معنى لها، لأن إجابته دعوة أو تقرير لدعوى ادعاها. فيقال: إذا كان الأمر ثابتا واقعا فإن إجابته نفسه لا تأتي بشيء جديد سوى أنه يقرر ما كان واضح ما كان واقعا معلوما للمخاطب. ولهذا قال بلى وهو الخلاق العليم. وفي هذه الآية فائدة نحوية، وهي أن جواب الاستفهام المقرون بالنفي إذا أريد إثباته يقال فيه بلى ولا يقال نعم، لأنك لو أجبت بنعم لكان ذلك تقريرا للمنفي، يعني تقريرا لنفي المنفي. لقلت أليس زيد بقائم؟ فقلت نعم، ها؟ يعني قررت النفي ليس بقائم. فإن قلت بلى فقد أثبت القيام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الخلق وصف الله عز وجل الذي هو متصف به أزلا وأبدا لقوله وهو الخلاق العليم، فهو موصوف بالخلق من قبل أن يخلق، لأن صفة الخلق أزلية والمخلوق حادث، فعز وجل متصف بالخلق. ولهذا نقول، ولهذا قلنا إن النسبة في قوله هو الخلاق أظهر من كونها للمبالغة. طيب، من فوائد الآية الكريمة وصف الله تعالى بالعلم الأزلي لقوله العليم، ولا شك أن الله تعالى موصوف بالعلم أزلا وأبدا، فإنه لم يزل ولا يزال عالما، لم يسبق علمه جهل ولكم نسيان، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من فوائد هذه الآية الاستدلال إيش؟ الاستدلال بعموم قدرته عز وجل وتمامها على قدرته على إحياء الموتى. ومن فوائدها أيضا بيان قدرة الله سبحانه وتعالى التامة لا يضاهيها ولا يقاربها قدرة، لأنه إذا أراد شيئا لم يتكلف لإحضار المواد أو غيرها مما يتكون به هذا الشيء، وإنما يقول إيش؟ كن، كن فيكون. ومن فوائده إثبات الإرادة لله بقوله إذا أراد شيئا، وإرادة الله سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم تنقسم إلى شرعية وكونية. فالشرعية هي التي بمعنى المحبة، والكونية هي التي بمعنى المشيئة. والفرق بينهما من حيث الأثر أن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، هذا واحد. والثاني أن المراد فيها قد يكون محبوبا لله وقد يكون غير محبوب لله. أما الإرادة الشرعية فقد يقع فيها المراد وقد لا يقع، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله، واضح؟ طيب، فإذا قال لك قائل هل الله يريد الكفر؟ فقل له أما شرعا فلا، وأما كونا فنعم. ولو قال لك قائل هل الله يريد الإيمان؟ تقول نعم يريده شرعا وقدرا، وقدرا إن وقع، إن كان واقعا فقد أراده قدرا، وإلا إذا لم يقع فلا نعلم هل أراده قدرا أو لا، بل نقول إنه الآن لم يرده قدرا. نعم، ها؟ لا، هو عز وجل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تضجون. أظن قبلنا على هذا فوائد، ها؟ نعم، نعم.
1: قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في هذا الحديث، في هذه الآية الكريمة فوائد، منها بيان قدرة الله عز وجل، وأنه إذا أراد شيئا أي شيء يكون فإنما يقول له كن فيكون. ومنها إثبات الإرادة لله بقوله إذا أراد شيئا. وسبق لنا في التفسير أن إرادة الله تنقسم إلى قسمين: شرعية وكونية، وبينا الفرق بينهما. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول لله بقوله أن يقول له كن فيكون. ومن فوائدها أن كلام الله عز وجل يكون بحرف بقوله كن، فإن كن كلمة مكونة من حرفين. وإثبات أنه بصوت بقول أن يقول له كن فيكون، فهذا خطاب موجه لما أراده الله، وهو يقتضي أن يكون هذا المراد سامعا لهذا القول، ولا سماع إلا بإيش؟ إلا بصوت. فيكون في الآية رد على قول الأشاعرة في كلام الله عز وجل، حيث يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأن ما يسمى من الحروف من الأصوات والحروف فهو عبارة عن كلام الله، ويرون أن هذا المسموع مخلوق. ولهذا قال بعض المحققين منهم أو المنسكين منهم إنه في الحقيقة لا فرق بيننا وبين المعتزلة في كلام الله، لأننا متفقون على أن ما بين دفتي المصحف فهو مخلوق. فإذا كانوا متفقين على هذا فإن قول المعتزلة قد يكون خيرا من قوله، لأن المعتزلة يقولون إن ما بين دفتي المصحف تبع أحد، يقولون إن ما بين دفتي المصحف إيش؟ كلام الله، كلهم يقولون مخلوق، لكن المعتزلة يقولون إنه كلام الله، والأشاعرة يقولون إنه عبارة عن كلام الله. فإضافته إلى الله على رأي المعتزلة، على رأي الأشعرية مجاز لا حقيقة. على كل حال، في الآية رد على الأشعرية في تفسيرهم لكلام الله عز وجل. وحقيقة الأمر أنهم لا يثبتون الكلام، لأنهم إذا جعلوا الكلام هو المعنى القائم بالنفس فكأنما جعلوا الكلام هو العلم، لأن العلم هو المعنى القائم بالنفس، أما الكلام والقول فهو أمر زائد على ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن أمر الله عز وجل إذا وجه لشيء فإن هذا الشيء يكون كما يقول كن فيكون، أي فيكون على ما أمر الله به في العين والوصف. فإذا أراد الله إيجاد شيء قال كن فكان على حسب ما أراده الله عز وجل. ثم قال تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الآية الكريمة من الفوائد تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، ويؤخذ من قوله: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء سبحان. ومر علينا في التفسير أن الذي ينزه الله عنه أمر النقص في صفاته ومماثلة المخلوقين، فعلمه عز وجل لا يناله نقص، لا من حيث الشمول ولا من حيث السبق ولا من حيث اللحوم، ولا يماثل علم المخلوقين. وهكذا بقية الصفات. من فوائدها أن ملكوت السماوات والأرض وكل شيء فهو بيد الله عز وجل، بقوله الذي بيده ملكوت كل شيء، فهو مالك لكل شيء ولا أحد يشركه في ملكه، كما قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ومن فوائد الآية الكريمة أن مرجع الخلائق إلى الله بقوله وإليه ترجعون، وهذا الرجوع يشمل الرجوع إلى الله تعالى يوم القيامة والرجوع إلى الله تعالى في أحكام الخلق الكونية والشرعية، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله سبحانه وتعالى، وذلك لكون الرجوع إليه وأنه لا بد من الرجوع إلى الله، لأنه لولا هذا الرجوع لكان خلق الخلق عبث لا فائدة منه، إذ أنه لولا هذا الرجوع والمجازات على العمل في هذا الرجوع لكانت الخليقة خلقت ليفسد في الأرض من يفسد ويحصل الفتن والشرور والنهاية لا شيء. طيب، في هذه الآيات كلها إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء العظام وهي رميم، وذلك من عشرة أوجه. الأول قوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فإن فيه استدلال بالأشد على الأخر. ثاني قوله وهو بكل خلق عليم، وعلمه بكل خلق يقتضي أنه وعلمه بكل خلق يقتضي أنه سبحانه وتعالى قادر على إحياء العظام وهي رميم. الثالث قوله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فإن من جعل من هذا الأخضر البارد الرطب نارا وهي يابسة محرقة قادر على أن يميل الخلق، لأن هذا أبلغ في القدرة، يعني جعل النار من الشجر الأخضر. الرابع خلق السماوات والأرض، قدرته على خلق السماوات والأرض دليل على قدرته على إحياء العظام وهي رميم، لأن خلق السماوات والأرض أعظم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله. الخامس والسادس الخلاق العليم، والخلاق صفة لازمة له، وكونه خلاقا يشمل أن يخلق كل شيء، وكونه عليما يدل على أنه لا يخفى عليه شيء من الخلق حتى يعجز عنه. السابع أنه لا يستعصي عليه شيء، بل إذا أمر بشيء كان في الحال، لقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الثامن تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، ومن المعلوم أن العاجز عن إعادة الخلق ناقص، فإذا كان منزها عن كل نقص كان من الممكن أن يقع ما وعد به من إحياء العظام وهي رميم. والتاسع أن بيده ملكوت كل شيء، ومن بيده ملكوت كل شيء يعني أنه مالك لكل شيء، فإنه قادر على أن يوجد المعدوم ويعدم الموجود. والعاشر قوله وإليه ترجعون، فإن هذا هو نتيجة الخلق الخلق أن يبعث الخلق ويرجعون إلى الله ويجازيهم بما عملوا. وإلى هنا انتهت هذه السورة العظيمة. وإذا شئتم أن نجعل فيها مراجعة في الدروس المستقبلة كما هي العادة في الفقه، إذا انتهينا من فصل عدنا وراجعنا ما قرأنا. والذي في السنة الماضية والله علم حسن. إذا رأيتم أن نتخذ هذا الطريق أننا كلما خلصنا من سورة رجعنا إليها للمناقشة، أو تحبون أن نعطيكم أسئلة عليها تسمونها، فكروا في الموضوع يا أبو إن شاء الله. طيب، ثم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على البسملة. يقول المؤلف: سورة الصفات مكية 182 آية. المكية هي التي نزلت قبل الهجرة، فكل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وإن نزل في المدينة في غير مكة، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل في مكة. وعليه فإن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وواقف بعرفة، من المدني. هذا أصح الأقوال فيما أكفل المكي والمدني، أن ما نزل بعد الهجرة مدني وما نزل قبلها مكي. أما البسملة بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية من كتاب الله، آية من كتاب الله مستقلة، ولهذا لا تحسب من آيات السورة التي بعدها. حتى في الفاتحة على القول الراجح أنها ليست من السورة، وعلى هذا فالترقيم الموجود في المصاحف على خلاف القول الراجح، فإن الترقيم الموجود في المصاحف في الفاتحة عدت فيه البسملة آية من آياتها، والصحيح أنها كغيرها من السور، أن البسملة فيها آية مستقلة لا تحسب من آياتها، وهي مذكورة قبل كل سورة إلا سورة براءة، فإن سورة براءة لم يتقدمها بسملة. لماذا؟ قيل لأنها نزلت بالسيف والبسملة رحمة، فلا يناسب أن يذكر قبلها أن يذكر قبلها بسملة. ولكن هذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصحف أشكل عليهم هل براءة من الأنفال أو ليست من الأنفال، فتركوا البسملة ووضعوا خطا فاصلا بينها وبين سورة الأنفال دون أن يضعوا البسملة. ونحن نعلم أنها لو نزلت البسملة قبل سورة براءة لثبتت، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيكون اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في ذلك مطابقا للواقع، أي مطابقا لكونها لم تنزل في أول هذه السورة. أما من حيث معناها فإن قول القائل بسم الله يعني بكل اسم من أسماء الله، وإنما قلنا بكل اسم من أسماء الله لأن اسم مفرد مضاف فيكون للعموم، فليس قول القائل بسم الله يعني اسما واحدا من اسماء الله، بل يعني جميع اسماء الله. وهذا يدلك على عظمة هذه البسملة، أنك تبتدئ متبركا ومستعينا بكل اسم من أسماء الله عز وجل. والباء فيها للمصاحبة والاستعانة، للمصاحبة من أجل حصول بركتها، فإن البسملة فيها بركة. ولذلك إذا ذكرت على الذبيحة صارت الذبيحة حلالا طاهرة، وإذا لم تذكر صارت حراما نجسا. إذا ذكرت قبل الوضوء صار الوضوء صحيحا، وإذا لم تذكر صار الوضوء فاسدا، على قول من يرى أن البسملة من شروط الوضوء أو من واجبات الوضوء. ولكن القول الراجح في البسملة في الوضوء أنها سنة، لقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في هذا الباب، أي باب التسمية في الوضوء، شيء. إذا ذكرت على الطعام طردت الشيطان عنه، وإن لم تذكر فإن الشيطان يشارك الآكل والشارب. المهم أنها بركة، ولهذا نقول الباء للمصاحبة، أي أن المبسمل يصطحب ببسملة البركة، وللاستعانة لأنها تعين الإنسان على مهماته. نعم. وأما الله فهو العلم الخاص بالله سبحانه وتعالى، لا يسمى به غير الله، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أي أن إله بمعنى مألوه أي معبود. فإذا قال قائل: أين الهمزة إذا قلت أن أصله إله؟ الجواب أنها حذفت للتخفيف لكثرة الاستعمال، كما حذفت من ناس وأصلها أناس، وحذفت من شر وخير وأصلها أشر وأخر. أما الرحمن فهي اسم من أسماء الله، والرحيم كذلك اسم من أسمائه، والفرق بينهما أن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل. ولهذا جاءت الرحمن بهذه الصيغة الدالة على السعة، فرحمة الله تعالى واسعة شاملة لكل شيء. وأما الرحيم فهو الموصل رحمته إلى خلقه، ويقسم الرحمة باعتبار اسم الرحيم إلى قسمين: عامة وخاصة. أما الرحمن باعتبار الوصف فهو عام، يعني لأنه هو، والجار والمجرور معمول لا بد له من عام، وهو المسمى بالمتعلق، يعني عامل، أعني أن عامل الجار والمجرور هو الذي يسمى بالمتعلق، فيقال مثلا الجار والمجرور متعلق بكذا. فأين متعلق البسملة؟ قال أهل العلم: متعلق البسملة فعل مقدر متأخر موافق للمبدوء به في مادته، فعل متأخر موافق للمبدوء به في مادته. فإذا كنت تريد أن تتوضأ كان تقدير هذا المحذوف بسم الله إيش؟ أتوضأ. وإذا كنت تريد أن تقرأ عبد الحميد كان تقديره بسم الله أقرأ. وعلى هذا فقس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. قدر الفعل، يعني ليقول: ذبحت بسم الله، طيب لماذا قدر فعلا؟ لأنه الأصل في العمل، لأنه الأصل في العمل، ولهذا كانت الأفعال تعمل بدون شرط، والأسماء لا تعمل إلا بشروط، كما هو كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغير ذلك. وقدر متأخرا لوجهين: الوجه الأول تيمنا بالبداءة بسم الله، وثانيا من أجل الاختصاص، لأن تأخير الفعل، تأخير العامل عن المعمول يفيد الاختصاص والحصر. وقدر موافقا للمبدوء به في مادته لأنه أخص وأدل على المقصود. فأنت إذا أردت توضأ وقلت بسم الله أتوضأ، كان هذا أخص مما لو قدرت بسم الله أبتدئ، بسم الله أبتدئ. على كل حال، إذا سئلنا كيف نقدر العامل في البسملة، الجواب: نقدره فعلا متأخرا موافقا للمبدوء به في مادته. إذا كان المبدوء به وضوءا قلنا أتوضأ، قراءة قلنا أقرأ، دخولا قلنا أدخل، وهكذا. قال الله عز وجل: والصافات صفا فالزاجرات زجرا إلى آخره. الواو هنا حرف قسم، الواو للقسم، والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، تأكيد الشيء شاكر بذكر معظم بصيغة مخصوصة، هذا القسم. فقولنا تأكيد الشيء هذه فئة القسم، أنه يفيد التوكيد بذكر معظم، وجهه لأنه كأن المقسم يقول: إنني أؤكد هذا كما أؤكد عظمة المحلوف به، كما أؤكد عظمة المحلوف به، ولا يمكن أن أحلف بهذا العظيم عندي إلا على أمر مؤكد. وقولنا بصيغة مخصوصة هي صيغة القسم، وحروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، الواو والباء والتاء. فالواو أكثرها استعمالا، أكثرها استعمالا هي الواو، والباء أكثرها صيغة، يعني أن الباء يحلف بها مع وجود الفعل وحذفه، وتدخل على الظاهر وعلى المظهر. والتاء أخص من الواو. طيب، فإذا أعم أدوات القسم أو حروف القسم بالنسبة للاستعمال، لا أكثر، الباء، لأنها تستعمل مع وجود الفعل، فتقول: أحلف بالله لا تفعلن كذا، وما حذفه فتقول: بالله لا تفعلن كذا. طيب، وتستعمل أيضا مع الاسم الظاهر مثل: أحلف بالله، ومع الاسم المضمر مثل: إن الله وبه أحلف لعلى كل شيء قدير، إن الله وبه أحلف لعلى كل شيء قدير. فهنا دخلت الباء على الضمير. أما الواو فهي أكثر استعمالا، لكنها لا تدخل إلا على الظاهر، ولا يذكر معها فعل القسم. أردتم؟ التاء هي أقلها استعمالا، وتختص بالظاهر وتختص أيضا بأسماء معينة وهي الله ورب. قال ابن مالك والتاء لله ورب، فتقول تالله لأفعلن كذا، وتقول ترب الكعبة لأفعلن كذا، أو ترب لأفعلن كذا. ويذكر معها فعل القسم أو لا؟ لا يذكر معها فعل القسم، إذن فهي أضيقها استعمالا. نعم. طيب، الواو هنا حرف قسم. الصافات صفا، الصفات اسم مجرور بالواو أو القسم لأن حروف القسم تجر. الصافات لها معنى ولها مراد. المعنى في الصافات يعني الأشياء القائمات على خط واحد مستقيم، كل شيء متعدد يقوم على خط واحد مستقيم يسمى صافا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يعني على خط مستقيم. هذا المعنى للصافات. لكن ما المراد به؟ المراد به قال المؤلف الملائكة. الملائكة وأنثت باعتبارها جماعات، وجماعات مؤنث. وقد أخذ السائقون بهذا الاشتباه أي تأنيث الملائكة، وقالوا إن الملائكة بنات الله، إن الملائكة بنات الله، ولهذا تذكر بصيغة التأنيث. ولكن لا شك أن هذا من باب التلبيس والتشبيه، فإن الله تعالى ذكر الملائكة بصيغة المذكر، والملائكة يسبحون بحمد ربه، ولم يقل يسبح بحمد ربه. على كل حال، أنثت الملائكة باعتبارها جماعات، لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام جماعات مختلفة، كل جماعة لها وظيفة معينة، فمنها من وظيفتهم العبادة الخاصة لله من التسبيح والركوع والسجود وغير ذلك، ومنهم ملائكة موكلون بحفظ بني آدم، وملائكة موكلون بحفظ أعمالهم وكتابتها، وملائكة موكلون بأشياء أخرى، منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم. فإذا قال قائل من الملائكة؟ فالجواب أنهم عالم غيبي، عالم غيبي خلقوا من نور، واستعبدهم الله سبحانه وتعالى في طاعته، فقاموا بها على أتم وجه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإن قال قائل هذا التعريف يرد عليه أن الملائكة قد ترى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. وأحيانا يأتي جبريل بصورة بشر، فالجواب أن هذا على سبيل الندرة، وما كان نادرا فإنه لا يخم القاعدة أو لا يبطل التعريف، والنادر كما يقول العلماء ليس له حكم. طيب، ما وجه كون الملائكة توصف بالصفات؟ قال المؤلف تصف، إيش؟ تصف نفوسها في العبادة أو أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به. هذا الصفات وصفت بها الملائكة لأنها تصف أنفسها للعبادة، يعني تهيئها لها، أو يصفون عند الله عز وجل كما قال الله تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، أو تصف أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به، كما قال الله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. فالطير إذا كان في الهواء وقد وضع جناحه هكذا لا تتحرك، يقال إنه صاف،

0: أو أنها للشك، يعني للتردد بين قولين قال بهما المفسرون. ولكن المعنى الأول أحسن، لأن هذا وصف للملائكة فهي تصف أنفسها للعبادة، وكذلك تصف أجنحتها بالهواء تنتظر ما تؤمر، ما تؤمر به. فالزاجرات زجرا، الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه. إذن فالموصوف شيء واحد، الصفات هن الزاجرات، وقول تزجر السحاب أي تسوقه لعل هذا على سبيل المثال من زجر الملائكة، لأن الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه، وكذلك تزجر الميت الكافر عند موته، تزجر نفسه لتخرج، تقول اخرجي أيها النفس الخبيثة. وكذلك أيضا لعلها تزجر أشياء أخرى لا نعلمها. المهم أن المراد بالزاجرات من الملائكة. وكيف كانت زاجرة؟ نقول لهذا عدة أوجه، منها زجر السحاب وزجر النفوس الكافر عند الموت وغير ذلك مما يأمرها الله به أن تزجره. فالتاليات أي قراء القرآن يتلون ذكرا، مصدر من معنى التاليات. قوله فالتاليات ذكر، عدل المؤلف بهذا الوصف عن الأول أي عن الموصوف الأول، فقال التاليات
1: فالصفات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرى، إن إلهكم لواحد إلى آخر. تكلمنا أمس عن المكي والمدني، فما هو المكي؟ لا ذكرى مصدر من معنى التاليات. فالمؤلف رحمه الله أعرب ذكرى على أنها مصدر من معنى التاليات، فاستفدنا من هذا فائدة نحوية، وهي أن المصدر قد يكون من اللفظ وقد يكون من المعنى. إذا كان من اللفظ فهو مصدر معنوي، إذا كان من المعنى فهو مصدر معنوي، وإذا كان من اللفظ فهو مصدر اللفظ. فإذا قلت قعدت جلوسا، فجلوسا مصدر معنى، قعدت قعودا مصدر لفظ. التاليات ذكرا، يقول المؤلف إن التاليات أصل الذاكرات ذكرا، التاليات ذكرا يعني الذاكرات ذكرا، فالتاليات عنده بمعنى الذاكرات، وذكرا مصدر لها من معناها. ولكن الذي يظهر خلاف كلام المؤلف، وأن ذكرا مفعول للتاليات، لأن التاليات اسم فاعل قد استوفى شروط العمل لكونه محلا بأل، وذكرا مفعول به، أي فالتاليات يعني فاللاتي يتلين إيش؟ الذكر، فاللاتي يتلين الذكر. هو المراد بالذكر القرآن، وسمي ذكرا لأنه ذكر لله عز وجل، فإنه من أفضل الذكر، ولأنه يذكر الإنسان بربه، ولأنه يذكر الإنسان بأحكام ربه، ولأنه يذكر الإنسان بنعم ربه، ولأنه ذكر لمن عمل به، أي شرف ورفع، كما قال الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، ولأنه يعظ صاحبه ويذكره، ويذكره كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن ذكر من هذه الوجوه الخمسة. تعيدونها؟

طيب وبنعمة الله وهو أيضا نفسه هو نفسه ذكر الله، ذكر الله من أفضل أنواع الذكر. فالتالي ذكر إن إلهكم لواحد، الجملة هذه جواب القصد، ولذلك كسرت النون هنا لوقوعها في جواب القسم، ولأنه اقترن خبرها بماذا؟ بالله لواحد. وإذا وقعت إن جوابا للقسم وجب كسرها، وإذا اقترن خبرها باللام أو اسمها المؤخر أو معمول أحدهما باللام وجب إيش؟ وجب كسرها. طيب إن إلهكم، الخطاب يقول المؤلف يا أهل مكة، ولكن الصحيح أنه عام يشمل كل من هو، لكن الذي أوجب المؤلف أن يجعله خاصا بأهل مكة لأن هذه الآية مكية والمشركون هم أهل مكة، ولكن لا ينبغي أن يقيد المعنى العام بمكان نزوله. وإذا كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيش؟ المكان. فالصواب أن إلهكم يعني أيها الناس لواحد، واحد يعني لا شريك له، الواحد والأحد وما أشبههما تدل على الانفراد، أي أنه عز وجل لا شريك له. طيب إلهكم فعال بمعنى مفعول أي مألوهكم، والمألوه هو الذي يعبد محبة وتعظيما، فبمحبته يقوم الإنسان بفعل الأوامر وبتعظيمه ينتهي عن النواهي. إذن إن معبودكم أيها الناس لواحد لا شريك له، الله عز وجل لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. فمن يأتي بالدليل على أنه لا شريك له في ربوبيته؟

0: وين نقول له ما أحفظ آية يعني في هذا الضغط؟ لا نعم نتكلم عن الربوبية. نعم نعم. طيب الألوهية فاعلم أنه لا إله إلا الله، الأسماء والصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب فالله تعالى واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم قال رب السماوات والأرض. رب هذه إما أن تكون عطفا أو خبر مبتدأ محذوف، التقدير هو رب السماوات والأرض. ورب بمعنى خالق ومالك ومدبر، فهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يملك السماوات والأرض، وهو المدبر للسماوات والأرض. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، وهذا انفراده بالخلق والتدبير. وقال تعالى ولله ملك السماوات والأرض، وهذا انفراده بالملك. والسماوات جمع سماء، وهي معروفة وعددها سبع سماوات بنص القرآن، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. الأرض كذلك سبع لظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن ففي قوله عبد الحميد نحن نقول يدل ظاهر القرآن على أنها سبع الأرض. قوله من الأرض مثلهم، فالمثلية هنا في العدد، لأنه لا يمكن أن تكون الأرض مثل السماء في ذاتها ولا في سعتها وعظمتها. السماء أوسع وأعظم ومادتها غير مادة الأرض. إذن يتعين أن تكون المماثلة في العدد. أما السنة فصريحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. نعم. ورب السماوات والأرض وما بينهما، يعني ورب ما بينهما. فما الذي بينهما؟ لا شك أن الذي بينهما مخلوقات عظيمة، بدليل أنها جعلت قسيمة وعديلة للسماوات والأرض، فلا بد أن تكون شيئا عظيما، ليس هي مجرد ما نرى من السحاب المسخر بين السماء والأرض، بل هناك أشياء عظيمة بين السماء والأرض من آيات الله عز وجل، من آيات الله نعرف منها السحاب، فإنه بين السماء والأرض، النجوم بين السماء والأرض، الشمس بين السماء والأرض، القمر بين السماء والأرض، لقول الله تعالى كل في فلك يسبحون. وما اشتهر عن علماء الفلك سابقا من أن الشمس في السماء الرابعة والقمر في السماء الدنيا وعطارد وزحل والمشتري في السماوات الأخرى، وهي على هذا الترتيب: زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار. كم هذه؟ سبعة مرتبة من الأعلى إلى الأدنى. زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار. أعلاها زحل في السماء السابعة، شرى المشتري في السادسة، مريخه المريخ في السماء الخامسة، من شمسه الشمس في الرابعة، فتزاهرت الزهرة في الثالثة، بعطارد في السماء الثانية، الأقمار في السماء الدنيا. هذا هو المشهور عند علماء الفلك سابقا، ولكن هذا خلاف الصواب، لأن ظاهر النصوص أن الشمس والقمر والنجوم كلها دون السماء، دون السماء، ليست ملصقة في السماوات، بل هي في فلك يدور بين السماء والأرض. والقمر هو أقربها إلى الأرض بدليل أنه يكسب ما فوقه، كما شاهدناه وشاهده غيرنا أحيانا تجد يمر من تحت النجمة فتغيب به، فتغيب به، وهذا يدل على أنه تحت النجم. نعم. على كل حال نقول السماوات السبع، ما بين السماوات السبع، السحاب، الشمس والقمر والنجوم والكواكب وغيره، نعم، من أمور لا نعلم، قد لا نعلم هذه الأمور، ويمكن العلم فيما بعد يطلعنا على شيء كثير منها. قال: ورب المشارق أي والمغارب للشمس، لها كل يوم مشرق ومغرب. قال المشارق، قال أي والمغارب، فكأنه من باب الاكتفاء بذكر المقابل عن مقابله، نظير قوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبر، لأن السرابيل التي هي القمص وشبهها تقي الحر والبر. هنا قال: ورب المشارق، قال المؤلف يعني والمغارب. على كل حال المشارق جمع مشرق، فما المراد بالمشارق؟ هل المراد كما قال المؤلف مشارق الشمس لأنها كل يوم لها مشرق، أو نقول إن المشارق أعم فتشمل مشارق الشمس ومشارق القمر ومشارق النجوم ومشارق كل شارق؟ أيهما؟ الثاني أعم، الثاني أعم. فنقول رب المشارق يعني مشارق الشمس ومشارق القمر ومشارق النجوم ومشارق كل ما يشاء. وذكر الله المشارق دون المغارب لأن المشارق أدل على القدرة من المغارب، إذ أن الشروق ابتداء والغروب انتهى، وفي الشروق أيضا ولا سيما في شروق الشمس إضاءة ونور يظهر فيه تماما كمال النعمة. وقولها المشارق هنا بالجمع، في بعض الآيات جاءت بالتثنية مثل قوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، وفي بعض الآيات جاءت بالإفراد: رب المشرق والمغرب، كما قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فهل هذا تناقض أم ماذا؟ الجواب لا، وليس في القرآن شيء من التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن لا يمكن أن يتناقض بنفسه ولا أن يتناقض مع صحيح السنة، انتبه، نقول مع صحيح السنة، لأنه قد تأتي سنة ضعيفة تناقض القرآن، ومناقضتها للقرآن يدل على ضعفها، لكن مع صحيح السنة لا يمكن. فإن وجد شيء ظاهره التعارض فإنه لا بد أن يكون هناك وجه لتصحيح التعارض، إما بإمكان الجمع وهو المرتبة الأولى للعمل بالنصوص التي ظاهرها التعارض، وإما بالنسخ من علم التاريخ، وكان النص مما يدخله النسخ، والثالث الترجيح، يكون أحدهما أرجح من الآخر، ولا بد من هذه المراتب الثلاث. لكن أحيانا قد لا يتسنى، قد لا يتسنى للناظر وجه من هذه الوجوه، قد يعجز عن الجمع، وقد لا يعرف النسخ، وقد لا يمكنه الترجيح، فماذا موقفه حينئذ؟ التوقف، أن يقول الله أعلم. ولا يجوز أن يعتقد بأي حال من الأحوال أن في القرآن أو صحيح السنة تناقضا أبدا، لكن هل له أن يحاول معرفة هذه المراتب؟ أو إذا أشكل عليه أول مرة وقف يحاول، يجب أن يحاول، يجب أن يحاول النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين، لئلا يقع في نفسه شك فيزيغ والعياذ بالله. فهذه الفائدة جاءت عرضا، وهي أنه ليس في القرآن تناقض لا في نفسه ولا مع صحيح السنة، فإن وجد شيء ظاهره التعارض والتناقض وجب أن نستعمل المراتب الثلاث. أولا الجمع، فإن لم يمكن فالنسخ، فإن لم يمكن فالترجيح، فإن لم نصل إلى ذلك فالتوقف، لكن مع محاولة الوصول إلى مرتبة من هذه المراتب. نعم. طيب، إذن بناء على هذه القاعدة يمكن أن ننزل الاختلاف الوارد في المشرق والمغرب. فنقول المشرق باعتبار الجهة، يعني جهة الشرق، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، يعني جهة الشرق وجهة الغرب، بدليل قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي جهة الله على أحد التفسيرين. وأما المشرقان والمغربان، رب المشرقين ورب المغربين، فالمراد مشرقا الصيف والشتاء، ومغربا الصيف والشتاء. فالشمس مثلا لها منتهى في مشرقها صيف، وهو مدار لا سرطان، ولها منتهى في مدارها شتاء وهو مدار الجدي. إذ الفرق بين المشرقين فرق كبير، لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يحول الشمس من مدار السرطان إلى مدار الجدي، ولا أن يزكاها شعر واحد. وكذلك نقول بالنسبة للقمر، لأنه يدور على هذه المشرقين والمغربين. طيب، إذا قال قائل رب المشرقين ورب المغربين في أي موضع من القرآن وردت مثنات؟ في سورة الرحمن، في غيرها؟ ما هي؟ لا لا، هذه ليست في الإصحاح، هذه في سورة الله. لا لا، في هلأة أظن مزمل. نعم، أنا أريد التثنية، هل وردت في غير الرحمن؟ على كل حال، المناسبة لذكرها مثنات الرحمن لأن السورة هذه خوطب بها صنفا، قول الإنس والجن، فكان هذه مناسبة معنوية لسياق السورة كلها. المشارق والمغارب الجمع فيها واضح، إما باعتبار مشارق كل ما يشرق ومغارب كل ما يغرب من الشمس والقمر والنجوم والكواكب، وإما أنها المشارق اليومية لإيش؟ للشمس، لأن كل يوم لها مشرق. وهذه المرتبة مرتبة إيش؟ المرتبة الثلاثة، مرتبة الجمع. فالجمع بينها إذن أن نقول المشارق باعتبار مشارق كل ما يشرق، أو باعتبار المشارق مشارق الشمس كل يوم. المشرقين باعتبار مشرقي الصيف والشتاء ومغربيه، المشرق والمغرب الجهة. نعم. قال ورب المشارق أي والمغارب، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. إنا الضمير يعود على الله عز وجل، واستعمل ضمير الجمع عائدا إلى الله من باب التعظيم وليس من باب التعدد، لأن الآية يقول إن إلهكم لواحد، لكن هذا من باب التعظيم. وقوله زينا السماء الدنيا بزينة، أي جعلنا عليها ما يزينها.
1: ثم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على البسملة، يقول مؤلف سورة الصافات مكية 182 آية، المكية هي التي نزلت قبل الهجرة، فكل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وإن نزل في المدينة في غير المكة، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل في مكة. وعليه فإن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة من المدن من المدني، هذا أصح الأقوال فيما هو في المكي والمدني، أن ما نزل بعد الهجرة مدني وما نزل قبلها مكي. أما البسملة بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية من كتاب الله، آية من كتاب الله مستقلة، ولهذا لا تحسب من آيات السورة التي بعدها. حتى في الفاتحة على القول الراجح أنها ليست من السورة، وعلى هذا فالترقيم الموجود في المصاحف على خلاف القول الراجح، فإن الترقيم الموجود في المصاحف في الفاتحة عدت فيه البسملة آية من آياتها، والصحيح أنها كغيرها من السور، أن البسملة فيها آية مستقلة لا تحسب من آياتها، وهي مذكورة قبل كل سورة إلا سورة براءة، فإن سورة براءة لم يتقدمها بسملة. لماذا؟ قيل لأنها نزلت بالسيف والبسملة رحمة، فلا يناسب أن يذكر قبلها أن يذكر قبلها بسملة، ولكن هذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصحف أشكل عليهم هل براءة من الأنفال أو ليست من الأنفال، فتركوها تركوا البسملة ووضعوا خطا فاصلا بينها وبين سورة الأنفال دون أن يضعوا البسملة. ونحن نعلم أنها لو نزلت البسملة قبل سورة براءة لثبتت، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيكون اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في ذلك مطابقا للواقع، أي مطابقا لكونها لم تنزل في أول هذه السورة. أما من حيث معناها فإن قول القائل بسم الله يعني بكل اسم من أسماء الله، وإنما قلنا بكل اسم من أسماء الله لأن اسم مفرد مضاف فيكون للعموم، فليس قول القائل بسم الله يعني اسما واحدا من أسماء الله، بل يعني جميع أسماء الله، وهذا يدلك على عظمة هذه البسملة، أنك تبتدئ متبركا ومستعينا بكل اسم من أسماء الله عز وجل. والباء فيها للمصاحبة والاستعانة، للمصاحبة من أجل حصول بركتها، فإن البسملة فيها بركة، ولذلك إذا ذكرت على الذبيحة صارت الذبيحة حلالا طاهرة، وإذا لم تذكر صارت حراما نجسا. إذا ذكرت قبل الوضوء صار الوضوء صحيحا، وإذا لم تذكر صار الوضوء فاسدا، على قول من يرى أن البسملة من شروط الوضوء أو من واجبات الوضوء، ولكن القول الراجح في البسملة في الوضوء أنها سنة، لقول الإمام أحمد رحمه الله لا يثبت في هذا الباب أي باب التسمية في الوضوء شيء. إذا ذكرت على الطعام طردت الشيطان عنه، وإن لم تذكر فإن الشيطان يشارك الآكل والشارب. المهم أنها بركة، ولهذا نقول الباء للمصاحبة، أي أن المبسمل يصطحب في بسملة البركة، وللاستعانة لأنها تعين الإنسان على مهماته. نعم. وأما الله فهو العلم الخاص بالله سبحانه وتعالى، لا يسمى به غير الله، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أي أن إله بمعنى مألوه أي معبود. فإذا قال قائل أين الأهم أين الهمزة إذا قلت إن أصله إله، فالجواب أنها حذفت للتخفيف لكثرة الاستعمال، كما حذفت من ناس وأصلها أناس، وحذفت من شر وخير وأصلها أشر وأخير. أما الرحمن فهي اسم من أسماء الله، والرحيم كذلك اسم من أسمائه، والفرق بينهما أن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، ولهذا جاءت الرحمن بهذه الصيغة الدالة على السعة. فرحمة الله تعالى واسعة شاملة لكل شيء، وأما الرحيم فهو الموصل رحمته إلى خلقه. ونقسم الرحمة باعتبار اسم الرحيم إلى قسمين، عامة وخاصة. أما الرحمن باعتبار الوصف فهو عام، يعني لأنه ذو رحمة واسعة، كما قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. هذه البسملة كما ترون مشتملة على جار ومجرور، والجار والمجرور معمول لابد له من عامل، وهو المسمى بالمتعلق، يعني عامل أعني أن عامل الجار والمجرور هو الذي يسمى بالمتعلق، فيقال مثلا الجار والمجرور متعلق بكذا. فأين متعلق البسملة؟ قال أهل العلم متعلق البسملة فعل مقدر متأخر موافق للمبدوء به في مادته، فعل متأخر موافق للمبدوء به في مادته. فإذا كنت تريد أن تتوضأ كان تقدير هذا المحذوف بسم الله إيش أتوضأ، وإذا كنت تريد أن تقرأ عبد الحميد كان تقديره بسم الله أقرأ. وعلى هذا فقس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، فقدر الفعل يعني ليقول ذبحت بسم الله. طيب لماذا قدر فعلا؟ لأنه الأصل في العمل، لأنه الأصل في العمل، ولهذا كانت الأفعال تعمل بدون شرط، والأسماء لا تعمل إلا بشروط، كما هو كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغير ذلك. وقدر متأخرا لوجهين، الوجه الأول تيمنا بالبداءة بسم الله، وثانيا من أجل الاختصاص، لأن تأخير الفعل تأخير العامل عن المعمول يفيد الاختصاص والحصر. وقدر موافقا للمبدوء به في مادته لأنه أخص وأدل على المقصود، فأنت إذا أردت توضأ وقلت بسم الله أتوضأ كان هذا أخص مما لو قدرت بسم الله أبتدئ بسم الله أبتدئ. على كل حال إذا سئلنا كيف نقدر العامل في البسملة، الجواب نقدره فعلا متأخرا موافقا للمبدوء به في مادته. إذا كان المبدوء به وضوءا قلنا أتوضأ، قراءة قلنا أقرأ، دخولا قلنا أدخل، وهكذا. قال الله عز وجل: والصافات صفا فالزاجرات زجرا إلى آخره. الواو هنا حرف قسم، الواو للقسم، والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، تأكيد الشيء شاكر بذكر معظم بصيغة مخصوصة، هذا القسم. فقولنا تأكيد الشيء هذه هي فائدة القسم، أنه يفيد التوكيد بذكر معظم، وجهه لأنه كأن المقسم يقول: إنني أؤكد هذا كما أؤكد عظمة المحلوف به، كما أؤكد عظمة المحلوف به، ولا يمكن أن أحلف بهذا العظيم عندي إلا على أمر مؤكد. وقولنا بصيغة مخصوصة هي صيغة القسم، وحروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، الواو والباء والتاء. فالواو أكثرها استعمالا، أكثرها استعمالا هي الواو، والباء أكثرها صيغة، يعني أن الباء يحلف بها مع وجود الفعل وحذفه، وتدخل على الظاهر وعلى المضمر. والتاء أخص من الواو. طيب، فإذن أعم أدوات القسم أو حروف القسم بالنسبة للاستعمال، لا أكثر، الباء، لأنها تستعمل مع وجود الفعل، فتقول: أحلف بالله لتفعلن كذا، ومع حذفه فتقول: بالله لتفعلن كذا. طيب، وتستعمل أيضا مع الاسم الظاهر مثل: أحلف بالله، ومع الاسم المضمر مثل: إن الله وبه أحلف لعلى كل شيء قدير، إن الله وبه أحلف لعلى كل شيء قدير. فهنا دخلت الباء على الضمير. أما الواو فهي أكثر استعمالا، لكنها لا تدخل إلا على الظاهر، ولا يذكر معها فعل القسم. عرفتم؟ التاء هي أقلها استعمالا، وتختص بالظاهر، وتختص أيضا بأسماء معينة، وهي الله ورب. قال ابن مالك: والتاء لله ورب، فتقول: تالله لأفعلن كذا، وتقول: ترب الكعبة لأفعلن كذا، أو ترب لأفعلن كذا. ويذكر معها فعل القسم أو لا؟ لا يذكر معها فعل القسم، إذن فهي أضيقها استعمالا. نعم. طيب، الواو هنا حرف قسم. الصافات صفا، الصافات اسم مجرور بالواو أو القسم، لأن حروف القسم تجر. الصافات لها معنى ولها مراد. فالمعنى في الصافات يعني الأشياء القائمات على خط واحد مستقيم، كل شيء متعدد يقوم على خط واحد مستقيم يسمى صافا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يعني على خط مستقيم. هذا المعنى للصافات. لكن ما المراد به؟ المراد به قال المؤلف: الملائكة. الملائكة، وأنثت باعتبارها جماعات، وجماعات مؤنث، وقد أخذ السائقون بهذا الاشتباه أي تأنيث الملائكة، وقالوا: إن الملائكة بنات الله، إن الملائكة بنات الله، ولهذا تذكر بصيغة التأنيث. ولكن لا شك أن هذا من باب التلبيس والتشبيه، فإن الله تعالى ذكر الملائكة بصيغة المذكر، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، ولم يقل يسبحن بحمد ربهم. على كل حال أنثت الملائكة باعتبارها جماعات، لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام جماعات مختلفة، كل جماعة لها وظيفة معينة، فمنها من وظيفتهم العبادة الخاصة لله من التسبيح والركوع والسجود وغير ذلك، ومنهم ملائكة موكلون بحفظ بني آدم، وملائكة موكلون بحفظ أعمالهم وكتابتها، وملائكة موكلون بأشياء أخرى، منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم. فإذا قال قائل من الملائكة، فالجواب أنهم عالم غيبي، عالم غيبي خلقوا من نور، واستعبدهم الله سبحانه وتعالى في طاعته فقاموا بها على أتم وجه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإن قال قائل هذا التعريف يرد عليه أن الملائكة قد ترى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق، وأحيانا يأتي جبريل بصورة بشر. فالجواب أن هذا على سبيل الندرة، وما كان نادرا فإنه لا يخرم القاعدة أو لا يبطل التعريف، والنادر كما يقول العلماء ليس له حكم. طيب ما وجه كون الملائكة توصف بالصفات؟ قال المؤلف تصف إيش؟ تصف نفوسها في العبادة أو أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به. هذا الصفات وصفت بها الملائكة لأنها تصف أنفسها للعبادة، يعني تهيئها لها، أو يصفون عند الله عز وجل كما قال الله تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، أو تصف أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به كما قال الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. فالطير إذا كان في الهواء وقد وضع أجنحته هكذا لا تتحرك يقال إنه صاف. نعم. فإذا قال قائل أو هنا للتنويع أو للشك أو ماذا، يحتمل أن هذه للتنويع، يعني أنها تصف هكذا وهكذا، أو أنها للشك يعني للتردد بين قولين قال بهما المفسرون، ولكن المعنى الأول أحسن، لأن هذا وصف للملائكة فهي تصف أنفسها للعبادة، وكذلك تصف أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به. فالزاجرات زجرا، الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه. إذن فالموصوف شيء واحد، الصفات هن الزاجرات، وقول تزجر السحاب أي تسوقه لعل هذا على سبيل المثال من زجر الملائكة، لأن الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه، وكذلك تزجر الميت الكافر عند موته، تزجر نفسه لتخرج، تقول أخرجي أيتها النفس الخبيثة. وكذلك أيضا لعلها تزجر أشياء أخرى لا نعلمها. المهم أن المراد بالزاجرات من؟ الملائكة. وكيف كان الزاجرة؟ نقول لهذا عدة أوجه، منها زجر السحاب وزجر النفوس الكافر عند الموت وغير ذلك مما يأمرها الله به أن تزجره. فالتاليات أي قراء القرآن يتلون ذكرا مصدر من معنى التاليات. قوله فالتاليات ذكر، عدل المؤلف بهذا الوصف عن الأول أي عن الموصوف الأول، فقال التاليات يعني الذين يقرؤون القرآن، أي النفوس التاليات، أي نفوس التاليات. ولو قيل إن المراد بها الملائكة أيضا، لأن الملائكة تتلو القرآن كما قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فالملائكة تتلو القرآن، فيمكن أن نجعل هذه الأوصاف الثلاثة كلها لمن؟ للملائكة. طيب الله أعلم. نعم اي نعم إيه؟ كما جاء في الحديث ما من موضع اربع اصابع الا وفيه ملك قائم الله او راكع او ساجد. نعم صفوفها عدماء، يعني الذي في الحديث يحتمل انه في الصلاه او في غيرها ايضا صفوف للتسبيح والتعظيم. نعم.
2: يعني إذا
1: قلنا
2: الصحابة شكوا قد
1: يعني يعترض معنا
2: إن القرآن لم يحفظ
1: وسنة
2: لم يشك فيه.
1: لا أبدا. إذا قلنا بالأول. لا مسألة النسيان ثم يهدون للأصل. نعم نقول ترددهم في ذلك، لأنه لو قال قائل إذا جزمتم بأنها لم تنزل فلماذا يجعلون الفاصل؟ لأننا إذا جزمنا بأنها لم تنزل لازم أن نجزم بأن براءة بقية سورة الأنفال. هذا من باب الاحتياط، هم يقولون الآن ما نقصنا شيئا في الكتاب ولا زلنا منه، غاية ما هنالك أن احتطنا خوفا من أن يكون الأمر كذلك، والنسيان وارد، لكن كونها لم تذكر نجزم جزم أنها لم تنزل. لا زجر الشيء نهره، يعني زجرته يعني نهرته بكلامي بشدة وقوة. لا ربما لأنه بناء على ما ورد من أن الرعد هو صوت الملك يزجر السحاب.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إلهكم لواحد.
1: اقرأ اقرأ أولا تجيب جواب القسم دون.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات هجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد.
1: إن إلهكم لواحد
0: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إلى آخر. تكلمنا أمس عن المكي والمدني، فما هو المكي؟ الأخ هذا قول، لكن الذي رجحناه نعم ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني. طيب هل تحفظ يا عبد المنان آية نزلت في مكة بعد الهجرة؟ نعم أحسنت. وكذلك ذكروا أن سورة النصر نزلت في أيام التشريق وهو في منى، فالله أعلم. تكلمنا أيضا عن البسملة وقلنا إن البسملة البسملة تشتمل على جار ومجرور. أنت ها كمل. لا المعنى المتعلق من حيث الإعراب. نعم كمل. ايش تقول مناسب للمقام؟ مناسب ها. طيب كيف تقدره فيما اذا اردت ان تتوضا فسميت بسم الله اتوضا؟ تمام. يلا عبد الله، لماذا قدرناه فعلا؟ لا نعم في ايش؟ في العمل، لان الفعل هو الاصل في العمل، ولذلك يعمل بلا شروط بخلاف، لان الفعل هو الاصل في العمل بخلاف الاسم. طيب ولماذا قدرناه متاخرا؟ انت يا احمد. نعم انما نعم لماذا قدرناه متأخرا؟
2: لغرضين.
1: لسببين. ها.
2: أول التبرك لدينا بسم الله.
1: نعم.
2: الثاني الحصر.
1: الثاني الحصر. لأن تأخير العامل يدل على الحصر. طيب. ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ هداية الله.
3: أنا ما في موجود لكن أقول.
1: قل.
3: الرحمن هو عموم الرحمة في الدنيا على المسلمين وعلى الكفار كلهم.
1: نعم.
3: والرحيم هو خصوص الرحمة في الآخرة على المسلمين على المؤمنين ما هو على
1: الكفار. طيب هذا لا شك أنه كلام جيد وهو من لازم ما أريده. نعم نعم لا الرحمن صفة يعني مراد به اتصاف الله بالرحمة، والثاني الفعل وهو إيصال الرحمة إلى المرحوم. وكما قال الأخ هداية الله باعتبار المتعلق إن الأول عام والثاني خاص. إيه الآخرة نعم، لأن المؤمنين، لأن الرحمة بالمؤمنين خاصة في الآخرة، أما في الكفار فهو عموم. هو ذكر في العموم. إيه نعم، ربما تقول أيضا في الدنيا وفي الآخرة. نعم. فهد ما المراد بالصافات؟ تنتظر ما تؤمر به. طيب وما معنى الصافات؟ لا
4: صافات
1: هنا
4: ما يكون يعني صف، ما كان على خط صف او صف
1: اي. طيب الوقوف على صف مستقيم متساوي يسمى هذا صف. طيب يسمى صف، ومنه صف المسجد في الجماعة وغيره. طيب إذن هناك فرق بين المعنى وبين المراد كذا شاكر. طيب المعنى ما دل عليه؟ لا لا لا، عموما مو الصف، اترك الكلمة هذه. لا هناك فرق بين المعنى وبين المراد باللفظ. الفرق لا لا، ما هو بهالآية هذه، كل القرآن يفسر أحيانا بالمعنى وأحيانا بالمراد. صحيح، ما دل عليه اللفظ باعتبار اللغة فهو معنى، وما كان مرادا للمتكلم فهو المراد. فمثل لو نظرنا إلى الصفات من حيث اللغة العربية لقلنا إنه وصف لكل ما صف، مو للملائكة، الملائكة وغيره. وأما إذا وأما المراد فهو الملائكة. هنا طيب لماذا أنث الصافات؟ نعم لكونها جماعات. صح، لكونها جماعات، كل جماعة لها عمل خاص. طيب الزاجرات زاجرا أحمد الملائكة، لماذا وصفت بالزاجرات؟ تزجر السحاب. كيف؟ تزجر أرواح الكفار عند قبضها. طيب التاليات ذكرا الأخ اسمك ها؟ إيش؟ يلا يا نوح. التاليات ذكرا، ما المراد بالتاليات ذكرا؟
4: الملائكة تتلو القرآن.
1: نعم، في قول آخر طيب فتكون أعم من الملائكة. طيب نبدأ درس الآن. قال المؤلف رحمه الله فالتاليات ذكرا مصدر من معنى التاليات. فالمؤلف رحمه الله أعرب ذكرا على أنها مصدر من معنى التاليات، فاستفدنا من هذا فائدة نحوية، وهي أن المصدر قد يكون من اللفظ وقد يكون من المعنى. إذا كان من اللفظ فهو مصدر معنوي، إذا كان من المعنى فهو مصدر معنوي، وإذا كان من اللفظ فهو مصدر لفظي. فإذا قلت قعدت جلوسا فجلوسا مصدر معنوي، قعدت قعودا مصدر لفظ. التاليات ذكرا، يقول المؤلف إن التاليات أصله الذاكرات ذكرا، التاليات ذكرا يعني الذاكرات ذكرا، فالتاليات عنده بمعنى الذاكرات، وذكرا مصدر لها من معناها. ولكن الذي يظهر خلاف كلام المؤلف، وأن ذكرا مفعول للتاليات، لأن التاليات اسم فاعل قد استوفى شروط العمل لكونه محلا بأل، وذكرا مفعول به، أي فالتاليات يعني فاللاتي يتلين إيش الذكر، فاللاتي يتلين الذكر. هو المراد بالذكر القرآن، وسمي ذكرا لأنه ذكر لله عز وجل، فإنه من أفضل الذكر، ولأنه يذكر الإنسان بربه، ولأنه يذكر الإنسان بأحكام ربه، ولأنه يذكر الإنسان بنعم ربه، ولأنه ذكر لمن عمل به، أي شرف ورفعة، كما قال الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، ولأنه يعظ صاحبه ويذكره ويذكره، كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن ذكر من هذه الوجوه الخمسة. تعيدونها؟ بإيش؟ بمن مضى؟ طيب وبنعمة الله؟ وهو أيضا نفسه، هو نفسه ذكر لله، ذكر لله من أفضل أنواع الذكر. فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد، الجملة هذه جواب القسم، ولذلك كسرت النون هنا لوقوعها في جواب القسم، ولأنه اقترن خبرها بماذا؟ باللام لواحد. وإذا وقعت إن جوابا للقسم وجب كسرها، وإذا اقترن خبرها باللام أو اسمها المؤخر أو معمول أحدهما باللام وجب إيش؟ وجب كسرها. طيب إن إلهكم، الخطاب يقول المؤلف يا أهل مكة، ولكن الصحيح أنه عام يشمل كل من خوض، لكن الذي أوجب المؤلف أن يجعله خاصا بأهل مكة لأن هذه الآية مكية والمشركون هم أهل مكة، ولكن لا ينبغي أن يقيد المعنى العام بمكان نزوله. وإذا كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيش المكان. فالصواب أن إلهكم يعني أيها الناس لواحد، واحد يعني لا شريك له، الواحد والأحد وما أشبههما تدل على الانفراد، أي أنه عز وجل لا شريك له. طيب إلهكم فعال بمعنى مفعول، أي مألوهكم، والمألوه هو الذي يعبد محبة وتعظيما، فبمحبته يقوم الإنسان بفعل الأوامر، وبتعظيمه ينتهي عن النواهي. إذن إن معبودكم أيها الناس لواحد لا شريك له، فالله عز وجل لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. فمن يأتي بالدليل على أنه لا شريك له في ربوبيته؟ طيب

فاعلم أنه لا إله إلا الله. الأسماء والصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، فالله تعالى واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم قال رب السماوات والأرض. رب هذه إما أن تكون عطفا أو خبر مبتدا محذوف، التقدير هو رب السماوات والأرض. ورب بمعنى خالق ومالك ومدبر، فهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يملك السماوات والأرض، وهو المدبر للسماوات والأرض. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، وهذا انفراده بالخلق والتدبير. وقال تعالى ولله ملك السماوات والأرض، وهذا انفراده بالملك. والسماوات جمع سماء، وهي معروفة وعددها سبع سماوات بنص القرآن، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. الأرض كذلك سبع لظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن ففي قوله عبد الحميد إيه؟ نحن يدل ظاهر القرآن على أنها سبع الأرض. قوله من الأرض مثلهن، فالمثلية هنا في العدد، لأنه لا يمكن أن تكون الأرض مثل السماء في ذاتها ولا في سعتها وعظمتها، فالسماء أوسع وأعظم ومادتها غير مادة الأرض. إذن يتعين أن تكون مماثلة في العدد. أما السنة فصريحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي. نعم. ورب السماوات والأرض وما بينهما، يعني ورب ما بينهما. فما الذي بينهما؟ لا شك أن الذي بينهما مخلوقات عظيمة، بدليل أنها جعلت قسيمة وعديلة للسماوات والأرض، فلا بد أن تكون شيئا عظيما، ليس هي مجرد ما نرى من السحاب المسخر بين السماء والأرض، بل هناك أشياء عظيمة بين السماء والأرض من آيات الله عز وجل، من آيات الله. نعرف منها السحاب، فإنه بين السماء والأرض، النجوم بين السماء والأرض، الشمس بين السماء والأرض، القمر بين السماء والأرض، لقول الله تعالى كل في فلك يسبحون. وما اشتهر عن علماء الفلك سابقا من أن الشمس في السماء الرابعة والقمر في السماء الدنيا وبقية وعطارد وزحل والمشتري في السماوات الأخرى، وهي على هذا الترتيب: زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار. كم هذه؟ سبعة مرتبة من الأعلى إلى الأدنى. زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار. أعلاها زحل في السماء السابعة، شرى المشتري في السادسة، مريخه المريخ في السماء الثالثة الخامسة، من شمسه الشمس في الرابعة، فتزاهرت الزهرة في الثالثة، بعطارد في السماء الثانية، الأقمار في السماء الدنيا. هذا هو المشهور عند علماء الفلك سابقا، ولكن هذا خلاف الصواب، لأن ظاهر

0: النصوص أن الشمس والقمر والنجوم كلها دون السماء، دون السماء، ليست ملصقة في السماوات، بل هي في فلك يدور بين السماء والأرض. والقمر هو أقربها إلى الأرض، بدليل أنه يكسف ما فوقه، كما شاهدناه وشاهده غيرنا أحيانا، تجده يمر من تحت النجمة فتغيب به، فتغيب به، وهذا يدل على أنه تحت النجوم. نعم. على كل حال نقول السماوات السبع، ما بين السماوات السبع، السحاب، الشمس والقمر والنجوم والكواكب وغيره، نعم، من أمور لا نعلمها، قد لا نعلم هذه الأمور، ويمكن العلم فيما بعد يطلعنا على شيء كثير منها. قال: ورب المشارق أي والمغارب للشمس، لها كل يوم مشرق ومغرب. قال المشارق، قال أي والمغارب، فكأنه من باب الاكتفاء بذكر المقابل عن مقابله، نظير قوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، فإن السرابيل التي هي القمص وشبهها تقي الحر والبرد. هنا قال: ورب المشارق، قال المؤلف يعني والمغارب. على كل حال، المشارق جمع مشرق، فما المراد بالمشارق؟ هل المراد كما قال المؤلف مشارق الشمس لأنها كل يوم لها مشرق، أو نقول إن المشارق أعم فتشمل مشارق الشمس ومشارق القمر ومشارق النجوم ومشارق كل شارق؟ أيهما؟ الثاني أعم، الثاني أعم. فنقول رب المشارق يعني مشارق الشمس ومشارق القمر ومشارق النجوم ومشارق كل ما يشاء. وذكر الله المشارق دون المغارب لأن المشارق أدل على القدرة من المغارب، إذ أن الشروق ابتداء والغروب انتهى، وفي الشروق أيضا ولا سيما في شروق الشمس إضاءة ونور يظهر فيه تماما كمال النعمة. وقولها المشارق هنا بالجمع، في بعض الآيات جاءت بالتثنية مثل قوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، وفي بعض الآيات جاءت بالإفراد: رب المشرق والمغرب، كما قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فهل هذا تناقض أم ماذا؟ الجواب لا، وليس في القرآن شيء من التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن لا يمكن أن يتناقض بنفسه ولا أن يتناقض مع صحيح السنة. انتبه، نقول مع صحيح السنة، لأنه قد تأتي سنة ضعيفة تناقض القرآن، ومناقضتها للقرآن يدل على ضعفها، لكن مع صحيح السنة لا يمكن. فإن وجد شيء ظاهره التعارض فإنه لا بد أن يكون هناك وجه لتصحيح التعارض، إما بإمكان الجمع وهو المرتبة الأولى للعمل بالنصوص التي ظاهرها التعارض، وإما بالنسخ إن علم التاريخ وكان النص مما يدخله النسخ، والثالث الترجيح، يكون أحدهما أرجح من الآخر، ولا بد من هذه المراتب الثلاث. لكن أحيانا قد لا يتسنى، قد لا يتسنى للناظر وجه من هذه الوجوه، قد يعجز عن الجمع، وقد لا يعرف النسخ، وقد لا يمكنه الترجيح، فماذا موقفه حينئذ؟ التوقف، أن يقول الله أعلم. ولا يجوز أن يعتقد بأي حال من الأحوال أن في القرآن أو صحيح السنة تناقضا أبدا. لكن هل له أن يحاول معرفة هذه المراتب؟ أو إذا أشكل عليه أول مرة وقف يحاول، يجب أن يحاول، يجب أن يحاول النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين، لئلا يقع في نفسه شك فيزيغ والعياذ بالله. فهذه الفائدة جاءت عرضا، وهي أنه ليس في القرآن تناقض لا في نفسه ولا مع صحيح السنة، فإن وجد شيء ظاهره التعارض والتناقض وجب أن نستعمل المراتب الثلاث. أولا الجمع، فإن لم يمكن فالنسخ، فإن لم يمكن فالترجيح، فإن لم نصل إلى ذلك فالتوقف، لكن مع محاولة الوصول إلى مرتبة من هذه المراتب. نعم. طيب، إذن بناء على هذه القاعدة يمكن أن ننزل الاختلاف الوارد في المشرق والمغرب، فنقول المشرق باعتبار الجهة، يعني جهة الشرق، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، يعني جهة الشرق وجهة الغرب، بدليل قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي جهة الله على أحد التفسيرين. وأما المشرقان والمغربان، رب المشرقين ورب المغربين، فالمراد مشرقا الصيف والشتاء، ومغربا الصيف والشتاء. فالشمس مثلا لها منتهى في مشرقها صيفا، وهو مدار لا السرطان، ولها منتهى في مدارها شتاء، وهو مدار الجدي. إذ الفرق بين المشرقين فرق كبير، لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يحول الشمس من مدار السرطان إلى مدار الجدي، ولا أن يزعزعها شعره واحد. وكذلك نقول بالنسبة للقمر، لأنه يدور على هذه على المشرقين والمغربين. طيب، إذا قال قائل رب المشرقين ورب المغربين في أي موضع من القرآن وردت مثنات؟ في سورة الرحمن، في غيرها؟ ما هي؟ لا لا، هذه ليست في الإسراء، هذه في سورة لا لا لا، في هلأة أظن مزمل. نعم، أنا أريد التثنية، هل وردت في غير الرحمن؟ على كل حال، المناسبة لذكرها مثنات في الرحمن لأن السورة هذه خوطب بها صنفة، أولى الإنس والجن، فكان هذه مناسبة معنوية لسياق السورة كلها. المشارق والمغارب الجمع فيها واضح، إما باعتبار مشارق كل ما يشرق ومغارب كل ما يغرب من الشمس والقمر والنجوم والكواكب، وإما أنها المشارق اليومية لإيش؟ للشمس، لأن كل يوم لها مشرق. وهذه المرتبة مرتبة إيش؟ المرتبة الثلاثة، مرتبة الجمع. فالجمع بينها إذن أن نقول المشارق باعتبار مشارق كل ما يشرق، أو باعتبار المشارق مشارق الشمس كل يوم. المشرقين باعتبار مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما، المشرق والمغرب الجهة. نعم. قال ورب المشارق أي والمغارب، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. إنا الضمير يعود على الله عز وجل، واستعمل ضمير الجمع عائدا إلى الله من باب التعظيم وليس من باب التعدد، لأن الآية يقول إن إلهكم لواحد، لكن هذا من باب التعظيم. وقوله زينا السماء الدنيا بزينة، أي جعلنا عليها ما يزينها، وهي الكواكب. ولهذا قال بزينة الكواكب، وفي قراءة بزينة الكواكب، وكلاهما صحيح. بزينة الكواكب أي بالكواكب المزينة للسماء، كما قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، نعم. والكواكب على القراءة التي ساقها المؤلف مضاف إليه، وزينة مضاف غير منون. بزينة الكواكب، لأن الكواكب نفسها زينة، الكواكب نفسها زينة تزين بها السماء الدنيا. فإذا قال قائل السماء الدنيا لماذا سميت الدنيا؟ لأنها أدنى إلى الأرض مما فوقها فهي دنيا. وربما نقول أيضا إنها أدنى مما فوقها في السعة والقوة، لأن كلما علوت اتسع المكان، لأن السماوات على الأرض دائرة كالكرة، ومعلوم أنك كلما صعدت فسوف يتسع، وكلما اتسع فسيكون أقوى، لأنه لو كان المتسع بقوة ما تحته ضعف، إذ كلما اتسع البناء فلا بد أن يكون أقوى. ونضرب لك مثلا، لو أنك أتيت بمسلح 5 أمتار يحتاج مثلا إلى 10 سنتيمتر، لكن إذا جعلته 20 يحتاج إلى أكثر، يعني يحتاج إلى أن يكون سميكا أكثر، لأنه لو كان بالسمك الأول مع سعته لكان يهضم، وكلما اتسع فلا بد أن يكون أشد بناء وأحكم. طيب، وقوله بزينة الكواكب يعني أن الكواكب تزين السماء، وسنورد على هذا إرادا، وهو أننا ذكرنا قبل قليل أن النجوم والكواكب في فلك بين السماء والأرض. وظاهر الآية أن تزيين السماء الدنيا بشيء لاصق به، والجواب على ذلك أن يقال إن الشيء قد يزين بالشيء ولو كان منفصلا عنه. أرأيت لو وضعت ثريات خارج القصر في قصر مثلا، وضعت حوله ثريات، فإذا نظرت إلى القصر والثريات بينك وبينه فإن هذه الثريات ستكون زينة للقصر، مع أنها في الواقع ليست بلاصقة له. كل شيء يحول بينك وبين شيء آخر فإنه سيتصف به الشيء الثاني، وسيكون في نظرك ملاصقا له، حتى إننا ونحن صغار يقول واحد منا أنا ألمس السماء. شلون؟ نعم، إذا قال هكذا بصبعه يشوفها، يراها الرائي كأنما مست السماء. أي نعم، وليس كذلك. نعم، أي نعم، لا، القرب والقوة بالنسبة لإيش؟ لا، هذه في الدنيا السماء الدنيا ما يتأتى فيها. نعم، إنا زينا أستغفر الله.
1: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. ما موضع هذه الجملة محمد مما قبلها في الإعراب؟ إن إلهكم لواحد، جواب القسم. طيب، كسر إن هنا له سببان.
1: أولا لابتدائها،
0: لا
1: ثانيا لأنه الجواب أقترن بالله،
0: هذا واحد. وأولا كونها جوابا للقسم، صح. إلهكم، إله بمعنى يا عبد الرحمن الرحيم، بمعنى مألوه أي المعبود. طيب، قوله لواحد عليان يرد على هذا أن للمشركين آلهة متعددة. ها؟ طيب نعم، نقول نعم لهم آلهة لكنها آلهة باطلة. ما الدليل؟ ها؟ لا لا، الدليل على أنها باطلة، الدليل على أنها باطلة، ما هو التعليل؟
2: ذلك بأن الله هو الحق وأنهم يدعون من دونه الباطل.
0: نعم صح. وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. طيب، قوله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما. يلا شاكر، جمع السماوات وأفرد الأرض، فهل ذلك لأن الأرض واحدة أم ماذا؟ الدليل
1: ومن الأرض مثلهم.
0: وش من الأرض؟ إيش بالآية ولا ما استفدت؟
1: الله الذي خلق سبع سماوات.
0: نعم، لماذا قلت إن المراد بالمثلية هنا مثلية العدد؟ أفلا يمكن أن يكون المراد، لا الأخ عبد السلام، أفلا يمكن أن يكون المراد مثلهن في الصفة؟ ها؟ نعم، أي نعم. نعم، تعين
1: أن يكون عدد.
0: نعم، تعين أن يكون عدد، ولهذا يصف الله السماء بالقوة: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا السماء سقفا محفوظا والسماء بنيناها بأيد، ولم يرد ذلك في الأرض. يلا هداية الله. قوله وما بينهما، ماذا يفيد جعله قسيما للسماوات والأرض؟ ليش يعني السماوات واضح أنها عظيمة والأرض كذلك، ما بينهما لماذا جعله الله قسيما يعني وعديلا لهذين الاثنين مع أنه فيما يظهر لنا دون ذلك بكثير؟
1: يعني ما بين السماء والأرض أي شيء يعني ما أفهم.
0: مثل إيش؟
1: يعني ما بين السماء والأرض زي السحاب،
0: السحاب
1: والنجوم
0: والشمس،
1: الشمس
0: نعم،
1: وغير ذلك الذي ما أعلمناه.
0: أحسن. طيب، إذن يدل على أن ما بين السماء والأرض مخلوقات عظيمة. إيه
1: مخلوقات عظيمة.
0: طيب، قوله تعالى: ورب المشارق يغان، ما المراد بالمشارق؟
3: قول المؤلف مشارق الشمس والقمر، مشارق الشمس
0: لأن كل يوم لها
3: مشارق.
0: طيب، فتكون مشارقها 360 مشرقا، وعلى القول الثاني
3: مشارق النجوم والقمر والشمس.
0: طيب، وكل ما يشرق أو يغرب. نعم، يلا سلمان. في هذه الآية جمع المشارق، وفي آية أخرى أيضا: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وفي بعض الآيات ثنى، وفي بعض الآيات أفرد، فكيف تجمع بين هذه الوجوه؟ نعم، نعم،
3: مشرق
0: كل يوم،
3: كل يوم
0: ومغربه، أو مشرق كل ما يشرق ويغرب. طيب، ما هو موقفنا مما إذا ورد في القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة ما ظاهر التعارض؟ عيسى الموقف الأول الجمع، وهذا متعين. ها؟ لماذا تعين إذا أمكن؟ يحصل العمل بالدليلين. أحسنت. فإن لم يمكن فالنسخ بشرط. نعم. ومنها العلم بتأخر الناسخ. ها؟ العلم بالتاريخ. طيب، فإن لم يكن نسخ فالترجيح. وأسباب المرجحات كثيرة. فإن لم يمكن فالتوقف. طيب، وهل هذا ممكن باعتبار الواقع؟ كنت غائبا. طيب ياسر، باعتبار الواقع لا، يعني لا يمكن أن يوجد تعارض ينتفي فيه هذه الأمور الثلاثة، لكن باعتبار نظر المستدل ها يمكن، إيه إما لقصوره أو تقصيره. تمام. طيب، قولهن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. أحمد، ما المراد بالسماء الدنيا؟ صح، التي تلي الأرض. ها؟ لماذا وصفت بالدنيا؟ لقربها. ها؟ طيب، هذا واحد. ثاني أحمد، صحيح، والسعة، لأن كلما اتسعت دائرة صار أعظم. طيب، كيف يقال زينا السماء الدنيا ونحن قد قررنا بأن النجوم في فلك بين السماء والأرض؟ لا، أين منفصل عنه؟ أتضرب لنا مثلا؟
2: القصر مثلا، زين المدخل، القصر ويكون المدخل ليس من القصر.
0: أي، يعني زي مثل بالثريات وما أشبهها، مع أنها منفصلة عنه. طيب، قوله بزينة الكواكب فيها قراءتان. سليمان، يعني بالإضافة وبالتنوين. ها؟ طيب، على قراءة الإضافة، على قراءة الإضافة بندر، وش المعنى؟ الكواكب نفسها بزينة الكواكب، يعني بالزينة التي تحدثها الكواكب. وعلى قراءة التنوين لا، في البيان، يعني معناها أنه بزينة مجمل. ما هذه الزينة؟ بيّنها بقوله الكواكب.
1: القراءة الثالثة في كذلك،
0: في الإجمال، في التفصيل أو البيان بعد الإجمال فائدة. فما هي؟ نعم نعم، فيقع البيان أو التفصيل على نفس متشوفة، فيكون ذلك أبلغ وأدعى للقبول. يعني إذا جاء الشيء مجملا ثم جاء مفصلا أو مبينا فإنه أبلغ، لأنه إذا ورد على النفس مجملا صارت النفس تتطلب بيان هذا المجمل، فيرجع على نفس متطلعة للبيان، فيكون ذلك أبلغ وأرسخ في القلب. نعم نعم، هذا في التقسيمات. طيب، بزينة الكواكب وحفظا وقفنا عليه الآن.
1: القراءة الثالثة كذلك الشيخ،
0: وش القراءة الثالثة؟
1: وبالتنوين وبالنسب الكواكب، يعني بدل الاجتماع من السماء الكواكب بدل الاجتماع.
0: اي، ما هي عندنا هالقراءة هذه؟
1: لا، سبعيتان ثلاثة
0: بس عندنا، مين موجودة في الشرح؟ هنا بزينة الكواكب. نعم، على هذا القراءة تكون الكواكب بدل اشتمال من السماء. كذا عندك نظر الإعراب شو يقول؟
4: بزينة
0: والباقون بإضافة زينة إلى الكواكب وهي تكمل ذلك أوجه. قراءة النصب الواقع نصبها بفعل محذوف أحسن. بزينة أعني الكواكب أحسن من كونها بدلا من السماء. إنا زين السماء الكواكب. طيب، يقول وحفظا منصوب بفعل مقدر أي حفظناها بالشهب. حفظا يعني أن حفظا منصوب بفعل محذوف تقدير حفظناه أي حفظنا السماء الدنيا. حفظا بماذا؟ بالشهب، كما قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال هنا وحفظا من كل شيطان مارد، من كل متعلق بالمقدر وهو حفظناه. وقوله شيطان مارد عات خارج عن الطاعة. شيطان نكرة كما تشاهدون، يشمل كل شيطان، بل هو نكرة مضافة إليه كل، فيكون فيه نوعان من أسباب العموم وهو التنكير وإضافة كل إليه. وشيطان قيل إنه مأخوذ من شاط يشيط، وعلى هذا فالنون زائدة. وقيل إنه من شطن بمعنى بعد، فالنون أصلية، وهذا هو الظاهر أن النون أصلية وهو مأخوذ من شطن إذا بعد، لأن الشيطان قد بعد من رحمة الله. قال الله تعالى وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وقوله مارد، المارد هو العاتي القوي العتو والعياذ بالله. وقوله لا يسمعون أي الشياطين مستأنف، وسماعهم هو في المعنى المحفوظ عنه. لا يسمعون الجملة كما قال المؤلف استئنافية، يعني أن الشياطين المردة لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، وهي في المعنى، هذه الجملة المستأنفة هي في المعنى المحفوظ عنه في قوله وحفظناها من كل شيطان مارد. عن إيش؟ عن سماعهم إلى الملأ الأعلى، يعني أنهم أن السماء حفظت عن الشياطين أن لا يسمعوا إلى الملأ الأعلى. قال إلى الملأ الأعلى الملائكة في السماء. وعدي السماع بإلى لتضمنه معنى الإصغاء. نعم، الملأ في الأصل الجماعة، ويطلق في الغالب على الأشراف، كما يمر علينا كثيرا في المكذبين للرسل أنهم أن الله يقول قال الملأ، فالغالب أن الملأ هم الجماعة الأشراف والأعيان في قومهم. ولا ريب أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام أنهم أشراف، لأنهم عباد مسخرون لعبادة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم من أقوم عباد الله بطاعة الله. وسيأتينا إن شاء الله في الفوائد هل هم أفضل من البشر أو البشر أفضل منهم. وهنا يقول الأعلى، الأعلى وصفا أو الأعلى مكانا؟ لا شك أنهم الأعلى مكانا، فإن السماء أعلى من الأرض، ويمكن أن يراد به أيضا الأعلى وصفا، فيجمع بين الأمرين، كما أن الله سبحانه وتعالى إذا وصف بالأعلى فهو الأعلى مكانا والأعلى وصفا. قال وعد السماع بإله لتضمنه معنى الإصاء، هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو أن سمع في اللغة العربية تتعدى بنفسها، كما قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، وهنا قال لا يسمعون إلى الملأ ولم يقل لا يسمعون الملأ. أجاب المؤلف عنه بأنه بأن الفعل ضمن معنى الإصغاء، ضمن معنى الإصغاء، والتضمين معناه أن يكون الفعل متضمنا لمعنى يناسب المفعول أو المعمول، أن يكون الفعل متضمنا لمعنى يناسب المعمول سواء كان مفعولا به أو مجرورا. وهل التجوز إذا جاء مثل هذا التعبير هل يكون التجوز بالفعل أي أنه ضمن معنى يناسب المعمول الذي تعدى إليه الفعل، أو أن التجوز في الحرف؟ ذكر أهل النحو في ذلك قولين، القول الأول وهو للكوفيين أن التجوز في الحرف، والقول الثاني أن الفعل مضمن معنى يناسب الحرف المتعدي إليه. وأبين مثال لذلك قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله، لو أننا أخذنا بظاهر اللفظ لكان المعنى أن هذه العين يشرب بها، ومعلوم أن العين لا يمكن أن يشرب بها لأنه لا يشرب إلا بالإناء من العين، فالعين لا يشرب بها وإنما يشرب منها. فهل نقول أن الباء، فهل نقول إن الباء هنا بمعنى من فيكون تجوز بالحرف، أو نقول إن يشرب مضمن معنى يروى، عينا يشرب بها أي يروى بها عباد الله بعد شربهم منها؟ ذكرنا في هذا قولين لأهل العلم، ولا ريب أن جعل التضمين في الفعل أولى من جعله في المعمول، لأنك إذا جعلت التضمين في الفعل استفدت فائدتين، الفائدة الأولى ما دل عليه لفظ الفعل، والثانية ما دل عليه معنى الفعل المضمن إياه. أما إذا جعلت التجوز في الحرف فإنك لا تستفيد إلا معنى واحدا، وهو نزع الحرف وإحلال حرف آخر مكانه، ولم نستفد شيئا، وتبقى مثلا يبقى الفعل على ما هو عليه بمقتضى دلالة اللفظ. فالحاصل أن القول بأن الفعل يضمن معنى يناسب الحرف أو يناسب المعمول أولى من القول بأن المعمول هو الذي فيه التجوز. هنا لا يسمعون إلى الملأ، نقول هنا الفعل مضمن معنى إيش؟ الإصغاء، يعني لا يصغون إليهم مستمعين، وفي قراءة بتشديد الميم والسين يعني لا يسمعون، وأصله يتسمعون أدغمت التاء في السين فصارت يسمعون، والقراءة هذه سبعية أو شاذة؟ سبعية، لأن في اصطلاح المؤلف أنه إذا قال وفي قراءة فهي سبعية، وإذا قال قرئ فهي شاذة، كذا يا أحمد؟ نعم. طيب، لا يسمعون. قال ويقذفون أي الشياطين بالشهب من كل جانب من آفاق السماء دحورا، مصدر دحره أي طرده وأبعده، وهو مفعول له، ولهم في الآخرة عذاب واصب دائم. ويقذفون، الضمير يعود على الشياطين، فإذا قال قائل إنه لم يتقدم ذكر الشياطين، فالجواب بلى، تقدم في قوله من كل شيطان، لأن كل شيطان عام فيكون دالا على الجمع ولا لا؟ فيكون دالا على الجمع. إذن يقذفون أي الشياطين، المعلوم جمعهم من قوله كل شيطان. ويقذفون من كل جانب، من الذي يقذفهم؟ يقذفهم الله عز وجل بأمره، يأمر هذه الشهب فتقذفهم، والقذف هو الرمي بشدة من كل جانب، من كل جانب من الجوانب التي تصيبهم، من آفاق السماء كما قال المؤلف دحورا يعني طردا وإبعادا، وهي كما قال المؤلف مفعول له أي لأجل الدحور. والمفاعيل كم هي؟ خمسة، المطلق والمفعول به والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه، هذه خمسة. وأمثلتها ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. نعم أعيده، أعيده، ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وسرت والنيل خوفا من عقابك لي، هذه خمسة أمثلة. ضربت ضربا هذا إيش؟ المفعول المطلق. أبا عمرو المفعول به، غداة أتى المفعول فيه، وسرت والنيل معه، خوفا من عقابك لي له، مفعول له. نعم. يقول دحورا، ولهم في الآخرة عذاب واصب أي دائم، فهم يعذبون في الدنيا بهذه الشهب ويعذبون في الآخرة بالعذاب الدائم، لأن الشياطين من أصحاب النار. قال الله تعالى إلا من خطف الخطفة، مصدر أي المرة، والاستثناء من ضمير يسمعون أي لا يسمع إلا الشيطان الذي سمع الكلمة من الملائكة فأخذها بسرعة، فأتبعه شهاب كوكب مضيء ثاقب يثقبه أو يحرقه أو يخبله. لما قال لا يسمعون، وكان هذا النفي عاما، يعني لا يسمع أي واحد من هذه الشياطين، من هؤلاء الشياطين إلى الملأ الأعلى، استثنى الشياطين المردة، أو الشياطين المردة الذين يخطفون الخطفة، ولهذا قال إلا من خطف الخطفة، يعني أخذ الشيء بسرعة. خطفة مصدر يدل على الوحدة ولا لا؟ يدل على الوحدة، يعني إلا شيطانا يخطف الخطفة فهذا يسمع. ولكن هل إذا خطف الخطفة ينجو؟ قال الله تعالى فأتبعه شهاب ثاقب، فهنا استثنى من الذين يسمعون، استثنى من نفي استماعهم أو من نفي سماعهم إلى السماء، استثنى الذي يخطف الخطفة فهو يسمع، ولكن هل ينجو حتى يصل إلى الأرض؟ لا. قال فأتبعه أي تبعه شهاب ثاقب، يعني كوكب مضيء ثاقب أي نافذ ينفذ فيه فيخرقه أو يحرقه أو يخبله، يخرق أو يحرق أو يخبل. طيب، وربما ينجو من هذا الشهاب إذا أراد الله عز وجل، ربما ينجو من هذا الشهاب ويصل إلى الكاهن ويوحي إليه بما سمع، ثم الكاهن يكذب مع هذا مع ما سمع، ها، كذبات كثيرة، 100 كذبة أو أكثر أو أقل، ثم يحدث الكاهن الناس بما سيكون، فإذا وقع قال إنه يعلم الغيب واتخذ من هذا دعاية لنفسه. ولهذا كان الكهان في العرب في الجاهلية كانوا معظمين، يتحاكم الناس إليهم، لأنهم إذا أخبروا بمثل هذه الأمور من علم الغيب ووقع ما أخبروا به صار لهم شأن كبير عند الناس. فصار الشياطين 3 أقسام: قسم لا يمكنه السماع إطلاقا، وقسم آخر يمكن أن يسمع على سبيل إيش؟ الخطف ويحرقه الشهاب، وقسم ثالث يسمع على سبيل الخطف وينجو. وكل هذا بإذن الله عز وجل وإرادته تبعا لحكمته، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وكل هذه الآيات كلها في بيان عظمة السماء، وأن السماء محفوظة محروسة لا يمكن أن يصل إليها أحد. ثم قال عز وجل فاستفتهم، استخبر كفار مكة تقريرا أو توبيخا، أهم أشد خلقا أم من خلقنا من الملائكة والسماوات، ها؟ نعم باقي واحد: إلا من خطف الخطفة مصدر أي المرة، والاستثناء من ضمير يسمعون أي لا يسمع إلا الشيطان الذي يسمع الكلمة من الملائكة فأخذها بسرعة، فأتبعه شهاب ثاقب. قال فاستفتهم، ما في شيء، ها؟ إيه، لكن الفائدة ما هي في الدرس القادم، ها؟ عادتنا ما هو بالعادة نفسر ونأتي بالفوائد في الدرس الثاني، ولا كل آية نفسر نأخذ فوائدها، ها؟ إيه، هذا اللي حنس. نعم، إلا من نعم فاستفتهم، استخبر كل كفار مكة تقريرا أو توبيخا، أهم أشد خلقا أم من خلقنا من الملائكة والسماوات والأراضين وما فيهما. وفي الإتيان بمن تغليب للعقلاء، استفتهم يعني أطلب منهم الفتوى، والفتوى هي في الأصل هي الإخبار بالشيء، ولكنها في الاصطلاح الفقهاء هي الإخبار عن حكم شرعي. وهنا ليس المراد بذلك الفتوى الشرعية، إنما المراد بها الفتوى اللغوية، يعني استخبرهم واسألهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، فسيقولون هم أشد أو من خلق الله أشد. من خلق الله أشد، كل يعرف أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وكذلك الذين يؤمنون بالغيب يقرون بأن ما غاب عنا من مخلوقات الله أعظم مما نشاهد. اللهم إلا أحدا يريد أن يكابر ويقول أنا أشد خلقا، كما قال الشيطان لله عز وجل أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وكما قال فرعون لقومه أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وقال أنا ربكم الأعلى. وإلا فكل يعلم أن المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض والشمس والقمر أعظم من خلق الإنسان. ولهذا قال تعالى إنا خلقناهم، قال المؤلف: وفي من وفي الاتيان بمن تغليب العقلاء. كيف الاتيان بمن؟ في قوله أمن خلقنا، ولم يقل أما خلقنا، تغليبا للعقلاء. في اصطلاح الفقهاء هي الإخبار عن حكم شرعي، وهنا ليس المراد بذلك الفتوى الشرعية، إنما المراد بها الفتوى اللغوية، يعني استخبرهم واسألهم: أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ فسيقولون: هم أشد، أو من خلق الله أشد؟ من خلق الله أشد، كل يعرف أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وكذلك الذين يؤمنون بالغيب يقرون بأن ما غاب عنا من مخلوقات الله أعظم مما نشاهد. اللهم إلا أحدا يريد أن يكابر ويقول أنا أشد خلقا، كما قال الشيطان لله عز وجل: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وكما قال فرعون لقومه: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وقال أنا ربكم الأعلى. وإلا فكل يعلم أن المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض والشمس والقمر أعظم من خلق الإنسان. ولهذا قال تعالى: إنا خلقناهم. قال المؤلف: وفي من وفي الاتيان بمن تغليب العقلاء. كيف الاتيان بمن؟ في قوله أمن خلقنا، ولم يقل أما خلقنا، تغليبا للعقلاء. وذلك أن ما خلقه الله عز وجل فيهم العقلاء وفيهم غير العقلاء، يعني فيهم من يعقل وفيهم من لا يعقل. فالملائكة والجن يعقلون، والبهائم والجمادات لا تعقل، وإن كانت البهائم أقرب من العقل، أقرب إلى العقل من الجمادات، ومع هذا كل هذه الأشياء لها عقل تدرك به خالقها عز وجل، كما قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه. قال: إنا خلقناهم، أي أصلهم، من طين لازب اللازم يلصق باليد. المعنى أن خلقهم ضعيف، فلا يتكبروا بإنكار النبي والقرآن المؤدي إلى هلاكهم اليسير. طيب، لما قال أهم أشد خلقا أم من خلقنا، أهم أشد خلقا أم من خلقنا، بيّن أصل خلقهم ليتبين هل هم أشد أم من خلق الله. والحقيقة أن الجملة أهم أشد خلقا أم من خلقنا تحتاج إلى وقفة بالنسبة للإعراب، فمن يعربها؟ نعم، نعم، نعم، الهمزة الاستفهام وهم مبتدا وأشد خبر. لا، لا، عبد الله، تمييز، تمييز، لأن أفعل إذا جاء الاسم بعدها منصوبا فهو تمييز. أنا أكثر منك مالا، مالا نقول فيها تمييز، وأعز نفرا كذلك نقول فيها تمييز. فإذا جاء الاسم منصوبا بعد اسم التفضيل فهو تمييز. وأما أمن خلقنا فهذا هو المعادل، ولهذا الهمزة هنا للتسوية، يعني أيستوي هم ومن خلقنا؟ والجواب لا، لا يستوون بل من خلق الله أعظم. والله أعلم.
4: لا يذكرون وإذا رأوا آية يستهزئون.
0: إيش؟ وإذا رأوا وإذا رأوا آية
4: يستسخرون.
0: نعم.
4: وإذا رأوا آية يستسخرون فقالوا إن هذا
0: إن
4: فقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل نعم وأنتم داخلون.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى آخره. أول ما موقع جملة لا يسمعون مما قبلها؟ استنافية. نعم المحفوظ منه في قوله وحفظا يعني حفظا من أن يستمعوا إلى الملائكة. طيب في يسمعون قراءتان شاكر. سبحان الله. يسمعون. طيب يا هداية الله على قراءة يسمعون كيف تعدت بإلى وهي تتعدى بنفسها؟ لأن سمع يتعدى بنفسه وهنا قال سمع لا يسمعون إلى
1: لا يسمعون يعني لا يقدرون السماع من ملك الأعلى
0: لكن قال إلى ولم يقل لا يسمعون الملأ
1: يعني هذا متعدي بحق.
0: إيه لماذا؟ مع أن سمع يتعدى بنفسه.
1: بعض يقولون ما
0: يتعدى بنفسه. لا. لأنه مضمن معنى يصغون. لا يصغون إلى الملأ. طيب. يسمعون أصلها يا عبد الرحمن إبراهيم. يتسمعون. فأدغمت التاء وصارت لا يسمعون. طيب. ما المراد بالملأ الأعلى يا غانم؟ الملائكة. طيب وأصل الملأ في اللغة أي جماعة كانوا ولا أي جماعة كانوا؟ أي الأشراف من القوم يسمون ملأ. قوله دحورا عرابها كيف يطلق شلون؟
5: هم المفاعل.
0: اي نعم حين تبي تعدنا حين تقول لانك تعرف واحد منه اي ما نقبل منك الا كلمه واحده بس. نعم مفعول مطلق مفعول لاجله صح. ما المراد وش معنى دحورا؟ يعني طردا عدن. يعني أنهم يقذفون من أجل طردهم عن السماء. نعم. طيب قولوا إلا من خطف الخطفة الأخ إلا من خطف الخطفة هذا الاستثناء من أي شيء؟ ها ما تأخرت ما حضرت أمس ها إيه. نعم

0: من لا ما يستقيم المعنى،
1: يعني لا يسمعون إلا سمعا مثل
0: ما خلق. أنا سؤالي أين المستثنى منه؟
1: المستثنى منه يسمع
0: لا أحمد من واو الجماعة في يسمعون، لا يسمعون إلا من خطف كذا. طيب على هذا التقدير يكون محلها الرفع بدلا من الواو ويجوز النصب. قوله من خطف الخطفة فأتبعه شهاب، ما معنى قوله فأتبعه شهاب؟ لحقه شهاب. طيب الشهاب منين؟ من الكواكب. طيب قوله ثاقب معناه
2: خارق
0: المخلوق. نعم. قال الله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. لا ما هو الدرس إلا ما كمل الدرس الأمس. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. خادم زين، أم من خلقنا ما المراد بمن خلقنا؟ هنا لا السماوات والأرض ومن فيهن، لأنه قال رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، ثم قال استفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا من السماوات والأرض وما بينهما. واضح؟ طيب وهنا إشكال، عبر بمن الدالة على العقلاء مع أن الأكثر غير عقلاء. نعم هينك. لماذا يغلب جانب الأقل؟ لأنه أفضل وأشرف. نعم. طيب قوله إنا خلقناهم من طين لازب، الجملة محلها من الإعراب عيسى، محل الجملة من الإعراب. إنا خلقناهم من طين لازب. لا يا أخي، الله بارك الله فيكم، لا تقبلوا شهادة بعضكم لبعض لأنكم تدفعون عن أنفسكم ضررا. ما كملناه لكن ذكرناه. على كل حال لا تدفعون عنه، ربما يعرفه. ها استنافية لإيش؟ لأي شيء؟ ما الغرض منها؟ إيه؟ لا كيف لا يستطيعون ذلك؟ ما لا يستطيعون؟ لا يستطيعون إيش؟ إيه؟ لا يستطيعون إيش؟ هم ادعوا أن خلق على أنهم يخلقون. نعم ضعفهم صح، لبيان ضعفهم. لما قال أمن خلقنا كأن قائل يقول طيب مما خلقوا؟ قال إنا خلقناهم من طين لازب فهم ضعفاء في الأصل. طيب نأخذ الفوائد الآن. يقول الله عز وجل مبتدأ الآية إنا زينا السماء الدنيا، ما هو السورة؟ سبحان الله. قال الله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا إلى آخره. في هذه الآيات الثلاث يقسم الله عز وجل بالملائكة باعتبار صفاتها، صافات وزاجرات وتاليات، لأن كل صفة منها تدل على عظمة الخالق عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن فضيلة الملائكة في أحوالهم الثلاث الصف والزجر

0: والتلو، لأنه لا يحلف إلا بما كان أهلا لأن يحلف به. فإذا قال قائل: كيف حلف الله عز وجل بالمخلوق؟ لأن الملائكة مخلوقات، مع أن الحلف بالمخلوق شرك. فالجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى له أن يحلف بما شاء من خلقه، لأنه المالك، كما أنه سبحانه وتعالى له أن يأمر بما شاء وإن كان شركا وإن كان ظلما وعدوانا. أرأيت أمر الله تعالى للملائكة أن تسجد لآدم والسجود لغير الله شرك، لكن الله يأمر بما شاء. أرأيت أمره إبراهيم الخليل أن يذبح ابنه، وذبح الابن من أعظم الكبائر، وصار بأمر الله طاعة لله عز وجل. كذلك الحلف بغير الله شرك، ولكن مع هذا لله أن يحلف بما شاء من خلقه. طيب، ولكن يجب أن نعلم أن الله لا يحلف بشيء من خلقه إلا كان هذا الشيء من أعظم آياته، من أعظم آياته، فيكون الحلف بهذا المخلوق متضمنا للحلف بآيات الله عز وجل، بآيات الله التي هي فعله، لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. من فوائد الآية الكريمة أن من صفات الملائكة الصف. قال الله تعالى: وإنا لنحن الصافون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة لها أو موكلة بالتصرف بالزجر، كزجر السحاب وزجر الكفار عند احتضارهم، لقوله: والزاجرات زاجرا. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الملائكة تتلو الذكر، أي تتلو القرآن، وهذا يدل على قيام الملائكة بعبادة الله وعلى فضيلة القرآن حيث تتلوه الملائكة، لقوله تعالى: فالتاليات ذكرا. ثم قال تعالى: إن إلهكم لواحد، إلى آخر الآيات. من فوائدها هذه الآيات وحدانية الله عز وجل في ألوهيته، لقوله: إن إلهكم لواحد. ومن فوائدها بطلان ألوهية ما سوى الله، لقوله: إن إلهكم لواحد. فإذا كان واحدا فما سواه فهو باطل. ومن فوائده من فوائدها أهمية التوحيد، لأن الله تعالى أقسم على ثبوته، أقسم بالملائكة على ثبوت هذا التوحيد، ولأن الله تعالى أكده بثلاثة مؤكدات: بالقسم، والثاني إن، والثالث اللام، إن إلهكم لواحد. ومن فوائد الآية الكريمات التناسب بين المقسم به وعليه. ما المقسم به؟ الملائكة في حال تلك الأوصاف، الصف والزجر والتلو، والمقسم عليه وحدانية الله. والتناسب بينهما أن الملائكة إنما تفعل ذلك توحيدا لله سبحانه وتعالى وتعظيما له. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى، لقوله: رب السماوات. ومن فوائدها عموم ربوبيته في قوله: السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ومن فوائدها التلازم بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، فإن قوله رب السماوات والأرض وما بينهما بعد قوله إن إلهكم لواحد كالدليل على توحده بالألوهية، وذلك أنه إذا كان متوحدا بالربوبية لازم أن يكون متوحدا في الألوهية، كما قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم فكيف تعبدون غيره ممن لم يخلقكم ولا خلق أحد. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ولهذا قال أهل العلم من أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية وإلا كان متناقضا، لأنه يقال له كيف تقر بأن الله وحده هو الرب الخالق ثم تعبد معه من لا يخلق، وهل هذا إلا تناقض؟ وهذه الآية وما شابهها من آيات الكتاب العزيز تدل على ذلك، على التلازم بين عبد السلام. مو أنت عبد السلام؟ إيه؟ إيش اسمي؟ خالد. يلا يا خالد. أقول هذه الآية وشبهها تدل على التلازم بين توحيد الربوبية والألوهية. وجه ذلك يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية، وكيف نلزمه؟
1: لأنه إذا قال أن الله تعالى واحد يجب أن لا يعبد،
0: واحد في الخلق فيجب أن لا يعبد غيره. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن السماوات عدد لقوله رب السماوات، وقد بين في مواضع بأنها سبع، وكذلك الأرض. ومن فوائدها الإشارة إلى عظم السماوات والأرض وما بينهما، لأن الله أضاف الربوبية إليها في مقام إقامة الحجة، وهذا يدل على عظمتها وأنها لعظمتها صارت كالدليل الملزم لتوحيد الألوهية. ومن فوائدها أن بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة ما اقتضى أن يكون ما بين السماء والأرض قسيما للسماوات والأرض. ومن فوائد الآيات تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بتصريف المشارق والمغارب لقوله ورب المشارق، ولا أحد يستطيع أن يتصرف في هذه المشارق والمغارب، لا بتقديم ولا بتأخير ولا بحرف، حرف يعني تغيير مكان. لو أن الخلق كلهم اجتمعوا على أن يقدموا طلوع الشمس بدقيقة واحدة أو يؤخروه أو يزحزحوه عن مكانها ما استطاعوا، وإنما ذلك إلى من؟ إلى الله عز وجل، هو الذي يتصرف فيها، وقد أمرها أن تسير كما أراد بحكمته فسارت إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى. فإذا أراد الله تعالى أن يغيرها غيرها، ردها من حيث جاءت فشرقت من حيث أرادت. ثم قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب إلى آخر الآيات. في هذه الآيات من الفوائد بيان أن الله تعالى زين السماء بهذه الكواكب، فإنك إذا رأيت السماء في ليلة صاحية ليس فيها قمر ولا حولك إضاءة وجدت لها من الحسن ما لا تتصوره من حسن هذه النجوم، فيها اللامع والخفي والقريب بعضهم بعض والمتباعد بعضهم بعض والمختلف الأشكال، مما يدل على عظمة الخالق عز وجل وأنه سبحانه وتعالى جعل هذه النجوم زينة للسماء. وفيها أيضا فائدة غير الزينة أشار إليها بقوله وحفظا، وفيها فائدة ثالثة غير الحفظ والزينة الاهتداء وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه النجوم فيها هذه الفوائد الثلاثة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن السماء أو أن السماوات متطابقة بعضها أدنى من بعض، لقوله إنا زينا السماء الدنيا، مما يدل على أن هناك سماوات فوقها وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بخلقه، حيث زين لهم السقف الذي فوق رؤوسهم، لأنه لو كان مظلما حالكا لا يرون فيه شيئا منيرا لكان في ذلك شيء من الإيحاش، ولكن الله تعالى اعتنى بهذا فزينه لهم. وفيه أيضا عناية الله من وجه آخر، حيث حفظ السماء الدنيا بهذه الكواكب، فإذا قال قائل ما فائدة هذا الحفظ؟ قلنا الفائدة لئلا تعبث الشياطين بما ينزل من السماء من الوحي، أو تعبث الشياطين بتغرير الخلق بالكهان وأنهم يعلمون الغيب. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الشياطين مردة، أن الشياطين مردة، لقوله من كل شيطان مارد، بناء على أن كلمة مارد صفة كاشفة، فإن جعلت صفة مقيدة ففيها دليل على أن الشياطين منهم مردة ومنهم دون ذلك. والآية محتملة لأن تكون مارد صفة لكل شيطان، ومحتملة لأن تكون صفة لبعض الشياطين وأن يكون بعضهم غير مارد. ومن فوائد الآيات أن هؤلاء الشياطين لا يسمعون إلى الملأ الأعلى السماع الكامل بحيث ينالون مرادهم. لماذا أو بماذا؟ بسبب هذه الشهب التي تحرقهم، فلا يستطيع الواحد منهم أن يسمع سماعا كاملا يصغي إلى الملأ الأعلى كما يصغي الإنسان إلى شيخه وإلى محدثه، بل تجدهم يأتون إلى السماء خطفا فيخطفون ما يسمعون دون أن يكون هناك مهلة وتأن، لأنها تخشى من إيش؟ من الشهب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشياطين أجسام، أن الشياطين أجسام لقوله فأتبعه شهاب ثاقب، لأنه لا يخرق ولا يحرق إلا ما كان جسما، وهو كذلك، فإن الشياطين أجسام لكنهم أجسام لطيفة، أجسام لطيفة تخترق الأجسام الكثيفة أجسام البشر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما أن الروح تجري من الجسد مجرى الدم، والروح جسم لطيف، فكذلك الشياطين أجسام لطيفة تخترق الأجسام الثقيلة أو الكثيفة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد يعطي هذه الأجسام اللطيفة قدرة يصلون بها إلى السماء، أليس كذلك؟ لقوله لا يسمعون إلى الملأ الأعلى إلا من خطف الخطفة، ولا شك أنهم قد يصلون إلى السماء، وأن لديهم من القوة ما هو أقوى ما هو أشد من قوة البشر ذوي الأجساد الكثيفة. أرأيتم لما قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتون المسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وكان له وقت معين يقوم فيه من مقامه، فقال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل أن يأتي الوقت الذي تقوم فيه. وكان سليمان في الشام، والعرش عرش ملكة سبا في اليمن، في اليمن، ويقول آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب والذي دعا الله عز وجل بما دعاه بي، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الله أكبر، يعني قبل أن ترسل طرفك ثم ترده، لأن الذي تأتي به الملائكة، والملائكة أقوى من الشياطين، فلهذا رآه في الحال، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي إلى آخر الآيات. المهم أن الشياطين لهم قدرة وقوة توصلهم إلى السماء، والذي أعطاهم هذه القدرة والقوة هو الله عز وجل. طيب، يقول ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الملائكة، حيث وصفوا بأنهم الملأ الأعلى لعلو مكانهم ومكانتهم، ففيهم العلو الحسي والعلو المعنوي. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشهب التي يقذف بها الشياطين تأتيهم من كل جانب، فمتى فإلى أي جهة حاولوا الفرار يجدون الشهب، ولا يلزم أن تجتمع هذه الشهب عليهم، لا، قد يكون شهاب واحد يأتيهم من جهة، لكن لو حاولوا الفرار أتاهم شهاب ثاني، وهكذا أي جهة يحاولون الفرار منها سيجدون الشهاب. قال ويقذفون من كل جانب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشياطين ليست أهلا لأن تحل السماء أو تقعد فيه أو تقرب منه، ولهذا يقذفون لإبعادهم دحورا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشياطين مكلفون، يقع عليهم العقاب ويحصل لهم الثواب، يقع عليهم العقاب الدائم، لقوله ولهم عذاب واصب، ولهم نعم يعني دائم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشياطين قد تأتي بخبر السماء، لقوله إلا من خطف الخطف، ولكن قد يقول قائل إن الله قال إلا من خطف الخطفة ثم قال فأتبعه شهاب ثاقب، وحينئذ لا يصل إلى مراده. فالجواب أنه قد دلت النصوص الأخرى على أنه قد يصل إلى مراده، فيصل إلى الكاهن قبل أن يدركه الشهاب. ومن فوائد الآية الكريمة نعم انتهى. قال فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم. في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلف بالإبلاغ والمحاجة لقوله فاستفتهم، وهو كذلك، فإن الله أمره أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأمره أن يجادل قومه وجادلهم بالتي هي أحسن، وأخبر بأنه يحاجهم لقول فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ويتفرع على هذه الفائدة أن وظيفة أهل العلم الذين ورثوا علمه كوظيفته في هذا الباب، فيلزمهم محاجة أهل الباطل ومقارعتهم. ويتفرع على ذلك وضوح أن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، لأن طالب العلم يحاج أعداء الشريعة بالحق ليدحض به باطلهم. وأحياناً يكون الغزو الفكري أعظم فتكاً من الغزو المسلح، كما تشاهدون، فإن الغزو الفكري يدخل كل بيت باختيار صاحب البيت بدون أن يجد معارضة أو مقاومة، لكن الغزو العسكري لا يدخل البيت بل ولا يدخل البلد إلا بعد قتال مرير ومدافعة شديدة. فأعداء المسلمين يتسلطون عليهم أحياناً بالغزو المسلح بالقتال، وهذا يمكن التحرز منه، وأحياناً بالغزو الفكري وهو أشد وأنكى من الغزو المسلح، لأنه يصيب المسلمين في قعر بيوتهم ولا يعلمون به، ربما يخرجون من الإسلام ويمسح الإسلام من أفئدتهم مسحاً كاملاً وهم لا يشعرون، لأنهم يغرون المسلمين بالشهوات، والقلب إذا انغمس في الشهوات نسي ما خلق له، نسي عبادة الله، ولم يكن في قلبه تعلق بالله عز وجل، فتجد الإنسان في حال قيامه وقعوده وذهابه ومجيئه لا يفكر إلا بهذه الشهوات ولا يسعى إلا لهذه الشهوات، وكأنه لم يخلق لغيرها. كذلك أيضا يغذون في نفوس الضعفاء تعظيمهم، تعظيم هؤلاء الكفار وأنهم أكثر تقدما وأشد حضارة وأقوم طريقا وما أشبه ذلك، فيموع المسلم وينصهر في حرائق هؤلاء القوم. وهذا لا شك أنه موجود، وأن كثيرا من البلاد الإسلامية زالت معنوياتها وهلكت شخصيتها بسبب هذا الغزو الفكري. إنه لو غزوا البلاد الإسلامية غزوا عسكريا لحلوا بأبدانهم البلاد، ولكن قلوب الناس نافرة منهم مبغضة لهم. لكن المشكل أن يغزو الناس بصفاتهم وأخلاقهم وعقائدهم وهم جالسون في بيوتهم قد فتحوا لهم القلوب، هذا هو المشكل وهذا هو الدمار. ولهذا كان الغزو بالسلاح العلمي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله مساويا إن لم يكن أنفع وأبلغ من الغزو العسكري. فأنا أحثكم بارك الله فيكم وأحث نفسي على أن نعد العدة لمكافحة أعدائنا الذين يريدون أن يغزونا في بيوتنا بأفكارهم الخبيثة وأخلاقهم الملوثة، بل بأفكارهم المنحرفة وأخلاقهم الملوثة، حتى نحمي المسلمين من شر هؤلاء، لأن سلاحهم أعظم فتكا وأشد من سلاح الحديد والنار كما هو ظاهر. وربما من خرج منكم إلى البلاد الأخرى عرف أكثر مما أعرف مما أدى إلى الانحراف في العقيدة والانجراف وراء الشهوات، حتى أصبحت بعض البلاد الإسلامية كأنها بلاد كافرة، وهم الآن يعني يحاولون أن يغزوا هذه البلاد بكل ما استطاعوا، حتى إننا نجد أحيانا في الصحف ينشر الدعوة إلى اضمحلال أخلاق المسلمين وعاداتهم، ينشر أحيانا دعاية للأزياء الأوروبية والفرنجية وبهذا اللفظ، بأنه يفتتح معرض للأزياء الغربية أو الأزياء الأوروبية أو الموضات الأوروبية أو ما أشبه ذلك، كل هذا لأجل أن يفسدوا أخلاقنا. وإذا فسد الخلق فسدت العقيدة، وإذا فسدت العقيدة زال تعلق المسلمين بربهم، وحينئذ صاروا أضعف الأمم. نسأل الله الحماية والسلامة. طيب، إلا من خطب الخطبة فأتبعه نعم فاستفتهم أهم أشد خلقا. نقف على هذا الشيء. بل عجبت
2: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ إِنَّمَا هِيَ زِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ فَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون.

0: بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بل عجبت ويسخرون. في هذه الآية قراءتان، على أي ضمير يعود؟ الفتح. نعم، هذا هو القول الصحيح. طيب، إذا كان عائدا إلى الله عز وجل فهل هو عجب حقيقي عليان أو مجاز؟ صحيح أنه حقيقي، وأنه كسائر الصفات، وأنه طيب. إذا قال قائل إن العجب هو حالة تطرأ على الإنسان لفعل ما لا يخطر له على بال، أو لحصول ما لا يخطر له على بال، فكيف يمكن أن يوصف الله به؟ نقول هذا النوع من العجب الذي ذكرته أنا لا يكون في حق الله. ما الدليل على أنه ممتنع في حق الله؟ طيب، مثل هداية الله للعجب بمعنى الاستحسان، للعجب الذي ورد الذي يحمل عليه الاستحسان،
1: يعني هو للاستبعاد الذي ما هو كمل العلم عليه.
0: لا، أنا أقول أعطني مثالا للعجب.
1: المثال ما
0: عندك؟ سبحان الله،
1: يعني عارف لكن حديث عجب ربكم من شاب ليس من
0: صبر. نعم، طيب، هذا عجب. نعم، طيب، العجب الإنكار. هذا من المشركين. لا، نريد عجب الإنكار اللي من الله. هذا قد يقول قائل فعجب ما أضيف العجب لأحد. نعم، هذا الآية، هذه الآية: بل عجبت ويسخرون. طيب، هذا عجب إنكار. قوله: إذا رأوا آية يستسخرون، ما المراد بالآية؟ أما حضرت أنت؟ ها؟ لا، ما المراد بالآية؟ وإن يروا آية، وإذا رأوا آية فقط. لكن المراد آية واحدة والآية أي آية؟ طيب، ما دليلك على أن المراد أي آية؟ نعم، الأخ نكرة في سياق، في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. وأما قول المؤلف كانشقاق القمر فهذا للتمثيل فقط. قال: يستسخرون يا خالد، ولم يقل يسخرون. ما حضرت شاكر؟ نعم، يعني سخرية مع تكبر وتعلم. طيب، هل هناك قاعدة عند النحويين تفيد مثل هذا الكلام الذي قلت، أي أنه إذا زاد المبنى يزيد المعنى؟ ها؟ أي. طيب، ها؟ إيه، غالبا قلنا أنه غالبا. طيب، يقول: أو آباء، نعم، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. إن يعيد يعني أنها نافية. أين خبر هذا؟ مبين، نعم سحر، سحر. أما مبين فهي صفة لسحر. طيب، هذا النوع من الاستثناء يسميه النحويون، عبد المنان ماذا يسميه النحويون؟ هذا النوع من الاستثناء. اي نعم، اخر واحد. لا فهد، لا محمد، نعم يسمى استثناء مفرغا، لان ما بعد الا يتطلبه العامل الذي قبلها، فاذا كان ما بعد الا يتطلبه العامل الذي قبلها سمي استثناء مفرغا. تقول ما قام الا زيد، وما أكرمت إلا المجتهد، وما مررت إلا بعلي. فكل اللي فإذا كان الذي قبل إلا يتطلب ما بعدها سمي استثناء مفرغا. طيب، لا لا لا، مبين بمعنى بندر، بين ظاهر. طيب، ما هو فعلها مبين؟ فعلها الماضي، ها؟ بانا؟ لا، أبانا، ها؟ طيب، وإذا قلت بين ما فعلها؟ لا، الماضي بانا. طيب كيف تقول مبين الذي فعله أبانا بمعنى بين الذي فعله بانا؟ لا، بين اسم يا شيخ، بين اسم إيه. لكن هل الثلاثي يأتي بمعنى الرباعي؟ تقول أكرم وكرم بينهما فرق، أخرج وخرج بينهما فرق. لا، مر علينا سيف كثير، مر علينا. لأن أبانا تأتي لازما ومتعديا، ألم نقول ذلك لكم؟ كثيرا ما نقوله، أبانا تأتي لازما ومتعديا. إذا كانت لازمة فهي بمعنى بانا، تقول أبانا الصبح أي بانا وظهر، وتقول أبانا الحق أي أظهره، حيث تمر علينا كثيرا بأن أبانا تستعمل لازما ومتعديا، وإذا استعمل لازما صار بمعنى بانا، وإذا استعمل متعديا صار بمعنى أظهر. طيب، قوله تعالى أئذا كنا عظاما ورفاتا، أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، ما المراد بهذا الاستفهام غانم؟ الاستبعاد والإنكار، يعني أننا ننكر ونستبعد أننا نبعث إذا كنا عظاما ورفاتا. في قوله أي إذا كنا عدة قراءات. الأخ ها؟ ما حضرت؟ أحمد أولا التحقيق، تحقيق الهمزتين، تقول أئذا، ثانيا تسهيل الثانية فتقول، ثالثا ادخل الألف في التحقيق فتقول إيش؟ إذا، رابعا فتقول زين، حسنت. طيب، هو المؤلف ذكر أربع قراءات. طيب، يقول قوله أو آباؤنا الأولون يعليان، فيها قراءتان أيضا، طيب أعربها على الوجهين. طيب، أو أباؤنا هي عاطفة على إيش؟ على ايش؟ لا على ان يعني على الهمزه والنون و لا نعم لا ها محل ان واسمه كذا. طيب وجه اخر لا لا بالعطف عطفنا لايش اللي هو نعم زين. طيب الضمير المستتر إذا عطف عليه فلا بد من الضمير المنفصل. الضمير المستتر أو المتصل إذا عطف عليه فلا بد من الضمير من الفصل بالضمير المنفصل. شو الأخ الأخ هنا ما عندك؟ لا لا نعم فهد بالضمير أو بأي فاصل؟ وهنا همزة استفهام. تمام. طيب نأخذ الفوائد الآن. قال الله عز وجل بل عجبت ويسخرون أو بل عجبت ويسخرون. ها فسرتهم عجيب الله. قال الله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم. في هذه الآية فوائد: أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدى هؤلاء المكذبين بالاستفتاء. أهم أشد خلقا أم من خلقنا. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي في المجادلة أن يؤتى بما يقر به الخصم ليكون حجة عليه، لأنهم هم سيقرون بأن من خلق الله إيش أشد خلقا منهم، فإذا أقروا بذلك قامت عليهم الحجة. ومن فوائد الآية الكريمة عظمة الله سبحانه وتعالى بعظمة خلقه، لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. ولهذا إذا شاهدنا قصرا جيدا في بنائه وهندسته عرفنا أن الذي بنيه كان جيدا ماهرا، والعكس بالعكس. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى خلق بني آدم أو إلى أصل خلقهم بأنهم خلقوا من طين لازب يلصق باليد مهين، لقوله إنا خلقناهم من طين لازم. ومن فوائدها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث خلق هذا الإنسان الخصيم المبين من هذا الطين من طين لازم. ومن فوائدها الإشارة إلى إمكان البعث وأن الله قادر عليه. وجهه أن القادر على هذه المخلوقات التي هي أشد خلقا منهم وعلى خلقهم من الطين قادر على إيش على إعادتهم، إنا خلقناهم من طين لازم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الخلق لله في قوله أمن خلقنا وفي قوله إنا خلقناهم. ومن فوائدها أيضا تفاوت الخلق في العظم لقوله فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، فتكون المخلوقات متفاوتة في عظمها ودلالتها على قدرة الله، لأن ما كان أعظم كان أدل على القدرة. ويتفرع على هذه القاعدة أنه كما تتفاضل الآيات الكونية كذلك تتفاضل الآيات الشرعية. ولهذا كان أعظم سورة من كتاب الله سورة الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فالآيات الكونية تتفاضل، بعضها أدل على القدرة من البعض، وكلها دليل على القدرة، حتى الذباب أهون شيء يدل على قدرة الله. وكذلك الآيات الشرعية. طيب، وقال تعالى: بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون إلى آخر. في هذه الآيات من الفوائد: أولا، إثبات العجب لله عز وجل على قراءة ضم التاء، وهو من صفات الله الفعلية، لأنه يتعلق بمشيئته، وكل شيء يتعلق بمشيئته فهو من الصفات الفعلية عند أهل العلم. طيب، فإذا قال قائل: ما الذي يعلمنا أنه يتعلق بمشيئته؟ فالجواب أن كل صفة علقت على سبب فهي من الصفات الفعلية، لأن الأسباب حادثة، وما ترتب على الحادث فإنه حادث. وعلى هذا فنقول: الرضا من الصفات الفعلية، لأن له سببا، والغضب والكراهة والسخط وما أشبهها كذا. طيب، وعرفنا طريق أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفة، وأنه إثباتها لله على الوجه اللائق به، لا على وجه القصور والنقص. ومن فوائدها أيضا، من فوائدها علو منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم على قراءة الفتح، حيث اعتبر الله عز وجل تعجبه تعجبا ينوه عنه في قوله: بل عجبت. ومعلوم أن الذي ينوه عن أحواله عظيم عند من نوه عنه، بخلاف من لا يؤبه له ولا يهتم به. ولهذا في أوساط الناس إذا غضب الملك ليس كغضب سائر الناس، تجد مثلا يقال: تحدث الملك فغضب، لكن لو يأتي واحد من السوقة من عامة الناس لو تفجر عيونه من الغضب، نعم، ما تحدث الناس عنه، نعم. فإذن تحدث الله عز وجل عن عجب الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على عظم على علو منزلته عند الله وعلى عظم شأنه صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآيات الكريمة أن هؤلاء القوم الذين أنكروا الباطل زادوا في طغيانهم، فصاروا يسخرون من أهل الحق. الذين أنكروا الحق زادوا في طغيانهم، نعم، زادوا في طغيانهم حتى صاروا يسخرون من الحق وأهل الحق. ولهذا قال تعالى: ويسخرون، يعني مع تعجبك من أحوالهم هم يسخرون مما جئت به ويسخرون بك. وهذه عادة أعداء الرسل، يسخرون من الرسل ومما جاءوا به ومما يفعلونه أيضا. قال الله تعالى عن نوح: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب مخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. من هذه الفائدة نأخذ فائدة أخرى، وهو أنه يجب على الدعاة إلى الحق أن يصبروا على ما ينالهم من الناس من السخرية، لأن أعداء الرسل أكثر من أولياء الرسل. كم أعداء الرسل من بني آدم؟ 999,000، فهم أكثر من أولياء الرسل. فالدعاة إلى الحق يجب عليهم الصبر إذا سمعوا من يسخر بهم، سواء كان هؤلاء الساخرون من الكفار أو من أولياء الكفار، لأنه يوجد من المؤمنين، بل بالأصح يوجد من المسلمين من هو من أولياء الكافرين. فالواجب على الدعاة أن يصبروا، لأن الرسل الذين هم أهل الحق وقادة الحق وأئمة الحق قد سخر الناس منه، فكيف بك أنت؟ فالواجب عليك أن تصبر، الواجب على كل داعية أن يصبر على ما حصل له من السخرية، وليعلم أن العاقبة للمتقين. ومن فوائد الآية الكريمة عتو هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكونهم إذا ذكروا لا يذكرون ولا يتعظون، وذلك لقسوة قلوبهم وعتوهم، نسأل الله العافية. عكس المؤمنين الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء المكذبين إذا رأوا الآية الدالة على صدق الرسل ازدادوا سخرية، ازدادوا سخرية وترفعا، وإذا رأوا آية يستسخرون، وهذا فوق السخرية السابقة اللي قال ويسخرون. بل هؤلاء إذا رأوا آية، وكان المفروض أنهم إذا رأوا الآيات أن يستسلموا، ولكنهم على العكس من ذلك، إذا رأوا الآية يستسخرون. والعجب من قوم النبي عليه الصلاة والسلام الذين كذبوه أنهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. العتو والعياذ بالله. كان الذي ينبغي أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا له، أما أن يقولوا هكذا فهذا أكبر دليل على أنهم والعياذ بالله طاغون معتدون. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعادين للرسل يصفون ما جاءوا به بالصفات القبيحة تنفيرا للناس منه، يؤخذ من قوله وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. إن هذا أي الآية التي رأوا أو ما جاءت به الرسل إلا سحر مبين، وهم في ذلك كاذبون، يعلمون أنه ليس بسحر لكن قالوا هذا تنفيرا للناس عن طريق الرسل. طيب، وهل ورثت هذه المقالة؟ الجواب نعم، ورثت هذه المقالة، ورثت من أول من جاء من الرسل إلى عصرنا هذا وإلى يوم القيامة. قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل أعداء الرسل يقول هذا ساحر أو مجنون. هذه الكلمة، وأريد جنس هذه الكلمة لا نوعها، ورث، فصار أهل الباطل الآن يلقبون أهل الحق بألقاب السوء. انظر مثلا إلى أهل التعطيل، ماذا يلقبون به أهل الإثبات؟ يقولون حشوية، يقولونهم حشوية، مجسمة، ها؟ مشبهة وما أشبه ذلك. لا، فهم يقولون مثل هذا الكلام من أجل أن ينفر الناس عن طريق الحق. كذلك أيضا أعداء أهل الحق يقول هؤلاء رجعيون، هؤلاء متحجرون، هؤلاء متشددون، هؤلاء متزمتون، هؤلاء متنطعون، إلى غير ذلك من الألقاب. لكن أهل الحق الذين هم أهله لا يزدادون بهذه الألقاب إلا قوة وثباتا على ما هم عليه، لأنهم يعلمون أنهم منصورون بنصر الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأنا كررت عليكم كثيرا بأن انتصار الإنسان ليس انتصار شخصه فقط، قد ينصر الإنسان في حياته ويتبين له النصر، وقد ينصر بعد مماته. بماذا ينصر بعد مماته؟ ينصر بعد مماته بنصر ما قاله من الحق ويكون كل من عمل بالحق الذي جاء به أو الذي بينه يكون له مثل أجره. وهذا انتصار، كل إنسان يحب أن ينتصر الحق الذي بينه للناس في حياته أو بعد مماته. طيب، يقول عز وجل: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. في هذه الآيات، في هاتين الآيتين، دليل على قوة إنكار هؤلاء المكذبين للبعث. كيف ذلك؟ لأنهم أتوا به بصيغة الاستفهام المؤكد بإن، أئن، وهذا كقول أخوة يوسف له: أئنك لأنت يوسف، يعني أتؤكد أنك يوسف؟ فهؤلاء قالوا: أيؤكد لنا أننا مبعوثون؟ وإذا دخلت همزة الاستفهام على هذا دل على أنهم يؤكدون إنكارهم، يؤكدون إنكارهم بالبعث أو للبعث. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين يأتون بالشبه، لأنهم يقولون: أو آباؤنا الأولون، يعني أو يبعث أيضا آباؤنا الأولون. وهذا لقوة إنكارهم، لأنهم كما قال الله عنهم في سورة الجاثية: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتنا بآباء، إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. طيب، وهل الذين قالوا

0: البعث لهم ولآبائهم يكون يوم القيامة، فهذه الشبهة التي أوردوها لا تزيد عند الناس إلا سفها إلى سفهم، يعني لا تزيدهم إلا سفها إلى سفهم. انتبه، حجتهم التي دعوها قالوا إنكم تقولون إن آباءنا يبعثون، فاتوهم ابعثوهم، هل هذه حجة؟ ها؟ لا. ليش؟ لأن الرسل ما قالوا إن آباءكم يبعثون الآن في الدنيا حتى تتحدوا بقولكم أيتوا بآبائنا، إنما قالوا يبعثون متى؟ يوم القيامة. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، فهم يقولون أو آباؤنا الأولون ليتوصلوا إلى الحجة الداحضة، فيقول الناس إن هؤلاء يقولون إن الناس يبعثون نحن وآباؤنا، خلوهم يجيبون آباؤنا، دعوهم يأتون بآبائنا. والجواب على هذه الشبهة واضح جدا، هو إيش؟ أن الرسل لم يقولوا إن آباءهم يبعثون الآن، وإنما يكون البعث يوم القيامة، وحينئذ تبطل حجتهم وينادون على أنفسهم بالسفه والعدوان، فإنهم ألزموا الرسل ما لم يلتزموه ولم يقولوا به. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الجد يسمى أبا، إن الجد يسمى أبا، لأنه قالوا أو أباؤنا الأولون، وأباؤهم الأولون أجداد سابقون، فالجد يسمى أبا. ويتفرع على ذلك مسألة فرضية، وهي أن الجد يسقط الإخوة، الإخوة أشقاء كانوا أم لأب أم لأم، وإسقاط الجد للإخوة من الأم بالإجماع. وأما الإخوة الأشقاء أو لأب ففي إرثهم معه خلاف، والصحيح بلا شك أنهم لا يرثون مع الجد، وأنه لو هلك هالك عن أبي أبي أبي أبي أبي أب الجد السادس وعن أخ شقيق فلا شيء للأخ الشقيق، لأن الجد إيش؟ لأن الجد أب، والأب يحجب الإخوة، ولأن هذا الابن النازل بعض من الجد السابق بخلاف الأخ فليس بعضا منه. ومعلوم أن الأصل الذي هذا فرعه أولى بالميراث من شخص ليس أصلا له ولا فرعا له، وهذه مسألة تحقق إن شاء الله في الفرائض.
1: قل نعم وأنتم داخلون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا

0: دون الله فاهتدوهم
1: فاهدوهم
0: إلى صراط الجحيم.
1: فاهدوهم نقول فاهتدوهم. نعم نعم يلا ايه اقرا.
0: وقفوهم
1: تقدم جنب الثاني جنبكم.
0: وقفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون.
1: بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وقالوا أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وهذا الاستفهام أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يجيب عنه بقوله قل نعم

0: نعم يعني تبعثون، ونعم حرف جواب. اقرأوا على الصف. نعم حرف جواب يجاب به الإثبات للتصديق، ويجاب به النفي كذلك للتصديق، فهو حرف جواب للتصديق سواء كان الكلام نفيا أم إثباتا. فإذا قلت أقام زيد تقول نعم لتصديقه، وتقول لا لتكذيبه يعني نفيه يعني. وأما بلى فهي حرف جواب يجاب بها النفي فقط لتصديقه ولا لتكذيبه؟ ها؟ لا لتصديقه. فيقول ألم يقم زيد؟ فالجواب بلى. ويجاب النفي بنعم. ها؟ بنعم. ألم يقم زيد؟ فالجواب نعم لم يقم. ترى ظهر أخطأنا. يجاب بها النفي، قلنا إن نعم يجاب بها النفي والإثبات للتصديق، يعني لإثبات ما بعد الهمزة، همزة الاستفهام. أقام زيد؟ طيب. ألم يقم زيد؟ نعم يعني لم يقم. بلى يجاب بها النفي فقط ولا تأتي في الإثبات، يجاب بها النفي فقط ولا تأتي في الإثبات، ولكن لتكذيبه مهلة تصديقه. فإذا قلت ألم يقم زيد؟ فالجواب بلى يعني قد قام. ألم يقم زيد؟ فالجواب بلى يعني قد قام. وكلمة قد قام تنافي لم يقم، فهي تكذيب في الواقع. أما لا فهي حرف جواب في الإثبات فقط، لتكذيبه ولا لتصديقه؟ لتكذيبه. فكانت نعم الخلاصة أن نعم يجاب بها للتصديق سواء كان نفيا أو إثباتا. فإذا قلت أقام زيد وأجبت نعم فهذا لتصديق القيام، يعني أنه قد قام. وإذا قلت ألم يقم زيد فأجبت نعم يعني لم يقم، يعني لم يقم، فصدقت النفي. بلى لا يجاب بها في الإثبات، وإنما يجاب بها في النفي. لإيش؟ لتكذيبه. فإذا قلت ألم يقم زيد فالجواب بلى يعني قد قام، خلافا لما نفيت. وأما لا فلا يجاب بها إلا في الإثبات لتكذيبه، أي لم يقم. أقام زيد فقلت لا يعني لم يقم. فهذه أحرف الجواب الثلاثة، أيها أعم؟ نعم، لأنها تكون في الإثبات وتكون في النفي. وأما بلى ولا فكل واحدة منهما مختصة بشيء، بلى في النفي ولا في الإثبات. طيب نشوف الآن الآية الكريمة. قل نعم، هذه للتصديق، يعني نعم تبعثون، ولهذا قدر المؤلف ذلك في قوله تبعثون، يعني أنكم ستبعثون يوم القيامة بعد أن كنتم ترابا وعظاما، ولكنكم لا تبعثون كما أنتم عليه في الدنيا في عزة وترف، بل وأنتم داخرون صاغرون. والجملة هنا حال، الجملة حال من فاعل الفعل المحذوف المستفاد من الجواب، أو من نائب الفعل، نائب الفاعل، نعم من نائب الفاعل في الفعل المقدر بعد الجواب. نعم تبعثون وأنتم داخرون، والدخول بمعنى الصغار والذل، يعني أنهم يبعثون يوم القيامة على وجه الصغار لا على ما كانوا عليه في الدنيا، كما قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، بعد أن كان واحد منهم في الدنيا يقلب مقلتيه كما شاء، فهم في الآخرة ينظرون من طرف خفي مملوء بالخجل والخزي والعار والعياذ بالله. تبعثون وأنتم داخلون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، يعني إذا كان الأمر كذلك أنهم يبعثون، فهل يحتاج الأمر إلى علاج وإلى مدة؟ الجواب لا، فإنما هي أي زجرتهم للبعث زجرة واحدة، هذا هو الأصح في مرجع الضمير، ولهذا قال المؤلف: ضمير مبهم يفسره زجرة، فيكون هي ضمير مرجعه مستفاد من الخبر، أي فإنما الزجرة لبعثهم زجرة واحدة. طيب، وهذا الذي قدره المؤلف لمرجع الضمير هو الصواب، فيكون مرجع الضمير الآن هو الخبر. وقال بعضهم: فإنما هي أي البعثة التي يبعثونها، أي ما بعثتهم إلا زجرة واحدة، أي بزجرة واحدة، ولكن ما قدره المؤلف أولى. فإنما هي زجرة واحدة، قال المؤلف، أي صيحة يزجرون بها، فيقال أخرجوا، يعني من القبور. إذا قيل أخرجوا من القبور خرجوا خروج رجل واحد لا يتخلف منهم أحد. وهل يخرجون ببطء؟ الجواب لا، لقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فالمسألة لا تحتاج إلى تكرار، لا تكرار طلب الخروج ولا إلى مهلة في زمان، بل بمجرد ما يقال اخرجوا فإذا هم قيام ينظرون، وهذا من تمام قدرة الرب عز وجل. فإنما هي زجرة واحدة، أي صيحة واحدة يزجرون بها، فإذا هم أي الخلائق أحياء ينظرون ما يفعل بهم. ألف حرف عطف، وإذا فجائية، أي ففي الحال مفاجأة هم ينظرون. وإذا الفجائية اختلف النحويون فيها هل هي حرف فلا محل لها من الإعراب أو هي ظرف، ونحن لا يهمنا أن نقدرها حرفا أو ظرفا، المهم أن نعرف المعنى، وهي أنها تدل على المفاجأة، يعني يأتي بسرعة. وقوله فإذا هم ينظرون يدل على أنهم بمجرد ما يخرجون يكونون أحياء يشعرون، وليسوا كالطفل الذي يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. فالناس في الدنيا يخرجون من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ولكن بعد إذن يجعل الله لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، سمعا يسمعون به ويعرفون، وإلا فالسمع موجود منذ خلق، وبصرا كذلك يبصرون به ويعرفون. ولهذا تجد الصبي أول ما يولد لا يلتفت إلى شيء، تمر من عنده باللمبة من أسطع ما يكون من اللمبات ولا دماغ، ثم شيئا فشيئا يبدأ يعرف الألوان إذا اختلفت عليه ويتابع النظر. ولكن الذين يبعثون من القبور لا ينتظر بهم هكذا، أي لا تنمو أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم شيئا فشيئا، ولكن بمجرد ما يخرجون فإذا هم ينظرون. قال المؤلف فإذا هم أي الخلائق أحياء ينظرون ما يفعل بهم. فإذا قال قائل المؤلف قال أي الخلائق مع أن سياق الآيات يقتضي أن المراد بذلك هؤلاء المبعوث هؤلاء المنكرون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباء الأولون. فإذا أخذنا بالسياق قلنا إن الضمير يرجع إلى هؤلاء وآبائهم، وإذا نظرنا إلى الواقع قلنا إن الضمير يرجع إلى جميع الخلائق، والواقع أن جميع الخلائق تخرج بهذه الصيحة فإذا هم ينظرون. وأفادنا المؤلف بقوله ما يفعل بهم، أفادنا أن النظر هنا نظر العين وليس بمعنى الانتظار، وليس بمعنى الانتظار، مع أن الآية تحتمل أن يكون المعنى النظر بالعين، أو أن يكون المعنى النظر بالعين، وأن يكون المعنى الانتظار. والنظر يأتي بمعنى الانتظار كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، ينظرون بمعنى ينتظرون، فإذا هم ينظرون. وقالوا أي الكفار يا للتنبيه ويلنا هلاكنا، وهو مصدر لا فعل له من لفظه، وتقول لهم الملائكة هذا يوم الدين. طيب، وقالوا أتى بالفعل الماضي مع أن القول مستقبل لتحقق وقوعه، وهذا كثير في اللغة العربية والقرآن الكريم أن يعبر عن المستقبل بالماضي. اسبيله عندك يا أحمد ولا وراك؟ تدم يعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه، ومثاله قوله تعالى أتى أمر الله، فإن أمر الله لم يأتي بدليل قوله فلا تستعجلوه، لكن أتى هنا بمعنى يأتي، وعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه. فقوله عز وجل هنا وقالوا يعني ويقولون، ويقولون، لكنه عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه. وقوله أي الكفار هو صادق في ذلك، ولو أنه قال وقالوا أي المنكرون للبعث الذين قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أننا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون لكان أدق في التفسير، لأن الكافر أعم من المنكر للبعث، أليس كذلك؟ ها؟ قد يكفر بغير إنكار البعث، لكن المسألة فيها شيء من التسامح في التعبير. وقوله يا ويلنا هذا يوم الدين، قال المؤلف إن يا للتنبيه، وأن ويل مصدر لفعل محذوف مقدر من معناه لا من لفظه، ولكن يحتمل أن يكون يا أن تكون يا حرف نداء، وأنهم نادوا الويل كأنهم قالوا يا ويل نحضر فهذا أوانك. والويل معناه هنا شدة التحسر، شدة التحسر والعذاب أيضا. قال الله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، أي حسرة وعذاب. فهنا يا ويلنا أي يا حسرتنا ويا عذابنا، احضر فهذا أوانك، أوانك. ويحتمل كما قال المؤلف أن يا للتنبيه، ولكن إذا قال قائل هل تأتي يا للتنبيه؟ فالجواب نعم، فإذا طلب منا مثال لا يحتمل إلا التنبيه قلنا كقوله تعالى يا ليت قومي يعلمون، فإن يا هنا للتنبيه، لأن يا لا تدخل على الحروف وإنما تدخل على الأسماء، ولكنها جاء بها للتنبيه. طيب، وقوله ويلنا هلاكنا، ولكن الويل كما قلت أخص من مجرد الهلاك، بل هو التحسر والعذاب، وهو مصدر، يعني الويل مصدر لا إيش؟ لا فعل له من لفظه ولكن من معناه. إذا كان من معناه وفسرنا الويل بالهلاك فكيف نقدر الفعل؟ ها؟ هلكنا هلاكنا، يا هلكنا هلاكنا، كذا. هذا يوم الدين، قال المؤلف وتقول لهم الملائكة هذا يوم الدين، فجعل المؤلف رحمه الله أو المفسر جعل المفسر هذا يوم الدين من كلام الملائكة. ويل يومئذ للمكذبين، أي حسرة وعذاب. فهنا يا ويلنا، أي يا حسرتنا ويا عذابنا، احضر فهذا أوانك، أوانك. ويحتمل كما قال المؤلف أن يا للتنبيه، ولكن إذا قال قائل هل تأتي يا للتنبيه؟ فالجواب نعم. فإذا طلب منا مثال لا يحتمل إلا التنبيه قلنا كقوله تعالى يا ليت قومي يعلمون، فإن يا هنا للتنبيه، لأن يا لا تدخل على الحروف وإنما تدخل على الأسماء، ولكنها جاء بها للتنبيه. طيب، وقوله ويلنا هلاكنا، ولكن الويل كما قلت أخص من مجرد الهلاك، بل هو التحسر والعذاب، وهو مصدر، يعني ويل مصدر، لا إيش؟ لا فعل له من لفظه ولكن من معناه. إذا كان من معناه وفسرنا الويل بالهلاك فكيف نقدر الفعل؟ هلكنا هلاكنا، يا هلكنا هلاكنا، كذا. هذا يوم الدين، قال المؤلف وتقول لهم الملائكة هذا يوم الدين، فجعل المؤلف رحمه الله أو المفسر جعل المفسر هذا يوم الدين من كلام الملائكة، ولكن الصحيح أنه من كلامهم، أي من كلام هؤلاء المنكرين، يعني أنهم في ذلك اليوم يقرون بيوم الدين، ولكن لا ينفعهم الإقرار حينئذ، فهم يقرون بهذا اليوم إذا شاهدوه. يقول هذا يوم الدين، والمشار إليه الوقت الذي هم فيه، ذلك اليوم الحاضر. والدين يعني الجزاء، الدين يعني الجزاء. واعلم أن الدين يطلق على الجزاء ويطلق أحيانا على العمل. فقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، المراد به العمل. وقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، المراد بالدين الجزاء. طيب، فهنا وهنا هذا يوم الدين، المراد به الجزاء، أي هذا يوم الجزاء. والدين كما يطلق على الجزاء يطلق على العمل كما قلت، ومنه قولهم كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. قال هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل، نعم، أي الحساب والجزاء. هذا يوم الفصل بين الخلائق الذي كنتم به تكذبون. الجملة هذه يحتمل أن تكون من كلامهم ويحتمل أن تكون من كلام الملائكة. فإن كانت من كلامهم فالمعنى أن بعضهم يقول لبعض هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، يقول بعضهم لبعض هذا توبيخا وتنديما وتقريعا. وإذا كان من كلام الملائكة فلا إشكال فيه، لأنهم يخاطبون قوما يكذبون به. وقول هذا يوم الفصل، بعد هذا يوم الدين، لأنه إذا أدين الناس وحوسبوا وجوزوا انفصلوا، انفصل بعضهم عن بعض، فريق في الجنة وفريق في السعير. قد يفصل بين المرء وأبيه، وبين المرء وأمه، وبين المرء وأقاربه، هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. فإذا سمي يوم الفصل لأنه يفصل فيه بين الخلائق، فيصرف قوم إلى النار ويصرف قوم إلى الجنة. وسمي يوم الفصل أيضا لأنه يفصل بين الخلائق بالحكم بينهم بأخذ حق المظلوم من الظالم، كما يفصل القاضي في الدنيا بين المتخاصمين فيعطي المظلوم حقه من الظالم. فسمي يوم الفصل لانفصال الناس بعضهم عن بعض، فريق في الجنة وفريق في السعير. وسمي يوم الفصل لأنه يفصل بين الخلائق بالحكم بينهم بالعدل. وقول الذي كنتم به تكذبون، كنتم أي فيما مضى، أما الآن فيصدقون به لأنهم قالوا هذا يوم الدين، لكن فيما مضى يكذبون بهذا اليوم ويقولون كيف يمكن أن تبعث الخلائق بعد أن كانوا عظاما وترابا. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. فإذا قال قائل ما الفائدة من قوله الذي كنتم به تكذبون؟ قلنا الفائدة من أجل زيادة التحسر على هؤلاء، لأنهم إذا قيل لهم الذي كنتم به تكذبون فسوف يتحسرون ويقولون يا ليتنا لم نكذب، فيكون في هذا زيادة ألم في نفوسهم. هذه من جهة. من جهة أخرى التوبيخ، توبيخ لهؤلاء ولومهم على تكذيبهم حيث كذبوا بالحق. ففي ذلك إذن فائدتان: الفائدة الأولى زيادة التحسر فيهم، والفائدة الثانية التوبيخ واللوم على تكذيبهم بالحق. هذا المفصل الذي كنتم به تكذبون. ويقال للملائكة احشروا الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وأزواجهم قرناءهم من الشياطين وما كانوا يعبدون من دون الله أي غيره من الأوثان، فاهدوهم دلوهم وسوقوهم إلى صراط الجحيم طريق النار. أعوذ بالله. احشر الذين ظلموا، الخطاب هنا من الله والعلم عنده إلى الملائكة، ومعنى احشر أي اجمعوا، كما قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، وسمي يوم الجمع وسمي يوم الحشر لأن الناس يحشر فيه ويجمعون. وقولها الذين ظلموا أنفسهم بالشرك، ينبغي أن يقال الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، لأن الله سبحانه وتعالى حذف المفعول به، وحذف المفعول به يؤذن بماذا؟ بالعموم. فهم في الحقيقة ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، ولا سيما الرؤساء منهم الذين أضلوا أتباعهم، فإنهم ظلموهم بتلبيس الحق بالباطل وإضلالهم. الذين ظلموا وأزواجهم، قال المؤلف قرناءهم من الشياطين، وكل زوج قرين، ومنه الزوج وزوجته فإنهما قرينان. وقيل المراد بالأزواج الأصناف والأشكال، ومنه قوله تعالى وآخر من شكله أزواج أي أصناف، والمعنى متقارب لأن الغالب أن القرين من جنس المقارن، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. احشرنا أزواجهم وما كانوا يعبدون، أي والذي كانوا يعبدون متى؟ في الدنيا. ولهذا أتى بالفعل الماضي كانوا يعبدون، أي في الدنيا. وجملة كانوا يعبدون صلة الموصول، والعائد محذوف وتقديره وما كانوا يعبدونه من دون الله. وقول المؤلف من الأوثان، إذا قال قائل: كيف تحشر الأوثان وهي جماد ليس عليه حساب ولا عقاب؟ فالجواب أنها تحشر إلى النار وتلقى في النار إهانة لعابديها. أما هي فلا شعور لها، لا تشعر بإهانة ولا كرامة، ولكن عابديها هم الذين يشعرون بالإهانة إذا كانت معبوداتهم تلقى في النار. فتلقى هذه المعبودات في النار إهانة لعابديها، وبيانا لكونها لا تنفعهم في أحوج ما يكونون إلى نفعها. وقوله وما كانوا يعبدون من دون الله، هذه الآية عامة وخصت بقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لأننا لو أخذناها على عمومها لكان في الناس من يعبد الأنبياء، وكان في الناس من يعبد الملائكة، فهل يحشر هؤلاء المعبودون مع هؤلاء العابدين؟ فالجواب: لا، إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. ثم قال: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وعلى هذا فالعموم هنا مخصص بقوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى. وقيل إن العموم على باقي على ما هو عليه، لكنه عام أريد به الخاص، أريد به هؤلاء الذين أنكروا البعث. والذين أنكروا البعث لم يعبدوا الملائكة ولا الرسل، إنما كانوا يعبدون هبل واللات والعزى ومنات. وهبل واللات والعزى ومنات كلها في النار. وعلى كل حال، سواء قلنا إن هذا عام أريد به الخاص، أي الذين يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام وينكر البعث، أو قلنا إنه عام مخصوص، فإنه لا شك أن الذين يعبدون من دون الله وهم من أولياء الله لن يحشروا إلى النار ولن يدخلوها. وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. اهدوهم أي دلوهم، وهذه هي هداية الدلالة. وهذا لا ينافي قوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فإن الذي يساق يهدى أيضا. أرأيت الرجل يسوق بعيرة ويهديها أو لا؟ يهديها. هؤلاء يساقون، وفي نفس الوقت يقال: اذهبوا من هنا، اذهبوا من هنا، اذهبوا من هنا، حتى يصلوا إلى النار. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء يساقون إلى النار في حال يحتاجون معها، بل يضطرون إلى الماء. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا. فإذا جاءوا لم يجدوا إلا النار المحرقة والعياذ بالله. وهذا يكون كالصفعة على وجوههم، حيث جاءوا وهم يرجون أن يشربوا، ولكنهم يفاجؤون بما يزيدهم لهبا وعطشا. وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. صراط بمعنى طريق. والصراط نوعان: صراط حسي وهو ما تمشي عليه الأقدام، وصراط معنوي وهو ما تمشي عليه القلوب. فمن استقام في الصراط المعنوي على دين الله استقام في الصراط الحسي يوم القيامة حتى يصل إلى الجنة. ومن كان غير مستقيم في الدنيا على شريعة الله لم يكن مستقيما في الآخرة على طريق الجنة ولكن على طريق النار. هنا اهدوه من صراط الجحيم. الصراط هنا حسي أو معنوي؟ حسي. والكفر معنوي. طيب إلى صراط الجحيم. وقول الجحيم قال النار، فالجحيم إذن من أسماء النار. وأسماء النار في القرآن كثيرة متعددة، وقد يكون من الخير أن نطلب من أحدكم من يحصيها لنا من القرآن. ها مستعد؟ إلى متى؟ إلى غد؟ غد الثلاثة ها؟ إلى يوم الأربعاء. طيب ثم قال وقفوهم إنهم مسؤولون. قفوهم يعني أوقفوهم، من وقف يقف، وقف يقف، والأمر قف. وقف تستعمل لازمة ومتعدية، فإذا قلت وقف فلان مشى فلان فوقف، هذا لازم ومتعدي لازم. وإذا قلت وقفت القول أو وقفت زيدا عند المكان الفلاني فهذا متعدي. قفوهم لا شك أنه متعدي، ووجهه أنه نصب المفعول به الهاء، والواو في قفوهم فاعل. ونسأل الأخ ياسر كم عدد الحروف في قفوهم؟ عدد حروف الفعل حرفان، وعددها في الماضي، وعددها في المضارع ثلاثة. مش تقولون؟ لا مو صحيح، في المضارع حرفان، لأن أحرف المضارعة لا تحسب من بنية الفعل، أليس كذلك؟ إذن الفعل حرفان يقف كذا. ولهذا يقال إذا أردت أن تصوغ فعل الأمر فأتي بفعله مضارعا مجزوما ثم احذف حرف المضارعة، وهذه تفيد طلب العلم. إذا أردت أن تصوغ فعل الأمر فأتي بالفعل المضارع مجزوما واحذف منه حرف المضارعة. فمثل إذا أردت أن تأتي بفعل الأمر من خاف، خف ولا خاف؟ خف. أما هداية الله فيقول خف. شوف القاعدة اللي أعطناك الآن، القاعدة اللي أعطناكم الآن، هات المضارع مجزوما لم يخف، احذف المضارع حرف المضارعة خف، نام الأمر نم ولا نوم؟ نوم. هداية الله اليوم يمكن ما أفطرت الظهر، أفطرت ولا لا؟ طيب شوف إذا كان هذا إلا أقول نام الأمر نم كذا. طيب نجري على القاعدة، لم ينم لم ينم كذا، لم ينم احذف المضارعة نعم. طيب الأمر من ماله؟ من طيب ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا الأمر من مال من. طيب الدليل طبق هالقاعدة لم يمل احذف المضارعة مل صح. طيب فهمنا القاعدة وهي قاعدة تيسر لك لأن أحيانا الإنسان يستنكر كيف نم فعل أمر تقول نم ولا ما تقول نم خف ولا ما تقول خف خف الله. الجواب لأن الأمر مقتطع من المضارع ووجه ذلك أنك تأتي بالمضارع مجزوما ثم تحذف حرف المضارعة. طيب الأمر من خشية إيه؟ اخش لا اخشى. طيب هات الأمر المضارع مجزوما لم يخشى لم يخشى لم يخشى. إذن لا بد أن نقول اخش اخشى. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تبدأ بالسكون. ما هو بالمضارع إلى حذفنا المضارعة وش بقي عندنا؟ بقي خاء ساكنة والشين المفتوحة. الخاء الساكنة لا يمكن أن تنطق بها أبدا. لا إذا وجدت كلمة أولها ساكن فلا بد أن تأتي بهمزة الوصل. لا بد أن تأتي بالهمزة فتقول اخشى. نعم. طيب وفعل الأمر من رمى ارمي لأن المضارع لم يرمي أوله ساكن لا بد أن يؤتى بالهمزة. والله أعلم. نعم.
1: بالنسبة للكسر لما نقول
0: أرمي همزة الوصل. نعم لأن هذه لغة العرب أن همزة الوصل إذا ابتدأ بها تكون ساكنة مكسورة. نعم. لا أعطي من أعطى يعطي وباعي. الهمزة هذه ما هي همزة الوصل همزة قط. نعم.
1: وجاء في حديث الصراع أن كاليبة فيها موجودين في الوارد
0: الذين يصعدون الطريق الصراط كلهم مؤمنون لكن عصاة المؤمنين هم الذين تخطفهم النار. إيه أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم يفصلون قبل الصراط. ما يمر الصراط لا ما يعبر الصراط إلا من عبر الصراط في الدنيا لكن من عبره على سبيل على وجه سليم عبر. ومن كان يتعثر بالمعاصي فهو الذي يخطر. من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. نعم ما إعرابها؟
2: نعم
0: نعم
2: إعرابها
0: يا إخواني لا خلكم على صف واحد عشان الأسئلة تكون منتظمة شوي ما هو بس من جاء جلس. نعم
2: إعرابها.
0: اي نعم
2: مفعول به.
0: نعم ولا مبتدأ. نعم حرف جواب حرف جواب أظن وقفنا على هذا. أنا وقفوهم. طيب اهدوهم إلى صراط الجحيم. أحمد ما المراد بصراط الجحيم؟ طريق الجحيم يعني الطريق الذي يوصل إلى الجحيم وذلك يوم القيامة. نعم نأخذ فوائد الآيات. أظن قال الله تعالى قل نعم وأنتم داخلون في هذه الآية الكريمة دليل على أهمية جواب هؤلاء الذين يتساءلون إذا ماتوا وكانوا ترابا وعظاما أيبعثون أو لا. ووجه ذلك أن الله أمر نبيه أمرا خاصا بجوابهم، وقد ذكرنا فيما سبق أن الله إذا أمر نبيه بأمر خاص فإنه دليل على أهمية ذلك الأمر، لأن الأصل أن جميع القرآن قد أمر أن يبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإذا جاءت آية يقول الله فيها قل، فهذا أمر خاص بتبليغها، أمر خاص بتبليغها، فيدل على العناية بهذا الشيء وأنه ذو أهمية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب الرد على شبهات أهل الباطل، لأن الله لم يقل اتركهم بل قال قل نعم وأنتم داخلون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المكذبين بالبعث يحشرون يوم القيامة صاغرين لقوله وأنتم داخلون. وقد ذكرنا أثناء التفسير عدة آيات تدل على أنهم يحشرون يوم القيامة أذلة، كما قال تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. ومن فوائد الآية أن المؤمنين بذلك يحشرون يوم القيامة أعزة، ووجهه أنه إذا كان جزاء هؤلاء المكذبين أن يحشروا صغار على وجه الصغار والذل، فإن العكس يكون بالعكس، الجزاء من جنس العمل، فيحشر المؤمنين يوم القيامة أعزة. نعم. ثم قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة، إلى آخر الآيات. يستفاد من هذه الآيات أولا بيان قدرة الله عز وجل، حيث تخرج الخلائق كلها بزجرة واحدة، هذه واحد، وتخرج الخلائق كلها فورا بدون تأخير، ففيه دليل على القدرة من وجهين: الوجه الأول عدم تكرار الأمر، والوجه الثاني سرعة الائتمار والامتثال لأمر الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس يخرجون يوم القيامة فينظرون إما من نظر العين أو من الانتظار، وأيا كان فإنه يدل على أنهم يخرجون إلى أمر غريب، لأنهم كانوا في الأول في قبور. أرجو الإخوان إني أن يصطفوا، خلوهم الصفوف، هذا اللي جاء الأخير يقوم في الصف. نعم. يدل على أنهم يخرجون إلى أمر لم يكونوا يألفونه، لأنهم كانوا بالأول في قبورهم ثم حشروا إلى شيء غريب لم يكونوا يعرفونه من قبل، لقوله: فإذا هم ينظرون. ومن فوائد الآيات أن هؤلاء المكذبين يدعون يوم القيامة بالويل والثبور والهلاك، لقولهم: يا ويلنا هذا يوم الدين، كما قال الله تعالى في آية أخرى: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. طيب. ومن فوائد الآيات تحقق هذا القول، وأنه أمر واقع كالحاضر، لقوله تعالى: وقالوا يا ويلنا، فعبر عن المستقبل الماضي لتحقق وقوعه. ومن فوائد الآيات أن الناس يحشرون يوم القيامة فيجازون على أعمالهم، يؤخذ من قوله: هذا يوم الدين، وتكون هذه النتيجة للخلائق، أن يحشروا يوم القيامة وأن يجازوا على أعمالهم، وأن يكون هذا الجزاء نهائيا ليس وراءه عمل ولا دونه أجل، لقوله هذا يوم الدين. ومن فوائد الآيات أن يوم القيامة يوم فصل، أي حكم بين الناس وتميز من بعضهم عن بعض، لقول هذا يوم الفصل. ومن فوائد الآيات أيضا تقريع هؤلاء المكذبين، لقوله الذي كنتم به تكذبون. ووجه التقريع أن الإنسان إذا شاهد ما كذب به سوف يقول لمن حمله على هذا التكذيب أو وافقه عليه: شوف انظر اللي أنت أمس تقول أنه كذب ولا يقع، انظر إليه لأنه واقع. فيكون في ذلك زيادة في التحسر والندم على عدم التصديق لهذا اليوم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس يوم القيامة يميز بعضهم من بعض، ويجمع بعض الأصناف والأشكال والنظر إلى بعض، لقوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وهذا من الفصل الذي ذكر الله في قوله هذا يوم الفصل. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين لا ينفعهم اجتماعهم وحشر بعضهم إلى بعض، كذا أنبأ الله، لقوله تعالى في آية أخرى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. في الدنيا إذا شاركك أحد في العذاب نفعك، إما بأن يتحمل عنك جزءا من هذا العذاب، وإما أن تتسلى به، لأن وقوع المصائب على غيرك تسليك وتساعدك على تحمل هذه المصيبة والصبر عليها. كما قالت الخنساء في أخيها صخر: وما يبكون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه بالتأسف. طيب يرحمك الله. قال الله تعالى ومن فوائد الآية الكريمة إهانة هؤلاء المشركين بحشر أصنامهم إلى النار. وجه ذلك أن إهانة المعبود إهانة للعابد. وأنا أضرب لكم مثلا: لو أن سيدا تحته رقة، أو رجلا تحته عائلة، أهين هذا الرجل الذي تحته العائلة أو الرجل الذي تحته الرقة، فإن ذلك إهانة للعائلة وللأرقة، لأنهم يقولون هذا كبيرنا وعظيمنا الذي نعظمه، فإذا أهين فهو إهانة لنا، وإن لم يكن إهانة حسية لكنها إهانة نفسية معنوية. فتهان هذه الأصنام إهانة لعابديها. ومن فوائد الآية الكريمة جواز ذكر العموم وإن دخل فيه من ليس فيه إذا بين في موضع آخر. ويتفرع على هذا أنه لا يشترط في البيان مقارنته للمبين، لأن البيان الذي يمتنع في البيان هو تأخيره عن وقت الحاجة، فإذا بين في وقت الحاجة زال هذا المحظور. وهذا قد بين في آيات كثيرة من القرآن بأن المؤمنين لا يدخلون النار: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وكل الآيات التي في وعد المؤمنين والمتقين تمنع من دخول هؤلاء في النار وإن كانوا يعبدون من دون الله. ومن فوائد الآيات الكريمة أن هؤلاء المكذبين المشركين يحشرون إلى طريق جهنم، كما أنهم في الدنيا اختاروا طريق أهل النار، فإنهم في الآخرة يجازون بمثل ذلك، فيدلون إلى طريق الجحيم ويصدون عن طريق أهل النعيم. ثم قال عز وجل وقفوهم هذا درس الجديد بحث إيش البحث أي هو طلب تأجيلها إلى الخميس الآخر. طيب يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. قال احبسوهم عند الصراط. الأمر من الله عز وجل والخطاب للملائكة فيما يظهر، لأن الملائكة هي التي تدبر الخلائق بأمر الله، فيقال للملائكة قفوا هؤلاء المكذبين المشركين بالله، قفوهم يعني وقفوهم أي احبسوهم. إنهم مسؤولون عن جميع أقوالهم وأفعالهم. وكلمة إنهم مسؤولون إما أن تكون كما قال المؤلف عامة، يعني إنهم مسؤولون عن أقوالهم وأعمالهم وشركهم وانحرافهم وعن كل أحوالهم، أو إنها مبينة بقوله ما لكم لا تناصرون، فيكون المسؤول عنه شيئا واحدا، وهي أنهم يوقفون ويسألون هذا السؤال توبيخا وتقريعا كما قال المؤلف ويقال لهم توبيخا ما لكم لا تناصرون لا ينصر بعضكم بعضا. فالآية في الحقيقة محتملة لمعنيين. المعنى الأول إنكم مسؤولون عن أي شيء، عن كل الأحوال والأعمال، أو إنكم مسؤولون هذا السؤال وهو ما لكم لا تناصرون. وأي كان ففي الآية توبيخ وتهكم بهم، حيث قال لهم ما لكم لا تناصرون اليوم، كنتم في الدنيا تتناصرون، والذي ينصر هم العابدون ينصرون هذه الأصنام، كما مر علينا في آخر سورة ياسين لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محرون. فالعابدون ينتصرون للآلهة كما قال أبو سفيان قبل أن يسلم في غزوة أحد، قال أعلو هبل يفتخر به وينتصر له. فيقال لهم قيامة ما لكم لا تناصرون، يعني أي شيء لكم يمنعكم من التناصر؟ والجواب واضح يفيده قوله بل هم اليوم مستسلمون منقادون أذلة. وهذه الجملة المصدرة ببل تفيد الانتقال من أسلوب إلى آخر، يعني أنهم لا يتناصرون لأنهم اليوم مستسلمون، هم وأصنامهم أذلة صاغرون. قال المؤلف رحمه الله ما لكم لا تناصرون لا ينصر بعضكم بعضا كحالكم في الدنيا بل هم اليوم مستسلمون. الاستفهام في قول ما لكم لا تناصرون المراد به التوبيخ والتهكم، يعني أين نصر بعضكم بعضا الذي كان في الدنيا، أفلا تتناصرون اليوم؟ والجواب لا يمكن أن يتناصروا لأنهم أذلا مستسلمون. بل هم اليوم مستسلمون أي منقادون لحكم الله فيهم جزاء ولحكم الله تعالى فيهم قدرا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني أقبل بعضهم اتجه بعضهم إلى بعض، وجملة يتساءلون حال من الفاعل والمجرور، الفاعل في بعضهم والمجرور في على بعض. أقبلوا يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا تلاوما وتخاصما، فصاروا بعد أن كانوا في الدنيا على وفاق وأخلاء صاروا في الآخرة أعداء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يتساءلون يسأل بعضهم بعضا على وجه التوبيخ والإنكار، يقول يتخاصمون قالوا أي الأتباع منهم للمتبعين إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين عن الجهة التي كنا نأمنكم فيها نأمنكم منها لحلفكم أنكم على الحق

يقول بعضهم لبعض وهم الأتباع يقول إنكم كنتم، إنكم الخطاب للذين اتبعوا للمتبوعين، كنتم يعني في الدنيا، تأتوننا يعني في خطابكم لنا ودعوتكم إيانا عن اليمين عن المجاوزة، يعني تأتوننا إتيانا صادرا عن اليمين. فما المراد باليمين؟ قيل إن المراد باليمين الحلف لقوله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم جمع يمين. فمعنى عن اليمين عن الحلف، أي أن المتبوعين يحلفون للأتباع أنهم على حق، وهذا كقول الله تعالى عن الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقيل إن المراد باليمين الخير من اليمين وهو التفاؤل، يعني أنكم تعيدوننا خيرا وتقولون اتبعونا، فإنكم إن اتبعتمونا نلتم العزة والغلبة، فتعيدوننا بالخير وأنتم كاذبون علينا. وقيل المراد باليمين القوة كما في قوله تعالى فأقبل عليهم ضربا باليمين، فأقبل عليهم ضربا باليمين أي بالقوة. وقيل باليد اليمنى، على كل حال فراغ عليهم ضربا باليمين. أحسن. طيب، إذن باليمين فيها ثلاث تقوى: القول الأول الحلف، الثاني الخير، الثالث القوة. والحقيقة أن كل هذه الوجوه واقعة من المتبوعين، فهم يقسمون لأتباع أنهم على حق، وهم يتكلمون معهم عن طريق القوة لأنهم متبوعين، وهم كذلك يعيدونهم بالخير، يقول اتبعونا تكن لكم العزة والغلبة وما أشبه ذلك. فالآية شاملة لهذه الوجوه الثلاثة، يعني يقول الأتباع للمتبوعين إنكم تأتوننا عن هذه الجهة، اليمين الحلف أو القوة أو الخير. المؤلف رحمه الله يقول في تفسيرها عن الجهة التي كنا نأمنكم بها، وكلامه هذا صالح للوجوه الثلاثة، لأن الناس يؤمنون إذا حلفوا، ويؤمنون إذا وعدوا بالخير، ويؤمنون إذا كانوا أقوياء، لأن الغالب أن الضعيف يرى أن القوي على حق، وأنه وبلغ هذا المركز أو هذه المرتبة لكونه محقا. قال الله تعالى قالوا أي المتبع إيش؟ أي المتبعون، عندكم المتبعون أي المتبعون، يعني كل حال المتبعون أوضح، التعبير بالمتبعون أوضح من المتبعون، لأن المتبعون قد يقرأه الإنسان المتبعون يعني الأتباع، والواقع أن الذي قال هم المتبعون. قالوا أي المتبعون لهم بل لم تكونوا مؤمنين، وإنما يصدق الإضلال منا أن لو كنتم مؤمنين فرجعتم عن الإيمان إلينا. يعني قالوا أي المتبوعون لهؤلاء الأتباع بل، الإضراب هنا لإبطال ما ادعوا في قولهم إنكم كنتم تأتوننا على اليمين، يعني بل لم نأتكم على اليمين ولكنكم لم تكونوا مؤمنين، ولو كنتم مؤمنين لصدق قولكم إنا أضللناكم، أما أنكم غير مؤمنين.

0: من الأصل فالجناية منا عليكم ولا منكم على أنفسكم؟ ها؟ أما فهمت المعنى؟ قال المتبوعون بل لم تكونوا مؤمنين، لأنهم هم ادعوا، أي الأتباع ادعوا أن هؤلاء المتبوعين هم الذين أضلوهم، أضلوهم بالقوة أو بوعد الخير أو باليمين أو ما أشبه ذلك. فقال لهم المتبوعون بل، يعني لا حقيقة لما قلتم، لأن بل للإبطال، لم تكونوا مؤمنين أصلا حتى نضلكم. والإضلال إنما يصدق لو ورد على مؤمن فأضله من أضله، أما لو كان غير مؤمن من الأصل فالجناية منه على نفسه وليست الجناية من غيره عليه. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله، يقول بل لم تكونوا مؤمنين، وإنما يصدق الإضلال منا متى؟ أن لو كنتم مؤمنين فرجعتم عن الإيمان إلينا. تبرأ المتبوعون الآن من إيش؟ من الأتباع، وجعلوا اللوم على من؟ على أتباع أنفسهم. قالوا لا مثل كما يقول الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هؤلاء المتبوعون يقولون كما قال الشيطان، يقولون إنكم للأتباع أنتم الذين أضللتم أنفسكم، أما نحن فلم نضلكم لأننا لم نخاطب قوما مؤمنين فأضللناهم بعد إيمانهم، إنما نخاطب قوما انقادوا إلى الكفر باختيارهم فاللوم عليهم لأنفسهم، أما نحن فلا. وهذا مبين لقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نعم إيش؟ نعم تحشر الشمس، تحشر مع يوم القيامة مع عابديه وتلقى في النار، يعني نفس القمر والشمس كذلك وكل ما يعبد من دون الله، ما يستثنى من ذلك إلا من سبقت له الحسنى فقط. نعم لا هم نعم هم لا شك انه ان من سن في سنه سيئه فعليه وزره وزر من عمل بها الى يوم القيامه، لكن هؤلاء قد اتتهم الرسل وبينت لهم وفضلوا هؤلاء الضلال على الرسل. ولهذا قال الله تعالى في سوره 7 وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون. اي نعم هذا والله أعلم فيما إذا لم يكن دعوة الرسل، أما مع دعوة الرسل فهؤلاء هناك عندهم الرسل تأتي بالآيات التي لا يقدر عليها البشر ويبينون لهم الحق ثم يقولون لا نقبل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقبل

0: ما كان لنا
1: تقرب شوية أنت، ترى كونكم صفوف أحسن عشان توزيع الأسئلة. نعم.

0: بس. الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. قوله تعالى قفوهم ما معنى؟ أوقفوهم أي احبسوهم واقفين على الصراط. نعم، الجملة في قوله إنهم مسؤولون شاك، محلها مما قبلها لأن ما قبلها مبتدا تكون خبر.
1: حال من فاعل بعضهم،
0: حال مين؟
1: من فاعل أقبل بعضهم.
0: لا،
1: مجرور.
0: لماذا لا نقول استنافية لبيان ما لبيان السبب في إيقافه؟ جملة استنافية لبيان السبب في إيقافه. نعم
1: مصلحة.
0: لا مصلحة. قوله ما لكم لا تناصرون، غانم ايش معنى الآية؟ والاستفهام هنا وغير هذا. نعم وغير هذا تهكم به للتحكم مع التقرير والتوبيخ. طيب قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، أخذنا فوائد؟ ها ما أخذنا، ظهر ما أخذنا. قال الله عز وجل فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. في هذه الآية وما بعدها فوائد. أولا أن هؤلاء المكذبين إذا ساقتهم الملائكة إلى النار فإنهم يهينونهم عدة إهانات، فيقفونهم على الصراط يعني عنده. وأنتم تعلمون أن الإيقاف وقل قف اذهب امش وما أشبه هذا، تعلمون أن هذا فيه إهانة للإنسان حيث يكون بيد غيره كالآلة. ومن فوائدها أيضا أنهم يهانون إهانة أخرى معنوية، فيقال لهم ما لكم لا تناصرون، يعني أي شيء يمنعكم اليوم من التناصر بعد أن كنتم في الدنيا تتناصرون. وفي هذا من الإهانة والتوبيخ والتنديم ما هو ظاهر. ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء في ذلك الموقف أذلة مستسلمون، كما قال بل هم اليوم مستسلمون، وكانوا في الدنيا مستكبرين لا يقبلون الحق بل يجادلون ويقدمون رقابهم للقتل ضد الحق والعياذ بالله، لكنهم في الآخرة مستسلمون. ومن فوائد الآيات الكريمة هذه الآيات أن هؤلاء المكذبين يلوم بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، بل قال الله تعالى في آية أخرى ويوم القيامة يكفر بعضكم بعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، لقوله قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين. ومن فوائدها بيان الأساليب التي يستعملها المضللون، الأساليب التي يستعملها المضللون وأنها أساليب متنوعة، تارة بالقوة وتارة بالتغرير والتلطف والإعادة بالخير، وتارة بالتغرير بالتوكيد على أن ما هم عليه حق. وإذا رأيت إلى واقع النصارى اليوم وغيرهم من أهل الضلال المضلين عرفت كيف تنطبق هذه الآية على هؤلاء الدعاة إلى الشر. فالنصارى مثلا المضللون الذين يسمون أنفسهم بالمبشرين وهم صادقون، لكننا نقول إنهم يبشرون بالعذاب الأليم. يعيدون الناس الخير ويفتحون المدارس ويغدقون الأموال على الناس من أجل إيش؟ من أجل تضليلهم وإخراجهم، ويستغلون فرصة الفقر والجهل في مثل هذه الأمور. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المتبوعين يعيدون التوبيخ على التابعين، حيث يقولون لهم بل لم تكونوا مؤمنين، فالبلاء من عند أنفسكم لا من عندنا. وفي هذا ومن فوائد الآية أيضا أن من لم يكن إيمانه راسخا فإن الدعاية الباطلة تؤثر عليه، لأن المؤمن إيمان راسخا لا تضلله الدعاية، ولا يمكن أن يتحول عن إيمانه الذي كان عليه لقوله بل لم تكونوا مؤمنين، ولو كنتم مؤمنين حقا إيمانا ثابتا ما أثر عليكم إضلالنا. المؤمن يرضى أن يموت ولو بأن يلقى من شاهق، ولا يكفر بالله عز وجل، لكن الذي إيمانه مهزهز غير ثابت ولا راسخ، هذا هو الذي تضلله هذه الدعايات. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان. هذا مبتدأ الدرس، ها بحث لمن؟ ها هو ما ادري جابه ولا اتيت بها. طيب تقرا علينا، يلا اقرا ما يطول اخاك.

0: الخامسة السعير. قال تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. سورة الإنسان الآية الرابعة.
1: طيب فيها دليل هذه الآية؟ فيها دليل على أن السعير من أسماء النار؟ إذن قل الأغلال أيضا من أسماء. لا لكن فيه شيء، فيه آية أصرح من هذا، هو صحيح اسمه، لكن في آية لو كنا نسمع ونعقل فما كنا في أصحاب السعير. هذه أوضح. إذا كانت تبدله الآن اكسب اكسب. نعم، وقالوا كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذه في سورة الملك، ما دي عدى أي آية؟ ايه اتفرح ما في الملك. ها تأكد. طيب، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. آية 10 الملك.

0: قال تعالى كلا إنها لظى سورة المعارج آية الآية 15 السابعة هاوية قال تعالى
1: الآية إيش؟ بين
0: سورة المعارج الآية 15
1: لا الآية 15
0: الآية 15
1: لا الخامسة عشرة عشرة أنت قلت بالأول الخامسة عشرة وذي كثير من الناس يغلطون فيها يؤنث الجزء كلاهما نعم الخامسة عشرة
0: الآية الخامسة عشرة السابعة هاوية قال تعالى وأما من خفت موازينه فهو قومه هاوية سورة القارعة الآية التاسعة
1: طيب لو قالك من قال إن هذا اسم مثل النار؟ إيه هاوية لو إيه حسنت هذه هي اللي تبينه ولهذا وجه الدلالة حذفت وما أدراك ما هي نار حامية هذه ينبغي أن تلحق طيب هل هذا هي الحميم الماء الحار لأنها ثم في النار يستطيل الآية على هذا يسجرون في النار ثم في النار يسجرون يسحبون في النار سده ثم في النار يسجرون الظاهر أن الحميم هذه إنما تكون من أسماء النار إلا كان هما ما ورد في القرآن في موضع آخر يطوفون بينها وبين حميم الآن ما يدل عليهم من أسماء النار ها؟ هذا فليذوقوا حميم وغساق ما يدل عليهم أيهم بس ما هي بصريح
2: ثم صبوا فوق رأسي من عذاب
1: الحميم من عذاب النار إيه هذه أقرب منه هذه أقرب وهي فيها يا الله نفسي منها شيء وشيء إلا لكن من عذاب الحميم من عذاب النار بس في نفسي منها شيء والله. هذه لو حطت عليها علامة استفهام حتى نتابع نتأملها نشوف نعم حط عليها علامة استفهام تعرف علامة استفهام ترى كم عددت الآن؟ لا واجد اسمع خلاص لا تدورون الآن هذه ناخذها توزع وفيها أسماء غير هذه أسماء كثيرة في أسماء مو باسم واحد في أسماء
2: حق الصاخة
1: لا هذه اسم يوم القيامة طيب على كل حال هذه أسماء لكن ولو كملوا ترى فيه كتب تعتني بهذا الشيء تتابع التخويف من النار لبرجب رغم تعتني بها

0: على كل هذه هي أكثر من هذا، أكثر من هذا تأملوها وتجد. بس دورها هو الآن فتح لنا الباب جزاه الله خير، وهو بسبق الحائض تفضيلا، والباقي بعد عليك. أقول الظاهر التخويف من النار يمكن يذكر أسماء ابن رجب ما ذكر. ابحث عنه. قال الله عز وجل وأقبل قالوا بل لم تكونوا، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. وما كان لنا عليكم من سلطان، إعراب هذه الجملة واضح أن ما نافية وكان فعل ماضي ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ومن سلطان اسمها مؤخر مجرور بحرف من الزائد إعرابا، ولنا خبر مقدم، خلافا لمن قال إنما حجازية وكان زائدة، لأنك لو قلت وما لنا عليكم من سلطان لصح الكلام، لأن كان هنا مراد وجودها، لأنها تدل على فعل أو على زمن مضى، بخلاف ما لو سقطت فإنها لا تدل على الزمن الماضي، فإن الجملة لا تدل على الزمن الماضي، فيتعين هنا أن تكون ما نافية وكان فعل ماض غير زائد. قول ما كان لنا عليكم من سلطان، قال المؤلف رحمه الله أي من قوة، قوة وقدرة تقهركم على متابعتنا. واعلم أن السلطان بمعنى السلطة، بمعنى السلطة، وهو في كل موضع بحسبه، فتارة يراد بالسلطان العلم كما في قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان، أي من دليل وبرهان، وتارة يراد به القدرة والقوة والغلبة كما في هذه الآية، يعني ليس لنا عليكم سلطان نقهركم حتى تتبعونا، بل أنتم اتبعتمونا باختياركم وإرادتكم. فكأنهم يقولون لا تلوموننا أو لا تلومونا ولوموا أنفسكم، كما قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فهؤلاء المتبوعون يجعلون اللوم كله على الأتباع، ونحن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن اللوم يكون على الأتباع وعلى المتبوعين. أما المتبوعون فإنهم زينوا لهم أعمالهم ودعوهم واستضعفوهم واستبلهوهم حتى أملوهم إلى الباطل، وأما الأتباع فإنهم لم يجبروا على ذلك ولم يسخروا عليه، بل هم الذين تبعوا هذا باختيارهم، فكان على كل واحد من اللوم ما يتناسب وفعله. بل كنتم قوما طاغين ضالين مثلنا، بل هذه للإضراب الانتقالي لا لإبطال ما سبق، بل الانتقال من شيء إلى آخر، فكرروا عليهم الآن، قالوا بالأول بل لم تكونوا مؤمنين، وقالوا بالثاني بل كنتم قوما طاغين، والطاغي هو الذي تجاوز حده، كما قال الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما تجاوز حده، فهم يصفونهم بأنهم طاغون أي مجاوزون لحدهم الذي ينبغي أن يكون عليه، وهو اتباع الرسل لا اتباع هؤلاء المضلين. وقول مؤلف ضالين فيه نظر، لأن الطغيان أمر زائد على الضلال. فالصواب أن الطغيان بمعنى إيش؟ المتجاوزون للحد الذي ينبغي أن يكون عليه من اتباع الرسل. فحق وجب علينا جميعا قول ربنا. حق علينا أي ثبت ووجب وصار حقا ليس فيه ظلم ولا باطل. قول ربنا يعني أن كل من خرج عن طاعة الله وكذب بآياته فهو في النار. وقوله قول ربنا نعم قول ربنا بالعذاب أي قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا على ما قال المؤلف هو المراد بقولهم قول ربنا، وكأنه يشير إلى قوله تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولكن الظاهر أن المراد بقول الله المشار إليه هو قوله لإبليس لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. لأن الآية التي أشار إليها المؤلف فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى قدر بحكمته أن يملأ النار من الكافرين، لكن ليس فيه الخطاب الموجه للشيطان وأتباعه لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، فإن هذا هو الذي فيه الوعيد المباشر لمن اتبع الشيطان. فتفسير قوله هنا بالآية الثانية أولى من تفسيره بما قال المؤلف. ثم قال إنا لذائقون، إنا جميعا لذائقون العذاب بذلك القول. وش بعده؟ ونشأ الليل ونشأ عنه قولهم فأغويناكم، المعلل بقوله إنا كنا غاوين. نعم المعلل بقولهم. طيب نمر عليه الآن. يقول نعم فحق علينا قول ربنا. علينا الضمير يعود على الاتباع والمتبوعين. إنا لذائقون أيضا الضمير يعود على الأتباع والمتبوعين، كأنهم يقولون إننا لم نخلص أنفسنا فكيف نخلصكم. ثم قال فأغويناكم يعني جعلناكم من أهل الغي بصدكم عن طريق الرشد. إنا كنا غاوين هذا تعليل لقوله فأغويناكم. وهنا عندكم المعلل بقوله أي بقوله تعالى، ويصح أن يقول المعلل بقولهم أي بقول هؤلاء الذي نقله الله عنه. فتذكير الضمير له وجه يعني إفراده، وجمعه له وجه. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، هذا من قول الله. فإنهم أي الأتباع والمتبوعون أي الأتباع والمتبوعين يومئذ يوم القيامة في العذاب مشتركون أي لاشتراكهم في الغواية، يعني أن هؤلاء مشتركون في العذاب، كل يعذب بقدر ذنبه ولا يظلم ربك أحدا. ولا يمكن أن يسلم الأتباع من التبعة ولا أن يسلم المتبوعون من التبعة، لأن هؤلاء انقادوا للضلال باختيارهم، وهؤلاء خدعوهم وغروهم، فكان على كل واحد من العذاب ما يستحقه وإن اشتركوا في أصله. قال الله تعالى إنا كذلك كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين. إعراب هذه الجملة إن واسمها، وجملة نفعل خبرها، وكذلك الكاف اسم بمعنى مثل منصوبة على المفعولية المطلقة، يعني إنا نفعل مثل ذلك الفعل بالمجرمين. وهذا التركيب يرد كثيرا في القرآن، ولكن إعرابه كما قلت أن تجعل الكاف اسما بمعنى مثل، وأن تجعلها منصوبة على أنها مفعول مطلق بالفعل الذي يليها، أو نعم والغالب أنه يليها. إنا كذلك أي كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين، وهذا يدل على أن هؤلاء كانوا مجرمين لأنهم استحقوا من العذاب ما استحقه غيرهم، كما قال نفعل بالمجرمين غير هؤلاء أي نعذبهم التابع منهم التابع منهم والمتبوع. والله أعلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا قوة. سكت منهم. نعم. نعم. لا أدري. لا أدري. نعم.
1: الذين يظنون من
0: المسلمين يعني ضلال ليس لا يؤثر الكفر من أتباع الشيعة،
1: هل
0: يعني
1: عليه ذنب؟
0: هل على
1: إيش؟ على الأتباع،
0: على
1: ذنب؟
0: معلوم.
1: لا لكنهم
0: جهال، حتى إذا كانوا جهال جهلا يعذرون به بحيث لم يبين لهم الحق فأمرهم إلى الله، ما نعلم. وأما إذا كانوا جهالا جهلا لا يعذرون به بأن قيل لهم الحق في كذا ولكن قالوا نتبع ما كان عليه آباؤنا وعلماؤنا فهم غير معذورين. نعم. لا لا، لأن السياق يكون خاص بقوم معينين، هذا السبب. نعم. على كل حال هم يتبعون من يثقون به، لكن في مسألة الكفر مثل لو جاء مثل ولنفرض هذه في الرافضة مثلا الذين يسبون أبا بكر وعمر وسائر الصحابة إلا نفرا قليلا، إذا قيل لهم كيف تسبون أبا بكر وعمر كيف تسبون الصحابة إلا نفرا قليلا، ليس لهم حجة أن يقول تبعنا مشايخنا وعلماءنا، لأن هذا واضح الضلال فيه واضح. أما ما لم يكن الضلال فيه واضح فقد يعذر، أي أقول ما لم يكن الضلال فيه واضحا فقد يعذر الإنسان، لأن يقول هذا قدر استطاعتي وأرى أن هذا أصل، لكن مع ذلك نقول يجب عليك أن تتحرى إذا جاءك من يقول هذا هو الصواب، فأن تناقشه بما تستطيع إن كنت ما تستطيع، وإلا تحيله على الشيخ الذي تبعته. نعم. هذه تأتي إن شاء الله بالفوائد، تأتي بالفوائد. نعم.
2: شيخ في الدرس الماضي قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أعرب يتساءلون حال من فاعل بعضهم ومن جر مجرور على بعض، كيف يكون حال من جر مجرور؟
0: من المجرور.
2: من المجرور؟
0: إيه.
2: كيف يكون تقدير؟
0: تقدير يعني أنهم هؤلاء وهؤلاء كل يسأل الآخر. نعم. إيش الفرق بينها أنها أوصاف متعددة، أوصاف متعددة. تقول مثلا لهذا الرجل إنه كاذب إذا كان يتحدث بكذب، وعاصي لأن الكذب معصية، وفاسق لأن الكذب يؤدي إلى الفسق. أوصاف متعددة، يعني يصح أن يوصف الواحد بعدة أوصاف، أليس كذلك؟ إيه نعم. نعم متعلقة بحال. طيب نقول قوله تعالى وما كان لنا عليكم من سلطان، ما المراد بالسلطان؟ لنا
2: قوة وقدرة على نصر.
0: على إيش؟
2: على إضلالكم.
0: على إضلالكم نعم. قوله تعالى بل كنتم قوما طاغين. خالد ما الذي نصب طاغين؟

0: ما تعرف؟ عبد الرحمن بن داود صفة لقوما. طيب صح. ما معنى طغينا خالد؟ نعم، قوله تعالى فحق علينا قول ربنا، ما المراد بهذا القول يا عيسى؟ لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. طيب، والمؤلف يرى أنه نعم ها لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. طيب، قوله فأغويناكم إنا كنا غاوين، الجملة إنا كنا غاوين محل من مما قبلها في المعنى تعليل، تعليل المسألة. طيب، وغاوين ما إعرابها؟
1: غاوين خبر.
0: خبر إيش؟
1: خبر إن واسمها غاوين خبر.
0: كيف؟
1: إن هذه إن واسمها غاوين خبر.
0: خبر إنه منصوب؟
1: لا، إن واسمها لا، خبر خبر كان.
0: خبر كان في قوله
1: كن.
0: طيب، في هذه الآيات عدة من الفوائد. أولا، تبرؤ كل من التابع والمتبوع يوم القيامة من هؤلاء الضلال، فالمتبعون أو الأتباع يجعلون اللوم على المتبوعين، والمتبوعون يجعلون اللوم على الأتباع. وفيها أيضا من فوائدها أن المتبوعين ليس لهم سلطان يكرهون به الأتباع، بل الأتباع هم الذين اختاروا لأنفسهم الضلالة. وفيه دليل على أن هؤلاء المشركين والكافرين أعلم بالواقع من الجبرية وأشباههم الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، فإن هؤلاء يقرون بأن الإنسان يفعل باختياره بقوله وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. ومن فوائدها أن الأتباع يوم القيامة لا ينتفعون باتباع المتبوعين، بل إن المتبوعين يوبخونهم على طغيانهم ويقول أنتم الذين تجاوزتم الحد بترككم اتباع الرسل ثم اتباعنا. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات قول الله عز وجل، وأنه يقول لقوله فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. والقول هو الكلام الذي يستفاد منه فائدة، فيدل ذلك أو يتفرع على ذلك أن كلام الله بحرف وصوت كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا للأشعرية الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وأن ما يسمع من هذه الحروف والصوت فإنما هو مخلوق خلقه الله تعالى تعبيرا عما في نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة إقرار المكذبين للرسل بالربوبية لقولهم فحق علينا قول ربنا، ويتفرع على ذلك الرد على عامة المتكلمين الذين يفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية فقط، فيقولون إن التوحيد هو أن تؤمن بأن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في صفاته لا شبيه له. ففي هذه الجمل الثلاث لم يذكروا توحيد الألوهية، يعني لم يقولوا واحد في ألوهيته لا شريك له، وإنما جعلوا التوحيد ما يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الصفات فقط. على ما في هذا الكلام من إجمال ويحتاج إلى تفصيل، لكن فيه حذف توحيد الألوهية، وهذا التوحيد الذي زعم عامة المتكلمين أنه هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، لا شك أن المشركين كانوا يقرون به ولا ينكرونه، ومع هذا حكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وأراضيهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين من أتباع ومتبوعين كلهم ينالهم العذاب لقوله إنا لذائقون، أي ذائقون عذاب ربنا الذي حق علينا. ومن فوائد الآية الكريمة أن التحذير من مصاحبة أهل الغواية لقوله فأغويناكم إنا كنا غاوين، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مصاحبة الصاحب السوء، فقال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيعك وإما أن يحييك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق الشيء على سببه لقوله فأغويناكم، لأنهم ليسوا هم الذين أغووهم وإنما هم سبب إغوائهم، فإن الهداية والإضلال بيد من؟ بيد الله عز وجل، لكن هؤلاء كانوا سببا لإغواة هؤلاء فأضافوا الفعل إليهم في قولهم فأغويناكم إنا كنا غاوين. قال الله عز وجل في بدء الدرس الجديد فإنهم يومئذ يوم القيامة في العذاب مشتركون. قوله فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إن واسمها هي إنهم ومشتركون خبرها. في هذه الآيات عدة من الفوائد، أولا تبرؤ كل من التابع والمتبوع يوم القيامة من هؤلاء الضلال، فالمتبعون أو الأتباع يجعلون اللوم على المتبوعين، والمتبوعون يجعلون اللوم على الأتباع. وفيها أيضا من فوائدها أن المتبوعين ليس لهم سلطان يكرهون به الأتباع، بل الأتباع هم الذين اختاروا لأنفسهم الضلالة. وفيه دليل على أن هؤلاء المشركين والكافرين أعلم بالواقع من الجبرية وأشباههم الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، فإن هؤلاء يقرون بأن الإنسان يفعل باختياره لقوله وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. ومن فوائدها أن الأتباع يوم القيامة لا ينتفعون باتباع المتبوعين، بل إن المتبوعين يوبخونهم على طغيانهم ويقول أنتم الذين تجاوزتم الحد بترككم اتباع الرسل ثم اتباعنا. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات قول الله عز وجل وأنه يقول كقوله حق علينا قول ربنا إنا لذائقون. والقول هو الكلام الذي يستفاد منه فائدة، فيدل ذلك أو يتفرع على ذلك أن كلام الله بحرف وصوت كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا للأشعرية الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وأن ما يسمع من هذه الحروف والصوت فإنما هو مخلوق خلقه الله تعالى تعبيرا عما في نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة إقرار المكذبين للرسل بالربوبية لقولهم فحق علينا قول ربنا، ويتفرع على ذلك الرد على عامة المتكلمين الذين يفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية فقط، فيقولون إن التوحيد هو أن تؤمن بأن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في صفاته لا شبيه له. ففي هذه الجمل الثلاث لم يذكروا توحيد الألوهية، يعني لم يقولوا واحد في ألوهيته لا شريك له، وإنما جعلوا التوحيد ما يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الصفات فقط. على ما في هذا الكلام من إجمال ويحتاج إلى تفصيل، لكن فيه حذف توحيد الألوهية، وهذا التوحيد الذي زعم عامة المتكلمين أنه هو التوحيد الذي جاءت به الرسل لا شك أن المشركين كانوا يقرون به ولا ينكرونه، ومع هذا حكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وأراضيهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين من أتباع ومتبوعين كلهم ينالهم العذاب لقوله إنا لذائقون، أي ذائقون عذاب ربنا الذي حق علينا. ومن فوائد الآية الكريمة أن التحذير من مصاحبة أهل الغواية لقوله فأغويناكم إنا كنا غاوين، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مصاحبة الصاحب السوء، فقال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيعك وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق الشيء على سببه لقوله فأغويناكم، لأنهم ليسوا هم الذين أغوهم وإنما هم سبب إغوائهم، فإن الهداية والإضلال بيد من؟ بيد الله عز وجل، لكن هؤلاء كانوا سببا لإغواة هؤلاء فأضافوا الفعل إليهم في قولهم فأغويناكم إنا كنا غاوين. قال الله عز وجل في بدء الدرس الجديد فإنهم يومئذ يوم القيامة في العذاب مشتركون. قولوا فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إن واسمها هي إنهم ومشتركون خبرها، وفي العذاب متعلق بمشتركون، ويومئذ يجوز أن تكون متعلقة بمشتركون، ويجوز أن تكون متعلقة بحال من الضمير في إنهم. وقول يومئذ أي يوم إذ تقوم القيامة، فالتنوين عوض عن جملة، عن جملة محذوفة. وقوله فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، الضمير يعود على الأتباع والمتبوعين، يشتركون يوم القيامة في العذاب، أي في أصله، وإن كان بعضهم أشد عذابا من بعض، لقوله تعالى ولكل درجات مما عملوا. وهل اشتراكهم في العذاب يخفف عنهم؟ لا، لقوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. بينما الناس في الدنيا إذا اشتركوا في العذاب أو في المصائب فإن بعضهم يسلي بعضا ويقويه، لكن في الآخرة لا ينفع هذا، كل منهم يرى أنه أشد الناس عذابا والعياذ بالله، ولا ينفعه مشاركة غيره له. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، أي لاشتراكهم في غواية. تفسير المؤلف هنا تعليل لسبب اشتراكهم في العذاب، لأنهم اشتركوا في الغواية. إنا كذلك كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين. هكذا قدر المؤلف كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين، ويحتمل أن يكون المعنى إن كهذا الفعل نفعل بالمجرمين وهم مجرمون. وقول كذلك إعرابها أن نقول الكاف اسم بمعنى مثل، وهي في محل نصب على المفعولية المطلقة، أي مثل هذا الفعل نفعل. وقوله إن كذلك نفعل، وصف الله نفسه بالفعل على سبيل التعظيم، حيث عاد الضمير إليه بصيغة الجمع، ومعلوم أنه سبحانه وتعالى واحد، ولكنه وصف نفسه بهذا من باب التعظيم. وقول بالمجرمين، المجرم هو الذي اكتسب الجرم وهو الإثم، فكل مجرم فإن الله تعالى يفعل به هكذا، ولكن الجرم نوعان: جرم لا عمل صالح معه فهذا يفعل به هكذا قطعا وليس أهلا للعفو، وجرم معه عمل صالح فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال المؤلف إن كذلك كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين غير هؤلاء، أي نعذبهم، التابع منهم والمحبوب. إنهم أي هؤلاء بقرينة ما بعدهم، إنهم أي هؤلاء يعني الأتباع والمتبوعين، إذا قيل لهم لا إله إلا الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذا قيل لهم لا إله إلا الله، من القائل؟ القائل الرسل، بدليل قوله ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وربما نختار العموم، يعني إذا قالت لهم الرسل أو غيرهم، حتى غير الرسل ربما يصحهم ويقول قولوا لا إله إلا الله، ولكنهم

لا إله إلا أنا فاعبدون. ويرابها أن نقول لا نافع للجنس وإلهها اسمها وخبرها محذوف تقديره حق، وإلا أداة استثناء والله بدل أو لفظ الجلالة بدل من الخبر المحذوف. وقول لا إله إلا الله إله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود حبا وتعظيما الذي تأله القلوب وتنوب إليه وتخشع له. وإله يعني هذه الصيغة فعال بمعنى مفعول تأتي كثيرا في اللغة العربية مثل الغراس والبناء والفراش بمعنى المغروس والمبني والمفروش. وقول لا إله إلا الله، الله علم على الذات المقدسة لا يسمى به غيره، وهو أصل الأسماء، ولهذا تأتي أسماء الله تعالى غالبا تبعا له، ولا يأتي هو تبعا لغيره إلا نادرا. فالأكثر أن الأسماء كلها تأتي صفة لله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بسم الله الرحمن الرحيم، وربما يأتي هو تبعا لها في مثل إلى قوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات. فهنا أتت هذه الكلمة العظيمة الله تبعا لما قبلها. أين جواب إذا؟ جواب إذا يكبرون. ولكن قد يقول قائل لماذا لم تجزم؟ كيف جعلتموها جوابا لإذا ولم تجزموها مع أنها فعل مضارع؟ الجواب أن إذا حرف شرط غير جازم. وقول يستكبرون أي يتعالون كبرا وفخرا، فيرون أنهم أكبر من أن يقال لهم لا إله إلا الله، ويأنفون من ذلك أي من قول هذه الكلمة، لأنهم يرون في أنفسهم أنهم أعظم وأكبر. ولهذا قال يستكبرون أي يستكبرون عن قولها فلا يقولها، فلا يقولونها، ويستكبرون عمن قالها فلا يستجيبون له. فهم فكبرياءهم والعياذ بالله من الناحيتين، الناحية الأولى الاستكبار عن قول هذه الكلمة، والثانية الاستكبار عن استجابة من دعاهم إليها. ويقولون مع استكبارهم النفسي يقولون بألسنتهم أئنا في همزتيه ما تقدم، في همزتيه ما تقدم، ما الذي تقدم؟ أربع قراءات أو ست، أربع على حسب ما قال المؤلف، أن تحقق الهمزتين، أن تسهل الثانية، أن تدخل ألفا بينهما في حال التحقيق والتسهيل. طيب، يعني نقول أئن هذا تحقيق، أئن تسهيل، أئن تحقيق بإدخال الألف، أئن تسهيل بإدخال الألف. طيب، أئن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الاستفهام هنا للنفي، وأكدوا هذا النفي بقوله إنا لتاركوا، أكدوه بإن واللام، يعني هل يمكن أن نترك آلهتنا لهذا القائل الذي وصفوه بهذين الأمرين شاعر ومجنون، أي لأجل قول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن نترك آلهتنا من أجل قول هذا الشاعر المجنون. الشاعر هو من يقول الشعر، والمجنون ضد العاقل. ومن المعلوم أن قولهم هذا كذب، ومع كونه كذبا فهو متناقض. وجه التناقض أن الشاعر كيف يكون مجنونا، أو أن المجنون كيف يكون شاعرا؟ المجنون

0: يمكن أن يأتي بكلام نثر منتظم، فكيف يأتي بكلام نظم يهز المشاعر ويقال إنه صدر من شاعر؟ لكن والعياذ بالله العمى إذا حل في القلب صار الإنسان لا يدري ما يقول، ربما يقول قولا يتناقض وهو لا يدري. ومن المعلوم أن الله تعالى كذبهم في هذا القول، فقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون بل أنت أعقل العقلاء. فكذبهم الله عز وجل في قولهم هذا وهم بلا شك كاذبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعقل الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بقول ليس بالشعر، بل أتى بكلام الله عز وجل: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولهذا قال تعالى: بل جاء بالحق. بل هذه للإضراب، إيش؟ الإبطالي، أي بل كذبتم فيما قلتم، وإنما جاء أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق. والباء هنا للمصاحبة، يعني جاء مصحوب بالحق، فقوله حق وما جاء به أيضا فهو حق. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا من عند الله نقول هذا حق هو صادق، وما يشتمل عليه القرآن فهو حق وضده الباطل. فالحق هنا وصف لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه رسول الله، ووصف لما جاء به، فيكون وصفا للخبر والمخبر به. فخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا القرآن من عند الله نقول حق، وما جاء به أيضا فهو حق، وذلك لأن القرآن مشتمل على كمال العدل وكمال الصدق، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فتكون حقية هنا من جهتين: من جهة الخبر، ومن جهة المخبر به. الخبر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا من عند الله حق ليس فيه كذب. المخبر به أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فكله حق متضمن للحق ليس فيه باطل. ودليل ذلك قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالصدق وصف للأخبار، والعدل وصف للأحكام، والقرآن كله إما خبر وإما حكم، فخبره صدق وحكمه عدل. بل جاء بالحق وصدق المرسلين الجائين به وهو عن لا إله إلا الله. صدق أي النبي صلى الله عليه وسلم المرسلين الذين أرسلوا من قبله. وكيف صدقهم؟ نقول لتصديقه المرسلين وجهان. الوجه الأول أن مجيئه وقع مطابقا لما أخبروا به، فيكون ذلك تصديقا. هكذا غانم ماذا قلت؟ لما أخبروا به، طيب، فيكون مصدقا. كما لو قلت: سيقدم زيد غدا، فإذا قدم صار مصدقا لقولك، وصار مجيئه مستاقا لقولك. طيب، أيضا صدق المرسلين، أي قال إن الرسل صادقون، قال إن الرسل صادقون. وكلنا يعلم أن من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان: آمنا بالله وبرسل الله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سبقه يكون على هذين وجهين: أولا أن مجيئه تصديق لما أخبروا به من أنه سيبعث، وآخرهم من عيسى قال لقومه: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، والثاني أنه وصف ما جاءت به الرسل السابقون بإيش؟ بأنه صدق. طيب، جاء بالحق وصدق المرسلين قال الجائين به وهو أن لا إله إلا الله. الحقيقة أن في تفسير المؤلف لذلك شيء من القصور. لماذا؟ لأنه صدق المرسلين في هذا وفي غيره، وكأن المؤلف رحمه الله خصها بقول لا إله إلا الله بناء على السياق، حيث كان السياق في التحدث عن لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهة لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، أي صدقهم بأن لا إله إلا الله. ولكن الأولى الأخذ ليش بالعموم، صدقهم في هذا وفي غيره. ثم قال عز وجل إنكم فيه التفات لذائق العذاب الأليم. كيف؟ درس الثاني. إنكم لذائق العذاب الأليم. نعم، يقول فيه التفات. الالتفات أنه أن مقتضى السياق أن يقول إنهم لذائق العذاب، لأن هذا لأن الحديث كله جاء عن الغيب عن الغائب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فكان مقتضى السياق أن يقول إنهم لذائق العذاب الأليم، ولكن كان في السياق التفات من الغيبة إلى الخطاب. فما فائدة هذا الالتفات؟ ذكرنا فيما سبق أن كل التفات فإنه فائدة مشتركة، وهي تنبيه المخاطب، تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد سهى المخاطب أو القارئ، ولكن إذا تغير الأسلوب فإنه ينتبه، ينتبه لماذا تغير وما وجه التغير. فيشترك جميع الالتفاتات في كل موضع بأن المقصود بأن الغرض من ذلك التنبيه، ثم ينفرد في كل موضع بما يختص به. فهنا التفات من الغيبة إلى الخطاب، لأن الخطاب أبلغ في الزجر. إنكم لذائق العذاب الأليم أبلغ من إنهم لذائق العذاب الأليم. ولهذا إذا تأملنا قصة الخضر مع موسى، قال له أول ما عتب عليه قال له ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا، وفي الثاني قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فالخطاب لا شك أن فيه قرعا للذهن مباشرا، فيكون أشد وقعا من ضمير الغيبة، ويأتي إن شاء الله البقية. نعم، ها، وهي
1: يكون على سياق واحد،
0: أي
1: الالتفات يبعد
0: السآمة، تغير الفاظ. أي نعم، ربما يقال هكذا، ربما يكون هذا من الفوائد، أو تكون هذه داخلة في ضمن التنبيه، لأن الإنسان إذا تنبه تجدد نشاطه. نعم، نعم،
1: أقول شيخ، ما قالوا هذا في مقام يعني يسقط الإنسان فيه بخلاف الجبرية،
0: فإنه
1: لم يقل الله عز وجل
0: يوم القيامة وحاسب هذه المحاسبة فيفيضه. لكن من قال إن هؤلاء يقولون بقول الجبرية في حال الحياة؟
1: نعم،
0: من قال إنهم يقولون بقول الجبرية في حال الحياة؟
1: يعني ما أقول إنهم يقولون، لكن ما يبعد أيضا أن الجبرية،
0: هو الأصل أن قولهم هذا كان عن عقيدة حتى في حياتهم. هذا هو الأصل. نعم. نعم.
1: جميع الرسل.
0: نعم. نعم. سيأتي إن شاء الله بالفوائد هذه.

0: معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على قابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين
1: لذة بكسر لذة
0: لذة للشاربين لا فيها بول ولا هم عنها ينزفون.
1: بس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. من هنا المناقشة؟
2: فإنهم في العذاب
1: مشتركون. نعم
2: إنهم في العذاب مشتركون
1: يومئذ في العذاب مشتركون. قال الله عز وجل فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. ما موضع مشتركون من إعراب بندر؟
3: خبر
1: إن. وهل اشتراكهم هذا يهون عليهم العذاب؟
3: لا يهون عليهم.
1: ما الدليل؟
3: قوله تعالى
1: نسيت
2: قوله تعالى ولن ينفعكم
1: ولن
2: ينفعكم اليوم
1: ينفعكم أقول بضم العين
2: بالفتح
1: نعم
2: ولن ينفعكم اليوم
1: إذ ظلمتم أنكم في العذاب. نعم. وهل الاشتراك في العذاب في الدنيا يخفف منه؟ عبد الرحمن.
3: نعم يعني إذا كان الإنسان
1: مصيبة
3: غيره بمثلها
1: أو بأكثر منها يخفف عنه. نعم يخفف عنه. طيب هذا معلوم بطبيعة الإنسان، لكن هل لهذا شاهد من كلام ما سبق؟
3: استدلوا ببيت
1: استدلوا ولا استشهدوا؟
3: استشهدوا ببيت.
1: نعم.
3: وما
1: الخنساء في رثاء أخيها صخر
3: وما أبكي
1: وما يبكون
3: مثل أخي ولكن أصلي الناس عنهم بالتأسي ولولا كثرة الباكين حولي على أخوانهم لكثرت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن
1: نعم
3: أصلي الناس عنهم بالتأسي.
1: أحسن بارك الله. طيب يلا يا ليان إنا كذلك نفعل بالمجرمين. أعرب كذلك اسم بمعنى مثل ومحل من الإعراب منصوبة على النصب على أنها مفعول مطلق. وش التقدير؟ نعم قدرناه. كيف قدرناه؟ ويمر علينا كثيرا، ما هو هذا أول مرة. نعم لا نعم
4: إن كهذا الفعل نفعل
1: المجرمين. نعم إن مثل ذلك الفعل نفعل بالمجرمين. طيب يلا عليان أين خبر إن؟
4: جملة
1: أحسنت. قال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. من القائل يا فهد؟ إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. من القائل؟ إما الرسول أو غيره من طيب من أهل الحق. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق ولا لا معبود حق؟ إلا الله. طيب إذا نكون خبر لا والله اسم الجلالة بدل من الخبر المحذوف. طيب لو أورد علينا مورد لا إله إلا الله بأن هناك آلهة دون الله ولا عيسى، فالجواب أن ألوهيتهم ليست حقا. طيب الدليل نعم
4: قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
1: أحسن تمام. طيب فسر عامة المتكلمين لا إله إلا الله بماذا؟ لا
4: فسرها ب أثبت الربوبية لله سبحانه وتعالى والصفات وما أثبت ما ذكروا التوحيد الألوهية.
1: إيه فقالوا لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا تفسيرهم لها كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، يقول يفسرون لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله كذا، ففسروها بما يقتضي توحيد الربوبية. طيب هل هذا التفسير حق؟ هل هو حق ولا غير حق؟
4: يقطع الله سبحانه وتعالى غير
1: مصر. كيف؟
4: لكن صحيح.
1: صحيح؟
4: لا يقدر على الاختراع إلا الله.
1: لكن إذا فسرنا لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، يعني على الخلق إلا الله، هل هذا التفسير صحيح أو لا؟
4: لا الخلق إلا الله.
1: أي.
4: في قصور. لأن مثلا خلق يعني يستطيع أن يخلق مثلا.
1: لا. نعم.
5: أن اسم هذا فيه إجمال.
1: لا.
5: أن أردنا قال الخلق ابتداء.
1: نعم. الله. غير صحيح. يعني باطل من أصله. الدليل أن المشركين لا يستكبرون عن هذا، هل يستكبرون أن يقولوا إنه لا خالق إلا الله أو يقرون بذلك؟ يقرون بذلك. إذن فمن فسره بهذا التفسير فقد أخطأ، والمشركون الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما فسروا بهذا، لأنه لو فسروا بهذا ما استكبروا عنه، واضح؟ إذن فهذا التفسير يعتبر تفسيرا باطلا، ما فيه لا قصور ولا فيه نقص، فيه بطلان من الأصل. طيب ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، الاستفهام هنا للنفي، يعني لن نترك آلهتنا لشاعر مجنون. ماذا يصنعون بآلهتهم؟ لكن ماذا يصنعون بها؟ يذبحونها قربانا إلى الله ولا إيه؟
4: يعبدونها.
1: صح، يعبدونها من دون الله ويدعون أنهم يعبدونها لتقربهم إلى الله. نعم. طيب هل كذبهم الله بدعواهم أنه شاعر؟ صالح الرمضي، هل كذبهم الله بدعواهم أنه شاعر؟ نعم. هات الدليل. نعم.
4: وما هو بقول شاعر قليل.
1: نعم أحسنت. وكذلك قوله وما علمناه الشعر. طيب وهل كذبهم الله بدعوى أنه مجنون يا خالد؟
4: نعم كذبهم.
1: ها.
4: في
1: قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك مجنون. بارك الله فيكم. طيب قوله بل جاء بالحق وصدق المرسلون، أحمد المرسلين. نعم المرسلين
6: بل
1: إيه. نعم الانتقالي ولا الإبطالي؟ تعرف الفرق بينهما؟ إذن كيف تميز بينهما فتثبت هذا وتنفي هذا وانت لا تعرف الفرق؟
0: بل الإبطال
1: للإبطال. تعرف الفرق بين الإبطال والانتقال؟
0: إيه نعم. يعني الحكم في الانتقال باقي كذلك هناك.
1: أحسنت.
0: وفي الإبطال الحكم ما يبقى في القبر.
1: أحسنت.
0: وينتقل إلى
1: ما بعد بل
0: جاء الحق.
1: إيه نعم بارك الله. زين. قوله صدق المرسلين ذكرنا أن الاستثناء وجهين. أولاً
6: أنه تصديق لما
1: أخبروا
6: من أنه سبب آية
1: الأنبياء. تصديق لما أخبروا به. نعم.
6: الثاني أنه قال أنهم صادقون
1: هؤلاء صادقون. صح. صدقهم يعني وقع مطابقا لما أخبروا به وهذا تصديق. وصدقهم أي قال إنهم صادقون يجب الإيمان بهم وهذا هو طريقة الرسول والمؤمنون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب قال الله عز وجل الفوائد ما شاء الله. قال الله عز وجل فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. يستفاد من هذه الآية وما بعدها أولا أن الأتباع والمتبوعين كل منهم مشترك في العذاب بقوله فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. والفائدة من ذلك أنه لن ينجو الأتباع ولا المتبوعون. فإن قال قائل هل الاشتراك يقتضي المساواة؟ فالجواب لا، بل لكل درجات مما عمل. ومن فوائد الآية الكريمة إذلال هؤلاء المتبوعين الذين كانوا في الدنيا يعتلون على الخلق، لأنه جمع بينهم وبين من يستعبدونهم في الدنيا، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، لأن الآخرة دار عدل وليس فيها تفاضل. طيب من فوائد الآيات أن الله سبحانه وتعالى لم يظلمهم بهذا العذاب لقوله إنا كذلك نفعل بالمجرمين، فهم لم يعذبوا إلا لجرمهم. ومن فوائدها أيضا أن الناس عند الله سواء، فكل من استحق عقابا أو ثوابا فهو له لقوله إنا كذلك نفعل بالمجرمين، يعني لم نفعل بهؤلاء وحدهم، بل حكمنا هذا شامل لكل مجرم. وكذلك يقال في الثواب أن الله سبحانه وتعالى يثيب كل عامل بعمله بمقتضى الأوصاف التي يستحق بها هذا الثواب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الفعل لله عز وجل لقوله إنا كذلك نفعل. الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، والفعل يقتضي التجدد بحسب المفعول، فخلق الله السماوات والأرض لم يكن أزليا، وإنما كان حين خلق السماوات والأرض. وخلق الله للجنين في بطن أمه لم يكن أزليا، بل هو حادث حين حدوث هذا الجنين. وننتقل من هذه الفائدة إلى فائدة تتفرع عنها، وهي إثبات أفعال الله الاختيارية. فلمن أنكر ذلك وقال إن الله لا يقوم به فعل اختياري، وعلل ذلك بعلة باطلة، قالوا لأن الفعل الاختياري يقتضي الحدوث، والحادث لا يقوم إلا بحادث، والله سبحانه وتعالى أزلي أزلي أبدي. ولا شك أن هذا القول قول باطل، فإن الحادث قد يقوم بغير الحادث كما في أفعال الله. أليس الله تعالى خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش؟ فحدث الاستواء بعد خلق السماوات والأرض. أوليس الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فحصل النزول بعد مضي ثلثي الليل، ومع ذلك فإن الله لم يزل ولا يزال موجودا. ثم إن الإنسان بنفسه يجد أن أفعالا منه تتجدد مع سبقه عليها، أليس كذلك؟ الإنسان مثلا فعله اليوم ليس فعله بالأمس، وهو سابق على أفعاله، فتقوم به الأفعال الاختيارية الحرية مع سبقه عليها. فإذا جاز هذا في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى، لأنه كمال. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تمام سلطان الله عز وجل وقوته. وجه ذلك أن هؤلاء المجرمين معروفون بالعتو والكبرياء والغطرسة كما في فرعون وغيره من الملأ، ومع ذلك فإن الله قاهرهم يعذبهم ويفعل بهم ما يشاء مما تقتضيه حكمته. من فوائد الآية الكريمة إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أن هؤلاء المجرمين في غاية ما يكون من العتو، فإنهم إذا قيل لهم هذه الكلمة العظيمة التي لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بهم يستكبرون عنها، ويرون أنهم أكبر قدرا من أن يقولوا أو أن يصدقوا من قال بها، لأنه سبق أن قلنا يستكبرون عن إيش؟ عن القائل والمقول عنه، يعني عن الخبر والمخبر به. طيب، من فوائد الآية الكريمة وجوب الخضوع لما تقتضيه هذه الكلمة، لأن الله ساقها في القوم المستكبرين عنها مساق الذم، وعلى هذا فمن قبلها وخضع لها فقد نفى عن نفسه الذم وقام بما يجب عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من قال لا إله إلا الله بإخلاص فلا بد أن يخضع لأوامر الله ولا يستكبر. ومن ثم جاءت نصوص كثيرة تعلق دخول الجنة على قول لا إله إلا الله. ومن المعلوم أن دخول الجنة لا يترتب على مجرد قولها، إذ أن المنافقين يقولونها ومع ذلك لا يدخلون الجنة، لكن المراد بمن قالها خاضعا لما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة من اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله لقوله إيش؟ لا إله إلا الله. فلا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، لا صلاة ولا نذر ولا سجود ولا ركوع ولا حج، يجب كله أن يصرف لله عز وجل لأنه هو المعبود حقا. ومن فوائد الآية في قوله تعالى ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أن هؤلاء كذبوا بما تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالأول كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا، والثاني إذا قيل لهم آمنوا بمحمد قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فلم يقوموا بلا إله إلا الله ولم يقوموا بمحمد رسول الله، أليس كذلك؟ والله عز وجل يقرن دائما بين هاتين الكلمتين في آيات كثيرة. قال انظر إلى قوله أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسوله. ففي الأول الإشارة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي الثاني أم لم يعرفوا رسولهم شهادة أن محمدا رسول الله. طيب، ولهذا أيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الشهادتين ركنا واحدا من أركان الإسلام، فقال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر، لتلازم هاتين الشهادتين. ولأن مبنى العبادة كلها على الإيمان بهاتين الشهادتين، إذ أن مبنى العبادة على الإخلاص والمتابعة اللذين يتحقق بهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب يقول: ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المستكبرين لم يكفهم الاستكبار عن الحق حتى قدحوا في من جاء بالحق. من أين يؤخذ؟ من قوله: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فلم يكفهم أن تركوا الحق حتى هاجموا وقدحوا في من جاء به. وهل ورثت هذه الطريقة عن القدح في من جاء بالحق؟ نعم ورثت. فأهل البدع يسمون أهل السنة بكل عيب وصفة ووصف قبيح، سموهم المشبهة والمجسمة والحشوية والغثاء والنوابت والعامة وما أشبه ذلك من الكلمات التي تفيد القدح. ولكن جعل الله سبحانه وتعالى لكل نبي عدوا من المجرمين ولكل متبع نبي عدوا من المجرمين، فورث هؤلاء الأصفياء ورثوا صفوة الخلق وهم الرسل، وورث هؤلاء الأشقياء من أشقى الخلق الذين يقتحون في الرسل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة شدة انتصار هؤلاء المشركين لآلهتهم. انظر كيف قالوا: أئنا لتاركوا آلهتنا، وهذا يدل على شدة انتصارهم لها وحميتهم الجاهلية. وقد سبق في سورة ياسين أن الله تعالى قال عن هذه الآلهة: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فالأصنام والآلهة لا تنصرهم، وهؤلاء جند محضرون لنصر هذه الآلهة. وقوله تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، يستفاد منها فوائد. أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، فكل دينه مشتمل على الحق فيما يتعلق بمعاملة الله أو معاملة عباد الله. وقد قال الله تعالى في وصف القرآن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الكلمة لو صنفت عليها مجلدات ما استوعبت مدلولها. يهدي للتي هي أقوى في كل شيء، في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات إيجادا أو تركا. ولو أنك اتبعت الشريعة بقدر ما تستطيع لوجدت أن هذا الوصف منطبق على جميع خصال الشريعة، كل خصال الشريعة أقوى من كل شيء. هنا يقول: بل جاء بالحق. ضد الحق هو الباطل، والباطل إما كذب في الأخبار وإما جور في الأحكام. ولهذا قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وذكرنا لقوله بالحق معنى آخر غير كون ما جاء به حقا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به، صادق فيما جاء به. فما جاء به حق وهو صادق في قوله إنه من عند الله وليس بكاذب. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، الثناء على ما جاء به الرسول لقوله: بل جاء بالحق. بل والثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم حيث وصفه بأنه جاء بالحق. ولا شك أن من وصف من عند الله بأنه جاء بالحق لا شك أن هذا من أعظم المناقب والأوصاف الحميدة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل لقوله وصدق المرسلين، فإن أل العموم فتقتضي كل رسول، وهذا يشير وليس بصريح إلى أنه خاتم الرسل بل خاتم النبيين، كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الآية لها مدلول عظيم، قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان مقتضى السياق أن يقول ولكن رسول الله وخاتم الرسل، أو يقول ولكن نبي الله وخاتم النبي، لكن قال ولكن رسول الله لأن وصف الرسالة أعلى من وصف النبوة، وخاتم النبيين يعني لن يأتي بعده لا رسول ولا نبي. نعم، وهو كذلك، فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل ولن يأتي بعده لا نبي ولا رسول. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب علينا أن نصدق من سبق من الرسل، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم صدق المرسلين، فيجب علينا نحن أن نصدق، لأنه يجب على المأموم متابعة الإمام، فإمامنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فيجب علينا أن نتبعه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الرسل السابقين أخبروا به لقوله وصدق المرسلين، ولا شك أن الرسل السابقين أعلموا به وأن آخرهم عيسى بشر به. أما الأول فدليله قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فإن المراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء مصدقا لما معه، فكان عليهم أن يؤمنوا به بمقتضى هذا العهد. وانظر إلى ليلة المعراج حيث صلى الرسل، بل الأنبياء صلوا جماعة، فمن كان إمامهم؟ كان إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه أفضلهم، فإن الإمامة في الصلاة تقتضي الإمامة التي فوق الصلاة. طيب، ثم قال الله تعالى إنكم لذائق العذاب الأليم. ها نعم نعم، وفي أيضا تناقض هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم حيث وصفوه بأنه شاعر مجنون، لأن المجنون لا يمكن أن يكون شاعر، فهم يتخبطون خط عشواء، إلا أن يدعي مدع بأن الكلام مقسم، أي أن بعضهم يقول شاعر وبعضهم يقول مجنون، ونسب القول للجميع وإن كانوا لم يقولوا به لأنهم راضون به، إن ادعى مدع ذلك فله وجه، لكن إن كان القائل منهم يجمع بين الوصفين فقد تناقض. طيب، وقال إنكم لذائق العذاب الأليم، أخذنا إيه. طيب،
7: المسلمون التوحيد
1: بأن الله تعالى
7: واحد لا قسم له في ذاته ولا شبيه له،
1: ذكرنا أنهم يقولون
7: لا قادر على اختراع
1: إلا الله. إيه، فسروا لا إله إلا الله،
7: ما
1: هو كل التوحيد
7: أمس، يعني فسروا لا إله إلا الله،
1: لا لا،
7: لأنه لا قسم له في ذاته،
1: لا لا، قلنا التوحيد عندهم أنه واحد في ذاته لا قسم له. وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. هذا التوحيد عنده. لكن التفسير الخاص لا إله إلا الله هو القادر على الاختيار.
7: ليست كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد. ها؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله.
1: لا. لكن هو ما هو التوحيد عندهم؟ توحيد عندهم هذه الأشياء الثلاثة، توحيد الله في هذه الأشياء الثلاثة. ثم فسروا لا إله إلا الله بهذا المعنى الخاص بأنه القادر على الاختراع، ففسروه بما يقتضي أنه أن معناها توحيد الربوبية.
8: الله عليك. بسم قول هؤلاء لا قادر على الاختراع إلا الله، هذه الكلمة في حد ذاتها ليست صحيحة. أن الذي يخلق ابتداء ليس هو إلا الله سبحانه وتعالى.
1: أي
8: بس احنا
1: نقول
8: ان الكلمه
1: باطله
8: اصلا.
1: هي باطله، الباطل تفسير لا اله الا الله بهذا، وليس الباطل قولهم لا قادر على اختراع الله. هذا صحيح، لكن تفسير لا اله الا الله بهذا هو الباطل. فهمت الان؟ هنا نعم. نعم. التسهيل أن لا تنطق بالهمزة الثانية محققة، لا تنطق بها صريحة، بل تقول أين. لا تسهيل يعني مشي بسرعة، مشي بسرعة. أين اسمع كلامي، أين يعني كأنك مشيت بخفة. إيه نصف. نعم. إيه ما في شك، لا شك أنهم خير من هؤلاء وأفهم منهم بالمعنى. ما في شك. اي نعم صحيح. وهذه يعني من جمله ما يرد عليهم، قال ان المشركين الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا اعلم منكم بمعنى لا اله الا الله. اي وش الفرق؟ اذا قلنا لا معبود بحق ما جاء الخبر، ما جاء الخبر، وصار بحق متعلقه بمعبود، يعني لا أحد يعبد بحق إلا الله، يكون على هذا الخبر هو الله. وهذا مشكل على القواعد النحو، لأن لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات. وإذا قلنا لا معبود حق، نعم صارت حق خبر لا، ما تكون متعلقة بالمعبود. نعم. ولهذا بعضهم قال في تقديرها لا معبود موجود إلا الله، وهذا ما هو صحيح. لماذا؟ لأن فيه موجود أن يعبد سوى الله، لكن الصحيح أن نقول لا معبود حق، كما لو قلت لا أحد قائم إلا زيد، لا أحد قائم إلا زيد، تكون قائم هي الخبر. لا معبود حق إلا الله. عرفت؟ الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذا مبدأ الدرس ولا في مناقشة، أخذنا فوائد. قال الله تعالى إنكم لذائق العذاب الأليم، هذه الجملة كما لا أخفى مؤكدة بمؤكدين، أحدهما إن والثاني اللام. وقول لذائق هي الخبر، وحرفت النون منها من أجل الإضافة، لأن المضاف تحذف منه النون إن كان مثنى أو جمع، ويحذف منه التنوين إن كان مفردا. وقولها العذاب الأليم، الأليم هنا بمعنى المؤلم، وفعيل تأتي بمعنى مفعل، ومنه قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع بمعنى المسمع. وقوله إنكم لذائق العذاب الأليم، هذا فيه حق يقين، لأن هؤلاء توعدوا بهذا العذاب، وتوعدهم بالعذاب هو علم اليقين. ثم رأوا النار كما قال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، وهذا عين اليقين. ثم قيل لهم إنكم لذائق العذاب الأليم، وهذا حق اليقين. فاجتمع في وعيد هؤلاء المراتب الثلاث: العلم والعين والحق. وقوله إنكم لذائق العذاب الأليم، قال المؤلف إن فيه التفاتا، التفاتا من أين إلى أين؟ من الغيبة إلى الخطاب، لأن الخطاب بمثل ذلك أبلغ وأوقع. فإنك إذا تحدثت عن إنسان الغائب ليس كما إذا خاطبت الإنسان مباشرة بما توعدته به. طيب، إذن ففائدة الالتفات هنا بالإضافة إلى التنبيه هو شدة وقع هذا الوعيد عليهم، لأنهم خوطبوا به مباشرة ولم يتحدث عنه التحدث عن الغائب. إنكم لذائق العذاب الأليم، والمراد به عذاب جهنم والعياذ بالله، لأنه مؤلم، وقد أخبر الله عز وجل عن إيلام هذا العذاب بأنواع عظيمة ذكره الله تعالى في كتابه، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا في السنة. قال وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني ما تجزون من هذا العذاب إلا شيئا قدمتموه أنتم لأنفسكم، إلا ما كنتم تعملون. وهنا قال المؤلف في تقدير الآية إلا جزاء ما كنتم، إلا جزاء ما كنتم. وهذا أمر معلوم، لأن الذي عملوه كان وبان، إذ أن العمل كان في الدنيا ومضى، والجزاء في الآخرة، فهم لم يجزوا العمل نفسه وإنما جوزوا جزاء العمل. ومن ثم قدر المؤلف إلا جزاء ما كنتم تعملون. ولكن إذا قال قائل ما هي الفائدة من أن يعبر عن الجزاء بالعمل؟ قلنا رحمك الله، الفائدة في ذلك أمران: الأمر الأول أن يعلم بأن الجزاء من جنس العمل، فكما تدين تدان، كما تدين تدان. فإذا عبر عن الجزاء بالعمل فإن هذا معناه أو مقتضاه أن هذا العمل أن هذا الجزاء بقدر العمل. الفائدة الثانية قوة التوبيخ لهؤلاء، قوة التوبيخ لهؤلاء، لأن الجزاء من فعل غيرهم، فإذا عبر عنه بالجزاء فإنه يكون أهون بعض الشيء، لكن إذا عبر بالجزاء بالعمل عن الجزاء صار أشد في التوبيخ، كأنه يقال لهم هذا فعلكم أنتم بأنفسكم. فلهذا عبر عن الجزاء بالعمل. وقوله وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، من حيث الإعراب نقول إن الواو نائب فاعل في تجزون، وما اسم موصول في محل نصب مفعول آخر، مفعول آخر، لأن جزاء تنصب مفعولين. ولكن هل هي من باب ظن التي مفعولاها أصلهما المبتدا والخبر، أو من باب كسى التي مفعولها ليس أصلهما المبتدا والخبر؟ الثاني كذا، طيب، لأنك لو قدرت أن الواو مبتدا والثاني وما خبر ما صح الكلام. وما تزعمون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين، استثناء منقطع. قوله تعالى إلا ما كنتم، هذا استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع هو الذي يحل محله لكن، الذي يحل محله لكن. فإن قيل لماذا لم يعبر بلكن بدل إلا، ما دام أن المعنى على الاستدراك لأنه استثناء منقطع، فلماذا لم يؤت بحرف الاستدراك الأصل الذي هو لكن؟ قلنا في الجواب على ذلك أنه أتى ليفيد قوة اتصال الثاني بما بعده، لأن الأصل في الاستثناء الأصل فيه الاتصال، الأصل فيه اتصال، والأصل فيه لكن عكسه الانقطاع. فإذا جاءت لكن فصلت بين ما بعدها وما قبلها، لكن إذا جاءت إلا صار كأن في ذلك إشارة إلى قوة اتصال ما بعدها بما قبلها. وهو كذلك، فإنه لما ذكر جزاء المجرمين ذكر جزاء المخلصين، وهذا من كون القرآن العظيم مثاني تثنى فيه المعاني المتقابلة. إذا ذكر الوعيد ذكر الوعد، وإذا ذكر المؤمن ذكر الكافر، وإذا ذكرت الجنة ذكرت النار، وهكذا، لأنه مثاني. لأنه لو جاء الكلام على نسق واحد في ذكر الخوف والنار لغلب على القارئ جانب إيش؟ الخوف، وأدى ذلك إلى القنوط من رحمة الله. ولو جاء الكلام على نسق واحد في الوعد والترغيب لأدى ذلك إلى إيش؟ إلى الرجاء، فيقع الإنسان في الأمن من مكر الله عز وجل. فكان القرآن يأتي بهذا وبهذا جنبا إلى جنب من أجل أن يكون الإنسان دائرا بين الخوف والرجاء. وقوله إلا عباد الله، عباد الله المراد بالعبودية هنا العبودية الشرع، لأن العبودية نوعان: عبودية القدر وعبودية الشرع. عبودية القدر شاملة لكل أحد، أليس كذلك يا أحمد أخوك؟ ها؟ أنت معنا ولا رايح حول البحر؟ طيب، عبودية القدر شاملة لكل أحد، يعني للمؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالكل خاضعون لقدر الله عز وجل، لا يمكنهم الفرار منه ولا مصادمته ولا الاستكبار عنه. أما عبودية الشرع فهي خاصة بمن أطاع الله عز وجل وتعبد لله بشرعه، تعبد لله بشرعه، فيخرج منها من يخرج منها الكافرون، لأن الكافر ليس عبد لله تعالى بشرعه، بل هو مستكبر عن شرعه. هذه الآية إلا عباد الله المخلصين من أي النوعين؟ من عبودية الشرع.

ولكن المخلص فيه نوع اصطفاء، أخلصهم الله لنفسه فكانوا عبادا لله. أحمد، كانوا عبادا لله لا لغيره، لأن التزام طاعة الله هو تحقيق عبادة الله. والإنسان العاصي لله عنده من عبادة غير الله بقدر ما حصل منه من المعصية، صح؟ العاصي لله عنده من نعم العاصي لله عز وجل عنده من الخروج عن عبادة الله بقدر ما حصل من المعصية، لأن الله قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، إلى آخر الآية. فهذا يدل على أن كل إنسان عصى الله وكل عاصي لله فهو إنما يعصيه لهوى في نفسه، فإنه قد نقص من عبودية الله بقدر ما فعل من المعصية. إذن فالمخلص فيه نوع من الاصطفاء، أخلصهم الله لنفسه فكانوا عبادا لله تعالى حقا، ولهذا قال المخلصين. وعباد الله المخلصون هم الذين أخلصهم الله لنفسه فلم يجعل للشيطان عليهم سلطانا، كما قال تعالى في حق الشيطان: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالمخلص محفوف برعاية الله سبحانه وتعالى وحمايته عن الشيطان. المهم أن المخلص أشد وقعا من المؤمن، ولهذا قال هنا المخلصين الذين أخلصهم الله لنفسه فلم يكونوا عبادا لغير الله. المخلصين قال استثناء منقطع. هل هناك استثناء غير منقطع؟ نعم، وهو المتصل، وضابطه أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. هذا المتصل. المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنسه. والنحويون يمثلون بمثال للمنقطع، يقولون: قام القوم إلا حمارا. نعم، يقول: لأن الحمار ليس من جنس القوم فالاستثناء منقطع. طيب، وذكر ذكر جزاؤهم إلا عباد الله المخلصين، ذكر جزاؤهم في قوله: أولئك لهم رزق معلوم. أولئك لهم في الجنة رزق معلوم بكرة وعشية. أولئك، الضمير يعود على عباد الله المخلصين، وأتى بأولئك الدال على البعد مع قرب ذكرهم، ذكرهم قريب. إلا عباد الله المخلصين أولئك، ولم يقل هؤلاء بل قال أولئك، تعظيما لشأنهم وبيانا لعلو مرتبتهم. والإشارة البعيد تأتي لتعلية الشأن وتعظيمه، كما قال الفرزدق يخاطب جريرا: أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. قال: أولئك آبائي، أشار إليهم بإشارة البعيد تعظيما لشأنهم وتعلية لهم. أولئك لهم رزق معلوم أي عطاء. قال المؤلف: في الجنة، والأولى أن تطلق كما أطلق الله عز وجل: لهم رزق معلوم في الجنة. وقد يقال أيضا يجازون أيضا في الدنيا، لكن ظاهر سياق الآية: فواكه وهم مكرمون في جنة النعيم، يدل على أن المراد الرزق الحاصل لهم في الجنة. وقول رزق بمعنى عطاء، معلوم يقول المؤلف بكرة وعشية،

0: فكأنه يشير إلى أن المراد بالمعلوم معلوم الوقت، معلوم الوقت. ولو قيل إنه أعم، معلوم الوقت ومعلوم النوع ومعلوم في الدنيا ومعلوم عند ملاقاته لكان أشمل، فإن هذا الرزق معلوم في الدنيا لأن الله تعالى أعلمنا به، وهو أيضا معلوم الوقت ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، وهو معلوم العين والنوع إذا لاقوه، كما قال الله تعالى في سورة البقرة وأتوا به متشابها، فهو معلوم لديه في الدنيا وكذلك في الآخرة. فواكه بدل أو بيان للرزق، وهو ما يؤكل تلذذا لا لحفظ صحة. فواكه بالرفع بدل أو بيان للرزق، لأن كلمة رزق أعم من الفواكه، فيكون فواكه بدل بعض من كل لأن الرزق أعم. وفواكه هنا لم تنون لأنها ممنوعة من الصرف، صيغة منتهى الجموع، فواكه على وزن فواعل. طيب، وقال المؤلف في الفاكهة هي ما يؤكل تلذذا لا لحفظ صحة، يعني أن الفاكهة ما يأكله الإنسان للتلذذ لا للتقوت به، فهو عبارة عن أكل كمالي. وهكذا أهل الجنة يأكلون ما يأكلون فيها من باب التفكه لا لحفظ الصحة، لأن صحتهم مضمونة، فإن لهم أن يصحوا ولا يسقموا أبدا، وأن يعيشوا فلا يموتوا أبدا، فيكون كل ما يأكلونه في الجنة من قسم الفاكهة، لأن أهل الجنة يقول المؤلف مستغنون عن حفظها أي عن حفظ الصحة بخلق أجسامهم للأبد. ولهذا جاء في الحديث أنهم لا يبولون ولا يتغوطون، وإنما يخرج ما يأكلونه رشحا يعني عرقا كريح المسك، فيتنعمون بهذا الأكل عند أكله وعند خروجه، لأنه يخرج رشحا كرائحة المسك، كما لو اطل الإنسان بمسك فإنه يجد لذة ورائحة طيبة. أسأل الله يجعلني وإياكم منه، اللهم صل. طيب، فواكه وهم مكرمون بثواب الله في جنات النعيم. هم مكرمون جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار، يعني هم مكرمون في هذه الجنة من كل وجه من قبل الله عز وجل، يكرمهم الله سبحانه وتعالى فينظرون إليه ويعيدهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، مكرمون من قبل الملائكة، الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، مكرمون من جهة الخدم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، مكرمون من كل وجه، لا يجدون يوم من الأيام لحظة من اللحظات شيئا من الإهانة، بل هم في غاية الإكرام من كل وجه، لو لم يكن إلا أن الله عز وجل أكرمهم وأباحهم النظر إلى وجهه ويتحدث إليهم عز وجل، وهذا غاية ما يكون من السوء، لا شيء أسر ولا أنعم ولا أفضل من مناجاة الله عز وجل وهم ينظرون إلى وجهه. فواكه ومكرمون في جنات النعيم. جنات جمع، جمع جنة، والجنة في اللغة العربية البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه يجن من فيه، يجنه يعني يستره ويغطيه. وأصل هذه المادة الجيم والنون أصلها من الستر، ولذلك تجد كل معانيها تعود إلى هذا. فالجنان القلب وهو مستتر، والجنة ما يجتن به المقاتل ويستتر به عن السهام، والجن عالم غريب مستتر، والجنة بستان مستور بالأشجار. ولكن لا نفسر جنة النعيم بهذا، بل نقول هي الدار التي أعدها الله لأوليائه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لأنك لو قلت إنها البستان الكثير الأشجار فإن الشوق إليها والنظر إليها يضعف، إذ أن المخاطب يتصور أن هذه الجنة كبساتين الدنيا، فيجول في بساتين الناس أي بستان أعظم؟ بستان فلان بن فلان، فلا يتجاوز قلبه أو تصوره هذا البستان، مع أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا الأحسن أن نفسر الجنة التي هي جنة الخلد بماذا؟ بأنها الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله النعيم في جنات النعيم، هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني جنات نعيم ما فيها بؤس ولا فيها شقاء، نعيم للقلب وهو السرور، نعيم للبدن لأنهم محلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير، فهم منعمون في أبدانهم ومنعمون في قلوبهم. وانظر إلى قوله تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال تعالى أيضا: ولقاهم نظرة وسرورا. فالنظرة في الوجه وهو الحسن، والسرور في القلب، فكان الحسن فيهم باطنا وظاهرا، ولهذا سمت جنة النعيم لتنعم الإنسان فيها ظاهرا وباطنا، فقلبه منعم بالسرور وبدنه منعم بالنظرة ولباس الحرير. على سرر متقابلين لا يرى بعضهم قفا بعض. على سرر جمع سرير، وهي الكراسي التي يجلس عليها، ولكن ليست كسرر الدنيا، بل على سرر موضونة مخروزة من الذهب. ولا يمكن أن تتصور حسن هذه السرر، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما لم يخطر على قلب بشر لا يمكن أن يتصوره الإنسان، لأنه فوق ما يتصور. كل شيء تقدره من النعيم والحسن فالجنة أعلى وأعظم. وقول متقابلين حال من قول من الضمير المستتر في قوله على سرر، يعني حال كونهم متقابلين، وهذا يدل على كمال أدبهم وعلى سعة مجالسهم. على كمال الأدب وسعة المجالس على كمال الأدب، لأنهم يتقابلون، ما يولي أحدهم قفاه للآخر. كذلك أيضا يدل على سعة المجالس لأنهم إذا كانوا كثيرين وصاروا متقابلين لا بد أن تكون الدائرة واسعة، ولا لا؟ نعم، لا بد أن تكون واسعة. إذن فالمجالس واسعة، مهما جاء من الناس فإنها تسعهم ويتقابلون فيها على سرر متقابلين. يقول لا يرى بعضهم قفا بعض للتقابل. يطاف عليهم على كل واحد من على كل منهم بكأس، هو الإناء بشرابه من معين من خمر يجري على وجه الأرض كأنهار الماء. يطاف عليهم، يطاف فعل مضارع مبني المجهول، ولم يذكر من يطوف عليهم، لكن ذكر في آية أخرى أنه يطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، اللهم فضله. ولدان يعني غلمان صغار، كأنهم لؤلؤ مكنون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، من جمالهم وصفائهم وحسنهم، منثورا لتفرقهم في خدمة أسيادهم. واللؤلؤ إذا نثر تبعثر في الأرض، فهم متبعثرون في خدمة أسيادهم، كل له عمل. وهذا يسر الإنسان أن يجد هؤلاء الغلمان كل في عمله، ليس فيهم متعطل وليس فيهم منتظر للآخر، ليسوا كغلمان الدنيا يتزاحمون، كل واحد يقول يلا خلص حتى يأتي دوري. لا، كل في خدمة معينة. وهذا ألذ ما يكون للسيد إذا رأى هؤلاء الغلمان قائمين بخدمته على هذا الوجه الذي ذكره. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وقوله بكأس من معين، قال المؤلف هو الإناء بشرابه. الكأس معروف، وهو الإناء بشرابه. وقد بين الله تعالى أن هذا الكأس دهاق، وكأسا دهاقا أي مملوءة، ومع ذلك مملوءة بقدر معلوم، ليست كبيرة وتملأ فإذا شربها الإنسان تعب، وإن أبقى منها فضلة صار غير شهي، وليست صغيرة بحيث لا ترويهم وهم لا يعطشون، لكن تلذذا. بل قال الله تعالى من فضة قدروها تقديرا، يعني جعلت بقدر ما يتلذذ به الشارب، لا كبيرة ولا صغيرة. وقوله بكأس من معين، قال من خمر يجري على الأرض. المعين في الأصل هو الماء الجاري، والمراد هنا بكأس من معين أي من خمر، معين كعين الماء يجري. على سرر متقابلين. يقول لا يرى بعضهم قفا بعض للتقابل. يطاف عليهم على كل واحد من على كل منهم بكأس، هو الإناء بشرابه من معين من خمر يجري على وجه الأرض كأنهار الماء. يطاف عليهم، يطاف فعل مضارع مبني المجهول، ولم يذكر من يطوف عليهم، لكن ذكر في آية أخرى أنه يطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الله من فضله. ولدان يعني غلمان صغار كأنهم لؤلؤ مكنون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا من جمالهم وصفائهم وحسنهم، منثورا لتفرقهم في خدمة أسيادهم. واللؤلؤ إذا نثر تبعثر في الأرض، فهم متبعثرون في خدمة أسيادهم، كل له عمل. وهذا يسر الإنسان أن يجد هؤلاء الغلمان كل في عمله، ليس فيهم متعطل وليس فيهم منتظر للآخر، ليسوا كغلمان الدنيا يتزاحمون كل واحد يقول يلا خلص حتى يأتي دوري، لا، كل في خدمة معينة. وهذا ألذ ما يكون للسيد إذا رأى هؤلاء الغلمان قائمين بخدمته على هذا الوجه الذي ذكره، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وقوله بكأس من معين، قال المؤلف هو الإناء بشرابه. الكأس معروف، وهو الإناء بشرابه، وقد بين الله تعالى أن هذا الكأس دهاق، وكأسا دهاقا أي مملوءة، ومع ذلك مملوءة بقدر معلوم، ليست كبيرة وتملأ فإذا شربها الإنسان تعب، وإن أبقى منها فضلة صار غير شهي، وليست صغيرة بحيث لا ترويهم، وهم لا يعطشون لكن تلذذا. بل قال الله تعالى من فضة قدروها تقديرا، يعني جعلت بقدر ما يتلذذ به الشارب، لا كبيرة ولا صغيرة. وقوله بكأس من معين، قال من خمر يجري على الأرض. المعين في الأصل هو الماء الجاري، والمراد هنا بكأس من معين أي من خمر، معين كعين الماء يجري. وقد بين الله سبحانه وتعالى في سورة القتال أن مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، أنهار تجري. نعم. والذي خلق عز وجل من هذا الطائر الذي يشبه الذباب، خلق منه هذه الكميات الكثيرة من العسل، قادر على أن يخلق أنهارا من العسل في الجنة، وليس هذا بغريب، وليست هذه الأنهار تأتي من عسل من نحل، لكن تأتي بقول الله كن فيكون. عسل مصفى ما في الشمع ولا شوائب، من أحسن ما يكون رؤية وطعما ورائحة. وقد قال ابن القيم في النونية بناء على حديث ورد في ذلك، أنهارها من غير أخدود جرت، أو في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، يعني ليست كأنهار الدنيا تحتاج إلى أخدود، حدود تمنعها من الذهاب يمين وشمال، أو حفرة يحفر للنهر، لا، تجري على سطح الأرض على حسب ما يريده أهلها، من غير عمال يوجهونها حفرا أو إقامة أخدود، بل تجري على ما تريد من غير تعب. قال سبحان ممسكها عن الفيضان، والذي أمسك البحر أي يغرق أهل الأرض، وهو ليس بشيء بالنسبة للجنة، قادر على أن يمسك هذه الأنهار لا تزيغ يمينا ولا شمالا. نعم.
1: لا
0: قبل ايش؟
1: يبدأ بحفظها، يعني من آخر من آخر القرآن، لأن غالب الآن التركية يكون فيها
0: دفع. والله اللي أرى أنه يبدأ من أول القرآن أحسن، أحسن لأنه أنشط له، يعمي أنه سيلحق آخر القرآن. أما إذا حفظ نزايع من القرآن ما هو على كل حال ينشط. نعم. لا ظاهر وقت زيارات بعض لبعض. أيه والله ذكر ابن القيم في حد الأرواح، ولكن سواء الزيارة عند الله عز وجل يوم الجمعة أو زيارات بعضهم بعض هم يتزاورون بلا شك. والظاهر أن حتى جلوس الإنسان مع خاصته وأهله إنه لكمال أدبهم يكون متقابلين.
1: ظاهر الحديث أنها لم ترى ولا تقول. إذا قلنا بأن آدم أخرج من جنة الخلد أقول كيف احتفظ الحديث؟ وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج لما
0: المراد أهل الدنيا الآن، أما النادر مثلا أن الرسول رأى الجنة دخلها ورأى ما فيها فهذه حالة نادرة من آيات الله، وكذلك آدم عليه الصلاة والسلام. المراد أهل الدنيا، وأن تعرف أن كل عام يمكن أن يخصص
2: ردت للسالبين لا فيها غول ولا هم عنها

يَعْبُدُونَ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب

0: طلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لترضين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إلا عباد الله المخلصين. هذا مبتدأ النقاش. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذه الجملة إنكم لذائق العذاب الأليم فيها التفات من أين إلى أين؟ نعم الغائب إلى المخاطب. ما فائدته؟ التنبيه. طيب هذا واحد، وأصل التنبيه لكل التفات. الثاني التفت من الغائب إلى الخطاب، ها؟ لأنه أبلغ في التوبيخ حيث يواجه به الموبخ. طيب طيب كراسي، لكن ليس كراسي الدنيا موضونة من الذهب، يعني مخيطة ومنسوجة من الذهب. طيب متقابلين أصبر لا تقول هذا يدل. متقابلين أي يقابل بعضهم بعضا. أحسنت تمام. فلا أحد يكون قفاء أحد. طيب نأخذ الآن الدرس فوائد. ها سبحان الله
2: بس طويلة مفتر.
1: كيف باقي فوائد؟ نأخذ فوائد
2: باقي المناقش
1: عجيب. لا هذه متعلقة باللي بعدها. أخذنا أحسن إلى بعد الفوائد. قال الله عز وجل إنكم لذائق العذاب الأليم. في هذه الآية وما بعدها فوائد كثيرة، منها أن هؤلاء المكذبين أو المستكبرين عن قول لا إله إلا الله سيذوقون العذاب بقول إنكم لذائق. وهذا هذه الجملة مؤكدة باثنين وهما إن واللام. ومن فوائدها أن عذاب هؤلاء عذاب مباشر كما يباشر الإنسان الأكل، لقوله لذائق العذاب. والأصل في الذوق أن يكون للطعام الذي يؤكل، ثم أطلق على كل شيء محقق وقوعه. نعم. ومن فوائدها أن عذاب هؤلاء والعياذ بالله مؤلم أليم، أي مؤلم، وهو ألم لا يمكن للأبدان في الدنيا أن تتحمل جزءا منه، لأنهم والعياذ بالله يعذبون بنار أشد من نار الدنيا 69 جزءا، وكلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. المهم أنه عذاب أليم، ألما لا نظير له في الدنيا ولا يمكن أن يتخيله الإنسان لشدته. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منه. ومن فوائده من فوائد هذه الآيات كمال عدل الله عز وجل، حيث جعل الجزاء من جنس العمل لقوله وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، بخلاف الملوك من الدنيا أو أولياء الأمور من الدنيا، فإن جزاءهم على العمل قد يكون أكثر مما يستحق. قد يغضب الإنسان فيجازي من له سلطة عليه بأكثر مما يستحق، أما الله عز وجل فإنه لا يجازي الإنسان إلا بعمله. ومن فوائدها إثبات الجزاء، ولازمه إثبات البعث، لأن الجزاء الكامل على العمل إنما يكون يوم القيامة، فيكون في الآية دليل على إثبات البعث وإثبات الجزاء. ومن فوائدها الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا يعمل وأن عمل الإنسان لا ينسب إليه لأنه مجبر عليه، فتحرك الإنسان بالقول أو بالفعل كتحركه على الاضطرار، بل كتحرك الريشة بالهواء. ولكن هذا القول قول ترده النصوص والعقول. طيب، ومن فوائد الآيات أن القرآن مثاني تثنى فيه المعاني حتى يكون الإنسان بين الخوف والرجاء فيما إذا ثنى الترغيب والترهيب، كما في هذه الآيات: إلا عباد الله المخلصين. ومن فوائد الآيات الكريمة شرف القائمين بأمر الله، حيث أضافهم الله إلى عبوديته في قوله: إلا عباد الله المخلصين. ولا شك أن فخرا للإنسان أن ينسب إلى عبادة الله. ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى وصف نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه في أشرف مقاماته، وصفه بالعبودية عند ذكر إنزال القرآن عليه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ووصفه بالعبودية في مقام الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقال في المعراج: فأوحى إلى عبده ما أوحى. ووصفه بالعبودية في مقام الدفاع عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. فإن هذا من باب هذا تحدي لهؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بمثل ما جاء به. إذن فعبودية الله عز وجل لا شك أنها فخر للعابد. والشاعر يقول: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، أعوذ بالله. فهذا يدل على أن العبودية للمحبوب من أشرف وألذ ما يكون للعابد. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء فيخلصهم لنفسه حتى لا يكونوا عبيدا لغيره، في قوله تعالى: إلا عباد الله المخلصين. وهذا أبلغ من المخلصين، وإن كان لكل منهما مزية، ولكن المخلص الذي أخلصه الله عز وجل لنفسه فلم يكن له إرادة سوى ربه، هذا أبلغ. قال: المخلصين، إلا عباد الله المخلصين. ومن فوائد الآية الكريمة أن عباد الله عز وجل ينقسمون إلى قسمين: عباد مخلصون وعباد غير مخلصين. فالعباد بمعنى عبودية القدر هؤلاء غير مخلصين، بل هم كالأنعام بل هم أضل. وأما العباد لله تعبد شرع فإن هؤلاء هم المخلصون. ومن فوائد الآيات أن هؤلاء المخلصين لهم عطاء عند الله عز وجل معلوم عنده وعندهم، أولئك لهم رزق معلوم عند الله ومعلوم عندهم. فإن الله تعالى أخبر عباده بما ينالونه يوم القيامة من أنواع الثواب. طيب، فإن قال قائل: هل هو معلوم بالحقيقة أو بالمعنى؟ فالجواب أنه معلوم بالمعنى، أما الحقيقة فليس بمعلوم، يعني أننا لا نعلم كنه هذا النعيم أو هذا الرزق، لا نعلم كنه هذا الرزق، لقول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، ولقوله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن لا نعلم من نعيم الآخرة إلا الأسماء فقط، أما الحقائق فإنها ليست معلومة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، فاكهة، نخل، رمان، لكن الحقائق تختلف اختلافا عظيما. طيب إذن هو معلوم المعنى لا معلوم الحقيقة والكل، لأن ذلك لا يدرك إلا بحق اليقين. نعم. ومن فوائد الآيات الكريمة أن أهل الجنة يأكلون هذا الرزق تفكها وتنعما لا اقتياتا يحتاجون إليه، لقوله: فواكه فواكه. في الدنيا يأكل الإنسان الطعام أحيانا اقتياتا للحاجة إليه، وأحيانا تفكها وتلذذا، أما في الآخرة فكل طعامها تلذذ. ومن فوائد الآيات أن أهل الجنة مكرمون، مكرمون بمن؟ من وجوه ثلاثة ذكرناها أمس: من قبل الله، من قبل الملائكة، من قبل الخدم الغلمان، فهم مكرمون من كل وجه. ومن فوائد الآية الكريمة أن جزاء الله للمحسن أكثر من عمله بكثير، أليس كذلك؟ لأن إحسانا نحن العمل لو نسب إلى ثواب الله لم يكن شيئا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ثم إحساننا مهما بلغ له منتهى، منتهى الموت، لكن ثواب الآخرة لا منتهى له. إذن يتبين بذلك أن فضل الله عز وجل وجزاؤه أكثر بكثير من عمل العامل، فيكون هذا مستاقا لقوله تعالى: كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة أصناف، أن الجنة أصناف وأنواع. من أين تؤخذ؟ من قول في جنات، ولكنها تشترك كلها في أنها جنات نعيم. ومن فوائدها أيضا أن الجنة كلها نعيم، نعيم للبدن ونعيم للقلب، فنعيم القلب بالسرور والانبساط والفرح الدائم الذي لا يعتريه هم ولا غم ولا حزن، والبدن: ولقاهم نظرة وسرورا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنعيم هذا البدن. نفس البدن منعم، وما يلبسه أيضا من الزينة والحلي كذلك منعم فيه. ومن فوائد الآية الكريمة سعة محلات أهل الجنة لكونهم متقابلين على السرر، لأن التقابل يؤدي إلى سعة المكان لا سيما مع كثرتهم. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة أيضا، كمال أدب أهل الجنة، حيث كانوا يتقابلون بحيث لا يخفو أحدهم الآخر، بل كلهم يكونون مستقبلي بعضهم بعضا، وهذا لا شك أنه من كمال الأدب. والأدب في الحقيقة كما أنه حسن في أهل الجنة فهو حسن في أهل الدنيا أيضا. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولا شك أن الإنسان إذا كان مؤدبا كان محبوبا عند الناس. فالجفاء وعدم المبالاة بالناس خلق ذميم. ومن ثم ننظر في مسائل نعملها. أولا وقبل كل شيء مسألة السلام. نجد كثيرا من الناس مع أنهم حريصون على العبادة لكنهم لا يبالون بالسلام، لا ابتداء ولا ردا، وهذا خلاف حال المؤمن مع أخيه. من حق المسلم على أخيه إذا لقيه أن يسلم عليه، ويسلم عليه سلاما حقيقيا مقرونا بالبشاشة. أما أن يسلم عليه برأس أنفه لولا حرف الصفير ما سمعت أن ما علمت أنه يسلم، فهذا ليس بسلام. وأقبح من ذلك أن يسلم الإنسان على أخيه بصوت بين واضح، واضح المخارج مسموع، ثم يرد ذلك عليه بصوت لا يسمع، بل يرد عليه بأنفه أو يرد عليه بيده هكذا، فإن هذا لا شك أنه حرام عليه. لأن الله يقول: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومعلوم أنه يقول: السلام عليكم. السلام، هذا أحسن ولا لا؟ أبدا ما هو أحسن، ولا مثل أيضا، ولا مثل. فلا بد أن يكون إما مثل وهو أدنى الواجب، أو أحسن وهو الأكمل. كذلك أيضا نجد بعض الناس يستدبر إخوانه ولا يهتم بهم، وهذا خطأ، هذا لا ينبغي. وأنا أراه بعض الأحيان إذا سلمت من الصلاة يجي واحد من الناس يتقدم، ما يشعر أن وراءه بشر مثله، لماذا تتقدم عليه؟ هذا مما يوجب اختلاف القلوب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في القوم عند صف الصلاة، قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فجعل الاختلاف في التقدم والتأخر سبب الاختلاف القلوب. أنا لو كنت جنب هذا الرجل شعرت بأن هذا الرجل أهاني حيث تقدم علي ولقاني ظهره. يتعلل بعض الناس بأنه فيه ضيق مثلا، وأنه يحب أن يريح رجليه فيتقدم ليتربع. نقول: إذا كنت هكذا فإما أن تتقدم كثيرا تقوم تكون بعيد، وإما أن تتأخر. يقول: ما أقدر أتأخر لأن وراي صف يقضون الصلاة. يقول: إذا قم وتقدم بعيدا حتى لا تستدبر الناس. أما أن تستدبر عباد الله بعد أن فرغوا من الصلاة وتخليهم وراء ظهرك، فهذا لا شك أنه سوء أدب، وأن الذي إلى جانبك سوف يشعر بأنك أهنته. كذلك أيضا يوجد بعض عندنا لا يقدر الصغير من الكبير. يتقابل اثنان عند باب المسجد أو عند باب الدار، ثم يتقدم الصغير يمكن بعجلة علشان يدخل قبل الكبير. هذا مو طيب. توقير الكبير من الخصال الطيبة ومن صفات المؤمن. فكون الإنسان لا يبالي ولا يهتم بغيره لا شك أنه خلاف الأدب. أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم يكونون على السرر المتقابلين، يجعلونها دائرة حتى يقابل بعضهم بعضا. طيب، من فوائد الآيات أيضا راحة هؤلاء، راحة أهل الجنة حيث كانوا متفرغين على السرر يتحدث بعضهم إلى بعض ويأنس بعضهم ببعض على وجه التقابل. ثم ومن فوائد الآيات الكريمة أيضا من فوائد الآيات الكريمة أنه في حال جلوسهم على السرور فالخدم تطوف عليهم بأنواع الملذات والمشروبات، ومنها أنها تطوف عليهم بكأس من معين، كأس الخمر الصافي الخالي من الشوائب، وهذا الكأس بأكواب وأباريق، وهذه الكؤوس أيضا أنا قلت الكأس بأكواب وأباريق وهو خطأ، الأكواب والأباريق غير الكؤوس، لكن هذا الكأس يكون مقدرا على حسب ما يحتاجه الشارب، ليس كبيرا فيتعبه ولا صغيرا فينقص من لذته، كما قال تعالى ويطاف عليهم بآنية فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ومن فوائد الآية الكريمة صفاء هذا الشراب الذي يطاف عليهم به لقوله بيضاء، وإلى هنا انتهى طلنا ما سبق. يقول الله عز وجل بيضاء أشد بياضا من اللبن، هكذا قال المؤلف إنها أشد بياضا من اللبن. والواقع أن الآية لا تدل على أنها أشد بياضا، وإنما جاء أشد بياضا من اللبن في وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون فيه عرصات القيامة، فقد جاء في وصفه أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك. أما العسل في الجنة فوصفه الله بالبياض فقط، الخمر نعم، أما وصف الخمر في الجنة فوصفه الله أما الخمر في الجنة فوصفه الله بالبياض فقط. قال بيضاء لذة لذيذة، وهنا عبر بلذة المصدر عن اسم الفاعل أو اسم المفعول، لأن لذيذ يصلح اسم الفاعل واسم المفعول، لأن المبالغة بالمصدر لأن الوصف بالمصدر أبلغ من الوصف بالمشتق من المصدر، فأنت إذا قلت فلان عدل أبلغ مما إذا قلت فلان عادل، كأنك جعلته هو العدل بنفسه. فهنا وصف هذا الخمر أو هذا الكأس بأنها لذة، يعني كأنها هي اللذة لا الشيء المتصف باللذة، فالتعبير بالوصف عن الموصوف أبلغ من التعبير بالموصوف، لأنه تعبير بالأصل عما تفرع منه، فالمشتق متفرع من المشتق منه من المصدر، لذة للشاربين هذا من باب التوكيد، يعني أنهم في حال شربهم إياها يتلذذون بها، بخلاف خمر الدنيا فإنه يقول إنها كريهة عند الشرب، أما خمر الآخرة فهي لذة للشاربين، هي أيضا سالمة من الآثار السيئة كما قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. نعم هذه يستطيع أن يلتفت بوجهه، ها؟ ثم أن الاستدبار مو باستدبار كامل في الواقع، أولا هو في الصف جنبه، والشيء الثاني مو باستدبار كامل، يعني مو بيخليها مثلا يسار صاحبه عند ظهره، لا يعني مو كامل. ثم هذا اللي عذر وحاجة، وصاحبك يعذرك في مثل هذه الحال. نعم. نعم.
2: المسلم
1: أنه
2: ما من مولود
1: يولد لبني آدم.
2: نعم.
1: إلا إيش؟
2: إلا ولد للشيطان قريب له.
1: نعم.
2: قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا إن الله عانني عليه فأسلم.
1: نعم.
2: أو أسلم.
1: نعم. ما في إشكال هذا، لأن لو ولد قرينه نجاه الله منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام مؤكد أن الله نجاه منها، أما غيره فهو تحت المشي، يعني تحت الخطر، قد ينجو وقد لا ينجو. نعم.

0: موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير.
1: هذا يشوفه الإنسان اليوم، لأنه إذا حطيت إنها يحك بعضهم بعضا يشوش على تسجيل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. هذا متدرس وقد سبقت أظن الفوائد والمناقشة. نعم، بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، بفتح الزاي وكسها من نزف الشارب وأنزف أي يسكرون، بخلاف خمر الدنيا. قال: لا فيها غول، يعني ليس في هذه الكأس، والمراد الخمر الذي فيها. يا شاكر تقدم يا أخي، جزاك الله خير، تقدم تقدم بارك الله فيك، عشان تجي عند غانم. يعني هذه الكأس ليس فيها غول، ورفعت غول مع أن لا نافية، لأنه يشترط لعملها عمل إن الترتيب، يعني أن يتقدم الاسم على الخبر، فإن تأخر وجب الرفع. وقوله قول أي ما يقتال عقولهم، ففسر المؤلف الغول بأنه ما يؤثر على العقل. ثم قال: ولا هم عنها ينزفون أي يسكرون، والسكر هو اغتيال العقل. فالقول الراجح في هذه الآية أن المراد بالغول ما يغتال أبدانه من صداع في الرأس ووجع في البطن، بخلاف خمر الدنيا فإنه يكون فيها الصداع ويكون فيها وجع البطن، كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره. أما النزف فقال: ولا هم عنها ينزفون، يقول المؤلف يسكرون من نزف الشارب وأنزف إذا سكر، بخلاف خمر الدنيا فإن الإنسان يسكر فيها ويزول عقله، أما في الآخرة فهي خالية من هذا. إذن يصدق عليها ما وصفها الله به في قوله: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي مطهرا من كل ما يحصل من خمر الدنيا. قال: وعندهم قاصرات الطرف عين. عندهم عند من؟ عند أصحاب الجنة. الذين هم عباد الله المخلصون، لأن الله قال: إلا عباد الله المخلصين، ثم ذكر ما لهم من الثواب، فيكون الضمير عائدا على عباد الله المخلصين. وعندهم قاصرات الطرف حابسات الأعين على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهن لحسنهم عندهن. قوله قاصرات الطرف، قاصرات اسم فاعل

الزوج، ومن كمال السعادة أن لا تنظر المرأة إلى غير زوجها، لأنها إذا نظرت إلى غير زوجها فسوف يلقي الشيطان في قلبها مودة هذا النظور وكراهة الزوج، فإذا كانت قد قصرت طرفها على زوجها فإن هذا من كمال السعادة الزوجية. فيه وجه آخر أنهن قاصرات الطرف، أي قاصرات أطراف أزواجهن، يعني أن الزوج لا ينظر إلى سواه، إلى سواها، فهو قد قصر طرفه عليها، وذلك لكمالها وحسنها في نظره، وحينئذ يكون لقصر الطرف وجهين، أو يكون لقصر الطرف معنيان. المعنى الأول أنهن قد قصرن أطرافهن على أزواجهن، والمعنى الثاني أن أزواجهن قد قصروا أطرافهم عليهن، وكلا المعنيين صحيح. قال في قاصرات الطرف عين جمع عيناء، والمعنى أنهن حسنات العيون، وحسن العين يكون بأمرين، قال ضخام الأعين حسانهن، يعني أن العين واسعة ومع سعتها فإنها جميلة حسنة، ولا شك أن حسن العين يوجب حسن الوجه ويزيده حسنا إلى حسن، كالقلادة مثلا تزيد المرأة حسنا إلى حسنها. وقال كأنهن، أي في اللون، بيض للنعام مكنون مستور بريشه لا يصل إليه غبار، ولونه وهو البياض في صفرة أحسن ألوان النساء. لما وصف هؤلاء النساء بأنهن عين وصف بقية أجسامهن، فقال كأنهن بيض مكنون، وكأن هذه للتشبيه، والبيض في الآية الكريمة منكر، ولكن المؤلف حمله على بيض معين وهو بيض النعام، وبيض النعام أبيض في صفرة، قالوا وهذا أحسن ألوان النساء. وقيل إن البيض مطلق، والمعنى أنهن يشبهن في البياض والرقة البيض، وليس المراد البيض القشور، بل البيض الذي هو بياض البيضة لرقته وبيانه وحسنه، وهو مكنون بما على البيضة من القشرة. وهذا الأخير هو الأقرب لظاهر اللفظ، لأن الله عز وجل أطلق قال كأنهن بيض، ولو كان المراد ما قاله المؤلف، أي لو كان المراد بيضا معينا لقال كأنهن البيض المكنون، ليكون لتكون أل دالة على معهود ذهني. فالصواب أنه عام، وأنهن لرقتهن وبياضهن ونعومة الملمس كأنها البيض، أي البياض الذي في البيض وهو مكنون بقشره. أما على رأي المؤلف فهو مكنون بالريش الذي تضعه النعامة على بيضها حتى لا يأتيه الغبار كما قال المؤلف. فأقبل بعضهم، بعض أهل الجنة، على بعض يتساءلون. بعض أهل الجنة الذين هم عباد الله المخلصون، أقبل بعضهم على بعض، وقد سبق أنهم على سرر متقابلين، لكن الإقبال هنا فسر بقوله يتساءلون، يعني صار بعضهم يسأل بعضا مع اتجاه بعضهم إلى بعض، كما هو الأدب في المخاطبة، أنك إذا خاطبت شخصا فلا تخاطبه إلا وأنت مقبل عليه بجملتك. فهم كذلك، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما مر بهم في الدنيا. وإن شئت فقل يتساءلون عن كل أحوالهم في الدنيا وفي الآخرة، لأن الآية مطلقة

0: وما أطلقه الله فإنه لا ينبغي أن يقيد، ويكون ما ذكر من القصة مثلا من أمثال التي يتحدث من الأمثال التي يتحدثون بها. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إلى آخره، يعني من جملة ما يتحدثون به ما يجري على ما يجري لبعضهم من محاولة صده عن سبيل الله وكفره بالله. قال قائل منهم أي من أهل الجنة: إني كان لي قرين. كان متى؟ في الدنيا، لأن كان فعل ماض. لي قرين، قال المؤلف صاحب هذا القرين، هل هو قرين جني أو إنسي؟ قيل إنه جني لقول الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقيل إنه إنسي، يعني يقارنه ويوسوس له. والآية تحتمل المعنيين، والقاعدة عندنا في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإن الواجب حملها عليه. ولا شك أن للإنس شياطين كما أن للجن شياطين، وأن شياطين الإنس يوسوسون كما يوسوس شياطين الجن. إذن فالآية عامة، قرين إما من الإنس أو من الجن أو منهما جميعا. وقول قرين قال صاحب وهو مشكل، إذ كيف يكون المؤمن مصاحبا لمشرك؟ لأن الواجب أن يكون بين المؤمنين والكافرين التباعد وعدم المصاحبة، وعدم المصاحبة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. لكن قيل إن المراد بالقرين هنا الشريك، الشريك في مال أو سفر أو ما أشبه ذلك، وليس المراد بذلك الصحبة التي تستوجب الموالاة أو المحبة. يقول هذا قرين: أئنك لمن المصدقين؟ يقول، قال المؤلف تبكيتا يعني يبكته ويلومه ويوبخه: كيف تصدق بذلك؟ وقيل بل يقول هذا نفيا وإنكارا. والآية تحتمل هذا وهذا، تحتمل أن هذا القرين إذا عرض عليه المؤمن أن يؤمن بالبعث قال له هذا الكلام استبعادا وإنكارا له، ويحتمل أنه يبكته فيلومه ويوبخه على أن يصدق. قال يقول: أئنك لمن المصدقين في البعث، أئذا متنا وكنا ترابا إلى آخره. مر علينا أن مثل هذا الاستفهام المقرون بإن أو غيرها من أدوات التوكيد أنه استفهام يؤكد فيه المستفهم إيش؟ الإنكار، يؤكد فيه الإنكار، يقول: كيف تثبت وتصدق وتؤكد كذا وكذا مع أنه ليس بصحيح. ومنه قول إخوة يوسف: أئنك لأنت يوسف، قال: أنا يوسف وهذا أخي. هذا يقول: أئنك لمن المصدقين، يعني كيف تصدق تصديقا مؤكدا بإن واللام في هذا الأمر البعيد المنكر. وقوله بالبعث، إنما قيد المؤلف ذلك بالبعث لقوله أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما، فيكون الذي خصص التصديق بالبعث قرينة السياق. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال في الهمزتين في الثلاثة مواضع ما تقدم. وش اللي تقدم؟ نعم، ثلاث قراءات أو أربع، تحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف في التحقيق وإدخال ألف في التسهيل. يقول أئنك أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون مجزيون ومحاسبون. أنكر ذلك أيضا. فانظر إلى هذا القرين المشؤوم والعياذ بالله الذي يبكت ويوبخ وينكر هذا الأمر المؤكد الذي دل عليه الكتاب والسنة والعقل، فيقول كيف نبعث ونجازى بعد أن كنا عظاما تراب وعظام. يقول قال هل أنتم مطلعون، قال ذلك القائل لإخوانه هل أنتم مطلعون، يعني معي إلى النار لننظر حاله، فيقولون لا. يقول هذا الرجل لأصحابه الذين معه في الجنة هل أنتم مطلعون، والاستفهام هنا للعرض، يعني يعرض عليهم أن يطلعوا معه إلى هذا القرين، وإنما عرض عليهم ذلك من أجل أن يتبين أو أن يتبين قدر نعمة الله عليهم، لأن الإنسان إذا رأى هذا القرين الذي كان معه في الدنيا يقول له ما ذكر، إذا رآه في النار وهذا في أكمل النعيم، لا شك أنه يزداد شكرا لله عز وجل على نعمته، إذ لو شاء لجعله مثله، لا سيما أن هذا الرجل يحاول بكل ما يستطيع أن يصد هذا عن سبيل الله، فيكون في الاطلاع فائدة عظيمة وهي معرفة قدر نعمة الله عليهم بهذا النعيم. وليس المراد بهذا الاطلاع الشماتة بهذا الرجل، لأنه لو كان المراد الشماتة لكان في ذلك نوع فخر على هذا الرجل واستطالة، ولكن المراد أن يعرفوا قدر نعمة الله عليهم لأن الأشياء تتبين بضدها. قال هل أنتم مطلعون، قال المؤلف رحمه الله فيقولون لا. من أين أتى بهذا؟ أتى به لقوله فاطلع ولم يقل فاطلعوا، ولكن الجزم بأنهم قالوا لا فيه نظر، احتمال أنهم سكتوا ولما علم أنه لا رغبة لهم فيه في الاطلاع ذهب فاطلع، ويحتمل أنهم مشوا معه ووقفوا ولكن لم يطلعوا. فلهذا لا ينبغي أن نجزم بأنهم قالوا لا، لا سيما وأن المعروف من أدب أهل الجنة بعضهم مع بعض أنه فوق هذا المستوى الذي يطلب منهم، يعرض عليهم عرضا أن يطلعوا إلى هذا الرجل الذي كان يبكته وينكر البعث لينظر ماذا فعل الله به وما فعل الله بهذا المصدق حتى يتبين بذلك قدر نعمة الله عليه وكمال حكمته بتعذيب هذا الرجل المنكر. أقول إنه يبعد أن يقولوا لا، فإما أن يقال إنهم قاموا ولكنه لما كان هو المعني بهذا الأمر نسب الأمر إليه فقال فاطلع، يعني يحتمل أنهم قاموا فاطلعوا، ويحتمل أنهم قاموا معه ولم يطلعوا بل وقفوا عند المكان الذي وقف عليه، ويحتمل أنهم سكتوا وعرف أنه لا يريد أنهم لا يريدون ذلك ثم تقدم. المهم أن لا نجزم بهذا القول الذي قال المؤلف فاطلع ذلك القائل من بعض قوى الجنة. قوى جمع قوة، يعني أن الرجل اطلع على هذا فرآه في سواء الجحيم، رأى قرينه رؤية عين في سواء الجحيم أي وسط النار، يعذب. ولهذا قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. قال المؤلف قال له تشميتا، هذا ما ذهب إليه المؤلف أنه قال له ذلك يشمت به، ويحتمل أنه قاله تحدثا بنعمة الله، تالله إن كدت لتردين ولكن الله من علي فلم تستطع أن ترديني، وهذا هو الأقرب. قال له تالله إن مخفف من الثقيلة، قوله تالله هذا قسم بحرف التاء، والقسم تعريفه تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. وكان القسم تأكيدا لأن المقسم كأنه يقول بلسان حاله إن منزلة هذا عندي وقدره عندي أؤكد به ما أخبرت به إذا كان خبرا، أو ما سأفعله إن كان إنشاء. على كل حال القسم هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. حروف القسم ثلاثة: الواو والتاء والباء، وتختلف فأكثرها استعمالا الواو، وأشملها في الاستعمال الباء، لأن الباء يقسم بها مقترنة باسم ظاهر مثل أقسم بالله، وبضمير مثل ربي أقسم به لا أفعلن كذا وكذا، ومع ذكر العامل ومع حذفه. أما الواو فلا تدخل إلا على اسم ظاهر ويجب معها حذف العامل، وأما التاء فلا تدخل إلا على أسماء مخصوصة وهي الله ورب، وقيل إنها تدخل أيضا على الرحمن، ومع ذلك لا يذكر معها فعل القسم، يعني أوسعها استعمالا الباء وأكثرها استعمالا الواو. قال تالله إن كدت، يقول المؤلف إن مخفف من الثقيلة، فأصلها إن، إذن هي تفيد التوكيد، وإنما قال مخفف من الثقيلة لأن إن تأتي على أوجه متعددة، يبينها لنا محمد الشويد. إن تأتي مخففة من الثقيلة، طيب لا، إذا صارت غير مخففة صارت إن، نحن نتكلم عن إن، أي نعم، تأتي مخففة من الثقيلة. بس يمكن لولا أن المؤلف ذكرها ما ذكرت بعد. نعم أي نعم، وتأتي نافية وتأتي شرطية. ها؟ وتأتي زائدة. طيب مثالها شرطية محمد. إيه نعم.
1: إن قمت سافرت.
0: إيش؟
1: إن قمت.
0: إن قمت. ها؟
1: سافرت.
0: إن قمت سأفعل.
1: أو مقام زيد أعطيته مالا.
0: إن قام زيد أعطيته مالا زيد. طيب هذه إن شرطية نافية. هي أنت
1: نافية؟
0: نعم. نعم خالد. إن هي إلا حياة الدنيا. طيب إن أنت إلا نذير زائدة أنت نعم عادل فني غدانته إلى آخر. طيب الشاهد قوله ما إن أنتم ذهب، لأن التقدير ما أنتم ذهبا، وهذه يؤتى بها على أن ما الحجازية تعمل عمل ليس بشرط ألا يكون بعدها إن الزائدة. طيب قال إن كدت لتردين. كدت يعني يقول المؤلف قاربت، لأن كاد تدل على المقاربة، فهي من أفعال المقاربة. وقد اشتهر عند النحويين أن نفيها إثبات وإثباتها نفي، فإذا قلت كاد يفعل فهذا إثبات، لكنه يدل على أنه فعل ولا لم يفعل؟ لم يفعل. طيب وإذا قلت لم يكد يفعل، لم يكد يفعل كذا، هذا نفي لكن يدل على أنه فعل، لقوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. لكن هذا الذي اشتهر ليس بصحيح، فهي كغيرها من الأفعال، إثباتها إثبات ونفيها نفي، إثباتها إثبات ونفيها نفي. فإذا قلت كاد يفعل كذا، فإنها إذا كانت بمعنى قارب تدل بمادتها على أنه لم يفعل، لأن من قارب الشيء لم يدخل فيه، وعلى هذا فإثباتها إثبات، فهي أثبتت المقاربة، والمقاربة تدل على عدم إيش؟ على عدم الفعل. وأما لم يفعل كذا، لم يكد يفعل كذا، فهذه أيضا تدل على انتفاء الفعل، وأنه ما قارب فعله، ما قارب أن يفعل هذا الشيء. لكن إن وجد قرينة تدل على الفعل مثل فذبحوها وما كادوا يفعلون، فالإثبات جاء من كلمة إيش؟ فذبحوها، لا من كلمة ما كادوا يفعلون. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. هل نقول إنه يراها؟ لا، بل نقول لا يقارب أن يراها، لأن هذه الظلمات العظيمة لو تحط يدك جنب عينك ما شفتها. إذن فهذا القول المشهور ليس بالصحيح، بل نقول إن كادك غيرها من الأفعال، إثباتها إثبات ونفيها نفي، لكنها تدل على، لكن معناها معنى قرب، معناها معنى قرب. طيب قال إن كدت لتردين، اللام هذه للتوكيد، لكن يعبر عنها بعض النحويين بقولهم اللام فارقة، اللام فارقة، أو اللام لام الفرق، يعنون بذلك أنها تفرق بين إن النافية وبين إن المخففة من الثقيلة، لأنها إذا جاءت بعد إن فإنها تدل على أنها مخففة من الثقيلة وليست بنافية، لأن النفي لا يؤكد باللام. وهل تجب هذه اللام الفارقة في خبر إن؟ نعم، نقول في هذا تفصيل، إن كان المعنى واضحا فإنها لا تجب، وإن كان المعنى خفيا فإنها تجب. يعني إن احتمل السياق أن تكون إن للنفي وجب الإتيان بلام فارقة، وإن لم يكن يحتمل لم يجب. فقول الشاعر وإن مالك كانت كرام المعادن، هذه لم تأتي فيها اللام، لأن السياق يراد به مدح هؤلاء الجماعة أو هؤلاء القبيلة، والمدح لا يناسبه النفي وإنما يناسبه الإثبات. لكن إذا قلت إن زيد قائم وجب عليك الإتيان باللام، فتقول إن زيد لقائم. لماذا؟ لأنك لو لم تأتي باللام لاحتمل أن يكون معنى قولك إن زيد قائم ما زيد قائم، ولهذا سماها بعض النحويين لام الفرق أو اللام الفارقة. ولهذا قال ابن مالك وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. فبين رحمه الله أن اللام تلزم إذا أهملت، أما إن أهملت فالأمر واضح. لو قيل إن زيدا قائم فلا حاجة إلى اللام. لماذا؟ لأن إن النافية لا تنصب المبتدأ وترفع الخبر، والذي ينصب المبتدأ ويرفع الخبر هي إن المخففة من الثقيلة. وخلاصة هذه المسألة النحوية أن نقول إن المخففة من الثقيلة تعمل، ولكن عملها قليل. فإذا أهملت وجبت اللام في خبرها إلا إذا كان المعنى واضحا. فإذا قلت إن زيدا قائم تجب اللام أو لا؟ لماذا؟ لأن إن النافية لا تنصب المبتدأ، فالمعنى واضح أنها مخففة. وإذا قلت إن زيد قائم وجب الإتيان باللام، لأنك لو حذفتها احتمل أن يكون للنفي وأن يكون للإثبات. طيب، وإذا كان الرجل يمتدح شخصا ويقول إن زيد كريم، ما يحتاج. لماذا؟ لأن المدح يقتضي أن تكون إن مخففة من الثقيلة لا نافية. الله أعلم. نعم نعم نعم نعم تحت المعنيين، لأن الإنسان له قرناء من الإنس يقولون له هذا القول، يقول كيف تصدق أنك ستبعد بعد أن كنت ترابا وعظاما؟ إيه؟ إيه نعم نعم، إما إنسي وإما جني اللي هو رأى، ليس معناه أنه يرى كل واحد، محتمل وبعض الناس يكون جن، أو أنه ما يوفق للاطلاع إلا على الجن على الإنس أو الجن. نعم.
2: كلمة إذا هل كل مورد في هذه القراءة
0: الأربعة؟ لا لا، القراءة السمعية ما هي قياسية. نعم ما خالف، لكن ما نجعلها قاعدة. إبراهيم الآن فيها قراءات كثيرة، إبراهام في عدة مواضع من القرآن، ومع ذلك لا نقول أنه القياس مضطرد كلما جاءت إبراهيم فيها قراءتها. مثلا إن إبراهام كان أمة قانتة، ما نقول كلما جاءت إبراهيم قل إبراهيم، قل إبراهام. نعم ها؟ إيش؟ نعم لا لا ما بينها. الغول هي الغيلان جمع التي تتراعى للناس في الأسفار وتروعهم وتصدهم عن الطريق. نعم
3: شيخ صلى الله
0: عليه.
3: هل صحيح أن أصل إبراهيم الأب الرحيم؟
0: إيش؟
3: هل صحيح أن أصل اسم إبراهيم الأب الرحيم؟
0: الأب الرحيم؟
3: نعم
0: لا لا إبراهيم على مثل بقية العالم. نعم نعم
4: وسوس ولم يقل
0: يعني إيه؟ ما لا الوسواس يطلق على القول لأنه حديث النفس، القول قد يكون المراد به حديث النفس، فالذي يحدثك في نفسك يكون قائلا لك إيه؟ نعم لا لأنه يقول أئنك لمن المصدقين مصدق لا مصدق مصدق هو يوبخ الآن على التصديق يقول كيف تصدق بهذا الشيء كيف لا لا ما يحتمل السياق يمنع أن يكون المرض بها الجنة لأنه يتحدث عن هذه الكأس نعم بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم ينزفون الجنة ما ينزف عنها أبدا لو نفي النزف عن الجنة ما صار له معنى.

0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. قوله قاصرات الطرف معناها
1: قاصرات الطرف أي حول عين قاصر اسم فاعل أي يعني قاصرات نظرهن على أزواجهن فقط.
0: أحسنت.
1: ويحتمل أيضا أن أزواجهن يقصرون يعني قصور الطرف على زوجاتهن فقط. يعني يحتمل أمرين
0: يعني أن تكون هي تقصر طرفها على
1: زوجها
0: وزوجها أيضا
1: يقصر طرفه على زوجته.
0: أحسنت. طيب قوله عين
2: أي نصاب العيون يميلات نصاب العيون في
0: التساع. طيب تصريفها إيش تصريف عين؟
2: جمع.
0: نعم جمع إيش؟ نعم ها جمع عينا. طيب قوله كأنهن بيض مكنون أي بيض هو يا هداية الله؟
3: بيض مكنون.
0: نعم
3: أنا ما حضرت البيض المكنون يعني بيض الذي مكنون من الغبار والشيء
0: يعني مغطى
3: بياضهم فبياض البيض المكنون
0: المغطى المحفوظ عن الغبار وغيره. طيب
4: بيض النعم
0: المؤلف يرى أنها بيض النعام
4: بس بيض النعامة المغطى بريشة
0: بريشة لأنه أبيض مشرب بصفرة وهذا أحسن ألوان النساء. طيب على رأي المؤلف ما الذي خصصه؟ ما الذي خصص البيض ببيض النعام؟ ايش السياق؟
5: لما قال بيض معلوم ان البياض الكامل الذي لا حمرة فيه ولا صفرة ان هذا ليس جمالا غيره باسم بيض اسم النعام لانه هو في صفرة.
0: نعم عبد الرحمن
6: لان العرب اذا ارادت يعني تذكر حسن النساء قالت يعني كانها يعني بيضة نعام وكذا.
0: نعم احسنت لأن هذا هو المعروف عند العرب إذا قال كأنها البيض المكنون يعني بيض النعام. طيب قوله قال قائل منهم إني كان لي قرين ما المراد بالقرين؟ ها؟ الصاحب. ما المراد به؟ هذا معنى القرين الصاحب لكن ما المراد به؟ هل هو قرين من الإنس أو قرين من الجن؟ ها؟ نعم. طيب وإذا قلنا يحتمل معنيين فهل يمكن أن يشملهما؟ ها؟ يمكن لأن الإنسان له قرناء من بني آدم وقرناء من الشياطين الجن. طيب قوله أئنك لمن المصدقين ما المراد بالاستفهام هنا الأخ؟ يلا ما المراد بالاستفهام؟ ثنائي يمكن لا سمع عفوا الأخ هذا ما المراد بالاستفهام؟ يلا ما حضرت؟ طيب نعم صالح الإنكار يعني ينكر عليه أن يصدق بيوم الدين
5: أو أنه توبيخ وتبكيت أي يوبخه تصديق يوم الدين.
0: كيف يوبخه؟
5: يعني يقول له أنك لما تصدق توبيخ وتبكيت له لماذا تصدق يوم
0: الدين؟ طيب يعني ينكر عليه إذن يجمع بينهم. طيب قوله أئنا لمدينون ما معنى مدينون؟ طيب والاستفهام فيها إيه؟ الإنكار أيضا، كل هذا الإنكار. طيب، يقول مؤلف في الهمزات ما سبق. إيه؟ تحقيق الهمزتين. نعم. إدخال ألف بينهما على الوجهين على التحقيق والتسهيل، فيكون القراءة أربعة. طيب، قوله قال هل أنتم مطلعون، من القائل يا سامي؟
7: قال هذا
0: نعم القائل الذي قال إن له قرينة، من يخاطب؟ هل أنتم مطلعون؟ نعم. والمراد بالاستفهام نعم الأمر يعني؟
7: لا ليس
0: ها
8: للعرف
0: المرض العرف. هل أنتم مطلعون؟ طيب، هل وافقوا على ذلك أو لا؟ امداد الله ها
9: يكون
0: وافقوا
9: وخرجوا معه، أو يكون لم
0: يوافقوا
9: ولكنهم لم يردوا
0: عليه. نعم، المؤلف جزم بماذا؟
9: لأنهم قالوا لا.
0: نعم،
9: ولكن هذا ليس مؤكدا.
0: نعم، أحسنت. طيب، قوله رآه في سواء الجحيم، ما المراد بسواء الجحيم يا صالح المضي؟ نعم،
10: يعني نفسها
0: هي وسطها، يعني في وسطها وقرارها. طيب، وقفنا على هذا. ها، قال تالله إن كدت لتردين. طيب، تالله إن كدت لتردين، تالله ماذا نقول فيها؟ ها، قسم. ما هو القسم اصطلاحا؟
10: القسم ما يقسم بشيء عظيم لأجل شيء معين.
0: ما عندك تعريف من أوضح؟ نعم، نص
8: تأكيد الشيء بذكر المعظم بصيغة مخصوصة.
0: تأكيد الشيء بذكر المعظم بصيغة مخصوصة. طيب، حروف القسم الأخ اسمك يا علي، كم حروف القسم؟
10: ثلاثة.
0: نعم، لا لا تجيب الصيغة، الحروف بس ثلاثة، الواو والتاء والباء. طيب، أين جواب القسم في الآية؟ رحمك الله. من يعرف؟ نعم، لا
8: لولا نعمته.
0: لا، نعم، جواب القسم، نحن نريد جواب القسم. أين الشرط؟ لا، هذه ما هي شرط. سبحان الله، لا موجود يا جماعة. تالله إن كدت لتردين، هذا الجواب، إن كدت لتردين هذا الجواب، هذا الجواب. ها؟ لا، جملة اسمية، الجملة هنا اسمية. طيب، إذا معناه نحلل القضية هذه. جواب القسم يا عبد المنان. طيب، هذه الجملة هل هي فعلية ولا اسمية؟ ها؟ هذا الظاهر، والباطن إذن اسمية. كيف كانت تسمية وهي فيها كت؟ بدأت بين. وإذا بدأت بين فيه جواب القسم يكون فعلية أو يكون اسمية؟
11: السياق الآن السياق بدأ بين.
0: نعم. إن المخافة من الثقيلة تدخل على الجملة الاسمية لأنها تنصب المبتدأ والخبر وترفع الخبر. طيب أين المهم؟ إذن الجملة هنا اسمية وهي جواب القسم دخلت عليها إن. طيب قوله لتردين اللام. نعم الرحمن للتوكيد. ما اسمها آخر؟
6: اسمها اللام الفارقة.
0: الفارقة ها ايش معنى الفارقة؟ نعم ما هي التي تدخل عليها هذه اللام؟ هل هي النافية أو المخففة؟
6: تدخل على المخففة.
0: المخففة ولا تدخل على النافية؟ لأن النفي ضد الإثبات واللام للإثبات. طيب قوله ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ما المراد بالنعمة؟ لا أخ ها ما أخذناه. طيب إذا نأخذ الفوائد والله كثير القراءة. قال الله عز وجل وعندهم قاصرات الطرف عين. هذا يوقف معرفة بيضاء لذة للشاربين. يستفاد من هذه الآيات صفة هذا الخمر أو الكأس من المعين وأنه أبيض، ويتفرع على ذلك أن العسل الأبيض أن الخمر الأبيض أحسن من غيره لنقاوته وصفائه لقوله بيضاء. ومن فوائدها أن هذا الخمر في غاية ما يكون من اللذة. وجهه أنه عبر باللذة عنه، والتعبير بالمعنى عن المتصف به أقوى من التعبير بالمشتق من ذلك المعنى. فإذا قلنا فلان عدل فهو أقوى من قولنا فلان عادل. ولهذا يرون أن النعت بالمصدر أوكد من النعت باسم الفاعل. طيب ومن فوائد الآية أنها لذيذة حين الشرب خلافا لخمر الدنيا فإنها كريهة حين الشرب، ولهذا قال لذة للشاربين، فتفيد أنهم في هذه الحال يتلذذون بها غاية اللذة. أما خمر الدنيا فإنها كريهة، ولكن الإنسان يتلذذ بها بما ينتج عنها من السكر، نسأل الله العافية. من فوائد الآيات أن هذه الخمر ليس فيها ضرر عقلي ولا بدني. من أين يؤخذ يوسف؟ لا لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. طيب ومن فوائد الآيات أن هؤلاء كما يتلذذون بالشراب يتلذذون أيضا بالنساء والزوجات لقوله وعندهم قاصرات الطرف. ويستفاد من هذا من الآيات أيضا أن هؤلاء النساء حاضرات لا يغبن عن أزواجهن لقوله وعندهم قاصرات الطرف. في الدنيا الزوجات قد يكون عند الإنسان وقد يغب، وقد يغبن باختياره وقد يغبن بغير اختياره. أما في الجنة فإنهن حاضرات لا يغبن عن أزواجهن لقوله وعندهم. وربما نأخذ من هذا أيضا فائدة، أنهن لا يذهبن إلى غير أزواجهن، وذلك بتقديم الخبر عندهن. والمعروف في قواعد البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ومنها من فوائدها كمال أدب هؤلاء النساء لكونهن قاصرات الطرف على من؟ على أزواجهن. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرأة إذا نظرت إلى غير زوجها فإن ذلك فتنة، لأن الله امتدح نساء الجنة بكونهن قاصرات الطرف على أزواجهن. ويتفرع على ذلك أنه يجب على الإنسان أن يراعي زوجته في هذا الباب، بحيث يمنعها من التطلع إلى غيره، سواء كان هذا التطلع إلى الرجل مباشرة أو بواسطة الوسائل الإعلامية. ويتفرع على هذه الفائدة أيضا أن يمنعها من الخروج إلى الأسواق إلا لحاجة، لأن المرأة إذا خرجت إلى الأسواق ورأت الناس فربما تعجب بأحدهم ويتعلق قلبها به فتعزف عن زوجها. فوائد الآية الكريمة أن المرأة إذا نظرت إلى غير زوجها فإن ذلك فتنة، لأن الله امتدح نساء الجنة بكونهن قاصرات الطرف على أزواجهن. ويتفرع على ذلك أنه يجب على الإنسان أن يراعي زوجته في هذا الباب، بحيث يمنعها من التطلع إلى غيره، سواء كان هذا التطلع إلى الرجل مباشرة أو بواسطة الوسائل الإعلامية. ويتفرع على هذه الفائدة أيضا أن يمنعها من الخروج إلى الأسواق إلا لحاجة، لأن المرأة إذا خرجت إلى الأسواق ورأت الناس فربما تعجب بأحدهم ويتعلق قلبها به فتعزف عن زوجها، وينقلب حبها لزوجها ضعيفا أو ربما يفقد. وأقول إنها لأنه يمنعها من مشاهدة الرجال مباشرة أو بواسطة وسائل إعلام، فيمنعها من مشاهدة مجلات الأزياء الخبيثة التي يحصل بها الشر والفساد. وكم يذكر لنا من بعض النساء أنها إذا اطلعت على مثل هذه المجلات ورأت الرجل الجميل قامت تقبله. وحكى لنا أن امرأة تشاهد التلفزيون فرأت رجلا أعجبها فقامت تقبل هذا التلفزيون. لكن أهل الجنة نساؤهم لا ينظرن إلى غير أزواجهم. ومن فوائده أيضا بناء على المعنى الثاني في قصر الطرف أن نساء أهل الجنة في غاية الكمال والجمال، بحيث لا ينظر الرجل إلى سواه، لأنها تقصر طرفه عن غيرها. طيب، هنا ذكر الله عز وجل صفتهن الحسية، وهل لهن صفة معنوية؟ الجواب نعم. قال الله تعالى: فيهن خيرات حسان، خيرات الأخلاق حسان الأجسام. فتكون نساء الجنة جامعات بين الحسن الظاهر والحسن الباطن. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة حسن أعين هؤلاء النساء لقوله عين، وحسن العين يكون بجمال الشكل والسعة والاستدارة وشدة السواد في شدة البياض وغير ذلك مما يكون جمالا في العين. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال التشبيه التحسيني. نعم، لقولك كأنهن بيض مكنون، وهذا تشبيه تحسيني. عكس ذلك التشبيه التقبيحي كقوله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فهذا يراد فقوله كأنهن بيض مكنون يراد به تحسين هؤلاء النساء. ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالقياس. يمكن بماذا؟ بالتشبيه، فالتشبيه يؤخذ منه استعمال القياس، لأن القياس إلحاق فرع بأصل أي تشبيه به بالحكم وإعطاه حكمه. طيب، ثم قال عز وجل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لقرين إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة من هذه الآيات كمال سرور أهل الجنة، وأنهم يتحادثون ويتساءلون عما جرى في الدنيا. والتحدث عما جرى على الإنسان فيما سبق فيه لذة وراحة للنفس. أرأيت إذا تحدثت عن صباح ماذا تفعل وأنت صبي؟ تجد في ذلك لذة وراحة ويذهب عنك الوقت وأنت لا تشعر به. فهم يتساءلون كيف ماذا حصل لنا في الدنيا وكيف وصلنا إلى هذه النعمة إلى غير ذلك من الأحاديث الممتعة الشيقة. ولهذا قال أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ومن فوائدها كمال أدب أهل الجنة في أنهم عند المحادثة يقبل بعضهم على بعض، لقوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وهذا من كمال الأدب أن تقبل إلى محدثك، خلافا لمن عندهم سوء أدب تجد عند المحادثة كيف حالك يا فلان وهو على يمينك، كيف تصد عن النساء وأن تسأل عن حاله. حتى مهما كان الأمر فإنه من سوء الأدب. لو فرض أنك مثلا تنظر إلى اليسار لاشتغالك بأمر مهم تنظر إليه كطفل صغير تخشى عليه أن يقع في بئر أو ما أشبه ذلك، فإننا نقول لا تحدثه وأنت صاد عنه. إذا فرغت من هذا النظر فأنت أقبل عليه. هل يؤخذ من ذلك أن من سوء الأدب أن تسلم على الإنسان من ورائه؟ ها؟ ليش؟ أن تسلم عليه من ورائه. أحيانا الإنسان يكون واقف عند حوله جماعة يسلمون عليه كلهم أمامه الآن، لكن يجي واحد من وراء يسلم عليه. أنت بين أمرين، إما أن تقبل عليه فتستدبر الآخرين، وإما أن تبقى مستقبل الآخرين وتسلم عليه مستدبرا له. نعم، لا ما أقبل عليه، ما له حق أن يسلم عليه من وراء والناس يستقبلونني أمام من أمام. لا أبدا، أقول إذا أردت أن تسلم رح مع الناس، رح مع الناس. وأيضا ربما هذا قصده أنه أين أنه يسقط عليه. نعم، علشان يسلم ويمشي. أنا أعتقد أن هذا من سوء الأدب، ما دام الناس كلهم مقبلين على لسانه كيف تسلم عليهم من وراء؟ أنت الآن تبي تقطع حديثه مع هؤلاء أو سلامه على هؤلاء لأجل يقبل عليك. نعم، وإذا كان السلام معروف حتى في شراء الخبز فليكن أيضا في السلام. نعم، على كل حال كونه يقبل بعض مع بعض يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يحادث غيره فليكن مقبلا عليه، أما حادث من وراء فهذا ليس من الأدب. من فوائد الآيات الكريمة جواز التحدث بنعمة الله، بل نقول جواز التحدث في الأصل، وإلا فإن التحدث من الأمور المطلوبة. وأما بنعمة ربك فحدث، لأن هذا الرجل تحدث عما أنعم الله به عليه من الهداية، مع أنه كان له قرين يريد أن يغويه. ومن فوائد الآية الكريمة جواز غيبة الشخص الداعي إلى الضلالة. من أين يؤخذ؟ من قوله إنه كان، قال بعضهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. ولا شك أن هذا الداعي القرين يدعو إلى الكفر، يدعو إلى الكفر، فيجوز أو فتجوز غيبة الداعي إلى الضلال والكفر للمصلحة في الدنيا، للمصلحة العظيمة، وهي تحذير الناس منه حتى لا يقعوا في شركه، سيطلع عليه حتى لو ما سماه، إذا علم بعينه فلا فرق. والسؤال هذا في غير محله يا خالد. طيب، فيها أيضا من الفوائد أن دعاة الضلال، دعاة الضلال يأتون بالشبه التي توجب ضلال الناس، لأن هذا الداعية إلى الضلال يقول

ولا شك أن مثل هذه الشبهة تنطلي على عامة الناس. طيب، إذن يتفرع على هذه الفائدة أنه يجب الحذر من تشبيه أهل الضلال، وأن لا تدخل شبههم إلى قلب الإنسان. وذكر ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: اجعل قلبك بمنزلة الزجاجة الصافية أو القارورة الصافية، ولا تجعله كالإسفنج يتشرب كلما ورد عليه. الزجاجة الصافية يرى الشيء من ورائها صافية، ولكن ما يدخل إليها شيء، لو تضعه وسط الماء ما دخل إليها، لكن الإسفنج يتشرب ويقبل كل ما يرد عليه، لو هي نقطة واحدة انتفخ منها. فالإنسان يجب عليه أن لا يتشرب الشبهات، وأن يكون قلبه صافيا خالصا، لا يدخل إليه شيء من هذه الأشياء. فإن قال قائل: قد لا أملك هذا الأمر، قد لا أملك هذا الأمر، فما موقفي إذا أورد علي شخص شبهة من الشبه؟ الجواب على ذلك أن نقول: إن إرادة شيطان الإنس للشبهة كإرادة شيطان الجن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وردت على قلب الإنسان شبهات أمره أن ينتهي عنها وأن يعرض عنها وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى هذا فالدواء أن أقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقوم عن المكان، وأقوم لا أبقى معه في جدال وصراع وأنا ما عندي علم أدفع به شبهاته، بل أقوم عن المجلس. أما أن أبقى وأنا ليس عندي علم أدفع به شبهاته، فإنه ربما إيش يؤثر عليه، ربما يؤثر عليه، فنقول: قم. وقيامك عن مكان، عن هذا المكان الذي تلقى فيه الشبهات، هو الإعراض الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أو الانتهاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من ورد على قلبه شيء من الشبهات. ومن فوائد الآيات أنه قد يكون أعدى عدو للإنسان من كان مقارنا له، لقوله: إني كان لي قرين يقول. ويتفرع على هذه الفائدة الاحتراس من القرناء، وأن لا يلقي إليهم بالمودة والأسرار إلا بعد أن نخبر حالهم، لأن كثيرا من الناس يتلطف إليك ويمشي معك لا من أجل أن يستفيد منك ولا من أجل أن تستفيد منه، بل من أجل أن يرى ما عندك، من أجل أن يرى ما عندك فيقومك، إما في نفسه وإما عند غيره. المهم أنه ليس كل قرين للإنسان يكون ناصحا له، بدل هذا لقرين يقول إنك لم مصدقين. فاحذر القرناء، لا تركن إليهم إلا بعد أن تعرف صدق نصحهم ومودتهم، وحينئذ فالإنسان مدني بالطبع، لا بد الإنسان من قرين وصاحب يشكو إليه أموره ويفضي إليه بأسراره ويستشيره في أموره، لا بد من هذا. لكن احذر، احذر، لا تركن إلى شخص إلا وأنت عارف صدقه. نعم، اي نعم. ايش تختلف الحاجه؟ مثلا اذا كانت تحتاج الى سلعه معينه ما يمكن تقضيها انت، هذه حاجه. اذا كانت تريد ان تزور قريبه لها، او تعود مريضه، او تخرج لطلب علم، هذه من الحاجات.

0: ايش؟
1: نعم. اختار لبس معين.
0: نعم. قد تكون هذه من الحاجة. قد تكون هذه من الحاجة. ولكن في مثل هذه الأمور إذا كثرت الفتن ينبغي لوليها أن يخرج معها من زوج أو أب خوفا عليها ومنها. نعم. نعم.
2: كيف ناخذ من هذه الآية
0: وقال
2: فيه يعني مقام لا
0: فيه لا عقاب ولا ثواب؟ نعم. لأن هؤلاء في الآخرة لا يمكن أن يقولوا قولا لا يرضاه الله أبدا. ولها حتى اللغو ما عندهم لغو. حتى اللغو اللي ليس فيه خير ولا شر ما يتكلمون به. نعم. لا هذا مو بصحيح. لأن الفاسق الذي لا يتعدى فسقه لغيره الأصل فيه الحرمة، الأصل أنه مؤمن لا تجوز غيبته. وأما الفاسق الذي يتعدى فسقه إلى غيره فهذا لا بد أن يبين للناس علشان من أجل أن يحذروه. وأما المجهول فالمجهول الذي لا يمكن العلم به، مثل أن تقول بعض الناس يقول كذا وكذا، هذا نعم لا غيب عليه، ما اغتبت أحد. أما مجهول ليعلم به بوصفه، نعم، مثل أن تقول بعض الناس يلبس كذا ويفعل كذا وهو ما فيه واحد يلبس هذا إلا هذا المعلوم عند الناس، فهذا مجهول باسمه لكن معروف بوصفه. نعم.
2: معروف
0: ان
2: يعرض
0: على الرجال على النساء. نعم. والنساء
2: معروف
0: ان الضعيفات امر. نعم. الا نقول ان الله يدخل. والله يا اخي صعب يعني هو يكون يعرض الرجال وربما ايضا يعرض بعض الاحيان رجال عندهم جمال. حين نمنع هذا الشيء الذي يعرض فقط ونقول يجب إغلاقه إذا عرض هذا الشيء.
2: وش يعرض؟ إذا جاء حديث أو جاء قرآن أو شيء يسكون هالعادة إلا
0: أعوذ بالله.
3: حديث رجلكم
0: ها؟ نعم
3: يا رجل جميل يا مع جميل
4: هو يأتي إلى الجميل
0: على كل حال أنا أقول كما ذكرتم فيما يعرض بالتلفزيون إن كل إنسان عاقل ما يدخل بيته، كل إنسان عاقل لا يدخل بيته لأنه ما في فائدة، هو مضرته أكثر من نفعه. لكن مسألة التحريم نقول إن نحرم كل ما يشاهد فيه هذا صعب.
2: والفتنة بالمئة
0: إيه؟
2: أول شيء فتنة الرجال
0: إيه؟
2: أو الرجال بعد كذلك ما عدا المضار الباقي.
0: إيه. المشكلة التحريم المطلق صعب. صعب. إنما نقول لا يشاهد فيه مثلاً المسلسلات التي تدعو إلى الفسوق وإلى العدوان والظلم. هنا. يعني فيه يقولون فيه مسلسلات قتل وسرقة وخيانة. على كل حال أنتم جزاكم الله خير، احرصوا على أن ما يكون عندكم في بيوت. وأنا أبشركم الحمد لله أنه فيه اتجاه الآن كثيرا ما يسألون الناس اللي يقول إحنا تبنا من اقتنائه فماذا نصنع به؟ ها؟ نشد عليهم نقول حطوه دولاء. نعم. هنا طلعوا آلات اللي بسطوه يكون هذا الجهاز الهيكل ها؟ لا ما يكسر، طلع آلات وترمى وتكسر، بس الخشب لا يكسر يستفاد منه. نعم. ها؟
5: يطلع آلات اللي
0: ليش؟
5: يضيع يمكن 1000 ريال.
0: وش يسوي؟ وش يسوي؟ من يعطيه؟ لأن إن باعه يبي باعه على يبيعه على إنسان لابد أن يستعمله في المحرم. نقول الآن إن رأيت إن في مثل فيه فيه ناس يعرضون فيديو طيب، تعرف أنهم يبي يعرضون الفيديوهات الطيبات كمحاضرات وغيرها حطمية، لكن متى يلقى هذا؟
6: يرجع
0: ها؟ ما هم رجعه له 10 سنين استعمل.
5: بسم الله والصلاة.

0: فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظننا خلصنا منها. باقي فوائد. يقول قال الله تعالى قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. سبق لنا من فوائد هذه الآية أن أهل السوء يأتون بالشبهات ليضلوا عباد الله تعالى بغير علم، لأن هذا القرين السيء أورد على قرينه شبهة، وهي كيف يبعث من كان ترابا وعظاما. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء لقوله أئنا لمدينون أي مزدينون ومحاسبون كما أمر. ثم قال الله تعالى قال هل أنتم مطلعون فاطلع إلى آخره. من فوائد هذه الآيات أن هذا الذي أنعم الله عليه بالنجاة يطلب من إخوانه في الجنة ويعرض عليهم الاطلاع من أجل معرفة قدر نعمة الله عليهم، فإن الشيء لا يتبين إلا بضده، وهذه فائدة نقول في خلاصتها أنه لا بأس أو أنه يندب للإنسان أن ينظر في ضلال من ضل ليتبين بذلك قدر نعمة الله عليه بالهداية، فإن الأشياء إنما تتبين بضدها كما قال الشاعر وبضدها تتبين الأشياء. ومن فوائد الآية الكريمة أن أحوال يوم القيامة لا تقاس بأحوال الدنيا، فإن هذا ينظر من أعلى عليين إلى أسفل السافلين فيرى صاحبه في سواء الجحيم، فيتفرع على هذه الفائدة أن كل ما ورد من أحوال يوم القيامة مما تستبعده النفوس لعدم مشاهدة نظيره بالدنيا لا ينبغي أن يكون محل استبعاد. فمثلا ثبت في الصحيح أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل، لو أن الشمس دنت إلى الخلائق في هذه الدنيا بأكثر من ذلك بكثير لا حرقته. لا يقول قائل كيف يمكن أن يبقوا والشمس تدنو منهم إلى هذا الحد. كذلك أيضا ورد أن الناس يختلفون يوم القيامة بالنسبة للعرق، العرق من الناس من يبلغ كعبيه ومنهم يبلغ ركبتيه ومنهم يبلغ حقويه ومنهم ما يلجمه، وهم في مكان واحد. ربما يستبعد الإنسان وجود هذا لأنه لا يشاهد نظيره في الدنيا، فنقول لا تستبعد لأن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا. في يوم القيامة المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والكافرون في ظلمة، والمكان واحد، فلا يستفيد هؤلاء من نور هؤلاء، مع أنه بالدنيا لو كان أحدنا معه كشاف في يده ليضيء طريقه لانتفع به من كان حوله. فلا تستبعد في الدنيا في الآخرة أن يكون مثل هذا الأمر، لأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. فهذا الرجل ينظر من أعلى عليين إلى أسفل السافلين فيرى صاحبه، فرآه في سواء الجحيم. ومن فوائدها أيضا أن هذا المطلع يخاطب صاحبه في أسفل السافلين ويكلمه، كل واحد منهم يخاطب الآخر. وهذا أيضا لا يجوز أن يستبعد، لأن أحوال الآخرة غير أحوال الدنيا. ولأننا ربما شاهدنا في هذه الدنيا ما يشابه هذه الحال بواسطة الاتصالات الحديثة، فالإنسان قد يخاطب صاحبه وهو في مشرق الأرض والآخر في مغربها، ويخاطبه وينظر إليها أيضا. ومن فوائد الآية الكريمة بيان توبيخ هؤلاء المفسدين في يوم القيامة، لأنه وبخه بقوله تالله إن كدت لتردين. وقد جاء في آية أخرى بأنه يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. ثم قال الله عز وجل، طيب، ومن فوائد الآية أيضا أن هذا القرين السيء كان يحاول بكل جهده أن يهلك صاحبه، ولهذا من شدة دعايته كاد أن يهلك هذا إن كدت لتردين. ومن فوائدها أيضا أن الهلاك الحقيقي هو هلاك الدين، لأنه وصف ذلك بالردع إن كدت لتردين، وهذا هو الحق. فإن الهلاك الحقيقي هو هلاك الدين. أما الدنيا فالدنيا إنما خلقت للفناء، ما خلق الناس للبقاء في الدنيا، كل من عليها فان. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فالهلاك الحقيقي هو هلاك إيش؟ الدين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أرجو منكم أن تكون الصفوف واحدة، ما هو كل واحد يجي يجلس، لأن سيكون أسئلة. طيب، قال ولولا نعمة ربي، هذا منتدى الدرس. قال الله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا حرف امتناع لوجود كذا، والامتناع لامتناع. لولا حرف امتناع لامتناع ولا امتناع؟ إذا قلت لولا زيد لقمت، امتنع القيام لوجود زيد، إذن هي حرف امتناع لوجود. لو حرف امتناع لامتناع، لو جاء زيد لأكرمتك. لما حرف وجود لوجود، فهذه الثلاثة قسمت الوجود والعدم. تقول لما جاء زيد أكرمتك، وجد الإكرام لوجود زيد. لو جاء زيد لأكرمتك، امتنع الإكرام لامتناع مجيء زيد. لولا زيد لأكرمتك، امتنع الإكرام لوجود زيد. طيب، لولا نعمة ربي، قلنا إن لولا حرف امتناع لوجود، ما هو الوجود وما هو الممتنع؟ الموجود النعمة، والممتنع كونه من المحضرين. قال أهل النحو ولولا يحذف الخبر، خبر المبتدأ بعدها وجوبا في الغالب، وبعد قال ابن مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما. طيب، نعم، إذن نعمة مبتدأ والخبر محذوف وتقديره ولولا نعمة ربي علي أو نعم أو كائنة أو ما أشبه ذلك لكنت. طيب نعمة ربي، النعمة هي ما يكون بالإنعام، يعني أثر إنعام الله عز وجل على العبد، وتنقسم إلى قسمين: نعمة عامة ونعمة خاصة. أما النعمة العامة فهي الشاملة لكل أحد من المؤمن والكافر والبر والفاجر، فكل الناس يعيشون بنعمة الله عز وجل. وأما النعمة الخاصة فهي التي أنعم الله بها على المؤمنين، ومنها قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. ثم هذه النعمة الخاصة أيضا فيها ما هو أخص، وهي نعمة الله على الرسل، ومنها قوله تعالى: ما أنت بنعمة رب بمجنون، فإن هذه النعمة أخص النعم. النعمة الموجودة في الآية هنا: ولولا نعمة ربي، من العامة والخاصة، من الخاص، لأن نعمة الله العامة كائنة حتى على هذا القرين الردي، ولكن هذه نعمة خاصة. ولولا نعمة ربي لكنت من المتقين، لكنت من المحضرين. المؤلف: ولولا نعمة ربي علي بالإيمان لكنت من المحضرين معك في النار. اللام هذه واقعة في جواب لولا، لأن لكنت هي جواب لولا. لكنت من المحضرين معك في النار، وإن شئت فقل لكنت من المحضرين في العذاب ليكون أشد، فإن العذاب أعم وأشد من عذاب النار، وإن كان من في النار فهو معذب والعياذ بالله. فتقول أهل الجنة، وتقول أهل الجنة: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى في الدنيا التي في الدنيا وما نحن بمعذبين. وهو استفهام تلذذ وتحدث بنعمة الله، بنعمة الله تعالى، من تأبيد الحياة وعدم التعذيب. قوله: أفما نحن، الهمزة هنا للاستفهام، والفاء عاطفة، وما نافية حجازية ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي هنا عاملة لتمام الشروط. فإن الشروط شروط أعمال ما عمل ليس تامة في هذا الآية. أفما نحن بميتين، هذا الاستفهام يقول المؤلف إنه استفهام تلذذ وتحدث بنعمة الله، يعني يقول: أنا أبقى فما نحن بميتين، أي أنهم يتلذذون بانتفاء الموت عنهم. ولا شك أن انتفاء الموت والخلود والتعبيد من أكبر ما يسر به الإنسان، ولهذا جاء في الحديث أنه إذا جاء يوم القيامة بالموت على صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار وينادى هؤلاء وهؤلاء، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. فيذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فيزداد أهل النار غما إلى غمهم، ويزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، لأنهم أمنوا من الموت. فهنا يتحدثون بهذه النعمة وهي انتفاء الموت عنهم. أفما نحن بميتين، يقول: إلا موتتنا الأولى التي في الدنيا. هذا الاستثناء كقوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. وعلى هذا فالاستثناء منقطع، يعني لكن موتتنا الأولى حصلت وتمت في الدنيا. طيب، وقوله وما نحن بمعذبين معطوفة على ما نحن بميتين، يعني وكذلك ما نحن بمعذبين، فانتفى عنهم الموت المستلزم للتأبيد والعذاب المستلزم للتنعيم. إن هذا الذي ذكرت كذا عندكم ما بتاء التأنيث عندكم تاء التأنيث؟ إيه الله عن الله نتاء أصوأ حذفها، يعني الظاهر أن حذفها أصوأ. إن هذا الذي ذكر لأهل الجنة لهو الفوز العظيم. طيب، إن هذا المشار إليه ما ذكر من النعيم لأهل الجنة، ومنه انتفاء الموت والتعذيب، لهو الفوز العظيم. اللام مؤكدة وإن مؤكدة، وهو ضمير فصل، وعلى هذا فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: إن واللام وضمير الفصل. ثم إن المبتدا والخبر كلاهما معرفة، فيدل على أن هذا الفوز فوز خاص بأهل الجنة. إن هذا له الفوز الخاص على هذا الوجه هو الفوز العظيم. فإذا قيل ما هو الفوز، قلنا إن الفوز هو حصول المطلوب وزوال المكروه. وقولها العظيم مأخوذ من العظمة، لأنه لا فوز أعظم من ذلك. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أذكركم بأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد، له ثلاث فوائد: الفائدة الأولى التوكيد، والفائدة الثانية الحصر، والفائدة الثالثة التمييز بين الخبر والصفة. لأنك إذا قلت مثلا زيد الفاضل، فإن الفاضل يحتمل أن تكون صفة ويحتمل أن تكون خبرا، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون خبرا، وحصل بذلك التمييز بين المبتدا بين الخبر والصفة. ثم قال عز وجل: لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا المشار إليه ما ذكر من النعيم. وقوله لمثل هذا، قال بعضهم إن مثل هنا زائدة، أي لهذا فليعمل، وقيل بل هي غير زائدة أصلية، وأن مثل يؤتى بها للتعظيم والمبالغة. فإذا كان الإنسان يطلب منه أن يعمل هذا، أن يعمل العمل لمثل هذا، فما بالك بنفس هذا؟ واضح؟ طيب، يقولون إن المثل ملحق بمثيله إلحاقا، كالمشبه ملحق بالمشبه به. مرتبة المشبه به أعلى من مرتبة المشبه. المثيل الذي قيل هذا مثل هذا أعلى من مماثله، لأنك إذا قلت هذا مثل هذا فقد ألحقت الأول بالثاني. هذا مثل هذا، الأول في الجملة بالثاني. فإذا قيل لمثل هذا وصار الإنسان مطلوبا منه أن يعمل لمثل هذا الشيء، ف فطلبه أن يعمل لهذا الشيء نفسه من باب أولى، فيقولون إن هذا من باب التوكيد، وهذا كقوله تعالى ليس كمثله شيء، فإن مثل ليست بزائدة ولكنه جيء بها للمبالغة. إذا كان مثله سبحانه وتعالى لو فرض له مثل لا يمثله شيء، فما بالك به هو نفسه، فيكون هذا من باب التوكيد. إذن لمثل هذا نقول هذا من باب التوكيد والمبالغة، أي أن الإنسان مطلوب منه أن يعمل لمثل هذا، فكيف بنفس هذا الشيء؟ فتكون مثل على هذا ليست بزائدة بل هي أصلية، وفائدتها التوكيد والمبالغة. ولهذا يقال للشخص مثلك لا يبخل، مثلك لا يبخل. من يريدون؟ يريدون هو لا يبخل، لكن أتوا بمثل من باب المبالغة، يعني إذا كان المتشبه بك لا يبخل فأنت من باب أولى وأحرى. فمثل هذا التركيب في اللغة العربية يقصد به المبالغة وليس هناك زيادة. إذن لمثل هذا الفوز العظيم وهذا النعيم العظيم فليعمل العاملون. والفاء هنا عاطفة، واللام لام الأمر، لام الأمر. وقوله فليعمل العاملون بماذا؟ بشرع الله. فإن هذا لو تذهب فيه النفوس والأنفاس والنفائس لكان ذلك رخيصا في جانب هذا الفوز العظيم. الواحد منا يسعى جهده ليحصل الدرهم والدينار فيشبع به بطنه ويكسو به عورته وينعم به بدنه ذلك النعيم الزائف الزائل، وتجده يسهر في الليل ويتعب في النهار من أجل الوصول إلى هذا الغرض، لكن ثواب الآخرة أعظم وأعظم، ومع ذلك فعملنا نحوه قليلا. وقد وبخنا الله عز وجل في قوله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فالذي ينبغي العمل له حقيقة، بل الذي يجب على العاقل أن يعمل له حقيقة هو ثواب الآخرة. وهذه الآية وفي ذلك نعم لمثل هذا فليعمل العاملون، فقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا هو محل التنافس وهذا هو محل العمل وهو الجدير بذلك. قال لمثل هذا فليعمل العاملون، قيل يقال لهم ذلك وقيل هم يقولونه. وعلى كل حال فسواء هم الذين يقولونه أو يقال له، فإنه يفيد أن هذا الجزاء وهذا النعيم وهذا الفوز هو الذي ينبغي أن تفنى فيه النفوس والأنفاس والنفائس. قال الله تعالى أذلك المذكور لهم خير نزلا، وهو من يعد للنازل من ضيف وغيره، أم شجرة الزقوم؟ أذلك خير أم شجرة؟ أم هنا متصلة أو منقطعة؟ الظاهر أنكم ما تعرفون المتصلة أو المنقطعة، لو عرفتم المتصلة أو المنقطعة ما أشكل عليكم ولا قلتم هذه منقطعة. المتصلة التي تذكر بين متعادلين ويحل محلها أو، وهنا ذكرت بين متعادلين ويصح أن يحل محلها أو، أذلك خير أو شجرة؟ فما دامت ذكر لما قبلها معادل فهي متصلة. نعم. أما المنقطعة فهي التي تكون بمعنى بل، مثل أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون. قول أم هم قوم طاغون هذه بمعنى بل، يعني لا تأمرهم أحلامهم بهذا ولكن هم قوم طاغون. فأم المتصلة هي التي تذكر بين شيئين متعادلين ويحل محلها أو، والمنقطعة هي التي تذكر بين شيئين متباينين ويحل محلها بل. طيب، إذن هذه متصلة، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ وش الجواب؟ الجواب ذلك بلا شك، ولكنه ذكر إما على سبيل التهكم بمن تنعموا في الدنيا ونسوا نعيم الآخرة، وإلا فلا أحد يشكل عليه أن ذلك خير من شجرة الزقوم، وهو كقوله تعالى الله خير أما يشركون، فإنه من المعلوم لكل أحد أن الله خير، لكن هذا ذكر على سبيل التهكم بهؤلاء وأن معبوداتهم ليس فيها خير إطلاقا. طيب، أذلك خير نزلا؟ ذلك خير مبتدأ وخبر، نزلا تمييز لأنها جاءت بعد اسم التفضيل، فإن خير اسم تفضيل حذفت منها الهمزة لكثرة الاستعمال، وأصل خير يا حداية الله أخير، أصلها أخير، مثل شر أصلها أشر. أذلك خير نزلا؟ النزل هو ما يعد للضيف من التكريمة كالأكل والشرب والفراش والمسكن وما أشبه ذلك. أم شجرة الزقوم؟ شجرة الزقوم المعدة لأهل النار، وهي من أخبث الشجر المر بتهامة ينبتها الله تعالى في الجحيم كما سيأتي. شجرة الزقوم هذه شجرة خبيثة، خبيثة المنظر، كريهة الرائحة، مرة الطعم، إن نظر إليها إنسان لم يسر بها، وإن تذوقها فهي مرة، وإن شمها فهي كريهة، فهي إذن بشعة المذاق، كريهة الرائحة، مشوهة المنظر، ومع ذلك إذا وصلت إلى بطونهم فإنها لا تفيدهم شيئا، لا تسمن ولا تغني من جوع، ومع ذلك فإنها تزيدهم التهابا وعطشا والعياذ بالله، كما ذكر الله تعالى بآيات أخرى. وسميت شجرة الزقوم قال العلماء لأنهم يتزقمونها تزقما، يعني يتجرعونها تجرؤا لأنها كريهة، لكن يحملهم عليها ويضطرهم إليها الجوع والعياذ بالله، فيظنون أن هذه تسمن أو تغني من الجوع، وهي لا تسمن ولا تغني من جوع، فيتزقمونها تزقما. قال الله عز وجل إنا جعلناها في ذلك فتنة للظالمين، أي الكافرين من أهل مكة، إذ قالوا النار تحرق الشجر فكيف تنبته. شجرة الزقوم جعلها الله تعالى فتنة للظالمين، فتنة أي اختبارا يختبرون بها، وفتنة أي سببا للضلال، لأن الفتنة تطلق على اختبار وتطلق على ما كان سببا للضلال. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي كانوا سببا في إضلالهم. ويقال إن فتنا، أو يقول الله عز وجل في القرآن الكريم، نسيت الآية، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، أي اختبرناهم، أو إن شئت قل أضللناهم، لأن الله اختبر آل فرعون ولكنهم ضلوا والعياذ بالله، فأضلهم الله. فتنة للظالمين أي اختبارا لهم وسببا لضلالهم، اختبارا لهم لأنهم لو آمنوا لصدقوا ولم يعترضوا، وسببا لضلالهم لأنها جعلتهم يتخذون من هذا طعنا فيما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هذا محمد يزعم أن الأشجار تنبت في النار، والعادة أن النار تحرق الأشجار، فكيف تنبت في النار؟ ومعلوم أن الجواب على هذا يسير بالنسبة لنا، نقول إن الله على كل شيء قدير، وهي شجرة نارية توافق طبيعتها النار ولا تناقضها. قال الله عز وجل: إنا جعلناها فتنة للظالمين. المراد بالظالمين هنا الكفار، ولا شك أن الكفر ظلم. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ومعلوم أيضا أن الظلم يختلف، فهو درجات متفاوتة عظيمة، منها ما يصل إلى الكفر، ومنها ما هو دون ما يصل إلى الفسق، ومنها ما هو دون ذلك. قال: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها إلى آخر. نعم. إلا لا، هذا من كلام أهل الجنة. بعض العلماء ذكر بعض المفسرين أنه إذا ذبح الموت أمامهم قالوا هذا. نعم. لا، الظاهر أنه راح حتى تكون محادثة بينهما، لا مهم هي طويلة، يعني كل ما أراد. أما الآية ما ذكر الله فيها إلا مرة واحدة، والله أعلم هل إنه كل ما اجتمع به الناس عرض عليهم الاطلاع، أو أنه مرة واحدة يتحدث فيها بنعمة الله مع هذا الرجل وينتهي. نعم. كيف؟
0: غالباً
1: يقدم
0: الأسماء، الإنسان في العظام هو يقدم تراب على العظام.
1: نعم. فهذا
0: يعني
1: قول
0: جماعة
1: إذا متنا.
0: أقول الواو.
1: أي.
0: أقول قدم كل التراب على
1: العظام. إيه، ما تقصد الترتيب؟ الواو لا تقصد الترتيب. إيه نعم. إيه. لأنها أبلغ في الحيلولة، يعني بدأ بالأبعد فالأبعد، فكونهم تراب أبعد من أن يخلقون من كونهم عظام. نعم.
2: إرادة الكفار عن محمد صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا كيف يقول الله في النار الشجر وهي تطيقه.
1: نعم.
2: هذا أيضا التلبيس الذي يقولون للناس، كيف يعذب الله إبليس وهو مخلوق من النار يعذبه بالنار.
1: اي نعم، يمكن مثل هذا النوع، ويمكن ان يقال ان مادته لم تجعله نارا، كما ان ماده الطين لم تجعل الادميه طينا. نعم. سمعتم السؤال؟ يقول إنه مر بنا أن اسم الإشارة يفيد التحقير، فكيف أشار الله به إلى نعيم الجنة؟
2: قد يفيد التحقير وقد يفيد التعظيم.
1: ما في شك، اسم الإشارة يكون للتعظيم ويكون للتحقير حسب السياق. فمثلا أهذا الذي يذكر آلهتكم، هذا تحقيق، لكن ذلك الكتاب والعرب فيه هذا تعظيم. فالمهم أن اسم الإشارة يفيد التعظيم والتحقير والتعيين بدون لا هذا ولا هذا حسب السياق.

0: كفايه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين. ها؟ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذه الجملة جملة اسمية مكونة من مبتدا وخبر، فأين المبتدا يا عادل السليم؟ وأين الخبر؟ وجوبا أو جوازا؟ أقول وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا غالبا. طيب، ما هو الدليل أو الشاهد من كلام المالك على هذا الحكم؟ طيب، حذف الخبر إيش؟ حتم. طيب، قدر الخبر في هذه الآية.
1: ولولا نعمة ربي علي.
0: علي، أحسنت. أو موجودة. ما موقع قوله لكنت؟ لا ما هما إعرابه، ما موقعه؟ الإعراب تفصل، تقول اللام لكذا، وموقعها من الإعراب
1: جواب
0: لولا. ما محلها؟
1: لا محل
0: لها من الإعراب، لأن كل جملة تقع جوابا لشرط غير جازم فإنه لا محل لها من الإعراب. هذه قاعدة، كل جملة تقع جوابا لشرط غير جازم فإنه ليس لها محل من الإعراب. طيب، ذكرنا فيما سبق أن النعمة نوعان. حجاج، نعم، العامة الشاملة لكل أحد. طيب، خاصة بالمؤمنين. طيب، مثل الأول. نعم، إن شئت بشاهد من القرآن وإن شئت بشاهد من الواقع.
1: مثل يعني الرزق.
0: لا لا،
1: الرزق نعمة من نعم الله.
0: طيب،
1: نعمة من نعم الله، ويشمل الكافر والمؤمن وكل يعني مشترك داخل فيه.
0: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. هذا عام، إن الإنسان لظلوم كفار. طيب، الخاص، النعمة الخاصة. اقرأ يا مهند، اقرأ.
1: الرحمة،
0: النعمة الخاصة، مثال من القرآن، لأن هذا موجود بكثرة. لا، أخطأت في الدليل والاستدلال. نعم، أنت نريد شاهدا له.
1: ممكن أخصص الأنبياء
0: لا نريد نعمة خاصة، ما هو بالأنبياء، عموما بالمؤمنين عموما ومنهم الأنبياء. نعم، زيد.
2: قوله تعالى: صراط الذين أنعمت
0: عليهم. نعم، صراط الذين أنعمت عليهم، تمام. قوله: أفما نحن بميتين. إعرابها يا غانم، إعراب أفما نحن بميتين. كيف ما حضرت أمس؟ ها؟ ولكن نعم نعم، إما على ما سبق وإما على شيء مقدر. أولى، متأكد؟ كيف ما قلنا هذا؟ قلنا كلما دخلت همزة الاستفهام على حرف عطف فللعلماء فيها قولا، قول إنها معطوفة على ما سبق وقول إنها معطوفة على شيء مقدر يستفاد من السياق. فهمت؟ مثل أفلم يسيروا أو لم يسيروا، مثل هذه أفما نحن. طيب هما
1: حجازية.
0: نعم عمل إيش؟ عملت إيش؟ عمل إيش؟ عمل إن، عمل إن. إذن يكون قوله تعالى ما هذا بشرا فيه لحن، لأن ما هذا بشرا ما هو بعمل إن، لو كان عمل إن لقال ما هذا بشر. أصبر هم وقت تقول ما تعرف الغيه صار شيء عنده غريب تعرفه ها؟ عمل لا نافع جنس عمل، عمل إن. نعم عمل ليس بمالك يقول إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب الذكر. نعم طيب يلا اسبني ما نافية تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر، وين اسمه خبرها؟ نعم خطأ. مبطن عن نحو شوي ها. كلها خبرة هي واسمه بميتين، الخبر بميتين دخل عليه حرف الجر الزائد. طيب هو هكذا، وحروف الجر الزائدة ما تحتاج إلى متعلق، ولهذا ما نصح نقول إن الخبر متعلق الجر المجهول، لأن حرف الجر الزائد لا يحتاج إلى متعلق لتسلط العامل عليه على مدخوله. أما فهمت هذا؟ طيب يلا ما المراد بهذا الاستفهام يا سبيل؟ تلذذ، المعنى أنهم يتلذذون بهذا الحكم وهو انتفاء الموت عنهم. قوله تعالى إلا موتتنا الأولى، يوسف ما نوع الاستثناء هنا؟
3: استثناء من قبل.
0: لماذا؟
3: لأنها يعني غير متصل بما سبق.
0: إيه كيف ذلك؟
3: لأن موتتنا الأولى المقصود بها في الدنيا
0: وقد مضت،
3: وقد مضت
0: وأفما نحن ميتين في المستقبل. فإذن لا يصح أن يكون مستثنى مما سبق مما سيأتي لأنه قد سبق. طيب قوله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، فهد لماذا لم يقل لهذا فليعمل العاملون؟
1: هذا مبالغة في التعظيم
0: من أجل مبالغة. كيف ذلك؟
1: لو قال لهذا فليعمل العاملون كان أقل مبالغة من قوله لمثل هذا.
0: نعم
1: مثل ما يقال مثلك لا يبخل، أي أن مثل هذا الرجل لا يبخل، نعني أن هذا الرجل كريم العطاء مبالغة في تعظيمه،
0: لأن المثل مشبه والمماثل مشبه به، وحال المشبه دون حال المشبه به. فإذا كان المشبه يعمل له العاملون فكيف بإيش بالمشبه به؟ هذا وجه. أما قول بعضهم إن مثل زائدة فهذا لا وجه له. طيب ما الذي يفيد التقديم الجار المشرور على فليعمل العاملون؟ يعني تقديم الجار المجرور على عامله
1: يفيد الحصر.
0: الحصر يعني لا ينبغي أن يعمل العاملون إلا لمثل هذا. نعم طيب قوله أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ عندك محمد كان حاضر أمس حاضر لمثل هذا أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ نعم ما تقول في أم؟ أمتصلة هي أم منقطعة؟
4: لا هي منقطعة.
0: ها؟ منقطعة. يعني التقدير أذلك خير بل شجرة الزقوم؟
4: لا هي هذه.
0: إيه؟
4: مثل حرف العطف.
0: إذن
4: أذلك خير نزلا أم شجرة؟
0: أصبر يا جماعة.
4: أم هنا؟
0: هنا متصلة ولا منقطعة؟
4: متصلة.
0: متصلة؟ كيف متصلة؟ فكر.
4: متصلة لأنها مدة البلد.
0: ها؟
4: يعني ليست
0: ما الفرق بين المتصلة والمنقطعة؟
4: المنقطعة يكون ما قبلها يعني غير ما بعدها يعني
0: هذه إيش؟
4: هذه المنقطعة
0: اللي قبلها غير اللي بعدها؟
4: يعني
0: ودي ودي أيضا اللي قبلها غير اللي بعدها
4: هي بس يعني تنفي اللي بعدها مثل قوله تعالى
0: ما أحد جيد نعم يا الرحمن
5: هذه متصلة
0: ما الفرق بين المتصلة والمنقطعة
5: المنقطعة الفرق أن تحل مثلها بل هذه المنقطعة المتصلة أو
0: هذا فرق هذا فرق الفرق الثاني
5: هذا هو الفرق
0: هذا فرق وفرق فيها فرق خالد نعم يعني ما قبلها معادل بما بعدها بخلاف المنقطعة يقول ابن مالك وأن بها عطف إثر همز التسوية سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم أو همزة على لفظ أي مغنية يعني أو بعد همزة تكون بمعنى أي فهنا إذا قيل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم يحل محل الهمزة أي فيقال مثلا أيهما خير نزلا أيهما خير نزلا واضح يا جماعة طيب الحقيقة أنه يحتاج أن نطعم درس التفسير بنحو يا مصر هذا العلم نعم لكن نعم وأنا يهمني في الحقيقة المعنى أهم شيء عندنا المعنى أمسة الأعراب هي أهون لكن مع ذلك حتى في المعنى ما أنتم بلا هذاك طيب قوله نزلا أذلك خير نزلا عبد الله وش إعرابه نعم تمييز لإيش أين المميز لأن التمييز يحتاج إلى مميز ها أين المميز إذا قلت عندي 20 رجلا نهي رجلا تمييز وش المميز 20 أنت بيّنت الآن وش نوع 20 هنا خير نزلا نزلا تمييز فأين المميز

0: كيف كانت فتنة؟
1: يعني عذاب الإزمار.
0: لا يا أخي،
1: إنا جعلناها،
0: جعلنا أي شجرة الزقوم فتنة للظالمين.
1: عذاب
0: لا يا أخي، فتنة.
1: عقوبة للظالمين.
0: العقوبة والعذاب معناه واحد.
2: الفتنة تكون بمعنى إيه؟ إما بمعنى الضلال، أي كان سببا لإضلالهم، حيث قالوا كيف تموت هذه الشجرة في النار وهي النار تأكل ما فيها. وثانيا أن تكون امتحانا لهم،
0: الاختبار.
2: الاختبار،
0: نعم. فإذا فتنة الظالمين يعني اختبارا لهم، لأنهم يقولون كيف أن تكون الشجرة تخرج في النار، النار تحرق الأشجار، كيف تخرج فيها؟ فأظل الناس بهذه الدعاية. نعم، لا لا ما يعلم. طيب، وقفنا على هذا. لا بس هذا آخر ما قرأنا، ما كمل. نعم، أخذنا فوائد أظن، ما أخذنا. لا لا، الله يعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يستفاد من هذه الآية الكريمة التحدث بنعمة الله عز وجل، والتحدث بنعمة الله مشروع ومأمور به، بشرط أن يكون المقصود به الثناء على الله لا الافتخار على عباد الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن نجاة الإنسان من عذاب الله من أكبر النعم، ولهذا قال: لولا نعمة ربي. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، حيث جعل إكمال الدين من إتمام النعمة، وبالدين تكون النجاة من النار والفوز بدار القرار. فمن أكبر النعم بلا شك، بل هي أكبر النعم، أن يمن الله الإنسان بالنجاة من النار والدخول دار القرار. وفي هذا أيضا، وفي الآية من فوائد الآية الكريمة، أن هذا المؤمن قال: لولا نعمة ربي، فأضافها إلى ربوبية الله، وهذه الربوبية من الربوبيات الخاصة، ربوبية خاصة. وقد مر علينا في غير المجلس أن الربوبية عامة وخاصة، وقد اجتمع في قوله تعالى: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الأولى عامة والثانية خاصة، والربوبية الخاصة تقتضي تربية أخص من الربوبية العامة، لأن الله تعالى يربي هذا العبد تربية خاصة أكثر من الربوبية العامة. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إضافة الشيء إلى سببه، لقوله: ولولا نعمة ربي، ولم يقل ولولا ربي. لكن قد يقول قائل: إن نعمة الله عز وجل إذا كان المراد بها فعل الله فهي من صفات الله، فإضافة الشيء إليها كإضافته إلى الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم المخلوق هل هو جائز؟ نقول: نعم جائز، إذا كان السبب معلوما حقيقة. فتقول مثلا: لولا فلان أنقذني من الغرق لهلكت، ولا بأس بذلك، لكن بشرط أن تشعر في قلبك أن فلانا قد سخره الله لك ولم يستقل بفعله. ومن ذلك، أي من إضافة الشيء إلى سببه المعلوم، قول النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل.

0: الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فقال لولا أنا، فأضاف الشيء إلى السبب المعلوم. طيب ممكن أن نقول أن يضيف الشيء إلى الله وإلى سببه المعلوم ولا ما يمكن؟ ها؟ يمكن أن يضيفه إلى الله وإلى سببه المعلوم بشرط أن يكون معطوفا بحرف لا يقتضي التسمية. فلا يقول لولا الله وفلان، لأن هذا شرك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، لأن الواو تقتضي التسمية. فلا يجوز أن يسوى غير الله بالله سبحانه وتعالى. أما إذا أضيف بحرف لا يقتضي التسوية بل يقتضي الترتيب فهذا نوعان، نوع جائز لا إشكال فيه، ونوع فيه بعض الشبهة. فإذا عطف بثم مثل لولا الله ثم فلان فهذا جائز لا إشكال فيه، لأنك جعلت فلانا تابعا تبعية متأخرة حيث عطفته بإيش؟ بثم الدالة على التراخي. أما إذا عطفته بفاء يقتضي الترتيب والتعقيب مثل لولا الله ففلان فهذا محل نظر، لكن الأقرب أنه جائز لأنك أتيت بالفاء الدالة على الترتيب. طيب، ويجوز أن تضيفه إلى الله وحده وتغفل السبب بالكلية فتقول لولا الله لهلكت. طيب، ويجوز أن تضيفه إلى الله بذكر السبب، إلى الله تعالى بذكر السبب، وتبين أن السبب مجرد سبب، مثل أن تقول لولا أن الله أنقذني بفلان لهلكت. فصار عندنا يعني أربعة أوجه: أولا أن يضيف الشيء إلى سببه المعلوم حسا أو شرعا، ما الحكم؟ جائز، ودليله لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، والعلماء يستعملون هذا كثيرا. الثاني أن يضيفه إلى الله وحده فهذا جائز، أن يضيفه إلى الله مقرونا ببيان السبب مثل لولا أن الله أنقذني بفلان، أو واحد غريق في البحر قال لولا أن الله أنقذني بخشبة ركبت عليها لهلكت، هذا جائز أيضا. الثالث أن يضيفه إلى الله وإلى السبب مقرونا بحرف يقتضي الترتيب مثل لولا الله ثم فلان، أو لولا الله أو لولا الله ففلان، لكن الأولى ثم فلان أفضل من الثانية. هذه كل الأربعة جائزة. الخامس أن يضيفه إلى الله وإلى سببه نعم بحرف نقل التسوية مثل لولا الله وفلان فهذا حرام، بل هو شرك، لكنه شرك أصغر إن كان شركا لفظيا، وأكبر إن اعتقد أن هذا السبب مساو لله سبحانه وتعالى في حصول المسبب، لأنه إذا جعل شيئا غير الله مساوي لله فهو شرك أكبر. السادس أن يضيفه إلى سبب غير معلوم لا شرعا ولا حسا فهذا شرك، لكن قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فإذا قال لولا فلان يعني صاحب القبر أنقذني لهلكت فهذا شرك أكبر، شرك أكبر، لا لأن فلانا لا يستطيع أن ينقذ. وإن أضافه إلى سبب غير معلوم شرعا ولا عرفا ولا حسا لكنه ليس كالأول مثل التمائم، التمائم المعلقة على المريض من غير القرآن، فهذا شرك لكنه أصغر وليس بأكبر. فالأقسام الآن ستة، الأقسام ستة، وهنا لولا نعمة ربي ها ستة، لكن الثاني ينقسم، السادس ينقسم. طيب لولا نعمة ربي، إذا كان المراد بذلك فعل الله فهو من باب إضافة الشيء إلى فعل الله، وهو كإضافته إلى الله. وإن كان المقصود بذلك المنعم به فهو إضافة إلى شيء مخلوق لكنه سبب صحيح، وإضافة الشيء إلى سببه الصحيح جائزة. طيب ومن فوائد الآيات أن أهل الجنة لا يموتون فيها، لقوله أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، وهذا غاية ما يكون من النعيم، نعيم لا يشوبه تنغيص، لأن نعيم الدنيا مهما بلغ يشوبه التنغيص. إذا ذكر الإنسان أن هذا النعيم سوف يزول أو يزول هو عنه لا شك أنه يتكدر عليه الصفو، ولهذا قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. ما دام الإنسان يتذكر إما موت وإما هرم فإن العيش لم يطيب له، لكن من نعمة الله أن الإنسان يغفل عن هذا الشيء ولا يتذكر إلا الحالة التي هو عليها، لكن العاقل يكون حازما فيعمل لمستقبله. طيب فإذا قال قائل هل لهذه الآية نظير في القرآن؟ أين؟ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. والاستثناء في الثانية هذه كالاستثناء في الأولى، أي أنه منقطع، يعني لكن الموتة الأولى قد ذاقوها. وقد يقول قائل إن الاستثناء فيها متصل، الاستثناء فيها متصل. وإذا قال قائل وإذا قيل ما وجهه، قلنا إن قوله إلا الموتة الأولى استثناء من حال هؤلاء الذين قال الله عنهم إنهم لا يذوقون فيها الموت، لأن نعيم أهل الجنة متصل آخره بأوله، فإن أهل الجنة منعمون حتى في الدنيا، لقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزلنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا تظن أن الحياة الطيبة للمؤمنين في الآخرة فقط، بل هي في الآخرة وفي الدنيا أيضا، لكن المشهور أنها أن الاستثناء منقطع. طيب يقول ومن فوائد الآيات الكريمة انتفاء التعذيب عن أهل الجنة وما نحن بمعذبين. ومن المعلوم أن هذه صفة سلبية، أليس كذلك؟ ولا ثبوتية؟ سلبية. والصفة السلبية في مقام المدح لا بد أن تتضمن ثبوتا، لا بد أن تتضمن ثبوتا، لأن الصفة السلبية في غير مقام المدح ليست مدحا. فإنه قد يقال الجدار لا يعذب، فهل يكون في هذا مدح للجدار؟ لا. إذن لا بد أن تكون هذه الصفة متضمنة لكمال، لثبوت كمال. فما هو كمال النعيم؟ لما ذكروا انتفاء الموت فزال عنهم التنغيص به، ذكروا أيضا انتفاء التعذيب لأن الإنسان قد يبقى في حياته معذبا، فقالوا وما نحن بمعذبين لكمال حياتهم وكمال نعيمهم، لكمال حياتهم ونعيمهم، أنهم لا يلحقهم مع هذا البقاء تعذيب. طيب ثم قال إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا. هذه الآية التي بعدها تفيد أن الفوز حقيقة هو الوصول إلى دار كرامة الله عز وجل، فيترتب على هذه الفائدة أن الإنسان مهما فاز في الدنيا فإن فوزه ليس بشيء بالنسبة إلى فوز الآخرة، لأنه قال إن هذا لهو وحده الفوز العظيم. وهل لهذا نظير في القرآن؟ كثير، مثل قوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هل الفوز ليس بحصول المال ولا بحصول الجاه ولا بحصول الرئاسة ولا بحصول الأولاد ولا بحصول الزوجات؟ الفوز حقيقة هو الوصول إلى دار النعيم المقيم، أسأل الله يجعلني وإياكم من مواصلها. إن هذا لهو الفوز العظيم. من فوائد الآية الكريمة أيضا التي بعدها أن العمل، أن الذي ينبغي أن يعمل له العامل ويكتح له الكادح ويتعب فيه التاعب هو هذا النعيم، لقوله لمثل هذا فليعمل العامل لمثل هذا فليعمل العامل، غيره لا تعمل، لا تتعب نفسك في أمر لا ينفعك في الآخرة. وليس معنى هذا أن نقول لا تعمل للدنيا، اعمل للدنيا، لكن اجعل عملك في الدنيا من أعمال الآخرة. كيف يمكن هذا؟ يمكن تطلب المال من أجل أن تعفف به عن الناس، تطلبه من أجل الإنفاق على أهلك، تطلبه من أجل الصدقة به، تطلبه من أجل الاستعانة به في طلب العلم، الاستعانة به في الجهاد في سبيل الله، فيكون طلب الدنيا الآن طلب إيش؟ آخرة، ويكون هذا العمل عمل للوصول إلى الجنة. طيب ومن فوائد الآية الكريمة سفه أولئك القوم الذين يعملون للدنيا دون الآخرة، لأن الله قال لمثل هذا فليعمل العاملون. فالذين يعملون للدنيا وهم في غفلة عن الآخرة لا شك أنهم سفها، وأنهم أمضوا أعمارهم في غير فائدة بل ما فيه الخسارة. وقد قال الله تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. سبحان الله، يحكي عن الكفار بأنهم قلوبهم في غمرة يعني مغمورة، وأتى بفي الدالة على الظرفية للدلالة على أن الغمرة والعياذ بالله قد أحاطت بهذه القلوب، في غمرة من هذا، لكن أعمال الدنيا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. شف، هم لها عاملون، لا يعملون لغيرها، وهي من دون ذلك، وأتى بمن الدالة على البعد في الدون عما خلق له الإنسان. هؤلاء قلوبهم في غمرة مما وعد الله به أهل الجنة وتوعد به أهل النار، لكن أعمال الدنيا التي هي دون ذلك بمراحل كثيرة هم لها عاملون. وهذا كقوله تعالى في توبيخ من يعذب يوم القيامة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في الدنيا في غفلة عن يوم الآخر، عن اليوم الآخر، ولا كأن هذا اليوم سيأتي. أما اليوم فقد كشف عنك الغطاء فبصرك حديد قوي تبصر الأشياء على حقيقتها. في الآخر في الدنيا لا. فهنا أمر الله أن نعمل لهذا، لمثل هذا هل يعمل العاملون. وأما ما دون هذا فلا ينبغي للإنسان العاقل أن يفني عمره ويتعب جسده وفكره في العمل له. ومن فوائد الآية الكريمة سفه أولئك القوم الذين يعملون للدنيا دون الآخرة، لأن الله قال لمثل هذا فليعمل العاملون. فالذين يعملون للدنيا وهم في غفلة عن الآخرة لا شك أنهم سفها، وأنهم أمضوا أعمارهم في غير فائدة بل ما فيه الخسارة. وقد قال الله تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. سبحان الله، يحكي عن الكفار بأنهم قلوبهم في غمرة يعني مغمورة، وأتى بفي الدالة على الظرفية للدلالة على أن الغمرة والعياذ بالله قد أحاطت بهذه القلوب، في غمرة من هذا. لكن أعمال الدنيا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. شف، هم لها عاملون لا يعملون لغيرها، وهي من دون ذلك. وأتى بمن الدالة على البعد في الدون عما خلق له الإنسان. هؤلاء قلوبهم في غمرة مما وعد الله به أهل الجنة وتوعد به أهل النار، لكن أعمال الدنيا التي هي دون ذلك بمراحل كثيرة هم لها عاملون. وهذا كقوله تعالى في توبيخ من يعذب يوم القيامة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في الدنيا في غفلة عن يوم الآخر، عن اليوم الآخر، ولا كأن هذا اليوم سيأتي. أما اليوم فقد كشف عنك الغطاء فبصرك حديد قوي تبصر الأشياء على حقيقتها. في الآخر في الدنيا لا. فهنا أمر الله أن نعمل لهذا، لمثل هذا هل يعمل العاملون. وأما ما دون هذا فلا ينبغي للإنسان العاقل أن يفني عمره ويتعب جسده وفكره في العمل له. طيب، فإذا قال قائل كما أشرت إليه آنفا هل معنى ذلك أن أترك العمل للدنيا؟ فالجواب لا. لو قلنا هذا يقتضي ذلك لكان قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وكان قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وكان قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، كل هذا كلام عبث لغو. بل نقول اعمل للدنيا، لكن الموفق يستطيع أن يجعل عمل الدنيا عملا للآخرة، والغافل بالعكس يجعل عمل الآخرة عملا للدنيا. نعم. ها؟ ثبت لا ينمو، لا ينمو. نعم. إيه نعيم لنا لأجسادنا الضعيفة التي تحتاج إلى راحة، أما هناك لا ينمو، لأن النوم إنما يحتاج إليه الإنسان من أجل أن يستعد للنشاط المستقبل وأن يستريح من التعب الماضي. وأما أهل الجنة فلا ينمو لكمال حياتهم، ما عندهم تعب، لا يمسهم فيها نصب وما هم منهم مخرجين. فهم لا ينمون لأنهم لا يحتاجون إليه، ولأن النوم يصد عن النعيم والتنعم بما أعد الله لهم. إذا نام مثلا إذا نام 10 ساعات مثلا من 24 ساعة فهو ما هو متناعم. إن الله وفقه الأحلام اللذيذة فهو يستريح، وإن كان أحلام مشوهة كان يتقلب على هالوسادة، مرة الرأس بالوسادة ومرة بنصف فراش ومرة من طالع. نعم، لكن أهل الجنة لا ينام.
1: أحيانا الإنسان ينام بدون مريض،
0: ضروري ضروري الجسم يحتاج إلى نوم ضروري. لكن نعم
1: ينام فقط للراحة.
0: أحسنت، للراحة الصلاة. النوم راحة راح، ولهذا إذا قام وجد نفسه نشيطا. نعم.
2: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم
0: لإلى
2: الجحيم. ثم إن مرجعهم لإلى

0: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل إنها شجرة فيها باقي فوائد. نعم آخر ما إيش قرأنا أخرنا ولولا نعمة ربي لكنتم محضرين. قال الله عز وجل إن هذا لهو الفوز العظيم. في هذه الآية من الفوائد أن الفوز الحقيقي العظيم هو الفوز بهذا المقام وهذا النزل وهو جنات النعيم. وجه ذلك أن كل فوز سواه فإن مآله إلى الفناء، فلهذا وصف الله بأنه هو الفوز العظيم. يترقى على هذه الفائدة أن العاقل يجب عليه أن يذهب نفسه ونفيسه وأنفاسه للوصول إلى هذه الغاية الحميدة. ومن فوائد الآية الكريمة وصف غير الله تعالى بالعظم، فيقال العظيم للشيء العظيم أي كان. ويدل لهذا قوله تعالى ولها عرش عظيم، ويدل عليه أيضا أن الله وصف العرش بأنه سمى العرش أو وصفه بأنه عظيم، رب العرش العظيم. وعلى هذا فالصفات التي يشترك بها الخالق والمخلوق لا بأس أن يوصف بها المخلوق، ولكن يجب أن يعلم بأن بين وصف المخلوق بها ووصف الخالق بها كما بين ذات الخالق وذات المخلوق، وأنه لا يلزم من الاشتراك في الاسم الاتفاق في المسمى. واضح؟ طيب. وفي قوله لمثل هذا فليعمل العاملون من الفوائد ما أشرنا إليه قبل قليل أنه ينبغي للعاقل أن يذهب أنفاسه ونفيسه ونفسه في العمل لهذه الغاية الحميدة. لمثل هذا فليعمل العاملون. ومن فوائدها الإشارة إلى أن العمل لغير هذا ليس من الحكمة وليس من العقل، بل العقل والحكمة يقتضي أن لا يكون عملك إلا للغاية العظيمة الوصول إلى الجنة. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية. من أين يؤخذ؟ أين؟ طيب، هل هو رد على القدرية أو على الجبرية؟
2: العمل.
1: طيب، وهل فيه رد على القدرية؟
2: نعم، يتضمن رد عليه.
1: كيف ذلك؟
2: لأن لما أمرهم بالعمل فأصبح لهم قدرة وليس مجبرا.
1: إذن رد على
2: الجبرية.
1: أنا أريد القدرية.
2: أثبت أن الإنسان قدرة.
1: القدرية يثبتون أن الإنسان قدرة، لكن هل في الآية رد عليهم وإلا تأييد لمذهبهم؟
2: رد عليهم
1: لأن
2: لا يكون العمل فائدة على مذهبهم، لا يكون
1: العمل فائدة. هنا أثبت العمل فائدة. ليش ما يكون الفائدة على مذهبهم؟
2: لأنه مقدر له الشيء قبل سواء عنه أو معه.
1: هذا المذهب الجبرية. نعم،
2: جعل العمل لكسب المخلوق.
1: طيب، وهم يقولون بذلك. هو في الحقيقة ليس فيه رد على القدرية، لكن أردت أن الأخ ينتبه لأني رأيته يلتفت، ليس كذلك؟ نا كيف؟ على كل حال هو ليس فيها رد على القدرية، إلى أن إثبات العمل للعامل هذا من مذهب القدرية، لكن القدرية يقولون إن العامل مستقل بعمله، ليس لله فيه إرادة ولا تقدير، لكن فيه رد على الجبرية حيث وجه الأمر إليهم ونسب العمل إليهم، لأن الأمر لمن لا يستطيعه، الأمر بالشيء لمن لا يستطيعه لا شك أنه ظلم وتكليف بما لا يطاق، وإثبات العمل أيضا لمن لا إرادة له مدح بلا يعتبر مدح، يعتبر مدحا لغوا، لأن هؤلاء إذا كانوا مجبرين فلا ينبغي أن يمدحوا على ما محبوب ولا أن يذموا على مكروه، أليس كذلك؟ طيب. ثم قال الله عز وجل: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ في هذا دليل على التهكم بعقول هؤلاء، من فوائد الآية التهكم بعقول هؤلاء الذين يفضلون عمل الدنيا على عمل الآخرة، حيث قال: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ ولا شك أن الجواب عند كل إنسان أن يقول ها ذلك خير. ومن فوائد الآية الكريمة إقامة الدليل على ضلال الإنسان بالغاية التي يؤول إليها، إقامة الدليل على ضلال الإنسان بالغاية التي يؤول إليها أمره. فهؤلاء الذين فضلوا طريق أصحاب الجحيم اختاروا أن يكون نزلهم يوم القيامة إيش؟ شجرة الزقوم، ولا شك أن هذا ضلال بين وسفهم بعيد. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات الجزاء يوم القيامة، لأن شجرة الزقوم تكون في يوم القيامة. ومن فوائدها القدح والثناء بالسوء على هذه الشجرة، لأنه وصفها بأنها شجرة زقوم يتزقمها الإنسان تزقما، يعني يبتلعها ابتلاعا مكروها، لأنها أي هذه الشجرة كريهة المنظر مرة الطعم قبيحة الرائحة، ولهذا يتكرهونها، لكن لضرورتهم إليها وشدة جوعهم يأكلونها. ومن فوائد قوله إنا جعلناها فتنة للظالمين بيان الحكمة في مخلوقات الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى قد يفتن العبد بما يظهره من آياته. ومن فوائدها أن المكذب بما أخبر الله به يعتبر من إيش؟ من المفتونين الذين فتنهم الله عز وجل وأضلهم. ومن فوائدها أيضا أن ذلك من الظلم، ولكن هذا الظلم هل هو ظلم لله ورسله أو ظلم لأنفسهم؟ الجواب أنه ظلم لأنفسهم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فكل من حاد عن الصراط المستقيم فإنه ظالم لنفسه، لأن الواجب عليه أن يحسن رعاية هذه النفس فيقودها إلى ما فيه الخير والصلاح، ويذودها عن ما فيه الشر والفساد. وإذا كان الإنسان يجب عليه أن يرعى من ولاه الله عليه من بني آدم ومن البهائم، فوجوب رعاية نفسه من باب أولى. ولهذا بدأ الله بالنفس في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ومن فوائد الآية إطلاق الظلم على الكافر، مع أن الظلم أعم من الكفر، ولكن المراد به هنا الظلم المطلق الذي أشار الله إليه في قوله: والكافرون هم إيش؟ هم الظالمون. فالظلم المطلق هو ظلم الكافر، والظلم المقيد هو ظلم الفاسق. فالمعاصي ظلم لكنها ظلم مقيد. فمثلا يقال هذا ظالم نفسه بأكل الربا، هذا ظالم نفسه بفعل الزنا، هذا ظالم نفسه بالاعتداء على الخلق، وهكذا. أما الظلم المطلق فهو ظلم من؟ ظلم الكافر، لأن الكافر والعياذ بالله لم يأتي بعدل إطلاقا، لم يأتي بعدل حتى يقال إن ظلمه ظلم مقيد. طيب، ثم قال الله عز وجل في الدرس الجديد: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. شوف هذه الجمل بينها اتصال ولا انقطاع في البلاغة؟ اتصال بلاغي يعني أو انقطاع بينها؟ لا، انقطاع، لأن الاتصال هو العطف بالواو، وهنا كل جملة مستقلة. الحكمة من ذلك من أجل أن يعلم الإنسان عن هذه الشجرة من كل آية بصفة مستقلة، كأن كل صفة مستقلة تغني عن بقية الصفات. فكونها فتنة الظالمين هذا من أعظم ما يكون من الأوصاف التي يخاف منها عند إنكار هذه الشجرة. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، في أصل الجحيم، هذا القرآن، ماذا ما هو ما فيها قرآن. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي قاعد جهنم، وأغصانها ترتفع إلى دركاتها. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. وهل وقد سبق لنا هل هذه الشجرة واحدة بالشخص أو هي واحدة بالنوع والجنس؟ وقلنا في ذلك احتمالان، يعني يحتمل أنها شجرة كبيرة تملأ النار كلها ويتفرع منها أغصان في دركاتها كما هو ظاهر كلام المؤلف، ويحتمل أنها شجرة متعددة لكن أفردت باعتبار نوعها، كما تقول مثلا إذا شاهدت شجرة في البر: هذه شجرة مذاقها مر، مذاقها حلو، مذاقها كذا. لا تريد هذه الشجرة الواحدة، تريد إيش؟ تريد هذا الجنس وهذا النوع. فشجرة الزقوم يحتمل أنها شجرة واحدة قد ملأت النار بأغصانها، والله على كل شيء قدير. وإلا فإن النار بعيدة قعر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار حتى وصل إلى قعرها منذ 70 خريفا، يعني 70 سنة وهو يهوي في النار ما وصل إلى قعره. هذه الشجرة إذا قلنا أنها واحدة وأن أغصانها ملأت تركات النار، فالله على كل شيء قدير. وإن قلنا أنها واحدة بالجنس والنوع فليس في ذلك إيش؟ فليس في ذلك إشكال. طيب، يقول: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. وما ظنك بهذه الشجرة النارية التي تخرج في أصل الجحيم؟ سيكون لمنبتها أثر فيها، لأن المنبت يؤثر على النابت، حتى إن النوع الواحد إذا غرس في هذه الأرض اختلف عما إذا غرس في أرض أخرى وهو نوع واحد. هذه الشجرة التي تخرج في أصل الجحيم سوف يكون لمنبتها أثر فيها. نعم، ولهذا قال: في أصل الجحيم، ولم يقل في الجحيم، ليبين أنها عميقة الجذور والعياذ بالله في النار. يقول: طلعها المشبه بطلع أو المشبه بطلع النخل كأنه رؤوس الشياطين أي الحيات القبيحة المنظر. طلعها يعني الثمر الذي يشبه طلع النخل كأنه رؤوس الشياطين. والشياطين جمع شيطان، وهل المراد الشيطان الحقيقي أو المراد نوع من الحيات كما قال المؤلف؟ إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا المراد الشيطان الحقيقي، واحتمال أن يكون المراد به نوع من الحيات قبيحة المنظر وارد، لأن السيئة من الحيوان قد يسمى شيطانا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان. ولكن الواجب علينا كما مر علينا كثيرا إجراء القرآن على ظاهره، وأن نقول المراد بالشياطين الشيطان المعروف، جمع شيطان يعني الشيطان المعروف، وإنما شبهت برؤوس الشياطين مع عدم رؤية الناس لها، لأن كل أحد يعرف أن ما ينسب إلى الشيطان فهو قبيح منفر لا يركن إليه أحد. فالتشبيه هنا تشبيه بما يتخيل فكرا لا بما يعلم حسا، وعلى هذا فهو من أبلغ ما يكون من التشبيه القبيح، ولا حاجة إلى أن نقول إنها حيات. وعلى حتى لو قلنا بأنها حيات، هل هذه الحيات معلومة لكل أحد؟ إن حيات لا يعرفها إلا نادر من الناس، لا ينفر الناس منها، بل إن المؤلف الآن لما قال إنها حيات هبطت قيمة هذا القبح في نفس الإنسان، لكن كأنه رؤوس الشياطين الإنسان يقشعر جلده ويقف شعره عندما يسمع هذا التشبيه القبيح. وعلى هذا فالصحيح أن المراد بذلك رؤوس الشياطين الحقيقية، ولكنها شبهت بها للعلم بأنها قبيحة عند جميع الناس وأنها منفرة. فإنهم أي الكفار لآكلون منها مع قبحها لشدة جوعهم. أعوذ بالله. فإنهم لآكلون، الجملة هنا اسمية مؤكدة بإن واللا، أليس كذلك؟ لإفادة أن أكلهم مستمر، لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار، وأكدت بإن واللام للدلالة على أنهم يأكلون منها أكلا مؤكدا، مع أنها كريهة المنظر، قبيحة المنظر، كريهة الطعم والرائحة، لكن والعياذ بالله الجوع الشديد يضطرهم إلى أن يأكلوا منها قصرا من غير شهوة ومن غير لذة، لكن لملء بطونهم فقط. ومع ذلك فإن الإنسان لو كان في الدنيا ربما يفضل الموت على الأكل من هذا، لكن في النار يعذبون بالأكل منها. ولهذا قال فإنهم لا يأكلون منها فمالئون منها البطون، نسأل الله العافية، يعني أنهم لا يشبعون ولا يقتصرون على الضرورة. أنت عندما يعرض لك في الدنيا وأنت جائع جوعا شديدا لحم منتن، هل تملأ منه البطن؟ وإنما تأكل بقدر الضرورة فقط. لو حاولت أن تملأ بطنك أبت عليك نفسك، ولو أنك ملأته لأوشك أن تتقيأه، لكن في النار يعذبون بذلك فلا يأكلون بقدر الحاجة، بل يملؤون بطونه، يأكل يقول هات هات هات، كما أنهم يجبرون على شرب الحميم ويشربونه شرب شرب الهيل، شرب الإبل الهائمة العطشة، وهذا من شدة عذابهم والعياذ بالله، أنه تصل بهم الحال إلى الجوع الشديد الذي يضطرهم إلى أكل هذه الشجرة الخبيثة يملؤون بطونهم منها، وإلى العطش الشديد الذي يضطرهم إلى شرب الحميم وهو الماء الحار الذي لا يستفيدون منه، بل قد قال الله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وقال عز وجل في اغتسالهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود، تصل حرارته إلى ما في البطون مع حيلولة بقية الجسم دونها، لكن تصل الحرارة إلى ذلك، كما قال الله تعالى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة تصل إلى القلوب، نسأل الله السلامة، اللهم نجنا من النار. يقول فمالؤون منها البطون، قوله البطون أل هنا للعهد، أي عهد؟ الذهن. ألا يمكن أن نقول إنه العهد الذكري لأنه سبق ما يدل على البطن؟ نقول العهد الذكري لا بد أن يتقدم نفس اللفظ، وهنا لم يتقدم اللفظ لكن تقدم ما يدل عليه في قوله إنه لآكلون، لأنه لا يأكل إلا من له بطن، فمالئون منها البطون يعني البطون منهم. يقول ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم حرف عطف يدل على إيش؟ الترتيب والتراخي، مما يدل على أنهم إذا أكلوا عطشوا، وإذا عطشوا لا يأتيهم الماء في الحال بل يأتيهم بعد مدة بعد مهلة، بينه الله عز وجل في قوله وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فهم ليسوا إذا أكلوها وعطشوا بها أعطوا الماء بسرعة، لا يستغيثون ويدعون أن يأتيهم ماء يبرد عليهم لهيب العطش، ولكن إذا أعطوا هذا الماء يعطونه شوبا من حميم يعني ماء حارا حرارة عظيمة، والشوب وهج النار، وهج النار، هذا الوهج بينه الله عز وجل في الآية التي سقتها قبل قليل، إذا قرب الماء من وجوههم ليشربوه شوى وجوههم والعياذ بالله، شواها حتى إن لحومها لتساقط من شدة حرارته، فإذا شربوه فإن أمعاهم تستقبله لكنها تتقطع به، وسقوا ماء حميما فقطع ماءهم. أيها الإخوة، أننا لسنا نتكلم عن سواليف الأولين، نتكلم عن أمر حقيقي إذا تصوره الإنسان ينزعج في الواقع، يعني ليس هذا أمر قيل أو يقال أو يقولون، هذا أمر هو الحقيقة الحق لهؤلاء الطغاة الذين كذبوا رسل الله عز وجل وبدلوا نعمة الله كفرا، كل هذا سيكون ليس خبر الأولين. لهذا يجب علينا إذا قرأنا مثل هذه الآيات أن يعني نشعر بأن هذا هو علم اليقين وأنه سيكون حق اليقين، هذا الأمر بعد أن يعطش ويستغيث لا يغاثون بماء بارد ولا بماء عذب بل بشوب من حميم أي ماء حار يشربونه فيختلط بالمأكول منها فيصير شوبا له. فسر المؤلف الشوب هنا بالخلط، بالخلط، ومنه شبت الماء باللبن أي خلطته، وهو يصلح بهذا وهذا، فهو خلط وهو أيضا وهج حرارة هذا الحميم، كل ذلك يكون، فالوهج يكون قبل الشرب والشوب بعد الشرب. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، يعني ثم بعد ذلك مرجعهم لا إلى يكون مرجعهم إلى الجحيم. والجملة كما ترون جملة اسمية لم يقل ثم يرجعون، فقال ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم، مؤكدة بماذا؟ بمؤكدين وهما إن واللام. وهذا الترتيب فيه إشكال، فهل هو ترتيب ذكري أو هو ترتيب معنوي؟ المؤلف يرى أنه ترتيب معنوي، ويحتمل أن يكون ترتيبا ذكريا، يعني بعد أن ذكر الله عز وجل ما لهم من هذا العذاب بيّن أن مرجعهم في يوم القيامة إلى هذا الجحيم لا يرجعون إلى سواه. أما المؤلف فيقول يفيد أنهم يخرجون منها لشرب الحميم وأنه خارجها. وهذه الفائدة فائدة ضعيفة في الواقع، يعني كون نستفيد هذه الفائدة من هذه الجملة ليس بمتعين، والله عز وجل يقول وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين، فكيف يقال أنهم يخرجون ويشربون الحميم ثم يردون؟ هذا بعيد جدا. لكن إما أن نجعل الترتيب هنا للترتيب الذكري، يعني أن الله بعد أن ذكر أنواع من العقوبات لهم بيّن أن مآلهم إلى الجحيم، أي إلى هذا الجحيم الذي فيه هذه العقوبات. والترتيب الذكري موجود في اللغة العربية، ومنه قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده، وسيادة الأب سابقة على سيادته وسيادة الجد سابقة على سيادة الأب. أو قال إنهم كما قال الله عنه كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وأنهم يقربون من أبوابها، يقربون من أبوابها ويسقون هذا الحميم، فيقربون لتتطلع نفوسهم إلى الخروج، فيكون عندهم بعض الأمل. فإذا أملوا هذا الأمل ثم ردوا إلى أصل الجحيم صار هذا أشد عذابا عليهم، لأن حصول اليأس بعد العمل بعد الأمل أشد من بقاء اليأس، لأن الأمل يرفع اليأس، فإذا أعيد إلى العذاب عاد اليأس فكان أشد وقعا. أرأيت لو أن رجلا مغلولا بين يديك صرت تحاول فك رله، يفرح أليس كذلك؟ لكن إذا عدت ثم شددته ربطا وأتيت بغل آخر ازداد يأسا وغما إلى غمه، بعد أن رأى بصيص الأمل يعاد فيهان. هؤلاء والعياذ بالله كلما أرادوا أن يخرجوا منها وحصل لهم بعض الأمل أعيدوا فيها، فيكون ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، أي إلى أصل الجحيم الذي كانوا قد أملوا أن يخرجوا منه حين قربوا من أبوابها. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. إنهم أي هؤلاء الظالمين الذين يعذبون بهذا العذاب، ألفوا أي وجدوا آباءهم، وألفى بمعنى وجد، ومنه قوله تعالى وألفى يا سيدها لدى الباب، ألفى يعني وجد سيدها. نعم، ألفى قولها كذبا ومينا أي وجد قولها، فما ألفوا آباءهم أي وجدوهم ضالين تائهين عن الحق. يقول فهم على آثارهم يهرعون، هم وجدوا آباءهم ضالين بعد أن قامت عليهم الحجة بضلال آبائهم، ولكن هل اتبعوا الحجة؟ لا، قال فهم، يعني بعد أن وجدوا آباءهم ضالين والعياذ بالله هم على آثارهم يهرعون، أي يساقون ويزعجون. وهرع بمعنى عجل وأسرع، في الشيء، فهم على آثار آبائهم وعلى ما كانوا عليه من الشرك والظلم يهرعون، أي يساقون بشدة ويسرعون إلى اقتفاء آثارهم. وقد جاءتهم الرسل بالحق، ولكن بماذا قالوا؟ بماذا أجابوا؟ قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. وفي الآية الأخرى: وإنا على آثارهم مهتدون، يعني ولا نقبلهم. فهم علموا أن آباءهم ضالين، ومع ذلك والعياذ بالله بقوا على ما هم عليه، بل صاروا يسابقون ويتمسكون أشد بما كان عليه آباؤهم. فهم على آثارهم يهرعون، يزعجون إلى اتباع فيسرعون إليه. والكلام كله في مشركي قريش، بدليل قوله: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، الجملة هذه فيها ثلاث مؤكدات بينها لنا. اسمك؟ أي يلا عبد العزيز. في هذه الجملة ثلاثة مؤكدات. أين؟ ولقد ظل. وش لقد؟ اللام. وقد. لا الواو حرفات. وش تعرف اللام؟ اللي جنبه على يمين. واسمك؟ يلا محمد. ها؟ سلام. موطئ أهل القسم. اللام موطئ أهل القسم، يعني أنها تفيد قسما مقدرا، والله لقد. فعندنا أنا فتكون جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم واللام وقد. والله أعلم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إنهم ألحوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين. قوله تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين،

0: قائل كيف يشبه الله شيئا بشيء غير معروف؟ ما هو معروف رؤوس الشياطين من رآها؟ نعم نعم نعم، من عادة العرب أنها إذا أرادت أن تقبح شيئا وتنفر منه شبهته بالشياطين، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. طيب، قوله تعالى فإنهم لآكلون منها، الأخ الجنة هذه فيها تأكيد أو لا؟ نعم اللام فقط. ما في القسم رحمن إن ولا. طيب إذا قال قائل ما الغرض من هذا التوكيد؟ يعني لئلا يقول قائل إنها ما دامت على هذا الوصف فلن يأكل منها أحد كذا. طيب، فالإنسان قد يشك في أكلهم لكونها طلعها يشبه رؤوس الشياطين، فأكد الله ذلك بقوله فإنهم لآكلون منها. طيب، قوله فمالؤون منها البطون ماذا يفيد؟ مهند أنهم نعم، يعني معناه يصابون بمرض النهم حتى لا يشبعون. طيب، وهل يصابون بمثل هذا في الشراب؟ لا، خلي وراء بندر.
1: نعم يصابون كذلك
0: لقوله تعالى فشاربون شرب الهين. إذن يصابون بمرض النهم في الأكل وفي الشرب ليزداد عذابهم، نسأل الله العافية. قوله ثم إن لهم عليها لشوبا، ما المراد بالشوب يا عبد الرحمن؟ نعم،
2: انه شديد الحراره والخلط،
0: يعني انه
2: يخلط
0: مع سقوم. نعم، وهو صالح للعالمين، فهم يشربون حميما حارا.
2: نعم،
0: ويخالط الله. طيب، والحميم هو الماء الحار. نعم، قوله ثم ان مرجعهم لإلى الجحيم. هدايه الله. انت يا اخ، انت في الورى ولا من جدا؟ أجل ارجع ارجع ارجع. نعم، ها نعم، يا هداية الله. مرجعهم لا إلى الجحيم،
3: يعني
0: هل هم كانوا بالأول في أهل الجحيم؟ هل هم في أهل الجحيم في الأول؟
3: لا، في الجحيم.
0: أجل كيف قال ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم؟
3: يعني لأجل الاستمرار، يعني بعض الأقل كذلك في الجحيم، وبعضهم يقولون بالتفسير يعني يخرجون إلى الأبواب وثم يرجعون إلى الأصل، إلى أصل الجحيم.
0: أي نعم، صحيح، بس ذكرنا وجه آخر. نعم، أن ثم للترتيب الذكري، ولا يعني أنهم بعد أن يأكلوا يرجعون، وإنما يعني أنه ذكر مرجعهم بعد ذكر أكلهم. طيب، وهل في اللغة العربية ما يسمى بالترتيب الذكري دون المعنوي؟ شاهدوا، قوله إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. طيب، إنهم ألفوا آباءهم. سبيل، ما معنى ألفوا؟ وجدوا. ائت بشاهد من القرآن على أن الإلفة بمعنى الوجود أو الوجدان. لا، سبيل، سبيل، حافظ القرآن كله.

ما هذا كله؟ الظاهر أنها هي في السورة التي أنت حافظ. نعم فهد. طيب قوله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، هذه في أي سورة؟ يوسف. تبين وصلتها في الغيب. ها طيب ما بدأنا ناخذ الدرس. طيب قوله عز وجل إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، يستفاد من هذه الآية ومما بعدها، يستفاد منها أن هذه أن شجرة الزقوم خبيثة المنبت لقوله تخرج في أصل الجحيم، والخبيث المنبت يكون هو خبيثا أيضا، لأن العادة أن النبات يكون على حسب أرضه كما يكون على حسب مائه أيضا. ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل حيث خلق هذه الشجرة في وسط النار، مع أن المعروف أن النار تحرق الأشجار، ولكن الله على كل شيء قدير، فها هي نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام تحرق الأجسام بلا شك، ولكن لما قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم لم تحرق، بل كانت بردا وسلاما عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الشجرة تنتشر إما أغصانها كما قال المؤلف أو أنواعها في النار كلها، لأن الله أخبر أن أهل النار يأكلون منها، ومعلوم أن النار دركات بعضها أسفل من بعض، فيلزم من ذلك أن تكون هذه الشجرة إما ذاتها والمنتشر أغصانها، وإما نوعها موجودا في جميع النار. ومن فوائد قوله كأنه رؤوس طلعها كأنه رؤوس الشياطين بيان أن هذه الشجرة لها طلع، ولكن طلعها أقبح ما يكون من الطلع لأنه يشبه رؤوس الشياطين. ومنها أن من أغراض التشبيه ما يسمى عند البلاغيين بالتقبيح، فيشبه الشيء بما يستقبح نفسيا وإن لم يكن معلوما حسيا، لقوله كأنها رؤوس الشياطين. ومن فوائدها أن رؤوس الشياطين مستكرهة مستقبحة لأنه شبه بها القبيح، والتشبيه إلحاق الشيء بما هو أعلى منه في الصفة التي ألحق به فيها، لأن المشبه دون المشبه به. طيب ومن فوائد الآية إثبات أن للشياطين رؤوسا، نعم وهو كذلك، فإن الشياطين لها رؤوس. ومن فوائدها الرد على من يقول إن الشياطين والملائكة والجن هي قوى الشر. نعم الملائكة قوى الخير والشياطين والجن قوى الشر، وليس هناك أجسام تحس. وجه الدلالة أنه أثبت للشياطين رؤوسا، ولا يمكن أن يكون هذا في الأمور المعنوية التي هي القوى. ومن فوائدها ضلال من يعتمد على العقل في إثبات الأشياء أو نفيها، لأن الاعتماد على العقل يؤدي إلى أن يرد الإنسان ما ثبت في الكتاب والسنة من أجل ما يدعي أنه عقل. ثم قال عز وجل فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. من فوائدها إثبات أكلهم منها على سبيل التأكيد لقوله فإنهم لآكلون منها. ومن فوائدها يا هداية الله أنه ينبغي
تأكيد الشيء المستبعد أمام المخاطر من أجل اطمئنان نفسه وإقراره به، أليس كذلك؟ ولهذا قال علماء البلاغة إن المخاطب له ثلاث حالات: ابتداء وشك وإنكار. المخاطب له ثلاث حالات: ابتداء وشك وإنكار. ففي الابتداء لا يحسن أن تؤكد له الخبر، بل تلقيه إليه غير مؤكد، لأنك إذا أكدته بدون سبب للتأكيد فقد يشك، يقول لولا أن هذا الرجل كاذب ما ذهب يؤكد الخبر بدون سبب. فالفصاحة أن تلقيه إليه إيش؟ مجرد من التوكيد. مثلا إذا أردت أن تخبر بقدوم زيد تقول قدم زيد، إذا كنت تخاطب رجلا خطاب ابتداء ليس عنده شك في قدومه ولا إنكار. الحالة الثانية أن يكون عنده شك، عند المخاطب شك في الأمر، فهنا يحسن أن إيش؟ يؤكد، يحسن أن يؤكد، ولكن ما يجب، لا يجب. فهذا الرجل الذي تخشى أن يكون شاكا في قدوم زيد لاستبعاده إياه يحسن عندما تخبره أنه قادم يحسن أن تؤكده له، فتقول لقد قدم زيد أو إن زيدا قادم. هذا متى؟ مع الشك، نؤكد بمؤكد على سبيل الاستحباب. طيب، الحالة الثالثة أن يكون منكرا، أن يكون منكرا. ففي هذا الحال يجب أن يؤكد له الخبر، يجب أن يؤكد له الخبر. لماذا؟ من أجل أن يزول عنه الإنكار، من أجل أن يزول عنه الإنكار ويطمئن إلى مدلول الخبر. كما لو كنت تخاطب شخصا يمكن أن يكون فلان قدم البلد فتقول له لقد قدم، وإن رأيت أنه يحتاج إلى زيادة قلت والله لقد قدم، وإن كنت تخشى أن يكون غير مقتنع فبعض العامة يقول عليه الطلاق، ها لقد قدم. نعم، لأن كثيرا من الناس يؤمنون بالحلف بالطلاق أكثر مما يؤمنون بالحلف بالله عز وجل. طيب، بقي أن يقال هذا باعتبار حال المخاطب، أي أنه يحسن توكيد الخبر أو تجريده من التأكيد أو وجوب تأكيد باعتبار حال المخاطب. قد يكون التأكيد وعدمه باعتبار حال مدلول الخبر، إذا كان المدلول أمرا هاما فإنه يؤكد حتى وإن كنت تخاطب من لا ينكر. نعم، مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وأشبه ذلك مما أقسم الله به على البعث وهو يخاطب المؤمنين. فهنا نقول تأكيد هذا الخبر مع إقرار المخاطب به يقصد بذلك بيان أهميته، وأنه أمر يجب أن يتأكد في قلب الإنسان وأن يثبت فيه ويرسخ. واضح؟ قال أهل العلم وقد ينزل، نبحث في البلاغة لجل نستذكر ما مضى، قال بعضهم قد ينزل المقر منزلة المنكر لفعله فعل المنكر، مثل ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هل الموت متردد فيه أو منكر؟ أبدا،
لا يتردد فيه ولا ينكره أي أحد من الناس. إذن فلماذا يؤكد؟ لأن المخاطب قد تكون حاله حال المنكر لعدم استعداده للموت، لعدم استعداده للموت، فكأنه بعدم استعداده للموت كأنه منكر له فيؤكد له الخبر. طيب هنا فإنهم لآكلون منها، نقول هنا أكد الله عز وجل أنهم سيأكلون. فلماذا؟ لأن المقام مقام استبعاد للأكل، قد يستبعد الإنسان أن يأكل هؤلاء من إيش؟ من هذه الشجرة التي تخرج في أصل الجحيم وطلعها كأنه رؤوس الشياطين. فأكد الله ذلك بإن واللام، وأتى أيضا بالجملة الاسمية الدالة على استمرار أكله. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله يعذب أهل النار بالأكل من هذه الشجرة بكونهم لا يشبعون، لقوله فمالئون منها البطون، فلا يأكلون منها بقدر الضرورة كما يأكل المضطر الميت بقدر الضرورة، ولكن يأكلون أكلا يملأ بطونهم، وكلما فرغ البطن قليلا نعم أكلوا. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن هذه الشجرة إذا أكلوها والعياذ بالله عطشوا وطلبوا الماء، وطلبوه على طلب المضطر إليه، بدليل قوله وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل، فهم يعطشون كثيرا ويسألون سؤال المضطر، يستغيثون الله عز وجل، فإذا أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه والعياذ بالله. ولهذا قال ثم إن لهم عليها لشوبا من حليب، يعني مع هذا الأكل القبيح المستكره المبتلى بمحبته يشربون عليه من الحميم الذي يخالطه، وقد سبق لنا أن هذا الحميم مقطع ماءه. ومن فوائد قوله ثم إن مرجعهم إلى الجحيم أن هؤلاء الذين في النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وهذا فيه زيادة تعذيبهم. كيف ذلك؟ لأن الإنسان إذا انفتح له باب الأمل والرجاء ثم عاد إلى الخيبة صار ذلك أشق وأشد عليه مما لو استمر في خيبته، فيكون في هذا زيادة تعذيب لهم. ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء لن يذوقوا نعيما أبدا، لأن مرجعهم ومآلهم إلى الجحيم، فلا يمكن أن يخرجوا منه. نسأل الله لنا ولكم السلام. فلهذا أكدت هداية الله بثلاث مؤكدات، والثانية الوجه الثاني تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما سبق فيه التحدث عن كفار قريش، فأراد الله عز وجل أن يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بأن قومك ليسوا أول من ظل، بل قد ظل قبلهم أكثر الأولين، ففيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها تأكيد لخبر هؤلاء الأمم الماضية التي قد يشك في خبرها من يشك. كما أن فيه أيضا زيادة تهديد لهؤلاء المكذبين، لأنه قال بعده ولقد أرسلنا فيهم منذرين، وأكد أيضا هذه الجملة للوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها في ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين. وقوله ظل قبلهم أكثر الأولين يعني لا كلهم، فإن من الأولين من اهتدى، ولكن أكثرهم ظل
حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه الأمم رأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. مهند نزل المصحف لأنك نمت الآن. والنبي وليس معه أحد، ما هو هذا من الأدب أنك تنزل راسك كأنك نائم؟ والنبي وليس معه أحد، إذن أكثر الناس الذين أرسل إليهم الرسل قد ضلوا، ما دام أنه لم يكن مع النبي أحد يبعث نبي في قومه ولا يكون معه أحد. وقول أكثر الأولين أي السابقين، فكل من سبق هذه الأمة فإنه يعتبر من الأولين. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، هذه الجملة مؤكدة بما سبق بالقسم واللام وقد، وأكدت الوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها. وقول أرسلنا فيهم منذرين يعني رسلا منذرين، كما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، لكنه هنا لم يذكر البشارة لأن المقام رحمه الله لأن المقام مقام تهديد، فكان طي البشارة أنسب والاقتصار على الإنذار أنسب. فقال ولقد أرسلنا فيهم منذرين. فمن هو الرسول؟ قال أهل العلم إن الرسول هو الذي أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بتبليغه كذا، وأمر بتبليغه، ولهذا يقال أرسل، أرسل يعني بعث برسالة، فهو أوحي إليه وأمر بالتبليغ. فإن قلت ماذا نصنع في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، حيث قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فهو يقتضي أيضا أن النبي وهو الذي يوحى إليه بالشرع ولم يؤمر بالتبليغ قد أرسل. فالجواب أن تقدير الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبأنا من نبي، فهو على حد قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا، فالماء البارد لا يعلف ولكنه يسقى، وهو على تقدير وسقيتها ماء باردا. ومن المعلوم أن حذف ما يعلم جائز كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. ولقد أرسلنا فيهم منذرين أي مخوفين، مخوفين من؟ مخوفين من خالف بالعقوبة وحرمان الثواب. فالرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم ينذرون من خالفهم بالعقوبة وحرمان الثواب، لأن العاصي يحرم من ثواب الطاعة، إذ لو شاء لأحل مكان المعصية طاعة، وكذلك يعاقب بما تقتضيه هذه المعصية. طيب يقول فيهم منذرين، ومنذرين هذه اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم فاعل، من أنذر ينذر، والمنذر هو المخوف. قال ومنذرين من الرسل مخوفين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. انظر، الخطاب هنا موجه لواحد مذكر، فمن هو؟ أهو الرسول عليه الصلاة والسلام أم من يصح أن يوجه إليه الخطاب؟ الثاني أعم، أي فانظر أيها المخاطب أو أيها السامع كيف كان عاقبة المنذرين. وهنا قال كيف كان عاقبة المنذرين ولم يقل ماذا كان، يعني انظر إلى الكيفية
وإلى الغاية، لأن من نظر إلى الكيفية نظر إلى الغاية. لو قال ماذا كان عقابهم لكان الجواب الهلاك، لكن كيف كان عقابهم انظر إليه إلى كيفيته. وكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فانظر إلى كيفية، كيفية العاقبة، لتستفيد شدة العقوبة، لتستفيد بهذا النظر شدة العقوبة وملائمتها للذنب. لأن الله قال فكلا أخذنا بذنبه، أي أن عقوبته ملائمة لذنبه. وأنت إذا تأملت هذا وجدت الأمر كما قال الله عز وجل. فمثلا كانت عاد تفتخر بقوتها وتقول من أشد منا قوة، فأهلكوا بألطف الأشياء وهي الريح. أرسل الله عليهم ريحا فدمرتهم، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وكان فرعون يفتخر بالأنهار التي تجري من تحته، فأهلك بما كان يفتخر به وهو الماء. وهكذا كلما تأملت هلاك القوم المكذبين للرسل وجدت أن عقوبتهم مناسبة تماما لذنوبهم. طيب، إذن انظر كيف أبلغ من انظر ماذا كان عاقبته. وجه ذلك أنها تدل على شدة الأخذ وعلى مناسبته للذنب. ثم إنك إذا نظرت إلى الكيفية ستنظر إلى العاقبة، لكن إذا قلت ما انظر ما عاقبته لم تؤمر إلا بالنظر بالعاقبة فقط. وقوله كيف كان عاقبة المنذرين، الجملة هنا استفهامية ولكنها في محل نصب مفعول إيش؟ مفعول انظر. وهذا النظر بالعين ولا بالقلب؟ هذا النظر بالقلب، والغالب أن النظر بالعين يعدى بإلى فيقال نظر إليه، وأن نظر القلب يكون متعديا بنفسه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يعني بالقلوب، أما بالأعين فلا يفيد إذا لم يتأثر بذلك القلب. وقول كيف كان عاقبة المنذرين، المنذرين هنا اسم فاعل أو اسم مفعول؟ اسم مفعول، الذين أنذروا وخوفوا ولكن لم يخافوا ولم يؤثر فيهم الإنذار، فكيف كان عاقبتهم؟ قال المؤلف أي عاقبتهم العذاب، يعني أن العاقبة كانت وخيمة والعياذ بالله. عوقبوا بالعذاب المدمر المهلك. ثم قال سبحانه وتعالى إلا عباد الله المخلصين، أي المؤمنين. إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين. نعم، ولهذا فسره المؤلف باسم الفاعل إشارة إلى أن المخلص هنا اسم فاعل، لأن المفسر يطابق المفسر فيقول إلا عباد الله المخلصين. الاستثناء هنا منقطع لأن ما بعده من غير جنس ما قبله، وإذا كان ما بعد إلا من غير جنس ما قبلها فهو استثناء منقطع. والاستثناء المنقطع يكون علامته أن يحل محل إلا لكن. طيب، ولكن لماذا يؤتى بإلا بدل لكن؟ إشارة إلى قوة اتصال ما بعدها بما قبلها، فهي تفيد الاستدراك مع ارتباط ما قبلها بما بعدها من حيث المعنى، وإن كان هذا يختلف عن ذلك. وقوله إلا عباد الله، المراد بالعبودية هنا الخاصة والعامة؟ الخاصة بدليل قولها المخلصين. طيب، وسبق لنا قريبا بيان أن العبودية تنقسم إلى عامة وخاصة،
أي المؤمنين فإنهم نجوا من العذاب لإخلاصهم في العبادة، لإخلاصهم في العبادة. وهذا على قراءة كسر اللام، أو لأن الله أخلصهم على قراءة أخلصهم لها على قراءة فتح اللام. فأفاد المؤلف رحمه الله أن في الآية قراءتين، المخلصين والمخلصين، لكن لم يصرح بهما وإنما أتى بمضمونهما. ففي الآية قراءتان، مخلصين لإخلاصهم لله لأنهم أخلصوا القصد لوجه الله عز وجل، رب العباد إليه الوجه والعمل، فلم يلتفتوا إلى ما سوى الله. والإنسان المخلص لله الذي أخلص قلبه له يوفق وتكون عاداته عبادات، لأنه دائما مع الله ودائما يتفكر في آيات الله ودائما يحب القرب من الله، فيسعى إلى أن يكون قوله وفعله وتركه كله لله عز وجل. وهذا في الحقيقة هو الرابح الذي ربح الوقت وربح العمر، لم تضع عليه لحظة من اللحظات إلا وهو كاسب فيها. ولكن أكثر الناس في غفلة عن هذا الشيء، أكثر الناس في غفلة، غافلون، لم يخلصوا أنفسهم لله عز وجل، بل إن من الناس من قد تكون العبادات في حقه عادات، يقوم يتوضأ ويصلي لأن هذه عادته، كأن هذه العبادات عمل يومي يقوم به، ولهذا لا نجدها تؤثر على القلب بواسطة الغفلة الشديدة عن الإخلاص لله عز وجل. فهم مخلصون لله في العبادة، كذلك مخلصون أخلصهم الله، قال المؤلف للعبادة. ولو قيل معنى أسمى من هذا لكان أولى، أخلصهم الله لنفسه واختصهم من بين سائر العباد، وإنهم عندنا لمن المصطفين الذين اصطفاهم الله وجعلهم صفوة عباده لنفسه. وهذا أبلغ في الثناء مما قال المؤلف من أن الله أخلصهم للعبادة، بل نقول أخلصهم له من بين سائر العباد إلا عباد الله المخلصين. يقول المؤلف ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. هذه الجملة كالتفصيل لقوله ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، فهنا شرع الله عز وجل يبين كيف كان هذا الضلال ومتى كان. كان من أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وهو نوح عليه الصلاة والسلام. نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بدليل الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فقال كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذن ليس هناك نبي مرسل قبل نوح. وقوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فإذا كانت النبوة والكتاب في ذريتهما فليس قبل نوح أحد أوتي النبوة والكتاب. والمراد بالنبوة نبوة الرسالة، أما نبوة الوحي والعبادة فقد سبقت لآدم، فإن آدم نبي مكلم لكنه ليس نبي موسى. وأما من السنة فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح ويقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فنوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول، ولبث في قومه
ألف سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة يدعوه ليلا ونهارا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يدعوهم سرا وعلنا، ثم إني أسررت لهم أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، ولكنهم والعياذ بالله لا يزيدهم ذلك إلا نفورا واستكبارا. مع قوة الرسالة والآيات العظيمة، لكنهم والعياذ بالله نكصوا واستكبروا، وما آمن معه إلا قليل. لما رأى عليه الصلاة والسلام ما حصل من قومه وأيس منه دعا عليه، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقال إني مغلوب فانتصر، فأجاب الله تعالى دعاءه. ولهذا قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، قال بقوله ربي أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له وأجاب دعاءه. قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ماء ينبع من الأرض وماء ينزل من السماء، يفور من الأرض فورانا عظيما يشمل كل الأرض حتى التنور الذي هو موضع إيقاد النار صار يتفجر ماء، والسماء تهطل بماء منهمر عظيم فالتقى الماء حتى بلغ قمم الجبال ولم ينجو منه أحد إلا من كان مؤمنا، فإنه مع نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. طيب ذكرنا أن نوح هو أول الرسل، من آخرهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم المرسلين مع قوله ولكن رسول الله، إشارة إلى أنه لا يمكن أن يأتي بعده لا نبي ولا رسول. نعم. فلنعم المجيبون. الجملة ولقد نادانا نوح مؤكدة بثلاث مؤكدات كما سبق، القسم واللام وقد. ونقول في توجيه التوكيد هنا ما قلناه فيما سبق، وقوله فلا نعم ألف حرف عطف تفيد الترتيب والتعقيب، واللام موطئة للقسم وتقيل الكلام فوالله لنعم المجيبون، فوالله لنعم المجيبون، والمجيبون فاعل نعم، ونعم وبئس وشبههما تحتاجان إلى فاعل وإلى مخصوص يكون مبتدأ جملتهما خبره، أليس كذلك؟ ها؟ تحتاجان إلى فاعل وإلى مبتدأ تكون جملتهما خبرا عنه. هذا المبتدأ يسمى المخصوص، المخصوص بالمدح أو بالذم. فأين المخصوص هنا في هذه الآية؟ يقول نحن فلنعم المجيبون نحن، وصدق ربنا عز وجل نعم المجيب الله سبحانه وتعالى، فإن إجابته ليست كإجابة غيره،
إجابة الله سبحانه وتعالى إجابة محققة، لكن بشرط أن تتم شروط الإجابة وأن تنتفي الموانع. فإن لم تتم شروط الإجابة فإنه لا يجيب عز وجل، لأن إجابته كسائر أفعاله مبنية على إيش؟ على الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه. فإذا تمت شروط الإجابة صار للإجابة محل فحلت الإجابة، وإذا لم تتم لم يكن لها إجابة، لم يكن للإجابة محل فلم تتحقق الإجابة. ولا بد أيضا من انتفاء الموانع، أن لا يوجد مانع من موانع الإجابة. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر هذه الشروط والموانع عند ذكر الفوائد. المهم أن الله تعالى أثنى على نفسه بأنه نعم المجيب، وصدق الله العظيم، فإنه تعالى نعم المجيب، يجيب عباده إذا اقتضت الحكمة ذلك بوجود الشروط وانتفاء الموانع. فلنعم المجيبون له نحن، أي دعانا على قومه فأهلكناهم بالغرق. نعم، دعا الله على قومه فأهلكهم بالغرق، غرقوا عن آخرهم. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الله تعالى منجيا أحدا من الغرق لأنجى أم الصبي، لأنجى أم الصبي. ما أم الصبي؟ امرأة كان معها صبي، فلما رأت الماء يتزايد خافت على نفسها من الغرق، فلجأت إلى جبل، فارتفع الماء حتى وصل إليها، ثم ارتفعت حتى وصلها الماء، ثم ارتفعت حتى وصلها الماء، حتى بلغت قمة الجبل فوصلها الماء. فلما رأت الماء قد وصلها وألجمها، رفعت الصبية فوق يديها، نعم، لتغرق قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكر عنه: لو رحم الله أحدا لرحم أم الصبي. لأن هذا من أبلغ ما يكون في الرحمة، أن تجعل موتها قبل موته، ترفع على يديها حتى يدركها الغرق قبله. المهم أن هؤلاء القوم وغيرهم من الأمم لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا البأس، لا ينفعهم الإيمان. فانظر إلى فرعون لما أدركه الغرق، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن ما نفعه ذلك، قال إلى له الآن وقد عصيت قبل. لم يكن أحد من الأمم نفعه إيمانه حين رأى البأس إلا قوم يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتناهم إلى حين. قال أهل العلم: والحكمة من ذلك أن نبيهم خرج منهم مغاضبا قبل أن يؤذن له، قبل أن يؤذن له، فلم تحق عليهم الكلمة لعدم تمام الإنذار في حقهم. فلهذا لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعهم إلى حين، وسيجدون ما يستحقونه من العقوبة أو المثوبة. قال الله عز وجل: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. نجيناه وأهله، من أهله؟ هل نقول المراد المؤمنون، أو نقول إن الأهل هم خاصة الرجل؟ لأن هناك فرقا بين آل وأهل. آل أتباع،
أهل هم الخواص، خاصة الرجل، كما قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذا ما لا يشمل الأمة كلها، أهل البيت الخاص. فهل نقول المراد أهله الذين هم خاصته؟ هذا هو الأقرب من الآية، لكن في آيات أخرى تدل على أن الذي نجا هو ومن آمن معه. طيب، يستثنى من الأهل أهل نوح ابنه، ابنه الذي كفر به، فإنه أدركه الغرق، ولما سأل نوح عليه الصلاة والسلام ربه قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ويستثنى من ذلك امرأته، كما قال الله تعالى في سورة التحريم: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. خانتاهما بماذا؟ بالكفر، لا بالفاحشة والزنا، لأنه من المستحيل أن يجعل الله امرأة نبي تزني، لأن الزنا خبث، وقد قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين. فخيانة امرأة نوح امرأة لوط كانت بالكفر، كانت بالكفر. والكفر قد يكون في امرأة النبي وهو لا يعلم، ولهذا قال: فخانتاهما، يعني أخفت الكفر عن نوح وعن لوط. المهم أن أهل هنا ليس على عموم، فهل نقول هو عام أريد به الخاص أو عام مخصوص؟ عام مخصوص، عام مخصوص، لأن العام الذي أريد به الخاص لا بد أن يكون معلوما للمخاطب أنه لم يرد به إلا الخاص من أول الأمر. فأما الشيء الذي لا يعلم إلا بنص آخر فإن هذا يسمى عاما مخصوصا. طيب، يقول عز وجل: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. الكرب، الكرب معناه ضد السعة، والإنسان المكروه هو الذي أصابه ما يكرب به، ولا شيء أعظم من كرب الموت، لا شيء أعظم من كرب الموت. وهذا الكرب الذي أصابهم، أصاب قومه، كرب عظيم، لأنه غرق. يموت الإنسان وهو ينظر، يعني موت الإنسان بمرض هذا بغير، يعني يموت بشيء يعلم أنه لا قدرة له على إزالته، لكن بالغرق يموت وهو يؤمل أن إيش؟ أن ينجو. ولهذا تجد بكل قواه يحاول النجاة ولكن ما تحصل له، فكأنه يموت قطعه الموت وهو ينظر إليه، فلهذا صار كربا، كربا عظيما، لأنه موت بغرق، ومثل الموت بالحرق بالنار. فإن الإنسان يموت بأمر يشعر بنفسه أنه يستطيع التخلص منه ولكن يعجز، فيكون وقع الموت بحق عليه أشد. ولهذا قال: نجيناه وأهله من الكرب العظيم. قال المؤلف: هي الغرق، وجعلنا ذريته هم الباقين. جعلنا ذريته هم الباقين. وفي الآية إشكال إعرابي، وهي أن الباقين منصوبة مع أنها بعدهم، وهم يكون مبتدأ، والمبتدأ خبره مرفوع، فلماذا جاءت منصوبة هنا؟ الأخ هداية الله يقول إنه ضمير فصل، وضمير الفصل ليس له محل من الإعراب، وعلى هذا فتكون الباقين
المفعول الثاني لجعلنا، لأن جعلنا من أفعال التصير فهي بمعنى صيرنا وتنصب مفعولين، المفعول الأول ذريته والمفعول الثاني الباقي. وقولهم الباقي الآن قلنا أنها ضمير فصل، وضمير الفصل ليس له محل من الإعراب لكن له محل من المعنى، فما هو يا أحمد؟ نعم، يعني يميز، يميز بين خبر والصفة، هذه واحدة. الثاني يفيد التوكيد ويفيد الحصر، ففوائد ضمير الفصل ثلاث: التوكيد والحصر والفصل، يعني التمييز بين الخبر والصفة، بين الخبر والصفة. أما هو لا يؤثر في الإعراب إطلاقا. طيب، ذريته، من ذريته؟ أي نسله، جعل الله نسل نوح هم الباقي. ولهذا يقال إن نوح عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية، والأب الأول آدم. ويقال إن إبراهيم أبو الأنبياء، أبو الأنبياء، ولا يقال أبو البشرية، ولا يقال أبو البشرية. لماذا؟ لأن البشر لم ينحصروا في ذرية إبراهيم، لكنه أبو الأنبياء لأن الأنبياء من بعده كلهم من ذريته، كما قال تعالى فيما سبق: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فما قبل نوح من الأنبياء فما قبل إبراهيم من الأنبياء من ذرية من؟ نوح. وما بعد نوح وما بعد إبراهيم من الأنبياء من ذرية نوح وإبراهيم، لأن إبراهيم من ذرية نوح. طيب، وجعلنا ذريته هم الباقي. قال المؤلف: فالناس كلهم من نسله عليه السلام، كل الناس بعده من نسله. ذريته، من ذريته؟ أي نسله، جعل الله نسل نوح هم الباقي. ولهذا يقال إن نوح عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية، والأب الأول آدم. ويقال إن إبراهيم أبو الأنبياء، أبو الأنبياء، ولا يقال أبو البشرية، ولا يقال أبو البشرية. لماذا؟ لأن البشر لم ينحصروا في ذرية إبراهيم، لكنه أبو الأنبياء لأن الأنبياء من بعده كلهم من ذريته، كما قال تعالى فيما سبق: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فما قبل نوح من الأنبياء فما قبل إبراهيم من الأنبياء من ذرية من؟ نوح. وما بعد إبراهيم من الأنبياء من ذرية نوح وإبراهيم، لأن إبراهيم من ذرية نوح. طيب، وجعلنا ذريته هم الباقي. قال المؤلف: فالناس كلهم من نسله عليه السلام، كل الناس بعده من نسله. أما قبله فليس من نسل، من نسل آدم. نعم. قال المؤلف: وكان له ثلاثة أولاد: سام وهو أبو العرب وفارس والروم، وحام وهو أبو السودان، ويافث أبو الترك والخزر، ويأجوج ومأجوج، وما هنالك. هذا هو المشهور عند المؤرخين، أن أولاد نوح عليه الصلاة والسلام كانوا ثلاثة: سام وحام ويافث. لكن لم يأتي هذا بسنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في القرآن ما يدل على ذلك. فالأولى أن نقول إن الناس بعد نوح من ذريته، وأما هذا التقسيم فيحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك. والله سبحانه وتعالى ذكر أن الأمم السابقة لا يعلمهم إلا الله، في أي آية؟
في سورة إبراهيم، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فإذا نفى الله علم أحد بهم إلا هو سبحانه وتعالى وجب أن يتلقى علمهم من منين؟ من الله سبحانه وتعالى، من الله لا من غيره. فنرجع إلى الوحي. وعلى هذا فما في كتب المؤرخين من أحوال الأمم الماضية إذا لم يقم عليه دليل من الكتاب والسنة فإنه مما يتوقف فيه لا يلزم به، كحديث بني إسرائيل. فهؤلاء الثلاثة الآباء الأبناء لنوح ممن يتوقف فيهم. ونحن لا يهمنا أن يكون الباقون من أولاده 33، المهم أن نؤمن بما دل عليه كتاب الله، وهو أن ذرية نوح هم الذين بقوا. طيب ومن آمن معه ليس لهم ذرية؟ قد يكون لهم ذرية لكن لم تبقى، الله أعلم، قد يكون لهم ذرية ولكن لم تبقى. ومن الجائز أن يكون الإنسان ابن وابن ابن ثم ينقطع نسله، ومن الجائز أن يكون له ابن وابن إلى خمسة ثم ينقطع نسله، فلا نعلم. لكن الذي بقي نسله هم هو نوح، هم الذين ذريتهم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين، أبقينا عليه، تركنا عليه ولم يقل تركنا له، تركنا عليه إشارة إلى أن تركنا مضمنة معنى يناسب حرف الجر المذكور. ننتبه، يقول تركنا عليه في الآخرين يعني أبقينا له ثناء حسنا. أقول لم يقل تركنا له في الآخرين، بل قد قال تركنا عليه في الآخرين. فلا بد أن يضمن تركنا معنى مناسبا لعلى. المعنى المناسب لعلى هو الثناء، يعني أثنينا عليه ثناء متروكا في الآخرين، وهو كذلك. فإن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه ثناء من أفضل الثناء. قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، عبدا شكورا، هذا ثناء أعظم ما يكون من الثناء وأشرف ما يكون من الفخر، أن الله عز وجل يصف واحدا من بني آدم يقول إنه كان عبدا شكورا، يعني قائم، يعني قائما بالعبودية وقائما بالشكر عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن أبقى الله عليه ثناء حسنا في الآخرين، شوف إلى آخر الأمم، بل إلى يوم القيامة، لأن هذا الكتاب سيبقى إلى أن يرفعه الله عز وجل عند قرب قيام الساعة. وكل هذا القرآن فيه الثناء على نوح، تركنا عليه أبقنا عليه ثناء حسنا في الآخرين من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة. والظاهر من الآيات الكريمة أن جميع الأنبياء الذين جاءوا من بعد نوح كان يذكر فيهم نوح بالثناء الحسن، يذكر بالثناء الحسن، فتكون الأنبياء كلهم والأمم يطرون نوح عليه الصلاة والسلام بما أثنى الله به عليه، لأنه مذكور في كل الكتب. سلام على نوح في العالمين. سلام مبتدأ ونكر من أجل التعظيم، أي سلام عظيم، لأنه سلام ممن؟ من الله. سلام على نوح في العالمين، هذا السلام معناه أن الله سلمه من القوادح التي تقدح فيه، وحل محل هذه القوادح من البشر الثناء من الله سبحانه وتعالى. فجمع الله له بين أمرين، بين الثناء
وبين سلامته أو بين تسليمه مما يقدح فيه. ولهذا نقول سلام بمعنى تسليم، أي أن الله سلمه من كل ما يغيره من القوادح التي تقدح فيه من بني آدم. سلام على نوح في العالمين، المراد بالعالمين هنا من بعد نوح لا من قبله،

التعظيم، فإن الله واحد سبحانه وتعالى، ولكنه إذا ذكر اسمه بما يدل على الجمع فالمراد به إيش؟ المراد به التعظيم. كذلك أي مثل هذا الجزاء نجزي المحسنين، يعني كل من أحسن فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه كما جزى نوحا عليه الصلاة والسلام. وقد جزى الله نوحا بأمرين، بما ترك عليه في الآخرين وبما سلمه في العالمين. فكذلك من كان مؤمنا بالله عز وجل محسنا إلى في عبادته وإلى عباده فإن الله تعالى يجزيه كما جزى نوحا. ولذلك تجدون أئمة المسلمين، تجدون أن الله تعالى وضع في قلوب الناس وألسنتهم الثناء عليهم، على الرغم من أن من الناس من يقدح فيهم، لأن كل واحد من أهل الخير لا بد أن يقدح فيه واحد من أهل الشر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك كل من تمسك بهدي نبي فإن له عدوا من المجرمين بلا شك. لكن يقيد الله سبحانه وتعالى لهذا المؤمن من يبدل هذا القدح بالثناء ومن يدافع هذا القدح. ولهذا قال إنا كذلك نجزي المحسنين الذين أحسنوا. والإحسان ينقسم إلى قسمين، إحسان في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله. فالإحسان في عبادة الله لا نفسره بأحسن من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ماذا فهمتم من هذا الحديث؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ماذا تفهمون؟ نفهم أن العبادة في القسم الأول عبادة طلب، والعبادة في القسم الثاني عبادة هرب. معلوم يا هداية الله؟ ما هو معلوم؟ طيب، العبادة في الأول في القسم الأول عبادة طلب كأنك تراه، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى تشتاق إليه النفوس، فإذا كان يعبد الله كأنه يراه فسوف يلح في العبادة ليصل إيش؟ إلى محبوبه إلى الله عز وجل. فإن لم تكن تراه، يعني إن لم تصل إلى هذه الدرجة وهي عبادة الرغبة والطلب، فإنه يراك فاعبده عبادة هرب وخوف منه. وهذا ليس كالأول، لأن هذا يعبد الله خوفا منه، والأول يعبده طمعا. فالمرتبة الأولى أكمل من المرتبة الثانية، ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام في الدرجة الثانية، قال إن لم تكن تراه وتعبده على أنك كأنك تراه فإنه يراك، فإياك أن تخالفه أو تقع في معصيته. هذا الإحسان في عبادة الله. أما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل المعروف إليهم بالمال والبدن والجاه. بعضهم قال هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني العطاء، كف الأذى أن لا تؤذي أحدا لا بقولك ولا بفعلك، طلاقة الوجه أن لا تقابل الناس بوجه عابس مكفهر. لأن الإنسان مهما كان إذا لقي الناس بوجه عابس مكفهر فليس محسن إليه. بل إن الله سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق حين حصل له ما حصل مع عبد الله بن أم مكتوم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له ما حصل اجتهادا منه. فقال الله تعالى في ذلك عبد الله ماذا قال؟

0: قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلمات عظيمة، لكنها مع ذلك خففها الله عز وجل بأن بدأها بضمير الغيبة، فقال عبس كأنما يتحدث عن شخص آخر لا عن الرسول، ولم يقل نعم عبست وتوليت، لأنه كما مر علينا كثيرا بأن الخطاب بالخطاب بأن المخاطبة بصيغة الخطاب أعظم وأشد من التحدث بضمير الغيبة. المهم أن الإحسان للعباد يكون ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، وإن شئت فقل بأن الإحسان إلى العباد بذل المعروف فيهم بالمال والبدن والجاه. أما بالمال فظاهر، بالبدن أن تخدمهم، ومع هذا إذا خدمت الإنسان وأعنته فأنت مأجور، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدق. ومن البذل البدني طلاقة الوجه، طلاقة الوجه لا شك أنها من البذل المعروف البدني لأنها تتعلق بالبدن. الثالث قلنا الجاه، بأن تنفع الناس بالتوسط والشفاعة فيما فيه الخير لهم ولك. نعم، فإنهم لآكلون منها، ها؟ فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون إلى هذا. ثم إن لهم عليها لشوب من حميم ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة وما بعدها بيان أن هؤلاء أعني أهل النار والعياذ بالله لا يمكن أن يخرجوا من النار، لقوله ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم. ومن فوائدها أن ظاهرها يفيد تأبيد النار لأنها المرجع النهائي، وهذا يقتضي أنه ليس هناك سواه، وهذا القول أعني أن النار مؤبدة هو القول المتعين الذي لا يجوز اعتقاد سواه، وذلك لأن الله تعالى ذكر التأبيد في ثلاثة مواضع من القرآن، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. ففي سورة النساء يقول الله عز وجل لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي سورة الأحزاب يقول الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبعد هذه الآيات الثلاث من عالم الغيب والشهادة لا يجوز العدول عن القول بمدلولها، فإذا كان الساكن خالدا خلودا مؤبدا لزم أن يكون المسكون كذلك، أي مؤبدا لا يمكن فناؤه. والقول بأن الفناء بجواز فناء النار أو بوجوب فناء النار قول ضعيف جدا. وقد علق شيخنا رحمه الله على ابن القيم في كتابه شفاء العليل حيث ذكر الخلاف عن بعض السلف، علق على هذا بأنه قول ضعيف جدا، واستغرب أن يقع هذا من مثل ابن القيم رحمه الله. لأنه قول مناف للقرآن، ولكن لكل جواد كبوة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن هؤلاء يمنون ويؤملون بأن يخرجوا من النار ولكن يرجعون فيها، لقول ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وقد ذكرنا في أثناء التفسير أن كون الإنسان يمنى أن يخرج ثم يعاد يكون أشد وقعا عليه وأشد عذابا وعلما. وفي قوله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، من الفوائد أن هؤلاء المكذبين اتبعوا آباءهم على الضلال، فقوله ألفوا آباءهم ضالين فضلوا مثله. ومن فوائدها الإشارة إلى ذم التقليد المخالف للحق، لأن الله تعالى ذكر هذا تنديدا بهم وتوبيخا لهم أن يجدوا آباءهم ضالين ثم يتبعوهم ويدعوا طريق الحق. طيب فإذا كان التقليد للضرورة بحيث إن الإنسان لا يتمكن من الوصول إلى الحكم عن طريق الاستدلال، فهنا يجوز التقليد للضرورة لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يقل فاستنبطوا من القرآن والسنة إن كنتم لا تعلمون، لأن من لا علم عنده لا يمكن أن يستنبط بنفسه، ولو حاول استنباط الأحكام من الأدلة وهو ليس عنده علم فسوف يضل ويتخبط خط عشواء. فالإنسان الذي ليس عنده علم فرضه التقليد، والذي عنده علم فرضه الاجتهاد. وهذا القول وسط بين من يشددون في الإنكار على التقليد وبين من يشددون في الإنكار على المجتهدين. نعم، فيكون التقليد للضرورة. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق الآباء على الأجداد أولى، لأن الظاهر أن قوله آباءهم يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى، وإطلاق الأب على الجد ولو بعيدا معروف في الكتاب والسنة. قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، فسمى الله إبراهيم أبا مع أنه جد بعيد. ويتفرع على هذه القاعدة ترجيح القول بأن الجد يسقط الإخوة مطلقا، أي سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم، في باب الميراث، وهو القول الراجح أن الجد إذا وجد وهو جد من قبل الأب فإنه يسقط الإخوة ولو كانوا أشقاء أو لأب لأنه أب. وهذا القول هو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وروي عن 13 صحابيا، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو القول الراجح المتعين. ووجه ذلك أن القائلين بالتوريث أتوا بتفصيلات لو كانت هي الشرع لوجب أن تبين في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنهم يقولون الأب بدون أصحاب الفرض يخير بين الثلث والمقاسمة، ومع أصحاب الفرض الجد، نعم، أن الجد إذا لم يكن صاحب فرض يخير بين الثلث والمقاسمة السر، وإذا كان معه صاحب فرض فإنه يخير بين السدس وثلث الباقي والمقاسمة. فنقول من أين لكم هذا التقسيم؟ هذا التقسيم لو كان شرعا لوجب أن يكون في الكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى قسم أصحاب الفروض تقسيما واضحا بينا فالأم ذكر أحوالها، وكذلك الإخوة والأخوات، الإخوة من أم والأخوات مطلقا. فأين هذا التقسيم؟ من أين لكم أن الجد إذا لم يكن صاحب فرض فإن ميراثه الثلث أو المقاسمة، وإذا كان صاحب فرض فإن ميراثه السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة؟ المهم أن هذا سيأتينا إن شاء الله في الفرائض بأوسع من هذا، لكن تعرضنا لهذا هنا لقوله آباءهم. ومن فوائد الآية الكريمة قبح عمل هؤلاء المقلدين، حيث كانوا يهرعون على آثار آبائهم، أما في الحق فإنهم ينكسون على أعقابهم. فيتفرع على هذا خطر هؤلاء الناس الذين إذا جاء الحق موافقا لأهوائهم أسرعوا إليه، وإذا كان غير موافق نكصوا عنه وصاروا يتباطؤون فيه. وهؤلاء فيهم شبه من قول الله تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فإذا كان الحق لهم أتوا إليه مذعنين، وإذا كان الحق عليهم نكصوا وحاولوا أن يلووا أعناق النصوص لتوافق أهواءهم. طيب، وفي قوله تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، دليل على أن الأمم السابقة قد ضل أكثرهم وهو كذلك. وقد مر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الرجل ومعه الرهط، النبي رأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وفي هذا وفيها ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بذكر المماثل للذين كذبوه، لأن الإنسان يتسلى ويتأسى بمصائب غيره. ومن فوائد الآية عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يضرب له من الأمثلة ما يسليه بها، لأن سلو الإنسان بغيره يهون عليه الأمر ويزيده قوة واندفاعا فيما يدعو إليه. ومن فوائدها تهديد هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم السابقة. وفي قوله تعالى: ولقد أرسلنا فيهم منذرين، دليل على أن الله تعالى أقام الحجة على كل أمة. يقال: ولقد أرسلنا فيهم، أي في الأولين، منذرين. ويؤيد ذلك قوله تعالى: وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. فكل القرى قامت عليها الحجة. ويستفاد من الآية أيضا أن من لم تبلغه الحجة الرسالة فلا حجة عليه، لأنه لم يبلغه الإنذار وهو كذلك. ولكن ماذا يكون مصير هذا الرجل، أو ماذا يكون حكمه في الدنيا والآخرة؟ نقول: أما في الدنيا فيحكم بما يتعبد به ويتدين به، فإن كان يتدين باليهودية فهو يهودي، أو بالنصرانية فهو نصراني، أو بالمجوسية فهو مجوسي، أو بالشيوعية فهو شيوعي. هذا في الدنيا، يعني أننا لا نجري عليها أحكام المسلمين في هذه الحال، لأنه يدين بغير الإسلام. أما في الآخرة فحكمه إلى الله عز وجل. وأصح الأقوال في هذا أن الله سبحانه وتعالى يمتحنهم بما يشاء، فمن أطاع منهم دخل الجنة، ومن عصى دخل النار. نعيد هذه المسألة: ما حكم من لم تبلغه الرسالة في الدنيا؟ حكمه حكم ما يدين به، لأننا ليس لنا إلا الظاهر. أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، يقيم الله له امتحانا يوم القيامة بما يشاء، فإذا أطاع دخل الجنة وإذا عصى دخل النار. فإذا قال قائل وهل في الآخرة التكليف، ألستم تقولون إن التكليف ينقطع بالموت؟ فالجواب نعم، في الدنيا في الآخرة التكليف. قال الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ودعوتهم إلى السجود تكليف. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي في الخطاب أن يذكر ما يناسب المقام، وأن يحذف ما يكون ما تكون الفصاحة في حذفه. وجهه أنه اقتصر هنا على ذكر الإنذار بالنسبة للرسل، مع أن الرسل عليهم الصلاة والسلام حالهم الإنذار والتبشير. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس الله حجة بعد الرسل. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق، حيث لم يكلهم إلى عقولهم في تعبدهم لربهم عز وجل. ما وجهه؟ أنه أرسل إليهم الرسل، وأرسل إليهم الرسل أيضا ليس مجرد يقول اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، لا، بل قرن دعوتهم بماذا؟ بالإنذار والتبشير، ليكون ذلك حافزا لهم على فعل الأوامر واجتناب النواهي. ومن فوائد قوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، تنبيه العاقل إلى النظر في عواقب المكذبين، وكذلك في عواقب المجيبين، فإن الإنسان مأمور بالنظر في حال هؤلاء وهؤلاء. فإذا نظر في عواقب المجيبين وأنها عواقب حميدة صار منهم، وإذا نظر إلى عواقب المكذبين حذر منهم وابتعد عنه، لقوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله لا يعاقب على الذنب إلا بعد قيام الحجة، لقوله عاقبة إيش؟ المنذرين، فهم أنذروا فكانت العاقبة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي للناظر أن ينظر إلى كيفية العقوبة لتكون أعظم في تصوره من وجه، وليعرف حكمة الله عز وجل في مناسبة العقوبة لإيش؟ ها؟ للذنب. نعم، فينظر لهذين الأمرين، لبيان هذه العقوبة وشدتها، ولبيان مناسبتها للذنب. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. وفي قوله تعالى إلا عباد الله المخلصين إشارة إلى أن المخلص أو المخلص وهما متلازمان، إخلاصهم هم وإخلاص الله لهم، إلى أن عاقبته النجاة. وجهه الاستثناء إلا عباد الله المخلصين، فإن هؤلاء عاقبتهم النجاة وعاقبتهم حميدة. ومن فوائدها حث الإنسان على أن يكون من هؤلاء العباد لينجو. ومن فوائدها فضيلة الإخلاص لقوله إلا عباد الله المخلصين. والإخلاص كما تعلمون هو الذي أمرنا به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. طيب، والإخلاص كما مر علينا هو إزالة إزالة جميع الشوائب في العبادة. ومن فوائد الآية الكريمة تشريف هؤلاء المخلصين بماذا؟ بإضافة عبوديتهم إلى الله، فإنه لا شك أن ما يضاف إلى الله ينال الشرف، ولهذا شرف الله بيته بإضافته إليه، فقال وطهر بيتي، وشرف الله المساجد بإضافتها إليه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله وسماها النبي عليه الصلاة والسلام بيوت الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهذا لا شك تشريف للمضاف. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله على هؤلاء العباد حيث أخلصهم لنفسه، فلم يكن لهم مقصود إلا الله عز وجل. طيب، فإن قال قائل أليس هؤلاء العباد لهم مقصود، فهم يأكلون قصدا ويشربون قصدا ويتمتعون بالمساكن وبالنساء قصدا، فقد دخل في قصدهم قصد ما سوى الله، فما الجواب؟ الجواب أنهم يتقربون إلى الله بهذا القصد. فمثلا في الأكل يأكل الإنسان تشهيا بلا شك ودفعا للضرورة، لكن يمكن أن يكون هذا الأكل عبادة من وجوه. أولا، إذا قصد به امتثال أمر الله، لأن الله أمر بالأكل والشرب. ثانيا، إذا قصد به حفظ صحته وقيام بنيته، لأن الإنسان مأمور بمراعاة نفسه. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا. إذا قصدوا بذلك الاستعانة بهذا الأكل والشرب على إيش؟ على طاعة الله، ولا سيما إذا كان معينا إعانة مباشرة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. الرابع، إذا قصد بذلك التبسط بنعم الله، فإن الله يحب من عبده أن يتبسط بنعمته، لأن الكريم يحب أن يتبسط الناس بكرمه. ومن أشرف وقت عند الكريم أن يطرق بابه الضيوف ليكرمهم، أليس كذلك؟ لكن البخيل البخيل بالعكس، إذا قرع الباب قال ما هو موجود. نعم. لكن الثاني يكون قد فتح بابه للناس ويفرح إذا جاء الناس وتبسطوا بضيافته. إذن قصد الإنسان التنعم بنعمة الله والتبسط بها، لا شك أن هذا قربه الله عز وجل، لأن الله يحب إذا أنعم على نعمة يرى أثر نعمته عليه. صف الله. نعم.
1: قال في هذه الأرواح. ها؟ قال في هذه الأرواح.
0: نعم.
1: إن النار ناران، نار الكفار ونار صد موحدين. منار صد موحدين هي التي تفنى. نعم. الكفار لا تفنى. أليس تفصيل هذا يقضي على القول المقيم لم يقل بفناء النار؟
0: لا، هو ذكر في كتاب الشفاء العليل الخلاف في نار جهنم التي للكافرين.
1: نعم. أليس هذا
0: تقييد ما أطلقه؟ ما هو بعد أو قول ثاني، الكلام على تعليق شيخنا على هذا الذي وجده أمامه. نعم. الظاهر أنه قد قامت عليه الحجة، لأن الله تعالى أقام الحجة على المشركين مع أن عامة المشركين أو عوام المشركين لا يفهمون. لكنه مسلم مشرك، مسلم مشرك. فمثلا إذا قيل له إن الذهاب إلى صاحب القبر ودعاءه شرك، إذا لم يعرف هذا معناه لم تقم عليه حجة. إنما قولنا في رجل يعرف قيل له إن هذا شرك، وقيل له إن الله يقول ادعوا الله مخلصين له الدين، وقال له إن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وبين له الآيات. أما مجرد أن يأتيه رجل من الناس وترى إن هذا شرك فقد لا يكون في هذا إقامة حجة. عرفت؟
2: في بعض الناس لا يعرفون من الإسلام إلا يعني اسم فقط، لا يعرفون ما هو الإسلام، هل هذا كفاية إقامة الحجة؟ فقط يعني يعرفون أنه في إسلام.
0: هذه المسألة تنبني على خلاف العلماء، هل العذر إقامة الحجة أو فهم الحجة؟ فمن العلماء من يقول إذا قامت الحجة سواء فهمها المدعو أم لم يفهم فلا عذر له، ومنهم من يقول لا بد من أن يفهم الحجة تقام عليه ويفهمها. أما إذا أقيمت مثلا بعث رسول يدعو إلى الهدى ولكن ما فهم هذا الشيء فإنها لا تقوم عليه الحجة، لأن الله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، بعد أن يبين ويعرف ينقسم الناس في هؤلاء الرسل إلى ضال ومهتدي. والمسألة تحتاج إلى تأمل في الواقع، هل يكتفى بمجرد قيام الحجة وعليه أن نبحث إذا قامت الحجة عليها نبحث عن المعنى فيقال أنت فرطت، لماذا أصبر يا أخي انتهى الوقت ما في أسئلة الآن، فيقال لماذا لم تستفهم فأنت مقصر، أو قال إن الرجل إذا قامت عليه الحجة وبلغت لكن على وجه مشوش فهذا معذور، لا سيما إذا مات في زمن لم يتمكن فيه من البحث والاستفسار. على كل حال مسألة لها غور عظيم وتحتاج إلى مراجعة كلام أهل العلم في هذه المسألة مراجعة تامة، لأنها في وقتنا الحاضر تدعو الحاجة إلى فهمها، إذ أن فيه كثيرا من المسلمين على هذا الوجه، يعني بين لهم الحق أو عرض لهم الحق عرضا مشوشا، كما يوجد بين أهل البدع الآن مثلا في ناس مثل بدعة الرافضة، بدعة الخوارج، بدعة الأشعرية، بدعة المعتزلة، بدع كثيرة مشوش على الناس فيها ولبس فيها الحق بالباطل، فكثير من الناس يظنون أن الحق معهم وهم على بدعة وضلالة. فالمسألة تحتاج الحقيقة إلى بحث تام في هذا الموضوع، مراجعة كلام أهل العلم لا سيما العلماء المتحررون في أفكارهم كالشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد عبد الوهاب ومن أشبههم.

بس بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا بيان الفوائد وأظن وصلنا إلى قوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ولقد نادانا. قال الله عز وجل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون إلى آخره. في هذه الآية من الفوائد بيان تأكيد الشيء بالقسم إذا دعت الحاجة إليه، وأن هذا من فصيح الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى أكد هذا بالقسم واللام وقد. ومن فوائده حث النبي صلى الله عليه وسلم وغيره على دعاء الله سبحانه وتعالى، وأن الله إذا ناداه عبده بالدعاء أجابه. ومن فوائدها إثبات سمع الله لقوله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ولا إجابة إلا بعد السمع. ومن فوائدها الثناء على نوح عليه الصلاة والسلام، وذلك بلجوئه إلى ربه عند حلول المضايق. ومن فوائد قوله فلنعم المجيبون الثناء على الله سبحانه وتعالى بكمال الإجابة، لأن الثناء على المجيب يستلزم الثناء على الإجابة، فإجابة الله عز وجل ليست كإجابة غيره، بل هي إجابة فضل وإحسان، قد يعطي الإنسان أكثر مما سأل. ومن فوائدها بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بإجابته دعوة الداعي، وبيان قدرته على إجابة الدعوة، لأن الإجابة تستلزم القدرة عليها، إذ أن العاجز لا يمكن أن يجيب. ومن فوائدها بيان عظمة الله، وذلك بالإتيان بالواو في صفته في قوله المجيبون، فإن هذه قطعا ليست للجمع، لأن الله واحد، ولكنها للتعظيم. ومن فوائد قوله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم بيان أن قومه أصيبوا بكرب عظيم وهو الهلاك بالغرق، وأن الله سبحانه وتعالى نجى نوحا وأهله. ومن فوائدها أيضا بيان قدرة الله حيث حل العذاب بهذه الأمة فناجى قوم وغرق قوم. ومنها أي من الفوائد كمال عدله سبحانه وتعالى، حيث عامل كل واحد أو حيث جاز كل واحد بما استحق، فمن استحق النجاة نجاه ومن استحق الهلاك أهلكه. ومن فوائدها جواز استعمال العموم أو جواز إطلاق العام وإن كان مخصوصا، لأن قوله وأهله يشمل إيش؟ المؤمن والكافر منه، وقد دلت آيات أخرى على أن من أهله من لم ينجو. ومن فوائد قوله وجعلنا ذريته هم الباقين أن نوح عليه الصلاة والسلام هو الذي بقي نسله من بني آدم، فكل من بعد نوح فهو من نسله، ولهذا يسمى الأب الثاني للبشرية. وهنا سؤال وهو أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله خصه بأنه بعثه إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وظاهر هذه الآية الكريمة أن نوحا بعث إلى البشر جميعا،
لقوله وجعلنا ذريته هم الباقين، وذريته كانوا مباشرين له لم يكونوا في مكان آخر. والجواب على ذلك أن هذه الآية لا تستلزم ما ذكر، فقد يكون هناك أمم في أماكن بعيدة لكنها فنيت ولم يبق إلا ذرية نوح، وتكون الأمم البعيدة التي لم تشملها دعوة نوح يكون لها رسل، ثم فنيت هذه الأمم والرسل الذين بعثوا إليها ولم يبق إلا ذرية نوح. ومن فوائد قوله وتركنا عليه في الآخرين بيان فضل الله سبحانه وتعالى العبد بثناء الآخرين عليه، لأن الميت إذا مات انقسم الناس فيه إلى قسمين، قسم يثني ثناء حسنا وقسم يثني ثناء سيئا، وقل من يتفق الأمة عليه بالثناء. وآني بالأمة أمة الدعوة، أما أمة الإجابة فكثيرا ما يتفقون على الثناء على شخص معين، لكن أمة الإجابة اللي فيهم الكافر والمؤمن والفاسق والعاصي لا يتفقون على الثناء على شخص، لأن كل من قوي إيمانه ودعوته إلى الله فسيجد مضادا من أعداء الله سبحانه وتعالى، لكن أهل الخير والإيمان يحبون الداعي إلى الله ويثنون عليه بما يستحق. وقوله وفي قوله سلام على نوح في العالمين دليل دليل على أن نوح عليه الصلاة والسلام قد برأه الله سبحانه وتعالى في الآخرين، حيث يقولون القول الذي فيه سلامته من القدح، فيكون لقد جمع له بين الثناء الحسن ودفع الثناء السيء لقوله سلام على نوح في العالمين. ومن فوائدها أيضا فوائد الآية إطلاق العام وإرادة الخاص، لأن قوله في العالمين لا يتناول من قبل نوح، فإن الظاهر أنه لم يسبق له ذكر فيما سبق. ومن فوائد قصة نوح ككل من فوائدها إدخال البشارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث يكون لهم أسوة في نوح ومن نجا معه، وتهديد المكذبين له حيث يكون لهم إنذار بما جرى للمكذبين لنوح عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، بعد ومن فوائد قوله إنا كذلك نجزي المحسنين أن المحسن يجازى بمثل ما جوزي به نوح عليه الصلاة والسلام، وذلك بإنجائه من الهلاك وسلامة عرضه من الذكر السيء، وكلما كان الإنسان أكثر إحسانا كان أكثر ثوابا وأسلم. ومن فوائد الآية إثبات القياس لقوله إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني مثل هذا الجزاء نجزي كل محسن. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يرتب الجزاء والعقوبة والثناء والقدح على الأوصاف لا على الأشخاص، لأنه هنا علق الجزاء على على الإحسان، ولهذا لم يأتي شيء من أحكام الله سبحانه وتعالى مقيدا بشخص لشخصه أبدا، حتى خصائص الرسل ليست من باب خصائص الأشخاص لكن من باب خصائص الأوصاف، لأن فيهم وصفا زائدا على غيرهم وهو وصف النبوة والرسالة
فخصوا ببعض الأحكام المناسبة لمقامهم. أما أن يخص شخص بعينه لأنه فلان ابن فلان مثلا فهذا لا يوجد في الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى يرتب الأحكام ويعلقها على الأوصاف لا على الأشخاص. نعم. ومن فوائد الآية قوله إنه من عبادنا المؤمنين، الإشارة إلى كمال هذين الوصفين وهما العبودية والإيمان، وأنهما أشرف وصف يتصف به الإنسان أن يكون عبدا لله مؤمنا به، لأن الله قال إنه من عباد المؤمنين، يعني نوحا، ونوح عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، فإذا كان من مناقبه وفضائله أن يكون من عباد الله المؤمنين دل ذلك على فضيلة العبودية والإيمان. ومن فوائد قوله ثم أغرقنا الآخرين بيان حكمة الله سبحانه وتعالى حيث أغرق هؤلاء المكذبين لرسوله عليه الصلاة والسلام، بل المكذبين لرسله، لأن الله قال كذبت قوم نوح المرسلين، وتكذيب قوم نوح ليس من أجل أنه نوح ولكن من أجل ما جاء به، ولهذا كان تكذيب رسول واحد تكذيبا لجميع الرسل، لأنه تكذيب لجنس الرسالة وليس لشخص المرسل. ومن فوائدها أيضا إقامة العدل بإغراق هؤلاء المكذبين، لأن الله سبحانه وتعالى لم يغرقهم ظلما بل هم الذين ظلموا أنفسهم. قال وإن من شيعته، أي من تابعه في أصل الدين، هذا مبتدأ درس اليوم. وإن من شيعته لإبراهيم، هذه الجملة مكونة من إن واسمها وخبرها، واسمها متأخر، إبراهيم هو اسم والخبر مقدم من شيعته، واللام هنا لام التوكيد، اللام لام التوكيد، أي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من شيعة نوح عليه الصلاة والسلام. والشيعة تطلق في اللغة على كل من شايع الإنسان وتابعه وأعانه وناصره فهو شيعته. إبراهيم عليه الصلاة والسلام من شيعة نوح، أي من أتباعه وأشكاله وناصري ما جاء به من الشرع، فإن من نصر الشرع في أي زمان ومكان فإنه ناصر لجميع الشرائع، لأن تأييد الشرع الذي جاء من الله في أي زمان ومكان تأييد لشرع الله كله. ولهذا نحن مثلا نفرح بانتصار الرسل وأتباعهم ولو كانوا في زمن بعيد، ولو كانوا ليسوا من الذين أرسلوا إلينا خاصة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام من شيعة نوح، أي من مؤيديه وأتباعه فيما جاء به، وليس في نفس الشريعة ولكن في الجنس، أي أنه يؤيد وينصر الوحي الذي هو من جنس الوحي الذي جاء به نوح عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المؤلف أي من أتباعه، أي ممن تابعه في أصل الدين، في الأصل وهو قبول وحي الله عز وجل والعمل به والدعوة إليه. إذن جميع الرسل بعضهم لبعض شيعة، لأنهم كلهم يتناصرون ويؤمنون بالوحي كله. وقول لا إبراهيم وإن طال الزمان بينهما، وهو 2640 سنة. قوله وإن طال الزمان بينهما هذا صحيح، لا شك أن بين نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم أزمان طويلة، لكن تقييدها بما ذكر المؤلف يحتاج إلى دليل صحيح، إما من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم لهذا أصلا في القرآن ولا في السنة.
فإن قيل فإنما هو مما نقل عن بني إسرائيل لا نصدق به ولا نكذبه. وكان بينهما هود وصالح. نعم بينهما هود وصالح، ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقرن قصة هود دائما بقصة نوح، ومن بعدها قصة صالح، وهذا مما يدل على أن هؤلاء الثلاثة قبل إبراهيم. طيب إدريس، إدريس ذكر بعض المؤرخين أنه كان قبل نوح، ولكنه قول ضعيف جدا، لأنه سبق لنا أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، والقول بأن إدريس قبله قول ضعيف بل هو باطل في الواقع. فنوح أول الرسل، وإدريس يظهر والله أعلم أنه من أبياء بني، أنه من أنبياء بني إسرائيل. قال إذ جاء ربه، إذ جاء ربه بقلب سليم. قال المؤلف أي تابعه وقت مجيئه. يحتمل ما قال المؤلف وأن إذ متعلقة بقول شيعته، أي وممن شايعه حين جاء ربه بقلب سليم إبراهيم. ويحتمل أن إذ استئنافية، وأن تقدير الكلام أذكر إذ جاء ربه بقلب سليم، وهذا هو الأصح. فالصحيح أنها ليست متعلقة بذلك، وأنه من شيعته وقت المجيء، بل هو من شيعته وقت المجيء وغيره، لكن أراد الله تعالى أن ننوه بهذا الوصف العظيم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ جاء ربه بقلب سليم. قال إذ جاء ربه بقلب سليم من الشك وغيره. إذ جاء ربه، متى مجيئه لربه؟ هل المراد جاء ربه حين لاقاه بعد الموت، أو جاء ربه حين آذاه قومه وهددوه بالإحراق، أم نطلق كما أطلق الله؟ الأولى أن نطلق كما أطلق الله، ونقول جاء ربه في الوقت الذي يعلم الله سبحانه وتعالى مجيئه فيه بقلب سليم. قال المؤلف من الشك وغيره، والصحيح أن السلامة أعم مما قال المؤلف، فهو سليم من الشبهات وسليم من الشهوات. سليم من الشبهات ليس فيه شك في أي وجه من الوجود، بل هو على علم ويقين بما آمن به. سليم من الشهوات ليس في قلبه هوى مخالف لما جاء به الوحي. وهذه هي سلامة القلب، أن يكون سالما من الشبهات التي تعرض له والشكوك، فيكون مؤمنا حقا، وأن يكون سالما من الشهوات. وما هي الشهوات؟ الشهوات الإرادات المخالفة، الإرادات المخالفة لما جاء به الوحي. فهل كل قلب يهوى ما جاء به الوحي؟ لا، القلوب جوالة يمينا وشمالا. أحيانا قلب الإنسان نفسه يتجول، في بعض الأحيان يكون مقبلا غاية الإقبال على الوحي، محبا له مطبقا له، وأحيانا يجد فتورا عن الإقبال على الوحي، وفتورا عن تطبيق ما جاء به الوحي. ولهذا ينبغي للإنسان دائما أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الأمر وثبات القلب، رحمك الله، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فعلى الإنسان أن لا يغتر بنفسه ولا يعجب بعقيدته، عليه أن يسأل الله دائما الثبات، لأن القلب كما قلت يعتريه شبهات ويعتريه شهوات.
أحيانا يكون الإنسان مؤمنا حقا ثم يلقي الشيطان في نفسه في قلبه شبهة فيعمى والعياذ بالله ويضل. أحيانا يكون الإنسان صالحا مستقيما على أمر الله فيلقي الشيطان في قلبه شهوة فيضل ويتبع الشهوات. فالقلب السليم هو السالم من إيش؟ من الشبهات والشهوات، بل فيكون إذا سلم من ذلك مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال في هذه الحالة المستمرة له لأبيه وقومه. هذا نقول فيه كما قلنا في إذ جاء ربه أنها جملة استنافية لبيان حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكان قلبه سليما صالحا في نفسه، ومع ذلك يحاول إصلاح غيره. إذ قال لأبيه وقومه موبخا لهم ماذا تعبدون. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، قال المؤلف موبخا لهم، فالاستفهام هنا بمعنى التوبيخ، والتوبيخ يستلزم الإنكار وزيادة، يستلزم الإنكار عليهم وزيادة، لأنك قد تنكر على الإنسان بدون توبيخ، ولكن إذا وبخته فإن توبيخك مستلزم للإنكار عليه. قول إذ قال لأبيه، سمى الله هذا الأب في سورة الأنعام، فقال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنام، وكان أبوه مشركا، ووعده عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له، سأستغفر لك ربي، نعم ها؟ إنه كان بي حفيا، فاستغفر له، ولكنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ومحاورته بينه وبين أبيه في سورة مريم واضحة كيف يخاطبه بالرفق واللين، ولكن ذلك يخاطبه بالشدة والعنف. قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني، يعني دعني واتركني مليا أي زمنا طويلا. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، ماذا تعبدون، هذه جملة استفهامية، ولكن هل ذا ملغاة أو اسم موصول؟ يجوز الوجهان، فإن جعلناها اسما موصولا أعربنا ما مبتدأ وذا خبره، وجعلنا العائد محذوفا والتقدير ما الذي تعبدونه، هذا جعلناها اسما موصولا. وإن جعلناها ملغاة فإننا نعرب ماذا جميعا ونقول ماذا اسم استفهام مفعول مقدم لتعبدون، ماذا تعبدون، أو نقول ما اسم استفهام مقدم وذا لا محل له من الإعراب، حرف أو بمنزلة الحرف ليس لها محل من الإعراب. على كل حال الإعراب لا همنا، إنما معنى أنه أنكر عليهم وقال من الذي تعبدون، هل تعبدون إلها حقا أو تعبدون إلها باطلا؟ أئفكا في همزتيه ما تقدم، وهو التحقيق والتسهيل، التسهيل الثانية، وإدخال ألف بينهما في التحقيق والتسهيل، فتكون القراءات أربعا. يقول قال يا أبيه وقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون، يقول إفكا مفعول له وآلهة مفعول به لتريدون، والإفك أسوأ الكذب، أي أتعبدون غير الله؟ نعم. المؤلف رحمه الله أعرب لنا هذه الجملة فقال إن إفكا مفعول له، أي مفعول لأجله، وأن
دون وأن قوله آلهة مفعول لتريدون، ودون الله صفة لآلهة. والاستفهام في قولها إفكا آلهة كالذي قبله لأي شيء؟ للتوبيخ، يعني أتريدون آلهة غير الله من أجل الإفك والكذب؟ يحملكم على هذا الإفك وهو أسوأ الكذب. المعنى أتريدون آلهة دون الله تعبدونها؟ فالإرادة هنا بمعنى القصد، والآلهة بمعنى المألوهة هي المعبودة.

فإنه أكذب الكاذبين وأظلم الكاذبين أيضا. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهنا قال دون الله أي سواه وغيره وغيره. وربما تشعر بدون المنزلة أي أنها لا تساوي الله عز وجل، فكيف تريدونها آلهة وتقصدونها؟ طيب يقول: فما ظنكم برب العالمين إذا عبدتم غيره أنه يترككم بلا عقاب إلى آخر. قول: فما ظنكم برب العالمين، الاستفهام هنا استفهام تهديد على كلام المؤلف، يعني ماذا تظنون أن الله فاعل بكم إذا عبدتم غيره؟ أتظنون أن يترككم؟ والجواب لا. ويحتمل أن المعنى إذا اتخذتم مع الله غيره إلها فما ظنكم به؟ أتظنون أنه يقبل هذه الشركة؟ فالله عز وجل لن يقبل. قال تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أو فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم بعظمته وجلاله؟ لو كنتم عظمتموه حق تعظيمه ما أشركتم به غيره. فالمهم أن هذه الاستفهام في قوله فما ظنكم تشمل كل هذه المعاني، تشمل كل هذه المعاني. ما ظنكم به أن يترككم هملا بدون عقاب، ما ظنكم به إذا اتخذتم معه غيره أنكم تنقصتموه، ما ظنكم به أنه يرضى أن تعبدوا معه غيره. كل هذا أمر إن كانوا يظنونه فقد أساءوا الظن بالله ولم يقدر الله حق قدره. ولكن هذه الظنون تلزمهم إذا اتخذوا مع الله غيره، لا يمكن أن يفروا عنها. وقولوا برب العالمين، سبق لنا أن المراد بالعالم هنا ما سوى الله، ما سوى الله عز وجل، كل ما سوى الله فهو عالم. وسموا عالما لأنهم علم على الله يستدل بمخلوقاته سبحانه وتعالى عليه، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، إلى آخر ما استدل الله به على نفسه من آياته. فقوله في رب العالمين، المراد بالعالمين من سوى الله. وسموا عالما لأنهم عالم على خالقه ودليل عليه. وقوله برب العالمين، الربوبية هنا عامة ولا خاصة؟ عامة، ولهذا قال العالمين بالشمول لكل أحد. قال المؤلف: وكانوا نجامين فخرجوا إلى عيد لهم وتركوا طعامهم عند أصنامهم زعموا التبرك عليه، فإذا رجعوا أكلوه وقالوا للسيد إبراهيم أخرج معنا فنظر نظرة في النجوم. هذا الكلام المقدم الذي زعم المؤلف أنه محذوف من باب الإيجاز، بماذا؟ بالحذف. يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل أن هؤلاء القوم صنعوا طعاما ووضعوه عند هذه الأصنام للتبرك عليه، وأنهم أرادوا أن يأكلوه بعد رجوعهم وطلبوا خروج إبراهيم معه. كل هذا يحتاج إلى دليل. وذكرنا فيما سبق أن قصص الأنبياء السابقين لا يعلمه إلا الله، لما أتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فإذا كان أمر كذلك فإننا لا نتلقى أخبار هؤلاء القوم إلا من الوحي، إما بالكتاب وإما بالسنة، وما جاء من أخبارهم من غير هذا الطريق أي طريق الوحي فإننا نتوقف فيه ما لم نعلم مناقضته للشرائع. فإن علمنا مناقضته للشرائع وجب علينا رده.

0: فإذا نقتصر في هذه القصة على ما ذكر الله عز وجل، وأن إبراهيم في يوم من الأيام نظر نظرة في النجوم، نظر نظرة في النجوم من أجل محاجة قومه وإظهار عزهم، فهو كقوله تعالى في سورة الأنعام عن محاجة قومه، عن محاجة إبراهيم لقومه، لما جن عليه الليل رأى كوكبا فقال هذا ربي، فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين، لأن الرب لا يمكن أن يغيب عن مربوبه، فلما غاب هذا النجم علم أنه ليس برب، لأن الرب لا بد أن يكون له كمال الرعاية، كمال الرعاية لمن كان ربا له، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، والقمر أبين وأظهر من الكوكب، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، ها؟ من القوم الضالين. وهذا تعريض لقومه بماذا؟ بالضلال. شف تدرج، الأول قال لا أحب الآفلين يعني وتبرأ من ذلك، الثاني عرض بأن قومه ضالون، لئن لم يهدني ربي لأكون من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، وهو صحيح الشمس أعظم من القمر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، فأعلن بشركهم وبالبراءة منهم، وهذا من كمال محاجته. فلا يبعد أن تكون هذه الآية فنظرة بالنجوم من جنس المحاجة المذكورة في سورة الأنعام. نعم. نعم. هذا يعني ربما يؤيد أنه بعد الموت، لكن إذ قال لأبيه وقومه هذا في الحياة، هذا في الحياة، فهذا الذي يمنع الجزم بأنه بعد الموت، ولهذا نطلق وجاء ربه مجيئا الله أعلم بعد الموت أو في حال الحياة. نعم. إيه نعم، هذه يجب بيان أنها كذب.
1: غالبا ما يكون المصدر السماح من دار الإفتاء.
0: غريب، ما رأيتها، ها؟ إيه لكن بعد من دار الإفتاء. الله لا تكتب ذينها، أرنيها عشان نكتب لهم في الموضوع، ها؟ على كل حال نشوفها إن شاء الله وننبهه. نعم.
1: يعني مثل المؤرخين كيف يعرفون الساعة اليوم الخطبة
0: الثانية؟ أي نعم نعم نعم أي نعم. هذا سلمك الله، الكسوف الآن يعلم الماضي والمستقبل، الآن هم يحددون الكسوف بالمستقبل، أولا يقول يحددون كسوف المستقبل الآن، يقول لك يبدأ الكسوف في الساعة في الدقيقة الفلانية وينتهي في الدقيقة الفلانية، هم يعرفون الماضي كما يعرفون المستقبل، يعرفون الماضي كما يعرفون المستقبل، فحددوا الكسوف الواقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، يوم الاثنين الموافق للتاسع والعشرين من شهر شوال سنة عشر في الساعة 8:30 في توقيت القاهرة، القاهرة 8:30، 7:30 في توقيت المملكة. أنا رجعت الوقت هذا بالتوقيت الفرنجي أظن ما أدري والله في يناير، نسيت في يوم من يناير، وجدت إنه بين كسوفه وبين طلوع الشمس 40 دقيقة، يعني 30 ساعة. بعض الروايات اللي جاءت في مسند أحمد فلما ارتفعت الشمس قيد رمح.
1: كأنهم ميدين يعني الكلام.
0: ها؟
1: أقول كأنهم صدقين في الكلام.
0: إيه لأن هذا بيعلم بالحساب، شيء ماضي يعلم بالحساب. وفيه دليل على أن المؤرخين تدري متى يقولون؟ يقولون إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه إنه توفي في عاشر ربيع الأول. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في عاشر ربيع الأول، وهذا ما يمكن. الشمس ما يمكن تكسب في اليوم العاشر أبدا. ها؟ نعم؟ لأن سبب كسوف الشمس حيلولة القمر بينه وبين الأرض. وفي اليوم الثاني عشر من ربيع، ها؟ اي نعم، العاشر من ربيع ما يمكن هذا لا يمكن أبدا. والقمر ما يكون إلا في ليالي الإبداع،
1: ما يصير ليلة 14 15 16،
0: يعني يمكن ليالي الإبداع، لأن سبب كسوفه نعم الكوني، السبب الكوني حيلولة الأرض بينه وبين الشمس. ولهذا لما مثل العلماء رحمهم الله قالوا إن طلعت الشمس والقمر كاسف فإنه لا تصلى صلاة الكسوف. يقول هذا فرض مستحيل، لأنه لا يمكن أن تجتمع الشمس والقمر في أفق فيحصل كسوف أبدا. ولا لأنه يلزم الكسوف يلزم أن يكون هو تحت الأرض علشان تحول بينه وبين القمر.
1: أحيانا يكذبون يا شيخ.
0: ها؟
1: أحيانا إعلام ذا
0: يكذب. ما أعمل سمعت من كذب.
1: كل مرة يقولون الشمس تكسف.
0: إيه. لا لا كسفت، لكن حيث إنه ما بان ما صليت. لا كسفت عندنا. كيف؟ حطينا مراية لأنك بالعين ما تشوف، لكن حطينا مراية وشفناه. كاسف يمكن حوالي بين الثمن والربع. نعم. إيه. لا لا يقينا ما عندي فيه شك، وهذا شيء ذكره العلماء من قبل المحققين كالشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وابن حزم، قالوا ما يمكن هذا شيء لم بالحساب، مو بعلم غيب. نعم. ما يمكن أبدا. لو اجتمع كسوف عيد نقول هذا في شوال، يعني في عيد الفطر، في عيد الفطر إذا اجتمع كسوف عيد علم أن اليوم ليس بعيد، وأن الشهود أخطأوا في شهادتهم، لأن كذب، لأن وهم الرائي أمر ممكن، لكن اختلاف العادة التي أجراها الله أمر غير ممكن. نعم. حتى يعني العلماء أيضا قالوا لو وقع الكسوف وهو واقف بعرفة، ها كسوف القمر، صلى ثم دفع لئلا تفوت الصلاة. هذه يقول شيخ الإسلام هذه مسألة فرضية لا يمكن أن تقع أبدا، لكن العلماء يقول الفقهاء يفرضون أشياء للتمرين على الأحكام الشرعية، مثل يقول ما فرضوا في الوصايا والفرائض 20 جدة. 20 جدة من متى تكون 20 جدة؟ بقطع النظر عن الملحق بأبوين أو 3 أو 4 أو 5، 20 جدة من يبي يبقى له 20 جدة يرثنا؟ على كل حال هذه مسائل حسابية ما فيها أشكال، يعني ما فيها أشكال. نعم.
2: ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون